أو ما يسمى بفن السجون، الأغنيات اللي تكتبوا في الحبس واللي تكتبوا على الحبس واللي يحكيوا على المظلومين في الحبس، يعبر عنه بالزندالي، لأنه الكلمة صحيح ما هيش عربية مش تونسية لكنها ذات أصل تركي. الزندالة مقصود بها هو السجن باللغة التركية. باش نسمعوا ان شاء الله الفرزيت، وباش نسمعوا زادة غنية حلوة برشا. الحقيقة حاولت قدر الامكان اني باش نلقى الغنية هذه كاملة، الا اني فقط لقيت مقاطع متفرقة منها، لكن باش نحكي لكم قصتها باش تسمعوها من بعد تالي. غنية قالوا مجدة، واللي هي أغنية ذكرت فيها حتى مجموعة من الأسماء متاع السياسيين في تلك الفترة اللي يحكيوا فيها على الأغنية هذه واللي عنوانها قالوا مجدة مات. باش نختم سهرتنا بالراحل هاني شاكر. هاني شاكر اللي جمعة اللي فاتت لمتوني في المساجات بالتليفونات، قلت لكم الحصارة هي مسجلة. هاني شاكر خلال هذا الأسبوع أو خستنا نهار جنازة متاعه والأربعة اللي فاتت، عدد كبير من وسائل الإعلام حكيوا عليه. نحن بيدنا مع زميلي فوزي حكينا عليه واستضفنا مدير أعماله في تونس عزين البيجي، وأكيد إن شاء الله بعد مدة باش نرجع لهاني شاكر باش نحكي على تفاصيل حياته، باش نحكي على أزماته أيضا اللي صارت له، لأنه هاني شاكر من الفنانين الرومانسيين الهادئين أيضا اللي تعب برشا برشا، خاصة بعد وفاة ابنته واللي أثر فيه الموت متاعها، لدرجة أنه في فترة من الفترات أغانيه الكل كانت مشوبة بالشجن، ملونة بالحزن، قاتمة، وهذا بطبيعة من تأثير وفاة كما قلت ابنته. فاليوم باش نسمع لهني شاكر في آخر حصتنا غنية يا ريتك معايا. هذه أبرز فقراتنا بالنسبة لسهرتنا الليلة، أبقوا معنا وتابعونا وإن شاء الله المتعة مضمونة.

واللي شبكنا يخلصنا على رأي صوت جورج وأيضا نغم عبد الحليم حافظ. الحقيقة أصوات كما صوت متاع جورج وألحان كما اللي تقدمت العبد الحليم حافظ ما تنجم

0: مجموعة من دول العالم المتحذر. من موسيقى الشرق ننتقل إلى موسيقى الغرب، تحديدا بريتني سبيرز اللي اسمها الأصلي هو بريتني جين سبيرز. تولدت في 2 ديسمبر من عام 1981 وعرفت باسمها الفني كما قلت بريتني سبيرز. هي مغنية وكاتبة أغاني وممثلة وراقصة أمريكية، أيضا تعرف بلقب أميرة البوب، واللي صارت برشا مقارنات وقتها بينها وبين مايكل جاكسون اللي غنت معاه. زاد أكيد المغرمين ببريتني يعرفوا اللي هي غنت مع مادونا، ويعرفوا اللقطات الشهيرة اللي جات في الأغنية اللي تشاركت فيها مع مادونا. بريتني تعتبر من أبرز الشخصيات التي ساهمت في حياة موسيقى البوب الخاصة أنذاك بالمراهقين. عندها تأثير واسع على عدد كبير من الشباب في العالم، واللي وصلوا يقتنيوا في مختلف ألبوماتها وأغانيها لدرجة أنها باعت 150 مليون نسخة، وهو رقم كبير برشا، ومش برشا اللي وصلوا للرقم متاع 150 مليون نسخة في العالم. بريتني بدأت مشوارها الفني عام 92، يعني عمرها 11 سنة، في برنامج الأطفال اللي كان اسمه نادي ميكي ماوس الجديد، ثم وقعت بعد ذلك عقدا مع شركة الإنتاج الموسيقي جيف ريكوردز بعد 5 سنوات من ألبومها الأول والثاني اللي فيه أغنية معروفة برشا، وهي تقريبا أشهر أغانيها توسعوها شوية آخر اللي هي بيبي وان مور تايم اللي عملتها عام 99، أيضا I Did It Again وأوبس تونا سمعوها زادا بعد تالي اللي عملتها عام 2000، وهذوما الزوز الألبومات اللي أكثر مبيعا بالنسبة لبريتني سبيرز من اللي بدأت تغني. باش نسمعوا مع بعضنا عنصر يتحدث على بريتني سبيرز وجانب من حياتها، ثم كيفاش رغم كما قلت أنها غنيت مع مايكل جاكسون، لكن كيفاش في مرحلة من المراحل تفوقت عليه وهدت له العرش متاعه، لأنه تذكروا ما عنديش برشا اللي حكيت على مايكل جاكسون تقريبا شهر ونص ولا شهرين، أنه يبقى رغم ذلك ملك البوب، مش أمير البوب، ملك البوب.
1: الممثلة والمغنية وكاتبة الأغاني الأمريكية بريتني جان سبيرز التي تعتبر أشهر مغني موسيقى البوب الأمريكيين، وقد كانت أيقونة عالمية للنجومية والموضة لسنوات طويلة. ترعرعت بريتني في مقاطعة كينتوود في ولاية لوسيانا، ولها أصول بريطانية، في عمر 8، وذهبت بريتني لإجراء تجارب الأداء لثاني مرة في حياتها، لتنجح بعدها للمرة الأولى في الحصول على دور في The Mickey Mouse Club. بعدها بدأ الجميع يشيد بموهبة بريتني في الغناء، خاصة مع ظهور أغنيتها الأولى Baby One More Time في عام 1999 التي لاقت نجاحا باهرا وانتشرت انتشارا واسعا في كل دول العالم، وجعلتها تتربع على عرش أنجح المغنيات المراهقات في العالم. مثلت بريتني في فيلم سينمائي واحد فقط بعنوان Crossroads، إلا أن ظهورها التلفزيوني كان أكثر من ظهورها على الشاشة الفضية، حيث ظهرت في عدد متنوع من المسلسلات مثل Will and Grace و How I Met Your Mother و Glee. تحتل بريتني سبيرز الصدارة دائما لدى صفحات الإعلام، وذلك نظرا لتجاربها وعلاقاتها العاطفية المتعددة.

ولدت هذه الممثلة في 2 ديسمبر عام 1981 في مدينة ماكومب في ولاية ميسيسيبي، ووالدها هو جيمس بارنيل سبيرز، ووالدتها لاين أرين، ولها جذور بريطانية تعود لجدتها التي ولدت في لندن، كما أن بريتني لها أخوين هما براين جيمس وجيمي لين. بعمر 3 أخذت بريتني دروسا في الرقص، وقد أجرت عددا من تجارب الأداء للرقص في مناسبات كثيرة. وبعمر 8 في التسعينات سافرت بريتني إلى أتلانتا لتقوم بتجارب الأداء للاشتراك في مشروع ديزني The Mickey Mouse Club، إلا أنها رفضت بسبب صغر سنها. إلا أن الطفلة لم تخرج من التجربة خاسرة، فقد تعرفت وقتها على نانسي كارسون وهي مكتشفة مواهب ذائعة الصيت في نيويورك، وقد كانت كارسون مبهورة بصوت بريتني وقدراتها على الغناء، لذلك

نجحت كارسون في إقناع الطفلة بالدراسة في معهد الفنون والموسيقى، وبالفعل انتقلت بريتني ووالدتها للعيش في نيويورك، ونجحت في الحصول على أول دور احترافي لها في مسرحية تعرض على مسرح برودواي الشهير بعنوان روثليس. كما ظهرت بريتني في برنامج المسابقات ستار سيرج، وشاركت في عدد كبير من الإعلانات التلفزيونية. تم قبول اشتراكها في برنامج ذا ميكي ماوس كلاب أخيرا في عام 1992 لكي تقوم بالتمثيل مع عدد من المواهب الشابة مثل جاستن تيمبرليك ورايان غوسلينغ وكريستينا أغويليرا، إلا أنها عادت إلى موطنها الأصلي بعد إلغاء عرض البرنامج. في عام 1997 كادت بريتني سبيرز أن تنضم إلى فرقة غنائية نسائية، إلا أنها لم توفق. ثم سجلت مجموعة من الأغاني لصالح إحدى شركات التسجيل وعرضوها على ثلاثة من مكتشفي المواهب، فرفضوها الثلاثة بحجة أن الجمهور يطلب أغاني راقصة لا تشبه تلك التي قدمتها بريتني. بعدها بأسبوعين اتصل بها رئيس شركة A&R لتعمل مع المنتج إيريك فوستر، الذي قال عن تجارب أدائها بأنها كانت مميزة وكانت تمتلك عينين فيهما جرأة عين النمر، ووافق على إصدار أول ألبوم لها والذي سافرت من أجله إلى السويد لتسجيل أغانيها هناك. بعدها في عام 1999 صدر ألبومها Baby One More Time، الذي نجح فور صدوره من تصدر قائمة بيلبورد لأفضل 200 أغنية، كما تصدر قائمة بيلبورد هوت 100 لأفضل 100 أغنية ناجحة. عام 2000 صدر ألبومها الثاني Oops I Did It Again، وقد حطم الألبوم الأرقام القياسية في الأسواق متصدرا قائمة أعلى المبيعات في التاريخ. وقامت بريتني وقتها بتنظيم جولة للترويج للألبوم في نفس العام، وكانت جولتها ناجحة جدا. في عام 2001 وقعت بريتني عقدا مع شركة بيبسي بقيمة 8 مليون دولار، واشتركت مع والدتها في كتابة كتاب بعنوان A Mother's Gift. وفي نفس العام أصدرت بريتني ألبوما غنائيا هو ثالث ألبوم لها بعنوان بريتني، وتصدر الألبوم المرتبة الأولى لقائمة بيلبورد لأفضل 200 أغنية على مستوى العالم. بعدها بعامين تحديدا في عام 2003 أصدرت بريتني رابع ألبوم لها بعنوان In The Zone، الذي شاركت في كتابة معظم أغانيه، وبيعت حوالي 10 ملايين نسخة من هذا الألبوم على مستوى العالم، وفاز بجائزة غرامي. وفي عام 2004 أصدرت بريتني ألبوما آخر لها بعنوان Greatest Hits My Prerogative، وقد جمعت فيه بريتني أشهر أغنياتها التي حققت نجاحا باهرا في مسيرتها المهنية. وفي عام 2005 أصدرت ألبوما آخر بعنوان Being the Mix The Remix، وبيعت منه حوالي 1 مليون نسخة حول العالم. وفي نفس العام ظهرت بريتني في إحدى حلقات المسلسل Will and Grace، وشهد عام 2017 إصدارها لألبوم آخر بعنوان Blackout، الذي بيعت منه حوالي 3 ملايين نسخة حول العالم. كما فاز الألبوم بجائزة أفضل ألبوم للعام من MTV Europe Music Awards. لاحقا في عام 2008 أصدرت بريتني ألبومها الثامن Circus، الذي تصدر قائمة أفضل الألبومات العالمية في جمهورية تشيك وكندا. وبهذا أصبحت بريتني هي أصغر مغنية على الإطلاق تحصل على هذا اللقب ضمن موسوعة جينيس للأرقام القياسية بسبب تصدر 5 من ألبوماتها قائمة أفضل الألبومات على مستوى العالم. وفي عام 2011 أصدرت بريتني ألبومها السابع Femme Fatale، الذي تصدر المرتبة الأولى في أفضل الألبومات في الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وعددا من الدول الأخرى. وفي نفس العام قامت بريتني بتنظيم جولات عالمية للترويج للألبوم الذي نال استحسان النقاد والجمهور، وظهر ألبومها الثامن بريتني جين في عام 2013. وفي نفس العام قامت بريتني بغناء أغنية في فيلم الأنيميشن The Smurfs 2. أما عن حياتها العاطفية وعلاقاتها الغرامية المتعددة، فقد بدأتها بعلاقة مع شريكها في موقع العمل لمسلسل The Mickey Mouse Club في عام 1999 مع المغني الشاب جاستن تيمبرليك، وقد أعلن الطرفان في العام التالي عن علاقة غرامية تجمعهما سويا، إلا أنهما بعدها بعامين فقط انفصلا. وقد رجحت الشائعات أن سبب هذا الانفصال المفاجئ هو خيانة سبيرز لشريكها. في عام 2004 تزوجت سبيرز من صديقها جيسون آلان ألكسندر، إلا أنها أعلنت بطلان الزواج بعد 55 ساعة فقط من إتمامه، متحججة بأنها لم تكن تعي ما الذي تفعله. وقد أعلنت خطبتها في نفس العام على الراقص الأمريكي كيفين فيدرلاين. بعدها
بعد علاقة عاطفية استمرت لمدة 3 أشهر فقط، ثم أعلن ثنائي إتمام الزواج ورزقا بطفلهما الأول سين بريستون فيدرلاين في عام 2005. بعدها بعام واحد رزقت سبيرز بطفلها الثاني جايدن جيمس فيدرلاين، وفي نفس العام ملأت سبيرز أوراقا لطلب الطلاق من زوجها، واتفق ثنائي على شراكتهم في إعالة وتربية الطفلين. في عام 2007 أعلنت سبيرز أنها تحتاج إلى العلاج من المخدرات، وقامت بالخضوع للعلاج في أنتيغوا، وقامت بحلق شعر رأسها، مما جعل الجمهور يصدر تكهناته وقلقه حول سلامتها العقلية. وفي نفس العام خسرت سبيرز حضانة الطفلين بسبب اختلالها العقلي، ووقتها بدأت في مواعدة عدنان غالب. في عام 2009 بدأت سبيرز في مواعدة وكيل أعمالها جيسون تراويك، وبعدها بعام واحد أعلن الثنائي أنهما في علاقة عاطفية معا، وأعلن جيسون تراويك أنه مضطر للتخلي عن منصبه المهني معها للتركيز على نجاح العلاقة العاطفية التي تجمعهم، إلا أنه بعد 4 سنوات من هذه العلاقة الناجحة انفصل الثنائي مجددا.

0: 48 دقيقة بعد العاشرة في سهرة في رحاب النغام، ثم عنصر كنا باش نعديوه اللي يحكي على جانب من أسرار بريتني سبيرز. صلحوا لي هما قالوا لي سبيرز، سبيرز خاطر اللقب بالفرنس باللغة الإنجليزية مكتوب S P E A R على فان S، دونك الـ E والـ A يوليو E، هذا أكيد. دونك بريتني سبيرز عنصر ما نيش باش نعديو لأنه نحب نستمتعوا بأغانيها قدر الإمكان. فبعد ما سمعنا بيبي وان مور تايم باش نسمعوا أوبس اللي هي واحدة أيضا من أجمل أغاني بريتني، وأيضا باش نسمعوا بعد هذا كفنا الوقت Every Time Wanna Go.
1: Earth to Mars lander report status, please.
2: Mars lander here. Gravity device status effective. Oxygen status 98%.
1: Any sign of habitation?
2: Not so much as a... Whoa there, horsey. What the?
1: Cute. What is it?
2: Oh, it's cute, all right. It couldn't be...
1: Mars lander, what's happening up there?

0: سهرت في رحاب نغم. الغنية الأخرانية اللي باش تسمعوها البريتني هي غنية تونجو، باش تهزنا حدك الحديش موعد الأخبار، ثم لنا عودة لتواصل اللقاء معكم إلى حدود منتصف الليل.
1: You're cool. F*** you. I'm out.

نعود من جديد مستمعينا الكرام لمواصلة سهرات في رحاب النغم. معكم اسمعنا سلمى ياسمين فول للفنان التونسي الراحل يوسف تميمي الذي يلقب بشحرور الخضراء. يوسف تميمي هو يوسف بن المولد حمام، ولد في 20 سبتمبر من عام 1921 وتوفي في 2 من شهر أوت من عام 1983. ولد بمنزل تميم وكان أول عهد بالغناء بالدكاكين والمقاهي الصغيرة التي كانت تقام فيها السهرات الفنية. انتقل بعد ذلك إلى العاصمة حيث استقر بجامعة سيد يوسف بالمدينة العتيقة للتعلم والدراسة. انتمى إلى الرشيدية وخذ تجربة التمثيل في مسرحيات مجنون ليلى، صلاح الدين الأيوبي، ألف ليلة وليلة، واليتيمتان، وعمل إلى جانب البشير المتهني مدير فرقة تونس للمسرح، وأسس فرقة خاصة به سماها فرقة ليالي تونس. يعد يوسف تميمي من تلامذة خميس الترنان، إذ تلقى عنه مبادئ أداء الملوف والمشاحات التونسية الأصيلة، وفي عام 1957 انضم إلى فرقة الإذاعة الوطنية، فصار من أبرز عناصر مجموعتها الصوتية ومن أحسن مطربيها، وقد لحن بعض أغانيه من أشهرها لحن أغنية أنا جيتك يا رمال. حافظ يوسف تميمي طيلة حياته على لونه الموسيقي الذي عرف به واشتهر به من خلال الوفاء للمقامات والطبوع التونسية، فهو لم يغني إلا باللهجة التونسية التي منحها كل مهجته. يوسف تميمي لم يبحث طيلة حياته على الانتشار العربي، فلم تغره محاولات الهجرة، بل بقي متشبثا بالأرض التي أنجبته، مخلصا لهويته الوطنية، رافعا لواء النجاح الفني الوطني. فجاءت أغانيه صفحات حب وعشق للوطن والحياة والحبيبة والأرض التي ولد وترعرع فيها. يوسف تميمي تعامل على امتداد حياته مع العديد من الشعراء على غرار أحمد الزاوية، محمود بورقيبة، حمادي الباجي، رضا الخويني، عبد المجيد بن جدو ومنور سمادح. وإن كانت جل ألحان أغانيه للشاذلي أنور، فإن يوسف تميمي غنى أيضا لسيد شتى، طاهر غرسة، عبد الحميد ساسي، محمد رضا، والناس كريم، وغنى أيضا لعلي الرياحي فوق الرملة واللي ما يعرفش الحب التي كتبها منور سمادح. أيضا تعامل يوسف تميمي مع الهادي الجويني والهشمي بن صالح الذي قدم له لحن أعمل المعروف يا سلمى.

من يوسف التميمي باش ننتقل للحديث عن موسيقى زنديلي وأغاني زنديلي اللي البعض يتصور خطأ أنها أغاني تنسب عادة للباندية وللمساجين والبعض ينفر منها، مش حتى ينفر يعني ما يقبلش نوعية متاع الأغاني هذه اللي هي أغاني شعبية. وكتبت أساسا تغنيت بالمزود الأغاني هذه اللي تعبر على السجون التونسية وأسباب السجن وعذابات السجن واشتياق السجين للأهل والحبيبة والوطن، وهو قابع بين السجون ينتقل من سجن إلى آخر. الأغاني هذه كانت تعبر رمزيا عن الفتوة وحب الوطن وانتظار العفو من السلطة للإفلات كما قلت من عذابات السجن. أغاني سجون أو أغاني زنديلي اختزلت عذبات السجن وبطولات عدد من السجناء، حيث تتشكل الكلمات في الغرف الرطبة والموسدة، حيث الظلام، حيث البرودة، حيث الحرارة. فالسجين في تلك الظروف لا يملك إلا أن يأخذ قلما وورقة ثم ينطلق في كتابة الأغاني السجنية معبرا عن حياته داخل السجن، كما قلت عن اشتياقه للأحباء خارج السجن، ثم أيضا في بعض الأحيان ناقما على سجانه ومدعيا أنه سجن ظلما في تلك السجون. هذه تقريبا ما يختزل أغاني الزنديلي التونسية. الأغاني هذه ظهرت بشكل كبير في فترة الستينات والسبعينات مع الفن الشعبي مع المزود، لكن الحقيقة كانت موجودة من قبل، لأنه خميس ترنان نفسه اكتب على السجن. أيضا حتى في القرن 19 كنت أتذكره مرة كنت حكيت على واحد من قبائل الجنوب الذي سجن في سجن في العاصمة، ثم كان ينظر من شباك السجن يوميا وفجأة يلاحظ أن زوجته كانت تخدم عند السجين متاعه وعند مدير السجن، غنية معروفة برشا، فاعتقد للوهلة الأولى أنها فقط تعمل عند السجان. لكن بمرور الوقت وبملاحظات من شباك الغرفة المظلمة اكتشف أشياء غنى عنها حولها وعنها فيما بعد. الأغاني هذه تسميت الزندالة لأنه كما قلت باللغة التركية السجن يتسمى الزندالة. أيضا في تسعينات القرن الماضي نفذ الغبار عن أغاني الزندالي من خلال عرض النوبة لسمير العقربي، وتم تقديم الموروث الشعبي، وتذكر مليح أبرز أغاني النوبة، واللي أعتقد الحقيقة أنه هما ثم برشا مطربين. بون كافون بيدو الله يرحمه غنى الغنية متاع الباندية المعروفة برشا، اسمه شاب بشير زاد غنى الغنية هذية، لكن هذية الأغاني اللي ظهرت مؤخرا واللي سمعناها مؤخرا. لكن ثم غنية أكيد الناس الكل تعرفها واللي هي أشهرها أغاني صالح الفرزيت، منهم غنية يلوميما رانا مضامين نستناو في العفو يجينا من 76، واللي هي غنية ضربت برشا في الفترة اللي خرجت فيها. ثم غنية تاريخية تحكي على مجدة اللي يذكر في الغنية متاعه أو الغنية اللي تغنت عليه حتى اسم وكيل الجمهورية أنا ذاك اللي أحكم عليه بالسجن. كان كفانا الوقت زادة باش نسمعوا مقطع من غنية نيراني جاشي شاعي لاميقودة اللي هي واحدة من أبرز أغاني الزنديلي لصالح الفرزيت. لكن خلنا نبدأ بالغنية هذه ومن بعدها قالوا مجدمات.

0: قلنا مجد اللي هو باندي وعنده غناية خصوصية ليه، كما في القبيلة عند شاعرها الباندي عنده مريديه وعنده غناية وعنده مقر، فعنده غنايته كما عنده جزء جانب من هويته، هذيك مكونة من مكونات الهوية نتاعو.
1: ومجد خش حباس الناس غصبا على الشيفان، غصبا على الشيفان محوني، ونحكي لكم يا ناس بهمومي ومومي ما تنسى.
2: من الأغاني اللي تشهرت معناها مثلا هي الأغنية التي تتحدث عن هذا شخص مجدة، معناها قد تكون شخصية واقعية وهذا أكيد، وقد تكون شخصية تخترعها الخيال، ولكن في وسط الأغنية هذه أشخاص حقيقيين. محمد فرحات الوكيل العام للجمهورية، والذي كان رئيس بورقيبة يكلفه بالمهام الصعبة متاع تكييف التهم.
1: أو 5 سنة وتحكموه، وبعد المال اللي خسروا بوه، والمال اللي مشى، والمال اللي مشى وتفيا على وكيل الجمهورية محمد فرحات. محمد فرحات وعظ

0: الناس المتألمة جدا معناها.
1: قولوا لها مجد مربوط يعني في سكرات الموت، أو قال لك جات عليا ويا لا لا لا مجد وصى وخلاها وصايا شرعية، اللي مروح شور بلادي سلم علمته ما بيا.
2: وقالوا مجد مشى نتاع السجن، جات معاه مجموعة من شباب جبنيانة تجرؤوا معناها في السبعينات على نظام بورقيبة، وأصدروا منشورات معناها في الشوارع وكتبوا على الحيوط، فتم سجنهم. المهم المجموعة هذوما كي خرجوا جابوا معاهم أغاني اللي سمعوها في السجون، وكانوا يتحلقوا بهم العباد ويسمعوا الأغنية هذا ويطربوا له، ورغم انه هنا يحكي على العذابات وكل شيء الناس كانت تشطح عليه.
3: ثم جمله من الاغاني اللي احنا بدنا حفظناها وكتبناها معناها سجلناها وسالنا على الاصول نتاعها، وعندما تسمعها تلقى وراها معاناه حقيقيه.
1: من تونس تمحى وتنحى بعد اللي يخدم وضحى، الدوزم فيكم فا والدوزم فيكم فا للرومي، ونحكي لكم يا ناس بهمومي وهمومي ما تنسى.
4: غنية قالوا مجدة اللي اشتهرت داخل الحبس يعني كانت حاضرة كيما مع مساجين الحق العام، فإنها تقريبا حاضرة مع كل مساجين الرأي والمساجين السياسيين في تاريخ تونس. نلقوها حاضرة مع اليسار، ونلقوها زادة حاضرة مع الإسلاميين اللي زادوا عليها إضافات تقول بالله يا حبس الناظور راني جيتك باش نزور، وان شاء الله ما نبقى ان شاء الله ما يبقى ويعجل اللي قاعد على الشعب يدجل وتقوم الثورة. وهوني يقصدوا به يعني رأس السلطة وقتها.

بعد الوقفة القصيرة هذه مع موسيقى زندالي، هذه الموسيقى الشعبية التونسية، نقترب مستمعين الكرام من نهاية سهرة الليلة. سهرتنا الليلة اللي كما قلت في أول حصة باش نختموها بصوت الراحل هاني شكر، واللي اخترنا له غنية ريتك معايا. لكن قبلها لكم تحيات هيثم والناس في إخراج فقرات سهرة الليلة، أي مدرعوني يتمنى لكم إن شاء الله متابعة شيقة وممتعة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير، وكما العادة لكم منا كل الحب والتقدير.

بحبكم واحلف لكم بحبكم والله والله واحلف لكم وحياة ما خلى قلبي يحبكم سيبوني احب وحياة ما خلى قلبي يحبكم سيبوني احب وحياة ما خلى قلبي يحبكم سيبوني احب وحياة ما خلى قلبي يحبكم

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الماضي.

0: في تأبط شجنا.
1: تأليف وإعداد إبراهيم أحمد الوافي.
2: التقديم سلوى شاكر
1: ويحيى الصلهبي.
2: الهندسة الإذاعية محمد الشهري.
1: إخراج خالد إبراهيم ربيعان.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجنا هذا تأبط شجنا،
1: حيث الكلمة الطازجة التي تلعق الروح ألقا وذاكرة،
0: حين تتعلق بهدب خاطرة أو بيت شعر يحمل الغيمة ويبشر بمطر الروح.
1: فالذاكرة شعرية بطبعها، مشغولة بدهشة الإنسان، باللغة القادرة على كشف خبايا الروح والتهويم في مدارات الشجن، فأهلا ومرحبا بكم.

0: الضحى عرق الفلاحين ومؤنة النهار، كل شيء في الضحى يصل ذروته استعدادا لساعة الهجير. حتى الشوق يا سيدتي تمتزج فيه الرؤى وتتشابك فيه الضلوع، لتشكل سقيفة تقي من نحب لسعة الشعر، ساعة أن تتعامد أشعة الشمس المتعامدة على رمال تجهش بالمطر، أن نحفر القلب لنشرب الذكرى صرفة كما نبعت في أول السحر. فهذا يعني أن هناك متسعا للريح حين يشح الأفق ويتنفس الجسد من مسامات لا تعشب إلا ساعة من فراق ونزوة من نكاية.
1: وحدهم الضحويون يفتحون بندائهم كل النوافذ النائمة عن موعد الصباح، ويتركون للستائر الخضراء حرية الرقص مع هدير الحمائم وبياض النوايا. المساء ذاكرة يتيمة، والظلال ورائي كذكريات المنهكة من العرض.
0: ألم يتبقى من النساء إلا امرأة على عجلة من حبها؟ كلما حسبته لجة كشفت عن ساقيها للريح، وحملت حقائب الطريق ثم طالبتني بالوقوف في شارع الانتظار لتمر وحدها في الممر المؤدي إلى البال. ألم يعلموا بعد أنني سنمار المدن المستحيلة، وأن الضوء وحده يحدد خارطة البريق ليلة ويشيع الغناء الفيروزي صباحا؟ قلت دائما إن أجمل الحبيبات في تاريخ الشعراء امرأة مفقودة، ولهذا فقط سوف أحمل قلبي على متن قطار لأسأل المسافرين عن أسمائهم ولا عن أي محط يتوقفون فيها. الضباب كقارورة عطر فارغة موضوعة بأناقة على تسريحة فتاة عذرية بريئة. هكذا كانت فيروز شهقة صباحية بينما تبدو الطريق كفأر زنكي

السماء بلا ظلال وشجر الطريق يعصر الدرب ماء، لا شيء إلا إطلالة ذكرى وزمن بأغصان متهدلة. فالنهاية لن تكون أجمل بعد أن وصلتها الأحداث منهكة. الأمس انتظر اليوم، لكن

0: يوم لن ينتظر غدا حينما يكون موعدا لا يجيء. ثمة فرق شاسع بين أن نتلبس الحزن أو يتلبسنا، بين أن نحلب السحاب أو أن نستغيث للرمل، وثمة فرق أكبر بين أن تكون النهاية هنا وبين أن تكون هناك فاعلا سد مسد الخبر. لم يكن الحزن قضيتي يوما، وإن كنت قضيته أعترف بأيديه البيضاء علي وأرمقه بامتنان حين يصلبني على هذا المكتب متقوس الظهر منكبا على الحرف.
1: لا الليل يرسم في عيني بداياتي، ولا لعاب الضحى يغري مساماتي. البحر يغسل عن وجهي بداوته، وتمضغ الريح في صمت ستاراتي. من شهقة الأمس، من شهقة الأمس جاء الحرف يحملني مكبل الحلم محموم المسافات. أنام في أعين النجمات ترمقني سحابة ظللتني في خيالاتي، فصرت أنقش في جدرانها صوري كسيرة كانكسار الحلم في ذاتي. وفي الصباح يدق الجرح نافذتي، فأستفيق على ضوء انكساراتي لأرمق الوهم حينا، ثم أسأله لعل ما بي خيالا من هلاماتي. يا أنت، يا أنت من أنت، لا أدري إذا جمحت بي السنين وأعيتني مناداتي. في أمسي البكري، في أمسي البكري حلم ما غفوت له، وفي غدي يتندى كالنبوءات. هل أنت أنثايا؟ هل أنت أنثايا أم جرح أوقفت له شعري وأنفقت صوتي في صباباتي؟ أعود للأمس، أعود للأمس، لا في الأمس أين مضت ضفائر الشعر تلهو في فضاءاتي، وأين صبغة حناء الأظافر، هل يضمخ الطين فيها عشب مأساتي؟ بل أين عيناك، بل أين عيناك، أين السحر يسكنني وأين صوتك، بل أين انفعالاتي؟ أواه ما أبشع الذكرى إذا علقت بشاعر نام في صحو العبارات.

يا فاتني يا فاتني طعم ذاك الجرح في شفتي، ولونه لون أيامي بمرآتي. يا فاتني طعم ذاك الجرح في شفتي، ولونه لون أيامي بمرآتي. يظل يسكنني وهما فأسكنه في هدأتي، في سكوني، في انطلاقاتي، في ضحكتي، في كلامي، في تململنا على السطور تعرينا كتاباتي. وأنت، أنت آخر من أهديته نغمي، مطرز الجرح، مكلوم الحكاية.

0: يا الله يا الله، كم هو شهي هذا الحزن حين يفترسنا كتابة، بل من ينادم وحدتنا القاتلة. للحزن خارطة وممر وسفر طويل.
1: لا تكون النهايات أجمل يا سيدتي حين تصدرنا الأزمنة معلبين مغلوبين على أشجاننا.

يتيم الجرح إيه أحزن وش يبقى لمات الجرح وش يبقى لمات الليل ما صلى عليه الصبح أبسأل كل من يحزن ومن يبكي ومن يشكي ومن يحكي متى يحكي إذا كان الحكي أحسن إذا كان العمر ثلثه يمر إحساس ونصه ضاع ما بين الرجا والياس وباقي خمس وش يفرق إذا مرت مع الهوجاز نطرت الصبح ما جاني ولا حتى اعتذر مني لقيت الليل في بابي يناديني فتحت الباب في ديني بقايا جرح سألته وش علوم الصبح تلعثم في الكلام شوي وشاف الجرح بين يدي قال أنا لقيت الباب متوارب ولك مدة زمن غايب بغيت أسألك توصي شي عينه راقدة في يدي يناظر جرحي الطازج وأنا ساذج كلفته يقل الصبح وينه فيه نطرته بس ما جاني ولا حتى اعتذر مني نسي إني يتيم الجرح لكني أبوه اللي بكى عني.

يتيم الجرح إيه أحزن، ومين اللي في هذا الوقت ما يحزن؟ إذا شاف المطر تشمت به الرمضة، وشاف الموت ما ياوي على المرضى، مين اللي في هذا الوقت ما يحزن؟ إذا شاف الصديق يخون، إذا شاف الحور في عيون رمدها ظلام الضي، يبقى شيء؟ مين اللي في هذا الوقت ما يحزن؟ وانا اشوف الزمن هارب من حزانه، نسى ليحط عنوانه بباب الامس، واشوف الشمس يغمر نورها وجهي، وانا ضميان ادور ظل، اجي للكل واسالهم، اشوف الوقت هارب من غرابيله، صحيح يخاف لو انه طاح ما يلقى من يشيله. انا الحالي رضيت بحزني الاول، ولا بيهم من التالي، خلقت إنسان عطاني ربي الوهاب من نعمات النسيان، وهذا أنا أبي أنسى متى بنسى، وبي مذكر متى بقسى، دموعي حضنها المنديل، وخطواتي بديت أحبي درب الميل، متى بوصل لحد يسأل؟ أنا الحالي رضيت بحزني الأول، ولا بيهم من التالي.

كحل المساء جفون السهر، فاستوت الشمعة أنثى، من سيعلق الجرس في رقبة اللحظة أيتها النهر، أنا أم أنت؟ شاعر من عبق الحزن وبخور المطر، أم امرأة تسكن أرنبة أنف الصبر وتتهجى غدها بلا ملامح؟ اقرأي قعر فنجاني مجددا، كاذبة تلك الجارة التي قالت لأمي إن لك طفلا من رغوة الريح ونكاية النساء ووشوشات العاجزين عن مقارعة الآه. كاذبة يا سيدتي، كاذبة يا سيدتي، حينما لم تحدثها عن امرأة تجيء آخر البرق فتمطرني سحابة لا تسيرها الريح ولا نداء الرعاة الكاذبين. قحط يتخللني، قحط يتخللني يا سيدتي، جفاف أربعة أعوام تكور على شفتي زبدا في ساعة من غرور امرأة. لا أعرف أيتها النهر كيف سأستعيدني إن لم تكن يدك المكتظة بالعطاء دليلا، أو قلبك الكبير كما يقول الأصدقاء مسرحا لنزق طفل يسكنني منذ أزمنة الفقد والبكاء في مجالس النساء. لا تتمهلي على الحب يا سيدتي، فأنا رجل من سقط المشاع متهم بالبكاء كثيرا كما قالت عني ذات سخرية. يا سيدة النهر، ها أنا هنا أمزج الشعر بالنثر، الفصيح بالمحكي، ها أنا هنا فقط لأنك امرأة تؤتى ولا تأتي. لمن تتركيني تقولين حول الكثيرات، حول الصبايا يمشطن شعر، صبايا يمشطن شعر الكسول ويزرعن في شفتي أحرفا بائدة؟ من قال إنك مثل الصبايا ومشطك من بين أمشاطهن؟ من قال إنك حين يجئن الكثيرات تأتينني امرأة واحدة؟ يا جميع النساء، يا جميع النساء، ويا باب قلبي ومفتاحه وأغاني الحنين وطعم الوداع ولون الحياة التي لا تغيب مع الموت، تمتد في دفتر العاشقين رؤى خالدة. أحبك، أحبك، أقسم يكفي لمثل انتظارك حين تراودني امرأة موعدا وتهيئ فستانها رقصة تتغنج للوقت تملأه رغبة حاسدة.

0: يفوق انكسارك حزني، يفوق القصائد والشعر هذا الذي يتريث في صوتك العذب. يفوق انكسارك حزني، يفوق القصائد والشعر هذا الذي يتريث في صوتك العذب. هذا الذبول الذي يعتري ورق الوقت في ساعتك، برب انشغالي عليك، برب انشغالي عليك، برب العصافير حين تغني لها ضحكتك.
1: خذيني
0: لها ضحكتك،
1: خذيني خذيني ولو ليلة كالوسادة في غرفتك، خذيني ولو ليلة كالوسادة في غرفتك، ضعي رأسك الآن فوق ذراعي، أمد يدي من وراء المساءات، أزرعها في جبينك، تلمس وجهك، تأوي إلى شفتيك، وتشرب من عينه دمعتك. خذيني كما شئت، إني لأسأل ربي بألا تغيبي، وأن يأخذ الله شعري وعمري، إذا هجس الليل يوما وأغوى الأنا في كي تتركك.

0: سأطفئ عيني وأنثر كل القصائد للريح. سأطفئ عيني وأنثر كل القصائد للريح. وجه النحيل ونظارتي والطريق المؤدي لصوتك، هذا العطاء الذي من أمامي وخلفي.
1: تسومنني فيه حسن المآب، تجعد ليلك يا حبة القلب، نادت عليك الأغاني وماج بوجهي أبار الحنين، رموني بعمقي إذا لم تجيئي، وقلبك وحدك كالباب من خلف باب.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الماضي.

0: الصافي تأبط شجنا.
1: تأليف وإعداد إبراهيم أحمد الوافي،
2: وفي التقديم سلوى شاكر
1: ويحيى الصلهبي،
2: من الهندسة الإذاعية محمد الشهري،
1: ومن الإخراج خالد إبراهيم الربيعان.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة.

ولد يوم جديد مبارك إن شاء الله، فضع يدك في يد الله ولا تبرح، تفاءل وافتح صدرك للنور والأمل، والله المستعان على كل حال.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم. القارئ الشيخ محمد بالحاج يوسف يتلو ما تيسر من سورة المائدة.

نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم إذ هم

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم

يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل

ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ محمد بالحاج يوسف ما تيسر من سورة المائدة.

0: الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
0: مستمعين الكرام، أينما كنتم، أينما يصلكم صوت إذاعة المنستير، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في دعاء الكروان.

من أذكار الصباح. ربي هذا يوم جديد مبارك ميمون، فأعطي أحبتي فيه ما يتمنون، عطاء جزيلا غير ممنون بفضل سرك المكنون بين الكاف والنون. جمع الله لكم الخير كله وحفظكم من شر العيون. اللهم ارزقنا مع صباح هذا اليوم نورا في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق وثباتا على الحق ورضا في النفس ومحبة في قلوب الخلق واستجابة للدعاء. جعل الله صباح يومكم رحمة وهناء، وأجاب لكم فيه الدعاء، وأبعد عنكم البلاء، ورفع شأنكم في الأرض والسماء. اللهم كما جعلت المودة نورا تنير القلوب، وجعلت التوبة طريقا لمحو الذنوب، وجعلت الذكر سترا يخفي العيوب، وجعلت القرآن نهجا ينير الدروب. اللهم أسألك لأحبتنا ومستمعين إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا وخيرا جامعا ودعاء سامعا وبيتا آمنا وجسما سالما. اللهم آمين يا رب العالمين.

0: أدام الله علينا وعليكم نعمة الصحة والعافية، وغفر الله لنا ولكم ولوالدينا ولوالديكم ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. يا صاحب اللطف الخفي، بك أستعين وأستجير وأكتفي، من توكل على الله كفاه.
1: يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة

0: مشاهير القراء
1: برنامج يومي يسلط الأضواء على سير أبرز قراء القرآن الكريم في عالمنا العربي والإسلامي.

0: مشاهير القراء.
1: ضيف حلقة اليوم أيها السادة الكرام واحد من قراء القرآن الكريم، وهب نفسه لتعلمه والاستزادة من علومه والاستنارة بنوره، كما ساهم جمال صوته وتميزه في اختياره إماما وخطيبا للمسجد النبوي الشريف كأصغر الأئمة سنا بين كوكبة الأئمة السابقين للمسجد والحاليين، إضافة إلى قيامه بعمله الرسمي كقاض بالمحكمة الكبرى بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قام بمهام عمله الوظيفي وإمامته للمسجد بكل صدق وأمانة وإخلاص، فكان علما من أعلام القراء. إن ضيف حلقة اليوم هو القارئ الشيخ صلاح بن محمد البدير.

0: ولد القارئ الشيخ صلاح بن محمد البدير في مدينة الهفوف، إحدى مدن محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، ويعتبر الابن الأكبر لوالديه، وقد نشأ وتربى وسط اهتمام منهما. يشاركه في هذا الاهتمام أخاه الشيخ نبيل الذي يشابهه كثيرا في الصوت والصورة، فنال التوجيه والنصح الذي كان له دورا مباشر في مستقبل حياتهما.
1: وقد تلقى القارئ الشيخ صلاح البدير تعليمه في مدينة الهفوف، فالتحق بالمرحلة الابتدائية وأمضى السنوات الست متفوقا فيها، ثم بعد ذلك التحق بالدراسة في المعهد العلمي الذي واصل فيه دراسته المتوسطة في الثانوية، حيث حصل على شهادة الثانوية للمعاهد العلمية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. لذا كانت جميع دراسات ضيف حلقة اليوم شرعية، فهي تسير وفق هذا المسار الطيب المبارك.

0: ولم تضعف همة القارئ الشيخ صلاح بن محمد البدير في الاستزادة والتحصيل من العلوم الشرعية، حيث التحق بعد إنهائه للمرحلة الثانوية بالتعليم الجامعي، وذلك بقبوله طالبا في كلية الشريعة فرع الأحساء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حيث حصل بعد 4 سنوات من دراسته على درجة البكالوريوس في الشريعة بعد كفاح ومثابرة.
1: ثم ما لبث القارئ الشيخ صلاح البدير أن غادر مسقط رأسه الأحساء ليستقر به المقام في مدينة الرياض، وليلتحق لاحقا بالمعهد العالي للقضاء الذي استطاع الحصول منه على درجة الماجستير. لهذا اكتملت لدى ضيف حلقة اليوم جميع المقومات العلمية والعملية، وتحققت له الكثير من الطموحات التي كان يخطط لها ويصبو للوصول إليها منذ نعومة أظفاره.
0: أما رحلة القارئ الشيخ صلاح بن محمد البدير مع قراءة القرآن الكريم فقد بدأت منذ 6 من عمره، حيث التحق آنذاك بحلقات تحفيظ القرآن التي تعقد في المساجد القريبة من منزله، حيث وصل فيها متابعته للحفظ إلى أن تحقق له حفظ كتاب الله كاملا. يشاركه في هذا التوجه الشيخ نبيل الأخ الأصغر منه سنا، مع اهتمامه وحرصه على دراسته المنهجية.
2: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه

0: المتقين.
1: وقد بدأ اهتمام القارئ الشيخ صلاح البدير منذ سن مبكرة بإمامة الناس في المسجد، وكان ذلك في العام 1406 للهجرة تقريبا، إبان دراسته في المرحلة الثانوية، حيث تناوب الإمامة مع شيخه الشيخ أحمد السلمي أحد مشايخ محافظة الأحساء، وعندما انتقل للدمام تولى الإمامة هناك، ثم بعد ذلك انتقل إلى مدينة الرياض فانتظم إماما لأحد المساجد إبان دراسته في المعهد العالي للقضاء، واستمر في ذلك إلى أن صدر الأمر باختياره إماما وخطيبا بالمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة، إضافة إلى تعيينه قاضيا بالمحكمة الكبرى هناك.
2: وقد بدأت صلة القارئ الشيخ صلاح البدير إمامته للمسجد النبوي الشريف من عام 1419 للهجرة وإلى وقتنا الحاضر، حيث استطاع من خلال قراءته المؤثرة وصوته المميز أثناء أدائه لصلاة التراويح في رمضان أن يجذب إليه الكثير من المستمعين، كما تأثر به عدد من الملتحقين بدورات تحفيظ القرآن شأنه شأن الكثير من مشاهير القراء في العالم العربي والإسلامي.

0: الكافرين.
1: وإلى جانب مهام ضيف حلقة اليوم القارئ الشيخ صلاح البدير الوظيفية وإمامته للمسجد النبوي الشريف، فإن له جوانب أخرى كرعايته للمنتسبين لحلقات وجمعيات حفظ القرآن وإلقائه المحاضرات في الأندية الصيفية وفي التجمعات الشبابية، كما أن له جوانب إنسانية يرى أنها من أهم واجبات الإنسان المسلم المؤمن بعقيدته والمكمل لإخوانه في مد يد العون لكل محتاج لها.
2: وقد زار القارئ الشيخ صلاح البدير عددا من الدول العربية والإسلامية كجنوب أفريقيا وإندونيسيا وغيرها من الدول تصب في معظمها في الجانب الدعوي وفي مؤازرة إخواننا المسلمين المنتشرين في أصقاع العالم كجزء مهم من اهتماماته المتعددة.
1: ويمتاز القارئ الشيخ صلاح البدير برحابة صدر وهدوء عجيب يأسرك من غير أن تشعر، إضافة إلى ما يحمله بين جنباته من تواضع العلماء وكريم السجايا وكثرة الخشوع.

0: مشاهير القراء،
1: برنامج يومي يسلط الأضواء على سير أبرز قراء القرآن الكريم في عالمنا العربي والإسلامي.

0: مشاهير القراء، إعداد وإخراج محمد بن حسن القحطاني، تقديم عبد الرحمن الداود وإبراهيم الشايع.
1: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. عزيزي المستمع، ما أجمل أن تستيقظ الصباح شاكرا لربك معترفا بفضله فتقول: الحمد لله الذي عافاني ورد علي روحي وأذن لي بذكره وشكره، والحمد لله وحده لا شريك له. من صفى مع الله صفاه، ومن آوى إلى الله آواه، ومن فوض أمره إلى الله كفاه، ومن باع نفسه إليه اشتراه. اللهم اجعل رضاك عنا أحب إلينا من الدنيا وما فيها. في الجنة نعيم لا يدركه الخيال، وسعادة لا تعرف الزوال، وأحلام لا تعرف المحال. جعلني الله وإياكم من أهل الجنة. عزيزي المستمع، عندما يجرحك شخص ظننت به الخير يوما، اصمت ولا تفسر صمتك ضعفا، فإن الصمت سيد اللغات أحيانا. ولا تجرح من حاول أن يجرحك، فدعه يفعل ما يشاء والتزم الصمت، ولا تلطخ طيبتك وكرم أصلك. وإن حاول هو أن يفعل، فالتعامل أخلاق قبل أن يكون مشاعر. لا شيء يستحق أن يسرق بسمتك، صحتك، قوتك. الحقيقة استخدمها في إسعاد نفسك وهدوء روحك مهما تكن الظروف المحيطة بك، فأنت أقوى. لا أحد يأخذ وجعك، ولا أحد يشعر بك. أنت فقط كن سندا لنفسك، فلا سند لك إلا الله سبحانه وتعالى. السعادة عزيزي المستمع لا تعني أنك لن تحزن ولن تتألم، بل السعادة أن تملك روحك الرضا على كل أقدار الله، وتعيشها صابرا حامدا شاكرا ومستبشرا من الله الخير. عزيزي المستمع، جاور من يخاف الله تعالى، وحاور من يحترمك، وشاور من يحبك، وصاحب من يفهمك، وابتعد عن الجاهل، وإياك وصحبة اللئيم، فإن الفضل معه عقيم. واتخذ من الطيبين خلانا يجازوك الإحسان بالإحسان، اجبروا الخواطر وراعوا المشاعر، وانتقوا كلماتكم وقولوا للناس حسنا. صباح النقاء والصفاء لكم جميعا مستمعين الكرام.

0: نساء لهن تاريخ. صفحات مشرقة من التاريخ لنساء لهن تاريخ. نستذكر سيرهن العطرة ومواقفهن الطيبة، ونستخرج اللآلئ والجواهر والدرر، لنجمع الرحيق الزهر والثمر، ولنستلهم من كل هذا الدروس والعبر. نساء لهن تاريخ. إعداد وتقديم عائشة الوجدي.
1: ما زلنا معكم مستمعين الكرام ضمن سلسلة نساء لهن تاريخ، وضيفتنا لنهار اليوم امرأة لها تاريخ عريق، وإن كان عداء للإسلام قبل إسلامها، أسلمت وحسنت إسلامها، ومن يدري، فاللهم إن قل زادنا في المسير إليك فقد حسن ظننا بالتوكل عليك، فارحم قدما سعت إليك، وجبهة سجدت بين يديك، وقلبا تقلبه بين يديك. جلستنا لنهار اليوم امرأة كانت من أشد النساء عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أبكت النبي عليه الصلاة والسلام وأحزنته حين أمرت بقتل عمه حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء. وليس في تاريخ المسلمين امرأة كانت أشد عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم من هذه المرأة، لكن سبحان مغير الأحوال، فيا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، إنه الأمل، فإذا أقبلت على الله عز وجل وجدته غفورا رحيما، وإذا رجعت إلى الله عز وجل نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله عز وجل. هكذا كان حال الصحابية هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، وبعد 20 عاما من عداوة مستعرة ومن هجاء وتآمر وحقد وبغض لا حدود له للإسلام والمسلمين، أسلمت بعد إسلام زوجها أبي سفيان، كانت ذو عقل راجح لكنها تأخرت في إسلامها. هند بنت عتبة هي زوجة الصحابي أبو سفيان بن حرب، وأم أول خليفة أموي في الإسلام معاوية ابن أبي سفيان. قصة هند بنت عتبة توضح لنا عظمة هذا الدين، فمن أشد حالات الجريمة إلى أشد حالات الولاء والتقدير. نعم، هذا هو الإسلام، يجب ويهدم ما كان قبلها، فالمسلم إن فتح مع الله صفحة جديدة وأقبل على الله أقبل الله إليها، فلو جئتني بملء السماوات والأرض خطايا غفرتها لك ولا أبالي. طوي الملف وفتح ملف جديد. كانت هند عند الفاكهة بن المغيرة المخزومية متزوجة منه قبل أبي سفيان، وكان الفاكهة من فتيان قريش، يقال أنه شك في عفتها بسبب خطأ فطلقها، فأخبرت والدها بذلك، وانتشر الخبر عند العرب، فقال لها والدها عتبة: يا هند، إن كان حقا ما يقولون فهو عار علينا، وإن كان غير ذلك أخبريني لأدافع عنك. فقالت: يا أبي، ليس بحق. فأخذها والدها إلى أحد كهان اليمن فبرأها، وقال له أن هذه الأم سترزق بولد ستسميه معاوية، وسيكون له شأن عظيم. سمع زوجها الفاكهة الكلام فأراد أن يبقى معها، فرفضت وانفصلت عنه. تزوجت بعده أبا سفيان بن حرب وولدت له معاوية. حين كانت غزوة بدر الكبرى فقدت 4 من أقرب أقربائها، وهو والدها عتبة وعمها شيبة بن ربيعة وابنها حنظلة، وقتل أخوها الوليد، وكلهم كانوا من سادات قريش، فحملت في قلبها كراهية، وظلت على هذا 6 سنوات مريرة بعد مقتل هؤلاء 4. شاركت هند بنت عتبة في غزوة أحد إلى جانب المشركين، وكانت تضرب الدف وتشجع المشركين لقتال المسلمين. حين كانت الغلبة في البداية للمسلمين فر بعض المشركين، فما فرت هند وما برحت مكانها. هزم المسلمون في غزوة أحد، واستشهد حمزة رضي الله عنها عم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من هند، ومثل بجسده الشريف. وفي هذا أحاديث عدة، لكن القول بأنها بقرت بطنه وأخذت كبده رضي الله عنه فلاكته ثم لم تستسغه فلفظته، هذا القول لم يرد به حديث صحيح، وقد جاء في روايات عدة. وقد قالت هند كلمات بعد غزوة أحد: نحن جزيناهم يوم بدر، والحرب بعد الحرب ذات سعر، ما كان بعد عتبة لي من صبري، أبي وعمي وشقيق بكري، شفيت وحشي غليل صدري، شفيت نفسي وقضيت نذري. وهنا يقال أنها كانت قد نذرت بعد معركة بدر أن تنتقم لوالدها وعمها وابنها وأخيها، فأمرت وحشي بقتل حمزة ابن عبد المطلب. وبعد ما قالت هذه الأبيات أجابتها هند بنت أثاث بن المطلب: خزيت في بدر وغير بدر، يا بنت وقاع عظيم الكفر، صبحك غداة الفجر بالهاشميين الطوال الزهر، بكل قطاع حسام يفري، حمزة ليثي وعلي صقري. ورغم ما كان لهند من عداء وشدته للإسلام، إلا أنها كانت تعرف بالشهامة. تقول زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت لي هند حين هاجر أبي النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون إلى المدينة المنورة: يا زينب، ألم يبلغني أنك تريدين اللحاق بأهلك؟ فخذي ما أردت يا ابنة العم، إني امرأة ميسورة، إن أردت سلعة أو قرضا فإنه لا يدخل ما كان بين الرجال بين النساء. فقالت زينب: وإني والله ما أراها إلا كذلك، وستفعل إن طلبت، ولكن خفتها فكتمت الأمر. وبسبب ما فعلته هند بالمسلمين أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها، وكانت ضمن الأربع النسوة اللواتي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهن، لكنها أسلمت يوم الفتح وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم متخفية وهو بالأبطح، فبايعت النبي صلى الله عليه وسلم مع نسوة أخريات، ففرح بها صلى الله عليه وسلم فرحا لا يوصف، وقال لها: مرحبا بك. وقالت رضي الله عنها: والله يا رسول الله، ما كان على الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يذلوا من خبائك، ولقد أصبحت وما على الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من خبائك. فقال صلى الله عليه وسلم: وزيادة، يعني كما تقولين وزيادة يا هند. حين أسلمت رضي الله عنها جعلت تضرب صنما في بيتها بالقدوم حتى كسرته قطعا قطعا، وهي تقول: كنا منك في غرار، كنا منك في غرار. أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم جديين، واعتذرت من قلة ولادة غنمها، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في غنمها فكثرت، فكانت تهدي الناس وتعطيهم وتقول: هذا من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله الذي هدانا للإسلام. وفيما يلي أقص عليكم الحديث الجميل الذي رواه الطبراني، وكيف كانت هند بنت عتبة واقفة تستوضح بعض الأمور من النبي صلى الله عليه وسلم وتستمع إليها. وسبحان مغير الأحوال، يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. عفى النبي صلى الله عليه وسلم وصفح عنها. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيعة الرجال يوم الفتح بايع النساء، واجتمع إليه نسوة من قريش فيهن هند بنت عتبة، فقال صلى الله عليه وسلم: تبايعنني على أن لا تشركن بالله شيئا؟ فقالت هند: والله إنك تأخذ علينا أمرا وتأخذه على الرجال، وسنؤتيكها. فقال صلى الله عليه وسلم: ولا تسرقن. فقالت هند: والله إني كنت لأصيب من مال أبي سفيان، وما أدري أكان حلا أم لا. فعرفها صلى الله عليه وسلم، فقال: هند، هند بنت عتبة. فقالت رضي الله عنها: عفى الله عما سلف. فقال صلى الله عليه وسلم: عفونا عنك. فقال أبو سفيان وكان شاهدا على ما تقول: ما أصبت يا هند فيما مضى، فأنت منه في حل. فقال صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وولدك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: تبايعنني على ألا تزنين. فقالت هند: أو تزني الحر يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ولا تقتلن أولادكن. فقالت: ربيناهم صغارا وقتلتهم يوم بدر كبار. فضحك عمر من قولها وبالغ في الضحك، وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن. فقالت هند: والله إن إتيان البهتان لقبيح. فقال صلى الله عليه وسلم: ولا تعصين في معروف. فقالت: ما جلسنا هذا المجلس ونحن نريد أن نعصيك في معروف. فقال صلى الله عليه وسلم لعمر: بايعهن واستغفر لهن. وهكذا كان الصفح لهند. شاركت هي وزوجها في معركة اليرموك، ولما تولى عمر بن الخطاب الخلافة دخل عليها وعلى زوجها رضي الله عنهم جميعا، فإذا هند تهيئ أمرا، فسأل عن أبي سفيان فأجابت: ها هو ذاك، وكان في ناحية البيت. فقال عمر: احتسبا واصبرا. فقال: ما الذي فقدناه يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر بن الخطاب: يزيد بن أبي سفيان، وكان أميرا على الشام. فقالت: ومن استخلفت يا أمير المؤمنين؟ فقال: معاوية. فقالت: وصلت رحمته. شاركت رضي الله عنها في الجهاد مع المسلمين في العديد من الوقائع، وشجعت المسلمين على محاربة الروم، وتوفيت رضي الله عنها في العام 14 للهجرة يوم مات أبو قحافة على إحدى الروايات، رضي الله عنها وعن سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
2: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
3: مع سليم الحيزم.
4: صباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
5: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على أمواج إذاعة المنستير. نلتقي كعادتنا لنسافر من جديد في ظل نور الصباح. معكم في هذه الفسحة الصباحية الحبيب مرموش. يا رب لا تهلك بلادك بذنوب عبادك، أقسم بك منك إليك لا أحصي ثناء عليك. تعودنا منك الكرم فلا يكون من الكريم إلا الكرم. اللهم أسألك الشفاء والرخاء وحسن المعاملة من الإخوة والأبناء والأصدقاء. اللهم إني أسألك أن تجود علينا وعلى أمة الإسلام والمسلمين بالبركة والنماء، وأن تستر عيوبنا وتغفر ذنوبنا وتهدي ضالنا، ولا ترينا في فلذات أكبادنا وأزواجنا ما يكرهنا، واهدنا واهدهم الصراط المستقيم، وارحم موتانا وموتى المسلمين. وصلي اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا أضام وأنت حسبي، ولا أفتقر وأنت ربي، فأصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

أصدقاء نور الصباح، ما أجمل أن نردد معا في مثل هذه الساعة من النقاء والصفاء. الحمد لله، نحمده ونستهديه ونشكره، والشكر من فضل أياديه، والصلاة والسلام على أفضل رسول وأكرم محبوب وعلى آله وصحبه ومن اتبع سبيلهم واقتفى سنتهم. ونسألك اللهم إيضاح المغلقات والرشد إلى الحق والصواب وحسن المآب.

أيها الأحبة الكرام، جمع الله في قرآنه الكريم بين الصبر والتقوى والإحسان لما في هذه الصفات المثلى من فوائد جمة ودلائل على طاعة الله وامتثال أوامره والرضاء بأحكامه وأقداره، إذ قال في سورة هود: بسم الله الرحمن الرحيم، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. صدق الله مولانا العظيم، وجعلنا وإياكم من عباده الصابرين المحسنين.

0: نور الصباح.
1: إلهنا يا رب، ضع يدك الكريمة على كل مريض ليشفى، وامسح بلطفك وعافيتك على المتألمين، فأذهب عنهم الهم والحزن. يا لطيف يا رحيم.

أحبة نور اليقين، أعزائنا في رحاب هذا الصباح، لا تتعللوا بالآمال، فالأمل بلا عمل سلطان الشيطان على قلوب الغافلين. ومن الأمانة أن نعترف بفضل الله علينا بفضل رب العالمين. صديقي، إذا سترت سريرة العبد، قال الله عز وجل: هذا عبدي حقا. فالصدق أساس الإيمان وشرط قبول الأعمال والطاعات، وعليه يكون الثواب يوم القيام والدرجات، وهو في الدنيا مفتاح كل خير. فاللهم اجعلنا من عبادك الصادقين التوابين.

0: نهضت على كلمات الشاب ألنهض وسر في سبيل الحياة.
1: أحبتي في الله، في هذا الصباح المنير مرحبا بكم من جديد في إذاعة المنستير. دعا الإسلام إلى تنمية المال باستثماره، وحرم كنزه وعدم ترويجه، ونهى الإسلام عن أكل أموال الناس بالباطل مما يؤدي إلى تخلف المجتمع، حيث دعا إلى الإنفاق في سبيل الله واعتبره قرضا مربحا يجازى عليه يوم القيامة خير جزاء، وأوجب الزكاة وشرع الإرث لتفتيت الثروة فلا تجمع في أيد قليلة بخيلة. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم: لا تحبسوا أموالكم، فإن فعلتم ذلك منع الله نعمته عنكم. فالمسلم مسؤول عن هذا المال كسبا وإنفاقا أمام الله، فلا يجوز أن يكسب المال من معصية أو ينفقه في حرام.

في هذا الوجود الشاسع الذي يضم الجميع، ليس التائه من تاه في البرية، بل التائه من تاه عن سبيل الهدى والتقوى. تطلب العز من الناس ولا تطلبه من الله، فمن طلبه من الناس فقد أخطأ الطريق، ومن أخطأ الطريق لم يزده سيره إلا بعدا وضلالا. فهذا هو التائه حقا، تائه في الدنيا وتائه عن سبيل الله. فالله نسأل أن يرشدنا إلى الطريق السليم والقويم والمستقيم، وأن يظللنا بنور اليقين.

0: نور الصباح معكم، نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: أحبابنا في هذا الصباح الباكر، كم جميل أن نلقاكم من جديد في شرفة الجمال والألوان عبر أمواج إذاعة المنستير، لنمتعكم بأحلى الكلام وأعذب الأنغام مع خالص تحيات الحبيب مرموش. تأتي السعادة، تأتي من نقاء النفس وراحة البال وطمأنينة القلب، فكن صديقي المستمع نقي النفس في تعاملاتك مع الآخرين، فلا المال يشتري السعادة، ولا الإنسان يهديها، ولا العمل يوفرها ويحميها، فإن رزقك الله محبة الناس وراحة البال واطمئنان النفس فأنت في نعمة، فكن شاكرا حامدا، فأنت تملك كل شيء، وأنت ممن أحبهم الله فمنحهم السلامة والسكينة.

0: عبر أمواج إذاعة المنستير.
1: أحبة الصباح، ليتنا نفهم أن جميع العلاقات خلقت للراحة والرحبة، ولم تخلق لإثبات حسن النوايا فقط أو للسعي لننتصر على بعضنا البعض في أوقات الخلاف. نحن لم نخلق لنستنزف طاقتنا وأيامنا وأحلامنا في علاقات صعبة، ولا لننفق أعمارنا محشورين في زوايا الشقاق والنفاق والاختلاف. كلمة واحدة، كلمة صادقة صافية، كفيلة بإنهاء الخلاف، وكذلك نظرة أمان واطمئنان ستنزع الخوف من القلوب. فالحياة تركض بشكل مفزع وسريع ورهيب، والعلاقات وجدت لتكون بمثابة استراحة ومتكئ لا تعبا ومشقة في الدروب.

قيل الحسن الخلق ذو قرابة عند الأجانب، والسيء الخلق أجنبي عند أهله. وقال بعض السلف: لئن يصحبني عاص حسن الخلق أحب إلي من أن يصحبني عابد سيء الخلق. فالعاصي إذا حسنت أخلاقه أحبه الناس، وعكسه العابد السيء الخلق. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الأكرم صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فاللهم إنا نعوذ بك من الكذب والنفاق والخيانة، ونعوذ بك من سوء القضاء ومن درك الشقاء ومن شماتة الأعداء ومن جهد البلاء، ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع.

هناك أشخاص في هذا الكون لم نكبر معهم ولم يجمعنا بهم طريق ولا مقعد في محطات الانتظار في هذه الحياة، لم تجمعنا بهم صدفة عابرة في مفترق الطرق، لكن حضورهم الراقي بين سحابات أفكارنا وأحلامنا يروي ظمأ أرواحنا بنبض الوئام كغيث منهمر تفيض به عيون السماء، فسلام من القلب إليهم وعليهم رحمة الحب والسعادة أينما كانوا وأينما ساروا في دروب الحب والوئام.

في طرف الليل وعلى حافة الانتظار يترقب الإنسان بلهفة وشوق طلوع هذا الصباح، ينتظر بصبر ولهفة لحظة اللقاء، فتتجلى أحاسيسه بين ضجيج الساعات المترنحة وصمت اللحظات الطويلة، فالانتظار يختلط فيه الأمل بالألم والحلم والإرادة، وتتناغم فيه أشواق القلب ترقب من بعيد ظلال المستحيل في يوم جديد.

أيها الصديق الطيب الفطن، إذا أردت أن ترى حقيقة الأشياء فاخلع نظارة العاطفة، ولا تحزن إن لم تجد من يقدر اهتمامك وطيبتك وصدقك، فطبيعة البشر لا تدرك النعم والفضائل إلا بعد زوالها، وبعض الأبواب لا تعرف قيمة الطارق حتى يذهب بلا رجعة.

أنسكم في إعداد وتقديم هذه الحصة لحبيب مرموش، إخراج الزميلة سامية مطاوع. دمتم بطمأنينة وسكينة، وإلى اللقاء.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح.
1: السادسة صباحا من إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير، صوت بلادي وحب كبير.
1: صباح الخير وأهلا بكم في موجز للأنباء. خصص لقاء جمع أمس وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد بممثلين عن القطاع الخاص من مهنيين وصناعيين ومنتجين ومساحات تجارية كبرى للنظر في وضعية الأسعار والتحكم فيها على ضوء الأوضاع العالمية الجديدة حفاظا على المقدرة الشرائية للمواطن. وأكد الوزير أن هذا اللقاء يندرج في إطار مقاربة تشاركية بين القطاعين العام والخاص، ويأتي في ظرف استثنائي يتميز بتغيرات جيوسياسية هامة كانت لها أثار على مستوى أسعار المواد الاستهلاكية على غرار مواد التنظيف المنزلي ومنتجات الصحة الجسدية وبعض المواد الغذائية، وساهمت بشكل ملحوظ في ارتفاعها. قرر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في جلسة دورية أمس الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية تشمل إضرابات عامة جهوية وإضراب عام وطني حضوري وحمل الشارة الحمراء، وفق ما جاء في بيان صادر عن الهيئة أمس. دعت جمعيات علمية تونسية مختصة في الطب العام وطب العائلة في بيان مشترك إلى مراجعة قرار الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة القاضي بحصر وصف الدواء أو العلاج الجديد لمرض السكري على عدد محدود من الأطباء المختصين دون سواهم. وهذه الجمعيات اعتبرت أن تقييد وصف هذا العلاج الحديث بالأطباء المختصين فقط من شأنه أن يحد من تكافؤ فرص النفاذ إلى العلاج، خاصة في المناطق الداخلية التي تعاني أصلا من نقص في أطباء الاختصاص. أفادت المديرة العامة لمكتب إعادة الأراضي الدولية الفلاحية بأن الأراضي الدولية الفلاحية تمتد على مساحة تقدر ب 500 ألف هكتار، وهي تمثل رصيدا عقاريا دوليا هام. وقالت إنه رغم توفر الإطار القانوني والمناشير المشتركة بين وزارتي الفلاحة وملك الدولة بما ينظم منهجية استغلال هذه الأراضي، إلا أنه تبين وجود بعض الإخلالات والنقائص المتعلقة بتعدد المتداخلين وضعف التنسيق بينهم. عقد وزير الخارجية محمد علي النفطي بمقر الوزارة أمس جلسة عمل بجمعته بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، والذي يؤدي زيارة عمل إلى بلادنا في إطار الاحتفال بالذكرى 20 لافتتاح المكتب الأممي بتونس، وذلك بحضور المدير الإقليمي لإفريقيا للمكتب والمنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة بتونس. أوضح المتحدث باسم الجيش الإيراني أن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري تسيطر على الجزء الغربي من مضيق هرمز، بينما يتولى الجيش الإيراني الإشراف على القسم الشرقي، وأشار إلى أن هذا الوضع سيضعف الدخل النفطي للبلاد. في المقابل أكدت القيادة المركزية الأمريكية أنها أجبرت سفينتين تجاريتين على العودة هذا الأسبوع امتثالا لإجراءات الحصار المفروضة على إيران. إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
2: إذاعة المنستير.
0: إلهي يا ربي يا ربي يا رب يا أرحم الراحمين يا حبيب المساكين إلهي وسندي إلهي قوتي منك ومنها تنهل الحمد شفاهي وتغني الروح تسبيحا وشكرا يا إلهي. فأنا يا رب أنا في كل خطوي لك حمد ومتاب، فاسكب النور لقلبي واروي بالسحر شفاهي فأغني ربي سبحانك دوما يا إلهي.

يا رب، في هذا الصباح الذي يتنفس نورا ويفتح أبوابه للرجاء، نسألك أن تزرع في قلوبنا طمأنينة لا تهتز، وأن تجعل لنا من كل ضيق فرجا، ومن كل تعب راحة، ومن كل حلم نصيبا جميلا. ربنا، يا من تشرق الشمس بأمرك وتنهض الأرواح بذكرك، اجعل صباحنا هذا صباح خير وبركة، لا يضيق فيه صدر ولا ينكسر فيه خاطر ولا تدمع فيه عين من وجع. يا الله، إن كانت لنا أمنيات معلقة بين الأرض والسماء فبشرنا بتحقيقها، وإن كانت لنا قلوب أثقلها الحنين فامنحها سكينة ورضا، وإن كان في دروبنا تعب فأعنا بقوتك ورحمتك. ربنا، ارزقنا في هذا الصباح راحة في القلب ونورا في الفكر وبركة في الوقت وصحة في الأجساد وطمأنينة تجعلنا نحمدك في السر وفي العلن. يا واسع الرحمة، احفظ أهلنا وأحبتنا، وأبعد عنا الحزن والخوف، واجعل بيوتنا عامرة بالمودة، وأيامنا مليئة بالرضا، وألسنتنا عامرة بذكرك وبشكرك. ربنا، علمنا أن نبدأ يومنا بالأمل، وأن نمضي في الحياة بقلوب بيضاء لا تحمل حقدا ولا تؤذي روحا ولا تنسى فضلك عليها. اللهم إنا نستودعك هذا النهار، خطواتنا وأرزاقنا وأحلامنا وكل ما تخفيه ونخفيه في أعماقنا ولا يعلمه سواك. ربنا، اجعل لنا في هذا اليوم من الخير أكثر مما تمنينا، ومن الرحمة أوسع مما دعونا، ومن الفرح أكبر مما انتظرنا. ربنا، امنحنا صباحا يشبه رحمتك، هادئا دافئا مليئا بالنور، مطمئنا النهاية والبداية. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد عدد ما أشرقت شمس وتنفس فجر وارتفعت دعوة من قلب يرجوك. يا رب، ارحمنا برحمتك الواسعة.

صباح النور والمحبة لكل أوفياء إذاعة المونستير اللي اختاروا استقبال الصباح مع إذاعة المونستير. وكالعادة مع البدايات الأولى نفتح نافذة جديدة على يوم قد يحمل فرصة صغيرة ربما غيرت كل شيء. لنبدأ صباحنا بقلب محب، بفكرة جميلة، وبإيمان أن الإنسان يستطيع دائما أن يبدأ من جديد. ابتسموا للحياة مستمعينا الكرام ولو قليلا، لأنه بعض الأيام لا تحتاج أكثر من روح متفائلة حتى تصبح أجمل. صباحكم بشائر وفرح وأخبار تليق بقلوبكم الجميلة التي تنتظر الفرح حيث كان. يا فتاح يا رزاق يا ربي الأعمال عليك، تبقى الكلمات المفتاح لنبدأ بها يومنا الجديد. وصلي وسلم اللهم على حبيبنا ونبينا محمد سيد المرسلين.

أهلا وسهلا ومرحبا بمستمعينا الكرام فيما يوصلهم صوت إذاعة المونستير. يتميز الطقس هذا الصباح بصحو نسبي إلى قليل السحب بأغلب الجهات، مع ارتفاع طفيف مرتقب في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الفارطة. من المنتظر بداية من الظهر ظهور خلايا رعدية محلية بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تمتد تدريجيا إلى بعض المعتمديات والعمادات الشرقية، وتكون مرفوقة بأمطار متفرقة والغيث أوله قطرة كما يقال. خلال الليلة القادمة تتكثف السحب أكثر، خاصة بالجنوب ومحليا بجهة الوسط، حيث تكون الأمطار رعدية وأحيانا غزيرة مع كميات هامة منتظرة، خاصة بولاية توزر قفصة قبلي جابس وجنوب صفاقس، وقد تتراوح أعلى الكميات بين 15 إلى 20 مليمتر. الريح تكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا أثناء ظهور السحب الرعدية، والبحر قليل الاضطراب فمتموج. وأكثر تفاصيل طبعا في 8 إلى 10 دقائق على موجاتنا بالاتصال بالمعهد الوطني للرصد الجوي.

0: عارفة.
1: 31 دقيقة بعد السادسة صباحا، إشارة الوقت في إذاعة المونستير وفي بشائر الصباح.
2: اتفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
4: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
5: حدث في مثل هذا اليوم.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
1: في مثل هذا اليوم من صفحات الزمن توقفت الذاكرة عند أحداث غيرت مجرى التاريخ وودعت الدنيا أسماء تركت أثرا في مستقبل الحياة، وجوها أصبحت لاحقا علامات في الفن والسياسة والثقافة والعلوم. ونفتح الآن دفاتر 14 من ماي ونقرأ معا أبرز ما حمله هذا اليوم عبر السنين. في 14 من ماي سنة 1607 تم تأسيس مستعمرة جيمستاون بولاية فيرجينيا، أول مستوطنة إنجليزية دائمة في أمريكا الشمالية. في 14 من ماي سنة 1796 الطبيب الإنجليزي إدوارد جينر يجري أول تلقيح ناجح ضد الجدري عافاكم الله في خطوات اعتبرت بداية علم اللقاحات الحديث. في 14 من ماي سنة 1948 أعلن قيام دولة إسرائيل بقيادة دافيد بن غوريون، وهو الحدث الذي أعقبه اندلاع الحرب العربية الإسرائيلية الأولى. في 14 من ماي سنة 1955 تم توقيع اتفاقية حلف وارسو بين دول الكتلة الشرقية خلال فترة الحرب الباردة. في 14 من ماي سنة 1973 تم إطلاق محطة الفضاء الأمريكية سكايلاب، أول محطة فضائية للولايات المتحدة. ومن مواليد هذا اليوم عام 1944 المخرج والمنتج الأمريكي جورج لوكاس، مبتكر سلسلة ستار وورز الشهيرة. من مواليد هذا اليوم أيضا عام 1952 الموسيقي الاسكتلندي دافيد بيرن، مؤسس فرقة تولكينج هيدز. من مواليد هذا اليوم عام 1969 الممثلة الأسترالية كات بلانشيت، الحائزة على جوائز عالمية في السينما. من مواليد هذا اليوم أيضا عام 1984 رجل الأعمال الأمريكي المعروف مؤسس الفيسبوك مارك زوكربيرغ. في مثل هذا اليوم 14 من ماي عام 1998 رحل عن هذا العالم المغني والممثل الأمريكي فرانك سيناترا عن عمر يناهز 82 عاما. وفي مثل هذا اليوم عام 2015 توفي أسطورة موسيقى البلوز الأمريكية بيبي كينج عن عمر 89 عام. في مثل هذا اليوم عام 1912 وفاة الكاتب والمسرحي السويدي أوغوست سترينغبرغ، أحد أبرز رواد المسرح الحديث. هكذا يظل التاريخ ذاكرة مفتوحة في كل يوم نسمع ونتأثر بقصص انتصار، باكتشافات، بفقد، بميلاد لأسماء صنعت أثرها في العالم. والرابع عشر من ماي بقي شاهدا على محطات لا تزال الإنسانية تذكرها إلى اليوم.
2: اتفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم،
3: حدث في مثل هذا اليوم.
4: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
5: حدث في مثل هذا اليوم.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
6: الحمامات تكلسة بوعرقوب على الموجة 104.7.
7: مع إذاعة المنستير ابدوا صباحكم مع بشائر الخير، بشائر الكلمة الزينة، الأخبار واللقاءات، الرياضة ومعها معرض الصحافة، ولقاءاتنا توصل لك الأحداث وين ما كان. صباحك خير. وغنية الصباح حل معاها عينيك
0: صباح الخير والربح
7: ومتعويك. يا اهلي
0: وحبابي صباحكم كله خير وتسير.
7: بشائر صباح ابدا معاها نهارك وزهي ذلك كل هات من 6 ل 9 واصبح الفل للناس الكل.

0: ليس كل صباح مجرد بداية. بعض الصباحات تشبه رسالة خفية من الحياة تقول لنا إن الأمل ما يزال ممكناً وإن الضوء قادر دائماً على التسلل من أصغر النوافذ. في هذا الموعد المتجدد نفتح معكم أبواب يوم جديد، نحمله بالكلمة الطيبة، بالموسيقى التي تنعش الروح، وبالحكايات التي تشبه الناس وهم يواصلون الحلم رغم كل شيء. حلم يوم جديد، حيث نؤمن أن لكل إنسان حلماً يستحق أن يروى، وأن كل فجر يحمل فرصة أخرى لنبدأ بخفة قلب وبشيء أكبر من الأمس. ومعكم نمضي في رحلة صباحية دافئة نقترب فيها من تفاصيل الحياة، من نبض الشارع، من الجمال المختبئ في الأشياء الصغيرة، ومن أصوات تجعل النهار أكثر إشراقاً.
1: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
2: جلست بقرب من أحبتها نفسي أسمع حديثها. أصغيت ولم أنبس ببنت شفه، فشعرت أن في صوتها قوة اهتز لها قلبي اهتزازات كهربائية، فصلت ذاتي عن ذاتي، فطارت نفسي سابحة في فضاء لا حد له ولا مدى، ترى الكون حلما والجسد سجنا ضيقا. سحر عجيب مازج صوت حبيبتي وفعل بمشاعري ما فعل، وأنا لاه عن كلامها بما أغناني عن الكلام. هي الموسيقى أيها الناس، سمعتها إذ تنهدت حبيبتي بعيد بعض الكلمات وابتسمت في بعضها. سمعتها لما حكت تارة بألفاظ متقطعة وآونة بجمل متواصلة، وأخرى بكلمات أبقت نصفها بين شفتيها. تأثيرات قلب حبيبتي رأيتها بعين سمعي، فأشغلتني عن جوهر حديثها بجواهر عواطفها، عواطفها المتجسمة بموسيقى هي صوت النفس. بلى، فالموسيقى هي لغة النفوس، والألحان نسيمات لطيفة تهز أوتار العواطف، هي أنامل رقيقة تطرق باب المشاعر وتنبه الذاكرة، فتنشر هذه ما طوته الليالي من حوادث أثرت فيها بماض عبر. هي نغمات رقيقة تستحضر على صفحات المخيلة ذكرى ساعات الأسى والحزن إذا كانت محزنة، أو ذكرى أويقات الصفاء والأفراح إذا كانت مفرحة. هي مجموع أصوات محزنة تسمعها فتستوقفك وتملأ أضلعك لوعة وتمثل لك الشقاء كالأشباح. هي تأليف أنغام مفرحة تعيها فتأخذ بمجامع قلبك فيرقص بين أضلعك فرحا وتيها. هي رنة وتر تدخل سامعتك محمولة بتموجات الأثير، فقد تخرج من عينيك دمعة محرقة أثارتها لوعة ناي حبيب، أو آلام كلوم خرقها ناب الدهر، وربما خرجت من بين شفتيك ابتسامة كانت في الحق عنوان السعادة والرخاء. هي جسم من الحشاشة له روح من النفس وعقل من القلب. وجد الإنسان فأوحيت إليه الموسيقى من العلا لغة ليست كاللغات، تحكي ما يكنه القلب للقلب، فهي حديث القلوب، وهي كالحب عم تأثيرها الناس، فترنم بها البرابرة في الصحراء، وهزت أعطاف الملوك في الصروح، مزجتها الثكلى مع نوحها، وبثها الجذلان مع أفراحه، فكانت إنشاداً يطرب مغلوب الأرزاء، فقد حاكت الشمس إذ أحيت بأشعتها جميع زهور الحقول. الموسيقى كالمصباح تطرد ظلمة النفس وتنير القلب فتظهر أعماقه، والألحان أشباح الذات الحقيقية أو أخيلة المشاعر الحية، والنفس كالمرآة المنتصبة تجاه حوادث الوجود تنعكس عليها رسوم تلك الأخيلة.
1: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

0: 46 دقيقة بعد 6 صباحا إشارة الوقت في إذاعة المونستير. أجمل وأرق تحية أو تحايا هذا الصباح تصلكم من حسام قدرية، من كمال العجيمي، من عليا المنصوري وربح عبد اللوي في استقبال الصباح معكم، ونرجو أن يكون هذا اللقاء منوعا وخفيفا على قلوبكم.
1: صباح بلا حدود،
0: وهذه جولة متجددة مع أبرز العناوين الصادرة هذا الصباح في مختلف الصحف والمواقع العربية والعالمية، والانطلاقة مع موقع قناة روسيا اليوم، حيث نقرأ ونشاهد فيديو أيضا مسيرة تابعة لحزب الله تستهدف جنديا إسرائيليا كان بمفرده، مشاهد توثق الهجوم بمسيرة انقضاضية يستخدمها الحزب في عملياته. على ذات الموقع، طائرات حربية سعودية قصفت جماعات مسلحة في دولة عربية خلال الحرب في إيران. على قناة يوري نيوز، عاجل مضيق هرمز على صفيح ساخن، وإيطاليا تتحرك بحذر نحو الخليج وتدفع بكاسحات الألغام. الأخبار الأكثر تداولا على منصة رصد التونسية، عاجل قيس سعيد: تونس لن تكون لقمة سائغة، والشعب التونسي في حاجة إلى قرارات لرفع الضيم. على موقع الشرق للأخبار، طهران تطالب الكويت بالإفراج عن الإيرانيين المحتجزين في حادث جزيرة بوبيان، وتقول: نحتفظ بحق الرد. على موقع باب نت، رغم نفي أبو ظبي رسميا، عراقجي يهاجم الإمارات على خلفية إعلان إسرائيلي عن زيارة نتنياهو. على ذات الموقع، وزراء داخلية دول الخليج يعقدون اجتماعا طارئا أمن دول مجلس التعاون، كل لا يتجزأ. على موقع المصدر، تنبيه للمتوجهين إلى العاصمة. على موقع العربية، بلومبرغ: الناتو سيوجه دعوات للبحرين والكويت وقطر والإمارات للمشاركة في قمة أنقرة. وعلى موقع راديو إكسبريس أفام، وزير السياحة: تونس ثاني وجهة عالمية للسياحة الاستشفائية. على موقع قناة يوري نيوز، مسؤول عسكري إسرائيلي: الطائرات المسيرة لحزب الله تشكل تهديدا، ما زلنا نتكيف معه. وعلى موقع جريدة الحرية التونسية، المحامون في تونس يعلنون عن إضراب عام وتحركات جهوية. على موقع أسنان بالعربية، مأزق مضيق هرمز: هذه خيارات أمريكا وإيران. على موقع جريدة الحرية التونسية، وزارة الداخلية تقرر اتخاذ مجموعة من الإجراءات. وعلى موقع قناة يوري نيوز، مفاجأة استخباراتية: إيران ما زالت تملك معظم ترسانتها الصاروخية. على موقع سنان بالعربية، الإمارات تنفي ما يتم تداوله بشأن زيارة نتنياهو أو استقبال وفد عسكري إسرائيلي. وعلى موقع الشرق للأخبار، الذكاء الاصطناعي على طاولة ترامب، ومجموعة من التساؤلات فيما يخص هذا الموضوع. على قناة روسيا اليوم، تصعيد كبير: إيران تهدد الكويت. طهران تطالب الكويت بالإفراج عن الإيرانيين المحتجزين. وعلى قناة العربية، لحظات صعبة لأسرة سعودية: تعرضت طفلتها لهجوم من جمل في الجوف شمال السعودية. الجيش الإسرائيلي: استهدفنا مخازن أسلحة ومنصات معدة لإطلاق صواريخ وبنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان. وعلى قناة روسيا اليوم، وزير سعودي يشن هجوما لاذعا على الإخوان المسلمين. على قناة العربية المحلل السياسي بشار جرار: ارتدار بملابس رياضية تشبه بدلة اعتقال مادورو قد تكون رسالة إلى قائد الحرس الثوري، وعبارة ترامب: لن أنسى كوفيد 19 تزامنا مع جلسة في مجلس الشيوخ بهذا الشأن، رسالة أيضا إلى الصين. والمختص بشؤون إيران في العربية مسعود الفك: واشنطن تتفاوض مع طهران من منطق القوة، وورقة هرمز شديدة الحساسية للاقتصاد العالمي. ما زلنا معكم في استقبال الصباح، ابقوا معنا، في انتظاركم أخبار، حوارات، متابعات وأحلى لقاءات.

0: السابعة صباحا من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. خصص لقاء جمع أمس وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد بممثلين عن القطاع الخاص ومهنيين من صناعيين ومنتجين ومساحات تجارية كبرى للنظر في وضعية الأسعار والتحكم فيها على ضوء الأوضاع العالمية الجديدة حفاظا على المقدرة الشرائية للمواطن. الوزير أكد أن هذا اللقاء يندرج في إطار مقاربة تشاركية بين القطاعين العام والخاص ويأتي في ظرف استثنائي يتميز بتغيرات جيوسياسية هامة كانت لها أثر على مستوى أسعار المواد الاستهلاكية على غرار مواد التنظيف المنزلي ومنتجات الصحة الجسدية وبعض المواد الغذائية. أفاد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ أن منتوج التين الشوكي بولاية القصرين في طريقه إلى التثمين عبر علامة التسمية المثبتة للأصل، بما سيعزز موقعه في الأسواق الوطنية والدولية. وفيما يتعلق بالتسويق أوضح الوزير أن الإنتاج يوجه أساسا إلى السوق الداخلية حيث يحظى بإقبال واسع، إضافة إلى توجيه جزء هام منه نحو التحويل الصناعي. أما على مستوى التصدير فأشار الوزير إلى أن قيمة معدل الصادرات بلغت 2742 طن خلال الفترة 2021-2025 بقيمة سنوية ناهزت 3.5 مليون دينار. دعت جمعيات علمية تونسية مختصة في الطب العام وطب العائلة في بيان مشترك إلى مراجعة قرار الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة القاضي بحصر وصف العلاج الجديد لمرضى السكري على عدد محدود من أطباء الاختصاص. واعتبرت الجمعيات الموقعة على بيان مشترك أن تقييد وصف هذا العلاج الحديث بالأطباء المختصين فقط من شأنه أن يحد من تكافؤ فرص النفاذ إلى العلاج، خاصة في المناطق الداخلية التي تعاني أصلا نقصا في أطباء الاختصاص. أبرز وزير السياحة سفيان الطقي أن تونس تضم عددا هام من مراكز العلاج بمياه البحر ذات الإشعاع الدولي، وهو ما ساهم في ترسيخ مكانة تونس كثاني وجهة عالمية للسياحة الاستشفائية حاليا، فضلا عن 6 موانئ ترفيهية رئيسية توفر أكثر من 2930 حلقة رسو. صادق مجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال جلسة عامة أمس بالأغلبية على 5 مشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج كهرباء للمحطات الفولتضوئية. وتتعلق مشاريع القوانين الخمسة بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج كهرباء وملاحقها لفائدة محطات فولتضوئية بكل من الخبنة والمزونة بولاية سيدي بوزيد والقصر وسجدود بولاية قفصة ومنزل الحبيب بولاية جابس بطاقة إنتاجية جملية تناهز 598 ميجاوات وبكلفة استثمارية تقدر بحوالي 1.6 مليار دينار. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: صباحكم في إذاعة المنستير مع بشائر الخير.
1: قول صباح الخير تلاقي الخير جاي لك ما تعرفش منين.
0: من 6 لـ 9 متاع الصباح مواعيد نصبحوا من خلالها عليكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بمستمعينا الكرام على إيقاعات صوت جورج الراسي اللي شبيهة جدا بصوت جورج والصوف. نرحب دائما بمستمعينا وندعوكم لمواصلة المشوار برفقتنا.
1: عيشة أحلى.
0: أحيانا يمشي الإنسان بين الناس يضحك يعمل يتحدث، لكنه في الداخل يشعر بفراغ، تجده بلا شغف بلا أثر بلا روح. وأحيانا أخرى يغيب إنسان عن الدنيا، لكن حضوره يبقى حيا في القلوب، في الكلمات، في الذكر الطيب، في كل أثر جميل تركه خلفه. بين الحياة البيولوجية والحياة الحقيقية ثمة فرق كبير، لأن الحياة لا تقاس بعدد السنوات، تقاس بعمق الأثر، بصدق المشاعر، بالضوء الذي نتركه في أرواح الآخرين. في عيشة الأحلى اليوم نحاول نفهم مع صديقة الغالية بسمة خليفي كيف يتحول البعض إلى مجرد عابرين في هذه الحياة، وكيف ينجح آخرون في أن يبقوا أحياء حتى بعد الرحيل. بسمة صباح النور، أهلا وسهلا بك.
2: صباح الأنوار والخيرات والبركات ليك ولكل الأحبة. هو في عيشة أحلى نتذكر مع بعضنا بعض قوانين الحياة، ونذكر أنفسنا بما تلزمنا به الحياة، وما يبعدنا عن الموت، مش الموت الحقيقي لأنه هذاك سنة الله في الكون، لكن موت القلوب، وعافانا وعافاكم الله من موت القلوب. هي حست اليوم والله ربح جاية من مجموعة تأملات في هذه الحياة، وخاصة على إثر موت صديقة عزيزة هذه الأيام. وهذه الحصة وهذه الهمسة الصباحية هي هدية لروحها، خلتني نتأمل الفكرة هذه: كم من أحياء وهم أموات، وكم من أموات تحت الأرض وهم أحياء. طبعا كلماتك الجميلة اللي قلتها تعبر بعمق شديد عن هذه الفكرة، وأضيف أنه كل صباح تشرق الشمس على ملايين الأجساد التي تتحرك في الشوارع، تمشي وتجي وتأكل وتشرب وتعارك وتجاهد في هذه الحياة، لكن قلوبها بين ظفرين ميتة،
0: ولا تحسها تعيش كأنها تعيش بلا معنى.
2: بلا معنى، قلوب ميتة أو متبلدة.
0: نعم.
2: وحالة التبلد ولا معنى هذه أغلبنا نعيشوها أحيانا فترات من الزمن، لكن المشكل في أن ثم ناس تتواصل معاها مدة طويلة برشا، فيكونوا أجساد بلا جسد بلا روح في هذه الحياة،
0: يعيشون حالة موت داخلي ولا
2: أي أي. نعم. والإنسان وقتاش يولي هو فوق الأرض وحي ويتحرك، لكنه ليس في عداد الأحياء حقيقة، وقت اللي يتوقف القلب عن الشغف، وقت اللي يستيقظ كل يوم وهو غارق في مشاعر من الخوف واليأس والإحباط اللي مكبلته واللي مخليته ما يقدمش حتى خطوة، وقت اللي يتوقف على النمو والتعلم.
0: نعم.
2: وغياب الفضول المعرفي، وقت اللي يسجن نفسه داخل صندوق من الأفكار الموروثة اللي يكررها ويجترها يوميا، وقت اللي يعجز عن تذوق الجمال ربح.
0: نعم.
2: وقت اللي يعجز عن حب الناس، وقت اللي يعجز عن مسامحة الناس. هذوما الكل مؤشرات على أنه أنت موجود على هذه الحياة حقيقة، لكنك لست حيا بالقدر الكافي وبالقدر المطلوب. وناس أخرين بمجرد أنهم معناها يوارون تحت الثرى ويغادروا الحياة هذه، بالعكس تزيد معناها يزيد غيابهم حياة لحياتهم. كيفاش وشنو اللي يميز الناس هذوما؟ الناس هذوما تركوا الأثر الطيب في القلوب.
0: نعم.
2: بالكلمة الطيبة بالإبتسامة،
0: والأثر الطيب يعني هو الشكل الحقيقي للخلود.
2: طبعا طبعا.
0: نعم.
2: هو الناس هذوما كانوا نافعين في حياتهم لنفسهم ولغيرهم، فما يكفوش الناس عن ذكرهم، كانوا محبين للحياة حقيقة، الحب الصحي مش الحب متاع المظاهر. شفت ثم كلمة يقولوها نحن التوانسة، كي نشوفوا حد خير منا ولا حد عنده برشا فلوس ولا عنده برشا أمريك، شو نقولوا ربا؟ نقولوا صحة لهم الناس العايشة. لكن الناس العايشة مش هذوكم. فرصة باش تأمل معايا صديقي المستمع الجملة هذه وتعدلها. مش هذوكم الناس العايشة، الناس العايشة اللي هما تحت التراب توا، لكن ذكراهم حية في قلوبنا، نتذكرهم ونستدل بأعمالهم الطيبة، نعتبرهم نموذج. كي نتفكرهم نتفكروا أنهم هما عمره ما جرحوا الآخرين، عمرهم ما أساءوا، بالعكس كانوا نبرات في حياة عائلاتهم ولا في حياة الناس اللي تحبهم. الناس اللي سامحت في وقت اللي سماح مش سهل. الناس هذوما برشة منهم في كل عائلة فما إنسان غادرنا لكن بقي أثره في قلوبنا وفي حياتنا وفي في تفاصيل يومنا. ففرصة اليوم باش نتأملوا الفكرة هذية ونشوفوا نحن الساعة إذا غادرنا هذه الحياة هل سنبقى أحياء أم لا؟
0: نعم. أما الإنسان اللي قاعد يسمع فينا بسمة يمكن أنه يستعيد روحه ولا شغفه ولا معنى لحياته بعد سنوات من التعب والانطفاء، وماذا بينا معناها السر كيفه؟
2: هو السر بطبيعة الحال كل شخص وتاريخه في الحياة هذه وتفاصيله. أما نحاول نعطي سر لناس بالنسبة الكل على الأقل وقت اللي تفعله أنت بالحق وتكون واعي به وتكون مدرك لضرورة الخطوة هذه تنجم، ولو أنه معناها الكم نتاع الغياب هذا نتاع يعني غياب الفكرة هذه عليك تنجم أنت تستحضره في حياتك. أول حاجة حدد البوصلة، اسأل روحك شنو هو الأثر الطيب اللي أنت تحب تتركه في الحياة دي. اسأل روحك مثلا اليوم قول أنا شنو هو الحاجة الباهية اللي فيها واللي تنجم تقعد بعدي. فما ناس مش تلقى حد شيء، فما ناس مش تلقى روحها شاكة عندي ولا ما عنديش، فما ناس مش تكون إجابتها واضحة أنا عندي حاجات باهية ونجم نخليها بعدي وهي تحكي عليا وتخلي معناها وتخلد ذكرايا كما نقوله. السؤال هذا قد يتطلب منك وقت مش في ساعة ولا في دقيقة باش تجاوب عليه، أما أقعد خليه ملازمك السؤال إلى أن تجد الإجابة. اثنين، اكسر القالب، معناها اليوم حاول قررت تتعلم حاجة جديدة، تخرج من صندوق الأفكار الموروثة القديمة، تتعلم حاجة جديدة تفيدك في حياتك وتفيد عائلتك تفيد الناس اللي أنت في وسطهم. أنا نؤمن برشا بالسؤال ربح، هذاك علاش ديما نقول اسأل نفسك باستمرار وفي كل وقت، مش هيك المحاسبة العسيرة اللي ما عندهاش فايدة، لا، أما السؤال اللي يخلي ذهنك يتفتح ويخلي قلبك ينور ويخلي بصيرتك تفتح أكثر. اسأل نفسك باستمرار أنا اللي قاعد نعمل فيه توا صحيح ولا غالط، يرضي ربي وإلا لا، يزيدني مكانة عند الناس، وإحنا مش هدفنا مكانتنا عند الناس لكن محبة عند الناس، لأن وقت اللي نوريه الأحباء تحت الأرض ربح شنو اللي يقعد معناها، شنو اللي يقعد تقعد كل المحبة، المحبة الصادقة والخالصة. في الختام شنو نقول، قول خير الناس إذا حضر نفع وإذا غاب بقي ذكره، والإنسان كما قلت أنت ربح لا يقاس بطول العمر بل بجمال الأثر. نسأل ربي سبحانه أنه يخصنا بجمال الأثر وأنه نقعد بالحق حيين في قلوب الأحبة متاعنا، لأن الموت أقرب من حبل الوريد، وكما يقولوا ناس بكري ساعدك يفعل الخير.
0: نعم. وفي الختام أنا نقول ليس المهم أن نعيش طويلا، المهم أن نعيش بصدق، أن نترك كلمة طيبة قلبا مطمئنا وأثرا يشبه الضوء. فكم من أناس تحت التراب لكن أسماؤهم ما زالت تنبض بالحياة، وكم من أحياء فقدوا أنفسهم قبل أن يفقدوا أعمارهم. ومع بسمة خليفك كل خميس تعلم أن تعيشها أحلى.

0: الكرون مع ريم الهين.
1: السلامة، أنا اسمي جوري وش نحكي لكم على شكي. بابا ديما يهزنا البوتيك ونختاروا كل شيء ومن بعد يشريهم لنا، وماما كي تراهم تحطهم في الكوافز ومن بعد تشدنا بيهم شعرنا. يا أخي قعدنا كيك حتى من ولعنا برشا. ومن بعد أنا ومايا كي تعجبنا حاجة نقعد نتعرك عليها، ماما تقول لنا الطو أنا نلبسها ومن بعد تلبسها مايا ونقعد نتداول عليها. كل مرة مثلا نبدأ برشا نتعرك عليها، بابا يهزنا نشري منها واحدة أخرى المايار ولا ليا أني. نحن طوعا برشا حاطينهم في صندوق، وعندي زيت برسلي ومنقلة هذية هدتها لي صاحبتي، والمنقلة شريها لي با. أغلب الحاجات اللي عندي لونهم روق، الاكسسوارات والمنقلة واللونات والكوافز والفرش كل شيء نحبه. هاي طبعا، باي باي.

0: مرحبا بكم ديما مع إذاعة المنستير ومع مختلف فقرات بشائر الصباح. شو رأيك؟ في كل سنة وتحديدا يوم 12 من ماي تحتفل تونس بعيد الجلاء الزراعي. هي مناسبة قد تبدو للبعض مجرد محطة تاريخية، لكنها في الحقيقة تختزن رمزية عميقة تتعلق بالأرض، تتعلق بالسيادة وبالانتماء. اليوم هذا هو اللي استعادت فيه تونس أراضيها الفلاحية من المستعمر الفرنسي، لتعود الأرض إلى أهلها، ليعود القرار الزراعي إلى الدولة التونسية. لكن بعد عقود من هذا الحدث، كيف نقرأ اليوم رمزية الجلاء الزراعي؟ هل ما زالت الأرض تحتفظ بنفس القيمة في وجدان التونسي؟ هل نجحنا فعلا في تحقيق السيادة الغذائية التي حلم بها الأجداد؟ أسئلة وأخرى نطرحها اليوم في فقرة شنو رأيك مع الدكتورة ريم الخميري ميساوي. صباح النور دكتورة، أهلا وسهلا بك.
1: صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين، صباح بشائر الصباح لكافة مستمعي إذاعة منذير ولكافة المستمعين في كافة أرجاء هذا الوطن العزيز علينا. وانت بديت بحاجة الحقيقة أنا جاي ولا شغل بقول معنا قشعرت لي بدني، اللي هي جسمها الاحتفاليات اللي نقوم بها من يوم 12 ماي واللي هو يواكب معناها يوم الجلاء الزراعي.
0: نعم.
1: الحقيقة هو كما قلت انت

0: قصة عنها حكاية. هيك علاش معناها الدولة التونسية عام 64 وقت أعلنت تأميم الأراضي الفلاحية كانت معناها الأراضي دي كما تعرف كانت تحت سيطرة المعمرين، رجعت الأرض لمستحقيها معناها لمتاحها لأولادها، فهمت؟ والرسالة كانت قوية، الأرض التونسية لازمها تكون في التونسيين على خاطر هي ضمان للسيادة الغذائية باش ما نحدهاش في السلامة الغذائية فقط.
1: نعم حققنا اليوم السيادة الغذائية، وكي نعملوا مقارنة بين أمس واليوم تحس علاقة التونسي كيفاش بالأرض؟ تغيرت نظرة الشباب مثلا للعمل الفلاحي، لحب الأرض، للشعور بالانتماء عند الحديث عن الأرض والسيادة الزراعية؟
0: هو جست ما يربح إذا كان تحب معناها تحكي على تحقيق السيادة والسلامة الغذائية راه كل شيء بيدنا نحن.
1: نعم.
0: اليوم ما تعرف مليح المجال الفلاحي ولا القطاع الفلاحي بصفة عامة يواجه في تحديات كبيرة كبيرة كبيرة برشا.
1: نعم.
0: معناها التحديات اللي تخرج على نطاق السيطرة كيما التغيرات المناخية، كيما نقص المياه، كيما ارتفاع الكلفة.
1: كيما أنا حتى عزوف الشباب معناها نسميه من التحديات الصعبة اللي قاعدين نواجهوا فيها.
0: جستما هو العزوف علاش؟ هو راهو لوتاح البيتيوك اللي قعدنا ندوره في وسطه، هو جستما النتيجة والسبب معناها. إذا كان اليوم الشاب يرى أن القطاع الفلاحي هو قطاع كينا أنه الانستيقطاع ما يشجعوش معناها في هالتحديات هذية، دونك الأكيد جدا أنه باش يعزف حتى على الولوج إلى هذا القطاع كمورد رزق معناها. والحاجة الأخرى اللي الحقيقة معناها لتفاق معناها متاع الجديد متاعنا، أضحينا اليوم ولينا كأنه ندفع في الشباب اليوم أنه يرجع له بالقوة معناها، ما هوش أكل الرغبة اللي جاية من عنده باش تخليه يتعلق أكثر بالهدومين هذي.
1: نعم.
0: الحقيقة نرجع قيمة الفلاح هذا في المجتمع نتاعنا، الفلاح راه يقوم بكري، الفلاح يتعب مع الأرض، وأنا نحكي لك هذايا معناها أون كونيسون دو كوز خاطرني نرافق الفلاحين معناها في التيران، ونعرف مليح اللي ساعات الفلاح يغامر تماما معناها هي مغامرة بالموسم الفلاحي نتاعو، خاصة كما قلت لك في السياق الحالي نتاع التغيرات المناخية وهل العوامل ولا لي باغاميتر المقاييس اللي ماهمش تحت السيطرة معناها ماهمش تحت سيطرة الإنسان ومش هو اللي يتحكم فيه.
1: أنت حكيت على المكانة اللي لازم ياخذها الفلاح، هو احنا زادا كإعلاميين لازمنا نقوموا بدورنا ونثمنوا معناها الفلاحة والفلاح ونعطيه القيمة معناها للفلاح التونسي اللي هو رمز السيادة الوطنية في جانب من الجوانب.
0: أكيد هو لهنا ربح، أنا ديما جمامي دون كونتكست بوزيتيف معناها نحط روحي ديما في الإيجابية على خاطر عندي جملة من الباعثين الشبان واللي هما معناها رجعوا بقوة إلى الاستثمار في المجال الفلاحي.
1: نعم.
0: هذا زاد يذكرنا بضرورة تشجيعهم. أنت توا تحكي معناها الجانب الإعلامي راهو عنده قيمة كبيرة برشا على خاطر اليوم كي نحكيه اللي الشاب التونسي بروح الانتماء نتاعو لازم هو يخمم في انه يسترجع ارضه، يسترجع ارضه مش معناها راهو فكين هالو.
1: نعم.
0: ارضه خاطر ارضنا اليوم مهدة بالتطحر، مهدة بالشح المائي، مهدة بعديد العب، مهدة بالاستعمال تاع المواد الكيميائيه والى غير ذلك. دونك هنا نشوفوا في الفلاحه راهي لازم الشاب التونسي راها فرصه، يراها مستقبل، يراها ابتكار بالنسبة لي خاصة مع التقنيات الحديثة. نحن ما نيش قلنا باش نرجعوا للبالة والبيوش وباش نرجعوا معناها للممارسات التقليدية اللي ما كانتش معناها فيها آليات متاحة للجيل السابق.
1: نعم.
0: اليوم راهو فما تقنيات حديثة، فما اقتصاد أخضر، نحكيوا على الفلاحة الذكية. دونك لهنا ثم طرق جديدة اللي تخلي الشاب انه يرجع وبقوة الى هذا المجال، سيما وانه بلاش الفلاحة ما نجموش نوصل حقها كالسيادة الغذائية اللي حكينا عليها من الأول يا ربح.
1: نعم.
0: دونك معناها من المنبر هذايا وفي الفترة هذية وفي خاطر نحن الاحتفالات راهي تدوم مدة أسبوع معناها من يوم 12 إلى نهاية الأسبوع هذايا، كل يوم نحاولوا معناها نقربوا أكثر للفلاحة، نحكيوا معاهم على مشاغلهم، نحكيوا معاهم على كل ما يخصهم، كل ما يزيدهم وكل ما ينقصهم كما نقولوا في لغتنا نحن. دونك لهنا معناها أنا نذكر اللي جميع خلايا الإرشاد في أجواء احتفالية، كل خلية إرشاد قريبة من الفلاح متاعها تحاول أنه تحبب هالشيب هذايا.
1: لازمنا نخرجوا المناسبة هذه من مجرد ذكرى سنوية إلى يعني توعية ووعي حقيقي بأهمية الأرض، بأهمية الإنتاج، بأهمية التعايش مع المتغيرات المناخية ومختلف التحديات اللي نجم يعيشها الفلاح اليوم.
0: أكيد، وهو راهو الحقيقة ربح راهو ديما تبدأ تنطلق طريق النجاح بلحظة الوعي معناها. إذا كان نحن اليوم بهالسنسيبيليزاسيون اللي أنت حكيت عليها معناها التحسيس هذا والتذكير بضرورة تشجيع الشباب أنه

0: رجعوا للأرض غيالمان. الحقيقة بالطريقة هذه هي الطريقة الوحيدة، سبيلنا الوحيد أنه ننجحوا هالدومين هذايا ونكونوا بالحق فاعلين في القطاع الفلاحي، ونكونوا بالحق على مسار فلاحة مستدامة، فلاحة تبقى اليوم وغدوة والأجيال القادمة إن شاء الله. لو كان نحيي كل فلاح، نحيي كل فلاحة تونسية زيادة ما ننسوهمش، نسي راهو فاعلات جدا في الميدان الفلاحي.
1: نعم.
0: حي كل يد غرسة وسقاعة وصبرة. الإنسان مازال يؤمن، كل إنسان مازال يؤمن بالأرض. فما مثال إنجليزي ممكن جمل تغمي باش نقوله، معناها the land is our mother، معناها هي أمنا في الحقيقة الأرض، وهي اللي توكلنا، هي اللي نأكلوا منها، هي اللي نعيشوا فوقها، هي اللي نتلقوا منها. دونك الأرض راهي تعطي للي يحبها واللي يحافظ عليها. أنا من هنا نقول عاش تونس، عاش كل فلاح تونسي يخدم أرضه بعرقه وكلي ووكل ومازال باش يوكل أجيال القادمة.
1: نعم.
0: في هال في هال في هالعيد هذايا ما نجم كان نكون متفائلة، على خاطر اون كونيسونس دو كوز نرجع ونقول هالك يا ربح، أنا نرافق الفلاحين وعندي عديد الأمثلة الناجحة اللي ديما هما اللي يعطيونا الطاقة باش نواصلوا العمل الدؤوب معاهم، وإن شاء الله الله المستعان وربي يوفقهم جميعا إن شاء الله.
1: يعيشك. وأنا نرجع ونقول زيد راهو عيد الجلاء الزراعي ماهوش فقط ذكرى وطنية نحتفل بها كل عام، هو تذكير دائم بأن الأرض كانت وما زالت عنوان السيادة والكرامة والاستقلال الحقيقي، لأنه نزرع ننتج ونحافظ على أرضنا ونكون أوفياء لتضحيات أجيال آمنت بأن تونس تستحق أنها تقف على قدميها. شكرا لك دكتورة ريم، وإن شاء الله الخميس القادم نلتقي من جديد
0: إن شاء الله.
1: يعيشك. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.
2: دقيقة صحة.
3: مرحبا بكم في دقيقة صحة، باش نحكي على جرثومة المعدة H. pylori. هي البكتيريا اللي تحب تعيش في قشرة المعدة، هي متواجدة بكثرة، 70% من الكهول التوانسة عندهم الجرثومة هذه، لكن متسبب آلام في المعدة كان عند 20% منهم. عدا اللي عنده قلق في المعدة ننصحوه باش يشوف طبيب مختص، لأن مداوات هالجرثومة ما هي إلا جزء من العلاج. اللي ما عندوش حتى قلق لكن يستعمل بصفة مستمرة في دواء البرد وإلا الأسبيرين بأنواعه، ننصحوه باش يداوي هالجرثومة إذا كانت موجودة. مداوات الجرثومة تخضع للوصفة الطبية، لأن الطبيب هو المؤهل أنه يختار تركيبة الدواء اللازمة. مع تحيات الدكتورة ليلى سافر.
2: دقيقة صحة.
4: في مكان يتلم فيه شمل أهلها وزوارها، ومع إذاعة المنستير تحلى اللمة فيها، مدينة لمطة، استوديو خارجي من خلال برنامج استهلك تونسي بمقر جمعية صيانة مدينة لمطة، والمناسبة مواكبة لمهرجان التراث الغذائي بالجهة. استهلك تونسي، المواعد الخميس انطلاقا من ماضي ساعتين.
5: من إذاعة منسير صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجتنا. في عناوين أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم تحت شعار الأسرة المتماسكة والحاضنة لأفرادها أساس الأمان المجتمعي، ندوة وطنية اليوم لوزارة الأسرة. في إطار تعزيز التعاون التونسي الإيطالي، اليوم الإطلاق الرسمي لمشروع تعزيز قطاع الصيد البحري في المناطق الساحلية التونسية. وزير الاقتصاد يؤكد أن المصادقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء سيمكن من توفير نحو 300 مليون دينار سنويا في ميزانية الدولة. وفي أبرز أخبار الجهات هذا الصباح بمشاركة ضيوف من الجزائر وليبيا، مدينة لمطة تحتضن بداية من اليوم فعاليات الدورة 25 لمهرجان التراث الغذائي، ومدينة حجب العيون من ولاية القيروان تعيش اليوم على وقع الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للمشمش. إذا نؤمن بإذن الله دائما عبر موجاتنا تمام الساعة 8 أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. إلى ذلك الحين بقيت متابعة شيقة لبشائر الصباح، وإلى اللقاء.
6: صيادة لمطة بحجر عن موجة 95.7
7: 95.7
4: في مكان يتلم فيه شمل أهلها وزوارها، ومع إذاعة المنستير تحلى اللمة فيها، مدينة لمطة، استوديو خارجي من خلال برنامج استهلك تونسي بمقر جمعية صيانة مدينة لمطة،
8: والمناسبة مواكبة لمهرجان التراث الغذائي بالجهة. استهلك تونسي، الموعد الخميس انطلاقا من ماضي ساعتين.

0: إشهار.
1: باش تعمر الدار حضرنا لك احسن افار. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعرض بالساحل الساحلين المستير. نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جاي في وقته.
2: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7
3: 104.7

بداية أخبارنا تكون بالرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نذكركم البارحة كانت تلعبت زوز مقابلات ضمن الدفعة الثانية من جولة الأخيرة. مستقبل جيبس خسر واحد بلاش من ملعب التونسي اللي تأكد من حصوله على المرتبة الرابعة في نهاية سباق البطولة. والنادي البنزرتي خسر اثنين بلاش أمام فريق ترجي جرجيس. اليوم الدفعة الأخيرة دفعة من خلال باش نتعرفوا على الفريق الثالث اللي باش ينزل الرابطة الثانية بعد نزول مستقبل جيبس ومستقبل سليمان. في ملعب حمد العقربي بيرادس النادي الإفريقي يواجه الأولمبي البيجي. مباراة الفريق النادي الإفريقي أعلن عبر صفحته الرسمية عن تحضير جملة من الإجراءات الخاصة للاحتفال بالبطولة. باش يكون حاضر فريق كرة السلة وكذلك فريق الأولمبي البيجي. من جهته أخرى الهدف متاعه مختلف، مطالب بتحقيق الفوز وكذلك متابعة مباراة نجم المتلوي وشبيبة القيروان. ذكروا بين الأولمبي البيجي وشبيبة القيروان نقطة في الترتيب، هذاك علاش مقابلة اليوم متاع النادي الفريق والأولمبي البيجي وكذلك مباراة نجم المتلوي وشبيبة القيروان يعتبروا الأهم. في المقابل بقية المقابلات باش نتعرفوا على الترتيب النهائي للبطولة ونعطيكم بقية التفاصيل. إذن في ملعب حمد العقربي رادس النادي الإفريقي يواجه الأولمبي البيجي مباراة زفارة حسين بولعريس، في الفار سيف الدين الورتيني. في ملعب مصطفى بن جنات الاتحاد المونستيري يواجه مستقبل سليمان مباراة حكم هيثم الترابلسي، في الفار محرز الملكي. في ملعب المتلوي نجم المتلوي وشبيبة القيروان مباراة حكم نضال بلطيف، في الفار حسني اللانيلي. في ملعب 7 مارس ببن قردين اتحاد بن قردين يواجه الترجي الرياضي الحكم باسم بالعيد، في الفار وليد المنصري. في ملعب التيميري بصفاقس نادي صفاقس النجم الساحلي حكم حمزه جعيد، وفي الفار منتصر بالعربي. في النجم الرياضي الساحلي وفي بلاغ رسمي أكد الكاتب العام أنه وطبقا لمقتضيات الفصل 24 من النظام الأساسي للجمعية قررت الهيئة المديرة تكوين لجنة مستقلة للانتخابات باش تتولى هذه اللجنة مهمة الإعداد للجلسة العامة الانتخابية والإشراف على سير أعمالها، إضافة إلى ضبط قائمة المترشحين والإعلان عن النتائج. القائمة تتكون من حافظ البريكي رئيس كأعضاء الهادي بن عبدالله ومحمد صالح إتريتر. في الاتحاد المونستيري قرر رئيس الهيئة محمد مسلم سليمة تفويض كامل صلاحيته إلى نائب الرئيس باش يتولى نزار الجمالي مهمة تسيير النادي في انتظار تحديد موعد جلسة عامة تقييمية خلال الأيام القليلة القادمة. ويأتي هذا القرار بعد تمسك الهيئة المديرة برفض الاستقالة التي تقدم بها محمد مسلم سليمة في وقت سابق. المنتخب التونسي أقل من 17 عام تعادل البارح مع نظيره المغربي في أولى مباريات ضمن كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 عام المقامة حاليا في المغرب. تعيينات مقابلة كأس تونس مباراة الدور على النهائي إنها 24 ماي مع 3:30 نادي صفاقس يواجه الملعب الجيبسي، نفس التوقيت ترجي جرجيس نادي البنزرتي، ونهار الخميس 21 ماي مع 3:30 بعث بوحجلة يواجه نجم المتلوي أو الترجرية اللي بيترشح منهم، وتقدم ساقي تداري يواجه شبيبة العمران. في كرة اليد الحدث في المونستير الفاينل فور خلينا نقول نصف نهائي ونهائي بطولة النخبة للكبريات، دورة ودية للمرحوم الهادي مالك المنتخب الأوسط ومقابلات زوز مقابلات ودية المنتخب التونسي الكبر مع نظيره الجزائري. البداية اليوم حسب البرنامج ماضي ساعتين في النصف النهائي الأول لبطولة الكبريات نادي الرياضة النسائية بالمكنين مع جمعية الساحل، في الأربعة النصف النهائي الثاني نادي الإفريقي جمعية الحمامات، في الستة المنتخب الإسباني في ضمن دورة الهادي مالك يواجه منتخب النمسا، وفي ثمانية متاع المنتخب التونسي يواجه منتخب السعودية. سحب كأس قرعة كأس تونس للموسم الرياضي دور النصف النهائي لجميع الأصناف باش تقام اليوم بداية من ماضي ثلاثة. نختم أخبارنا بالرياضة العالمية والكرة الأوروبية. إنتر ميلان يتحصل على كأس إيطاليا بعد الفوز البارح على نادي لاتسيو، وفي فرنسا باريس سان جيرمان يحقق لقب البطولة للمرة الخامسة تواليا و14 في تاريخه بعد ما تغلب البارح 2 بلاش على مضيفه لانس في مباراة مؤجلة من الجولة 29. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية. موعدنا القادم إن شاء الله مع نص نهار ودرجين. بشير صباح تتواصل مع ربح وحسام متابعة طيبة.

0: إشهار
1: معرض سوسة الدولي للكتاب في دورته 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر الإصدارات في عالم الكتاب، ندوات ثقافية ولقاءات، أنشطة وفضاء للأطفال من 8 ل 17 مايو، من 10 ل 17 العشية بفضاء معرض سوسة الدولي.

0: 53 دقيقة بعد 7 صباحا، الوقت الآن في إذاعة المونستير وفي بشائر الصباح. نمضي مباشرة إلى المعهد الوطني لرصد الجوي، صديقنا سرحان الرحالي معنا في المباشر يعطينا فكرة على أحوال الطقس بالنسبة لليوم وبقية الأيام القليلة القادمة. صباح النور سرحان.
1: صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
0: طقس يتراوح معناها بين الربيعي الصيفي الشتوي.
1: والله هذاك هو صحيح، يعني شهر مي ما كانش يعني طقس يعني تابع أو شهر تابع للربيع بأتم معنى الكلمة.
0: نعم،
1: يعني طقس كان متقلب خاصة من حيث درجة الحرارة. لما حال استأنسنا بالتقلبات الجوية اللي تظهر في المرتفعات الغربية ظهرا، نعيش الاستقرار صباحا ومعد نتحصلوا على كميات من الأمطار، ولكن أيضا الحرارة ما كانتش يعني مستقرة. عشنا ارتفاع ملحوظ يوم الاثنين بداية الأسبوع، ولكن سرعان ما انحدرت الأرقام وتراجعت نتيجة هبوب الرياح، هي بالأساس السبب، خاصة عندما تهب من القطاع الغربي أو الشمالي أو الشرقي. نوعية هذه الرياح تساهم في تراجع في درجات الحرارة. اليوم آخر النهار بالجنوب والمرتفعات الغربية ننتظر أمطار مؤقتة رعدية تشمل محلين الجهات الشرقية للوسط، مع رياح قوية بالمرتفعات تتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، وأثناء ظهور السحب الرعدية أيضا رياح قوية في شكل هبات بطبيعة الحال بمناطق الجنوب. الحرارة القصوى بين 23 و 28 درجة بالشمال والمرتفعات، بين 29 و 34 ببقية الجهات، وتوصل حتى ل 37 بأقصى الجنوب. الجمعة كيف كيف أمطار متواصلة محلين رعدية بالوسط والجنوب، ما هيش يعني عامة كاملة، لكن تتدرج أو تتفرع آخر النهار نحو بعض جهات الشمال وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد. الحرارة القصوى ما زالت في تراجع ما بين 20 و 24 درجة بالشمال والمرتفعات الغربية، بين 25 و 30 ببقية الجهات، توصل حتى ل 33 بالجنوب الغربي و 41 بأقصى مناطق الجنوب. فعالية الأمطار تقل بالباهي نهار السبت، أمطار متفرقة في الصباح بالمناطق الساحلية الشمالية ومحالين الوسط، ثم سحب عابرة على كامل البلاد. الحرارة في انخفاض طفيف، ويعود الطقس بصفة تدريجية إلى الاستقرار بداية من يوم الأحد، لكن ردوا بالنا على رواحنا في الصباح الباكر أثناء الليل الهواء راه مازال بارد.
0: نعم،
1: مازال الطقس ماهوش سخون، ماناش في جويلية ولا في جمعة باش نخفضوا،
0: فما يسرع بيد صيفه. والله
1: والله ياك تشوف صيفه اليوم يلبسوا غدوة يرجعوا اللبس غدوة.
0: نعم،
1: إن شاء الله ربي يسترنا.
0: أمين،
1: سلامة للناس الكل وموفقين في الامتحانات القادمة بإذن الله.
0: إن شاء الله يا ربي. تحياتنا، ذكرتني سرحان، والله تحياتنا لتلمذتنا.
1: نعم،
0: اللي توا عايشين على قدم وساق في الدار.
1: نعم،
0: فما أجواء يعني معينة فيها برشا
1: يعني
0: حرص ومراجعة. إن شاء الله.
1: نعم،
0: ربي يوفقهم جميعا.
1: أمين، شكرا،
0: شكرا جزيلا ليك، وإن شاء الله نهارك طيب. إلى اللقاء.

0: من إذاعة المنستير مجددا. صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجتنا. في عناوين أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، تحت شعار الأسرة المتماسكة والحاضنة لأفرادها أساس الأمان المجتمعي، ندوة وطنية اليوم لوزارة الأسرة. في إطار تعزيز التعاون التونسي الإيطالي، اليوم الإطلاق الرسمي لمشروع تعزيز قطاع الصيد البحري في المناطق الساحلية التونسية. بمشاركة ضيوف من الجزائر وليبيا، مدينة لمطة تحتضن بداية من اليوم فعالية الدورة 25 لمهرجان التراث الغذائي. مدينة حاجب العيون من ولاية القيروان تعيش اليوم على وقع الدورة 4 للمهرجان الدولي للمشمش. مجددا صباح النور مستمعينا، نهاركم طيب، وأهلا بكم في متابعة تفاصيل أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقبال أمس رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري نتائج مشاركة تونس في أشغال القمة الإفريقية الفرنسية المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي. وعلى صعيد آخر، أكد رئيس الجمهورية على أنه يتابع الوضع على مدار اليوم والساعة في كافة أنحاء البلاد، كما أكد على أن الشعب التونسي في حاجة إلى قرارات وهي قادمة لرفع ما اعتبر بالظلم عمن عانوا من التفقير والبطالة، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية اليوم. صادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال جلسة عامة أمس على مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفولتا ضوئية في ولايتي سيدي بوزيد، قبصة وقابس. وقد أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أمس في رده على تدخلات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال هذه الجلسة العامة على أن الهدف هو 35% من المزيج الطاقي كمصدر للطاقة المتجددة في أفق 30 و2000. وقال الوزير إن دخول هذه المشاريع في الإنتاج سيمكن من توفير قرابة 300 مليون دينار سنويا في ميزانية الدولة، وهو ما يقابل ما خصص لبرنامج التنمية الجهوية سنة 26 و2000 في قانون المالية. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أكد أيضا أن الوزارة انطلقت في الإعداد لطلب تمويل لبرنامج تجهيز عدد من المؤسسات بمحطات شمسية فولتا ضوئية.
1: بدينا في البحث عن تمويلات في إطار التعاون الدولي حتى نسند الشركة التونسية للكهرباء والغاز في إنتاج محطات لخزن الطاقة. عنصر آخر يهم ترشيد الاستهلاك على مستوى الإدارات والمصالح العمومية. اليوم احنا انطلقنا في الإعداد لطلب تمويل لبرنامج تجهيز مؤسسات وزارة الصحة، مستشفيات ومستوصفات، ومؤسسات وزارة التربية، المدارس والمعاهد، بمحطات شمسية فوتوفولتائية للإنتاج الذاتي للكهرباء ولإنجاز عمليات النجاعة الطاقية من خلال تغيير الفوانيس، تغيير المكيفات، العزل الحراري للأنظمة، إضافة إلى مواصلة برنامج الكفاءة الطاقية على مستوى المناطق البلدية.
0: أكد طبيب البيطري المختص بالهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الدكتور سهيل بن محمد أن الوضع الصحي للقطيع في أسواق بيع الأضاحي إلى حد الآن عادي ومطمئن. وفي تصريح له للإذاعة الوطنية قال بن محمد إن الهيئة انطلقت في تنظيم حملات رقابة داخل أسواق بيع الأضاحي، وسيتم تكثيفها خلال الأسبوع المقبل بكافة ولايات الجمهورية.
2: الهيئة منذ أيام بدأت في العمل هذايا اللي هو ذو طابع تحسيسي ورقابي. الأسبوع القادم بإذن الله مش نكثف من نشاط نتاعنا ومش نتنقل داخل أسواق بيع الأضاحي. على مستوى الجمهورية الكل ستكون هناك سيرة تابعة للهيئة للقيام بهذا العمل الرقابي، وبصفة عامة من خلال الإشعارات الصحية لم نتلقى معلومات خاصة بأمراض سريعة التفشي أو خطيرة. يعني الوضع الصحي إلى حد الآن للقطيع عادي، وضع أنه سيتواصل بإذن الله خلال الأسبوع القادم إلى يوم العيد بإذن الله، ما فماش مفاجأة.
0: يشرف المركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة بالبحر الأبيض المتوسط بالتعاون مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على تنظيم حفل للإطلاق الرسمي لمشروع تعزيز قطاع الصيد البحري في المناطق الساحلية التونسية، ذلك اليوم بالعاصمة. ويندرج المشروع الذي سيشمل كل من ولاية نابلس، صفاقس ومدنين وفق ورقة تقديمية في إطار تعزيز التعاون التونسي الإيطالي في مجالات التنمية المستدامة. كذلك في شأن وطني، وطني منتظر اليوم، وفي إطار احتفاء تونس باليوم العالمي للأسرة الموافق ليوم الغد 15 ماي من كل سنة، تشرف وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري اليوم على افتتاح أشغال الندوة الوطنية التي تنظمها الوزارة حول الأسرة المتماسكة والحاضنة لأفرادها أساس الأمان المجتمعي. وتشهد الندوة مشاركة وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية ورئيسة منظمة الأسرة العربية والمدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو والأمينة العامة لمنظمة الأسرة العربية، على أن يتضمن برنامج الندوة طرحا للإطار التعريفي وأثر التغيرات السكانية والديموغرافية على الأسرة، وجلستين حواريتين حول السياسات العمومية في مجال الأسرة والأسرة والرهانات المعاصرة. إلى أبرز أخبار الجهات هذا الصباح، في إطار برنامج مقاومة الحشرات بالمناطق الرطبة، أعلن والي المنستير عيسى موسى عن انطلاق حملة لرش المبيدات بعدد من المناطق بولاية المنستير، وذلك بالتنسيق مع المصالح الجهوية المعنية خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 26 مايو الجاري. وستشمل الحملة المناطق المحاذية للطريق الحزامية خنيس المنستير، المناطق الموجودة بالمنطقة السياحية بالمنستير إلى جانب حماضة تخنيس وحماضة بمبلة، فضلا عن ضفاف وادي المالح ووادي بوسيلة. ودعت السلطة الجهوية كافة مربي النحل إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية خلايا النحل خلال فترة الرش، كما دعت مربي الماشية إلى تجنب الرعي بالمناطق المعنية لمدة أسبوع حفاظا على السلامة العامة. ونبقى دائما بولاية المنستير، تحديدا إلى مدينة لمطة التي تحتضن ابتداء من اليوم وإلى غاية 17 من مايو الجاري فعاليات الدورة 25 لمهرجان التراث الغذائي. وسيتم اليوم تركيز المعارض بفضاء الرباط واستقبال ضيوف الشرف لسنة 26 و2000 من الجزائر وليبيا، على أن ينطلق بعد الظهر نشاط الورشات الحية على غرار ورشة البسيسة ورشة الغربال مع عرض موسيقي فني بفضاء الرباط لمجموعة نسيم للملوف والتراث وعرض للأزياء، على أن تختتم عفواً الدورة يوم الأحد الموافق لـ 17 من مايو بتنظيم المسابقة الوطنية لأفضل أكلة بسيسة في الجمهورية التونسية. تحتضن ولاية القيروان الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للمشمش بحاجب العيون انطلاقا من اليوم وإلى غاية 17 من مايو المقبل، ويتضمن البرنامج لقاءات مهنية وندوات لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية لتسويق هذا المنتوج في الأسواق الدولية. وتساهم منطقة حاجب العيون بنسبة تصل إلى 40% من المنتوج الوطني للمشمش في بعض المواسم. هذا وقدرت صابة المشمش لهذا الموسم الفلاحي ب 18200 طن، أي بزيادة ب 700 طن مقارنة بصابة الموسم الفارط التي قدرت ب 17500 طن وفق تقديرات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان. وترتكز مناطق الإنتاج بمعتمدية حفوز وسبيخة وحجب العيون وشبيكة والقيروان الجنوبية، أغلبها غراسات سقوية على مساحة جملية تفوق 3000 هكتار. المزيد مع المولدي الرمضاني رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقيروان.
3: قطاع رائد في ولاية القيروان، حيث أنه القيروان تنتج ما يقارب 42% من الإنتاج الوطني. أهم المناطق متاع الإنتاج حجب العيون، الصبيخة، شبيكة، عين جلولة، يعني تاريخيا عين جلولة كانت موجودة، من غير ما ننسى يعني القيروان الجنوبية أو الشمالية وغيرها. أنا خاطر المشمش بارتو في ولاية القيروان، إن شاء الله تقديرات تقريبا تفوت 15000 طن يعني على مستوى ولاية القيروان. إن فما الميلاد متاع الشجرة كان ناقصة شوية، يمكن على خاطر وقت التلقيح، يعني إذا كان فما بلل وأمطار وكل شيء رو التلقيح ما يتمش كما ينبغي، بالعكس أنه يمكن فما شوية تراجع بالنسبة للكميات نتاع الإنتاج السنة في السواني الكل. الناس فلاحة يحكي ويقول لك الولادة ما هيش كما العادة. بالنسبة للأسعار يعني تتراوح توا في سوق الجملة بالقيروان من 1500 حتى 4000. مهرجان الحقيقة يعني بالدرجة الأولى احتفالي يعملوه جهة حجب العيون، ولكن التسويق في اتجاه الأسواق الجملة سواء يعني بير القفعة أو مكنين وسوسة، هذوما المناطق متاع البيوع. يعني الحقيقة ما فماش إشكال إلى حد الآن، ما فماش يعني إشكال متاع بيع السلعة قاعدة تسوق، وكذلك فما مصدرين اللي هما قاعدين يقتنيوا في كميات لا بأس بها واللي قاعدة تباع في اتجاه القطر الليبي.
0: في أبرز أخبار العالم هذا الصباح، تنعقد اليوم في واشنطن جولة جديدة من المحادثات بين لبنان والكيان الإسرائيلي المحتل بوساطة أمريكية بعد يوم من تصعيد إسرائيلي واسع على لبنان أدى إلى استشهاد 22 شخصا على الأقل بينهم 8 أطفال في سلسلة غارات استهدفت سيارات وبلدات في جنوبي البلاد وعلى الطريق الساحلي بين بيروت والجنوب. وجاء هذا التصعيد عشية الجولة الثالثة من المحادثات المباشرة بين الطرفين رغم سريان وقف إطلاق النار المعلن في أفريل الماضي. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت أن واشنطن ستستهل محادثات مكثفة بين حكومتي لبنان وإسرائيل اليوم وغدا بهدف الدفع نحو اتفاق شامل للسلام والأمن بين الطرفين. أصل بكم مستمعينا إلى نهاية هذه النشرة، وكان في أبرز عناوينها: تحت شعار الأسرة المتماسكة والحاضنة لأفرادها أساس الأمان المجتمعي، ندوة وطنية اليوم لوزارة الأسرة. في إطار تعزيز التعاون التونسي الإيطالي، اليوم الإطلاق الرسمي لمشروع تعزيز قطاع الصيد البحري في المناطق الساحلية التونسية. لكم أجمل تحيات حسام قدري وحلمة فيلة، إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
5: المنستير. في إذاعة المنستير ديما سبور. عشوية الخميس عشوية رياضية وفيها متابعة لأجواء الجولة الأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى اللي تجمع نجم المتلوي الشبيبة القيروانية، الاتحاد المنستيري مستقبل سليمان، النادي الإفريقي الأولمبي البيجي، النادي الصفاقسي النجم الساحلي. بين الملاعب عشية الخميس انطلاقا من 4 متاع العشية.

0: إشهار.
1: القصد بتربي يتهنى على أوراقه الباسو زادو زواده، واتصال التونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
2: عشر دقيقة بعد الثامنة إشارة الوقت في إذاعة المونستير. مرحبا أهلا وسهلا دائما في مرافقتنا واستقبال الصباح مع مختلف فقرات بشائر الصباح. خبر وتعليق،
3: خبر وتعليق.
2: وكالعادة في التعليق على أخبارنا لصباح الخميس واللي ننتقيها مواكبة ومتابعة لأبرز وأهم المستجدات، الأستاذ صحراوي جمعون، صباح النور، أهلا وسهلا بك.
4: أهلا، صباح الخير.
2: إذن الخبر الأول أستاذ، أخيرا المصادقة على قانون الفنان والمهن الفنية بمجلس نواب الشعب.
4: صحيح، بالفعل جاءت مصادقة البرلمان مؤخرا على مقترح قانون الفنان والمهن الفنية في وقتها رغم بعض التأخير.
2: نعم.
4: يمكن اعتبار هذه الموافقة التاريخية، كان ينتظرها الفنانون والمبدعون منذ عقود.
2: نعم.
4: وهو قانون يهدف إلى تنظيم القطاع وضمان حقوق الفنانين المادية والاجتماعية، مع تعزيز وضمان حرية الإبداع والتعبيري والتغطية وتوفير التغطية الاجتماعية التي كانت تعوز الفنانين الذين في الواقع يجدون أنفسهم عند التقاعد أو عند المرض المزمن دون تغطية اجتماعية. وكم من فنان نتذكر مبدع مشهور وجد نفسه عاجزا عن معالجة نفسه أو دفع تكاليف الأدوية والعمليات الجراحية.
2: نعم.
4: لقلة ذات اليد بعد التقاعد، مما يضطر عموما السلطات إلى التدخل لمعالجته في المستشفى العسكري أو باقي المؤسسات الاستشفائية العمومية وحتى الخاصة. وحسب نقاط أو بنود القانون الجديد سيتضمن تغطية اجتماعية خاصة.
2: نعم.
4: بنسبة اشتراك تقارب 15% من الدخل مع حساب الفنان في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
2: نعم.
4: وهو ممول جزئيا من طابع المؤسسة، وينص القانون المنشور على تصنيف الفنانين وتمكينهم من بطاقات مهنية وضمان الملكية الفكرية وأقرار الحق في أجر عادل، وتحويل وبهذه الطريقة يتم تحويل العمل الفني من هواية إلى مهنة ومهيكلة بما يضمن كرامة الفنان وحقوقه.
2: نعم.
4: في مجالات الإبداع.
2: نعم. يبقى طبعا الأهم بعد المصادقة هو حسن التطبيق، واللي أنه مهم جدا أنه الفنان يشعر فعلا بأنه صارت مهنته مهنة فعلية رسمية معترف بها، عنده تغطية اجتماعية، كرامته محفوظة، وسنوات الانتظار ما مشيتش هكا سودان. السؤال الثاني ولا الخبر الثاني هو سؤال طرح بقوة في الفترة الأخيرة في مختلف المواقع العربية والعالمية في دوائر السياسة والإعلام، لكن الجواب يبقى بسيطا بنعم ولا لا. هل أصبحت حرب استنزاف متبادلة ولا ربما لصالح إيران هذه الحرب ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية؟
4: بالفعل هي حرب استنزاف من الناحية الاستراتيجية، وفي هذه الاستراتيجية هناك إيران لها استراتيجية في حربها مع أمريكا وإسرائيل أيضا.
2: نعم.
4: تعتمد إطالة أمد الحرب لرفع التكلفة العالية لتلك الحرب إلى درجة لا يصبح اقتصاد أعدائها وهما أمريكا وإسرائيل قادرا على الصمود وإمداد القوات العسكرية في الميدان، في خاصة في وضع لا حرب ولا سلم. وقد أصبح ذلك واضحا في تخبط هذين العدوين لإيران في سياساتهما العسكرية وصمود اقتصادهما المهددين بالركود والتباطؤ وصولا إلى وضع الأزمة الحادة. وفي الحقيقة تتحكم إيران بشكل جيد

0: الآن عدة عناصر قوة تسمح نعم. لها بالصمود في حرب الاستنزاف هذه طويلة الأمد، أولها ما توفر لها من شبكة حلفاء محليين في منطقة الشرق الأوسط ضمن ما يسمى بمحور المقاومة في كل من لبنان والعراق واليمن وسوريا
1: نعم.
0: إضافة إلى امتلاك إيران قدرات صاروخية طويلة المدى تزيد بالنسبة للعديد من الصواريخ فرد صوتية إلى أكثر من 2000 كيلومتر، وخاصة العنصر الذي عرفت كيف تستغله إيران من الناحية الاستراتيجية والاقتصادية وهو تحكمها في مضيق هرمز
1: نعم.
0: الذي يكتسي أهمية في تهديد إمدادات الطاقة العالمية وما يتسبب فيه من ضغط دولي وتأثير على الاقتصاد العالمي برمته.
1: نعم نجم نقولوا إيران نجحت حتى الآن في منع إدارة ترامب من تحقيق حسم سريع رغم الضربات العسكرية والعقوبات والحصار البحري واستمرار التوتر في مضيق هرمز وارتفاع كلفة الحرب على الاقتصاد العالمي. هذا الكل وضع واشنطن تحت ضغط سياسي واقتصادي متزايد، لكن في المقابل إيران تدفع ثمن اقتصادي واجتماعي ثقيل جدا لأنه فما تضخم، فما تراجع صادرات النفط، فما ضغوط معيشية وتعطل لقطاعات واسعة من الاقتصاد، وبعض التقارير ترى أن الداخل الإيراني نفسه أصبح ساحة للاستنزاف الأخطر على طهران. الخبر الموالي في علاقة بلبنان، وسائل الأعلام عربية منذ ساعات تتداول خبر مفاده أن لبنان تقدم بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ضد إيران في خطوة وصفت بأنها غير مسبوقة في تاريخ العلاقات بين البلدين.
0: بالفعل هذه سابقة في تاريخ لبنان الذي تعود في السابق أن يتقدم بشكاوى من إسرائيل إلى مجلس الأمن
1: نعم.
0: بسبب الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة طوال عشرات السنين، وهذه شكوى غير مسبوقة ضد إيران التي تتهمها الخارجية اللبنانية كما ورد في بلاغ لوزارة الخارجية بتوريط لبنان في حروب مدمرة خلافا لإرادة مؤسساته، خلافا لمؤسساته أي الحكومة اللبنانية التي في الجانب غير المساند لإيران، وهي تحمل الجانب الإيراني وحلفائه في لبنان إدخال البلاد المسالمة في حرب مع إسرائيل أدت إلى مقتل وجرح آلاف اللبنانيين وتهجير كما لاحظنا أكثر من مليون مواطن لبناني من الجنوب نحو الشمال
1: نعم.
0: وهذه الخسائر وتتعرض هنا حاليا الحكومة اللبنانية تتعرض إلى ضغوطات كبيرة من دول بالمنطقة
1: نعم، لكنها قدمت توضيحات في الأخر وزارة الخارجية اللبنانية نفيت فيها أنه لبنان يكون تقدم بشكوى ضد إيران قدام مجلس الأمن بالصيغة اللي جرى تداولها إعلاميا.
0: هو هناك معناها تناقضات في المواقف أن لأن البرلمان الذي يقوده نبيه بري من الجناح المعادي المساند لحزب الله والحكومة موافقة أو في موافقة على إجراء اتصالات ومفاوضات مع إسرائيل، وتحت الضغط الأمريكي هناك مشاورات تجري في واشنطن تحت القصف بين الحكومة اللبنانية والجانب الإسرائيلي، وهذه الضغوطات كانت كبيرة من الولايات المتحدة حيث انطلقت مفاوضات مباشرة في واشنطن بين إسرائيل ولبنان في نفس الوقت الذي تشن فيه إسرائيل هجمات لما بعد نهر الليطاني وهو الحد الفاصل استراتيجيا أو عسكريا بين الشمال والجنوب
1: نعم.
0: وتقصف وتواصل إسرائيل رغم أن وجود مفاوضات في واشنطن برعاية أمريكية تواصل إسرائيل قصف القرى والبلدات في جنوب لبنان، وفي نفس الوقت أيضا الذي واصل فيه حزب الله هجماتها بالمسيرات على البلدات أو لنقول المستوطنات الإسرائيلية عند الحدود اللبنانية
1: نعم
0: ويتصدى

0: وبالفعل وهنا هناك المقاومة تتصدى للدبابات والجنود الإسرائيليين مكبدين إياهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وخاصة الدبابات مركافة التي تتبجح بها دائما إسرائيل. ولكن إسرائيل تتكتم بفعل الرقابة العسكرية على خسائرها التي تعد بالعشرات من الجنود القتلى.
1: زاد الله خسارة على خسارة. شكرا لك أستاذ على هذه القراءة المعمقة. انتهى الوقت، وبعد قليل يلتحق بنا زملاؤنا من قسم الأخبار وجولة ما بين العناوين الصادرة في صحفنا هذا الصباح. ابقوا معنا لمتابعة مختلف باقي فقراتنا في بشائر الصباح. أجمل تحية توصلكم هذا الصباح من حسام قدرية، نجلة عطية بن محمد، كمال العجيمي، عليا المنصوري، وربح عبد اللاوي. أهلا وسهلا بالجميع
2: في إذاعة المنستير ديما سبور. عشوية الخميس عشوية رياضية وفيها متابعة لأجواء الجولة الأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى اللي تجمع نجم المتلوي الشبيبة القيروانية، الاتحاد المنستيري مستقبل سليمان، النادي الإفريقي الأولمبي الباجي، النادي الصفاقسي النجم الساحلي. بين الملاعب عشية الخميس انطلاقا من 4 متاع العشية. ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: مع إذاعة المنسير ما يفوتكم شيء
1: ما يفوتكم شيء
0: ما يفوتكم شيء
1: إذاعة المنسير.
2: الثامنة والنصف صباحا من إذاعة المنسير. أهلا بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف، ونبدأها من صحيفة المغرب. وفي الافتتاحية عنونت: المجلس الأعلى للتربية العقل الاستراتيجي الذي لم يولد بعد. وكتبت الصحيفة: مرة أخرى يؤكد رئيس الدولة أن العمل مستمر من أجل تركيز المجلس الأعلى للتربية في أقرب الأجال، وتصريح في ظاهره لا يحمل جديدا، فقد سبق وتم التأكيد في أكثر من مناسبة على ذات الأمر منذ إدراج المجلس ضمن مؤسسات الدستور الجديد. لكن في العمق يكشف هذا التصريح أن تونس ستظل في انتظار ولادة المؤسسة التي يفترض أن تكون عقلها الاستراتيجي في ملف التربية والتعليم. وأضافت الصحيفة: فالمنظومة التربوية ترتبط اليوم بكل شيء، بسوق الشغل والتحول الرقمي والعدالة الاجتماعية والهوية الثقافية والتنمية الجهوية، ويستوجب إصلاحها عقلا استراتيجيا يفكر بمنطقة العقود لا بمنطقة السنة الدراسية، لكنه لم يبدأ العمل بعد. نواصل مع صحيفة المغرب وفي أهم العناوين الواردة فيها: خط التمويل لدعم المبادرة الخاصة، القروض تصل إلى 200,000 دينار. ووزير الدفاع الوطني يؤكد: تونس تسعى لتعزيز العمل المشترك بين الدول الإفريقية والدفع بالتعاون العسكري بينها. وسفير تونس ببغداد يؤكد استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين تونس والعراق بداية من الخميس القادم، بعد توقفها بسبب الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط. ووزارة المالية تدعو اتحاد الشغل لإبداء رأيه حول قانون المالية 2027، والصحيفة تتساءل: هل هي بداية انفراج أم مجرد مشاورات تقنية؟ ودفاعا عن حرية وكرامة الصحفيين، نقابة الصحفيين تقرر تنظيم سلسلة من التحركات القطاعية والجهوية. إلى صحيفة الشروق، وفي الافتتاحية عنونت: لعبة المفاوضات بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني. وكتبت الصحيفة: حين يهبط دونالد ترامب في مطار بكين الدولي، سيكون أول رئيس أمريكي يطأ الأرض الصينية منذ 9 سنوات. والمفارقة أن آخر من فعل ذلك كان ترامب نفسه في زيارة نوفمبر 2017 التي عاد منها ب 250 مليار دولار من الصفقات التجارية المعلنة، معظمها لم يتحقق. واليوم تبدو الرهانات الماثلة أكبر تأثيرا على المستوى الاقتصادي والجيوسياسي من آخر زيارة، حيث يلتقي الرئيسان وكل منهما يعتقد أنه يمتلك الأوراق الأقوى. وأضافت الصحيفة: وسط كل ذلك يتحول ترامب إلى بكين حاملا في حقيبته ملفا إيراني لم يحسمه، وحربا تجارية لم يربحها، ورغبة جامحة في إعلان انتصار دبلوماسي قبل العودة إلى واشنطن، فيما ينتظر الرئيس الصيني من الموقع المضيف الذي يعرف ثمن كل ما يملك ولا يبيع بأقل مما يستحق. ونواصل مع صحيفة المغرب، وفي أهم العناوين الواردة فيها: سفير تونس بإيران يصرح في حوار مع الشروق: مضيق هرمز لن يعود كما كان قبل العدوان. وقضية خلية الرصد والاستقطاب والتخطيط لتنفيذ اغتيالات سياسية: 38 عام سجنا لفتح دمق. وإثر المصادقة عليه بعد انتظار طويل: الفنانون يتفاعلون مع قانون الفنان والمهن الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا. وملاحقة شبكات لتسميم الكلاب وسرقة الخرفان: القبض على 12 متهما. وفي أخبار الرياضة عنونت الشروق: المشهد الأخير في البطولة الوطنية، صراع عن بعد بين الترجي والصفاقسي. وبحضور القدماء وعدد قياسي من الأحباء، الإفريقي يتسلم رمز البطولة ويحتفل. ومن أجل تفادي النزول، مقابلة مصيرية لباجة والقيروان. إلى اللقاء.

0: يصير أكودة برجلة سوسة عن موجة 99
1: إذاعة المنستير
2: 99
3: صباحكم غير في إذاعة المنستير.
4: When I wake up in the morning.
5: Here we go.
3: يبدأ المشوار مع البشائر مع الموسيقى والغناية.
6: Let's go.
3: بشائر صباح. تواكب معكم إيقاع صباحكم. آخر الأخبار، أهم الأحداث، أحوال الطقس وغيره من الفقرات اللي تسمعوا تفاصيلها حتى للتسعة. وإن شاء الله صباحكم يتعدى زين.
7: Okay, playing your favorite radio station right now.
3: من العشرة متاع الصباح
8: عناوين قارة
3: نحكيه من خلالها في مختلف جوانب الحياة
8: وفي المواضيع والمسائل
3: اللي تهمكم وتشغلكم
8: وهذه
3: أحلى صبحية على إذاعة المنستير.
8: على إذاعة المنستير.

0: 38 دقيقة بعد 8 صباحا، الوقت الآن في إذاعة المنستير.
1: الكلمة ليك. الكلمة ليك.
0: في عالم تتسارع فيه التحولات الاجتماعية والاقتصادية، تبقى الأسرة الحضن الأول اللي تتكون داخله ملامح الإنسان وتتأسس فيه قيم الأمان والانتماء والتوازن. من هذا المنطلق ومن هذا الوعي بأهمية الأسرة ودورها المحوري في استقرار المجتمع، تحتفل تونس باليوم العالمي للأسرة الموافق للخامس عشر من ماي من خلال جملة من التظاهرات الفكرية والتنموية اللي تنظمها. من بين هذه المحطات ندوة وطنية تنتظم تحت شعار الأسرة المتماسكة والحاضنة لأفرادها أساس الأمان المجتمعي، إلى جانب المعرض الوطني للأسر المنتجة تحت شعار أسرتنا ثروتنا والجودة غايتنا. وللحديث أكثر عن أهداف هذه التظاهرات ورسائلها الاجتماعية والاقتصادية، سعداء أن نستضيف ضمن الكلمة ليك سيدة مليكة الورغي، مديرة إدارة الأسرة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. سيدة مليكة، صباح النور وأهلا وسهلا بك.
2: يعيشك. صباح الورد. صباح الجفيف.
0: كيف تقرؤون اليوم أهمية الاحتفاء باليوم العالمي للأسرة في ظل هالتحولات اللي يعيشها مجتمعنا؟
2: هو في الحقيقة الأهمية هي الأهمية للأسرة، مش الاحتفال باليوم الوطني أو اليوم العربي أو اليوم العالمي للأسرة. نعم. وإنما الأسرة في حد ذاتها هي اللي عندها أهمية لدى وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. لكن نعطيه المحطات اللي هي احتفالية أو احتفائية بالأسرة، نعطيها زاد أهمية بما في ذلك اليوم العالمي للأسرة اللي هو كل سنة من 15 ماي من كل سنة.
0: نعم.
2: احنا بالنسبة للوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن كما عديد السلسلة من التظاهرات، سواء على المستوى الوطني أو المستوى الجهوي. على المستوى الوطني عندنا ندوة علمية كما تفضلت سيادتك حول موضوع الأسرة المتماسكة والحاضنة لأفرادها أساس الأمن المجتمعي، هي بمقر الأليكسكو، وتوا احنا ديجا في المقر بتاع الأليكسو بتوقع دين أن نستقبله في الضيوف.
0: نعم. شنو أبرز المحاور اللي باش يتم مناقشتها في الندوة هذه؟
2: الصحة. فيها جانب علمي وجانب ولقاءات حوارية. في الجانب العلمي اللي هما في شكل مداخلات باش يقدموهم حول تأثير التغيرات المناخية أو التغيرات السكانية والديموغرافية على الأسرة في من خلال المؤشرات والأرقام، ويقدمها زادة خبير في المجال، وكيف كيف زادة تقديم الخطة الوطنية للإعداد والتأهيل للحياة الزوجية باش يقدمها الخبير اللي قام بإعداد هذه الخطة.
0: نعم.
2: بالنسبة للقاءات الحوارية فيها محطتين زادة في لقاءات الحوارية بحضور هيكل الحكومية من الأليكسو والصحة التربية، معهد الصحافة وعلوم الأخبار، خبراء في المجال الاجتماعي النفسي، وزادة خبراء ميدانيين، خاطر زادة كيف حبينا نشوفه في المجال من الواقع، معناها فمشاهدات حية من الواقع يعطيونا زادة كيف شنية آليات، شنية ساعة التفكك والطلاق، شنية كيفاش وشنية أسبابه، شنية آليات الوقاية منه، منصات المواقع المنصات ومواقع التواصل الاجتماعي، شنو تأثيرها على العلاقات الأسرية، الحوار بين الأجيال ودورها في تعزيز التماسك الأسري، حفاظ على التماسك الأسري في مواجهة الضغوطات النفسية، والتربية الولدية والإيجابية وما هي أهميتها وفي استقرار الأسرة.
0: نعم.
2: إلى جانب كذلك الألعاب الإلكترونية للأطفال ودور الأسرة للتوقي من مخاطرها. نعم. والعيادات الطبية فيها مجال الاجتماعي، مجال الصحي، مجال القانوني، المجال. نعم. الطبي، الخطاب الديني ودورها في توطيد العلاقات، كيف ضد الخطاب الإعلامي ودورها في تعزيز الروابط الأسرية، هذا الكل ممثلين عن كما ذكرت هيكل الحكومية وجمعيات و
0: نعم. فما زادة شخصيات عربية، فما مؤسسات إقليمية في التظاهرة، فما بعد عربي يعني في مقاربة قضايا الأسرة.
2: فعلا هو في بعد عربي، هو ان شاء الله كان سهل ربي تو نعمله في 7 ديسمبر ندوه عربيه وتكون فيها معناها جميع البلدان العربيه، لكن الندوه هذه تو فيها متدخل من الأليكسو حول الالعاب الالكترونيه للاطفال ودور الاسره للتوقي.
0: نعم.
2: من مخاطرها، وكبدينا معناها
0: موضوع الساعه
2: موضوع الساعه يعطيك الصحه مع. نعم. خبير على المستوى العربي، ومن بعد ان شاء الله تكون معناها لنا لقاء مع مستوى عربي في ندوة عربية.
0: ضمن الاحتفالات أيضا فما الوزارة باش تنظم المعرض الوطني للأسر المنتجة. الفكرة حلوة والشعار محلاه زادة.
2: اي شفت اسرتنا ثروتنا والجوده غايتنا فيكتيف، واحنا اسرتنا هي الثروه نتاعنا. نعم. وما زلنا نعتز باسرتنا، وفي تونس ما زالت الاسره عندها اهميه كبيره الحقيقه، والجوده هي غايتنا في الايادي او الانامل نتاع الاسره هذه اللي قاعده تقوم بالمنتوجات هذيا. الهدف هو مش نساعدوا اكل الاسر اللي احنا مكنتهم وزاره الاسره والمراه والطفوله وكبار السن من مشاريع اقتصاديه، واللي احنا باش ندعموهم يعني ما نخليوهمش زاد هما ينتشوا أكهو، ما نحاولوا زيدا نلقاو لهم آليات باش يسوقوا زيدا منتوجاتهم، باش يعرفوا منتوجاتهم. هيك علاش احنا نعملوا محطات زيدا باش معارض للأسر هذية. عنا معرض وطني باش نقوموا به في شارع الحبيب بورقيبة في قاعة الأخبار، اللي هو باش يضم 4 ولايات اللي هما تونس ومنوبة وابن عروس وأريانا. وكيف كيف في نفس الوقت بالتزامن مع الوقت هذية اللي هو من 14 حتى 17 ماي على المستوى الجهوي زادة كيف كيف ما معارض جهوية. هذا الكل معناها نوفروهم أولا باش نوفروا زادة معناها منتوجات من المنتج إلى المستهلك، باش نعاونوا الأسر كما ذكرت اللي باش تسوق منتوجاتها، باش نعاونوا الأسر زادة كيف كيف باش تساهم في الدورة الاقتصادية وباش تعرف بمنتوجاتها وتراعي هي بدأوا تتعرف زادة حتى على المنتوجات اللي موجودة مع في مبينات بعضها ما بين الولايات.
0: نعم. يعطيك الصحة إن شاء الله بالتوفيق. شكرا لك.
2: أكثر من 300 أسرة بتتخزني نذكره، هذا أكثر من 300 أسرة يوم مشاركين في المعارض هذه سواء على مستوى الوطني أو الجهوي باش يشاركوا في المعارض هذه.
0: نعم، شكرا جزيلا سيدة مليكة الورغي مديرة إدارة الأسرة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن على حضورك معنا في اللقاء هذا، وكل التوفيق لفعاليات الندوة الوطنية والمعرض الوطني للأسر المنتجة. إن شاء الله كل عام والأسرة التونسية بخير، فيها التماسك والمحبة والأمان إن شاء الله. شكرا جزيلا ليك، يعطيك الصحة، إلى اللقاء.
3: إشهار. القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباس وزاده زواده، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
0: نمشيو الملولش كالعادة كما كل صباح خميس مباشرة مع صديقنا محسن حسن. صباح النور، أهلا وسهلا بك.
4: صباح الخير ومرحبا بك ومرحبا بإذاعة مستيز ومستمعيها مدام.
0: من أسبوع لأسبوع نستناه وديما الأسعار معناها كيف هي؟
4: والله تكاد تكون الأسعار بالنسبة للسوق ملولش معنا في استقرار. من الأسبوع اللي فات تم شوية انخفاض محال أما طفيف.
0: نعم.
4: بالنسبة للخضر كما صبحت اليوم، البطاطا من دينار 600 حتى دينار 800، الطماطم من دينارين و200 حتى دينارين و700، البصل من دينار 600 حتى دينار و800، الفلفل الأخضر دينارين حتى 3800، القراع دينارين و500، سفنالة دينارين و500، الفول من دينار حتى دينار و500، بدنجان دينارين و500، كرومبو البروك دينارين، الخس والليتير دينار و500، المعدنوس السلق 500 ملي من الربطة، بالنسبة للقمرة من دينار حتى دينار و500. بالنسبة للغلال، الفريز 5 دينارات حتى 7 دينارات، التفاح من 5 دينارات حتى 7 دينارات و500، الخوخ والمشماش 5 دينارات الكيلو، الدقلة من 4 دينارات حتى 8 دينارات. بالنسبة للبطيخ الجويل ذاك الكنتالو من 3500 حتى 4500. بالنسبة للحوت، السردينة من 5 دينارات حتى 7 دينارات، المداس سول احنا نقولوا له 15 دينار حتى 20 دينار، الشورو من 15 دينار حتى 18 دينار، سبارت من 10 دينارات حتى 16 دينار، قرنية 48 دينار، الوراثة 23 دينار حتى 27 دينار، كروفيت من 14 حتى 22 دينار، شكمبري 18 دينار. بالنسبة للحوم الحمراء، لحم العلوش من 50 دينار حتى 55 دينار، لحم البقري الهبرة 43 دينار، لحم الجنب بقري 29 دينار، مخلط 32 دينار. بالنسبة للحوم الدواجن، الدجاج حي من 5 دينارات 800 حتى 6 دينارات، الدجاج مذبوح كالعادة 8 دينارات 500، فخذ الدجاج 11 دينار 800، فخذ دندون 9400، الكبدة الدجاج كبدة دندون 20 دينار، سكالوب الدجاج سكالوب دندون 18 دينار 700، الجناحات كالعادة 7 دينارات 500، والبيض من دينار حتى دينار 300.
0: نعم،
4: بالنسبة هذه الأسعار اللي صبحت اليوم في السوق.
0: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل، يعطيك الصحة وإلى اللقاء. احنا نوصل معكم هكا إلى ختام هذا اللقاء وهذه الجولة من بشائر الصباح. خليكم ديما مع إذاعة المنستير، في انتظاركم أطباق متنوعة إن شاء الله تنال استحسانكم ورضاكم وتلقوا فيها ما ينفع بإذن الله. شكرا حسام قدرية، شكرا كمال العجيمي، نجل عطية بن محمد، علي المنصوري. أنا ربح نقولكم بسلامة وأعدكم دائما بلقاءات أخرى على نفس الموجة. خليكم ديما مع إذاعة المنستير.

0: من إذاعة المنسير مجددا، صباح الخير مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. موجز الساعة 9 للأخبار. ينتظم اليوم حفل الإطلاق الرسمي لمشروع تعزيز قطاع الصيد البحري في المناطق الساحلية التونسية، وذلك تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالتعاون مع المركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة بالبحر الأبيض المتوسط. ويندرج هذا المشروع الذي سيشمل كل من ولاية نابلس فاقس ومدنين وفق ورقة تقديمية في إطار تعزيز التعاون التونسي الإيطالي في مجالات التنمية المستدامة. كما تشرف وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم على افتتاح أشغال الندوة الوطنية التي تنظمها الوزارة حول الأسرة المتماسكة والحاضنة لأفرادها أساس الأمان المجتمعي. تحتضن مدينة لمطة بولاية المنسير ابتداء من اليوم وإلى غاية 17 من مايو الجاري فعاليات الدورة 25 لمهرجان التراث الغذائي، وسيتم اليوم تركيز المعارض بفضاء الرباط واستقبال ضيوف الشرف للدورة الحالية من الجزائر وليبيا. تحتضن ولاية القيروان الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للمشمش بحجب العيون انطلاقا من اليوم وإلى غاية 17 من مايو المقبل، على أن يتضمن البرنامج لقاءات مهنية وندوات لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية لتسويق هذا المنتوج في الأسواق الدولية. ويشار لأن منطقة حجب العيون تساهم بنسبة تصل إلى 40% من المنتوج الوطني للمشمش في بعض المواسم. احتجزت سفينة قبالة سواحل الإمارات من جانب أشخاص مجهولين واقتيدت إلى المياه الإيرانية الإقليمية اليوم قرب مضيق هورمز الذي تحاصره طهران، وفق ما أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم إن على الدول الأعضاء بمجموعة البريكس التنديد بما وصفها انتهاكات الولايات المتحدة وإسرائيل للقانون الدولي، مؤكدا أن مضيق هرمز مفتوح أمام كافة السفن التجارية، لكن يتعين عليها التعاون مع قوات البحرية الإيرانية. كما تنعقد اليوم في واشنطن جولة جديدة من المحادثات بين لبنان والكيان الإسرائيلي المحتل بوساطة أمريكية بعد يوم من تصعيد إسرائيلي واسع على لبنان أدى إلى استشهاد 22 شخصا على الأقل بينهم 8 أطفال. أشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنسير. رد بيلك، ما تجريش.
3: نصيحة، كلام، خوف منك عليك،
2: تسمع من البعاد والقراب ليك.
3: رد بيلك، ما تجريش بشوية، شكون يعرف بلك شي تخطف وتسلك وتخلط لحلمك للي تحبه للعزيز عليك،
2: حتى كان الطريق طويل وتشوفه سالك. ما تجريش، رد بالك، خلي رادارك في بالك.
3: صحيح، الرادار مش في كل ثنية، كون انت الرادار.
4: هذا البرنامج برعاية
5: اي تبعني
6: وين
5: نربحك وتربحني.
6: كيفاش؟
5: مع باغيناج مايجات متاع جات أسيغونس اللي ربحني 100 دينار على تأمين كرهبتي، كي نعملك باغيناج وتولي مأمن كرهبتك عند جات أسيغونس، وانت زادا كي تولي كليون وقتها تنجم تباريني أصحابك وعائلتك وتربح 100 دينار على كل باغيناج تعمله، وزي تتمتع بالضمانات الكل.
7: باش تشارك في الباغيناج مايجات اتصل بالأجنس متاعك وإلا عمل الفورمولير على gat.com.tn.
5: مع جات أسيغونس تبعني نربحك وتربحني.
8: في التأمين

0: صباح الخير صباح النور، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، منورينا في متابعة عدد متجدد من برنامج في التأمين. لقاء جديد يجمعنا بكم مستمعينا الكرام، يبدأ التو يتواصل إن شاء الله إلى حدود الساعة 10 من خلو كالعادة نواصل في مواضيعنا ذات العلاقة بالتأمين، ونقول صباح الخير صباح النور، أهلا وسهلا بكم سيد محسن قبوج مستشارنا القانوني للبرنامج، مرحبا منورنا برشا برشا.
1: أهلا وسهلا رفقة صباح النور، وتحية ليك وتحية للفريق العامل معنا ذا الصباح، تحية لكل متتبعي إذاعة منسير عبر مختلف برامجها، شكرا لكم على هذه الاستضافة المتجددة، والتحية موجهة إلى كل من يتبع في البرامج القانونية لإذاعة منسير، وكل من يساهم وكل من يساعد وكل من يعاون وكل من ينصح وكل من يقترح، لأنه الحقيقة ديما نقول رفقة صحيح احنا نظهر في المباشر لكن راه فريق متكامل، وراه الرخابة من استشار وراه الاستشارة إنارة، وإحنا بيدنا ناخذ من عند غيرنا ونحاول نفيد ونستفيد في ذات الوقت من مثل النوعية هذه من البرامج. إذا شكرا لكم وإن شاء الله نكون موافقين فيما هذا البرنامج هو في برنامج في دائرة القانون إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك، شكرا جزيلا أستاذ. ما زلنا مواصلين في مواضيع التأمين ومواضيع لا تنتهي في الحقيقة، وحتى إذا كانت تتعاود راهي تتعاود بطريقة أخرى مختلفة ومتنوعة، باعتبار أنه فما نصوص قانونية ولكن ثم معاملات أيضا، وفما قضاء وفقه قضاء وتطبيق، فتقريبا نجم نقوله فما اختلافات حالة بحالة أستاذ.
1: أكيد وشوف رفقة ماك تعرف المادة القانونية والنصوص القانونية ديما تقبل قراءات عدة قراءات وعدة تفسير، لأن ديما نقول لك راهو العبرة بالمقاصد مش بظاهر الألفاظ، ماكش تقرأ في النص القانوني ما تاخذش ظاهر الألفاظ نتاع فقط، وإنما لازمك تبحث عن المقصد المشرع، والمقصد هذا يمكن يعني تأويل النص التشريعي بما يتماشى بهذا المقصد حتى نوصل إلى حسن تطبيق القانون. وذلك علاش في مادة قانون التأمين ولا في كل القوانين الأخرى قراءات وعدة قراءات وفصل قانوني تقراه وتعود ترجع له مرة أخرى وترجع نفس التأويل وتلقى تأويل مغاير، ويمكن تلقى توجه نتاع محاكم مختلف نتاع قضاء مختلف، ممكن تلقى قراءة عند رجالات القانون تختلف من محامين من محامي إلى آخر من قاضي الآخر، القراءة هي التختلف والتأويل، وذلك هو الاجتهاد، وذلك هو احنا حتى في المادة الجزائية يقول لك القاضي يقضي حسب وجدانه الخالص، وله في المادة المدنية لا سلطان للقضاة إلا بالقانون، وبالتالي القراءة نتاع القانون ديما تخليها مادة جديدة وديما مادة خلينا نقول معناها ثرية ومش جامدة. الناس القانوني راهو يتماشى مع الوضعيات كل كي ويقبل كل التأويلات، العبرة هو في حسن التعليل بما يتماشى كما قلت لكم وإرادة المشرع. وقت النص التشريعي يخرج قانون علاش عمل القانون هذا، علاش الدولة عم تنهى القانون هذا، يجب أن نبحث على السؤال هذاك، تقين الجواب على السؤال هذاك نولي نحاول نقرب أكثر ما يمكن للنصوص التشريعية ولمقصد المشرع بهذا الخصوص. ونجم نقول لك اللي في قانون التأمين هذاك هو التأويل هو اللي يخلي برشا الناس ما تفهمش المادة، إضافة لأنه هو ديما نقوله هو قانون شكلي بامتياز، عدة شكليات وعدة أحكام إجرائية ولابد أن نكونوا دارين بها، وديما نعاود نحاولوا ديما في البرنامج هذا نحاولوا نقرأ ونعاود نقرأ حتى نفس الموضوع ونفس الطرح اللي كان يطرح بطريقة أخرى، نسمع رأي مخالف ونحاول نعمل معناها إفادة ونعمل رأي معناها يمكن يتماشى مع مقصد المشرع أقرب ما يمكن إلى مقصد المشرع. وهذا اللي حابين اليوم نرجع له بالموضوع اللي باش نحكيو فيه اليوم، كيف ديما نلوجوا على مقصد المشرع وديما نلوجوا على إرساء الثقافة القانونية كذلك، حتى لا نفاجأ بوجود مثل الحالات هذه نتاع عدم تأمين ولا غيرها، وحتى ما نقعدوش نقولوا دائما لا التأمين حكاية فارغة، ديما نرجع نقول التأمين ضروري، التأمين إلزامي، التأمين حاجة لازمة حتى ما كان ما اسمهاش المشرع هي حاجة ضرورية وأساسية وتعاون برشا. كيفاش نتعاملوا مع قوة التأمين؟ هنا هذا بيت القصيد، وهذا اللي نحاولوا كل مرة مع ضيوفنا ونحاولوا ديما نوعوا في الضيوف نتاعنا، نحاولوا ناخذوا رأي أكثر معنا نتاع خبراء في مجال التأمين، وإضافة إلى معنا دراسة الأكاديمية راهو التطبيق عنده أهمية وأهمية كبرى، والإفادة إن شاء الله حاصلة لنا وللناس اللي تبع فينا، ومرحبا بالناس كلهم.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك، شكرا جزيلا أستاذ على كل مجهوداتك الحقيقة في إطار دائما أن نقدموا هالمعلومة القانونية في مجال التأمين اللي هو مجال إجرائي تقني بامتياز، معناها ديما حتى نلاحظوا معناتها المواطنين يلقوا صعوبة في الحصول على المعلومة وفي فهم المعلومة، خاطر حتى المعلومة كي تتقدم مش سهل باش تفهم. باللغة الفرنسية صعيبة، وباللغة العربية أحيانا الكلمات المفاتيح التقنية صعيبة زادة كيف كيف.
1: المصطلحات بالضبط
0: أي معناها مع إنسان قد ما يسأل قد ما يزيد ممكن يتعمق أكثر، وديما لا خاب من استشار، وديما دعوة للسادة المستمعين ويسمعوا النوعية هذه من البرامج على قليلة تبدأ عندهم أكل الأساسيات، على قليلة الإنسان كي يبدأ يحكي قدامهم يفهموا. اليوم باش نواصلوا في نفس الإطار دائما، إطار التعريف بمجموعة من المواضيع القانونية. حكينا برشا قبل على الاستثناء من الضمان في عقد التأمين، تأمين المسؤولية المدنية لأصحاب العربات البرية ذات المحرك، ونعود لهذا الموضوع بأكثر تفاصيل أستاذ. نعود نذكر شنو نعني بالاستثناء من الضمان، شنية الأسس القانونية المنظمة للمسألة، شنية الحالات اللي يمكن أن تنتج استثناء من الضمان، هل يعارض المتضرر الذي هو غير في عقد التأمين بحالات الاستثناء من الضمان، ولا أن هذا الاستثناء يعني انعدام الحق في التعويض. الإشكالية هذه، إشكاليات هذه وغيرها باش نطرحوها اليوم. معانا باش يكون بعد قليل الخبير في مجال التأمين سي أشرف اليحيوي، اللي إن شاء الله معه هو ومعك أنت نفهمه من الناحية القانونية ومن الناحية الإجرائية ماذا نعني بالاستثناء من الضمان. نعود بعد قليل بعد الاستماع إلى هذا النغم، ونستنى تفاعلكم مستمعين الكرام عبر الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير.

0: مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، واصلي معكم اللقاء دائما من خلال برنامج في التأمين. باش نستقبلوا بعد قليل ضيفنا سي أشرف اليحيوي، خبيرنا في مجال التأمين، حتى نحكيوا في موضوع حصتنا اليوم اللي هو الاستثناءات من الضمان. طبعا كما قلت راه المواضيع تتطرح، ولكن نعود إليها دائما بكثير من التفاصيل. كيف اللي يبني البنية ويبدأ يرمي في السيسان، تكون سيسان قوية ودعائم زادة كيف العروس تكون قوية باش تكون البنية أقوى. اليوم كي نحكيه على الاستثناء من الضمان باش ندعمه أكثر ما يمكن ما وقع التطرق إليه في حصص فارتة من برنامج في التأمين، وأيضا حسب ما ينقله إلينا المستمعون والمستمعات وبعض المواطنين اللي يتصلوا بالإذاعة حتى يطرحوا بعض التساؤلات فيما يخص إشكالية يتعرضوا لها في علاقة بالتأمين، ومنها مسألة الاستثناء من الضمان. أستاذ محسن قبوج مستشارنا القانوني للبرنامج.
1: هو بالفعل رفقة، وباش نحطوا الأمور في إطارها الصحيح، هو في الأصل أنه نحكيه على تأمين المسؤولية المدنية لأصحاب العربات البرية ذات محرك، معناها التأمين بتاع السيارات والحافلات والشاحنات وكل عربة ذات محرك تسير في الطريق العمومي. هذا شو مقصود فيه، وهنا ما نختلفوش الناس كل كي نعرفه ومتفقين اللي هذا الكل يأخذ على التأمين الإلزامي. العربات البرية هذه كل كي بمختلف أنواعها وأحجامها ومعناها واستغلالها سواء في للخواص ولا للنقل العمومي ولا لغيره، كل حافلة وكل سيارة وكل دراجة نارية وكل عربة ذات محرك اليوم نزيد نخلط عليهم بما التروتينات ولا هذا كيف هذوك اللي يمشيو بمحرك، هذوما الكل كيف الأصل هما خاضعين، مالك كل العربة هذا خاضع للتأمين الإلزامي بالفصل 110 من مجال التأمين التونسي. جاء القانون التونسي وقال كل مالك عربة برية ذات محرك وقبل وضع العربة نتاعه في الجولان أنه مطالب بإبرام عقد تأمين يغطي تأمين مسؤوليته المدنية عن الأضرار التي يمكن أن تلحق بالغير من جراء استعمال هذه العربة. يعني الأصل هو التأمين، يعني أنا كنبدأ ماشي في الطريق وإحنا كنبدأ ماشيين في الطريق، كل عربة تعرضنا ولا كل شاحنة كل حافلة كل سيارة هذيك في أذهان العباد كل اللي هي مؤمنة، ولكن العقد التأمين هذا ينجم يكون تطرأ عليه استثناءات من الضمان. إيش معنى استثناءات من الضمان؟ الاستثناء في المعنى نتاعه أنه العقد يكون في الأصل سالي المفعول، الفاليديتي الصلوحية نتاعه ما زالت ممتدة هو معناها إلى في تاريخ الحادث والواقع اللي باش نطالبوا فيها بتفعيل هذا العقد، لكن نفاجئ وأنه هنالك ما يعبر عنه بحالة استثناء من الضمان. حالات الاستثناء من الضمان هذه أوجدها المشرع التونسي سواء في حالات استثناء من الضمان قانونية أو تعاقدية، ولا تنجم تكون في الاثنين. إيش معناه؟ معناه جاء المشرع التونسي وقال راهو فما حالات ما تنجمش تطبق فيهم عقد التأمين، إذا كان ارتكبت حالة من الحالات هذه راهو عقد التأمين نتاعك يولي ماهوش صالح للاحتجاج به وماهوش صالح لتفعيله. وهنا احنا لهنا الحالات هذه جاء بها المشرع التونسي في الفصول 117 و118 من مجال التأمين التونسية وحتى الفصل 120 كذلك اعطى الاجراءات اللي المتبعه في هذا الخصوص. لكن احنا السؤال اللي طرح كيفاش باش نعرفوا؟ اولا حاجه اهم حاجه وثيقه وديما الناس كل اللي كيدخلن عليها والناس الكل معناها المختصين في المجال نتاع التأمين واحنا في البرنامج هذا ونأكدوا ديما على حاجه نقولوا لكل شخص يا انسان يا اخ يا اخويا يا ولدي اللي تحب انت وقت اللي تبرم عقد التأمين فما زوج حاجات زوج وثائق راهو لك الحق باش تاخذهم وراهو يلزمك تاخذهم، هما الشروط الخاصه والشروط العامه. اذا كانت ترجع للشروط العامه لاي عقد تأمين من العقود متعلقه بابرام بتأمين المسؤوليه المدنيه لاصحاب العربات البريه ذات محرك تلقى كل شركات التأمين اللي تسوق المنتوج هذايا واللي نتاع تأمين المسؤولية المدنية تلقاها كل الشروط العامة نتاع العقد هذايا تلقى فيها باب يتعلق باستثناءات ضمان تأمين المسؤولية المدنية. الاستثناءات هذه احنا المفروض ان اخذناها والمفروض احنا طلعنا عليها، وهنا مش حتى لا يعذر جاهل بجهل القانون، لا يعذر جاهل بتقصيره في الاطلاع على ما هو ما مطالب الاطلاع عليه وما عرفته، لانه العقد هذا هو العقد هو شريعه متعاقدين والشروط هذه يعارض بها المؤمن ويمكن ان تطبق الجزاء لجبيل مشرب بهذا الخصوص. لكن الاشكاليه الاكثر هي الغير، احنا نقولوا يبر مسؤوليته يؤمن مسؤوليته المدنيه تجاه الاضاله تلحق بالغير. الغير هذا المتضرر اللي في اعتقاده انه كسر له حادث هو مؤمن ويلقى روحه في وضعيه نتاع حد سنه من الضمان بسبب منساق العربه وملك العربه، شنو باش يعمل بهذا الخصوص؟ وشنو هي الاجراءات اللي نفعلوها؟ كذلك شنو هما الحالات نتاع عدم تامين؟ هذا اللي باش نحاولوا نحكيوا فيه باكثر تفاصيل مع ضيفنا ومع الناس اللي تبعنا واللي تفاعل معنا عبر الصفحه ولا عبر الهاتف.
0: يعطيك الصحة بركة لو فيكم معنا مباشرة سي أشرف اليحيوي خبيرنا في مجال التنين، نقول صباح الخير. ألو سهلا بك سي أشرف، مرحبا منورنا.
2: عايشك أخت رفقة، صباح النور والسرور، تحية ليك، تحية للأستاذ دبوج، وتحية لكل مستمعي إذاعة المنافسين.
0: يعيشك ربي يفضلك وربي يخليك.
1: تحية سي أشرف وتحياتنا وشكرا لك على قبول الاستضافة.
2: شكرا سي أستاذنا.
0: تفضل أستاذ.
1: كيف ما كنت نقول سي أشرف، احنا باش نحكيو اليوم على حالات استثناء من الضمان في تأمين المسؤولية المدنية لأصحاب العربات البرية ذات محرك. في الأصل هو كما بدينا قلنا أن الأصل أنه العقد التأميني يغطي كل الأضرار الناتجة عن استعمال العربة، لكن العقد هذا ينجم يكون فيه حالة من حالات استثناء الضمان. كنا ناخذوا معنا الإطار القانوني حالات الاستثناء من الضمان هذه، نعرفوا بها ونشوف أساس القانوني وكيفاش نتعاملوا معها سي أشرف.
2: يعطيك الصحة أستاذنا، وشكرا مجددا على تناول مثل هذه المواضيع. كما قالت الأخت رفقة، موضوعنا اليوم تقني فني بحت، وهو معناها فرصة باش لكل مستمعين معناها إذاعة المنستير يفهموا شوية ما لهم وما عليهم في مثل هذه المواضيع، لأني كما يعرف الأستاذ مطروحة يوميا أمام المحاكم وأمام أنظار معناها الإدارات القانونية لشركات التأمين، وهذا التأويل لنصنا اليوم معناها قانون 2005 كما تفضل الأستاذ وقال لي احنا ديما في إطار

لكنه تضمن استثناء بتوفره تعفى شركه التامين ولمن التعويض. هذاك علاش المشرع التونسي في وضعيات الاستثناء من الضمان معناها حتى لتامين معناها متضرري حوادث المرور قام باحداث صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بموجب قانون 2005 واللي الغى به المرسوم معناها نتاع 30 اوت 1962 اللي كان اسمه صندوق ضمان لفائده ضحايا حوادث السيارات واللي هو في حقيقه الامر هو جابوا المشرع ليكون ضامنا احتياطيا وليس ضامنا اصليا اللي هي شركه التامين. لكن ثم وضعيات يدخل فيها الصندوق في مجال تدخل الصندوق منها هذه الاستثناءات من الضمان معناها يتعذر مطالبة شركة التأمين وذلك لأن المتضرر تعذر عليه استخلاص تعويضه معناها من شركة التأمين رغم وجود عقد تأمين قانوني ونافذ أن تم اكتتابه لكنه توفرت فيه ديما كما تفضلت وقلت وديما ندعاه كل حرفاء شركات التأمين وكل المواطنين وكل مكتسبي عقود التأمين إنهم يقرأوا كما يتحصلوا على شروطهم الخاصة اللي فيها الضمانات المكتسبة باش نهار آخر كما قال الأستاذ القاعدة القانونية الأصولية المعروفة أنه لا يعذر الجاهل جهله القانون إنه يقرأ زاد شروطه العامة لأنه في شركات التأمين بصفة عامة في قانون التأمين في كل دول العالم هنالك شروط عامة لي كونديسيون جينيرال لي كونترا داسيرونس العقود هذه كلها كيما فيها ضمانات فيها استثناءات كل ضمان له موضوع وله استثناءاته واحنا اليوم نتحدث في هذا الإطار معناها شنو هو شو معناها استثناء ضمان في شروط عامة انه تجي شركة التأمين انه تدرج بند بالعقد يعفيها معناها من تعويض المتضرر في حادث مرور والاستثناء هذايا وقتها نجم تعارض بها المتضرر تعارض به متضرر من حادث المرور وقتها قلنا يتدخل الصندوق. لكن هنا يلزم نعرف حاجة مهمة جدا لكل مستمعينا ولكل متضرري حوادث المرور انه المشرع في جاء قانون 2005 هذا القانون جاء له لمصلحة المتضرر لأن المشرع التونسي عندما اعتبر حتى تحدث على الاستثناءات من الضمان وعدم التأمين وكل وألحقه بمجال تدخل الصندوق كان ضيقا في ذلك شدد الرقابة على شركات التأمين وهنا فرصة هذه على أمواج إذاعة المنافسين شنوضح النقطة هذه هات نبدأ في البداية أختي لفة هو الاستثناء من الضمان تبدا تعرف معناها العباد ويسمعوا فينا ان شاء الله رجال القانون فيهم على خاطر هذايا موضوع ليس سهل الاستفاق معناها ماهوش موضوع سهل ومطروح يوميا وتعرفوا التاويلات الضيقه والموسعه لقانون 2005 وللنصوص القانونيه في حد ذاتها لانه شنو الاستثناء من الضمان بصفه عامه حتى يحل صندوق الضمان محل شركه التامين لتعويض الاضرار في حوادث المرور عنا ثم تعريف للاستثناء من الضمان جاءت به محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة منذ أخت رفقة 1976 وهو نجده إلى يومنا هذا عندما تريد المحكمة أن تعرف ما معنى تعريفها لما معنى استثناء من الضمان أنه قال لأنه في النص السابق قانون 1960 الذي قلناها الذي ألغى قانون 2000 الذي ألغى معناه جاء قانون 2005 ليلغي قانون 1960 هو كان يسمى الحرمان من الضمان اليوم أصبح يسمى الاستثناء من الضمان. ماذا قالت محكمة التعقيب؟ قالت هو استبعاد حالة معينة أو أكثر من عقد التأمين بمعنى أن هناك أن هذا الاستثناء من الضمان أو هذا الحرمان من الضمان هو اتفاق على إقصاء بعض الحالات من التغطية معناها بشأن عقد التأمين المبرم. وكما قال الأستاذ الاستثناءات هذه ثم استثناءات قانونية وثم استثناءات تعاقدية المهم جدا في هذا الإطار أختي رفقة لكل المتضررين يعرفوا ما لهم وما عليهم هنالك في الاستثناءات القانونية والتعاقدية مع بعضهم ثم استثناءات يمكن أن يعارض بها معناها النجم الاستثناءات ثم استثناءات لا يعارض بها معناها صندوق الضمان والمتضرر ثم للنجم نعارض بها كنقولوا ش معناها استثناءات لا يعارض بها اختارها المشرع التونسي وهذا الأساس القانوني للاستثناءات هنالك نصوص قانونية نصت صراحة على الاستثناءات أذكرها جميعا هي الفصل 100

0: 118 119 120 والفصل 150. هنالك بالنسبة للاستثناءات التي لا يعارض بها الصندوق الضمان والمتضرر اللي هي الفصلين 119 و150، هذه مش معناها لا يعارض بها الغير، معناها الغير المتضرر هذا من حادث مرور في كل الحالات، سواء تعلق الأمر بتسوية صلحية أم تقاضي باش يحصل، شركة التأمين مطالبة بتعويضه. باش نبداو واضحين بالنص، الفصل 119 و150 هذوما يتحدثوا على الاستثناءات التي لا يعارض بها متضرر حوادث المرور، شركة التأمين عليها خلاصه، هذا أمر واضح ومفروغ منه، وسواء كانت استثناءات تعاقدية أم استثناءات قانونية. استثناءات قانونية فصل 119 يتعلق بالتخفيض في مبلغ التعويض المنطبق، هذا ذكرت الفقرة الخامسة من الفصل 8، وكذلك بجميع حالات سقوط الحق. واضح باش نبداو واضحين، لأن هذه تخلي المتضرر يخلص. الموضوع الكبير اليوم اللي يزلنا نتحدث عليه هي الاستثناءات التي يعارض بها صندوق الضمان.
1: باهي نتوقفوا لو كان تسمح سي أشرف عند النقطة هذه، ناخذوا ومضة ثم نعود لمواصلة اللقاء بأكثر تفاصيل عن هذه المعضلة.
2: إش بيكا لعلى إش راردة على الموجة 97.3
3: 97.3
4: أي تبعني؟
5: وين؟
4: إن ربحك وتربحني.
5: كيفاش؟
4: مع باغيناج مايقات متاع قات أسيرونس اللي ربحني 100 دينار على تأمين كرهبتي كي نعملك باغيناج، وتولي مأمن كرهبتك عند قات أسيرونس، وانت زادة كي تولي كليون وقتها تنجم تبريني صحابك وعائلتك وتربح 100 دينار على كل باغيناج تعمله، وزيد تتمتع بالضمانات الكل.
3: باش تشارك في الباغيناج مايقات اتصل بالأجنس متاعك وإلا عمل الفورمولير على gat.com.tn.
4: مع قات أسيرونس تبعني نربحك وتربحني.
1: إذن الإشكالية سي أشرف اليحيوي تواصل في شرحها، تفضل.
0: شكرا. عندما نطرح الاستثناءات من الضمان يتعلق الأمر خاصة بالاستثناءات التي يعارض بها المتضرر وصندوق الضمان، وهنا الأساس القانوني الأصلي والأول هو الفصل 118. الفصل 118 عدد هذه حالات الاستثناءات من الضمان، والفصل 120 يتعلق بالإجراءات الواجب متبعة اتباعها عندما يتعلق ترغب شركة التأمين أو المؤمن في التمسك بالدفع باستثناء من الضمان. ما هي حالات الاستثناءات من الضمان؟ وإن شاء الله هنا السادة المستمعين يركزوا معايا. الفصل 118 قال حالة أولى هي عدم توفر شرط السن القانوني لسياقة العربة المؤمنة بالنسبة للسائق. وكما تعرفوا اللي عنا نص احنا اليوم كي نقولوا سياقة العربة هنا فما يختلف هنا السن القانونية لسياقة عربة ذرية باختلاف الأصناف، كما نعرفوا اللي ما عناش سن واحد لقيادة العربة، راهو اللي تعرفوا العباد 18 سنة، هذا ليس صحيح. هنالك الدراجة النارية مثلا نجم نسوقها من سن 16 سنة. 18 سنة نعرفوه هو كسن ذبا وسياقة معناها العربات المعدة لنقل الأشخاص على أن لا تفوق عدد مقاعد 8. ثم سن سياقة 20 سنة كما مثلا اللي تفوق 8 مقاعد السيارات الكبرى وكل تفوق، على خاطر هنالك وضحها اللي هو وضح الأمر 510 المؤرخ في 18 جوان 2021 يتعلق برخص السيارة، وعنا سن 21 سنة يتعلق بسيارات اللواج وغيرها. هنا نعرف اللي عدم توفر السن القانونية، هنا لاحظنا لعديد القضايا اليوم تطرح انه يكون يسوق فيها شخص ليست له السن القانونية، يبدأ مغروم من قبل بالسياقة واحد وكل، فيهز للأسف سيارة أبوه ولا أمه وهو سنه 17 سنة معناها للأسف، ويعمل بها حادث معناها يتضرر منه. وهنا هذه إشكال، هذه حالة من الاستثناء نص عليها المشرع صراحة، أنه المتضرر هنا شركة التأمين يمكنها أن تتمسك بالاستثناء من الضمان باعتبار أن سائق العربة المؤمنة لديها لم تكن له السن القانونية لسياقة تلك العربة. اثنين، أن لم تكن للسائق زمن وقوع الحادث الشهادات الصالحة التي تقتضيها التراتيب الجاري بها العمل لسياقة العربة. وفي الاستثناء هذايا طرح معناها طرحت كثير التأويلات، خاصة هو يسمع فيه الأستاذ زبوش ما معنى الشهادات الصالحة التي تقتضيها، ما معنى الشهادات، وهنا توصلت محاكم بعد ومحكمة التعقيب والدوائر المجتمع توصلوا في نهاية الأمر إلى أن الشهادات اللي نحكيه عليها هي رخصة السياقة ولا يتعلق الأمر بمعناها الوثائق الأخرى اللازمة كما شهادة التسجيل وكما شهادة التأمين وكما الفحص الفني وكما مع شهادة معلوم الجولان، لأنه واضح لأنه هناك تأويل المحاكم استندت على أن المشرعة استعمل الشهادات الصالحة ولم يستعمل الوثائق اللازمة، وهذا واضح. وبالتالي إذا حتى إذا كانت السياقة معناها بلغة أخرى، إذا كانت ما عندوش شهادة الفحص الفني ولا ما عندوش الفينيات، فهمتني ولا لا؟ فهذا لا يعتبر استثناء من الضمان حتى نضع النصاط على الحروف وتبدأ الأمور واضحة.
1: بي سمحني، هو لهنا وقت اللي قال في النقطة الأولى إذا لم تكن لسائق زمن وقوع الحادث السن القانونية لسياقة العربة المؤمنة. معناه هو سارفيان دو ميم اللي هو بطبيعته مش تكون عنده رخصة سياق.
5: لا مش بالضرورة.
1: كيفاش؟ لا ما أنا خذوني على قد معناها فهمي توا مبدئيا كمستمع.
5: هو علاش لهنا وقت يقول لك 18 عام، اوكي 18 عام بالنسبه للسيارات السياحيه هذاك 18 عام. اذا كان هو باش اذا كان هو عنده هو عنده برمي توريستيك، عنده رخصه سياقه سياحيه اللي خذاها من عمر 18 سنه، فما عربات اخرى ما تنجم تسوقها ما تحصل على رخصه سياقه الا ببلوغ سن 20 سنه كامله.
1: متفاهمين؟ انا نحكي على المبدا، المبدا الاولاني نتاع 18 سنه، خاطر هو ما فرقش لهنا، قال إذا لم تكن للسائق زمن وقوع الحادث السن القانونية لسياقة العربة المؤمنة. ما قاليش هو أعطاها في المطلق. دونك أنا نرجع للفرضية الأولى اللي أنا ما عندي سن 18 سنة مبدئيا، ما نحكيش على بقية العربات وبقية الأصناف، دونك ما عنديش رخصة سياق. هيك علاش هو فما شكون وقت اللي أول النص القانوني ما بين النقطة الأولى والنقطة الثانية وقت نقول إذا لم تكن للسائق زمن وقوع الحادث الشهادات الصالحة التي تقتضيها ترتيب الجاري به العمل لسياقة تلك العربة، استنادا على النقطة الأولى يقول لك المقصود بها شهادة رخصة كل وثائق رخصة السياقة وبما فيها التأمين وشهادة الفحص الفني وغيرها. دونك استندوا على التأويل، خلينا نقول للنقطة الأولانية أستاذ وسي أشرف.
0: أخت رفقة
1: سيدي،
0: مش نبدأ واضحين. الفصل 118 يعدد هي قائمة حصرية للاستثناءات من الضمان التي يمكن لشركة التأمين أنها تعرض بها المتضرر.
5: لا هو سي أشرف في القائمة الحصرية اللي لازم ديما ترجع المقصد المشرع. هنا المشرع حاول قدر الإمكان أنه يقلص من حالات استثناء من الضمان.
0: نعم.
5: معنى التضييق في حالات استثناء من الضمان وعدم ما تعرف الاستثناء يبقى دائما استثناء.
1: ما هو حب يضيق أما ما كانش دقيق. كان من المفروض إنه سمحني في النقطة الثانية يقول لك زمن وقوع الحادث الشهادات الصالحة ينجم يقتصر إذا كان هيك على رخصة السياقة فقط لا غير، مش بقية الشهادات.
0: وهذاك علاش قلنا
5: هو مو علاش كما قال سي أشرف، هو فقه القضاء يتمم مقصد المشرع بهذا الخصوص. لأنه علاش قعدنا نستناو احنا قعدنا نستناو في قرار دوائر المجتمع في هذا الخصوص باش نحسم المسألة، لأنه كانت مسألة خلافية. صحيح كلامك اللي كنت تقول فيه صحيح، فما بعض التوجهات والاتجاهات في القضاء كانت تقول لك الوثائق جاءت معناها الشهادات الصالحة لسوق العربة جاءت بعبارة معناها بعبارة الجمع، وهي تعني مختلف الشهادات الضرورية بما في ذلك الفحص الفني.
1: عبارة مطلقة،
5: العبارة مطلقة تأخذ على إطلاقها. هذه من جهة العبارة مطلقة تأخذ على إطلاقها، ومن جهة أخرى لابد من البحث عن المقصد المشرع وتمكين أكثر معناها الناس، لأنه علاش إنه الأضرار الأثار بتاع الاستثناء من الضمان راي ترجع بدرجة أساسية، معناها يضر منها في نهاية المطاف المتضرر من الحد. وهنا جاءت محمد التعقيب وحاولت بدورة المجتمع حاولت تنقص من حالات الاستثناء من الضمان وتتشدد في الحالات هذه حتى تعطي فرصة أكثر للناس هذوما باش يكون عندهم الحق في التأمين. وهنا دون زاد الأضرار بالمصالح الشرعية لمؤسسات التأمين، لأن مؤسسات التأمين زاد في نهاية المطاف تقول لك أنا تعرف وما يمكنش القضاء معناها يبنى معناها قائم على الحياد ما بين المتقاضين، ما يمكنش المحاكم أنها تأول لصالح معناها المتضرر على حساب مؤسسة التأمين، لأن مؤسسة التأمين في نهاية المطاف هي اللي باش تكون مطالبة بأداء التعويضات. لكن هنا وقتاش نخرجوا منها الإشكالية نتاع الشهادات الصالحة لسوق العربة، نخرجوا منها باش نلوجوا على مقصد المشرع. يا أخي المشرع يقرأ الإنسان الفصل هذا أول سؤال يتبادر لذهنه علاش المشرع عمل الصيغة هذه؟ مش معناها ظاهر الألفاظ فقط، لكن المقصد نتاع المشرع أنه الناس اللي ما عندهاش اللي معناها الآليات والبجديات نتاع السياق هي الناس المقصودة. لأنه علاش أنا يقول لك أكثر من هيك سي أشرف؟ مش حتى الشهادات هذه برك، والإنسان اللي عنده قرار في سحب رخصة السياقة بصفة وقتية يعمل حادث ويتعدى على لجنة سحب الرخص ويقع سحب الرخصة نتاعه لمدة شهر أو شهرين ولا تعليق العمل بالرخصة هذه، هل لأنه يعتبر زاد هو سائق بدون رخصة وينطبق عليه الفقرة هذه، ولا من التعليق ولا السياقة معناها على خلاف قرار سحب الرخصة مشمول ولا مش مشمول؟ المسألة ما زالت خلافية زاد بهذا الخصوص.
0: ما زالت خلافية، وأستاذنا اللي المحاكم معناها بعد تتجه نحو دائما تغريم معناها شركة التأمين
5: ولا
0: التعويض هي حتى وإن كانت هو رأي هذه هي مشكلة بحد ذاتها
5: إشكالية هي
0: حتى وإن كانت رخصة السياقة محجوزة أو منتهية الصلاحية أو معلقة أو محجوزة، معناها في كل الوضعيات محكمة التعقيب قالت رخصة السياقة، إنسان عنده رخصة السياقة نحوزه له.
5: معناها حبة تدخل محكمة التعقيب والقضاء عموما حب يقول له الإنسان ما يفقدش القواعد الفنية اللي تعلمها من السياق، معناها على أساسها تم منحه الترخيص رخص السياق كما قال توسي أشرف يعطي الصحة، فكرني في حاجة أخرى. احنا بيدنا الناس كل كان تو كل واحد يجب يدير رخص السياقة تاعه، تو العديد منا يلقى روحه قال لي رخص السياقة منتهية الصلاحية لأنها هي المحددة
1: تجدد كل 10 سنوات،
5: مش كل 10 سنوات في كل حالات، فما ناس تجدد لهم كل 8 سنوات، فما ناس تجدد لهم كل 6 سنوات. انت وين تتقدم في العمر في السن نتاعك وقت تجددك ما تجددكش نفس المدة، اللي عمره 40 يجدد له المدة معينة، واللي عمره 50 مدة معينة، واللي فوق 50 مدة معينة، فما اللي يجدد له كل عام، فما اللي يجدد له كل 3 سنوات. وبالتالي إذا كان الناس تعمل رقابة أو البرشة منا يعملوا رقابة لرخص السياقة نتاعهم، تو نلقاو العديد من رخص السياقة منتهية الصلاحية، لكن كنا نعتقدوا ديما المفهوم عنا الدارج أنا الصلاحية نتاعها 10 سنوات، نقول لك مش في كل الحالات. في الحالة هذه وقت رخصة السياقة تكون منتهية الصلاحية ندرى هو ولا مع يسوق
1: في استثناء من الضمان ولا لا؟
5: الضمان ولا لا سي أشرف؟
0: نعم، ولا هو اللي مطروح ديما تأويلات في نزاعات التعويض هذه اليوم، معناها كيما تنجم تلقى دوائر تحكم لفائدة المتضرر، هنالك زاد دوائر لا تحكم لفائدة المتضرر، وهذاك
1: علاش الأمر مش محسوم
0: في قانون 2005. هنالك استقرار في نواحي معينة منذ صدور سنة 2006، وهنالك ثم تذبذب، معنى ثم الاستقرار
5: ثم تضارب وفما تأويلات مختلفة بالنسبة في برشة حالات.
1: فما ملاحظة بالله بخصوص النقطة الخاصة بالشهادات الصالحة التي تقتضيها ترتيب الجري بالعمل، والبعض يقول اللي هي بتاتر من بينها مثلا شهادة الفحص الفني. لهنا نسترجع موضوع من المواضيع اللي كنا طرحناه المدة الفارطة أستاذ في مسألة عد رفض بعض شركات التأمين تجديد عقد التأمين بدعوى إنه الشركات إنه السيارة كبيرة في العمر. وقتها من بين الحاجات النقاط اللي سمعناها إنه فما شكون شكك حتى في الجدوى متاع بعض الشهادات الفحص الفني، يقول لك هي سيارة قديمة كيفاش خذت الفحص الفني، ومن المفروض انه تقع معاودة الفحص الفني هذه كل فترة قصيرة وفترة قصيرة. دونك يمشي ويقولوا اللي ربما انه السيارات الكبيرة في العمر تكون اكبر معناتها اكثر عرضة لحوادث المرور، وبالتالي تنجم هي تطلع لنا في التوم تاع لي زاكسيدون، فما بالك بالسيارات اللي هي ما عندهاش هاد الفحص الفني واللي تتسبب في حادث. دونك البعض يذهب الى انه فما تعمد استعمال سيارة ما عندهاش شهادة فحص فني، بالتالي نجم يكون فيها خلل يقلب، وتعمد سائقها قيادتها أستاذ، وبالتالي حصول الحادث.
5: هو نجم هو التأويل هذا راه شوف في الوقت من الأوقات، وحتى قبل وخاصة قبل صدور القانون تاع 2005 هذا قانون 86 اللي ألغى القانون السابق، راه كانت التأويلات هذه توصل بعض المحاكم يمشيوا في التوجه هذا، يقول لك سواء الشهادات اللازمة لسوق العربة بما في ذلك كانت برشة أحكام قضائية، ونعرف وجدي ونعرف شو نقول بالضبط، معناها فما كانت برشة أحكام قضائية وتوجه نتاع محاكم أصلية تمشي في اعتبار وأنه حتى كي تبدأ ما عندكش شهادة الفحص الفني هذيك من الشهادة اللازمة لسوق العربة، وبالتالي فقدان شهادة الفحص الفني كان في وقت من الأوقات كذلك يعتبر حالة من حالات استثناء الضمان اللي تعتمدها المحاكم. لكن التوجه هذا كما قلت لك تم العدول عنه بصفة ضمنية لأنه النص ما تبددش العبارة، ديما يقول لك الشهادات الصالحة لسوق العربة، كي تحب تقرا قراءة واسعة تنجم تقول لك الفينيات معالم الجولان والفحص الفني والوثائق اللي تقدمها عند المراقبة الدورية واللازمة للسوق العربي هي ديك كل ضرورية. لكن القضاء حاول في أكثر من مرة أنه يوسع القاعدة نتاع التعويضات، لانه صحيح انت كما قال سي اشرف وتنشوفوا بعد شنو الملجا ونرجعوا للصندوق وحساب ضمان ضحايا حوادث المرور وغيره، لكن فما شوف حالات نتاع حوادث في بعض الحالات معناها الاصابات تكون خطيره وعلى درجه من الخطوره، ونزيدوا نتوسعوا في الاستثناء من الضمان، يولي تقريبا معناها المتضرر يلقى روحه في حاله عجز حتى على المداوات وحتى على وهكا. علاش معناها الفقه القضاء ديما يقول لك خل نضيق قدر الامكان في هذا الاستثناء باش نمكن اكبر قاعده من المتضررين انها
1: ما تعطيش
5: التعويضات. لانه علاش؟ لانه الحالات تاع الاستثناء من الضمان تاع 118 كلهم هذوما اللي يذكر فيهم سي اشرف وخذين اثنين منهم بكلهم يعارض بهم المتضرر على معنى الفصل 120 هيك ولا سي اشرف؟
0: استاذنا باش نبداو متناغمين معناها وقلنا المشرع ضيق وكل، لكن المشرع في الفصل 118 معناها قال يمكن التنصيص، راه هي امكانيه ذاك علاش يبقى راه الاستثناء من الضمان ديما عنده صبغته تعاقديه. راه باش نبداو واضحين اشتد الامور واضحه، راه القانون في حد ذاته جاء لمصلحه المتضرر، هذاك علاش برشا محاكم اليوم برشا محاكم تحكم لفائده المتضرر.
5: إيه أكيد، هو كما قلنا إحنا ديما المحاكم في ديما في تأويلها تسعى معناها باش تغلب الجانب نتاع المتضرر معناها قدر الإمكان، معناها زاد مش في مش مش في مخ مش في مخالفة القانون ولا في مع على الأقل التأويل معناها التيسير في تأويل الاستثناء ما يكونش.
0: وهلك عليه شوف كي رفقة المشرع في إطار زمان معناها نوع من الموازنة والمعاكسة، هذا فيما قال الأستاذ قبوش تم زاد مصلحة شركة التأمين وعندها حقوقها زاد، من غير المعقول أنه نخلصوا متضرر معناها أنه سائق على اعتبار أن السائق كان يقود دون السنة القانونية ودون رخصة السياق. هذه هي الاستثناءات الواضحة، يضاف لها استثناء ثالث ذكره الفصل 118 اللي هو نقل الأشخاص دون احترام شروط السلامة، وهي ما أكثرها وخاصة في القطاع الفلاحي.
5: هو شوف هو سي أشرف تقريبا أكثر حاجة ما زالت اليوم تشكل خطر في السياقة هي الحالة الجيم هذه من الفصل 118، نقل الأشخاص في ظروف غير آمنة ولا على عربة غير مهيئة. لأنه توشوف في الوقت من الأوقات بالوعي نتاع المواطن وبالوعي نتاع الإنسان وكل كلام قليل، ومعناه عنا نقصة بصفة غريبة معناه بصفة كبيرة السياقة بدون رخصة. تقريبا كل إنسان عاقل ما يقدمش على السياقة بدون رخصة إلا ما استثناء ولا مصر على المخالفة ولا في معناه في عمر معينة كما كنت تقول أنت في البداية صغير يسكر بتبول حال معناه يصيروا عارضا. أما النقل في ظروف غير آمنة في المجال الفلاح في أفراحنا في موسم الحج كي نجيبوا الحجيج كي نهزوا الحجيج هاك العالم موات وهاك الدراب موات وهاك الحافلات والشاحنات اللي هي والشاحنات والكوامن خليني نقول اللي هي لنقل البضاعة تولي لنقل الأشخاص ولنقل العاملات الفلاحيات وغيرهم، ومعناه في تراكتور تاع فلاحة ومفروض حتى ما عندوش حتى ترخيص للجولان على الطريق العمومي. هذه أهم نقطة وهذه اللي تجيب برشا حوادث وتجيب برشا أضرار، وهذه اللي يلزمنا سي أشرف تفسر هنا بمعناه أكثر تفاصيل حتى نفهموها احنا ويفهموها الناس اللي تبعوا فينا، وحتى نحاولوا معنا في نفس الوقت نتعرضوا لها ونحاولوا نكشفوها باش نحاولوا نحدوا منها، لأنها أثارها الحقيقة كبيرة وكبيرة برشا. وديما معناها غير الإنسان النسابي طبعي ديما ونهاد نسمع الحوادث نتاع العاملات في اللاحيات ولا كما قلت ولا في دواء دخلت البكالوريا وكل سنة وكل سنة قداش نخسروا معنا من شبابنا في كل النقل هذاك بطريقة غير آمنة، ولا كما قلت في احتفالاتنا في انتصارات رياضية ولا في مناسبات عائلية زواج ولا كما قلت حج ولا غيره نخرجوا على الطبيعي. وهنا ناقوا في المحظور وناقوا في حاجة سنة من الضمان. هنا أقول لك حتى فقه القضاء موش معناها متشدد في هذه المسألة لأنها ما عندها حتى مبرر وما خليها حتى إنسان بإيراته يعمل حاجات معناها أثارها سلبية وخايبة برشا.
0: هذا هو هذي هو الإشكال ديما
5: معناها مدابية أركز لي عليها سي أشرف الحالة هذه حال الحالة جيم لأنها مهمة جدا حتى كان ذكرنا بالفصل شنو يقول ما سالش
0: بالفصل الفصل 118 ذكرت الحالة هذه هي الحالة الثالثة من الفصل 118 التي يتعلق باستثناءات الضمان التي يمكن لشركة التأمين أنها تعارض بها المتضررة والصندوق، وهي أنه إذا تم نقل أشخاص على متن عربة برية ذات محرك دون احترام شروط السلامة التي تقتضيها التراتيب الجاري بها العمل، وذلك بالنسبة للأضرار التي تلحقهم. هنا طرح هنا في الوحدة دائما معنى شروط السلامة، طرحت معنى شروط السلامة، والبحث وصلنا إلى أن رجعنا إلى الأعمال التحضيرية، الأعمال التحضيرية لقانون 2005 في مداولات مجلس النواب كانت هنالك أعمال تحضيرية، وتم الحديث على ما معنى شروط السلامة. هنا شروط السلامة هي يقصد بها شروط السلامة الدنيا المطلوبة وفقا لما تم ضبطه بمقتضى النصوص التطبيقية لمجلة الطرقات، لأنه كي نقولوا شروط سلامة راه الأمر يتعلق بالسلامة المرورية، السلامة غير مقبول اليوم وغير مقبول صحيح. احنا اليوم نحبوا ديما نكونوا فرحانين، نحبوا نفرحوا في كل المناسبات ما معناها، لكن ما يغيظ ما معناها انه هذه الافراح تتحول الى اطراح. اللطف ان شاء الله على الناس الكل، وهذا بعد ما عادش يلقى حقه، والا يلقى حقه بعد 5 و10 سنوات فيما كانت قبل معناها، وحتى اليوم معناها يقعد هدايا يقوم على شركة التأمين، والحال أنه من المفروض أنه قام على صندوق الضمان وبعد ما يصور حتى شيء، وهو يفهم فيه الأستاذ معناها دبوش نوى نحكي بالضبط، لأنه النصوص التطبيقية في مجال الطرقات كي نرجعوا لها نلقاو أن هنالك من الوثائق ثم البطاقة الرمادية في الكارت جريس، نلقاو ديما عدد البقاع الواجب احترامها بالنسبة لكل عربة، يختلف العربات، حجم العربات، المقاعد، كل شيء معناها تختلف، كل شيء موجود في مجلة الطرقات ونصوصها التطبيقية. شروط شنو هي شروط السلامة؟ انك اذا كان سيارة تتحمل سائق واحد كما الجرار الطرقي، اذا تتحمل سائقين كما الدراجة النارية، اذا تتحمل 5، اذا تتحمل 3، اذا تتحمل 9 معناها كما اللواج، يزمنا نحترمه.
5: تقصد على عدد المقاعد انت لهنا؟
0: عدد المقاعد بالطبيعة اللي موجودة في الكارت جريس، في البطاقة الرمادية، في كل بطاقة رمادية هنالك عدد البقاع، هذاك ما يلزمناش نتجاوزها، إذا تجاوزناها في حادث مرور الله لا يقدر سنتحدث على استثناء من الضمان وقع التنصيص عليه صراحة، معناها بلغة أخرى أن نقل شخص فوق العدد المرخص فيه هو من قبيل نقل أشخاص دون احترام شروط السلامة، وقتها شركة التأمين لها الحق قانونا في التمسك بالاستثناء من الضمان، وتطالب وقتها وتطلب إدخال معناها الصندوق في النزاع. هذا كان تحبوا معناها كان كفانا الوقت باش نشوفوا، لأنه اللي يهم المتضرر اليوم أنه اليوم المحاكم التطبيق في المحكمة اليوم، لأنه شركة التأمين لها الحق في التمسك بهذه الاستثناءات من الضمان، لكن التمسك هذايا فيه آجال وفيه إجراءات، وفي غالب الأحيان المحاكم من تميل كفتها نحو المتضرر نظرا لعدم احترام سواء الأجل سواء تلك الإجراءات. وهذا مهم جدا بالنسبة للمستمعين، لأنه باش يعرفوا اليوم كيفية التمسك بحقهم معناها في الحصول على تعويضاتهم، لأنه كما قلنا المشرع ضيق راهو صرها أحسر الاستثناءات هذه ضيقة حتى لا يتم التعصب من طرف شركة التأمين في معناها توصل المتضرر بحقوقه ومبلغ تعويضه. هذاك علاش فإنه السن القانوني عندها شركة التأمين أنها تتمسك بثلاثة معناها اللي هما الكبار اليوم اللي كانوا موضوع معناها حديث نزاعات التعويض في الاستثناءات من الضمان تتعلق، كما قال الأستاذ راه باش نبداو واضحين، السن اليوم بدأت تنقص الاستثناءات من الضمان المتعلقة بالسن، بدأت تنقص الاستثناءات من الضمان المتعلقة بالشهادات اللي هي رخصة السياقة، لكن اليوم الإشكال مطروح كبير، قضايا كبيرة بخصوص شروط السلامة هذه، لأنه كما قلنا أنك تعطي أكثر من أنه يكون المرافقين انتعت أكثر من العدد المرخص به، وهذا يعتبر استثناء من الضمان، وكل متضرر معناها في كل محكمة في كل كذا ستجد عديد القرارات، وتنجم تكون قرارات كما تنجم تكون مستقرة معناها كلها مكنة المتضرر، كما تكون كلها مكنة شركة التأمين أنها لا تعوض المتضررين كما ينجموا دوائر أخرى. أنا قلنا ثم التذبذب في هذا النقاط لأنه هنالك شروط لا بد لشركة التأمين من احترامها حتى يقضى لفائدتها.
5: هو علاش حبيت نقول لك سي أشرف علاش قلت الحالة هذه الحالة جيم هي معناها بقات أكثر تستقطب الاهتمام؟ لأنه رفقة شوف في الحالة نتاع نقل ظروف في ظروف غير آمنة وعلى ولا على وسيلة غير مهيئة العدد الضحايا يكون كبير في أغلب الحالات في أغلب الحوادث. معناها اثنين وثلاثة واربعة وساعات 11 عاملة في لاحية على جرار فلاحي وساعات معناها كما قلت لك في مناسبة تاع زفاف ولا حاجة نجيو كلهم نحطوهم في الشاحنة
1: حتى النقل المدرسي في بعض
5: الحالات حتى في النقل المدرسي. معناها الحالة نتاع الحالة نتاع نقل الأشخاص
0: وهذا اللي يكبد المجموعة الوطنية أموال طائلة كانت في غنى
5: ما لا خسارة معنا. خسارة للناس كله خسارة للناس كل
0: الأرواح والمدقات
5: يعطيك الصحة معناها في الأموال وفي الأبدان الحقيقة معناها وفي الأرواح البشرية لأنه علاش قلت يلزمها ذيك تاخذ أكثر وعلاش متشدد فيها حتى فقه القضاء والقضاء التونسي عموما متشدد في شيئين متشدد على شركة التأمين كما قالك لأنه سؤال تولي تطرح بعد ما نقول كم نقول استعرضنا الحالة هذه هسك أوتوماتيك مو معنا بطريقة آلية شركة التأمين ما تغطيش ولا لا لا هنا باش نجيو تو نحكيو على أنه المشرع أوجب على مؤسسة التأمين جملة من الإجراءات لابد باش تقوم بها باش يبقى عند الحق لأنه المشرع تاع حق لها في الفصل 120 قال يمكن لشركة التأمين أن تتمسك في مواجهة المتضرر بجميع حالات استلام من الضمان هذوما الكل ثم اندراء الحاله ذا معناها التمسك هذا ولا الدفع باستثناء الضمان يكفي الدفع اما انه فما اجراءات لابد من تبعتها ونشوفوها ثم فما حاجه مهمه جدا تكتبوا نحكيوا عليها يمكن الاسبوع القادم في التعويض عن الاضرار الماديه راهو التعويض عن الاضرار الماديه اذا كان توجد حاله استثناء من الضمان ما هوش كيما نحكيوا على الاضرار البدنيه خلينا اليوم مازلنا نحكيوا على الاضرار البدنيه فقط
0: اللي هي استاذ اشهر حاله كانت قبل هي السياقه تحت تاثير حاله كحوليه كانت استثناء من الضمان في الضرر البدني لكن اليوم بمقتضى قانون 2005 الغاها
5: اي تجاوزها لهنا المشرع تجاوزها وبقات كاستثناء من الضمان معناها اتفاقي تعاقدي
0: يعني تعاقدي موجود في كل الشروط بخصوص الاضرار التعويض عن الاضرار الماديه
5: لانه تنرجو خاطر الاضرار الماديه هي تونا نخصوا لها وقت الاضرار الماديه لانه ما يدخلش فيها الصندوق
0: اي نعم
5: وبالتالي معنا العلاقه التعاقديه تبقى مباشره ومنعقده بين
0: الاطراف وهذا مشكل اخر
5: كيف صحيح
0: استاذنا لانه القيام على المسؤول المدني وعندما يكون هذا المسؤول المدني في حاله عسر فلا يمكن باي حال معناها اننا نرجع عليه برشا مشاكل قانونيه عديد المشاكل
5: ان شاء الله نرجعوا لهذيك اما قبل ما نرجعوا الاجراءات المتبعه لهنا لو كان نتناقشوا شويه سي اشرف على الفصل 117 والحالات اللي يشملها التأمين الوجوبي ونستعرضوها ولو بعجالة
0: الفصل 117 نعم هو أنه يجب أن يشمل عقد التأمين يقول تعويض
5: الفقرة الثانية هو لا يشمل التأمين الوجوبي تعويض الأضرار التالية الأضرار اللاحقة بسائق العربة والأضرار اللاحقة بسارق العربة والمشاركين في السرقة الأضرار اللاحقة بأجراء وأتباع المؤمل له أثناء قيامهم بعملهم الأضرار اللاحقة بشركاء المؤمل لهم والأضرار الناتجة عن عملية شحن البضائع أو تفريغها هذوما الحالات هذوما بكلهم زاد حالات استثناء من الضمان راهو مش منهم مش حق التأمين
0: لا يشمل التأمين الوجوبي
5: غير مشمولين لهنا زاد كيف
0: هذا هو الفرق هذا الفرق ما هو استثناءات هذه لكن الاستثناءات هذه شركة التأمين ليست ملزمة بإدخال الصندوق هذه علاش لانه
5: خلافية المسألة هذه راهو مسألة خلافية جدا
0: نعم نعم مسألة خلافية
5: خاطر فما شكون ياخذ النص على اطلاقه وخاصة اننا نعرف عمليا وفي فقه القضاء وفي برشا قضايا معناها وحتى ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق حساب ضمان ضحايا حوادث المرور يدفع يقول لك طالما انك تدفع بعدم التأمين ولا باستثناء ضمان في كل حالات انت مطالب بالاجراء نتاع الفصل 120 والتأويل مازال قائم لكن حبيت نقول هنا حبينا ديما نلفتوا نظر الناس اللي الفصل 117 اللي كنت نقول فيه خاصه الحاله الاولى ديما ياكد لنا ويبين معناها رجاحه الموضوع اللي حكيناه وطرحناه برشا لا يشمل التامين الوجوبي تعويض الاضرار التالية اول حاجه لا يشمل التامين الوجوبي تعويض الاضرار اللاحقه بالسائق العربه
0: نعم
5: معناها الشوفير ما هوش مشمول بعقد التامين الالزامي
0: لأن في إطار المسؤولية المدنية.
5: المسؤولية موضوعية ولا هنا ولا المسؤولية الموضوعية.
0: المسؤولية المدنية عندما نتحدث عن المسؤولية نتحدث عن الغير لا نتحدث عن المؤمن له.
5: المؤمن له هو مؤمن له حسب التعريف نتاع المجلة زاد المؤمن له مكتتب العقد وسائق العربة وكل شخص
0: يعطيك الصح مكلف التعريف نتاع المؤمن له يكون سائق العربة كذلك هذاك علاش المسؤولية المدنية لا يمكن أن تشمل بأي حال من الأحوال السائق
5: حاجة أخرى فيها تأويل هو مالك
0: على غير.
5: أي حاجة أخرى فيها تأويل سي أشرف مالك العربة هو غير مشمول بتأمين وجوبي يسمو المالك السائق ولا المالك المرافق زاد العبرة بالمقاصد ولا بالكراسي هذه
0: هذا سؤال طرح كثيرا في فقه القضاء
1: نخليه المرة الجاية اسمعني سي أشرف سي أشرف الحديث بقية الأسبوع المقبل على خاطر السؤال هذا هام جدا ها والتخريجة بتاع الأستاذ ممتازة للغاية إن شاء الله الإجابة تكون الأسبوع المقبل بإذن الله خاطر فما برشة تفاصيل لغة تحكي على استثناءات الضمان المسؤولية المدنية شكرا جزيلا سي أشرف اليحيوي على مداخلتك وعلى مساهمتك في إثراء حصة اليوم وبش نواصل معاك إن شاء الله الحصة المقبلة بإذن الله بارك الله فيك سيد محسن قبوج مستشار قبل البرنامج متألق دائما يعطيك الصحة ما شاء الله عليك نتلقاو إن شاء الله نهار السبت من 10 للنصف نهار تحياتي للجميع نهاركم زين إلى اللقاء
6: البرنامج برعاية
7: شنو هتبسم الكل ياخي ربحت في اللوتو
8: ربحت راحت بالنا وعزنا ودلالنا
7: صحة لينا
8: ايه مليوم الصحة لينا على خاطر عملت فياليس نتاع جاتا جيرونس تكوفرينا العائلة الكل في صحتنا مما جميعه
7: هايل خلينا نعيشوا مدلين محميين
9: باش حتى نتوما تعيشوا مدلين ومحميين يكفي باش تتصلوا بأول اجونس جات اسيورونس وهكا تتحصلوا على كل المعلومات المتعلقة بفياليس
10: جات اسيورونس aujourd'hui pour demain
11: في التأمين
12: في إذاعة المنستير ديما سبور عشوية الخميس عشوية رياضية وفيها متابعة لأجواء الجولة الأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى اللي تجمع نجم المتلوي الشبيبة القيروانية الاتحاد المنستيري مستقبل سليمان النادي الإفريقي الأولمبي الباجي النادي الصفاقسي النجم الساحلي بين الملاعب عشية الخميس انطلاقا من 4 متاع العشية
13: صباح الخير أهلا بكم في موجز العاشرة من إذاعة المنستيرة
14: إذاعة المنستير صوت الذي وحب كبير
13: أعلن عضو مجلس نواب الشعب أحمد محمد علي فنير عن قرب انطلاق الأشغال لاستكمال مشروع الطريق الحزامية بمدينة جرومباليا بولاية نابل وهو المشروع الذي ظل معطلا لما يقارب 16 عاما أوضح أن التحركات الأخيرة شملت التوجه إلى لجنة فض النزاعات بالحسنى برئاسة الحكومة والتي نجحت في عقد جلسة ضمت الإدارة الجهوية للتجهيز بنابل والمقاول المشرف حيث تم التوصل إلى حلول عملية تجاوز الإشكالات القانونية والتقنية التي كانت تعيق تقدم المشروع قرر مجلس الهيئة الوطني للمحامين في جلسة دورية أمس الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية تشمل إضرابات عامة جهوية وإضراب عام وطني حضورية وحمل الشارة الحمراء تعبيرا عن رفض المحاماة التونسية لتجاهل مطالبها المتعلقة بإصلاح مرفق العدالة ما أدى إلى تدهور أوضاع المحاكم وتعطل سير المرفق والإضرار بمصلحة المتقاضين وفق بيان صادر عن هيئة المحامين استشهاد 10 مواطنين بينهم أطفال وإصابة آخرين أثر اعتداءات الاحتلال على جنوب لبنان في الساعات الماضية بينما تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على قرى المنطقة وفق مصادر صحفية اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة المسجد الأقصى اليوم يرافقهم عضو الكنيسة المتطرف أريال كيلنر بالتزامن مع بدء ما يسمى بمسيرة الأعلام وقد أدى المستوطنون طقوسا تلمودية في باحات المسجد بحماية مشددة من قوات الاحتلال الصهيونية وفي الختام، نفت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان رسمي اليوم بشكل حاد التقارير المتداولة بشأن زيارة لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى دولة الإمارات خلال الحرب في المنطقة. في المقابل، يؤكد مصدر إسرائيلي زيارة نتنياهو للإمارات، حيث أوضح أنه استقبل استقبال الملوك وفق قوله. شكرا على الاهتمام.

من المجتمع. من المجتمع ظواهر اجتماعية وسلوكيات، تحليل ووقاية، مع ثريا علاج بالاشتراك مع الدكتور لطفي جحا.

0: صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل معنا في برنامجكم من المجتمع، معاكم في عدد جديد، معاكم في موضوع جديد باش نطرحوه باش ندرسوه باش نحكيوا فيه الناس الكل مع بعضنا بطبيعة، حتى انتم شريك وفاعل زادة معنا بالاستماع وبالفهم وأيضا بالتدخلات متاعكم، سواء عبر الصفحة متاعنا أو عبر 73 460 800. ومرحبا بكم على الهاتف وقت تتعدوا معنا بالصوت. إذا كيما العادة الفريق كامل حاضر معنا، مدام ويام لقويذي صباح النور، بسيكولوج البرنامج، اهلا وسهلا.
1: صباح النور سيد المستمعين الكل،
0: الابتسامة الدائمة
1: يا ربي ديما
0: وديما فما امل وربي كريم ورحمته واسعة. هذا هو دكتور استاذنا الاستاذ في الطب النفسي دكتور لطفي قحة، اهلا وسهلا، مرحبا بك دكتور.
2: شكرا لله.
0: يستناوك راهو المستمعين الدكتور في بالك ولا
2: مرحبا بهم،
0: ولات علاقة وطيدة ولا وفاء ولات الناس حتى الجمعة اللي ما يجيش الدكتور وينو الدكتور.
2: مرحبا لله. مرحبا.
0: هو هذه ميزة من ميزات العمل الإذاعي، قد ما يتطلب التزام في الحضور لأنه الأسبوع يتعدى ورا الأسبوع ويجبك تكون في الوقت وتكون حاضر ويكون موضوعك حاضر وكذا، يخلق لك محبة فيها برشا وفاء عند المستمعين. هذه هي الحاجة اللي الحقيقة ميزة في العمل الإذاعي. سهام الدرع بديت تكتشف الميزة هذه ولا مازلت؟ يسألوك تتغيب
3: يوصلوني مساجات في الخاص.
0: صباح النور، مرحبا.
3: صباح النور مدام ثوريا، صباح النور دكتور، صباح النور أستاذة ويام، وصباح جود عشاد المستمعين اللي نستناهم كالعادة في تعليقهم بصفة مباشرة، نتفاعلوا معهم بالوقت. وكيف كيف عمل دورة في فقرتي حول الموضوع، شفت شنو موجود في المجلات
0: وريزو سوسيو زيدا،
3: حضر زيدا ديزيليمون بعد نسمعوهم وإن شاء الله
0: مفروض عندك مثال شعبية وتضحك اليوم
3: فما
0: موضوعنا اليوم اللي هو التقليد والمحاكاة في حياتنا الاجتماعية. ينقولوا تقليد ومحاكاة في مفهومه العام، تو الدكتور يعرفنا ديما عنا أو العنصر ديما شنو المقصود، المقصود بالتقليد والمحاكاة وهل الظاهرة عندها علاقة بالحياة الاجتماعية. اليوم في الفريق يرافقونا مدام نجل عطية في الإخراج الرقمي صوت وصورة، على فيسبوك راديو مناستير لايف، على يوتيوب راديو مناستير، علي منصوري في تنسيق البث المباشر وتستناكم على 73 460 800، ومحمد سيدية في الهندسة الصوتية والإخراج التقني للبرنامج. دكتور المقصود نعم. بالتقليد والمحاكاة قبل ما نمشي مع أول نغم، يلا.
2: شكرا. هو التقليد والمحاكاة الاجتماعية نقصد بها قيام فرد بتبني ولا بتكرار سلوك شخص آخر ولا أفكار وأنماط متاع تعبير ولا طرق متاع عيش شخص ولا أشخاص آخرين ولا جماعات معينة أخرى. وقت الإنسان يكرر هل ويتبنى ويكرر هل هالسلوك هذا ولا هالأفكار هذه ولا هالأنماط هذه، نجم يكون هذا بوعي ولا من غير وعي. نجم أنت تقلل بوعي تقاك أنت معناها مميز وواعي بلا تقوم به، ولا ساعات من غير وعي. الأهداف متاع التقليد والمحاكاة مختلفة، كيما مثلا تكرار سلوك الآخر بهدف التعلم ولا بهدف الاندماج ولا بهدف الشعور بالقبول والانتماء. تو نشوفوا هذا انت والشرائح العمرية للشخص المقلد بكسر اللام. التقليد النجم نعتبروه من الظواهر الإنسانية الطبيعية اللي ترافق الإنسان من الصغرى متاعو، وقت ما يتعلم الصغير مثلا الكلام والحركات والعادات. كيفاش يتعلموا؟ احنا بيدنا كيفاش تربينا؟ ايش معنى التربية؟ التربية تقوم على انك على تقليد صغير، مش يقلد كلام والدي يقول كذا يقول كذا، معناه ولا مش يقلد حركات انت باش ولدك ياكل ولا كذا، مش توريه انت وتوتو بريزنت كوم موديل، انت تقدم روحك كنموذج متاع اقتداء وهو مش يتبعك، وبالتالي مش ياخذ منك الكلام والحركات والعادات بتقليد الوالدين وبتقليد المحيطين به من اقارب وقت ما يتبعهم كما قلت في كلامهم في حركاتهم. اذا صغير تبع وعاود ما عامله الكبير والقى استحسان، هذه نقطة اخرى في علم النفس، حكاية ما يسمى بالتعزيز، معناها فهمت معناها كي يلقى استحسان في تكرار السلوك اللي يقلده اكيد هذا باش الاستحسان هذا باش يمثل تعزيز للتقليد ويدخل يسميه لورنفورسمون ويدخل في آلية التعلم بالمحاكاة اللي هي معناها نسميها بالفرنسية بالانجليزية لو مودلينغ وبالفرنسية لابرنتيساج بار ايميتاسيون، اللي تمثل في ميدان علم النفس واحد من قوانين التعلم، هم فما تقريبا ثلاثة قوانين سميهم للواد دو لابرونتيساج، القانون منهم اللي هو معناها التعلم بالتقليد، معناها لابرونتيساج بار ايميتاسيون سميوه في علم النفس، لانه الصغير يتعلم ويتربى على ما يشوفه في محيطه، وباش يقلد النماذج السلوكية من البيئات اللي يعيش فيها عن طريق الملاحظة ثم الممارسة ثم التكرار. وهذا هو إيش معناها التعلم بالمحاكاة، معناها أنت مش تلاحظ حاجة عند إنسان، عند مثال إنسان الآخر هو هنا مثال، مش يعتبر موديل، مش ننقله عليه، مش ننسخه معناها سلوكه، أنت مش تلاحظ عنده حاجة ثم مش تمارسها بوعي أو بغير وعي ثم مش تكررها. وإذا كان وصار تعزيز لك التكرار ولك الممارسة مش لو كومبورتمون سورا أكي، معناها إنسان مش يكتسب، مش يكتسب أكل أكل أكل معناها الحركة وإلا طريقة العيش ولا طريقة التعبير ولا الفكرة إلى آخره. وكيف يكبر الإنسان يدخل في الحياة الاجتماعية نلقاه التقليد يلعب دور كبير في سلوكه وفي نقل القيم وفي نقل الأعراف وفي نقل الثقافة، موضوعنا مهم لأنه حتى ثقافات البلدان الموضوع هذا يهمها، لأنه ثقافة البيئة متاع مع هذيك اللي يعيش فيها الإنسان، على خاطر الإنسان ما يعيشش ببعزل على المجتمع. وش معناها مجتمع؟ هي ناس تعيش معك، معناها هي محيطك، هي بيئة أولى وثانية وثالثة ولا التوارابعة، باش يتأثر الإنسان بل يراه بل يسمعه في محيطه، باش يعيد إنتاجه في سلوكه اليومي عن طريق شخص ولا أشخاص أكبر منه في السن ولا أكبر منه في التجربة ولا أكبر منه في المركز، اللي الشخص هذا هو نموذج أو مثال، والأشخاص هذا مش يكونوا نماذج أو أمثلة عندهم القدرة على التأثير وعلى الإيحاء، لا سوجيستيون تسمى بالفرنسية. وبالتالي نجم نعتبر التقليد كما قلنا آلية متاع تعلم من الأمثلة والنماذج اللي كنا نحكي عليهم، وآلية متاع تكيف اجتماعي تساعد الفرد باش يفهم القواعد متاع المجتمع اللي يعيش فيه، باش يبني علاقاته، باش يحدد موقعه داخل المجموعة. وكما قلنا التقليد ما يقتصرش على الطفولة ويستمر في مراحل العمر المختلفة، مثلا عند المراهق اللي يقلد أصحابه، يقلد الشخصيات المؤثرة، يقلد لتوب موديل، يقلد المؤثرين، ويتقاه باحث على هويته وهويته، معناها المراهق بتقليده يبدأ يبحث على روحه، يبحث على هويته. والتقليد نلقاه زادة عند البالغ، البالغ معناها الادولت مور، معناها الانسان الكبير الناضج اللي يحاكي كذلك الانماط الاجتماعيه السائده باش يلقى القبول ولا باش يتجنب الرفض. والتقليد ينجم يمثل في هالحاله عند الكبير وسيله للشعور بالامان الاجتماعي، لانه حتى المثل الشعبي يقول لك اعمل كيف جارك ولا حول باب دارك، وهذا موجود في ثقافتنا كيف موجود في الثقافات الكل، حتى الثقافه الانجليزيه عندهم مثل زاد اللي هو يقولوا دو از هيدو، ما تتقالش معناها بالانجليزيه اعمل كما يعمل غيرك، دو أزيدو معناه أعمل كيف ما يعمل غيرك، باش تسعى للاندماج، لأنه الاختلاف ينجم يقلق وينجم يتأول كتهديد للانتماء وكخروج عن الصف. وفي الواقع كل ما يكبر الإنسان، هنا باش نعملوا نيونس، أنا باش نكونوا نقدين شوية، خاطر كل ما تكبر وكل ما تنضج تولي عندك أكثر مقدرة على النقد وعلى فهم الأمور، وكل ما تقل يقل الاعتماد قد ما الإنسان يولي ماتور، قد ما معناها اعتماده على التقليد كوسيلة متاع التعلم تنقص. وبالتالي معناها الأهمية متاع الموضوع تكمن خاصة في الشرائح الصغرى، معناها عند الصغار الأطفال والمراهقين. هذا يجرنا باش نفرق بين زوز أنواع متاع التقليد، التقليد الواعي والإيجابي من ناحية، والتقليد الأعمى والمفرط من ناحية أخرى. وهذه من أهم الرسائل اللي باش نحاول نعديها من خلال موضوع حصتنا اليوم، لأنه احنا كي نختار موضوع مش من باب العرض ولا من باب الإثارة، لا لا لا لا، تلقى عنا رسائل كامنة ونقول عليها في المقدمة. التقليد الواعي والإيجابي مهم على خاطر يسمح للفرد باش يختار وباش يتعلم وباش ينمي وباش يطور اللي تعلمه، باش يعتز ويتكيف مع عاداته ومع القيم متاع البيئة متاعه، على عكس التقليد الأعمى اللي يقوم على نسخ السلوك، معناها سامبل كوبي ولا فوتوكوبي ولا نسخ أفكار متاع غيره بصفة آلية من غير نقد ومن غير وعي بالنتائج الممكنة. الشيء اللي يمكن يحول هالنوع متاع التقليد من أداة متاع بناء إلى عامل يضعف الملكية الفكرية ويضعف من الاستقلالية وينجم يجر لفقدان الهوية. هالنقطة هذه مهمة في عصرنا التو، علاش؟ لأنه الإنسان المعاصر ما هوش عايش في عزلة ولا يتعرض لمثيرات داخل المحيط متاعه عن طريق كما قلنا الملاحظة، وخاصة عن طريق الوسائل متاع التواصل الرقمية، وهذا علاش الموضوع ديما يقعد احنا أدرجناه قبل في سنوات فارطة وديما ندرجوه، لأنه وراه فما ديما جديد، والجديد توا في عصر الحالي هي وسائل التواصل الرقمية اللي ولات مؤثرة على أسلوب الحياة، واللي تدفع للتقليد وللمحاكاة بأسلوب ولا أكثر جاذبية وأسرع في الانتشار. وين المؤثرين والمؤثرات هل الانفلونسور والانفلونسوز يحاولوا ينقلوا بأساليب ترويجية آخر الصيحات وبعض القيم ساعات وبعض أنماط العيش بشكل مكثف، هالواقع جديد يحتم التعامل مع موضوع التقليد بوصفه ظاهرة اجتماعية تحتاج للوعي وللتوجيه. وكحوصلة لها المقدمة نقولوا أن التقليد والمحاكاة وهما جزء من الحياة الاجتماعية، المفروض والمطلوب أنهم نستعملوهم بشكل إيجابي كجسر متاع تعلم وكجسر متاع تطوير، مش كقيد يحد من التفكير الحر ومن بناء الهوية ومن بناء الشخصية المستقلة. وهذه من بين المحاور المطروحة للنقاش في حصتنا اليوم.
0: يعني فما حرب توم بين الهوية والثقافة والقيم، وما بين زادة الحرية وحرية التفكير وحرية التعبير وحرية حتى
2: وحرية الترويج.
0: أي فوالا هذا هو والمحاكاة جانب مهم في هذا. يعني تقريبا الكل ويام عندك إضافات؟
4: أي جستمون أني نحب نضيف إضافة صغيرة. احنا كما كان يحكي الدكتور هذوما حاجات اللي تخلقنا بهم، هما راهم دي ميكانيزم في حياتنا نستعملوهم من اللي تخلقنا، من اللي البيبي تعلموا يثقف، من اللي تعلموا يمشي يحاكي كيفاش انت تكلم باما.
0: هذيك واذا كان واحد لام امه تحكي العربيه يحكي العربيه، ولا امه تحكي الانجليزيه يحكي الانجليزيه، ما غاديش ساعه نبداو. اكبر مثال
2: تقول لك لا لونغ ماترنال،
4: هما الحاجات هذوما نفسهم اللي يقعد يستعملهم الانسان لاخر عمره. مع مفارقة صغيرة بالكل، مش نعمل جوست الفرق ما بين المحاكاة وما بين التقليد. التقليد انه انت تعاود نفس الحاجة بنفس الطريقة، يعني نفس الكلمة نفس من غير ما تخمم تخمام كبير، معناها باش تعاودها نفس الحاجة. كما تاخذوا صغير يعاود كلام امه، والا ادوليسون باش يتبع انسان مشهور في لبسته، باش ناخذوا حد كبير شاف على التيك توك على حاجه باش يتبع شنو عملت ترند في رمضان. دونك نفس التقليد باش يقعد معاك العمر الكل. دونك ينجم يكون واعي كما ينجم يكون ما هوش واعي، احيانا يكون سطحي جدا. كما البارح برك تحكي لي بنتي، قالت لي ولي جايب فوسكه باش ينقل التاريخ، وعنده مادة الورقة فيها جغرافيا. الأستاذة من صدمتها قالت لي ولدي خبيها نهار الجمعة، جيبها راك باش تعدي بها نهار الجمعة مش اليوم.
0: يعطيها الصحة ولا يا الأستاذة، ما حلها ملاحظتها بالحق، خرق العادة.
4: لا والأفضل
0: معناه هو مضيع لدرجة أنه ما في
4: والأصعب من هذا كونه أصحابه ما يفرق له من عنده. وأنا قلت له فهموني أنتم باش
0: تقلوا مسكينة الأستاذة هذه، أنا في بلاصتها نمشي قدم استقالتي ونروح، لأن الأولاد ما يفرقش بين تاريخ وجغرافيا أصلا، مش حتى يفسد.
4: هذا هو التقليد، فكرة التقليد
2: نفس الماتيار يا
0: اخي. الاستاذ هو نفسه، التاريخ حاجه والجغرافيا حاجه دكتور.
4: هذا الاكزامبل الحي نتاع التقليد.
0: والله مساكن رجال التعليم اللي تعاملوا اولاد من هنا مع اولاد من هالنوع. معناها والله
4: المحاكاه فيها اختلاف شويه، اللي هي السيمولاسيون. احنا في حتى في الميديسين نستعملوا السيمولاسيون كطريقه لتبليغ المعلومه،
2: التعلم، طريقه التعلم.
4: شنو ايفكتيفمون التعلم به، يعني هو باش تعاود سلوك والا مهاره. أيه. بعد ما تلاحظها تفهمها وتتعلمها باش تطور من روحك. دونك هذاش معناها محاكاه. مثلا واحد باش يتعلم من استاذه يعاود الطريقه كيما علمها له استاذه، هو تعلمه هكا. طفل يكتب كيما قالت له انيستي، ندخل من اليمين لليسار بالعربي والفرنسي راهو بكذا. دونك هذه الطريقه
0: كل شيء، كل شيء حتى في حياتك اليوميه، كيفاش باش تطيب فطورك بتتعلمه من عند امك ولا جدك اللي ربيت، تاخذ نفس الروسيت وتقعد تعاودها، يمكن تنجم تطورها يوما ما وكذا، اما الباس تاخذها من الاول بالمحاكاه 100%.
4: والاساس فيها هي انه انت ناوي تتعلم، تتعمد انك تركز وتلاحظ. أي. انك تحاول تكتسب مهارات جديده، معناها انت ديجا تخمم في هذاك
0: في المجالات الكل. هذا
4: في المجالات الكل، هي
0: خاطر كذا كان توصل انت خذي خديت لي دوني الاساسيين اللي خديته من عند اللي يعلم فيك المعلم نتاعك، ينجم يكون امك في المطبخ، ينجم يكون استاذك في القسم، ينجم يكون عارفك اللي ما عنده خبره عليك في الخدمه. من الاول تاخذ لي دوني كيما هما وتقعد تتبع فيهم بالتفاصيل. انت يا ريت كي تقول لك حط ما نعرفش 20 غرام ملح في كذا، تحطك تبدا تقرا في الورقه ساعات قداش 20 غرام. من بعد كي انت تكتسب هذاك الكل تولي تطور، تنتقل لي مرحلة أنك تطور
4: به،
0: خلينا نقول لي رسالة الأولى يمكن أنت تحسن فيهم ولا تزيد طبعا عليهم ولا تعطي
4: هو
0: إضافات أخرى. أي
4: علميا الفكرة أنه هو راهو تزيد وتطور عليهم ذلك مرحلة ثالثة. احنا نحكيه على التكنيك في حد ذاتها، طريقة التعلم. يعني الفرق ما بيناتهم الزوز في التقليد باش يكون اقل، معنى مثلا السلوك باش تعاود هو بيدو ماكش تزيد عليه حد شيء. في المحاكاه فما فهم، فما تخدم مخ نقولوا احنا. في التقليد من غير ما تخمم، من غير ما تركز، من غير ما تحاول تفهم حتى شيء، معناها هاك نعاود وكهو تاخذ الريسيت كما قال لي كما نعمل. في المحاكاه نعاود نلاحظ نفهم، هذه تجي هذه ما تجيش، هذاك حبه يعمل هكا على خاطر باش تفهمها باش تركزها فهم. التقليد نجم يكون أعمى وإلا سلبي،
0: مربوطة بالسن دكتورة.
4: ما حكينا كل فيهم،
2: مش نركزوا عليها، على عنصر مش نركزوا على
4: أكثر من السن هي الشخصية الأمورية. تدخل
0: نعم. ثقافة اللي تقبلها، كيفاش بناء مخه، كيفاش تكون،
4: اسك انت من نوع اللي يثبت أي المفيد بيك، كونه هي السلوكات هذوما يعلمونا برشة برشة ملاحظات، برشا نخدموا فيهم من الطفولة للمراهقة لسن العوامل كل العمر الكل مربوطة سورتو بالبيئة اللي احنا عايشين فيها، بالأسرة كيفاش علمتنا ناخذ المعلومة، والبيئة يعني المدرسة والناس اللي معانا الكل. هذاك علاش نقولوا الشخصية مهمة برشا لهنا في كيفاش انت باش تستعمل التكنيك متاعك، ومهم ياسر باش الإطار كيفاش علمك انك تكتسب المعلومات هذو.
0: مهمة برشا جملة الأسرة تعلمنا كيفاش ناخذوا المعلومة، مش تصب لنا كم متاع معلومات جاهزين، كيفاش ناخذوا المعلومة ويدي الفارق فوالا. خاطر إذا كانت الأسرة من الأول ملي تبدأ كيفاش تاخذ المعلومة تخلق فيك الاسبري كريتيك وكيفاش وكذا، راهو باش تكون حتى في عمر المراهقة. علاش سألت الدكتور عندها علاقة بالعمر؟ عندها علاقة بالعمر، أما حتى في نفس السن تلقى واحد عمره 40 ما عندوش نفس درجه الوعي والاسبري كريتيك اللي عنده واحد عنده 40 كيف يعيش فرد مليون. نحكيه فرد مليون، فرد منظومه ثقافيه وقيميه، كيف بالنسبه للمراهقه راه
4: اكزاكتو. فما مراهقه الشخصيه تفرق من حد لحد،
0: وهذا هذا هو هذا هو. احنا مازلنا باش ندخلوا في برشا الحقيقه اركان وعناصر مزيانه برشا علاش يميل الانسان وخاصه الاطفال المراهقين الى التقليد. زاد فما اسباب علاش، كيفاش يكون التقليد ايجابي، شنو هي المزايا نتاع ديما عندنا في كل موضوع، احنا ديما نلوجوا على الجانب الايجابي. الفرق بين التقليد الايجابي اللي يساعد على التطور والتقليد الاعمى اللي قد يفقد الفرد هويته. وإذا نحكيه فيه بارشة في عهد الديجيتال ولا يتحكي عن الأخر. كيف يؤثر التقليد والمحاكاة على القيم والهوية الثقافية وتقريب في علاقة بالعنصر اللي يسبق والعلاقات الاجتماعية، وقتاش يتحول إلى ظاهرة ضارة، والأثار النفسية والاجتماعية للتقليد المفرط، وبطبيعة آخر عنصر كيف يمكن للأسرة والمدرسة والإعلام اللعب دور توعوي في تعزيز التفكير النقدي وفي التعامل الواعي مع التقليد. به هذوما الكل معنا صرنا، انتوما مرحبا بكم. قبل هذا كيف كيف سهام زادة ديما تبحث على شنو تكتب فيه وشنو تقال فيه، باش نمشيو معاك نبداو معاك حول الموضوع مع سهام الدرعي بعد النغم. تفضل محمد.

0: وتركنا حزنانا.
1: مرحبا بكم من جديد. إذن مواصلين معكم في برنامجنا من المجتمع، التقليد والمحاكاة في حياتنا الاجتماعية. شنو جاك في التعليق سهام؟
2: اي خلينا نبداو فما أي.
1: قبل ما نمشيو لحول الموضوع ما يسالش
2: نبداو هما جاونا فما تفاعلات وفما شكون عطى رايه في الموضوع.
1: اي
2: نبداو مدام منى الساسي تصبح علينا وقالت لنا متالقين على الدوام سي محمد بن سعيد، هذا هو قالنا موضوع يضحك.
1: اي
2: ومدام ام صبري تصبح علينا، مدام ليلى حساني تحكي لنا على زوج حفيداتها فردوس وسماء، قالت واحدة تقلد في المروضة متاعها، في الروضة شنو تعمل كيفاش تقري كيفاش تعمل، والصغيرة تحب تقلد أمها ولا ماماتها في شؤون المنزلية. قالت لكم يا ندرى هذا سلوك إيجابي وإلا لا،
1: ويأثر على شخصيتهم مستقبلهم بعد ولا لا؟ يعني ينجم يكون مرحلة تتعدى نورمالمون ماش الدكاترة بعد يحكيونا على الحاجات اللي نعملوها في الصغر والناس اللي نشوفوهم ونقلدوهم ونعجب بهم في الصغر يأثروا فينا فيما بعد ولا لا؟ ينجم يأثروا مرة. أي سهام نبدأ حول الموضوع.
2: نبدأ المقال اسمه الموضة الشبابية تقلق الأهل وتحرجهم أمام الآخرين. هذا مقال اجتماعي يناقش الصراعات الشبابية وتأثير التقليد العالمي بصفة عامة على اللباس وتسريحات الشعر والأكسسوارات وأي لموضة جينا من برا احنا ناخذوها نقلدوها، تولي الناس الكل تلبس كيف كيف كيف كيف، يتبعوا نفس اللون نفس نفس حتى قصة الشعر. حتى بالنسبة للشباب لو تلقى عندهم ما حجامة، واحد يكون كاتب في شعر واحد عامل خطوط واحد لموضة تجي من برا ياخذوها، تقليد الموضات الغريبة وإلى الغربية. لهنا يوليوا في صدام بين الحرية الفردية وبين التقاليد وبين العادات، يوليوا لهنا العائلات عندهم خوف من نظرة المجتمع كي يجيهم حاجة غريبة تسمى على عاداتنا وتقاليدنا، يولي لهنا فما صراع بين الشباب في حد ذاتهم بين عائلاتهم بين المجتمع بصفة عامة.
1: يخلق مشكلة أحيانا، فما شكون يجي ولده يطول شعره وهو ما يقبلهاش، حب يعمل كيتشوفال، فما شكون يلبس بلوطة ما يقبلهاش، تقول ولد عندي في التقاليد العربية التونسية كذا ما نسمحش بها، خاصة الحوايج هذيك عم مش تخرج توندونس مثلا السنة نلبسوا الروز الناس الكل ماشي مشكل، ولا نلبسوا ما نعرفش انا الفصالة الفلانية في الروبة ولا في الجين باقي ابرك، اما فما حاجات تدخل في عندك التاتو والبيرسينج والبلالت وبالنسبة للاولاد والشعر الطويل ونوع متاع حلاقة وكذا. بالنسبة للبنات اذا ما وصلناش لجراحة التجميل باقي باهي، خاطر وصلنا راهو في تونس
2: وصلت وصلنا لموضة.
1: وصلنا سيزون تجيك تقول لك ليه نحب نعمل كذا ونحب نعمل كذا في حواجبي وجراحة نحكيها وشوفوا عاد شي فكها وقتها.
2: وشفنا برشا مآسي الحقيقة، خليني نقولوها في الجراء الحاجات هذه يعملوا ويبدلوا ويرجعوا.
1: هي المأساة الأولانية هو كي يغزر الوجه في المرايا ويبدا مش راضي بيه وعمره سيزون يحب يبدل منظره، ساعة مأساة هذه في حد ذاتها قبل ما توصل لأنه ربما تصير كومبليكاسيون على الجراحة من بعد قبل مأساة نفسية الساعة من الأول.
2: على ذكر التاتو فما مقال يحكي على التاتو في تونس، حمى الوشوم تصل الى الشباب والمراهقين، موقع رصيف 22 يناقش المقال انتشار الوشم بين الشباب التونسي كتقليد عالمي متاثرين بالمشاهير ونوع موسيقى معين وثقافه الانترنت والمشاهير اللي هما ولاو يتبعوا فيهم وياخذوهم، تقليد نجوم الموسيقى والموضه، الرغبه في التميز والظهور. ساعات يقول لك انا عملت وشم في البلاصه الفلانيه ذكر ويذكرني في الحاجه اللي صارت لي قبل، كل حاجه تصير لي في حياتي نعبر عليها بوشم.

0: في بدني.
1: يكتب في التاريخ. يقولوا شمّا.
0: أيه هو نوع من التعبير يقول لك أنا صارت لي حاجة في حياتي سواء باهية ولا خايبة أنا وثقتها كما قلت أنت ولا حطيتها بالوشامة ذيك. هو حتى قبل كانوا عنا الوشامة ما كانت ثقافة أخرى.
1: لا لا لا حاجة أخرى.
0: يوشموا.
1: ذكرني في الصيف نخدموا على التاتوتا ونحكيوا عليها ذاك الوشام تاع قبل حاجة أخرى كومبليتمون.
0: يعني
1: في ثقافة عنده رموز عندها معاني كانت بين كل قبيلة وقبيلة زيدا.
0: أي هو صحيح من قبائل الأقدم أي كان ما تولي هما ياخذ حتى تاتو ساعات رمز معين هو ما يعرفش عليه هذاك شنو الرمز هذاك ويجي يعملوا لا لي شيء إنه هو خطره لا موضة ولا الفلان هذاك عملوا
1: ولا يكتب اسم أمه
0: يحبها على الأخر
1: كان شاورها كان له خير وسمع كلامها
0: أبرك يعرض شهادات الشباب يعتبرون التاتو وسيلة لإثبات الذات فرد مرة أوها بينما يراه آخرون تقليدا أعمال الغرب كل حد وشني رأيه في الموضوع هذا هوس التباهي
1: توا مش بشرته الغرب راهو ولينا نجدو بعد توا الانترنت ولينا نجدو على الموجات الكل نجم يجيب لك حاجة من الهند يجيب لك حاجة من الصين
0: يجيب يعمل وشم تصويرة معينة ولا شكل معين ما يعرفش عليه حتى هو ذاك شنو يقصد شنو هي الثقافة والخلفية اللي هي وراه
1: صحيح
0: مقال آخر هوس التباهي يصيب التونسي والتدين تحول إلى أسلوب عيش من جريدة الصباح نيوز يتناول المقال لهنا كيف أصبح استعراض الحياة على الانستغرام والرسو سوسيو جزءا من الهوية الاجتماعية كيفاش عند بعض الشباب التونسي اللي يولي يتداين حتى ويخسر روح وياخذوا كمبيالات وياخذوا ديون للي شيء باش أنهم يقلدوا فلان ولا جارهم ولا جارتها ولا سلفتها ولا اللي هو باش يعملوا ساعات في المصلحة وساعات في غير المصلحة باش نبداو واضحين ساعات مثلا يدينوا باش يبدلوا ديكور الدار ولا يدهنوا مش مشكل هنا في ساعات مثلا يدينوا من نعرفش يعني مش يعملوا حاجة زايدة ما ماهيش لا لي شيء انهم فقط انهم مش يتبعوا ولا مش يقلدوا فلان ولا فلان
1: عملية تجميل مثلا
0: هي غير ضرورية فور اكزامبل كما قلت لهنا التقليد الاجتماعي الهوس بالمظاهر ضغط الصورة المثالية على الشباب اللي الناس كلها تحب تولي مثالية عندها كل شيء وتعمل كل شيء وما تحرم روحها من شيء ومش نعيش فيها مرتين وذوكم الكل باش يبرر تصرفاته اللي هو يتبع ماشي مع القطيع بين قوسين كما نقوله يستشهد لهنا المقال أراء مختصين في عالم الاجتماع اعتبروا انه بعض الشباب يعيشون شخصية افتراضية ما هي شخصيتهم تختلف عن واقعهم الحقيقي نبدأ هو على ظروفه حاجة وحياته حاجة وهو يتبع في حاجات أخرى ما تمثلوش بحتى صيلة وبعيد عليها لهنا مقال آخر كيف
1: كما اللي عمرها 60 ولا عمره 60 وهو يعمل في التجميل والأكثر هو الحقيقة عند النساء مش ما نظلمش الرجال عمليات تجميل وكل التدخلات الكل باش يظهر في 35 يعني نحسوا كأنه عايش في جبل حق شخصية افتراضية خاطر واحد كيقول عمري 60 سيرتينمون تنتظر انك باش تشوف حوايج فيه معناها تظهر في 60 تبدا ظاهره خاصه كي تبدا الناس كل تعرفها معناها
0: مقال اخر شعب كامل يعيش البوز هذا من صباح نيوز شعب كامل هذا دخل الناس الكل مقال هو بين قوسين ساخر يصف التونسيون بانهم دخلوا في سباق دائم نحو البوز حتى في الامور اليوميه البسيطه حتى مشي يهبطوا طبق نتاع ماكله مثلا يدخل الرستو مشي يشرب قهوه ولا اللي هبط حاجه مشي ياكلها يصورها مشي يرات الكل واستنى ما تمسحت شي حتى نصورها وحتى نهبطها ما عادش معناها يستمتع بك المخرج صغار ودارهم يمرر لهم وبعد يديك نحي يديك استي روحك اضحك ابتسم خلينا نصوره ما عادش شكل لما عندك الطاوله الماكله البنينه ولا خرجهم مش يتفرد هو وياهم خرجهم سبق التليفون شارجي في التليفون في الدار باش ما يتيحش كي يبدا يصور فيه ولا يعدي لايف ولا يعملهم كيف التقليد هنا من الامور البسيطه كيما حكينا يوصل حتى للاعراس للسفر الحاجات المكلفه اللي ولاو يغليو بها في الخبز على العباد يعمل عرس يتكلف 50 و60 مليون وبعد لهنا يجيبوا ربي يصعبوا فيها على العباد وحتى المشاكل الشخصيه ساعات عنده مشكله شخصيه يمشي يهبطها بالله على الفيسبوك اعطيني رايكم ولا كيفاش هذا
1: اي بعد الستر اللي كنا الناس كل يجريوا عليه تولت عادي العباد تمشي تحكي في معني فضاءات فيها نشر سواء ريزو سوسيو ولا تلفز برامج تلفزيون تقعد به تقول عجب احنا تربينا قبل على ثقافة الستر وكذا خرجت التراند ذيك العبيد كله لا تكشف في حالها يعني سامحوني في العبارة ما ذيك هي
0: هو محتوى هو حاجته بالمحتوى اللي مش يقدمه للعبيد باش هو يتفاعل معه ولا مثلا الرضا على ذاته مش هو شنو عايش وشنو قابل روحه وشنو عنده من ظروفه ومن حياته لا قداش عنده من متابعين على انستغرام قداش من حد سمع قداش من حد تحط له جيم ما عادش المقاييس نتاع الراحة ونتاع لهنا الحقيقة تبدلت برشا كل حد شنو يرى ولا كل شيء قابل للتصوير وكل شيء قابل للنشر متاح كل شيء المقال هنا يحكي لك زادة في في جملة منه هو خاطر هو ناقد وساخر، قال إذا ما صورش إذا ما صورتش القهوة متاعك كأنك ما شربتهاش، وتصورها من 12 زاوية وفي الآخر تشربها باردة. هذا اللي يحكي عليه. هذوما هما عندي
1: ثقافة تحب تولي مشهور كشف حالك تو، هذيك هي معناها
0: ساعات يتشهروا من لا شيء، يعمل حركة بسيطة
1: لا قلت لك اكشف حالك معناها بالعكس، ما دخلهم لحياتك الخاصة كما قلت أنت تشرب في قهوتك ولا عندك درا شنو ولا عبيت تصور في روحها في قاعات العمليات. وقت اللي احنا تربينا في ثقافتنا للأسف الشديد فما مشكلة الستر، وفما حتى الحياة في المشاكل العائلية والخاصة وكذا، فما الحياة معناها ما تحكيش كل شيء وما يتحكيش كل شيء. انت كي تسالك خالتك وجارتك ويبدا بول عائله مريض ما تقولش عليه مريض، راه تقول باللطف سي شيخ سي فلان، تقول ان شاء الله باللطف باللطف، ما تقولكش لا مريض ولا عنده ولا يوجع فيه ولا كذا، ما من باب انك احترامك الشخص هذاك بالطبيعه بالطبيعه. احنا تولينا يا رسول الله تسمع وتشوف حاجات للاسف.
0: انا احكي لكم طرفه نتاع الزوز،
1: انا انفلونسر الظهور، الناس كلها تحب تظهر دكتور حبيولي وتصورهم وفيديوهاتهم تدور
0: قبل كان سعيد برشا باش توصل مشهور، تقرا برشا، تعمل دكتوراه، تعمل تجارب، تسافر، تعمل مؤتمرات، تقري، تعملهم الكل باش توصل اسمك يتعرف، وتكتب كتبه وتنشر في المجلات وفي المقالات باش تظهر تتعرف،
1: تتعرف في الساعات، تتعرف في البيئه نتاعك الضيقه، تبدا فرحان.
0: اي سهلين. يا قالك زاد واحد يبدا يخدم نهار كامل باش يخلص فاتوره الانترنت ويكلت ويسلت نهار كامل، في الاخر باش يبقى يتفرج على العباد ما تخدمش، خدمتها الوحيده انها تقدم في التفاهه، وانت تكلت نهار كامل باش تخلص الفاتوره باش تتفرج، تجري تروح من الدار تتفرج عليهم.
1: هلا عقول في راحه ها هذه ما عندي منقول والله العظيم.
0: ذي فما زوز حماران عند مولاهم ديما يخدم، معناه هو تاجر صغير يهزهم، معناه يحط عليهم البضاعه كل مره شنو يجي يقسمه في البضاعه يخدمها ويهزهم يتنقل بهم. نهار من نهارات جات الحموله، شنو جات الحموله؟ شكاير ملح وشكاير اسفنج اللي هي السبونتكس
1: خفيف
0: خفيفين. الحمار لول جاب زهره انه يهزك الملح هذاك وثنيه بعيده ثنيه كامله، وهو هزك الرزن على ظهره ويتحمل ويتقبل
1: الملح
0: ويخزر الزميل والحمار الاخر اللي هو هز
1: الخفيف
0: يجري ويشطح وينقز وفي رفه من الحياه والعيش امور واضحه. مشاو هكا في ثنيه طويله، وفي ثنيه ذيك فما بركه نتاع ماء يلزمهم يعبروها. تخلك الحمار هذاك اللي يهز الملح من البركه، ذابش ياكل الملح الكل، طلع من البركه خفيف ومر واضحه، والاخر كيف كيف يمشي وراه يتبعه بك الاسفنج هذاك، يمشي كسبونتكس الكل يتعب بالماء
1: ولا الثقيل على الاخر
0: ولا ثقيل، تقلبت الايه على خاطر هو يتبعه في بعضهم، معناها اللي عنده حاجته اللي هنا شنو ماهوش راضي باللي عنده بالحمل اللي هو عنده
1: يغزر الحمل الغير، ودونك
0: يغزر
1: راهي في مراحل الحياه ما تعرفش شنو ينجم يقع وما تعرفش شنو ينجم يكون يستنى فيه
0: برا، هذيك اللي هو فرحان وتعرفش عليه شنو يهز ولا شنو يستنى فيه، كما الاخر كان خفيف يستنى فيه، تقلبت الايه ولا العكس، معناها كل حد ما يخزرش في ايد غيره ويعيش قناعته ويعيش حياته الروح، ومش لازم كيف فما على التقليد الاعمى. زاد طرفه في ساعه نحكيها بعجاله، فما مرات تقسم، معناها كل ما تجي تشوي الحوت تنظف الحوت السمك تقسمها في اثنين وتحط تشويها في المقلى. جي نهار شكون سالها قالها يا مرا شنو الغايه ولا شنو الهدف من انك تقسم الحوت هذه على اثنين قبل ما تشويها؟ قالت له والله ما نعرف، كانت امي تعملها كيك هاني نعمل كيفها، تعلمت على امي. مشاو الام هي يسالوا فيها يا مرا علاش تقسم في الحوت على اثنين؟ قالت لهم والله كيف كيف ما نعرف، شفت امي تعمل فيها مشي تعملتها
1: على الجده هذه تو.
0: مشاو للجده هي بيدها يسالوا فيها، قالوا لها شنو هي الحكمه هذه اللي عديتها من جيل لجيل ومن بنتك لبنت بنتك وهما يعملوا فيها، لا ندرا شنو السر اللي وراها. ولا قتلوا وليدي من غير ما تعب مخيخك برشا، راهي سهله برشا، المقله نتاعي صغيره ما ترفعش الحوته، كي نجي نجوار اقسمها على اثنين.
1: وما قالت لهمش السر، قعدوا يتبعوا هكاك. هذا التقليد الاعمى، خاطر كي تفكر بالعقل الحوته في مقله باش تطيب سي باش تقسم فيها الوايه تخليها مزينه كامله خي. نسمعوا العناصر المسجله
0: لا امثال شعبيه
1: بار عندك الامثال اعطينا الحاجات
0: في صعبة. يقولوا في مثلنا التونسي بيت ليلة مع جيران صبح يكرقر، هذا يتبع فيهم اللي يتبع نص صغير نصه عقله خصه نص خطيه هذا اللي يتبع مشية الحمام ضيع مشيته هذا كيف كيف يلي مزين من برا شحوالك من داخل، هذا تبدأ تزين والله وعن بيك من داخل شنو ما يهمك، زينة القفة شوف ايش فيها، ما تشوفش التصويره اللي هبطها لك وتشوفش هذاك شنو هو. كان جاء التقليد ينفع لهم فعل قرض
1: جسيك نرصد قرب عمره الكل وجيل ورجيل.
0: لا في بالك انت حتى في الامثال الشعبيه ولا في حاجه القرد يوصفوا به للتقليد السطحي والاعمى والقطيع والنعجه والخروف يوصفوا فيه الرمز الاتباع الاعمى هنك تتبع فيهم يقول لك المعزه تتبع القطيع ولو عذبيحه هذه في معناه في ثقافتنا. والحمامه والغراب يرمزوا بهم الفقدان الهويه اثناء التقليد اللي تبع مشيت الحمام ضيع مشيت وهذاك كما قلت لكم بكري يضيع هويته ويضيع اصالته كله ويتبع في الناس الاخرى. هذوما في الحيوان شنو يعملوا يقول لك زاد في مثلنا التونسي يقول لك كل على كيف كل بس على كيف الناس معناها كل على كيف كنت شنو تعمل معناه يشرع شويه هكا التقليد في نوع ما يقول لك صنعت بوك لا يعايروك
1: مو هذاك التقليد الواعي اللي قال عليه الدكتور باش ما تبداش باش ما تظهرش غريب في وسط المنظومه نتاعك هذا هو المنظومه الاجتماعيه نتاعك ما تبداش فيها غريب معناها مش هما يلبسوا كذا وانت تقوم تلبس درا شنو حاجه غريبه على الاخر دونك تولي تظهر غريبه. هذاك تجي على انه تكون كي الناس في الصوره اما في اللي ما يراك فيه حد المفروض ما يراك فيه حد ماكلتك كما قلت حتى قهوتك تتصور اللي ما يراك فيه حد اللي ماكلتك ولا اللي تنجم توفر لنفسك واللي تشتهي نفسك هذا هو. بيه نسمع لعناس المسجلة محمد فضل.
2: أنت لما تيجي تقلد الآخرين في طريقة كلامه وشعره ولبسه وطريقة مشيته وتقلده بكل شيء صير نسخة منه. طيب الحين صاروا نسختين من شخصية واحدة. أنت شخصيتك وين؟ بكرة لما الناس يذكرون شخصيتك بيذكرون فيك شخصية الشخص الثاني اللي أنت متقمص شخصيته لأنه أنت أصلا ما عندك شخصية أنت ماخذ شخصية شخص ثاني. وبعدين الناس ما يروحون عند الشخصية التقليدية المزيفة الناس تروح للشخصية الأصلية فلا بد أن تحرر نفسك من التقليد الأعمى كن مختلفا. قال الدكتور إبراهيم الفقي رحمه الله مؤسف حقا أن تكون النظارة ماركة والساعة ماركة والحذاء ماركة والشخصية تقليد.
3: الكل صار نسخة من الكل مليون وجه تلاقيها بكل الوجوه تستغرب التناسخ والتقليد في البشر لدرجة أن كل فلان الكل صار نسخة من الكل مليون وجه تلاقيها بكل الوجوه تستغرب التناسخ والتقليد في البشر لدرجة أن كل فلان يذكرك بفلان طريقة الكلام والمفردات وحتى المزاج ويمكن حتى بعد الملامح. للأسف فلسفة التفرد والتميز ألغيت عند الناس كلها صار الكل يبغى يشبه هذاك والبنت صارت تبي تشبه المشهورة الفلانية. تفردوا حاولوا تكونوا بشر غير مكررين
4: والتكرار والإعادة فقد قالوا لنا أن في الإعادة إفادة. مجتمعات تقدس التقليد والعادة مجتمعات جعلت من العادة عبادة مجتمعات أحلام شعوبها تبقى تحت الوسادة مجتمعات ثقافتها تلقى الإبادة فقد أصبحنا مجتمعات تمجد السذاجة والبلادة. شعارنا لا للاختلاف لا للتفرد فهذا نوع من أنواع التمرد ألا نشبه بعضنا انبتات عن الجذور ألا نكرر بعضنا من الانتماء تجرد. غريبة أصبحت أطوارنا نفتخر باجترار أفكارنا تعلمنا أن نجهض الحلم قبل الولادة تعلمنا أن نحيا مسلوبين الإرادة جيل يكرر جيلا فبربكم أين الإفادة.
5: دي صاحب الشخصية الضعيفة اللي يقلد لأنه لا يثق بنفسه من الداخل
6: يقلد بالكلام يقلد بالكاريزما يقلد في كل شيء. في فرق لما أنت تتأثر بشخص في فرق لما أنك أنت تقلد لما تتأثر تطلع أشياء عفوية لكن لما أنت تقلد يطلع منظرك بايخ قدام العالم.
1: إذا بعد ما سمعنا التسجيل هو أكيد سيهم راك لقيت برشا حاجات على الريزو سوسيو فما برشا برشا برشا برشا عندك ملاحظات على الموضوع ولا حاجة؟
0: شوية وبرا جاونا باقي مازالوا شكون يصبحوا علينا وجاتنا جينا لحظة برك
1: يعطيهم مساحة اللي في دالو بارك الله فيهم الحقيقة على المتابعة اللي بجدية الحقيقة ساعات ملاحظاتهم تبدأ على محلها الزيتة
7: وتحية جوست حتى للعباد اللي ما يكتبوناش ما يقولوا رانا أنا حبيت باش نكتب ولا راني حبيت نتواصل أما
1: ميساج تحية ليهم يحبوا شوية هكا
7: حتى هو في الخفاء
0: أي ميساج راه نجموا يكتبوا كومنتير وما نقراو لهم مش أساميهم كان ما يحبوش ولا حاجة
7: يكفي أنهم تذكرنا ميساج نفرحانين بيهم
0: مدام نيرة حسيني كيف تعود مازلت في الاستماع وتتفاعل معنا. مدام أسيل قروي قالت لنا بونجور وزيت لي مايور وتحية ليكم معنا تحيفينا وتصبح علينا. مدام حياة بكوش أسعد الله يومكم بكل خير. التبعية العاطفية، شخص يشعر أن سعادته أو قيمته مرتبطة بوجود شخص معين في حياته وقد يخاف بشدة من الهجر أو الرفض. التبعية النفسية
1: تقترح في موضوع هذه دكتور التعلق نفسية. احنا قلنا كل مرة التعلق هي التبعية العاطفية والتعلق قلنا ان شاء الله نخدموه يوم ما ان شاء الله
0: قد التبعية سلوكية
1: التعلق لا ما خدمناش شي وئام لا قلنا الدكتور قال لي تو نخدموه راهو موضوع مهم وعنده تأثيرات وقلها مدام ان شاء الله نخدموه الموضوع
0: ما خدمناش واحد خدمناش حاجة أخرى التبعية سلوكية أو الإدمانية مثل التعلق بالمخدرات الهاتف الألعاب أو أي سلوك آخر لا مش في صلب الموضوع تحكي فيه المقال التعليق متاحة ونستنى بقية التعليق
1: اقتراحات هيم ساعات يعطي اقتراحات نخدموه إن شاء الله بإذن الله
0: التبعية النفسية والسلوكية الإدمانية هذا هو شنو قالت لنا التبعية والتعلق
1: يعطيهم الصحة الناس لكل إن شاء الله أصبحوا مبروك المهم يستمعوا ويستفادوا من المعلومات اللي يحب يبعث سؤال نجم حتى كي يحب نسميه وش يقول يقول ما غير ما تسميوني في الأخر في الآخر السؤال متاعه فما حتى مشكل أي فما حتى مشكل مرحبا بيهم الكل بيه تو باش نمشيو احنا باش نحكيو في موضوع مهم برشا التقليد والمحاكاة علاش يميل الانسان وخاصة الاطفال والمراهقين للتقليد والمحاكاة وعنا دريجين قبل اخبار لحداش لان باش نكملو ان شاء الله بعد الاخبار نبعش شكون نبداو دكتور
8: كيما تحب تحب
1: يلا وي ام نعطيوك انت الكلمة الاولى يلا
7: بيه هو كيما قبيله كنا نحكيو الصغير هو مجبور على انه يتعايش ويقلد امه وابوه باش يتعلم حتى هو باش يتعلم منهم هم دونك هما اول ساس باش يتعلم بهم الشخصيه نتاعو وباش ينجم يتاقلم من بعد مع المجتمع باش يتعلم كيش ياكل باش يتعلم كيش يتكلم باش يتعلم كيش يمشي هذوما اللي الحاجات البازيك اللي يوصلهم له العائله ومن ناحيه النفسيه زاده الصغير يتعلم السلوكات الاخرين الكل القيم الكل باش ياخذهم زاده من عائلته دونك يبدا يلاحظ يغزر شنو عملت ماما شنو قالت كيفاش تصرفت في الوضعيه هذيك كيفاش عملت كبر شويه في العمر يبدا يعاود حتى في الكلمات حتى في لي جيستويل نتاعو كذا يبدا بشويه بشويه كبرنا شويه لهنا المراهق شوي يبحث على الهويه نتاعو اني شكون اني ولد زيد وعمر بد امي وبابا لكن اني الشخصيه نتاعو باش يبدا يكتشفها باش يحدد بلاصتو في وسطك المجتمع اللي هو فيه دونك باش يتاثر بالصغار اللي دايرين بيه سورتو في العمر راح نحكينا من المره اللي فاتت راهو في عمر معين يكون مركز على العائله نتاعو كبر شوي واللي يركز على اقرانه العباد اللي في عمره دونك شوي اللي يغزر لاصحابه بشوي اللي يغزر للمشاهير بشوي اللي يغزر للشخصيات اللي يعتبرها هو ناجحه وقويه دونك لي زيدول اللي باش يتبعهم ورغبه في القبول والانتماء اللي كانت تفسر فيهم قبيله
1: في المقاله
7: دونك هو يحس يحب يحس روحه جزء من المجموعه يلزم يحس بك الانتماء هذاك راهو في بارتي من الناس دونك باش نجم نلبس كيف اندادي ما يجيش مثلا تلقى راجل في الستين لابس كيما جون دو 20 ans يقول لك عجوز متصابي سا باس با العكس بالعكس وليد جون ظريف بنيه لابسه بوزي برشا يقول لها اكبر من عمرك سا باس با دونك باش يحس بالانتماء نتاعو لك الشريحه العمريه هذيك لك الوقت هذاك دونك شي يتعامل بالطريقه هذيك التقليد في التصرفات في اللبسه في المشطة في الحاجات الصغيرة الظاهريا تخليه ينتمي لك المجموعة هذيك اللي تحس اللي يحب يحس بها باش ما يرفضوهش والثاني حاجة في المرحلة هذه قلنا الإعلام والأقران عندهم تأثير كبير عليه كي يغزر الحاجة كي يغزر الأصحاح بشنو يعمل كيفاش كلاه شنو يلبس باش يتأثر به برشا وساعات من غير ما يخمم حتى في النتائج متاعه وهذا علاش يولي مخطر شوية التقليد الأعمى اللي باش نطرقوا له بعد شوية دوك يولي ننقل أكهو من عنده من غير ما نركز في أني شكون وأني شو نحب وحاجة تواتيني ما تواتينيش بدني هويتي شخصيتي القيم اللي عندي اني من عائلة محافظة ليه حاجات ظروفي المادية دونك هذوما الكل التقليد فيهم يغيبهم كونتريرمون المحاكاة اللي يلزم ويفهم فيهم وان ميم طون يحب ينتمي ويحس بروحه متواصل مع المجموعة اللي هو فيها وهنا الأهم حاجة اللي تخليهم يعملوا هذا الكل إنه هو في هالعمر هذي ما عندوش نضج كافي يخوله يميز. دونك هو مازال في طور التكوين. حكينا إنه حتى مخه فيزيولوجيكمان بارلان مازال ما تكونش. دونك ما نجمش يقرر ويحكم حكم بيت إنه هذه معايا إيه لا. دونك
1: ما اكتسبش الآليات متاع النقد اللي تخليه يعرف الغث من السمين كما نقولوا.
7: مازال ما نجمش ياخذ قراراته متوازنة. اكزاكتومون. دونك هو يكون أكثر قابلية للتأثير والإنجذاب للتقليد. دونك لكن هذا ما نعتبروش ديما سلبي، راه باش نبداو متفاهمين، على خاطر راه هو زاد وسيلة لاكتساب المهارات والقيم إيجابية. برشا حاجات نتعلموهم من عند أصحابنا ومن عند الأم والبو، ما تنجمش توصلهم صاحبي فهمهم له أسهل برشا وتوصل طريقة سلسة برشا باش يلقى توجيه أسري وتربوي سليم. ينجم يعمل على الأصحاب مثلا مش أم ولا بو، يكون مثلا أستاذ، مثلا قيم، مثلا كوتش متاع سبور، ينجم يعاونه. لكن الخطورة وين تظهر؟ وقت اللي يتحول التقليد أعمى. هنا المشكلة تكون اللي وقت المراهق يفقد فيها شخصيته واستقلاليته في التفكير. دونك هنا الخطر الكبير اللي نردوا بالنا منه.
1: دكتور، كلمتك فيما يخص لماذا يميل الإنسان خاصة الأطفال المراهقين للتقليد؟
8: باش نزيدوا بيداغوجيا تتفهم الفكرة هذه. أيوة. راهو الإنسان يميل للتقليد علاش؟ لأنه التقليد هي آلية فطرية أساسية متاع تعلم ومتاع تكيف اجتماعي. معناها هي مفروضة نوعا ما علينا كبشر، لأنه آلية داخلية فطرية باش نترباو باش نتعلموا باش نتكيفوا. لأنه الإنسان ما يتولدش مزود بالقواعد الاجتماعية والسلوكية. معناها صغير أنت توا هذاك لوركول احنا كبرنا وكذا وقاعدين نحلوا. صغير أنت كي تولد ما عندوش معنى، ما فهمش في الباتريمون متاعه ولا في الدي ان ا متاعه ولا في الدي ان متاعه وانك كيفاش باش تعمل كيفاش تتكلم. لا لا لا لا، هذا باش تكتسبه من بين اليات لوا د لابرونتيساج، ما بين هك القواعد اللي قلناها واللوا والقوانين متاع التعلم. حكايه التقليد هي اليه فطريه. صغير معناها باش يتعلم وباش تتكون شخصيته باش يبني هويته عن طريق التقليد، حبينا ولا كرهنا. لأنه كما قلنا ما يتولدش مزود بقواعد، وبالتالي باش يكتسبها من خلال باش حاجات بسيطة أربع مراحل. أولا الملاحظة. ثانيا أنك أنت مش بعد ما تلاحظ مش تمارس، بعدها تمارس معناها أنا قلدت، أنت لاحظت ومارست، فهذا يتسمى تقليد ومحاكاة. ثم بعدها مش تعيد وتكرر الممارسة. ثم آخر مرحلة قد يكون، وهنا التقليد يكون بناء، إذا كان تضيف للا قلدت أشياء ما عندك أنت، وبالتالي مش يكون التقليد بناء. معناها وهذا مهم جدا، وهذا يظهر خاصة عند الأطفال وعند المراهقين. لكن قلنا ما فماش إلا غالب البشر معناها هكاكا، معناها ما فما أشياء نورثها وتبدا تتعدانا في الباتريمون جينيتيك نتاعنا وتظهر، وفما اشياء تكتسب لان الشخصيه فيها جانب جيني معناه اني يتسمى، وفما جانب اكي معناه اللي هو مكتسب بالنسبه
1: شكون اكثر دكتور، الجيني ولا المكتسب؟
8: انت ونوعيه السلوك، خاطر فما اشياء فيها الجيني. انت معناه فما اشياء انت مثلا باش تكون عصبي، باش نحكيوا هذه حصه
1: الاسبوع القادم ان شاء الله
8: العصبيه. فما الانسان اذا كان انت جينيا عندك تعدات لكن افرازات الغده الدرقيه نتاعك اكثر شويه ما من غيرك، فبالتالي تكون عندك هيك التندونس نرفوزي شوي، معناها تبدا عندك لي سيكريسيون دو معناها دو لا غلاند تيرويد اكثر، وبالتالي هذا سا سي جينيتيك، هذا امور جينيه. لكن زاد اذا كان انت تتربى في بيئه اللي هي كي دي مارو كارد تور وكذا باش تلقى وتربيت في بيئه ما نسميوها بيئه السود اللي احنا الميديترانيه، احنا سخان، معناها مش كان احنا، معناها نحكي للطليان والفرنسيس وجماعه الجنوب، معناها جنوب والبسام
7: الميديتراني اهدى من الطليان، تحكي الفوق انت على مرسيليا واللوط،
8: نحكي على جنوب اوروبا معناها اللي هي الميديتراني، نقول معناها المتوسطيين هيك معروف، يقول لك هذاك وسط، لانه حتى الطبيعه وحتى الطقس ياثر وحتى البيئه تاثر، وبالتالي فما جانب مكتسب وجانب كذلك جيني. نرجع تو للصغير. الصغير معناها التقليد عند الاطفال يرتبط بالحاجه للتعلم السريع والامن. معناها الصغير باش معناها نمو نتاعو يقوم على التجربة والخطأ. أنت تتعلم وأمك تقول لك صحيتك قلتها صحيحة ولا صحيتك عرفت شد المغرفة ولا صحيت كذا، وإذا كان تخطأ تقول لك لا ولا توري حتى في قسمات وجهها أنها ما يشي فرحانة. وبالتالي هذا يسمى التعزيز، وهذه أمور علمية راهو معناها سي لا بسيكولوجي، معناها البسيكولوجي كومبورتمونتال، معناها كيفاش الإنسان يتكون في شخصيته. وبالتالي إذا كان الوالدة وإلا المحيط متاعك يعزز لك السلوك ويمنحك شعور بالأمان، فأنت مش تبع ما يفعله الكبار ومش تبع الأشخاص اللي عندهم فيك ثقة واللي أنت عندك ثقة فيهم لأنه هما قراب لك عاطفيا، وهذا يدخل في نطاق ما يسمى بالتعزيز لا كونسوليداسيون، وقت اللي يكافئ الصغير ولا يمدح بعد تقليده لسلوك معين ولا تمدح له ولا عايش وليد يا هاي لا وقال مدرع شنو هاو وقت اللي تمدحه أنت وتستحسنك السلوك هذاك بالطبيعة هذا بشي يعزز ويخلي السلوك يكون أكثر ترسخ ويولي جزء من نمط السلوك اليومي متاعه. هذا بالنسبة للأطفال. فيما يخص المراهقة بالضبط، معناه إضافة لأنه قلناه عند الصغير، فما كذلك فك الفترة الانتقالية الصعبة معناه الصغير مش يولي عنده حاجة كذلك للانتماء والقبول الاجتماعي، وهذاك علاش يولي يميل لتقليد المحيط الأكثر. تختلف النماذج، النماذج بعد ما كانت الأولياء والكبار ولا معناها الكبار معناها في العائلة كذا، مش تولي ناس خرين شخصية نجم تكون أصدقاء لبير نسميهم بي بأييرس، وإلى الشخصية المؤثرة ولا النماذج السائدة داخل الجماعة ينجم يكون معناها حتى معناها رياضي ولا ميادين تاع نجوم من دنيا الرياضة دنيا الموسيقى ولا دنيا السينما، اللي مش تلقى بوستراتهم معلقة في الحيوط متاع البيت ولا في الفضاء اللي يعيش فيه المراهق. ولا
0: معاك تعليق الدكتور تولت على الصديق الصدوق اللي هو التليفون
8: في الحيوط متاع البيوت ما زال موجود، معناها خاتك بشي عام زين بيته كيفاش مش زين ينجم يعمل
0: هو اصلا ما عادش يغزل حيوط بيته خاطر نهار كله يغزل البورتابل، نهار كله كابونشي على البورتابل
8: ولا مشكل بوستر معناها افيشي ولا بوستر نيميريك ولا بوستر معناها بابي مش مشكل هذاك
0: نيميريك تو
8: معناها نيميريك وفما البابي مازال فما اللي يحط يعلق معناها هذا
0: زاد البركه هكا كنقولوا له
8: لا مش هذاك نقولوا في بعض البيوت نتاع المراهقين مازال يعلق معناها هذه قلت النماذج السائده داخل الجماعه يولي هو يحب يتشبه بها وبالتالي معناها نرجو لانه معناها المراهقين كذلك عندهم ميل للتقليد ويدخل عنصر اخر نفسي هو تقدير الذات. وقت ما يشعر الصغير بعدم الثقه بنفسه يلجا لتقليد الاخرين، وهذا يظهر خاصه عند المراهقين لانه يعطي التقليد نوع من الاحساس بتقدير الذات وبالامان، وهذا مهم جدا في مرحله المراهقه.
0: احنا نرجعوا لبرشه تفاصيل فيما يخص مرحله المراهقه ومازلنا معكم شنو نوصلوا في الموضوع. مرحبين بالناس الكل على 73 460 800 ونرجع لكم بإذن الله بعد الأخبار.

0: حظ.
1: السواسي بومرداس شربان على الموجة 97.3
2: 97.3 في مكان يتلم فيه شمل أهلها وزوارها، ومع إذاعة المنستير تحلى اللمة فيها مدينة لمطة. استوديو خارجي من خلال برنامج استهلك تونسي بمقر جمعية صيانة مدينة لمطة، والمناسبة مواكبة لمهرجان التراث الغذائي بالجهة. استهلك تونسي، المواعيد الخميس انطلاقا من ماضي ساعتين.
3: تمام 11 عبر موجات إذاعتنا. ومنها نقدم لكم مستمعين الكرام موجز لأبرز الأخبار. تحتضن مدينة لمطة من ولاية المنستير بداية من اليوم وإلى غاية 17 من الشهر الجاري فعاليات الدورة 25 لمهرجان التراث الغذائي. التظاهرة تؤثثها عديد الورشات إلى جانب نشاط الملتقى العلمي المواني والأواني والمحيط النظيف وتثمين الغذاء التقليدي خاصة لبسيسة. خصص لقاء جمع وزير التجارة والتنمية الصادرات بممثلين عن القطاع الخاص والمهنيين من صناعيين ومنتجين والمساحات التجارية الكبرى للنظر في وضعية الأسعار والتحكم فيها على ضوء الأوضاع العالمية الجديدة، حفاظا على المقدرة الشرائية للمواطن. وفرت بلدية دار شعبان الفهري 3 نقاط لبيع الأضاحي، كما تم التجديد على الرقابة خاصة فيما يتعلق بالنقاط العشوائية لبيع الأضاحي، مع توفير حاويات للتخلص من الجلود والفضلات أيام العيد. وفي العالم، استشهاد 10 مواطنين بينهم أطفال وإصابة آخرين إثر اعتداءات الاحتلال الصهيوني على جنوب لبنان في الساعات الماضية، بينما تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على قرى المنطقة وفق مصادر صحفية. ومن جهة أخرى، اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة المسجد الأقصى اليوم، يرافقهم عضو الكنيسة المتطرف كلينر، بالتزامن مع بدء ما يسمى بمسيرة الأعلام. وقد أدى المستوطنون طقوسا تلمودية في باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال الصهيونية. ختمة الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام منتصف النهار.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
4: من المجتمع. من المجتمع ظواهر اجتماعية وسلوكيات، تحليل ووقاية مع ثريا علاج بالاشتراك مع الدكتور لطفي جحا.

0: مرحبا بكم من جديد. إذا نواصل معكم موضوعنا التقليد والمحاكاة في حياتنا الاجتماعية. مشكورين يواصلوا معنا كامل الفريق البسيكولوج مدام وئام القويذي، الدكتور لطفي قحة، وسهام الدرعي تواصل معنا. كنا حكينا شنو المقصود بالتقليد والمحاكاة، تخذي أحكينا زادة على الأطفال والمراهقين علاش عندهم ميل للتقليد. مازلنا باش ندخل في عناصر مهمة أيضا باش نحكيه كيف يمكن أن يكون التقليد إيجابي وشنية مزاياه والفرق بين التقليد الإيجابي زادة اللي يساعد على التطور والتقليد الأعمى اللي قد يفقد الفرد هويته ولا ثقافته ولا يخليه كما قالت سهام في مشاكل مع عائلته والمحيط اللي هو فيه. التقليد والمحاكاة وتأثيرهم على القيم والهوية الثقافية والعلاقات الاجتماعية وقتاش يتحول إلى ظاهرة مضرة، الأثار النفسية والاجتماعية للتقليد المفرط، وديما كما تعودتوا آخر عناصرنا كيف يمكن الأسرة والمدرسة والإعلام وكل المسؤولين على تثقيف وتنشئة الإنسان على لعب دور توعوي في تعزيز التفكير النقدي وفي التعامل الواعي مع التقليد. سهام عندك حاجات جديدة؟
1: ما زالوا نستناهم. أما عندي سؤال، عندي سؤال
0: تفاصل.
1: يعني جاوبوني التوا، احنا نحكيوا على اللي قلد المقلد، توا نحكيوا على اللي قلدوا فيه يا ندرا يبدا
0: عنده زيد
1: لا هو في قررت نفسه يا ندرا هل يبدا شيخ ولا يبدا متقلق خاطر العباد تقلق فيه،
0: معني تقلد فيه،
1: تقلد فيه
0: اذا تفطن انهم يقلدوا فيه.
1: لا هو مثلا نحكي في مثلا في الخدمه ولا في حاجه يبدا عنده مشروع ناجح هذاك هنا يقلدوه انه ظاهر هو مش يتقلق شويه هكا فما خاطر فما معناها في اللي شفتهم فما نظريات تقول لك اذا كان يقلدوا فيك راك انت متميز وانت محلاك وانت وانت راكم في المقدمه هما وراء قاعدين يتبعوا فيك يحبوا يوصلوا لك. فما شكون يقول لك لا ما نحبش شكون يتبعني، يعني ما نحبش شكون يقلدني، نحب روحي متميز ومنفرد وحدي وما يتبعني حتى حد. ما شنو رايكم فيها؟
0: اذا قلدوا فيك راك متميز منفرد وي، اما
2: مثلا شنو باش يقلدوهم؟ مثلا ناخذوا احنا حتى في السينما في التياتر في الحاجات شنو باش يقلدوا؟ باش يقلدوا صوت، باش يقلدوا حركات، باش يقلدوا خاطر هذاك مشهور معروف انسان انفلونسر باش يتبعوه. حتى اللي تحكيوا فيه في الريزو سوسيو الكل معناها حاجه عجبت تبعوها الناس الكل. يعني فما الفكره الاولى اللي باش تجذب التقليد يعني هي الباز فيها انه اني راه عجبتني حاجه باش نتبعها. شنو اللي عجبني فيها هذا موضوع اخر، هذا كان وقتها نحكي
0: مش بشرط
2: التفكير
0: انسان ناجح ومتميز وخير من غيره. خاطر فما طفل مراهق عمره 12 سنه 13 سنه ينجم يقلد الباندي نتاع الحومه اللي جمع في الدار وجمع في الحبس
2: جوست ما هو شنو يشوف فيه لكن هو ما يشوفش فيه الباندي اللي تحكي فيه، يشوف هو راجل قوي الناس الكل تحترمه يرى فيه
0: ما يحترموش يخافوا منه، مش يحترموا
2: يخافوا منه داكوغ ما يسالش يراو ان هما يخافوا منه ويهابوه ان هو عنده بلاصه
0: وزاد مش يخافوا منه بالمعنى الايجابي، يخافوا من شره من الاخر يتجنبوا في شره.
3: ما السؤال هذا جواب عليه علمي يكون كالاتي معناها شو معناها مواصفات النموذج انت هذا ايش حبيت تقول بصفه اخرى بصفه علميه طرحك للسؤال نطرحه بصفه علميه هو ما هي صفات او مواصفات النموذج او المثال المثال تسمى له موديل ألا مش يقلدوا إنسان آخر. النموذج وإلا المثال لا يقع تقليده هو في الغالب شخص أكبر في السن ولا أكبر في التجربة ولا أكبر في المركز عنده قدرة على التأثير وعلى الإيحاء. هذا هو جواب العلمي على سؤالك. معناه هو يا ما تلقاه معناه نرجع مثلا للصغير الصغير يقلد النموذج. شكون النموذج؟ هو والدي لانه هو ما اكبر منه في السن وفي التجربه ومش ياخذ منهم وهما عندهم قدره على التاثير والايحاء. نفس الشيء انت تسحب هذه على اي نموذج اخر نجم يكون في الحي كما قلت مش بالضروره يكون النموذج راهو ايجابي، نجم يكون النموذج سلبي لكن عنده قدره على التاثير.
0: لا
3: هو من بين الصفات أن يكون عنده قدر على الإيحاء أو التأثير. هو يرى فيه لأنه هو مسيطر ولا هو باندي ولا هو ينجم كيف معناه هو احنا مش علاش هو من بين قلنا معنى الرسائل المهمة في حصتنا اليوم أنه حكاية التقليد الباهي والتقليد الخايب معنى التقليد السلبي لأنه نكون عندنا كل سونس كريتيك ويكون عندنا كل التفكير النقدي باش ما نتبعوش كل نموذج. وهذا هو سؤالك معقول لأنه ما لازمكش تتبع أي نموذج.
0: هي قال الدكتور قالت هو يتقلد يتقلق، ربما يتقلق على خاطر ما نعرفش انا هو الشخص اللي ياخذوه مثال ويقلدوه، هو في بالو ما يحبش يعطي مثال في بالو.
3: انت ساعات في تلفزه ولا في سبوت بيبليسيتير ولا في تيك توك ولا هو ماهوش
0: هو يخدم على روحه في حاجه وانت يعجبك وتولي تقلد فيه.
1: دونك ساعات هو اللي مشهور بالصدفه معناها عمل حاجه رياكسيون ولا حاجه ولا مشهور بالصدفه.
2: جوستمون هو راهو بالنسبه للصغيرات وللمراهقين فما خدمه تخدم على كيفاش تختار لو موديل نتاعك، شنو ما لي باز سيليكتيف اللي تخدم بهم باش تعرف تقيم وتختار الشخص اللي باش تتبعه. هذا وين الخدمه اللي تتخدم مع صغير والا تتخدم مع ادوليسون،
0: تتخدم من طرف المربين نتاعو بالطبيعه،
2: من المربين من البو الام من بيان سور اللي باش يتربيو
0: عليه، شنو الاليات اللي يزرعوها في التفكير باش يولي يعرف يختار لي موديل اللي كيما
2: حكينا فيه كيما نحكيو مع صغير كيفاش تختار صاحبك، نعلموه زاد كيفاش تختار الموديل كيف كيفاش تختار السلوك اللي انت تنقله على انهي باز. معناه هذا هو اللي نحكيو فيه
1: الوعي، معناه لازم يكون واعي باي حاجه يتلقى
2: اكثر تفكير نقدي. هي من
3: التفكير النقدي اخر عنصر في حصتنا هو تعزيز التفكير النقدي، هو من بين الرسائل نتاع الحصه
0: هو مهم برشا العنصر. جاي دكتور خاطر هو المفتاح للبرشا
3: في التعامل مع التقليد.
0: التقليد كيفاش ينجم يكون إيجابي دكتور ومزاياه، وكيفاش ينجم يكون العكس تماما تقليد الأعمى، وكيفاش يوصل الفرد حتى يفقد هويته
3: وتصير له
0: مشاكل.
3: نعم سامحني، التقليد ينجم يكون عنده مزايا وعنده إيجابيات وقت ما يساهم في الانفتاح على الآخر، وقت ما يساهم في الاستفادة من الآخر، في الاستفادة من النموذج، وقت ما يكون التقليد بناء. ما كل ما يجعل التقليد بناء ومفيد هو مفيد، معناه وقت لا تكتسب من خلال تقليدك عادات باهية، وقت لا تخلق أنماط سلوكية راقية، وقت لا تكون عندك من خلال التقليد تولي عندك اتجاهات سامية معناه في المجموعة، ولا تكون عندك أعمال خلاقة باش تنقلها معناه على غيرك، ولا تتعلمها يتعلمها الخلف من السلف في نطاق ما يمكن باش نسميه بالمحاكاة الخلاقة، لأنه المحاكاة أنواع وحنا اليوم نركز عليه هي المحاكاة الخلاقة. يعني يجب أن تكون خلاقة ما مشتق معناها تقليد سلبي، لا يكون تقليد باهي فيه إضافة للباتريمون، إضافة للموروث. من هنا نفهم أن وجود شخص ولا أشخاص يمتلكوا الصفات اللي نحبوها تكون حميدة في سلوكهم ولا في مواقفهم ولا في أعمالهم، وجود هالناس في محيط الإنسان أكيد أنه باش يساهم في جعلهم هما قدوة ومثال. كنا نحكي فيه قدوة ومثال يحتذى به ويقع تقليده في تصرفاته ولا في نشاطه، ويجعل التقليد من النوع البناء من النوع الخلاق. التأثير هذا ينجم يكون عبر اتصال مباشر وشخصي، وذا قلناها في نطاق التربية الصغار، معناه هو اتصال مباشر بوالديهم، معناه مش اتصال عن طريق نيميريك، لا معناه اتصال شخصي. لو قلت يعيش الإنسان في وسط يكون فيه البو واللم، ولا واحد من العائلة يمارس في نشاط متميز وبالتالي يخلق أحاسيس متاع إعجاب معناها عند اللي باش يتبع ويقلد النشاط وباش يحاول يواصل فيه ولا ربما يضيف له. وهذا اللي خلينا نلخصه اكتساب العادة الحميدة كما قلنا في البداية ونعاودوها، معناها هي أمور علمية معناها في ثلاثة مراحل ومم في أربع مراحل. المرحلة الأولى هي الملاحظة، الصغير ومش يشوف يشوف المعلم نتاعو، ترى نتعدل البيئة الثانية يزينا من البيئة الأولى اللي هي الأسرة. أنت كتشوف لأستاذك وكذا وهو عندك الطلاقة ولا عنده يعبر مليح وإلا في الكتابة نتاعو خطه مزيان، أنت تعجب أول ما تبدأ تعجب بالموديل، مش تعجبك المثال هذاك الحي، معناه تعجب بالسلوك تعجب بالصفة، تنجم تكون صفة راهو حتى أخلاقه في تربيته في تعامله مع الناس في في في في, في استحسان المنتوج نتاع التلامذة. هذاك أولا المرحلة الأولى اللي هي الملاحظة، تسمى مرحلة الملاحظة معناها الأوبسيرفاسيون، الأوبسيرفاسيون ديريكت. ثم أنت لا شعوريا ساتو في الأكثر لا شعوريا ستمارس السلوك اللي عجبت به، ما ستمارسه معناه وباش تجرب السلوك. ثم تتعدى لمرحلة التعزيز، والتعزيز لرنفورسومون يمر بالتكرار الممارسة، وقت اللي يلقى معنى استحسن يقول لك خطك جميل ولا كذا، ولا يعطيك وردة معلمك ولا يحط لك في كراستك ولا ولا يقول عليك يمتدحك ويقول برافو فلان ما قصرش، ولا يعطيك شهادة تشجيع المدير متاع المدرسة وكذا. هذاك يدخل في نطاق ما يسمى بالتعزيز، تعزيز السلوك لورون فورسومون، ولا هو يدخل في آليات وفي للواد لابرانتيساج، معناه يدخل هذه أمور علمية معناها. ثم يقع تكرار الممارسة والتجربة، وبعد المرحلة الأخيرة وهذا اللي نحبوها هي الإضافة، معناها أنت ديما معناها ديما راهو احنا نبداو بتقليد موديل، والباهي في التقليد هو انك تنجم تفوت الموديل، تنجم تتفوق على الموديل. معناها انت حتى في كرة القدم ولا في اي رياضة،
0: وذلك الطبيعي والعادي، على خاطر السيرورة في الحياة ديما فيها تطور وديما تمشي وتطور في كل شيء، في كل شيء الدنيا الكل.
3: هذه آليات التقليد الإيجابي نحكيه، هذه آليات التقليد الإيجابي، انه المقلد بكسر اللام يفوق النموذج، ماشي مختل يفوت وانت ممرن نتاع كره بطبيعه، انت انت من الاول كنت باش تدرب وتعطيه الاليات، هو مش يفوتك معناها بعد مش يفوتك. انت تقري في التعليم الابتدائي الا مش تعمل لو برودوي فيني، الا مش يخرج مش يفوتك، مش يوصل يقري في الجامعه ومش يمكن يفوتك، يولي معنا عالم في ميدان، يولي باحث، يولي باش هو سي كوم سا، معناها اون ديباس، معناها لو موديل يولي لي ديباسي، وهذا هو المطلوب في التقليد، وهذه هي مزايا التقليد الايجابي. معناها والتاثر هذا ينجم ما يكونش مباشر عبر علاقات أسرية ولا شخصية، يكون تأثر ساعات بمناخ عام، وهذا مهم جدا في نطاق الثقافة متاع البلدان، ثقافات البلدان. ما تنجم الإنسان يتأثر بثقافة متاع بلاد كاملة، تعطي قيمة للأمور مثلا الجمالية، ولا تشجع على التطور الإبداعي في هالحالة. البيئة والظروف العامة هي اللي باش تكون مثال، وهي اللي باش توفر القدوة. ونعطي بعض الأمثلة متاع التقليد مجتمعي في مجتمعات، مش كان في تونس برك، معنى هذا ما يفسر أن بعض البلدان ولا مدن في العالم ولا حتى نلقاها في تونس تلقاها مشهورة بنشاط إبداعي معين توارثته الأجيال، لأنه القدوة موجودة في الموديل، معناها في نسميها الثقافة اللامادية. معناها تلقاها أنت بلاد كيما فيينا، ولا ما نعرفش أنا مدينة كيما فيينا في لوتريش، معناها معروفة بالموسيقى، معناها العباد تلقاها مغرومة صغيرات يتعلموا البيانو ويتعلموا كذا، لأنه هذاك توارثوه وقلدوه على بعضهم. معناها وما نبدوش البعيد، احنا بلاد كيما تونس المعروفة، ما نعرفش أنا في الكابون، أنا في الوطن القبلي معروفة بين النقش على الحجارة بار اكزامبل، يقول لك البلاد الفلانية النقش على الحجارة في الساحل الزربية في النسيج قصر القيروان مشهورة بالزربية إلى آخره. هذا ما يدل على توارث وتواصل العملية الإبداعية عبر الأجيال، لوجود أمثلة متاع اقتداء ولوجود تقليد، هي يعني يسميها صناعات تقليدية، صناعات تقليدية لأرتيزانال بالحق، لكن فيها اللمسة الإبداعية وفيها الإضافة اللي قلناها، وهي متوارثة وبدأت بك المراحل اللي قلناها. إنسان تولد في بيئة لاحظ أنه أمه تعمل في تنسج ولا كذا، مش يمارس ويتبعها وعجبته، وبعدها مش يكرر، وبعدها يمكن يضيف لها لمسة إبداعية، وبالتالي هذا هو التقليد الإيجابي. شنو الفرق بين التقليد الإيجابي والتقليد الأعمى؟ التقليد الإيجابي هو تقليد أولا واعي انتقائي، ويقع فيها التحليل والتكييف وإضافة بما يتناسب مع القيم ومع القدرات ومع الظروف الخاصة متاع المجموعة، بينما التقليد الأعمى معنى العكس هو أنه هل يخوف التقليد اللي هو ظهرته ونشوفه فيما بعد ونحلوه، هو يكون من غير تفكير نقدي وما غير وعي بالعواقب، وقد يجر لسلوكات خطيرة، وقد يخليك تتبنى آراء ما تنسجمش مع الهوية متاعك ومع القيم متاع المجموعة اللي تعيش فيها. هذا الفرق ما بين التقليد الإيجابي البناء واليضيف اللي فيه لمسة إبداعية وإضافة للمجتمع، وبين التقليد الأعمى اللي نجم يكون هدام لأنه يدخل أشياء خطيرة وإلا قد تمس الهوية متاع المجموعة اللي تعيش فيها.
0: نعم، يعطيك الصحة دكتور، وأنت خرجت بينا من خلينا نقوله من الفردي

0: انت تحكي وانا في مخي هذه زعم صغار توا بعد هالعالم هذايا الافتراضي خليله فرصه باش يقلد صنعتهم بوبوه كما عشنا احنا اللي لا عنا تليفون ولا انترنت ولا حتى شيء. الحقيقه فما سؤال كبير قاعد يتطرح. ومن هنا نرجع للمقدمه نتاع الدكتور اللي قال في كل وقت نمشيو حسب تطور المعطيات اللي نعيشوا بها للموضوع نطرحوه. معناها الطرح اصلا يتبدل.
1: اي ما انت طرحت يعني طرح مخطر يعني انت اسكو اون بريزونت ان بون موديل للجيل الجديد ولا لا. معناها هذه هي الفكره اللي اللي احنا نحبوا نحكيوا عليها. احنا تو قاعدين نغزروا للجيل الجديد فاش قاعد ياخذ كيفاش قاعد ياخذ الفكره فيها.
0: معناها موضوع حبيت نقول ويامو انه موضوع المحاكاه ولا اخطر خاطر حتى لي موديل كلاسيك اللي كلنا نعرفوها امك تقعد بحذاها هي امك تخش خليك بحذا خالتك ولا مماتك دونك باش قام الجماعه الكل يعملوا في حاجه فوالا باش تقلد واحد من ثقافتك من بيئتك من كذا وجينيرالمون باش تكون تلقى سلوكات ايجابيه واذا كان فما سلبيه زيد احنا ربما تطيح فيها. اما توا اللي قاعد يجي ماهمش كلي موديل كلاسيك اللي تعودنا بهم
1: جوستمون هو راهو فما اشكاليه
0: وهنا الخطوره
1: اللي لازمنا ننتبهوا لها راهو التقليد كسوسوا اعمى ولا ايجابي معتمد قبل كل شيء على الكاباسيتي نتاع اللي باش يقلد. احنا هذا اللي نحبوا نركزوا فيه اليوم اكثر منه شنو باش خاطر انت الساعه عندك الملكه هذيك راهو ربي خلقك به. انت راهو كيف الفكره في انه انت راهو باش تقلد حاجه موجوده فيك باش تطمن بها باش ترتاح بها لفت انه انت تخدم مخك وتستعملها باش تميز الحاجات البهين من الخايبين باش تنجم تعرف شنو تختار باش تنجم تعاود تغبخدوي هيك الحاجه اللي قاعده تشوف فيها. هذيك هي البوان اللي احنا نحب نركزوا فيها اليوم. هي مربوطه كما انت تحكي بالموديل اللي اعطيته له بالبيئه اللي هو فيها بالبلاصه اللي احنا توا ما نحبش نكون سوداويه في الفكره اللي عندي. اما الجيل توا عنده إكران أكحل قدامه مستقبل الجيل بكل يقول لك راهو عندي أفاق بعيدة علي. أحنا لهنا القيم اللي بخيفو يتعلمها من عند كما كان يحكي الدكتور تقليدا والقيم متاعك والحاجات ما عادوش حاجات ثوابت فيكس اللي نجم يتعلمهم صحاح على خاطر ولا نحكيو على عولمة وعلى حاجات خارجة علينا ما عادش حاجات ثوابت بديهية واضحة.
0: كانت الأمور أسهل وئام لأنه الموديل اللي قدام كل تعيش معهم واللي في محيطك هما هذوكم هما الموديل.
1: احنا تو ما عادش عنا
0: تو ما ولا عامين وثلاث سنين في دو سمارتفون وهو سارح مديساني مالي هي خبيثة جدا بانت معناها بالحجة وهو يمشي.
1: هذا علاش نحكيو انه راهو لهنا الوعي علاش نحكيو التقليد الايجابي
2: يتبع لك موديل جايه من برا ولا من بلاصه اخرى بجستما. ما عندوش بيه حتى علاقه وما تفهمش حتى علاش هو يتبع
0: حاجه اخرى حتى كي انت تناقشوا فيه تلقاه مقنعين بك الموديل هذاك اكثر من كلامك انت.
1: احنا علاش علاش الموضوع نتاعنا على خاطر احنا نحكيو راهو التقليد الايجابي حاجه فطريه فيك الايجابي اللي فيها انه انت راك باش تخدم على الوعي متاع اللي باش يقلد على التفكير متاعو على انه يعرف يختار السلوك يختار السلوك المناسب ليه انه يحافظ على شخصيته وهويته. رغم هذوما راهم حاجات كل كلمه راهو بميزانها شخصيته وهويته انه يتعلم يطور من روحه يطور راهو حتى لو نحكيه حتى لو باش يتعلم حاجات من الانترنت المهم حاجات تطور فيه مش حاجات تتوخر بيه مش يقعد يجوا ان جو اللي يتعلم
0: عمليا. انه انت بسيكولوج اعطينا كيفاش مش هي الاساليب التربويه اللي تخليني نعرف نخليه يختار لي موديل نخلق فيه كل خاطر هنا كي نحكيو على التربيه راني نحكي على ولد 3 ولا 4 سنين ولا 9 سنين ولا 10 سنين وانا جيب لي ولد 13 سنين نحكي له على الهويه العربيه الاسلاميه تو يقعد يغزر لي هكا يمكن يتبسم ما نعرفش شنو يقول معناها ساعات. دونك اعطيني شنو هي الاليات اللي نشأ في المستقبل احنا ديما نخمر
1: هذا العنصر الاخير
3: والعنصر الاخير اولا ساعه مهمه اللي كنت تحكي فيه هو انه رهان علاش قلنا موضوع حسيتنا خطير ومهم جدا لانه الرهان الحقيقي في التربيه وفي التنشئه الاجتماعيه هو ان كيفاش تعلم الافراد كيفاش تربيهم انهم يقلدوا لانه هذا
1: يلزمهم يقلدوا
3: هو اليه قلنا فطريه هذيك اما كيفاش يقلد بذكاء التقليد بذكاء هو هنا دور الأسرة دور المدرسة ودور العلم انت تو بحصتك قاعدة تساهم
0: هذاك علاش قلت لك اعطيهم اليات
3: دور الأسرة وقت اللي تزرع

0: الثقة في النفس في صغيراتك، وقت اللي تعطي قدوة أولا روحك أنت إيجابية، وقت اللي ترسخ فيهم احترام الآخر والتفكير الهادئ، وما ينساقوش بصفة عمياء معناها على الأشياء، وأنه يكون عندهم تفكير نقدي. نفس الشيء في المدرسة، وقت اللي تشجعهم على التحليل المدرسة، ما تبداش أنت هكا تنزل على واحد وخرج لي شات جي بي تي كذا لا لا لا لا، التحليل معناها إيجا نحلو، معناها كل ممارسات تساعد على بناء عقل ناقد وعقل متفتح، ومعناها ياخذ بالآخر وبتفكير الآخر وياخذ بالاختلاف، هذا يساهم. وكذلك الإعلام، زاد الإعلام راه قوة مؤثرة. الإعلام الواعي، لأنه الإعلام ولا إعلامات مش إعلام برك،
1: ولا هذه هي هاك انت قلت
0: هذا هو النقاشات الهادفة، وقت اللي تطرح موضوع كيما موضوع هذا وماذا بيه نسمع آراء المستمعين، لأنه راه مهم جدا، ما يلزمش يكون مونولوج، معناها الناس تعطي آراء تنجم تكون مختلفة عليها، الرأي يكون مختلف علينا، وبالتالي هذا الكل يبني التفكير النقدي، وهذا هو كيفاش معنا جوابا على سؤالك.
1: يعطيك صحة دكتورة. تواصل ويا
2: أي نحب نعطي خطوات عملية أكثر.
1: أي أعطينا العملية. هو لما حال الدكتور قال العنصر الأخير أم بليه ميسيج تنكر ميسيج أعطينا العنصر وبعدها نرجع للهوية والخطر
2: قبل كل شيء باش نبدأ في عيلة. راو يلزم تعطي قيمة لك العيلة هذيك. انت ولدك يبدو عمره اشهر وعام وعامين، راهو باش تعطيه وقت تلعب معاه تعمل معاه جو تتحرك وتمشيه تكلمه تسمعك تسمعه كيف كيف حتى كي يكبر. سي تري امبورطون، راهو المهم انه انت اول حاجه يكون الوقت اللي انت عندك معاه دو كاليتي. الوقت اللي باش يستعمله في التليفون يلزم عنده حدود واضحه باش ينجم يبني بها هو، يعني كنقولوا التليفون مش ليه على طول، عنده وقته
3: كنترولي يبدا مراقب تشوفه
2: وقته مراقب، وهو الكونتينيو نتاعه مراقب
3: محتوى.
2: وزاد حتى القيم اللي يشوف فيها زاد تكون منتبهين لها. زاد الولي يلزم يكون قدوه، ما ينجمش هو يقول ولده ما تعملش كل حاجه وهو يعمل في عكسها. سي تري امبورطون، راه اذا كان انت ما تنجمش
3: مثلا بطل الدخان وهو يتكيف بار اكزومبل، ولا
2: مثلا
3: شدد تسهر به للصباح
2: ما تخرجش تسهر وهو يسهر الاربع نتاع الصباح مع اصحاب، سي با ايفيدون، راه هما حاجات مهمين برشا. وقت العائله راه سي تري تري امبورطون، اذا ما هوش البرشا راه شوي فما عيله ملمومه ان شاء الله حتى على طاوله ماكله. العيله يلزم تحس انه فما عيله، راهو اني كيفاش نقعد ناكل معاك باش نتعلم كيفاش ناكل معاك، مش نقعد نحكي معاك باش نتعلم كيفاش نحكي معاك ونحاور حد اخر من بعد. في المدرسه كما قال الدكتور المهم ياسر البيئه اللي احنا نعيشوا فيها، انك تشجع التلميذ يعبر على رايه والا يدخل في عمل جماعي والا يميز انت دورك واني دوري، راه مهم ياسر باش تخلق الهويه نتاعو وباش يخلق خصوصيته باش يعرف يبني عليها. اذا اني ما نعرفش شنو عندي ما نجمش نبني عليه من بعد، ما نجمش نزيد. دونك يلزم ان مينيموم دو كونيسونس لروحي، الوثيقتي في روحي باش نجم نضيف عليها من بعد. فما كيفاش حتى سؤالات بسيطه، كيفاش تختار القدوه نتاعك، شنو المثال نتاعك، القيم كيفاش، خاطر انت اول حاجه باش تتعلم الصدق، باش تتعلم الامانه، باش تتعلم الغش. لا القيم هذوما راهو نتعلمهم بالتقليد، راهو مش بالكلام وكهو. دونك سي تري امبورطون ان يكون فيهم أنشطة واضحة مقننة تخليه يعبر تخليه يتعلم يعمل مسرح كذا. المسرح والأنشطة زادة مهمين برشا برشا برشا برشا، مهمين إنه يعرف قوة بدنه، يعرف هو شنو، يعرف إمكانياته شنو، خطر العقل السليم في الجسم السليم إذا ما خدمناش عليهم راه مش شنو القوة.
1: النشاطات الثقافية عموما هي اللي تخلي الإنسان
2: يبني شخصيته،
1: تخلي الإنسان يعرف شنو عنده، يخرجوا له حوايج هو ما كانش قدرات ما كانش ناوي يخرجها وما كانش يعرف هو ما يخليوه يخرجها
2: ويتعلم يكون يتعلم الاستقلالية. سي تري امبورطون بالنسبة
1: لل ممكن يعرف قدراته ويشوفها قدامه وتخرج ما غادي تجي الاستقلالية، ثقة في النفس
2: وشخصيته تتبنى. Effectivement. بالنسبة للمراهق سي ان بو بلو ديليكاك سا، اللي هو يلزم يكون قبل ما بيسكو هي حاجة فطرية بديهية باش يقلد اللي دايرين به، يلزم يتعلم يسأل روحه et c'est très important. يسأل روحه أسوليك هذا فيش يفيدني
3: نعم شو يضيف لي
2: أي exactement يناسب قيمي يناسب ديني يناسب ثقافتي يناسب اش علموني عائلتي مقتنع به وإلا راهو جوست مظهر باش نطبق على الآخرين لهنا راهو سورتو الأولياء إذا كان يحبوا يناقشوا صغارهم أكل لي لا وما يجيش وكذا أو ما يمشيش معهم أنت كي تعلموا يسأل السؤالات هذوما ولا تسألهم له بالهدوء كما هكا راك تعلموا يخدم بمخه يناقشك يعطي رأي تحترم تسمعه يولي هو حتى ويعرف يعبر على رأيه سي تري امبورطون
1: مش تمثل عليها انك تحترم فيه انك تحترمه بقناعة
2: وتسمعه تسمعه سي تري امبورطون
1: وانك تعلم لسنين
2: وزيد حاجة
1: ربي خليل قلت على تاتي الموديل مثلا عطيت انت مثال بالموديل الأشهر عند الأولياء يكون أمه دخنة ولا أبوه مدخن يقول الولد ولا البنت ما تتكيفش هو هنا فما حاجة علاش مثلا انا نعرف روحي مدخن نجي نقول ولدي يقول ولدي بابا راه غلط غلطه عمره انه تبلا بالدخان هذا معني اقنعه بالفكره اللي هي غلطه عملتها وراني غلطت وراو الكبار غلطين ماهمش توتافيك صحاح ودرا شنو فهمت
3: هي فما اجابه اختيره ساعات يقولوا
1: هذا خاطر لازمك تعرف تتعامل معاه في الحالات هذيا
3: فما اجابه اختيره ماذا بهم يقولوا هي ساعات يقولوا هكا انت تتكيف بار اكزومبل نفس المثال
1: يقولوا غلطت
3: لا يقولوا تو ما زلت صغير كي تكبر اعمل اللي تحب
1: أي صحيح
3: ما تجيش راي صحيح
1: فما برشا حاجات تقال بالطريقه هذه
2: في الحوار سامحوني في الحوار كي تبدا ما مش ناقشك ملي قلت تفهمين تفهمين كي يبدا واحد يحاور في حد يا اما واحد ما عندوش معلومه يا اما واحد عنده معلومه ومش متاكد منها يا اما واحد عنده المعلومه ويعرف يقنع بها دونك سي تري امبورطون يعني انت كي باش تحاور حد يلزم يكون عندك الملكات نتاع الحوار انه انت تسمع انه انت تناقش باش ينجم تجاوب من بعد دونك اذا ما عندكش المعلومه اجا نلوجوا مع بعضنا اسمع ينجم يكون عنده هو سؤالات ينجم يكون عنده اهتمامات مختلفه كي يسالك سؤال ما عندكش المعلومه يا اما تجاوبوا يا اما تستنى تستفسر يا اما تمشي انت وياه وتلوجوا على المعلومه سي تري امبورطون راهو الحوار ماهيش مبنيه على اني قلت لك خاطر اني بوي لازم تقول حاضر وكن فيكون سي با سارا مع المراهقه راهو كبر حاجه اخرى باش نرجع للبارونتيز نسكرها الصغيرات يختاروا قدوه اي سي تري امبورطون انك تقف على القدوه هذه اسكو اخترتوا على خاطر الترند اسكو اخترتوا على خاطر حاجه معينه لهنا ام بتي جو مع الصغيرات تحط ورقه وانت ولدك انت اخترته على خاطر نحطوا خمسه نقاط كذا كذا كذا كذا تعرف ولدك حتى ليش يغزر قبل كل شيء انت بيدك تتعلم منه على شنو يلوج شنو اهتماماته هو وين يغزر القيمه نتاعو شنو كما سا انت تو كومبران العبد هذاك كيفاش يخدم وانت بيدك تولي تخدم عليهم معاه انت كابو كام تعرف تخدم عليهم
3: دكتوره ما نجمش يختار له مستحيله
2: في العمر هذاك ما عادش نجم تختار له
1: راهو اذا
3: نحكي على ماي بلس تبدا اصغر تنجم توجهه تقنعه تبدا اسهل يبدا صغير
2: انت كي تساله انت علاش اخترت لو فيت ان انت تو بوزي لا كيستيون باش تخليه هو يخمم شنو الحاجات اللي اسكو نفعتني اسكو لا باش تخليه يخمم هذو من سبع سنين نبداو فيهم راه سؤالات بسيطه كيما هكا تنجم خاطر لا بري بيبرتي مخو بدايك بدا يعطيك معناها باهي مهم ياسر انه صغير يتعلم يقول لا راهو حتى اللي كنتي كابو يلزم يقولها لك لا انت تعترف انت يلزمك تعلمه اذا ما عجبتكش اللي نتاعو تعرف كيفاش يقولها تعلمه كيفاش يقولها سي تري امبورطون اياتهم توا مديرين ورؤساء ما يعرفوهاش يقولها لا وما يعرفوش يقولوا كيفاش يقولوا لا
1: شتي مشكله كبيره برشا في شخصيه الانسان راهو اذا كان ما يعرفش يقول لا في بالك
2: اذا كان انت باسيف وتقول له الله يبارك وتقلد كل شيء دونك تو با سافوار دير نو هي مشكله من بعد
0: كلمه قول لا ما نعرفش نحطها في طارها مش من باب المعارضه من باب الاثبات الذات انك انت معناها في مرحله لا وقت الانسان يقول لا مرحله ديفيرونسياسيون سميها باللغه علم النفس معنى إنسان ولا مستقل بذاته لأنه في فترة أولى من الحياة الصغير هو تابع للأولياء تابع
2: لهم
0: هو تابعك مش يجي مرحلة من العمر أنه مش تولي فما نوع من الاستقلالية وقت اللي يقول لا سيكل سو ديفيرونسي سامير معنى ما هو مش يولي مش ككيان وحده ويزمك تحترم النقطة هذه كانت على الديفيرونسياسيون متاع استقلالية متاعه
1: بيه مازال عندك
2: جزء نقطات صغيرة تبارك لك بربي جست راهو صغير راهو مستحق يحس انه هو قاعد ينجز هو قاعد حاجه راهو ساعات نجاحات صغيره تقول له يعطيك صحه برافو على حاجات بسيطه ماهوش حاجات كبيره فما وتذكروا انه راك ماكش نسخه من حتى حد راهو انت عندك استقلاليتك وشخصيتك راهو يهم برشا باش يخليه مستقل يولي الناس تبعه هو مش هو يتبع يولي هو يعرف شيخه ويعرف كيفاش ياخو سي تري امبورطون كي نعلموهم لصغارنا باش من بعد يتعلموا يكونوا ناجحين في حياتهم
1: بي انت تو عطيتنا اساليب واليات كيما قلت لك انا التربويه كيفاش نتعاملوا مع الصغير والمراهق باش يعرف يولي ينتقي لي موديل وتبدا عنده خلينا نقولوا باس يرتكز عليها تاع قيم وكذا وكذا كذا وعنده شخصيه وعنده كذا لكن اللي تحكي فيه ما ناقشوكش فيه والكل صحيح وننصحوا به الناس الكل اما راهو مجهود تربوي مهم برشا من الأولياء
2: والمربين
1: أي والمربين معناها راكم تقعدوا مع الصغير وتعطيوه وقت وتتحاوروا معاه وتختاروا طرق الحوار وتثقفوا رواحكم انتوما بيدكم انتوما تفرميوا رواحكم في طريقة الحوار مع الصغار اللي هو ذي مجهود مترش روحك بسيكولوج وتعرف هذا الكل مجهود لباس به عند العائلات اولا ثم عند الاسره التربويه ثانيا
2: انك باش توفر وقت أي. اساسا لصغيرك راهو مجهود راهو مهم هو مهم
1: سي تان دوفوار
2: سي تان دوفوار
1: ماهوش اختيار والكاليتي ما وقت ونخدم ونروح مخر
2: اما يلزمك ان شاء الله حتى 10 دقائق من قلناها احنا مينيموم دو كاليتي خير من بلاش مينيموم يكون دو كاليتي مش مهم نضرب 4 أو 5 سوايع قد ما
1: لا مش نحكيو على سوايع احنا نحكيو على مواعيد يوميه في وقت معين وبطريقه معينه وبنفسيه معينه لازمك تكون انت على كل هي معلوم منو للدنيا التربيه مش سهله ما تويزه لي ولات
2: الدنيا صعبه تعليم احنا كنقولوا دنيتهم صعبت راهو هما مستحقيننا اكثر مش دنيتهم صعب باش نخليهم كيما يجي ما ينجموش واحد
1: المشكله في تونس اليوم انه ولينا نطالبوا في لي جون كوب باش يجيبونا 3 صغار فما فوق راه خاطرنا عندنا تهرم سكاني قادم
2: و ما نش نحكيو على عدد احنا نحكيو على الكاليتي تاع التربيه
1: والعدد العدد مهم احنا عشنا في جيل اللي يساعدوا فينا برشا انه يكون عندنا عدد صغار اقل به نرجعوا معك دكتور التقليد والمحاكاه كيفاش تاثر على القيم والهويه الثقافيه وهذا عنصر مهم برشا لابد انه نعرفوه باش نقتنعوا وانه المجهود التربوي اللي باش نقوموا به راه على اسس تفضل دكتور
0: هو ظاهره التقليد كيف ما عندها فوائد وهذا قلنا كنا نقولوا فيه معناها التقليد ينجم يعود بالنفع كما قلنا على الفرد وعلى المجموعه في برشا مجالات كما زاد في المقابل الظاهره تنجم تتحول لمضره وتنجم تكون عندها سلبيات على الاشخاص وعلى المجتمع خاصه وقت اللي يكون هالتقليد من نوع اللي نسميوه اعمى كما قلنا ولا مفرط ولا مثلا يتمثل في اتباع الاخرين ولا في سلوكهم ولا في مظاهر حياتهم من غير نقد ومن غير تفكير نقدي وبصفة تلقاها ما تتناسبش مع خصوصيات المجتمع ولا مع خصوصيات حتى الذاتية متاع الشخص نفسه ولا مع ما تتناسبش مع الهوية متاعه ولا مع حتى نفس مصالحه ولا مع موروثه الثقافي ولا مع موروثه التاريخي ولا مع وضعيته حتى الاقتصادية والاجتماعية بكري انتم تحكيوا على التباهي والباراتر وكذا سبري انت تتبع لي في معنى الآليات الرقمية ولا وسائل التواصل الاجتماعي والناس اللي تتباهى وكذا وانت وضعيتك معناها ما هيش متناسبة معنى وضعيتك المادية غير متناسبة مع الشيء اللي انت يقع الترويج له في الوسائل الرقمية ايه شنو معنى انت مش تولي تاخذ لي لقشور وعلى حساب مواردك وتولي تتسلف مثلا ولا تولي تقترض ولا معنى اذا الناس
1: ولا تولي حاسس بالغبن وحاسس انت فادد من عيشتك خاطر ماكش كيفه
2: خاطر
1: ماكش كيفه
0: كي مش تولي تقلدك النمط والتراند هذاك مش تقلده انت أنا مش يولي يضرك ها معنى هذا معنى مش يولي فيه ضرر ولا ساعات هذا كان الواحد ينقل قشور ولا أمور شاذة ولا أمور ما تتمشاش مع الواقع والخصوصيات في نطاق كما كنت نحكي توا نوع من التباهي والا التفاخر، هذه مش يولي وباء. معناها وقت التقليد والمحاكاة مش تولي وباء اجتماعي يندرج في اطار اشكاليه ما يمكن باش نسميه انتم ذكرتوه بكري، تباين بين المظهر والواقع او بين لاتر او باراتر. معناها ما بين لو باراتر اللي هو ولا طاغي، وخاصه توا بالوسائل الرقميه هذه لو باراتر ولا يطغى على اللاتر وعلى على حياتك وكينونتك. معناها وعلى معناها اذا كان الباراتر مش يطغى على حسابش عندك انت الداخل، هذا مش يولي يشكل مضرة. على سبيل المثال وباء التباهي والتفاخر اللي عند بعض الناس اللي يعيشوا بالمظهر وعلى المظهر على حساب وفوق طاقة قدرتهم الفعلية، هذا مش يمثل عائق على المجتمع في برشا نواحي، وعلى عائق كذلك للفرد من بينها الناحية الاقتصادية. الناس هذم العينين تبدا محلوله ويتبع ويقلد وهاو نتبع في كذا ونولي نستهلك ولا كذا، اذا يهزوني معناه يحيلون على على خلينا نحلوا قوس هنا على قصه الضفدع والبقره للشاعر الفرنسي معناه جون دو لا فونتين في واحدة من الفابل نتاعو. معناه الحكايه ان الضفدع حبت تقلد بقرة في حجمها وضخامتها، بدأت تشرب في الماء وبطنها ينتفخ إلى أن انفجرت. معناها وبالتالي هذه لافابل دافونتين معناها حكاية معناها
1: خاطر
0: الضفدع معناها الضفدع تقلد في بقرة
1: خاطر ما تعرفش حجمها، ماهيش مقتنع بحجمها الحقيقي.
0: وش خير من الإنسان اللي يحافظ على حجمه الطبيعي وما ينتفخش أكثر من طاقته وما يقلدش غيره إذا كانت إمكانياته ما تسمحلوش وما باش ما يتيحش في الحلول السهله سميهم لي سوليوشن دو فاسيليتي، الا يعطي مضره. هذا جانب من المظهر نتاع التقليد اللي هو سلبي. نعم
1: دكتور، هو تو اللي تقول فيه كل صحيح واحنا موافقينك بحكم ان كنا رشد ومطلعين وكذا وبرشا منا البرهكه، اما راهو فما عباد واقعين تحت تاثير مدروس. راهي الناس اللي قاعده تخدم في العباد عبر الاعلام، واللي تحكي انت قلت الاعلام اعلامات، فما اعلام يخدم ضد اللي نحكيو فيه احنا، راه
0: اعلام ترويجي.
1: صحيح صحيح، لاسباب ترويجيه لبرودويات معينه اي كومبري جراحه التجميل، وما يتغشوش مني الطب اصحاب الاختصاص هذا خاطر ما عندهم الفولي المهم. راهي جراحه التجميل حاجه مهمه ياسر في الطب، اما راهي كي توصل عمل لي خشم هيفا وهبي وعمل لي عين نانسي عجرم، وتوصل امراه ما عادش مقتنعه تعمل ثلاثه واربع عمليات باش تبدل طرطوف الدقنونتها وندر شنو تصرف في 100 ملايين راه، ونعرف فاش نقول في تونس وكذا، وناس تقترض باش تطلع حواجبها والاخرى باش تدر شنو. دونك ولات فما ناس تخدم في ترويج الدي برودوي تخليك تحاكي وتسلب منك الاراده اللي تعزز فيها من قبيله وام، وتعطي فينا لي زاستوس كيفاش باش نقويوا الاراده والعقل الذهني. يا ولدي غيبوا العقل ويذهبوا الشير، عرفتها هذيك هي وام. راهو عباد قاعده تشوف هابط عليها شيء من التيك توك، شيء من الانستغرام، شيء من بارتو معناها. راهو دونك اللي يحكي فيه الدكتور كله صحيح، اما منين باش تلقى بشر عنده هالعقل هذايا؟
0: هو راه دور مع المدرسه ومع الاسره
1: يا دكتور، ونحاول
2: بيشتم راهو ينجم نفهموا انه هي راهي حاجه مخطره برشا، راهو تنجم توصل لمضار نفسيه كبيره كما كنا نحكي، ونفسيا يضر العبد، ضعف الثقة في روحه كيبدا يقارن في روحه بالناس الاخرين، يضر حتى هويته، ما عادش عارف هو طفل مش عارف روحه هو به خايب، ما عادش يعرف، يقعد ديما حاسس بالخوف ويحس الناس رافضينه. دونك فما ديما اشكاليات، يقعد متوتر بشويه بشويه، نلقاو نفسانيا هذايا اللي تضر وفقد استقلاليته وفقد هويته وشخصيته، باش تلقاه قاعد يبعد اجتماعيا، يجبد في روحه ويتركن، ما عادش يحب يقرب للعباد، تلقاه يتفادى اي اجتماعات، والا العكس يولي يغزر كان للقشور اللي حكيت تولي تضره كاريمون
1: ويتبع توبري
2: ويتبع السلوكات تولي غير أخلاقية كاريمون. ساعات نصف الحاجات ما عادش عنده قيمة، ما عادش عنده رأي، وهو ما عادش عنده قيمة، جست غزرة حتى ابتسامة في عينك انت فرحت لي ان شاء الله حتى اشترعي بالنسبة لي ساشي فيها أمتي هكا بوس في الواحدة في التصويرة في الانستغرام، بالنسبة لي ولات اكسبلوا. دونك بالنسبة لي مرام حاجات تولي اثار مختلفه ومضره كبيره اللي هو
1: راهي مضره لدرجه انه عرجت على الجانب الاخلاقي. مره في ديبا في تلفزه تونسيه يحكيوا في موضوع يشبه لهذا, يعني التراند نتاع لي مارك الكبار في اللبسه, دكتور الساكو والصبات والتينو اللي تلبسوا وانسي دي سويت. من بين الحاضرين يحكيوا قالك باش يشريوا الساكسينيي اللي في تونس 9 و10 ملايين وكذا, راهو لازم نعرفوا بنات صغار 20 22 عام راهو ما تتصوروش شنو يعملوا في رواح باش توصل تحصل الفلوس نتاع اللي تشوف فيه على الانستغرام والترندات هذيك اللي خارجين الناس يلبسوا في لي مارك الكبار اللي
2: ايوا اللي هوس.
1: انا ما عرفش انا نشوف لي مارك
2: هذا هوسره شدوا متفهمين هذا هوس اللي احنا اخطر كبير معناه
1: لا لا اخطر كبير اخطر كبير خاطر اذا كان توصل معناها بنات في العمر هذيك يعملوا في حاجات مش الا اخلاقيه فيها اهانه حتى لرواحهم كفتيات, معناها واحد يحط كمشه فلوس قدام روحه بكلها. دونك وصلنا للاخر باش يلبسوا لي تراند هذوما وما يناقشوا هالي كونت مارك هذوما يمشيوا مع المارشي التونسي ولا ما يمشيوش ايا كان بري. انا نقول لك 10 توانسه ينجموا يلبسوا اللي نحكيوا فيه. دونك اذا كان مشي ولي لي جون نتاع لي فاك بنات 18 و 19 و 20 طون ايتوديانت وبوها موظفه وما موظفه وكذا ما
2: يروح حتى هذا مربوط بضعف الاصل اللي عندنا تولي تخل فما السلوكات السلبيه اللي تحكي فيها تنتشر بسرعه الدنيا هذيا تفكك القيم والعلاقات القواعد
1: فما حاجات قويه قاعده تخدم ضد هذا الكل راهو
2: علاش نحكيوا احنا راهو التقليد اللي نحكي فيه هذوما نوع من المضار هذيا النتيجه احنا رانا نحكيوا هذيا كنتيجه يضرنا اجتماعيا يضرنا نفسيا يضرنا اخلاقيا يضرنا اذا كي نحكيوا على التقليد الاعمى رانا يوليوا حتى عنا الهوس والحاجات دونا نحكيوا حتى على امراض نفسيه للعباد اللي لازم ترد بالها منها معناها سي غاف
1: هو سكي يسوغ اللي ترخص عليه نفسه وروحه وبدنه. دونك سور ماهوش ستابل انا نشوف نفسانيا
2: المجتمع لهنا الكل مهدد هكا علاش راهو مخطره الحكايه. المجتمع في حد ذاته بالقيم نتاعو بالروابط نتاعو كسوسوا اسريه ولا اجتماعيه مهدده الحاجات هذوما راهو ربي خلقهم فينا لكن احنا اذا ما عرفناش نستعملوهم راهو باش يوليو مضره لينا. هذايا علاش احنا الموضوع نتاعنا نقولوا ردوا بالكم راهو الوعي اعرفوا كيفاش تستعملوه اعرفوا كيفاش توظفوه.
1: عندنا ملاحظات وبعد نرجع معك دكتوره.
3: نواصلوا مع التفاعل. مدام منيا ابو عزه قلت لنا نهاركم اسعد الايام يا احلى اذاعه واحلى منشطين. مدام امال برخيص قال صباح الخير تحيه طيبه لكافه الفريق وخصوصا للدكتور لطفي قحا وشكرا على اختيار الموضوع. مدام للا سعاد زهره مشموم قال صباحكم مزيان وبالخير مليان ان شاء الله اني نمد سقاي على قد خطايا ونماري ولا نكون حسوده
1: ان شاء الله يا رب
3: ان شاء الله اجمعين.
1: شوف دكتور قلت لك عندك ديفيدال راه ديما يسال عليك انا في خميم كنت غيب دكتور
0: احنا كل الفريق كامل
1: اي يلا دكتور مازلنا مواصلين معك
0: باش مع الخاتمه تكون ايجابيه ماذا بينا معناها الرسائل تكون ايجابيه معناها احنا توا الخلاصة قلنا في المقدمة أنه راهو عنا رسائل من خلال برمجة بعض المواضيع والرسالة هذه الأخيرة هي أنه كيفاش نتعاملوا بوعي مع التقليد وشكون اللي عنده دور في التعامل الواعي مع التقليد وفيما يتمثل التعامل الواعي مع التقليد هو نلخصه في كلمتين حسب ما كنا نحكي كل توا راهو كي نربي وصغيراتنا على التفكير النقدي نتسمى وحققنا معناها أشواط كبيرة في معناها في الوصول للهدف هذا
1: ومشكورة وإيه معطاتنا كيفاش
0: نعم أي. لكن معناها كي مش فما فكرة لازمني نزيد نبسطها شوية راهو التفكير النقدي ما نجموش نبنيوه بقرار واحد وما نجمش واحد برك يعملو والانستانس برك تعملو معناها هو يجي هالتفكير النقدي عبر تنشئة متواصلة تشترك فيها الأسرة والمدرسة والإعلام والمجتمع والناس الكل عندها دور صغير في هالهدف السامي هذا باش يولي الفرد أكثر قدرة على أنه يفهم روحه وأنه يتخذ قراراته بحرية أنه يبني نوعا من الشخصية المستقلة كما قلنا انديفيديوال معناها هي مستقلة بذاتها تحترم ناس نفسها وتحترم الآخرين والآخرين يحترموها ونعاودوا نركزوا هكا تيك هوم ميساج. معناها شنو ما الرسائل اللي معناها القصيره، انه كل هالليزانستانس هذوما معناها الاسره والمدرسه والاعلام شنو هو دور الاسره نبداو بها، يعني هي البيئه الاولى باهي كي تبدا من الصغرى تشجع الحوار، ما تبداش قمعية معناها والأسلوب متاعها ما يبدوش تسلطي مع الصغيرات، ما تبداش معناها تسمع آراء الأبناء حتى كي تكون الرأي متاع ابنك ما يهوش ماكش موافق وكذا من غير سخرية، ما معناها ما تتنمرش عليه، ما تقمعوش، تزرع فيه نوع من الثقة بنفسه وخليه يعبر، حتى كي تكون انت ترى انه فكرته نوعا ما فيها اوريجينال وراه لي اوريجيناليتي ساعات فيهم الباهره مش ولا هي اوريجينال باهي نقدوها نسمعوها ونطرح عليها اسئله ونتفكروا بصوت عالي، ويمكن معنا نختلفوا وفي الاختلاف غير ماهوش خطا. هذا فيما يخص الاسره. فيما يخص المدرسه، المدرسه مهمه جدا، هي خطر فضاء منظم يحول التفكير النقدي الى مهاره مكتسبه، وقت اللي يبدا اساليب التعليم تشجع التحليل، لانه ما لازمش تكون اساليب تلقينيه، تو يسمعوا فيها مربين واساتذه مهم جدا، خاطر حتى في البيداغوجيا راهو عنده قيمتها نوعيه البيداغوجيا. فما الاسلوب التلقيني معناها انك انت فيرتيكال، وفما الاسلوب اللي يشجع التحليل والنقاش وحل المشاكل وتخلي الصغار يطرحوا اسئلتهم وعمل جماعي، وتشجع الصغير على انه يبرر الراي نتاعه، وتعمل كل الممارسات اللي تساعد على التفكير النقدي. تو الاعلام اخر حاجه، لانها الاعلام قوه مؤثره وسعة الانتشار بحسب ما تقدموا في سياق يفتح باب التساؤل والتفكير. أنا افتقدت هنا السادة المستمعين لهم ودورهم مهم، ولو نخليهم نميلي كما مهم جدا، لأنك أنت النقاشات الهادفة، مساعدة الجمهور، المقارنات الواعية، معناها كلها تعزز ثقافة التحقق من المعلومة ومقاومة الأخبار المضلة، وتعزز التفكير النقدي كذلك عبر الوسائل الإعلام.
1: أعلام في اللي برودوي نتاعو الكل راهو، حتى كي نحكيو على دراما تلفزية ونحكيو على برامج ترفيهية راهو خاطر جينيرالمون يجيك بدرا شنو يقول لك أنا برنامجي ترفيهي، لا يرد بالك، كل كلمة ما تخرج من الاعلام عندها تاثير عند المتقبل. وين في كلمتين ونحكي معك؟
2: ايوه باهي. جوست احنا من الناحيه النفسيه راهو الانسان كيحس بالامان والثقه والتقدير راهو ما عادش يلوج على البرة. دونك الاحساس نتاع الامان والثقه والتقدير اذا لقاهم في اسرته، في المجتمع نظيف، في بيئه نتاع المدرسه، والا في اللي يشوف فيه راهو لا هو باش يقلد لا هو باش يلوج على حاجه اخرى، راهو ينجم يبني هويته وشخصيته ويتعلم يستعمل اللي عنده بطريقه ذكيه. دونك هذا راهو جست نركزوا عليهم، راهو الصغير اللي تعطيهم له لي تخوا موكلي هذوما راهو ما عادش يلوج لبرا بالكل.
1: شكرا وئام نقويذي، يعطيك الصحة. دكتور يعطيك الصحة، سهام الدرعي كيش كيف يعطيك الصحة، والكلام اللي قالوه الدكاترة الاثنين مهمة سهام، أما نعاودها لكم راهي مهمة باهية وكبيرة وتطلب مجهود من الأولياء. اللي يعمل كوشه يعمل لها دندن بل قالوا تحب تجيب صغير
2: مش كان الأولية كامل
1: ليلي اللي يحب يجيب صغير
0: المجتمع
1: كامل لو هو حتى المدرسة ولا عليه
0: انت خرجت من المسؤولية
1: ليلي احنا ان شاء الله يا دكتور ان شاء الله ان شاء الله. انا تبدا من غادي، انا ديما الحقيقه ديما نبدا من العائله، خاطر الحقيقه ديما نعطيها نصيب الاسد في التربيه، انا ديما العائله تبدا من غادي. ما هو زاد انت مبعث ولي تعرف تختار المدرسه وتعرف كيفاش تتعامل مع برامجها ديما عند الولي راهو يا محبينا ولا قعدنا يا دكتور والاعلام هنا نجتهدوا دكتور نجتهدوا، وراهو ديما في الاعلام رغم اللي برشا ناس يسمعوا تو تقول له اعلام يقول لك يدور راسه ولا فما وفما
2: اقعد مع ولدك وفرز انت وياه
1: صحيت وفما وفما. التحيه من نجل عطيه، من عليا منصوري، محمد سيدي، شكرا لكم الناس الكل واصلوا على موجتنا اذاعه المنستير، الى اللقاء.

0: لاحظ.
1: مستمعينا الكرام في كل مكان، التحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة. في سوسة يوم تحسيسي يبحث حماية وتثمين منتجات الصيد الصناعات التقليدية التونسية وتعزيز قدرتها التنافسية بالأسواق الخارجية. دعما للتعاون التونسي الإيطالي في مجال الصيد البحرية، الأعلنوا عن الإطلاق الرسمي لمشروع نيموت. دعما للاقتصاد الأخضر، المهدية تحتضن ملتقا علميا تحت عنوان المهدية الخضراء والمستدامة. إلى تفاصيل الأنباء. في سوسة أكدت ليلى مسلاتي المديرة العامة للديوان الوطني للصناعات التقليدية خلال يوم تحسيسي حول حماية وتثمين منتجات الصناعات التقليدية التونسية وتعزيز قدرتها التنافسية بالأسواق الخارجية، أكدت أن الهدف الأساسي من هذه اللقاءات هو تقريب المعلومة من الحرفيين والمؤسسات المصدرة حول كيفية إعداد المنتج للتصدير، بدءا من الحماية القانونية ووصولا إلى شهادات المطابقة والمواصفات الدولية المطلوبة في الأسواق الخارجية. المتابعة لمهر جعيدان.
2: نعرف اللي قطاع الصناعة التقليدية هو قطاع هام، قطاع يشغل فوق من 300,000 الحرفي، لكن كذلك عنده قيمة تصديرية هامة بالنسبة للقطاع الصناعة التقليدية. لكن لاحظنا اللي بقي الحرفيين والمؤسسات تنقصها المعلومة على مستوى الإجراءات أو على مستوى التحفيزات اللي وضعتها الدولة لتشجيع على تصدير منتجات الصناعات التقليدية. جات في إطار هذه الحملات هذه اليوم تكاثفت الجهود من كافة المؤسسات الدولة المتدخلة في مجال التصدير لتقريب أكثر الخدمات للحرفيين، تفسير الإجراءات وخاصة الامتيازات الممنوحة لفائدتهم لدفع نسق التصدير على المستوى الدولي. احنا سبق عملنا برشا حملات، لكن اليوم في تجميع كافة الآليات وكافة متدخلين الدولة اللي نجموا يقربوا أكثر للحرفي وفسروا له الإجراءات، هذه حاجة مهمة وما لها إلا هي بداية. إن شاء الله باش نكملوا نتواصلوا مع بعضنا.
1: ببادرة من وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بالمهدية وبحضور عدد من الباعثين الشبان والمبتكرين في مجال الاقتصاد الأخضر، احتضنت اليوم المهدية الملتقى العلمية المهدية الخضراء والمستدامة. نادر اسماعيل ومتابع للموضوع في النقل التالي.
3: هو ملتقى تكويني علمي جمع رواد الأعمال والمبتكرين في الاقتصاد الأخضر من أجل المهدية الخضراء والمستدامة كما جاء في عنوان الملتقى. السيد طارق النابلي مدير وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بالمهدية.
4: اليوم باش ياخذوا فكرة لضرورة الانخراط في الطاقات البديلة وطاقات النظيفة المتجددة، ضرورة الانخراط في البحث العلمي والتجديد والابتكار. اليوم برنامجنا تقول متنوع غني فيه الجانب الفني والتقني وبرامج دعم والمساندة وحتى التمويل خاصة المشاريع الناشئة ذات الطابع البيئي والتكنولوجي.
3: المشاريع كانت متنوعة، منها الفلاحي ومنها التكنولوجي وأيضا التقي، والكل يصب في خانة الاقتصاد الأخضر.
5: البروجي بتاعنا خدمينه في البيبينيار هو سيستم إبريد أنتر بانو فوتوفولتايك باش نعملوا برودكسيون انرجي لي باتو كي يبداو باركي في البورت، باش نستغناو على لي سورس انرجي اللي يعملوا برشا كربون كيما لي جروب ديزل. انتاج طاقه عندنا باش يكون بالمروحه هذه وباللي بانو، كي يبدا فما ريح المروحه هي اللي تنتج الطاقه، وكي يبدا فما الشمس لي بانو هما اللي ينتجوا الطاقه.
6: هذا روبو ايديكاتيف ديدي للصغار وزيد للكبار، ينجم يقري التلامذة يعملهم دي جو بشي عاونهم يتفرهدوا شوية، دي زيكزرسيس دي فيديو، زيد للبارون ينجموا يبقوا يشوفوا صغيرهم الكاميرا هذي.
7: وهذا معناته مشروع يتمثل في زراعة مائية، اكزامبل تاع زراعة مائية اللي هو معناته يخلينا معناته نتحكم في التمبيراتير والميديتي اللي معناته تعطي مش نعرف النبتة شنو نستحق بالضبط، ومام طون خلينا معناتها نجمو نربحو سباس ونقوي في البروديكتيفيتي نتاع الزراعة نتاعنا.
3: نادر اسماعيل من ولاية المهدية لإذاعة المنستير.
1: في إطار تعزيز التعاون التونسي الإيطالي في مجالات التنمية المستدامة، تم اليوم بحضور ممثلين عن الهياكل الوطنية والدولية المعنية بقطاع الصيد البحري، تم الإطلاق الرسمي لمشروع نيموت الذي يهدف إلى دعم الاقتصاد الأزرق من خلال تطوير مناطق ساحلية تنافسية ومستدامة وشاملة مع تثمين التراث البحري وتعزيز سلاسل القيمة في قطاع الصيد البحري. نوفل رمضان مدير تطوير الصيد البحري بالإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تحدث في ميكروفون الزميلة مها الفرجيشي.
0: مشروع نيموكوت هو خطوة جديدة في مسار دعم الاقتصاد الأزرق وتعزيز التنمية المستدامة بالمناطق الساحلية بتونس بشكل هبة تقدر ب 5.5 مليون يورو ويمتد على 3 سنوات. يهدف المشروع إلى دعم قطاع صيد البحر وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق الساحلية من خلال تدخلات ميدانية مؤسساتية تستهدف البحارة والمهنيين والمجتمعات الساحلية والمجتمعات المحلية بولاية نابل وصفاقس ومدنين. وتشتمل هذه التدخلات تطوير الخدمات داخل موانئ الصيد البحري ودعم الهيكل المهنية وتكوين الشباب ومرافقة المشاريع الصغرى والمؤسسات الناشئة، إلى جانب تعزيز قدرات الإدارة في مجال مراقبة أنشطة الصيد البحري ببلادنا. المنتظر المشروع هذا مشروع نيموكوت باش يساهم في تحسين ظروف العمل لفئة البحارة والمهنيين وخلق فرص شغل جديدة ودفع التنمية الاقتصادية بالمناطق الساحلية مع ترسيخ مبادئ الاستغلال الرشيد والمستدام للثروات البحرية.
1: في بقية متابعاتنا، يودي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع إنوبس زيارة رسمية إلى تونس في إطار الاحتفال بالذكرى 20 لافتتاح المكتب الأممي بتونس الذي يتولى حاليا تنفيذ 18 مشروعا في تونس بقيمة تناهز 74.6 مليون دولار أمريكية، إلى جانب مشاريع أنجزت خلال السنوات الماضية تجاوزت قيمتها 133 مليون دولار. رنا طه المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في تونس تحدثت بأكثر تفاصيل.
8: مشاريع باليونوبس بتركز على مجالات الصحة ومجالات التعليم، وكمان في نية لكمان الدخول بمشاريع الانرجي رينوفلاب والتطلع كمان على المشاريع الشانجمون كليماتيك في المستقبل. والفعالية اللي تشتغل فيها يونوبس والتعاون كان فعلا تعاون خاص ما بين الحكومة التونسية وما بين هاي المنظمة الأممية. احنا عندنا 18 مشروع ليونوبس موجودين هون. واحدة من اهم المشاريع اللي ركزنا عليها هي كل المشاريع اللي تعنى بدعم القطاع الطبي، وبالتحديد كان في الروبو الجراحي اللي هو أول روبو موجود في القطاع العام في كل أفريقيا. فهذا بصراحة مايلستون كتير مهم بالنسبة لتونس وبالنسبة لأفريقيا، ونتمنى إنه هذا المايلستون يكون بداية تقدم كتير كبير في مجالات التكنولوجيا والرقمية وإدخالها في المجال الصحي.
1: في إطار احتفال تونس باليوم العالمي للأسرة، نظمت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم بالعاصمة ندوة وطنية بعنوان الأسرة المتماسكة والحاضنة لأفرادها أساس الأمان المجتمعية. وأكدت الأمين العام لمنظمة الأسرة العربية هادية بهلول في تصريح لنجات حسن أن الأسرة تواجه اليوم عدة تحديات وتتأثر بكل المتغيرات حولها، مما يجعلها في حاجة إلى سياسات عمومية داعمة ومجتمع مدني فعال.
9: نعرف الكل أن الأسرة هي أساس المجتمع. شعار الندوة كان جميل جدا، الأسرة الحاضنة والمتماسكة أساس الأمان المجتمعي. وهنا نلاحظ أن ثم ارتباط بين الأمان المجتمعي ودور الأسرة. أهم المواضيع هي خطة اللي حضرتها ميمزيت ما تفعلتش وزارة الأسرة، وهو التأهيل المقبلين على الزواج، وهذه هي خطة مهمة جدا. احنا نعولوا برشا على البرنامج هذا ليكون هو انطلاقة لدعم الأسرة، انطلاقة إلى نجاح الأسرة مستقبلا، ولكن لا يكفي، لأن الأسرة هي نسق اجتماعي تتأثر بكل ما حولها، تتأثر بالنسق الثقافي، النسق التربوي، النسق القيمي إلى آخره. الأسرة اليوم تعيش تحديات كثيرة، أسرة في حاجة أيضا إلى دعم اقتصادي، إلى دعم معنوي، إلى دعم تربوي، وهذا معناتها يدخل دور السياسات العمومية في ذلك، تدخل دور المجتمع المدني، لأن الأسرة وحدها لا تستطيع أن تقوم بجميع الأدوار.
1: وفي نفس السياق وتحت شعار أسرتنا ثروتنا والجودة غايتنا، ينتظم بداية من اليوم إلى غاية 17 من مايو الجاري بقاعة الأخبار بالعاصمة المعرض الوطني للأسر المنتجة. وأفادت مديرة إدارة الأسرة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مليكة الورغي أن معرض جهوية تنتظم بالتزامن مع هذا المعرض بمشاركة حوالي 300 أسرة منتجة بهدف مساعدتها على تسويق منتجاتها والتعريف بها ودعم مساهمتها في الدورة الاقتصادية، مشددة على أهمية الأسرة في تونس.
10: أسرتنا ثروتنا والجودة غايتنا. فكتي ما إحنا أسرتنا هي ثروة متاعنا، وفي تونس ما زالت الأسرة عندها أهمية كبيرة الحقيقة، والجودة هي غايتنا في الأيادي أو الأنامل متاع الأسرة هذه اللي قاعدة تقوم بالمنتوجات هذه. الهدف هو مش نساعد أكل أسر اللي إحنا مكنتهم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن من مشاريع اقتصادية، واللي إحنا باش ندعموهم يعني ما نخليهمش زادة هما جيست يمشوا أكهو، ما نحاولوا زادة نلقاو لهم آليات باش يسوقوا زادة منتوجاتهم. علاش إحنا نعملوا معارض للأسر هذايا؟ أنا معرض وطني بشارع الحبيب بورقيبة في قاعة الأخبار في نفس الوقت بتز 14 حتى 17 ماي على المستوى الجهوي، زادة كيف كيف فما معارض جهوية لأكثر من 300 أسرة هما مشاركين في المعارض هذه سواء الوطني أو الجهوي، باش نوفروا منتوجات من المنتج إلى المستهلك، باش نعاونوا الأسر اللي باش تسوق منتوجاتها، باش نعاونوا الأسر باش تساهم في الدورة الاقتصادية وباش تعرف بمنتوجاتها.
1: بهذا نصل إلى خاتمة النشرة، وهذا الآن تذكير بأبرز عناوينها. في سوسة يوم تحسيسي يبحث حماية وتثمين منتوجات الصناعات التقليدية التونسية وتعزيز قدرتها التنافسية بالأسواق الخارجية. دعم للتعاون التونسي الإيطالي في مجالات التنمية المستدامة، الإعلان عن الإطلاق الرسمي لمشروع ميموت. نهاية النشرة، نشكر لكم طيب المتابعة، نعود ونلتقيكم في مواعيد قادمة بإذن الله.
11: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
12: المنسير إشهار.
13: معرض سوسة الدولي للكتاب في دورة 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب، آخر الإصدارات في عالم الكتاب، ندوات ثقافية ولقاءات، أنشطة وفضاء للأطفال من 8 إلى 17 ماي، من 10 إلى 17 العشية بفضاء معرض سوسة الدولي.
12: في إذاعة المنسير ديما سبور. عشوية الخميس عشوية رياضية وفيها متابعة لأجواء الجولة الأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى اللي تجمع نجم المتلوي الشبيبة القيروانية، الاتحاد المنسيري مستقبل سليمان، النادي الإفريقي الأولمبي البيجي، النادي الصفاقسي النجم الساحلي. بين الملاعب عشية الخميس انطلاقا من 4 متاع العشية.

مرحبا بكم مستمعينا في ثاني موعدنا الإخباري الرياضي سبورانفو. نهاية البطولة الموسم الحالي اليوم من خلال الدفعة الثالثة والأخيرة من الجولة الأخيرة حسب البرنامج التالي، والأكيد اليوم الهدف هو معرفة من سيلتحق بفريق مستقبل سليمان ومستقبل جبس في الرابطة الثانية، بعد ما تعرفنا على صاحب لقب البطولة النادي الإفريقي اللي على ملعب حمد العقبي برادس يستقبل الأولمبي البيجي المعني بتفادي النزول. مباراة زفارة حسين بولعريس في الفار سيف الدين الورتاني. الأولمبي البيجي أكيد في حوار مع شبيبة القيروان اللي بيشتغل في ملعب المتلوي ضد نجم المتلوي، مباراة الزفارة نضال بالطيف وفي الفار حسني النيلي. نذكر بين الأولمبي البيجي والشبيبة القيروانية نقطة لصالح الأولمبي البيجي. النادي الإفريقي أعلن جملة من الإجراءات الخاصة بمباراة ضد الأولمبي البيجي، من أهمها هو حضور فريق كرة السلة للاحتفال بلقب الكأس، وأيضا احتفال بلقب بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نعطيكم فكرة على البرنامج كامل. كما قلنا نادي الفريق الأولمبي البيجي في ملعب مصطفى بن جنات بالمناسير اتحاد مناسيري وجه مستقبل سليمان، الحكم هيثم اترابلسي وفي الفار محرز الملكي. نجم المتلوي وجه شبيبة القيروان. في ملعب 7 مارس بن قردان اتحاد بن قرداني وجه الترجي الرياضي، في التحكيم باسم بالعيد وفي الفار وليد المنصري. في ملعب طيب المهيري بصفاقس النادي الرياضي صفاقس يواجه النجم الرياضي الساحلي، مباراة حكم حمزة جعيد وفي الفار منتصر بالعربي. ونذكر البارح في الدفعة الثانية مستقبل جبس خسر واحد بلاش أمام ملعب التونسي اللي تأكد رسميا من حصوله على المرتبة الرابعة. كما تعرفوا فما تنافس على المراتب المؤهلة للمسابقات الإفريقية، والنادي البنزرتي خسر 2 بلاش أمام فريق ترجي جرجيس. الكتاب العام نجم الرياضي الساحلي في بلاغ رسمي أعلنت وأنه تبقى لمقتضيات الفصل 24 من النظام الأساسي للجمعية، قررت الهيئة المديرة تكوين لجنة مستقلة للانتخابات باش تتولى هذه اللجنة مهمة الإعداد للجلسة العامة الانتخابية والإشراف على سير أعمالها، إضافة إلى ضبط قائمة المترشحين والأعلان عن النتائج. تتكون اللجنة من الأستاذ حافظ البريقي كرئيس، كأعضاء الأستاذ هادي بن عبد الله ومحمد صالح إتريتر. في الاتحاد المونستيري قرر رئيس الهيئة المديرة الاتحاد المونستيري محمد مسلم سلامة توفيذ كامل صلاحيته إلى نائب الرئيس باش يتولى نزار الجمالي مهمة تسيير النادي، في انتظار تحديد موعد جلسة عامة تقييمية خلال الأيام القليلة القادمة. يأتي هذا القرار بعد تمسك الهيئة المديرة برفض الاستقالة اللي تقدم بها سلامة في وقت سابق. كأس أمم إفريقيا بالمغرب، أقل من 17 عام منتخبنا الوطني التونسي في أول مباراة له تعادل البارح 1-1 مع منتخب المغرب. الجامعة التونسية لكرة القدم كشفت عن تعيينات مقابلات ربع نهائي مسابقة كأس تونس. المريم شكون عن حوتالي 24 ماي مع ماضي 3:30 نادي سويقس يواجه الملعب الجبسي، مع 3:30 ترجي جرجيس يواجه نادي البنزرتي. يوم الخميس 21 ماي مع 3:30 بعث بوحجلة يواجه النجم المتلوي أو الترجي المتأهل بيناتهم، ونفس التوقيت تقدم ساقية الدائري يواجه شبيبة العمران. كيف الجامعة أعلنت أنه غدا باش تكون فما ندوة صحفية للمدرب الوطني صبري اللاموشي لتقديم القائمة الملعبية اللي باش يدخلوا في تربص استعدادا للمونديال. في كرة اليد المونستير تحديدا قاعة محمد مزالب المونستير تحتضن فعالية الفاينل فور للنصف النهائي والنهائي لبطولة النخبة في الكبريات، كذلك دورة المرحوم الهادي مالك الدولية لمنتخبات الأواسط، وأيضا زوز مقابلات للمنتخب الوطني للأكابر، زوز مقابلات مع نظير الجزائري. نجم نقول عرس كرة اليد في المونستير، والبداية بمقابلات اليوم كما قلنا المكان قاعة محمد مزالب المونستير، مع ماضي ساعتين الجمعية النسائية بالساحة تواجه نادي الرياضة النسائية بالمكنين نصف نهائي أول، يليه مع الأربعة نصف نهائي الثاني مباراة نادي الإفريقي وجمعية النسائية بالحمامات. في الستة ضمن دورة الهدي مالك المرحوم الهدي مالك أقل من 20 عام منتخب إسبانيا يواجه منتخب النمسا، وفي ثمانية متعليل المنتخب التونسي يواجه منتخب العربية السعودية. هذا بالنسبة لبرنامج اليوم، وتتواصل المنافسات يوم الجمعة ويوم السبت، يوم السبت وكذلك الأحد. كيف اليوم باش يكون الموعد مع سحب قرعه الدور النصف النهائي لكل الاصناف للموسم الرياضي الحالي، باش يتم سحبها اليوم بدايه من ماضي 3. الكره خارج تونس، من اهم النتائج اللي تحققت البارح فوز انتر بلقب كاس ايطاليا بعد الفوز 2 بلاش على فريق لاتسيو.
وزارة الخارجية الأمريكية تعلن عن إعفاء جماهير كأس العالم 2026 من شرط الضمان المالي المرتفع للحصول على التأشيرة، وذلك بالنسبة للمشجعين الحاصلين على تذاكر رسمية والمسجلين ضمن النظام المخصص لتسهيل إجراءات الدخول المرتبطة بالبطولة. يأتي هذا القرار بعد جدل استمر لعدة أشهر بشأن فرض ضمانات مالية على بعض طالبي التأشيرات بهدف الحد من تجاوزات مدة الإقامة، حيث كانت تصل في بعض الحالات إلى 15,000 دولار. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية. أجمل تحياتي وإلى اللقاء.

0: في مكان يتلم فيه شمل أهلها وزوارها، ومع إذاعة المنستير تحلى اللمة فيها مدينة لمطة، استوديو خارجي من خلال برنامج استهلك تونسي بمقر جمعية صيانة مدينة لمطة، والمناسبة مواكبة لمهرجان التراث الغذائي بالجهة. استهلك تونسي، الموعد الخميس انطلاقا من ماضي ساعتين.
1: جرومباليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7
2: 104.7 من عشرة النصف نهار برامج إذاعة المنستير
3: لكل الاهتمامات،
2: مساحات للاستفسار والنقاش في مواضيع تهم الشأن العام، المجتمع، الأسرة، من الكبار للصغار.
4: إشهار باش تعمر الدار، حضرنا لك احسن افر. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعارض بالساحل الساحلين المستير، نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جاء في وقته.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.
1: سلام على الأحبة، مدخل الحديقة.
0: مدخل الحديقة
1: عبارة جميلة تقول: هناك متسع لكل شيء في قلب مليء، وللا شيء في قلب خاوي. إن القلب المليء هو المتسع لكل تناقضات الحياة وإرهاصات البشر، هو القلب الذي ينبض بأفراح الآخرين وآلامهم، هو الذي يستطيع تجاوز الألم إلى التسامح والغضب إلى الحزن الهادئ. مشكلتنا إغراقنا في علاقاتنا وإسرافنا في التمركز حول الآخر إلى الدرجة التي نسقط عند أول موقف تصادمي. إن علاقتنا بالآخر هي جزئية حميمية بكل مزاياها وعيوبها، وعلينا أن نعطي من يستحق العطاء، لأننا اخترناه صديقا وللقلب قريب. فعلى طريق الصداقة لا تدع العشب ينبت. همس القوافي.
0: همس القوافي.
1: وفي عينيك ألقيت الأماني، وقلت الآن أصفح عن زماني. قضيت العمر أبحث عنك حلما، رأيتك من سنين في كياني. تركت القلب عندك دون خوف، وأخشى أن يموت إذا أتاني. فإن سألوك يوما عن فؤادي وكيف يعيش مذهول الأمان، فقولي أن حبك كان لحنا كحلم لاح في ليل الزمان. عشقتك ذات يوم في ضياعي، وفي عينيك أصفح عن زماني.

ورقة من دفتر قديم. بعض الأمكنة تماما كبعض اللحظات تبقى في ذهنك وتستوطن مشاعرك وتظل تغنيك بعطائها وتثريك بمعالمها. إن من الأمكنة ما يثيرك ويغري جوارحك بالرحيل إليها وجوانحك بالشوق إلى ضفافها. بعض الأمكنة تبقى في جغرافية نفسك تاريخا للحظة من لحظاتك زرعت فيها ابتسامتك، وكم ردد الناس قول شوقي. قد يهون العمر إلا ساعة وتهون الأرض إلا موضعا. لقد بقي هذا البيت في أذهان الناس يتغنون به ويقفزوا إلى أعماقهم كلما هزهم وجد وحركتهم ذكرى. كثيرون هم أولئك الشعراء الذين نثروا قصائدهم ولها وعشقا، نثروها على ربوة حملت ذكرى أو كثيب رمل رسم حروف وله. المكان لا يخلد لأنه حجر وطين، ولكن لأن همسات الحب والود والصداقة كان حضنها هذا المكان. فما حب الديار هو الذي شغل الشعراء والعشاق؟ لا، ولكن حب من سكن الديار كما قال شاعرنا العربي. إن المكان يظل إيقاع حنان لا ينتهي، وكم حركت أشلاء الأطلال غافي الأشجان في قلوب الشعراء والعشاق، فعزفوا على مزامير ولههم قصائد الحنين وأناشيد الشوق الممض. إن الأمكنة ستظل صدورا تحفظ الأسرار وقلوبا تخبئ همسات الوجد، ولا يقرأ هذه الأشياء إلا من لذعتهم مرارة الجوى أو رطبت جوانحهم أطياف الهوى.

0: كلمات لا تموت.
1: كلمات لا تموت.
0: لقد وجد العظماء لكي يوجد من هم أعظم منهم. ليست العظمة في أن لا تسقط أبداً، بل في أن تسقط ثم تنهض من جديد. يولد بعض الناس عظماء وينتحل الآخرون العظمة، بينما تساق اغتصابا لفريق ثالث. كل شيء عظيم في النفس العظيمة، أما في النفس الحقيرة فكل شيء حقير، حتى الصداقة نفسها. يا صاحبي، إن العظيم لكالربيع رحابة، هيهات يحصره مكان ضيق.
1: من ألق الشعر.
0: من ألق الشعر. مطر وخطى تعبر فوق الماء إلى برق الأعشاب، والليل، الليل يموج بأطياف العتمة، يدفأ من جمر الأحباب. من يوقظ هذا الصوت الساحر في وهج الحب؟ ومن يشعل صوتا نور في القلب عذاب؟ من يأخذ روحي من غفوتها كي تشعل في الحب هياما وغياب؟ يا جنح النسمة، خذ بعض حنيني للبحر، وخذني فوق بساط الوجد إلى ضوء وسحاب. قد أزهر قلبي بمفاتن من لهب، فركضت إلى شغف في الروح يشعل أطياف رغاب. ورأيت فراشات الضوء الولهى تدخل في التيه، وتتركني أركض خلف سراب. ألتف بحزن الأرض وأحلم بالريح وبالخيل وبأسياف من برق ونهار. ألتف بأقمارك كي تصعد أقمارك في الأشجار، وأراك أنت حقلا من شغف وثمار. فاستعري بشفيف الغبطة، رشي ماء الورد العربي على ضوء رخامك، واشتعلي حلما من آخر أرض يأسرني، لأطل على وجعي وجحيم غيابك. نامي في القلب، فالقلب سريرك للحلم، وقلبي في البحر سفينة إبحارك. نامي في الريح، فالريح نشيدي، والريح رفيف ضيائك، فما أرق ما موسيقى المطر.

0: رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.
1: إشهار
2: مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
3: أريدو، طور عالمك.
4: نيوتيك
5: تيك مع ريم الهاني.
6: عسلامة ومرحبا بكم. تعتزم الخطوط الجوية اليابانية إدخال روبوتات شبيهة بالبشر للعمل في مناولة الأمتعة بشكل تجريبي اعتباراً من مطلع جانفي المقبل، تمهيداً لنشرها بشكل تام كحل لمشكلة النقص المزمن في العمال. ومن المنتظر أن تتولى الروبوتات المصنعة في الصين نقل أمتعة المسافرين والبضائع على مدرج مطار أنيدا بالعاصمة طوكيو اللي يستقبل أكثر من 60 مليون مسافر سنوياً. وتأمل الخطوط الجوية اليابانية جابان أيرلاينز وشريكها في المبادرة مجموعة جي أم أو إنترنت أن تسهم التجربة اللي تنتهي عام 2028 في تخفيض العبء على الموظفين في ظل زيادة أعداد السياح الوافدين وتوقعات بتفاقم نقص العمالة. وخلال عرض إعلامي هذا الأسبوع شهد روبوت يبلغ طوله 130 سنتيمتر من تصنيع شركة يونيتري ومقرها اليابان، وهو يدفع بحذر شحنة إلى سير ناقل بجوار طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية اليابانية ويلوح لزميل غير مرئي. ومن المقرر أن تقود العرض التوضيحي، وهو أول مبادرة من نوعها في اليابان، شركة تابعة لشركة GIL مسؤولة عن التعامل مع العمليات الأرضية بما في ذلك تفريغ البضائع وتوجيه الطائرات إلى الأرض، وشركة تابعة لمجموعة الكائنات المعدلة ورائيا تعمل على تعزيز التنفيذ الاجتماعي للذكاء الاصطناعي والروبوتات. استخدام الروبوتات في أداء الأعمال الشاقة بدنيا من شأنه أنه يقلص العبء على العمال ويوفر فوائد كبيرة للموظفين. أم باش ينهي زعما العمل متاح. تواجه اليابان صعوبة في التعامل مع تزايد أعداد السياح من الخارج بالتزامن مع شيخوخة السكان وتراجع الأعداد متاحهم. وزار اليابان أكثر من 7 ملايين شخص خلال 3 أشهر الماضية بعد تسجيل رقم قياسي يبلغ 42.7 مليون زائر العام الماضي، رغم تراجع عدد الزوار من الصين على خلفية توتر دبلوماسي ما بين طوكيو وبكين. ووفق التقديرات تحتاج اليابان إلى أكثر من 6.5 مليون عامل أجنبي بحلول عام 2040 لتحقيق أهداف النمو، في ظل استمرار انكماش القوى العاملة المحلية. ورغم الزيادة الكبيرة في عدد الأجانب خلال السنوات الأخيرة، ما زالت الحكومة تواجه ضغوط سياسية لكبح الهجرة. رئيس جي أم أو الذكاء الاصطناعي والروبوتات قال أنه على الرغم من المطارات تبدو موحدة إلى حد كبير، إلا أن عملياتها الداخلية لا تزال تعتمد بشكل كبير على العمل البشري وتواجه نقص حاد في العمال. وأضاف أن الشركة تهدف إلى المساعدة في معالجة النقص من خلال استخدام الروبوتات الشبيهة بالبشر، وينجم الروبوتات هذوما يخدموا بشكل متواصل لمدة تتراوح ما بين ساعتين وثلاث ساعات، وتخطط الشركة لاستخدامهم في مهام أخرى كما تنظيف المقصورات متاع الطائرات. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا خاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
5: إشهار مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
3: أريدو، طور عالمك.
4: نيوتيك
5: مع ريم الهاني.

0: الواحدة عبر موجات إذاعتنا. ومنها نقدم لكم مستمعين الكرام موجز لأبرز الأخبار. أكدت ليلى مسلاتي المديرة العامة للديوان الوطني للصناعات التقليدية في سوسة وخلال يوم تحسيسي حول حماية وتثمين منتجات الصناعات التقليدية التونسية وتعزيز قدرتها التنافسية بالأسواق الخارجية أن الهدف الأساسي من هذه اللقاءات هو تقريب المعلومة من الحرفيين والمؤسسات المصدرة حول كيفية إعداد المنتج للتصدير بدءا من الحماية القانونية وصولا إلى شهادات مطابقة والمواصفات الدولية المطلوبة في الأسواق الخارجية. وفي موضوع آخر، وفي إطار تعزيز التعاون التونسي الإيطالي في مجالات التنمية المستدامة، تم اليوم بحضور ممثلين عن الهياكل الوطنية والدولية المعنية بقطاع الصيد البحري الإطلاق الرسمي لمشروع نموحوت الذي يهدف إلى دعم الاقتصاد الأزرق من خلال تطوير مناطق ساحلية تتنافس ومتنافسية ومستدامة وشاملة مع تثمين التراث البحري وتعزيز سلاسل القيمة في قطاع الصيد البحري. في موضوع أيضا متصل، تحتضن مدينة لمطة بولاية المنستير بداية من اليوم وإلى غاية 17 من الشهر الجاري فعاليات الدورة 25 لمهرجان التراث الغذائي. التظاهرات ستكون موجودة وحاضرة من خلال عديد الورشات في هذا الاحتفاء، إلى جانب نشاط الملتقى العلمي المواني والأواني والمحيط النظيف مع تثمين الغذاء التقليدي خاصة البسيسة. وفي موضوع دولي، في هذه الوقفة الإخبارية اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة المسجد الأقصى يرافقهم عضو الكنيسة المتطرف أريال كيلنر بالتزامن مع بدء ما يسمى بمسيرة الأعلام. وقد أدى المستوطنون الصهاينة طقوسا تلمودية في إباحة المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام الثانية. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: الثانية عبر موجات إذاعتنا. موجز الأخبار. كشفت المديرة العامة للديوان الوطني للصناعات التقليدية أن قطاع الصناعات التقليدية يوفر مواطن شغل حوالي 300 ألف حرفي، من بينهم 90 ألف بالإقليم الثالث، أي بنسبة تقدر بحوالي 30%، مبرزة المكان المهم والدور الفعال لهذا القطاع على مختلف المستويات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب كونه أحد أبرز مقومات الشخصية الوطنية الأساسية. خلال ندوة صحفية لأصحاب الشهادات المعطلين عن العمل انتظمت تحت شعار القانون 18 بين وعد مؤجل وتعطيل غير مبرر، وبحضور عدد من النواب، دعت الممثلة عن أصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العمل يسرى ناجي إلى التعجيل بإصدار الأوامر الترتيبية لتطبيق القانون الخاص بالانتداب الاستثنائي والإسراع بإطلاق المنصة الإلكترونية لتسجيل المعطيات وترتيب المترشحين تفاضليا. تنطلق اليوم فعالية الدورة الأولى من تظاهرة بالمسرح أكون، التي تتواصل إلى غاية 17 من مايو الجاري بمدينة الثقافة الشاذلي الإقليمي بالعاصمة. وقالت مديرة قطب المسرح والفنون الركحية جميلة الشيحي إن التظاهرة تهدف إلى دعم إنتاج أصحاب الهمم، وأضافت أن التظاهرة تسلط الضوء على الإبداعات المسرحية لذوي الاحتياجات الخاصة، وأشارت إلى أنه سيتم تقديم عديد العروض من مختلف جهات البلاد. أمضت المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس جامعة تونس اتفاقية تعاون مع كلية إقليمية للاتصالات بجمهورية الصين الشعبية في إطار دعم الانفتاح الدولي وتعزيز الإشعاع الأكاديمي والعلمي للمؤسستين الجامعيتين. قال الأستاذ المبرز في الجغرافيا والباحث في المخاطر الطبيعية وخبير في الطقس تونس عمر بحبة أن تونس ستشهد درجات حرارة مرتفعة نسبيا أيام العيد، كما أضاف أن الصائفة ستشهد موجات حر متفرقة. في العالم، أعلن حزب الله أنه قصف بقذائف المدفعية موقع بلاط المستحدث في جنوب لبنان، كما قصف تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في بلدة رشاف جنوبي لبنان. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام الثالثة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إذاعة المنستير،
3: انتم تسمعوا
4: في إذاعة المنستير
3: معكم
4: وين ما كنتم.
3: حلوين ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات، للكبار عناوين تهم تفاصيل حياتهم اليومية، بالاقتصاد قضايا المجتمع، السياسة، الفن، الصحة، التربية والتعليم، الثقافة وغيره، وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل.

0: شباب، كل أحبابنا ومستمعينا وأصدقائنا وأوفياء، كل ما هو فيه صورة للذكرى، فيه مكان يعبق بالتاريخ، يعبق بالحنين إلى الماضي، يعبق بجمالية المكان والزمان، وفيه الناس اللي تبقى دائما أنه طبعا نتأثروا. وكيف نشوفوهم الحقيقة صور جميلة تمر هكا في الذاكرة، محلها ماك الصور اللي خليك تتذكر مماتك، تتذكر جدتك، باش نحكي بلي ديالكت اللي يعني اللي يخص كل ولايه كل مدينه، ومفهومه بطبيعة اللغه العربيه مفهومه تشمل الناس الكل، ولكن ديما الديالكت هو اللي يتغير من مدينه لمدينه، كل واحد واللهجه نتاعو كيفاش. المطيزه زاد عندهم لهجه جميله، لهجه مزيانه على الاخر. احنا اليوم في مكان جميل نقولوا رباط، نسميوه يا سيدي الرباط، رباط ياسر مزيان. تشوفوا الجغات اللي فيه، وتشوف جمالية المكان، وتشوف التحذيرات بالنسبة للسهرات بالنسبة للمهرجان هذية. واكتشفت حاجة أخرى، راه وزين المرأة اللمطية، ما كنتش نعرف المرأة اللمطية بالجمال هذية، بالجمال الأخاذ. شوفها جورية أخوي، مش شوفها بالحب صراحة. احنا التوانسة مزينين صحيح، أما المرأة اللمطية العين الزرقاء والخضراء والشعر الأصفر ما شاء الله. ها شطرني رايس الحبيب بن صالحة، نعرفش نعرفش. على كل حال باش نكون بحذنا شوية أخرى. على كل، احنا اليوم في مدينة لمطة، لمطة جميلة. ملي دخلت نشوف كان في الألوان، نشوف كان في جمالية المكان، كما قلت لكم في الرباط، رباط اللي قد ما يحكي البيبان الكل تحكي، كل حجرة فيه تحكي هكا ولا ذوكا. ذوكا خلي تحكي ساعة هي الأولى، الخطر هي راهي تعبة ونحب فيها التعب متاحة. علاش نحب فيها التعب متاحة؟ على خاطر التعب هذايا راهو لانها تحب بلادها، لانها متعلقه بالتراث ومتعلقه بجماليه هالمكان هذايا اللي تربت فيه. دوكا اهلا وسهلا بيك.
1: اهلا
0: ايريس، شنو احوالك؟ دوكا دوكا قرفال هكا، مرحبا يا دوكا، نورتنا بحضورك اليوم، وان شاء الله نكونوا احنا منورينك.
2: انت ايريس نورتنا بحضورك، مرحبا بيك. الحقيقه استهلك تونسي برنامج غني عن التعريف. مرحبا بيك في لمطة، مرحبا بيك في الدورة 25 لمهرجان تراثي غذائي بلمطة، أفضل أكلة بسيسة في الجمهورية. نشكر كافة الحضور وكافة أعضاء الجمعية زي كيف على وقفتهم على المساندة متاعهم.
0: أنا نشوفيك على قدم وساق، وأنا متصورة راهو أشهر طوال أنت من قبل، تقولي الناس راك لازمك تكون بحذانا، وما شاء الله إذاعة المسير كل زملاء وزميلات كانوا حاضرين، وإحنا نحبوا فيك الحركية، جمالية الحركية نتاعك هذوكا، وتعمل
2: إذاعة المسير مساند رسمي للمهرجان.
0: مساند رسمي للمهرجان، الحقيقة زملاء الكل مروا من هنا ويعطيهم الصحة، كل زميل أعطى من شخصيته من الكاريزما نتاعو في برنامج وفي في المنوع اللي طبعا ينشط فيها. على كل سهلك تونسي اليوم المنوعة اللي تعنى بالتراث المادي والمادي حاضرة معكم، انتي تعرف هذا وتبع في البرنامج يا ذوكا. اليوم احنا حاضرين في التراث، المهرجان اللي خص التراث، وبطبيعة الوجهة الشاملة للولاية الكل هي كانت فن العمارة، وطبيعة الحال زاد المكان فيه جمالية العمارة وعبق التاريخ وجمالية المكان، هذا بطبيعة ما ننكروهش. وللي زور وشفت السياح، الحاجة اللي فرحتني انا راني كنت نصور في الكواليس ولقيت السياح لهنا، معناه كان فما ترويج،
2: هذو موحدهم راهم جايين.
0: اي اي ما شاء الله، محلاه وتحكي بالتونسي زادا ما شاء الله عليها. على كل، هو اليوم معناها الانطلاقه بالنسبه للمهرجان هذا باش توصل حتى 17 ماي الساعه. نشكر زادا اللي عمل لكم لافيش، حقيقة معناها والله كل إنسان تعطيه معناها نشكروه للمجهود اللي قدموا لها المهرجان.
2: هو مجهود جماعي الحقيقة،
0: معناها لافيش ياسر مزيانة. أنا استحفظ بها التابلو الحقيقة، كاين لوحة زيتية والله، شوف خاطرك تلقى فيها كل ما يخص تراث المدينة، جميل برشا.
2: تلقى فيها البيبان، تلقى فيها المسوار من المتحف الجرة، تلقى فيها البسيسة، تلقى فيها التاريخ، كل شيء كما قلت، مكونات البسيسة، كل ما يخص مدينة لمطة وخصائص مدينة لمطة.
0: هذه دورة قديش دوكا؟
2: دورة 25.
0: أي حبيت ربع تذكر، أنا قلناها قبل لما نحبك تذكر. دورة 25 بين دورة ودورة، ما شاء الله العمر يكبر والنشاط يكبر والمجموعة تكبر، وكل نشاط فيه الميزة متاعه بالطبيعة، خاطر مش كما البدايات اللي كانت فيها السيدة الفاضلة هذه. وين التابلو اللي كان بحذاه؟ أهو السيدة الفاضلة هذه اللي لابسة التخليلة، نار الشوقي. خليني قبل ما نبدا باش تشوف
2: هذه صوره للدوره الثانيه 2001 المهرجان بدا عمل فيه
0: معناها ماهيش بعيده ماهيش بعيده أي. 2001 وهي 2002 وتوا نشوفوا بنتها ما شاء الله ربي يشفيها ويقويها جات برغم مرضها حابه تحضر في التظاهره هذه وقالت انا ما فماش تظاهره ما كنتش حاضره فيها
2: اكيد
0: هذا معناها حاجه تفرح برشا انكم مواظبين على المهرجان تبداو تستناو فيها هكا ولا تبداو تستناو في المهرجان في كل وقت هذه معناها شوفوا دوره 2002 شاركت
2: 2001
0: عفوا شاركت السيده الفاضله هذه بالتخليل اللمطيه واللي هي اصيله لمطه اصيله مدينه لمطه
2: واللي معها هي ام سي الحبيب بن صالحه ام سي الحبيب بن صالحه معناتها اللي هو مؤسس الجمعيه ومؤسس التظاهره
0: وهي بنته كي بنته هاك تشوف بنتها كنتها حاضره معنا ما احلاها انتم حتى تستحضروا على صور معناها هذا يزيد التوثيق شوف معناها احنا قداش من عام جينا بعد من تنحكي وبعد
2: تنحكي.
0: أما حبيت أن نوضح أنه بالحق مهرجان الحقيقة كل مجهود فيه يذكر فيشكر حاجة ياسر مزيانة يخدموا برشا إتقان ومهارة باش تقعد داك الصور هذيك ويقعد كل معناها دورة فيه حكاية تبقى للناشئة دوكي شو عندك مضيف دوكي تبارك الله نشوفه في الحرفيين نشوفه في أجواء جميلة قلت لك بالحق فرحت برشا لقيت السياح ويحكيوا بالتونسي معناها دخلوا شافوا بحكم انه فن العماره سنة يشوفوا في ليغات في البيوت اللي فيها الجره العربي الجره اللي غابت على بالحق ما تغيبش على الذاكره الناس اللي ربما عايشت وتعايشت في المكنين والا في المدن اللي معناها معروفه بالفخار الجره الكبيره ما زالت موجوده ما شاء الله يعني نشوف الجرار موجودين وحاضرين معناها في الرباط
2: هو الرباط الحقيقه مازال يحتفظ بالطابع نتاعو الطابع الاثري نتاعو بالصيانه ونعملوا له في الصيانه نتاعو ان شاء الله يولي مازال معناتها هو في طور الصيانه ان شاء الله يولي معناتها مفتوح للعموم ان شاء الله في القريب العاجل
0: مازال هو هذا مأثر فيك شويه
2: اكيد هو مقر الجمعيه معناتها يعطيهم الصحه هم المعهد التراث عطيلو مقر الجمعيه
0: وعندكم ندوه غدوه تنجموا تزيدوا تحكيوا فيه الموضوع بالزيد وتاكدوا على اهميه فتح المتحف هذا لازم يولي متحف صراحه
2: هو الرباط والمتحف الاثري بلمطه كيف نثمن المجهودات اللي قاعده تصير توا في المتحف معناتها والاشغال اللي قاعده تصير لترميمه وان شاء الله نحاولوا زاده كيف نكونوا دافع باش المتحف يتحل عن قريب
0: ان شاء الله يكون معناها قبله للناس
2: كمجتمع مدني
0: ثقافيه ويكون فيه اجواء حلوه مثلا نصحوا زاده للثقافه السياحيه يكونوا السياح متواجدين ويكون فما حفل فيه لربما عرض ازياء تقليدي لمدينه لمطه والمدن الاخرى خاطر عندكم لبس خاص أي. لبس قد ما جاوني معناها بالتخليله وشفت زاد حتى معناها جماليه التظاهر اللي صارت زاد فيما يخص معناها مهرجان التخليله في بحجر التخليله عندها رونق خاص من كل بلاد من كل مدينه تلقى هكا خصوصيه وجماليه في اللبس ونسى اللي تلبس محلاهم زاد راهو ناس محافظين يحبوا موروثهم ويعتزوا به هك تشوف الحنه البلغه المقياس العربي الفولاره الخضراء
2: الفرمله
0: كل شيء موجود مريو الفضيله او مريو الفضيله هذايا يخيطوا فيه
2: الخلخال
0: اوكي هذا يخيطوا فيه بنات يجدوا في التراث مريو الفضيله معناها شوف معناها تنجم تلبس عجين اعذر هما لابسينه على التخليله انت تنجم توا اي طفله تلبس عجين راهو بارد محلاه وقطن وما يخليكش تسخن في الصيف في مع ارتفاع درجات الحراره به شنو تحب نكملوا تو انت عندك وخيتك تبارك الله عائله كامله فنيه ما شاء الله جاتنا بحكم احنا اليوم مهرجان لبسيسه ونشوف برشا عارضين لبسيس نتاعهم اشكال وانواع تبارك الله وليت حتى باش يخليوا الصغيرات ويرغبوهم باش ياكلوا لبسيسه هكا يزيدوهم الشوكولاته يزيدوهم حاجات يشوفوهم في اللبسيسة.
2: هي لبسيسه التقليديه راهي تقعد ديما هذيك الاساس لبسيسه القمح صحيه القمح والقمح
0: هذيك ما نبدلوهاش
2: هذيك ما نبدلوهاش
0: انا الصغار باش نرجعوهم بشويه بالطبيعه هكا تحط شويه شوكولا شويه فريز شويه ما نعرفش شنو نكهات طبيعيه ويحبها الصغير يقول لها مثلا ما نعرفش انا ياخذك البسكويه اللي فيهم برشا معناها منكهات وفيهم يولي ياكل حاجه عربي خير
2: عربي بسيسه تكون بسيسه قمح معاها حاجه اخرى اللي هي كيما قلت انت فرامبواز شوكولا بجلجلين زرير تبدا حاجه مزيانه على الاخر
0: قاعدين تروجوا برا فما ترويج على مستوى
2: ترويج فما ترويج
0: خاصة المتحصين على الجوائز الأولى تبارك الله كل عام فما شكون ويدات تعطي
2: احنا بالذمة معناتها عندنا الندوة غدوة إن شاء الله تحت إشراف المندوبية الجهية للصناعات التقليدية اللي هي تسويق الصناعة التقليدية من منتوج تقليدي إلى علامة تجارية وإلى ما لا معناتها إلى التصدير
0: افتتاح نشاط الملتقى العلمي المواني والأواني والمحيط النظيف
2: أي هذا إن شاء الله خليه يجي سي الحبيب يحكي لنا
0: هذا هو إن شاء الله حبيب صالح إن شاء الله نستناو فيه وعندنا زادة فيما يخص البرنامج عندكم ندوة علمية تحت إشراف المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بالمناستير بمقر بلدية لمطة تحت عنوان تسويق الصناعات التقليدية من منتوج تقليدي إلى علامة تجارية اللي تحكي عليها شكون باش يشرف عليها شكون طبعا الإشراف السيد المندوب شكون حاضر
2: السيد المندوب سي كاظم المندوب يكون حاضر معنا إن شاء الله
0: إن شاء الله بحول الله موضوع حساس ومهم جدا
2: مهم جدا
0: بالنسبة للحرفيين والحرفيات هو الحقيقة المست نساء أكثر من الرجال في الحرف
2: ولا رجال ولا موجود العنصر الرجالي ولا موجود
0: شويه مش كما نساء تبارك الله نساء معناها
2: ماخذ الصنعه هي صنعه اليد
0: اي صنعه الاي تخص الرجال زاد ما شفنا النحاس شفنا الفخار نسلم زاد على سي القردب جاكم بنول سي جلال ما شاء الله عليه مجموعه مدام امي زهره زاد جايين من كافه الولايات معناها
2: اكيد
0: اي هكا فيها
2: عندنا من جابس عندنا من القوفه عندنا زعف عندنا
0: جميل في الشيء جميل في الشيء هذايا انه معناها تتلاقح الافكار يعني تنجم مثلا اللي في الغربال تلقى حاجة أخرى تنجم تستعين بها مع حرفية أخرى ويعملوا منتوج جديد آخر مزيان وحلو هكا ولا
2: اكيد معناتها هما كيما قلت انت مثلا البسيسه عندنا معها ورشه الغربال اللي هو الغربال مكون مش مكون هو معناتها من ادوات اللي تستعمل لصنع البسيسه ما نجموش البسيسه من غرب لهيش زعما تتغرب البعض
0: غرب الاصحاب زيدا عامله غربال
2: حط اصحابك الغربال حطوا لي انت شو كرم الغربال صافي
0: استهلك توسي لو اغنيه تونسيه لا نجوى كرم ولا رغب عليهم التونسي الحر شوف لي يعمل معروف يا
2: سلمى محبوبة
0: شوفوا محبوبة تغني لنا شي حاجة على
2: شنو غربال غربال
0: غربال زعما فما حاجة على الغربال فماش كلها مثل شعبية هذا شنو نعرف حتى أصحابك في الغربال نعرفوا هنا شو كرم هذاك هو به إذا مواصلين معاكم أنشطة برشا حلوة وراهو المجال مفتوح ليكم باش تكونوا حاضرين العموم الكل الخميس حتى للأحد إن شاء الله 17 ماي الأمكنة تتفرق هيك ولا
2: عندنا في هذا في رباط لمطة الساحة الأمامية للرباط باش يكون فيها المعارض للبسيسة وعندنا النهج حنا بعل باش يكون فيه المعارض الصناعات التقليدية
0: تراسي حنا بعل وبحضنا
2: سي حنا بعل
0: سي حنا بعل ما شاء الله سي شوقي بربي ركز لي عليك الصورة شكون اللي خاب ناحية التمثيل حقيقة روعة ها روعة التمثيل راهو كل رواق في الرباط نلقاو فيه مخزون لقيت مدام نادية توا كنت نشوف مدام نادية اللي قاعدة معناها هاي تعمل في روسيكلاج لكل شيء كل
2: ما هو متروك نادية معنا في نادي البيئة في الجمعية
0: كل ما هو متروك قاعدة تعود فيه راي عندها حاجات وعندها دي تابلو حتى القفالية لله اللي تخيط تعطي القفالية المتروكة المدام نادية راي عملت تابلو وفيها الجار روعة صدقوني روعة بالحق يعطيك الصحة مدام نادية على ملكة الإبداع اللي عندك والخلق والابتكار هذين وحتى شيء ما يتلوح حتى شيء ما يتلوح كل شيء راهو يقع فيه معناها روسيكلاج باهي خلينا نمشي مع صحة التخليلة نحكي شوية على التخليلة انتم التراث نتاعكم والخصوصية في مدينة لمطة شنو بالضبط شكون باش يحكي لنا أكثر ذوكي انت مازلت من الشباب خلينا نظهر نعطيو شوية الجيل اللي قبلك اللي قبلك السيدة الفاضلة اي شكون اي تحكي لنا شوية تفضل انتم اخوات والا اصحاب
1: احنا اصحاب
0: ربي يداوم عشرتكم ان شاء الله ربي يداوم عشرتكم واكم الزوز لبستوا تخال اليوم رجعت وعمركم 20 سنه انتم مسيتوا صغار وما شاء الله اي حطك الميكرو بحذاك عاد لهنا تكلموا الميكرو بحذاك قديش عمرك
1: سما 66
0: مازلت صغير غير الوقت مكبرني مازلت صغيره يا لاله فاش تحكي
1: نرجع في صبعي
0: مازلت صغيره مازلت صغيره ما شاء الله عليك
1: 66 عام
0: اي شوف اللبس نتاعهم
2: جست انت سالتني على حنا بعل حنا بعل هو كما تعرف هي معناتها بلديه لمطه هي متوأمه مع بلديه طيور في ايطاليا هذايا كان هديه من بلديه طيور الى بلديه لمطه
0: معناها هذايا مش صنع تونسي
2: مش صنع تونسي
0: حتى انا قعدت بيت شنيا اللي نتاع القرصنه هذيك اللي على عينه
2: اي دونك هو في اطار التوأمه مع من بين بلديه طيور وبلديه لمطه
0: حلو هل التعامل
2: ديجا عندنا ساحة طيور في لمطة
0: انا شو
2: ما عندهم لمطة زيت
0: غير ونقول طلين شو يعملوا لهنا طلين موجودين والله اخواتنا معني مرحبا بهم على كل مرحبا بكل مواطن وكل معنيها سائح وكل كل إنسان يثمن هالمجهودات هذية وكل إنسان ينبهر ويروج لتونس، يروج لبلادنا الحلوة، الخطر راهو ينجم يكون يجي في زيارة هكا ما يعرفش شنو هالموروث الغذائي، شنية البسيسة اللي يحكيوا عليها، بودر هكا شنية هالبودر هذية اللي يحكيوا عليها التوانس الكل، كيف تشوف الخصوصية وتشوف النوعية وتشوف معناها يذوقوا الخطر فما الذوق، شوف هذية توا لبتها حاجة حكيت لك أنا على الصغار، شوف شو عاملين لهم معناها حاجات
2: بالفرنبواز
0: الحكة نتاعها محلاها والكل معناها حتى الباكجينج نتاعها معناها تجلب النظر، وشجعوا مثالش يجيوا حتى بالكلمة الطيبة يجيوا شجعوا الحرفيين المتواجدين في فضاء قصر الرباط بمدينة لمتة. عندنا برشا زادة حضور ما شاء الله منورينا، شوفوا انتوما الاسباس كيفاش حضروه، عندنا شكون عملت لنا مؤلف على المطبخ لمتي للا محبوبة قرفيل، ترى شوفنا غنية فما محبوبة كل اسم لازم تكون عنده غنيته. المطبخ اللمتي اللي خصتنا به مدام محبوبه باش تحكي، اللي هي من العائله القرفاليه.
2: اي
0: عائله كي مرحبا بك.
2: هي الاخت الكبرى واني الاخت الصغرى.
0: ربي انت الكبيره وهي الصغيره. تبارك الله عليكم، ربي يفضلكم.
2: عايشك
0: انت. نرجعوا للتخليله، خاطر عندكم الحزام الاخضر وعندكم اللبس العربي المزيان. ساعه قولي قبل التخليله شنو اللي يميز مدينه لمتة على المدن الاخرى فيما يخص طبعا التراث نتاعها؟ شنو معناها باش معروفين انتم؟ النسيج في قصر هلال ولا
1: قصر هلال وفي لمتة
0: موجود. وشنو يختلف على قصر هلال؟ شنو
1: يختلف منها كيف كيف
0: كيفاش وما عندهم مصانع انتم بالكش يدوي تعملوا اكثر
1: ادوي وبالماكينه
0: لا خليها تحكي ساعه ما نعطيك الميكرو ولا اعطيها هذاك حد هذوك عاد يتحكي خاطر هما اصحاب كل خويات معناها كي تحكي وحده لازم الاخرى ترد عليها
1: مع بعضنا في كل بلاصه وحنا مع بعض قد
0: شعب. الله لا ينحي عليكم هالصحبه ان شاء الله
2: عايشك.
0: هيك شوفوا الاصحاب الغربيه اللي نحكيوا عليه بكري
1: في كل بلاصه وحنا مع بعض
0: ربي يفضلكم ان شاء الله وقراب في المسكن
1: لا بعد شوية عاد شوية
0: تعرفين شنو اللي عجبني تعرف شنو اللي عجبني
1: يعني المدخل متاع القصر يعني
0: تعرف أنا دوبا ما دخلت شنو اللي عجبني إنه الناس قاعدة تحضر وفرحانة بالمهرجان وتدهن في ديارها جدوا الدهينة متاع الديار لأنه يعرفوا سايح باش يجي ويعرفوا فما ناس باش يجيوا للضيافة دهينة أبيض وأزرق الأزرق المزيان بأبيض وأزرق تقولش عليك سيدي بوسعيد بالحق والله يعطيكم الصحة ونحب نقول لكم برافو ومحلاهم أهلي مدينة لمتة بالحق بدوني رمي ورود محلاكم محلاكم باهي نوصل معاك قلت لي معروفين بالنسيج كيفاش؟
1: عليك المطر الكل عليك المطر الكل حلوين
0: اي المطر الكل حلوين ما شاء الله عليكم
1: الكل حلوين كل بلاصه ان شاء الله
0: احنا نحكيو توا على التخليله
2: على التخليله
0: على التخليله
1: نمساها في المناسبات تعرفنا
0: أصلا مش كل يوم مثلا كما الحمامية اللي يلبسوا برشا
1: لا لا.
0: فما التخليلة اليومية اللي يلبسوها
1: بل كانوا أماتنا يلبسها كل يوم
0: أي
1: أم الله يرحمها ما تنحاهاش
0: أي
1: احنا تو نلبسها في الأفراح
0: كان في الأفراح علاش تخليتوا عليها علاش مش كل يوم
1: مهوش كل يوم
0: صعيبة
1: مناش كل يوم
2: صعيبة
0: صعيبة
2: ديما في الدار نلبس
1: مش كل يوم
2: فلكي نخرج البر
0: كل واحد وشنو ظروفه كل واحد الناس من عرش
1: في الدار عبن تشلس تخيلة منها في الشهر وفي القضية وفي اللبسيسة في العولة
0: عاد نتصور أنا لبس اللي كانوا اللي كانوا ماتكم يلبسوا فيها
1: كل دورة عنا دورتها احنا أني يعني اللي كنت كل دورة عندي دورتها ما نقعدش
0: يعطيك الصحة
1: عندك الصيف نعمل محمس دياري نقصي السمشي نعمل البرغل نعمل الهريسة العربي نعمل الفلفل العولة
0: ما هو أكثر حاجة تعرفتوا به هي لبسيسة على هذاك وقع شيء المهرجان هذا
1: العولة اللي كنا نعمل
2: لبسيسة ذيك ما نقطعهاش
0: لا ما ريتش حتى مدينة تاع مهرجان لبسيسة كنتوما
1: كان احنا
0: يعني مهرجان معناها أصبح صيتو كبير معناها معروف يبداو يستناو في المهرجان هذايا الناس اللي برا جالية نتاعهم
1: يرحم والديه اللي كان فيه سبب
0: شكون هو؟
1: سي الحبيب بن صالح
0: يرحم بوه يا سي الحبيب وينك باش نبحثوا فيك بطاقة بحث الله
1: يبارك له
2: هو الحبيب
0: كيفاش؟
1: هو السبب
0: في المسير اليوم اخل بالوعد نتاعه
2: هو اول واحد عملها
1: هو اللي كان فيه
0: سي الحبيب بن صالح
1: هو عطي راي وحنا خدمناه وطورناه
0: نعرفه انسان غيور نعرفه راهو يحب بلاده برشا
1: هو اللي صنعه وحنا طورناه احنا اللي صنعناه احنا اللي خليناه معناها كل عام يحيا
0: اكيد انا هذا شكون فما استمراريه فما تواصل وكان مش انتوما ما نلقاوش الشباب
2: هذا معنا فين احنا
0: كيفاش كل معرض
2: نعمل فين يعني في نشارك فيها لبسيسة ونعمل فيها
0: يقدم لي روحك عاد انت
2: اول ما بدينا بتاع الشوكولاتة دي اول ما قديناها قديناها يعني وحماتي وسلفتي
0: هاكي حماتها هاكي لو وريت لكم في التابلو
2: اول ما عمل سيسة الشوكولاتة وعملناها كل قطوات اول من ناس احنا عملناها
0: هاي حماتها هذه حماتها اللي تحكي عليها غنى الشوقي الكاميرا جست
3: والله اول وحايد احنا بديناها بداو هما بداو
0: هي غرمتك
3: بدينا معناها احنا اول عباد بديناها
0: اي هي حمايتك اللي غرمتك وانت ولا انا
3: غرمت حمادي
0: انت غرمتها بالشوكولاته ما هي بالقديم نقصد
3: اي بالقديم
0: الكلاسيك
3: اي بالقديم
0: اي وانتم طورتوا
3: الشوكولاته وقتها عملناها انا وتلفتي
0: حاجه فيل قبل الشوكولاته حاجه فيل اي وش باش معروفين في لمتا بالذات معناها الماكله نتاعكم عندكم العوله اما كل بلاد ورطالها هكا ولا
1: هذا كل مراه وشغالها
0: كل ما تقول كل مراه وشغالها
1: كل مراه وشغالها
0: اي انت العوله نتاعك كيفاش تعملها مثلا كيفاش تعملوا مثلا راس الحانوت عندكم راس
3: الحانوت اي نعملوا كنا نعملوا
0: راس الحانوت كنا نعملوا راس الحانوت اما كل واحد كيفاش يضفي للفيحه نتاعو صحيح
1: كيفاش يفوقوا
0: كيفاش تفوقوا في لمتا
1: نفوقوا بالتوابل
0: اي
1: نحطوا فيه شويه كرويه

0: يعطيك الصحة. وشنو تفوحوا به راس الحنوت؟
1: نفوحوا به المقرونه، الحوت، الدجاج،
0: كل شيء،
1: الملوخيه، كل شيء، كل شيء.
0: بلا التابل والكرويه ما تلعبش عندكم، يعني كل شيء مخلص.
2: لا التابل والكرويه نطيبوا به شكشوكة القران، نطيبوا به الصلصه، نطيبوا به، نطيبوا به كل
1: شيء. نستعملوا برشا راس
2: التابل والكرويه ذاك وحده.
0: طيب الكروية واحدة.
2: اي واحدة.
0: اي اذا كان قلت لي راس الحنوت طيبوا به كل شيء الخطر هذاك علاش؟
2: لا راس التوابل راس التوابل طيبوا به كان المقارونة ونحطوا فيه فوق فيه شوية بالدجاج راس الحنوت.
0: باهي.
2: في المقارونة. اي في الملوخية زاد.
0: كيف خص اللبس نتاعكم؟ عندكم التخليلة هذا من قبل.
2: التخليلة وحرام الحرير والخلالة الزرقاء.
0: حرام الحرير
1: والحرام الاحمر
2: الصوف.
1: والحرام الاحمر الصوف.
2: حرام الحرير اي.
1: حرام الاحمر الصوف.
0: الحرام هذا الحرام تاعكم؟
2: لا لا هذاك منديل،
1: هذاك منديل
0: الحرير تغطي به الصوف،
1: تغطي به العروسه
2: اللي في الحنه. لا الحرام نلبسوه زاد
1: هذاك تغطي به العروسه في الحنه.
0: طيب باش تعملوا معرض لهنا في الرباطة؟
1: ايه
0: باش تجيبوا اللبس التقليدي نتاعكم وباش نشوفوا معناها المراحل
1: تاع لبسكم.
2: راهو غادي في المراحل.
0: لا ريت انا في الستاند تاعكم.
1: عندنا الكرنفال فيه متزينين.
0: اي الكرنفال وقتاش؟
1: نهار السبت ان شاء الله.
0: نهار السبت الكرنفال
1: دوكا. نهار السبت ان شاء الله.
0: أو كان نهار السبت عندكم الكرنفال وعندكم مسابقة المعلقة الذهبية، الملعقة عفوا، معلقة الملعقة الذهبية أفضل نقطة بيع البسيسة بلمطة في دورتها الرابعة، وعرض سياحي ثقافي فيه كرنفال وفيه أجواء خاصة مسلك البسيسة الصحي من روسبينا مشكون البتيس حتى البتيس، وعرض موسيقي فني بساحة الفنون الفنان هشام سلام مشكون ما يحبوش. خاصة غنية رولي ماما رولي هذه اللي خذاها من التراث مزيانة برشا. على كل عندكم برشا عروض موسيقية وفنية مزيانة إن شاء الله. طبعا العروض هذه تنطلق مخر شوية ريت دوكا ولا 9:30 ولا 7:30 عندكم؟ عرض عند فني موسيقي.
3: هو عرض فني موسيقي في السهرة لهشام سلام
0: 9:30.
3: اي 9:30 ان شاء الله تكون سهرية في ساحة الفنون.
0: في ساحة الفنون.
3: مرحبا بالناس الكل دونك.
0: اكيد شكون ما يحبوش هشام سلام صوته مزيان واغنيه مزيان.
3: تباع التذاكر لهنا في قصر الرباط لمطة اللي حاب يجي يجري دونك نبيعوا التذاكر لهنا.
0: باهي نشوف ليزانفيتاسيون هذوما شنو هذوما انتم عندكم ما نعرفش نص مسابقة والا سي معناها عطيتوا ليزانفيتاسيون ولا كيفاش؟
3: هما هذوما بون هذه عندنا الملتقى العلمي بور ان فور اي بلاستيك باغي اللي هو بالعربية كما نقولوا افتتاح المواني والأواني والمحيط النظيف. هذا الملتقى العلمي اللي هو تحت إشراف الدكتور حبيب بن صالحة وجامعة منوبة ومخبر دراسات المغاربية الفرنكوفونية، باش يصير على مدة 3 أيام الجمعة والسبت والأحد بدار الثقافة لمطة، اللي هو فيه برشا محاضرات علمية باش يحكي على المواني على الأواني على المحيط. ومنه قاعدين ننطلقوا في مبادرة قفة لكل مدينة
0: حلوة.
3: اي مبادرة حلوة برشا الحقيقة. قاعدين ان شاء الله
0: قفة لكل مدينة.
3: شوف قفة لكل يكون في اسم المدينة. احنا باش نحاولوا نشوفوا قفة مكتوب في اسم مدينة لمطة باش كل واحد يخرج يقضي يخرج بالقفة نتاعو اللمطية.
0: مزيانة مزيانة حتى برا لمطة. يقول لك شنو هي هكايا قفة لمطة برا خذها من لمطة.
3: اي اكيد. لهنا هي معناتها ملتقى علمي اما في مبادرة بيئية. كيف الجميع
0: عندكم البيئة حاضرة تبارك الله، عندكم الاجواء فيما يخص التراث الغذائي، عندكم جو زاد الصحه، عندكم نهار الاحد انطلاق فعاليه اليوم الصحي حول الاستقصاء من الامراض المزمنه تحت اشراف
3: الاداره الجويه للصحه المنسيه الدائره الصحيه السيده لمطة بحجر. هذوما كل عام يكونوا معنا. والحقيقه المبادره هذه لقات استحسان زوار الكل. خاطر اي واحد يجي يزور المعرض ينجم يقوم بالعمليه هذه بالاستقصاء. ونقولوا احنا الوقايه خير من العلاج.
0: ياخذ البسيسه الصحيه
3: ياخذ البسيسه الصحيه
0: يستشير الطبيب نتاعو وياخذ البسيسه اللي يحب عليها.
3: عندنا مسابقات برشا مسابقات. عندنا المسابقه كما نقولوا اللي هي رسميه للمهرجان، هي مسابقه افضل بسيسه بالجمهوريه تصير نهار الاحد بالشراكه مع معهد زهير قلال للتغذيه.
0: اي وقتاش توقيت
3: هو نهار السبت احنا ناخذوا العينات نتاع البسيسه وبعدين يصير تجميعهم نتاعهم وتبديل الارقام خاطر تصير بطريقه سريه معناتها اللي ذوق البسيسه ما يعرفهاش بسيسه شكون. وبعدين تصير عمليه التذوق نهار الاحد الصباح في بلديه لمطه مع معهد التغذيه سناب باش يبعثوا لنا 4 خبراء تغذيه وعندنا احنا 3 خبراء اخرين الحقيقه. وبعدين يخرجوا لنا النتائج نعلن عليهم ان شاء الله نهار الاحد.
0: فيها تشويق كبير برشا
3: كبير فيها جوائز.
0: كل الحرفيه تقول زعما انا اللي انا هي الحاجه المزيانه الحقيقه. كل واحد معتد بالشيء اللي يعمل فيه وعنده ثقه في اللي قاعد يعمل فيه. يقول لك انا بسيستي صحيه و1000%
3: وحد يقول لك بسيستي احسن بسيسه.
0: اي احسن بسيسه. يعطيهم الصحه ربي ان شاء الله يوفق الناس كل.
3: حتى اذا كان فقرات اخرين نحكي
0: عليهم اكيد اكيد. حتى اذا كان ما معناها ما خذاوش المراتب الاولى فهو عندهم مراتب وعندهم ناس وعندهم جمهور وما ياخذوا من عندهم طيلة سنوات يعني خاطر مش عمل بين ليل ونهار ومش خدمه بتاع ليل ونهار. هذه فيها انك تكسب الناس من خلال الجوده اللي قاعده

0: نخدم فيها.
1: أي خاصة البسيسة أي نمشي مباشرة مع جونا التراث اللي يحكيه على التخليلة. أما التخليلة شو اللي مازال شوف نشوف أنا في الحلي الحلي متاعكم ياسر مزيان الخمسة والقمرة هكا اش تتسمى ذي العجوهر
2: هذه شركة جوهر
1: قرب الميكرو
2: هذه شركة جوهر
1: هذيك شفناها في المكنين وشفناها أما نحكي على الجوهر
2: هذه تليل العربي هذه ذهب ذهب معناها
1: أكيد ذهب ذهب
2: هذيك ذهب ذهب
1: الجوهر هذيك المعمولة اللي فيها القمرة
2: أصلي هذه أنا
1: الحوت
2: هذه سلسلة الخلالات نقولوا لها سلسلة الخلالات
1: أي سلسلة الخلالات هذوم أي
2: خلع
1: وهذيك
2: الخلالة هذه السورية العربية هذه
3: أو كي بالطوق يتسمى
1: أي شو شو بالطوق
3: هذيك بالحق توا قليل شو تلقى مازال
1: الطوق مازال
2: هذه خدمة أختي
1: يلبسوا فرملة
2: أختي قبل هذه
1: خدمة أختك
2: خدمة أختي قبل أختي كبيرة
1: قست عليها ما عادش
2: 81 عام ما شاء الله
1: ما شاء الله العينين ما قدش عمرها هذيك تبارك الله
2: أي العينين ما عادش
1: ربي شدها بصحة الأبدان. أما اللي عجبني في الشركة الجوهر إنها تختلف عندكم الحوت القصة اللي تقص من جبل سوري كل سوريا والطوق نتاعها اي اعطيها الميكرو اعطيها
3: عندي منهم كنت تحب نعطيك نعطيك من سوريا وبوسو تاع
1: عايشك
3: حطها ونعطيك
1: انا نحكي على
3: حطها ونعطيك عندي منهم ثلاثه دوم
1: ربي يفضلك ربي يفضل ما احليها الخضر حاجه راهي
3: التراث
1: راهي من التراث راهي عزيزه غالي عليها
3: راهي سنين مطروزين مضفورين
1: انت كنت تعمل فيهم
3: لا مش هاني
1: اما عزيز عليك
3: عزيز علي عندي
1: يعزك تعزك ليم الطيبه وشكرا لي كاينك عطيتها
3: تحب نعطيك
1: يعيشك يعيشك بارك الله فيك اما انا حبيتك تحكي لي على الشركه هذيك اللي مش حابه تحكي عليها
3: شركة
1: يقعد جوهر هذيك اي الخطر
3: هذي شركة جوهر هذي
1: لا ما فهمتنيش الزينة مش كاملة شفتها مثلا متاع صيادة
3: ولا راهو كل حد يعمل
1: اي هذا هو هيك متاع صيادة
3: هذي هي متاع صيادة
1: الجمرة ولا
3: قطبة هي هذي
1: قطبة صحيح
3: هذي القطبة بتاعها ودي الخطة
1: بتاع جميلة وقتها مدام جميلة قدمتها ونرى ونقول مش غريب عليا هذا كانش نتسأل من بكري
3: صافي بالك
1: لا لا جوهر جوهر
3: لا جوهر
1: هذي
3: بيدي جوهر جوهر
1: قدمتها مدام جميلة في استهلك تونسي الأسبوع الفارت قدمتها في
3: جوهر جوهر
1: مزيانة مزيانة الجوهر كانوا يطلبوها أكثر من الذهب أي الجوهر كانوا يطلبوه قبل أكثر من ذهب
3: تو رجع كامل
1: رجع برشا
3: تو رجع غالي
1: حتى أنت تو الطوق اللي داير بالرقبة نتاعك هذاك شي تسمى مش كيف كيف معمول بالمرجان ومعمول بال
3: هذه قضية جوهري
1: أي لا نحكي على
3: هذيك تتسمى تليلة هكا ولا
1: تليلة فوقاني
3: هذيك فما تليلة تبدا مع الرقبة بالضبط تبدا قصيرة والقلادة تبدا كبيرة
1: القلادة ياسر مزيانة زاد أما مش قيمتها فيما يخص معناها مش كمل الأخرى جوهر
3: لا مش كيف كيف لا مش كيف كيف
1: مش جوهر هذه فوق بيجو معمولة
3: هذه
1: مش
3: جوهر أصلي
1: مش جوهر خاطر معمولة فوق بيجو تظهر
3: هذه جوهر قديم
1: هذه لا ياسر متقونة ياسر مزينين الخدمة معناها تقول أن الصياغة العربي نتاع بكري قديش فيها أدوار بالرغم الآليات قديمة وكلاسيكية معناها بالرغم الآليات
3: اللي تقوم بها أي
1: أي نعرف نعرف يظهر الجوهر يظهر الجوهر ويظهر اللي هو فالسو فما السيدة اللي بجنبكم زادة لابسة اش تسمى اللواحة هذيك لمطية لا على اللبس اللبس حرام حرير هذاك
3: هذه السيدة فات المخلوف
1: يا مدام فات تراق في شوية قدام الكاميرا ولا شوقي هذاك شنو يتسمى الحرام أعطيها الميكرو أعطيها الميكرو يا مدام قوم شوية قوم به مرحبا بك يا لله هذا الحرام انت اليوم لبست لنا
3: حكاية الحرام
1: اي هذاك على شيء
3: وحكينا
1: في الكواليس اي هاي الحرام هذايا الحرام هذاك مش كما هذايا الاحمر اللي نشوف فيه مش كيف
4: عسلامة مرحبا بكم نورتونا في لمطة يعيشك يا لله هذا لباس المرأة تلبسه نهار الصباح والا في السابعة نتاعها
1: اي
4: واني حبيتك نحطه معناتها توا لو معناتها
1: حتى عندك تبارك الله ما شاء الله رجع
4: اي اني نحب برشا اي حاجة تقليدية تعجبني خاطر اني اصلي من لمطة وامي الله يرحمها كانت هي المرأة الاولى في لمطة وعزيزتي عروسية الله يرحمها اللي هي تزين المرأة في العروسات وتتغني عليها معناتها ما تخرج العروسة
1: الغنيات
4: دونك تربيت
1: الغنيات من صغري فيما مدام شيرة في بالي جات وين
2: عندها حذرة رمها كانت عندها حذرة كانت عندها حذرة
4: تربيت من صغري على العروسات والحنة والفرملة والسورية والحاجات الكل معناتها
1: مش كانوا يغنيوا قبل بالله رانيك الغنيات راني متشوقة
4: يغنيوا على العروسة
1: اي شنو الاغاني اللي غنيوها ترى سمعني
4: صب المال وهات على زينة البنات
2: صب المال

0: مروق بتويل حرقوسك بالتنزيل على جبينك وتك
1: وصب المال وهات صب المال وهات صب المال وهات عليك سبعة حوتات
0: ويا لبسة القلادة يما عيون سرادة عريسك في جنادة راح اللوم وجاك
1: صب المال وهات صب المال وهات صب المال وهات وهال الليت لبنات
0: هلبس القامة زونة كرهبتك فكرونة دور بالحومة الحومة هزتك ومشات
1: صب المال وهات صب المال وهات صب المال وهات وهال الليت لبنات
0: ويا لبسة الخيوط يم الريحة دقوت هتفلي خلي بوك عرف لشكون عطاك
1: وصب المال وكيل عالفرقيك لميل وعروسك مزين خلهم وجاك
0: يا لبسة يا لبسة القمجة يم العين الغنجة وارزلونك رجا
1: شكون عطاته
2: ايوه بشيري غني انت خاطر هي مريضه
1: صب المال وهات صب المال وهات صب المال وهات هيل الليت لبنات ولبسه الفرامل يوم الزين الكامل ما حزيك شي هامل سيد الرجال يخذاك
0: صب المال وهات صب المال وهات صب المال وهات ويا لليت البنات
1: ويا لبسة الخيوط يم الريحة تقوت هلا اللي عايش بوك وعرف لشكون عطاك
0: صب المال وهات صب المال وهات صب المال وهات ويجا يا حوات
1: ويا لبسة المحبوب على صدريك منصوب المخذب المكتوب العرس القدرات
0: صب المال وهات صب المال
1: هو بالطار اللي طارت يا را وبالطار اللي طارت يا را وبالدم مخضب منقارة هو بالطار اللي طار وعلى ومنقار ومخضب بالحنة من تحت عروسات الجلة تغني عشرة يهود فقارة بالطير اللي طار تيارة بالدم مخضب منقارة
0: بالطير اللي طار تيارة بالدم مخذب منقارة
1: وتستاهل سلفك بالوافي عشرة قطار بالزيت الصافي يا وقدك جميل ووافي عروستنا حلوة ومصرارة
0: وبالطير اللي طار تيارة بالطير اللي طار تيارة وبالطير اللي طار تيارة بالدم مخضب منقارة
1: وتستاهل سلفك بالوافي عشرة قطار بالزيت الصافي يا وقدك جميل ووافي وان شاء الله تصبح نوارة
0: وبالطير اللي طار تيارة وبالدم مخضب منقارة
1: وبالطير اللي طير ويوتا هو بالتكنون يصنعوا خيوتا تشعل في جنبه ياقوتا وتغني عشرة يهود فقارة

0: بشيرة، يعطيك الصحة أنت وصديقتك اللي أختك عشان تعمر بيناتكم. كنت تغني وتسميهم غنية قبل تاع الفروحات الغنية تسميهم خاطر كل بلاد ورطالة،
1: كل بلاد ورطالة
0: تسميهم الغنية.
1: إحنا لا هيك نبداو حدنا مش من هيك،
0: لا الفرق المجموعات النسائية اللي كانوا يغنيوا في الأفراح الغنية هذا هو
1: نقولوا مشتات، إحنا
0: مشتات ولا المشتة ولا الحبرة كل واحد يسمي. أم العروبي جيت
2: صاحبتي،
0: هذه صديقتك سمعتك تغني
1: في الورشة، حبت قمحها وشعيرها، احنا مشينا للغابة وزرعناها، مشينا للغابة وحصدناها، حبت قمح يا محلاها، منها بسيسة كوناها، بسيسة لمطة يا الأخوان صنعنا منها مهرجان، بسيسة لمطة يا محلاها احنا الحراير قديناها، بسيسة لمطة راهي اليوم في المهرجان راهي تدور، إجا يا زاير وزور، إجا يا زاير وذوق من البسيسة، قولوا ذوق من البسيسة أعطي رايك.
0: هذه قريحتك توا بلي صفقوا عليها القريحة هذه تو معناها وحدك جاتك الكلمات. الجو هذه التونسي اللامتي، مرحبا لله، هاي تلمت الحبيب. أكي هي جيت تحكي على حرام جابتكم الكل، الحرام لمكم اليوم. مرحبا بك يا لالا، مرحبا.
3: حاجة أخرى نحب نحكي عليها،
0: أي مثالش تفضل، تخلي حتى معلومة.
4: توا ناهش حنا بعل تربيت فيه تولدت فيه، كان عزيزي عنده دكان.
0: دكان.
4: وصدقني معناتها قعدت نفكر، قلت وما كل ذكريات وكل طفولة وما عادش توا نسيج، معناتها اندثرت الصنعة هذه، صنعة جدودنا بدأت تنقص مع الأسف، في زنا نرجعوا لها. قلت علاش ما نعملش كتاب على دكان جدي ونحكي كيفاش جدي كانت عزيزتي تعاونه، كانت عنده الردانة وهي اللي تعمل له الجعاب وكل، وكان يعمل اللحفة اللمطية البيضة كما الحرير. نتذكره خطر كيف معناتها ينسج عزيزتي تفتل وكل، معناتها عشت معهم كل لحظات
0: وكل الصور قعدت راسخه في بالي. قداش عمرك وقتها؟
4: اني وقتها صغيره، عمري 6 سنين،
0: شفت
4: 5 سنين اي تولدت فيها. نهش حنا بعل وعرست صغيره ومشيت لفرنسا وجيت خصيصا للمهرجان هذا، كل عام نحضر فيه.
0: صحه والله يعطيك الصحه.
4: تعجب نحب برشا بلادي.
0: وبعد باش توصل مثلا؟
4: صدقني نوصل،
0: باش توصل لهم، باش تاخذ الفيديو، باش توري معني الاجانب.
4: اي اني عندي تو معناتها جمعيتي عندها تظاهرة 21 جوان في فرنسا، نعمل حاجة كما في لندن ما أصغر خاطر يعطينا سباس صغير وكل، نحب ديما نكون نوجه رسالة، نكون سفيرة في الخارج، نحكي على بلادي
0: إن شاء الله.
4: على خاطر لمطة معناتها كبرت بينا احنا، راهو بلاد صغيرة وفيها برشا تاريخ وآثار، أما بشوية بشوية معناتها هو المهرجان هو اللي كبرها زادة وتعرف بها
0: ونساها صراحة. شوف النساء تخدم أكثر من الرجال، سامحوني رجال.
4: وحاجة أخرى نحب نحكي،
0: نساكم يخدموا مليح، باين توما في الصناعات التقليدية رجالكم شنو تخدم؟
4: شنو في ساعات الصناعة
0: قبل أنتم نسيت بركلة في الحرف.
4: عزيزتي كانت تنسج، كانت تقوم بكري
0: ورجالهم
4: أي عزيزي عنده كان نول ينسج، عنده حانوت
0: هكا سجل القردب وذاك خير
4: عزيزتي في الدار تعمل الصوف، نمشي معاها تشري الصوف من سوسة، وين تمشي تهزني معاها، أقرب حاجة كنت قريبة لها برشا، نمشي معاها نغزل معاها نعمل معاها كل شيء، حتى بنتي سميتها مريم عليها الله يرحمها. وحاجة أخرى كانوا زادة التوازة ذي اللي لازمنا نفكروا فيهم، كل يجيوا النساء الكل كل مرة يجيوا في الدار، مثلا اليوم جيت أنت باش تعمل المنشف ولا ما يعملوا هما لعبانة وكل يحب لها، ما تنجمش تجي أنت يجيبوا أصحابها الكل
0: يتلمهم.
4: نهار لحد ولا نهار السبت
0: هكا يعملوا فيه شهر طريقة غير
4: الجمعة الأخرى مثلا عند جارتها عند عندها ذيك محليها كلمة وبدأوا يغني ويلبسوا كل لباس هذيك زادة نمضبينا نرجعوا لهم. وقلت علاش
0: ماوش صعيب، ماوش صعيب، وتبارك الله شبابنا توا أنا لمست أنه فما عودة شبابنا الموروثهم يحبوا الخلة في الفيستا
4: يلبسوها توا
0: الشاشية. والله الشاشية الفرق الموسيقية تشوفها قاعدة ما شاء الله. أكجيكم أكبر مصور في العالم تو تخلى تو للرباط أكبر مصور في العالم بدون استثناء وبدون رمي ورود. مرحبا بيك نورتنا، مش قول اسمك بعد به. يعطيك الصحة مدام، ويعطيك الصحة لترويجك لصناعاتنا التقليدية، وأنها مقيمة بمدينة فرنسا وجات خصيصا للمهرجان لأنها بنتلمطة وعاشت تفاصيل وصور. علاش قلت لكم راهو المكان فيه يختزل العديد من الصور ويختزل برشا حكايات.
4: نعمل جمعية سميتها عمل جمعية أسستها عام 2004 في فرنسا، مسجلة على اسم أمي تخليد لذكراها الخطر توفيت الله يرحمها، وهي يعرفها برشا حليمة الله يرحمها في عام 2000. هي كما تحكي وتولى هي بصوتها وبحنانها وبحبها لبلادها المهرجان كانت عندها دور كبير فيه. قلت عليش هي توفيت ما نخليهاش
0: حتى لا ننسى،
4: أي
0: حتى
4: لا جمعية ننسى. اسمها حليمة وديما معناتها بالمواكبات هذه والاحتفالات هذه نحاول باش نكون موجودة، خاطر تعرف زادة مش ديما نجي، أما المهرجان هذا معناتها تخش عليه وعد بين روحي نحضر فيه مهما كان
0: الظروف. محليك ومحلك والله مدام محليك ومحلك كلامك وكثر منك الناس حقيقة،
4: معناتها هذا الكل فضل يرجع لأمي الله يرحمها اللي هي غرست فيه حب الوطن في دمي يمشي. معناتها ما نجمش ننسى شنو وصاتني وكيفاش عشت معاها كل شيء من عزيزي لأمي، وإن شاء الله نكون نقدم شوية اللي هي ما كملتوش.
0: ربي فضلك بالتوفيق ليك إن شاء الله بحق الله يا امرأة تستحق. يعطيك الصحة إن شاء الله، منورتنا ديما خارج أرض الوطن وديما هكا رفع راية بلادك وديما هكا تعرف موروثنا، وخاصة البسيسة تركزون عليها راية البسيسة راوي زمها
4: جاي من أمريكا وبشي جيو عجبتهم
0: أصدقائك من أمريكا
4: منها
0: هزت عولتها في البسيسة
4: موجودة لنا توا تحضر معي عندي ستاند.
0: أنا شفت أنا عرضتني واحدة من ألاسكا ذيك صديقتك تتكلم بالعربية بالتونس
4: على لمتة
0: محليها
4: وعجبتها والبارح جت بحذية باش حضرت في المهرجان وجاوا صحابي من باريس دونهم يدوروا
0: هذه لازمكم تكرموها بالحق، لازم تكريم، لازم تكريم خاص المرادية كلهم هما يتحقوا التكريم، أما لأنها رفعت راية تونس حتى خارج أرض الوطن معناها قاعدة تعمل تقدم في رسالة جميلة برشا. أي واجب أما يعني
4: مقصرة معاهم خاطر والله بالله معناتها باش نكون مقصرة خاطر الظروف جات صحيا زادة خلتني نبعد شوية.
0: لطف عليك عاد تقول بسيسة مش تكتب بسيسة
4: اي مسيد اش تنقولها إيه عندي زادة معناتها جيت للمهرجان وعندي زادة حاجات اخرى معناتها انا نتفرهد شويه ونعمل مهرجان وعندي
0: شم نسمة تونسي
4: صدقني ما جيت بدل انا شفتوني كيفاش جيت كيش وليت والله صراحه
0: ربي فضلنا بلادنا ويحميها.
4: جيت باش ناخذ الكتاب عند مدام محبوبه باش نترجمه زادة اللي باش تهزوا صاحبتي لامريكا خاطر عجبها ماكله لمتة قلت لها ويجي نهزك نهار كامل ما شاء الله. طيب
0: هي تشهرة وكالطاولة تشهرة مدام محبوب هكا نشوفه في التصاور وكهو أما إن شاء الله نيكلوه ونذوقوه إن شاء الله. سعمر عبيدة نقولوا على السلامة، نورتنا بحضورك يا سعمر أنت والمجموعة الكل وراو المصور عنده دور كبير مدام سماح شنو حوالك مفاجأة هذه مفاجأة سماح قالول جد توا في بالي الندوة غدوة يا سماح حكا جدنا تجري محليها محليها والله يعطيك الصحة سماح. المصور راو عنده دور كبير، احنا نحكيه على الترويج بالنسبة طبعا لتونس لبلادنا. المصور راو اللي تراه هاو وخر هاو قدم او بقى نهار كامل البرا بعيد على عائلته او شرى كاميرا الله واعلم مسكين كيش وصل باش شريها وكيفاش تبع التكنولوجيات الحديثة باش تكون الصورة حقيقة صورة قريب باش تنطق وراهي هي محبة اذا كما تكونش فيها محبة راي مهنة التصوير يشوفك الانستغراموز عندك يهبت قدكش البرا راه مش عادية المرأة ما هيش عادية التونسية ها سعمر جبتها لي والله من البارح تحب ذوكي برشا تحبها وقلت باش نكون حاضر سمية دغمر نحيك برشا هذا شبابنا اللي نعولوا عليه راهو شبابنا اللي نحبوه زيدا عندهم دور راهو صانعين محتوى عندهم دور كيكون عندهم هدف سامي اللي هو ديما نقولها الرفع من راية بلادنا وانك تقدم حاجة مزيانة تسعى فيها لتقديم سياحتنا على اكمل ما يكون معنا اجمل ما يكون بلادنا على اجمل ما يكون ونسعى ديما للسياحة الثقافية جميلة. مرحبا بكم الناس كل نورتونا وان شاء الله منورينكم يا ربي ان شاء الله. هيا به عايش امي زهرة كجوز صغاري يا ربي يا ربي ان شاء الله اللي مقبلين على الباك الصغاري ذوما يا ربي يكونوا كون هكا دفع معنوي ليهم ان شاء الله يقتلعوا شيء
4: ان شاء الله ربي ينجح الناس الكل
0: ان شاء الله الناس
2: صلاتني بيتي بفيتي صلاتني بيتي بصافي
0: اسمعوا البسيسه اش تعمل في الصوت اسمعوا
2: صلاتني بيك من مسك في الجيب واحذرني من كان خافي

0: عين فرح بدر فيهم يوصل بالسليم.
1: كلمه شكون هذه؟
0: فرحولي هنا لأحبابنا فرحي لكم تعيش لأمي ما ترنادي لكم. فرحولي هنا لأحبابنا فرحي لكم تعيش بدرة ترنادي لكم.
2: فرحولي لأحبابنا فرحي لكم أوراسي حي رد لكم. فرحولي يا لأحبابنا فرحي لكم أوراسي حي رد لكم.
0: يوقد من هشار هنا جيلنا تروح مخضبة بالحنة. قد من هشار هنا جيلنا تروح مخضبة بنه الحنة.
2: وقد من هشار هنا وجيلنا وجيلي بسيسة وذوق البنا. قد من هشار هنا وجيلنا وجيل البسيسة والذوق البنا.
0: يا فرحولي هلا أحباب بشرح قلبي طلبت وطني ربي. فرحولي هنا هلا أحباب بشرح قلبي طلبت وطني ربي.
2: فرحولي يا الأحباب يا فرح قلبي طلبت وطني ربي. فرحولي يا الأحباب يا فرح قلبي أني طلبت وطني ربي.
0: في ذكا يا محلك هيدو مهنك حاسب على حظك ويخذك. يذوك يا محلك ويا مبك حاسب على حظك ويخذك.
2: وريحة المسكاي الفواح فيكم على ولدي سيدمو. ريحة المسكاي الفواح لملك شموه

0: لك يا شلبي يفرح قلبي طلبت وعطاك ربي.
1: يا ذوك يا شلبي يا عزيزة قلبي دي طلبت وعطاك ربي. ذوك يا شلبي يا عزيزة قلبي انت طلبت وعطاك ربي.
0: ويا ناس يا ما احلاك هيدو مهنك حجب عال حسك ويخذلك. ايناس ما بهك هيدو مهنك حجب عال حسك ويخذلك.
1: هيدو مهنك يرحم باباك يحجب عال حسك ويخذلك.
2: هذا جوكم تاع الحنة انا نتصور هكا ولا الخطر تاع الفرح. يعطيكم الصحه ان شاء الله فرحين ديما يا ربي. على كل مازال لحظات خلينا نكملوا بغنيه نكملوا بغنيه من الاستوديو ونرجع الساعه الثانيه ان شاء الله سي محمد نكملوا معك اللي هو طبعا ناشط كبير في المجتمع المدني وباش نحكيوا معاه على تفاصيل طبعا هذا المهرجان والجو بصفه عامه. محلاهم نساء محلاهم هذو كانوا الغنيات اللي خذونا حقيقة الزمن جميل برشا وإن شاء الله مواصلين ومتواصلين وربي يشد في صحتهم لأنهم قاعدين يعطيوا في صورة جميلة للبلاد. هذا مهرجان البسيسة يلا انطلق اليوم باش يكمل إن شاء الله المهرجان هذايا نهار 17 مايو نهار لحد راهو حافل بالمفاجآت. فيه مسابقة حلوة فيه بسيسة أشكال وأنواع فيه حرفيين مش كامل لم تفقد جاوكم حتى من الجنوب حاضرين اليوم معاكم. يلا شجعوهم شوف قديش تكبدوا من مسافات باش يكونوا حاضرين معاكم باش يقدموا المنتوج متاعهم. كلمة مزيانة أو ميسالش كي تدفع من جيبك وتاخذ حويجة هكا باش تشجعهم وتخليهم يحضروا في المهرجانات الكل وتخلي راهو مورد رزقهم باش تفهموا ولا هو مورد رزق نتاعهم. هذاك علاش نعطيهم في فرصة باش يكونوا حاضرين في المعارض. ومشكورة المندوبية الجهوية للصناعة التقليدية على رسم كاظم مسمودي ومدام سماح اللي جات اليوم هكا محلاها راهو الكاهية كي تكون حاضرة ومحلاها المسؤول محلاه المسؤول كي يكون حاضر في تظاهرات كمان هكا لانه هو بجوده يعطي دفع للحرفي ويعطي دفع للمجموعه الكل. شكرا لكم يلا مواصلين الساعه الثانيه.

0: الثالثة بعد الزوال على موجتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. كشفت المديرة العامة للديوان الوطني للصناعات التقليدية ليلى المسلاتي أن قطاع الصناعات التقليدية يوفر مواطن شغل لحوالي 300 ألف حرفي، من بينهم 90 ألف بالإقليم الثالث، أي بنسبة تقدر بحوالي 30%، مبرزة المكانة المهمة والدور الفعال لهذا القطاع على مختلف المستويات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب كونه أحد أبرز مقومات الشخصية الوطنية الأساسية في بلادنا. خلال ندوة صحفية لأصحاب الشهادات المعطلين عن العمل انتظمت تحت شعار القانون 18 بين وعد مؤجل وتعطيل غير مبرر بحضور عدد من النواب، دعت الممثلة عن أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل يسرى ناجي إلى التعجيل بإصدار الأوامر الترتيبية لتطبيق القانون الخاص بالانتداب الاستثنائي والإسراع بإطلاق المنصة الإلكترونية لتسجيل المعطيات وترتيب المترشحين تفاضلياً. تنطلق اليوم فعاليات الدورة الأولى من تظاهرة بالمسرح أكون التي تتواصل لغاية 17 من مايو الجاري بمدينة الثقافة شادلي الإقليمي بالعاصمة. وقالت مديرة قطب المسرح والفنون الركحية جميلة الشيحي إن هذه التظاهرات تهدف إلى دعم إنتاج أصحاب الهمم، وأضافت أن التظاهرة تسلط الضوء على الإبداعات المسرحية لذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أنه سيتم تقديم عديد العروض من مختلف جهات البلاد. ختاما، أمضت المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس جامعة تونس اتفاقية تعاون مع كلية لياونينغ الإقليمية للاتصالات بجمهورية الصين الشعبية، وذلك في إطار دعم الانفتاح الدولي وتعزيز الإشعاع الأكاديمي والعلمي للمؤسستين الجامعيتين. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: في إذاعة المنستير ديما سبور. عشوية الخميس عشوية رياضية وفيها متابعة لأجواء الجولة الأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى اللي تجمع نجم المتلوي الشبيبة القيروانية، الاتحاد المنستيري مستقبل سليمان، النادي الإفريقي الأولمبي البيجي، النادي الصفاقسي النجم الساحلي، بين الملاعب عشية الخميس انطلاقا من 4 متاع العشية.
3: دقيقة صحة.
4: مرحبا بكم في دقيقة صحة. باش نحكي على جرثومة المعدة H. pylori. هي البكتيريا اللي تحب تعيش في قشرة المعدة، هي متواجدة بكثرة، 70% من الكهول التوانسة عندهم الجرثومة هذه، لكن متسبب آلام في المعدة كان عند 20% منهم. عدا اللي عنده قلق في المعدة ننصحوه باش يشوف طبيب مختص، لأن مداوات الجرثومة ما هي إلا جزء من العلاج. اللي ما عندوش حتى قلق لكن يستعمل بصفة مستمرة في دواء البرد وإلا الأسبيرين بأنواعه، ننصحوه باش يداويه الجرثومة إذا كانت موجودة. مداوات الجرثومة تخضع للوصفة الطبية، لأن الطبيب هو المؤهل أنه يختار تركيبة الدواء اللازمة. مع تحيات الدكتورة ليلى سافر.
3: دقيقة صحة.

0: نعود إلى فضاء طبعا الرباط بمدينة لمتة الساعة الثانية باش نخصوا فيها طبعا ضيوفنا الكرام وما نجموش نمروا في مكان تاريخي وأثري كمن هكا ما نكونوش على تواصل مع مدينة صيانة المدينة واللي عندهم غدا ندوة فكرية جميلة برشة يحكي لكم عليها السيد الفاضل اللي باش يقدم لنا روحه واللي جاء محملا بذكريات ويحكي لي على طفولته ويحكي لي على مدينة لمتة بالحق كيفاش كانت المرأة والراجل دائما يد واحدة في مسارهم العملي ويد واحدة في مسارهم الإبداعي. مرحبا بك سيدي نورتنا وشكرا لك على حضورك.
1: مرحبا بكم نورتونا في مدينة لمتة.
0: يعيشك يا سيدي شكرا لك على الحفاوة على حسن الحفاوة والاستقبال وعلى الأجواء جميلة نورتونا زد أنتم بالحضور الكريم اللبس التقليدي المزيان أنواع البسيس اللي أبهرتنا ما كناش نتصوروا بالحق أنا أول مرة نزور المكان هذا وأول مرة نحضر في مهرجان البسيسة على خلاف زملائي وزميلاتي بالطبيعة اللي كل عام ديما معناها متواجدين ويسلطوا الضوء على التظاهرة هذه وعلى المهرجان هذه فماش دورة من دورة المهرجان غابت فيها إذاعة المنسير عن هذا الحدث الجميل.
1: شكرا على الكلمات
0: صحة مرحبا بيك
1: انت مرحبا بالحضور الكريم شرفتونا نعاود وشرفتونا نجح بصري احنا برئيس جمعية سنة مدينة لمتة.
0: مرحبا بك سي ناجح.
1: دورة 25 حبينا نتطرقوا شويه للصناعات التقليديه في مدينه لمتة. مدينه لمتة اللي يقول مدينه لمتة يقول نول عربي.
0: مش تحكينا على قطاع اخر انت اللي هو حكيت عليه السيده بشيره وقالت راهو معروفه بالنسيج ولكن تتعاملوا برشا تتعاملوا برشا مع قصر هلال انت معروفه بالنسيج.
1: قصر هلال السوق المركزي.
0: السوق المركزي
1: كان النساج اللمطي ينسج من الثلاثة للثلاثة ومرتوا الدور في الردانة والبرير التاي قدامها والكانون وجو آخر وكذريات صغار يلعبوا وكنا كيروح من المدرسة وباباتنا وماتنا كانوا أميين نوعا ما يعني آه شنو قريت لهم إيش جوني تراوريني شنو قريت تلموني يعملوا سؤالات
0: بش يختبروكم
1: بش يختبروا حطوك في بياج عندك شيء فهمتنا
0: حصيل وعليش يعملوا هكي
1: باش نكونوا ناس صالحين وناس ما نخرجوش عن النطاق المعقول والرقابه
0: بالضبط احنا تعبين وانتم نحبكم تقراو
1: امنيته في الحياه هي انسان يكون ولده يكون قاري ينورهم ويكون متربي لبرا
0: تعبين برشا
1: اكيد ظروف ماديه صعيبه ظروف اجتماعيه صعيبه والحمد لله ربونا ولمتة على احسن ما يكون ان شاء الله
0: الحمد لله ربي يفضلكم وان شاء الله انتم زاد تكونوا خير مثال لابنائكم زاد
1: ان شاء الله يا رب
0: هذا هو باهي سي ناجح كيفاش تو
1: قلت لك نرجع للنور
0: للنور
1: عندنا احنا نمتازوا كنا في النور راهو بشاكر الحجاج بل حاج في السبعينات
0: يجي كان لمتة بالشيخ البشكير نتاعو
1: يهبط قصر الليل خاطر احنا نروج قصر الليل كي يبدا هو انا حاجته يهبط ديريكت لمتة
0: يقولوا هاتك المنشفه نتاع مدينه لمتة
1: بشاكر الحجاج كنت تعمل مختم في لمتة اختصاص بشكل حجاج من موسم كيما هذا توا يطلع النوال البريسك النوال الكل تولي نمط نتاعها هي بشكل حجاج
0: خاطر ولا
1: قبال عليهم قبال عليهم
0: كبير يعني عندهم الحدث الموسمي هذا اللي هو الحج الناس الكل تجي تاخذ بشكل الحج من هنا لانه سوق النسيج نتاعهم صوف وقطن
1: ما فيش ما فيش لخيات لا حتى معناها فما امور دينيه بحته
0: بالطبيعه
1: وعندنا زاد
0: مازال توا ولا ما عادش؟
1: لا ولا الميكانيك هو الطغي ميزات بشاكر اما الميكانيك هو الطغي ما عادش الصناعه التقليديه بالنول واحد وعندنا كنا زاد عندنا بشاكر حمام حمام فوط الحمام فوطه نتاع الحمام قبل احنا ندخل الحمام رجال ناخذوا الفوطه نتحزموا بالفوطه اوبليجي كل حمام فيه فوطه كان زاد صناعه تقليديه خاصه بمدينه لمتة بابا كان دلال بتاع بشاكر
0: بشيرة معناها تعطيك في التفاصيل
1: جارتنا
0: شوف الجار علاش الناس تقول بالله يا ربي تعطينا جار من غير عينين شو محلية الجارة كي تبدأ بعينيها وتتبع هكا التاريخ الكل عندها
1: لا الحمد لله الحمد لله الحمد لله
0: عائلة واحدة معني
1: بابا كان دلال بتاع بشاكر ياخذ ما عندي نسي والواحد
0: انت كنت صغير ما تعرفش تعرف كل شيء
1: نمشي معاه
0: ان شاء الله عليك يا بشيرة
1: نمشي معاه باش ناخذ لي كعبة بريك ب 50 فرنك
0: 50 فرنك معناها حاجه كبيره،
1: حاجه كبيره ومتغشش كي ما خذليش يقول مازلت ما استفتحتش ولا مازلت كذا، نتقلق نقولش معناها مازلت ما استفتحتش.
0: تو عرفت قيمه بوك.
1: الحمد لله الله يرحمهم ويرحم جميع الاموات ان شاء الله يرحم باطنا.
0: ساعات نقول الوالدين بالله يسيس ولادكم خاطر بالحق مازال صغار ما يفهموش، راه ما مش توا يفهموا اللي هما بالحق انتم صبرتوا وتعبتوا وتبتاو معناها تحط فيهم تعبك الكل ويزي واحنا تاعبين، ما يفهمكش راه في عمر ما يفهمكش، اما بعد كيف سبحان الله عجلت الحياه ويعرس ويجيب الصغار.
1: بالحق
0: توا يظهر لي خلي لها الميكرو خاطر مش باش تسكت كثير. هات هات هات سي محمد، سي محمد هات الميكرو، سي محمد هات الميكرو.
2: ننسج في النول وولدي فوق ظهري، ننسج في النول وولدي مربوط في النول وبنتي مربوطة في النول. خناتي ساحة قالك
0: يعطيك الصحة ربي فضلك.
1: حبينا نطرقوا الموضوع في صفيسة
0: على البسيسة اللي نحكي عليها مهرجان بسيسة لمتة. البسيسة هذي
1: حبينا حبينا نوريو 2003
0: 2003
1: حابين نوضحوا انه بسيس لمطة ماهيش مقتصر على لمطة فقط، راهي شارك حرافي بمدينه لمطة في تونس واخذ الجائزه الاولى
0: اللي هي سلمى.
1: بسيس سلمى اللي هي اخذت الميداليه الذهبيه. معناها حابين نوريو راهو
0: بسيس مشاع على على مستوى عالمي مش وطني فقط،
1: ربنا بالوطني الحمد لله عالم.
0: نشوف الديريكتريس انجي هذه انجي دوغي دونك المصريه هذه مش اي
1: حسيل
0: يعطيهم الصحه مشكورين. يعني فما مسابقات زاده في التظاهره نتاعكم
1: اكيد اكيد
0: في المهرجان فما مسابقه
1: وعلى فما مسابقات وفما جوائز وفما
0: مش قلت لكم شيء مش باش تسكت
1: باش نعطي الكلمه الاخت ايمان بصريح مديره إيمان. دار ثقافه الاماني
0: أماني
1: اللي هي بحق ناشطه وتعاون فينا برشا
0: شوف فيها من بكري على قدم الوثائق مع
1: جمعيه سيد بني تلمطة ما تخلينا ناخذين حتى شيء والكشافه
0: ما ريت العمل الجماعي يعني محلاها
1: جمعيات الجماعي
0: الجماعي والله الجمعيات والجماعه خاطر اليد وحده راه متصفه
1: بلديه تلمطة نخص بالذكر اعوان بلديه تلمطة اعوان نذكر بالذات اعوان بلديه تلمطة على راسهم الكاتب العام وجميع الاطارات ودار ثقافه لمطة والكشاف
0: غدوه باش تحكي لنا شويه على المتحف المسكر واللي مأثر برشا عليكم واللي تحبوه فضاء معناها بالحق
1: لا يزمت لا
0: يفتح
1: ان شاء الله مدام دوكا جبدك بالباهي في
0: غدوه مدام الندوه معناها فرصه
1: أكيد باش اكيد لا اكيد
0: باش صوتكم
1: باش نوصلوا صوتنا اكيد
0: خاصه نوصلوا صوتنا معناها مكان جميل كم هكا ما يلزموش متروك بصراحه
1: بالحق راهو مورد رزق راهو مورد رزق لمدينه لمطة
0: اكيد
1: عوان زيارات
0: كثير الكل هنا ديما والله
1: بل راهو ما بين المهرجان كنا نصبوا في فيه راهو نعملوا فيه ورشات ونعملوا فيه دار ثقافه
0: بياتين
1: حسيلو شرفتنا شرفتنا بوزورك
0: مرحبا بك
1: مازال معنا موعد ان شاء الله عايشك مواعيد
0: ان شاء الله مش موعد فقط مدام تفضل شكرا ليك يا مدام هذا التابلو تفضل سي ناجح
3: شكرا
0: صح ان شاء الله ديما متوجين وديما في المراتب الاولى مدام مرحبا بك
2: وبيك مرحبا بكم نورتنا بالعكس اذاعه المستيريه اللي منورتنا في هذا العرس الثقافي بمدينه لمطة اليوم لمطة تستقبل ضيوفها من جميع الجهات من جمهوريه تونس ومن حتى من زملائنا ونقولوا اشقائنا من المغرب العربي مرحبا بكل الضيوف اللي يحبوا يشاركونا هذا الحفل وهذا العرس الثقافي بمدينه لمطة اللي يدوم 4 أيام
0: والله نشجعكم انا جيت انبهرت بصراحه انبهرت راه المعرض اللي دورت فيه مش كبير برشا ولكن تلقاو فيه ما معناها اللي تعشقوا العين هكا ولا يحبوا الصغيرات والكبار
2: في كل شيء
0: انواعها الكل وفما الحرف والحرفين اللي جاوكم حتى من الجنوب راهو معناها حاجه جميله برشا انهم يجيو باش تتقاسموا معناها فرحه المهرجان هذايا مع بعضكم وتروجوا لمنتوجكم التونسي وهذا حاجه تفرح. بي عندكم زاده شركه جزائريه حسب مريت
2: اي موجوده شركه الجزائريه ما تغيبش على حتى دوره كل عام موجوده معنا تجيب الموروث الغذائي والجزائري تكون موجوده معنا كل عام وتقعد معنا لمدة 4 أيام
0: يعطيهم الصحة ومبهورين بالمنتوج بتاعنا التونسي
2: بالطبيعة
0: ويعرضوهم في منتوجهم ولا
2: منتوج في منتوجهم ويطيبوا حتى الماكلة التقليدية نتاعهم هما يطيبوها ويذوقونا
0: على طريقة غير مباشرة هذا فضاء تونسي
2: تبادل تبادل ثقافي
0: يعطيهم الصحة والله مشكورة جدا الرفيق معناها ما شاء الله مع مدام دوكي من بكري معناها على قدم الوثائق وهالديكور المزيان اللي حضرتوه جميل برشا وان شاء الله يبقى راهو ديكور هدايا
2: ان شاء الله ان شاء الله هدايا واجبنا
0: شوفوا السائح ويسال على الكبيره والصغيره معناها تفاصيل التزويق هدايا اللي نورتوا به مدينه لمتا والفضاء هذايا فضاء الرباط اللي ديما نقول فيه تاريخ وفيها ان شاء الله تبدا فيه حركيه مستقبلا ما عادش يغلق والله شيء اسف
2: اي الله
0: غالب
2: احنا نسعى احنا نسعى كجمعيه صيانه المدينه ودار الثقافه
0: عندنا حضور
2: عندنا حضور ونسعى الى تثمين كل ما هو معالم اثريه بمدينه لمطة والمعلم الاثري هذه حولنا سنة اغلب وجل التظاهرات الثقافيه عملناها فيه في القصر الرباط بلمطة باش نثمنوا ونظهروا جماليه المتحف القصر اللي عندنا
0: انتم عندكم شراكه مع البريد التونسي
2: اي شراكه
0: ديما نقول علاش مش اي تظاهره تصير علاش مش اي هكا تظاهره تكون فيها جماليه الحضور فيما يخص الحرف والحرفيين موروثكم ما يقاش اصداروا في ديسمبر في توابع بريديه يعني يكون ياسر
2: والله نسعى مدام حتى
0: لي
2: زافيش اللي نعملوا فيهم
0: في التوابع البريديه وكنا نجمعوا فيهم محلك تبع بريدي فيه امراه لابسه التخليله راجل لابس الكبوس العربي ولبس الجبه التونسيه كانوا برشا معني انا
2: نتذكر
0: كنت ياسر موجوده انه لبسه تقليدي في التوابع البريديه حكم انتم في شراكه كنشوف لافيش بالحق نشجعكم باش تعرضوا الفكره وتكون مزيانه وجميله فما هذه راهي دعوه للناس للناس الكل يخصوا معناها سواء انسان في المدينه والا دور ثقافه ولا اي حاجه تصير واي حاجه تخص المنتوج التقليدي نتاعنا نحبوها تكون على توابع بريديه يعني يكون فما متحف خاص راه فما ناس تحب وتشري لتامر او تشري التوابع البريديه باثمان باهظه جدا يكون عندهم ديز البوم مغرومين مغرومين فما جمعيات حتى على مستوى معناها مواطنين بالخارج
2: احنا الحقيقه مدام كدار ثقافه لمطة نحاول نوثقوا كل ما هو موروث مادي لمدينة لمطة في شكل صور فوتوغرافية وعاملين مسابقة في الصورة الفوتوغرافية والفيديو الترويجي نوثقوا بكل ما هو لباس تقليدي وحتى كي نوثقوا نأثثوا لمعرض كامل مثلا عندنا في لمطة لباس تقليدي اللمطي من اللي ديتاي الكل معنا قرابة 60 لوحة تاع تصوير فوتوغرافي موثقوا فيها اللباس التقليدي وموثقين كل ما هما الصناعات التقليدية بمدينة لمطة لبسايس الفخار موثقين التظاهرة هذه هي بشراكة زادة نعملوا فيها مع صيانة المدينة والدوم زادة
0: متحف صغير
2: في دار ثقافة لمطة متحف صغير يلم مجموعة من الصور اللي توثق الموروث المادي ولا مادي لمدينة لمطة
0: مشكورة جدا يعطيك الصحة على نشاطك
2: وإلى جانب ذلك عندنا زاد الفسيفساء ما ننساوش اللي لمطة معروفة بالفسيفساء ومعروفة بأقدم كنيسية في التاريخ عندنا زاد في دار ثقافة لمطة عندنا نادي الفسيفساء نأطروا فيه صغيرات باش هي
0: أنا شفت في البيوت الخاصة بالرباط
2: أي كحرفة نحاولوا زاد ما توصلش تندثر نحاولوا الصغيرات أنهم يواصلوا فيها تعلم الصبر وتعلم طول البال وفما مسابقة غدوة إن شاء الله مسابقة في الفسيفساء وفيها جوائز مالية مرحبا بكل اللي يحب يشارك في المسابقة هذه
0: التوقيت وقتاش
2: بعد الندوة ما ثلاثة لهنا في قصر
0: الرباط الوقت اللي مغروم بالفسيفساء ينجم يكون حاضر غدوة ويعمل لتابلو هكا حتى شوية حتى عينة صغيرة هكا باش تشوفوا معناها ملكة الإبداع اللي عنده وباش تاخذوه معناها الانسان تلقاه متمكن
2: هو احنا كي هبطنا لانونس الحقيقه على اساس جماعه البوزار معناها كليه الفنون تاع سوسه ومتاع الماديه هما اللي باش يشاركوا في اللي تابلو هذوما مع فما دي وركشوب مخصصين للصغيرات واللي ديبيتون اللي يحبوا يتعلموا ويقروا
0: الحقيقه معناها هالمجال هذايا فيما يخص الفسيفساء متروك شويه فما ناس عندهم موهبه كبيره ولكن زاد ما لقاوش شكون يدعمهم ما لقاوش السند شكرا لك مدام يعطيك الصحة نمضي مباشرة مع السيدة محبوبة قرفال اللي بقات تستنى فينا واللي جات محبوبة شوفوا الكتيب نتاعها محليه كتيب خاص بالأكلات اللمطية كتيب خاص بالأكلات
3: اي خلي تكلم
0: تكلم انت قبل تحب تروح قعدت برشا تستنى
3: سيرش
0: هيا سي محمد هاي ناشط في المجتمع المدني وبعد نرجع للكتيب انا معكم تفضل كلكم من عائلة واحدة تفضل سي محمد تفضل يا سي محمد
1: قبل كل شيء رحبوا بيك
0: عايشك
1: أختي ناس
0: عايشك شكرا
1: ورحبوا بالوفد اللي معاك في إذاعة المنستير
0: شكرا عايشك يا سي محمد هاي جيت باش تحكي انت ريتك متحكم
1: نمتوا على حنا بعض
0: قرب الميكرو عايشك
1: حنا بعض بعد الحرب الحروب البونيقية الثانية نزل بمدينة لمطة هذا ما تعرفوش هذا ما تعرفوه
0: هاي هاو اسمعني
1: نزل بمدينة لمطة واحنا نحتفلوا به عندنا مهرجان صيفي مهرجان لبتيس نحتفلوا بالفكرة هذه
0: شو تعملوا فيه المهرجان مهرجان لبتيس
1: مش بسيسة
0: لبتيس لبتيس
1: مهرجان لبتيس
0: لبتيس اللي هي لمطة مهرجان تقاقي شنو تقدموا فيه
1: الثقافة والترفيه
0: ثقافة والترفيه
1: ترفيه حفلات
0: وعندكم شارع حنا بعد يقولوا هكا ولا
1: عندنا شارع
0: حنا بعد
1: وعندنا معناها كنا نمشيو التيورو تبادل زيارات
0: في ايطاليا
1: يجيونا اللبتيس نحتفلوا مع بعضنا
0: انت رئيس هكا رئيس في البحر
1: شديت برشا مرات رئيس مش
0: رئيس رئيس البحر
3: كان معلم هو
0: كان مربي. كان مربي ثم قالوا لي ما مغروم بالبحر وراي
1: جبته على الأكلات الأكلات شو مختص على اللوكل المختص يا مدينة لمطة ما جاوبوكش
0: قرب الميكرو
1: ما جاوبوكش
0: هاي جاوبني انت هاي
1: هاو باش نجاوبك
0: هاي حكم كنت بحار انت ومازلت هاي قل لي هاي
1: الأكلة

0: البرد.
1: البصل هذه معناها يفتخروا بها المطر، يفتخروا بها على خاطر ما فماش فيه حتى في بلاصه. امشي ونمر الوقت محبوبه.
0: طب قريت كتابها محبوبه والفوائد نتاع البصل نعرفوها، الفوائد نتاع البصل كله قوه، البصل انتي اوكسيدون، البصل بنينه برشا. انت نحاوه ورجعته انت
1: الكتاب رجعته.
0: علاش رجعته له؟
1: رجعته له راجع.
0: رجعته، يعطيك الصحه. هو عطى راي ووجهك مدى محبوبه. شنو قالك مثلا؟ شنو اللي ما عجبوش؟
1: حتى شيء ما فماش حتى ملاحظه، كل باهي.
0: اي باهي، خليني نقرا.
1: كل باهي.
0: مساعد بمساعده يامن بوسري.
1: مجهود هذاك، مجهود كبير عليها.
0: احنا تعودنا بامك صنيفة ولقينا صنيفة اخرى ما شاء الله، حاجة تفرع.
1: مجهود كبير وقت عملت هي كتابها مش من راسها راهو. فما وانا تكلمت مع الجدات وتكلمت مع الامهات باش عملت معناها حاجة صحيحة، وذاك راهو باهي البنات توا فما أكلات ما يعرفوهاش. فهمت؟
0: مثلا
1: التقليدية.
0: شو مثلا ما يعرفوهاش؟ شفت بنات ما يعرفوش القديم. أنا عملت لهم مؤلف تبارك الله ما شاء الله، توا باش يوليو يقراو.
1: صحيح.
0: ولي حتى ما تعرفش الطيب تولي الطيب ما شاء الله.
1: تعلم باهي هذاك باهي مفيد جدا.
0: يعطيك الصحة، أنت تشجع فيها، كلكم عائلة واحدة ما شاء الله. باهي العلاقة بيناتكم تاع المحبة. أنت الكنة ولا الأخت؟ مشاركة في الماء. باهي مرحبا بك. باهي سيدي تعطينا المحبوبة، ربي يفضل فيها ما عنده
1: مكتوب. مروا المحبوبة.
0: هاي محبوبة، هاي محبوبة.
2: هاي
0: نكهات من الذاكرة ومذاقات من دفء الماضي. مذاقات من دفء الماضي، مرحبا بك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: محليه المؤلف.
2: والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.
0: مرحبا.
2: يسعدني كثيرا أن أرحب بالضيوف الكرام الذين شرفونا بحضورهم في هذه الساحة الأثرية، وهي لها تاريخ عريق بمدينة لمطر. كما يسعدني كثيرا أن أشكر الأخت إيناس الغرياني بنت المذيعة القديرة رحمها الله نجاة الغرياني، التي كانت تملأ إذاعة المنستير بصوتها العذب وتبعث في تلك الإذاعة رونقا خاصا.
0: عايشك.
2: كما
0: عايشك.
2: لا أنسى أن أشكر جمعية صيانة المدينة وعلى رأسها أختي الصغيرة ذكاء، والرئيس الشرفي الأخ حبيب صالحة هو صديق طفولتي وصديق العائلة وأكن له محبة خاصة. وأنا الآن متواجدة في هذا المكان في هذه الأمسية السعيدة، خاصة بحضور الضيفات والضيوف الكرام، أن أقدم هذا الكتاب الذي اخترته أن يكون بسطة تاريخية للجيل الصاعد الذي لا يعرف الأكلات التقليدية التي توارثنا عن أمهاتنا وأجدادنا، وبوبت هذه الأكلات حسب الفصول. السابق كنا نأكل حسب الفصول. ما كناش نأكل كما يجي في أي وقت. عنا فصل الصيف نأكل ماكلة خاصة، فصل الشتاء، فصل الربيع، فصل الخريف نأكل مأكولات خاصة، وفما مأكولات ما يعرفوهاش الشباب. توا عنا مثلا نبتة تنبت في الغابة اسمها الحنيحنة. نبتة الحنيحنة دي ناخذها من الغابة في الحدود متاع الزيتون، ونجيبها ننظفها نورقها ونغسلها ونهرسها مع الهريسة، ونحط فيها الكروية والتابل والثوم برشا، ونعطيوها للي عنده برود. حشاكم ياكلك نعملها قريصات وياكل منها، ونحط عليها شوية خل ولا شوية قارص، ويبرى في الصباح يصبح كأنه ما كانش مريض.
0: احنا عندنا فيجل.
2: هذه أكلة
0: تشبه الفيجل ولا بعيدة؟
2: بعيدة شوي. هذه تسمى الحنيحنة. ثم أكلات أخرين يعرفوهم، مش كما قال زميلي والأخ محمد عياد، البصلة اللي هي تتميز بها مدينة لمطة، وذي بصلة طيبها بالبصل الشتوي خاصة مشربة لا الشتوي اللي فيه العروش اللي فيه العروش في الوقت هذا كان طيبها
0: قسم منه العروش شوية
2: ونخلي وكل بصل لين يصفار ويطيب بالباهي ومن بعد نحطه الهريسة الهريسة من غير كروية من غير تابل ونحطوا الطماطم ونحطوا اللي يحب يحط معها شويه قدير شويه مرقاش ولا ما يحبش القدير والمرقاش ما يحطش وبعد ما تطيبك البصله وتاخذ

0: زيتي يطفو على السطح نعرفوا اللي هي طابت نحطوا العظم وكل عظم ما نحلوش كي العجة نخليوه يابس هكا شوية ونقسموه دي ترانش و...
1: صحة وفرحة صحة وفرحة. أنت عملت في العديد من المدن التونسية يمكن هذا كذا خدمت في العديد من المدن التونسية
0: خدمت في سليمان وخدمت في ساحلين طبلدة صيادة بحجر لمطة
1: ربي يوفقك إن شاء الله أي. طيب يعني هذا زاد عنده دور في المخزون اللي عملته كون.
0: أنا ركزت على الأكلة اللمطية
1: الأكلة اللمطية
0: نكعة خاصة ومذاق خاص عندنا زاد عصبان الدجاج ما كانوش يعطوا
1: برشا احنا العصبان هو يمشي في بالهم عصبان الدجاج بالمصرانة متاع الدجاج هي مصرانة جويدة ما تتعملش
0: احنا نعملوه بالزبيب وبالكبدة وقبل كنا نحط فيه الرحية ما عندناش نحطوه
1: احنا باش تلفوا باش تلفوا ورقة السلق ولا الكرم
0: ورقة السلق ولا الكرم وتوا في الفلتر نحطوه في بابي فلتر
1: لا لا بنت الكرم والسلق وحدة بصراحة
0: بنت الكرم والسلق وحدة احنا ريتني تو برشا عصبان في الانترنت وفي ال نحط فيه الثوم نحط احنا عصبان الدجاج ما نحطوش فيه الثوم ما نحطوش فيه طماطم عصبان الدجاج خاص سلق ومعدنوس والمكونات هذه نتاع الدجاج وشوية حمص وبرغل والهروس والكروية والفلفل الاكحل والفحات هذيك هذايا عصبان نتاع الدجاج نتاعنا فيه نكهة خاصة واحنا قبل ما كناش نطيبوا راهو الدجاج ديما كنا نطيبوه موسمي في العاشورة ففي موسم العاشورة كنا نذبح الدجاج العربي
1: نعملوا بالعسيدة
0: نعملوا بالعسيدة بالبزين كنا نعملوه فك العاشورة في أمسية العاشورة ليلة العاشورة شم كان ريحة الدجاج فايحة من كل ناج تطلع كالدجاج العربي
1: فوحوه كيفاش
0: دجاج
1: فيحة فيحة فما شكون في تونس العاصمة فاني فوحوه بالتبلة أنا نبهر
0: لا لا لا لا
1: احنا نقليه الدجاج شوية كركم شوية كليل
0: لا منحط أنا منحطش الكركم أنا تقليدي
1: كل واحد كيفاش
0: أنا طبخ بتاعي ما زال تقليدي تقليدي حتى عندي حفيدي يقول لي يمي ما أنت تطيبك قديم قديم طبخي تقليدي بأتم معنى لك إلا ذي توارثه عن أمي وعن جداتي
1: محليك
0: عيشك
1: باش تفوحو
0: دجاج باش نفوحو فلفل اكحل وملح نخليه الدجاج بالبيت في البصلة مع الفلفل المقلي ونرميه الدجاج ونخليه يتقلى لين يولي أصفر كفك الزيت هذاك ومن بعد نحط الطماطم والفلفل المرحي ونمرقوله ونرميه العصبان نرميه مع بطاطا ولا ما نرميهش بطاطا ونخليه يطيب وعنده نكهة زادة خاصة
1: أكلات الصيف اللي خصيت بها المطبخ اللمتي هذايا نكهات من الذاكرة ومذاقات من دفء الماضي شنو ما فيش متمثلين حسب رأيك أنت معناه في مدينة لمتا كنا مطلع على البحر هي
0: في مدينة لمتا كنا مثلا نقطة حسب الفصول مثلا في فصل الصيف نأكل السردينة السردينة النوع منها
1: خرجوا منها برشا
0: برشا أكلات نعملوا عصبان السردينة نعملوا السردينة مبطنة محشية نعملوا السردينة مفورة قبل ما كانش عندنا فرن نعملوا طاجين بوناري نار من اللوطة ونار من الفوق نحطوا غيتار فوقك الطاجين ذاك ونحط فوق منه العاف النار ونسميه طاجين بوناري
1: تحكي عن طاجين تحكي له بالفخار
0: طاجين الفخار نطيبوه على الكانون زاد قبل كنا قبل كانت المرأة اللمطية المرأة اللمطية تعطي كل وقتها لطبخها تخصص وقتها للطبخ متاعها وتلقى له الوقت الكافي والعناية الكافية وطيب عالزحافة والحطب مش كيما توا في الكوكوت طاف طاف طاف طاف يمشي على روحه ناخذوه هك الطبخ تشم فيه ريحة ونكهة خاصة كنا زاد قلت لك حسب الفصول الفلفل الاخضر مثلا ما كناش نلقاوه ديما نلقاوه في فصل الصيف توا في ماي نلقاو الفلفل الاخضر تبدا تطيب في كسكسي ولا في شكشوكه ولا في حاجه تشم في ريحتك الفلفل كان السماد طبيعي ما كانش كيميائي كان السماد نتاعنا طبيعي من المنزل نستخرجوه السماد ايش باش نقول لك
1: نكهته
0: خاصه
1: ديما نكهه طبيعيه نكهه خاصه
0: عملت الكتاب هذايا من طلب من صديقات واصدقاء ابني في فرنسا نمشي بحذي ولدي في فرنسا ونستدعيهم ونطيب لهم يقولوا لي تطيب ربي يا تطيب هذايا ما بنوا
1: خلينا
0: يلزموا يتوثق خلينا حاجه نتعلموا منها ويقعد لنا تذكار منك انت من الاول خذيت الفكره مبسطه بليت بديت بشويه بشويه حتى ولا كتاب
1: والله يعطيك الصحه
0: والطيره
1: شنو حكايه معناها التقسيمه هذه كل فصل وما كلته
0: متوا ولدي قاعد مستعد باش يترجموا لبرشا لغات
1: ترجموا يروج له زاد
0: قاعد يحضر فيه باش يترجموا والله هذا خاطر طالبينه في الترجمه قاعد يترجم فيه يحضر فيه باش يروجوا في اماكن اخرى
1: والمردود نتاعو تيجي لك انت هذا بالطبيعة لسه تاخذ انت
0: مسالش حتى
1: يجي ولدي يجي باش تحكي ولدها خاطر
0: مسالش حتى كان مسامحته مسالش وعندي وبمناسبه البسيسه المرات اللمطيه بصفه خاصه كانت تفتح يومها بالبسيسه كنا نعرف فطور الصباح كان البسيسه ولا عندها دجاج في الحديقه نتاعها زيد بيضه معك شويه بسيسه ولا ما بسيسه
1: تاكلوها بالعظمه لا تاكلوا معها العظمه
0: مع البسيسه هذا اذا كان عندها دجاج متوفر في حديقه ومن بعد ذاك البسيسه ذيك تخليها نهار كامل شبعانه ما تلوجش اللي جاعت مقنعه وكانت اللمجه نتاعنا بسيسه في المساء نعرف اخواتي يجيوا من المدرسه الا هذا ياخذ صحفه ويحط فيها المغرفة ولا زوز مغارفه بسيسه وياكل اللمجه زاد نعملوا لمجه ببسيسه كسله الشعير ونغطسها بالزيت ونقلبها في بسيسه الشعير نبسها ببسيسه الشعير هذيك لمجتنا
1: تاكلوا زاد البيثر هكا بالبسيسه
0: ناكلوا البيثر بالبسي محطوط البيثر موثق في الكتاب البيثر والهندي بسيسه الشعير بالهندي بالكرموس موثقت في الكتاب هذاك موجوده موجوده وكذلك عندي صديقتي في فرنسا بكثر ما تغرمت بالبسيسه هي مهندسه
1: هاي هاي شكس فيا شكس شوقي بو شكس قالك بالحق عنده الحق قالك اينو يباع معناها وين يلقى نقطة البيع بالنسبة للمؤلفة نتاعها
0: نقطة تو في المعرض
1: في المعرض موجود
0: نقطة في المعرض
1: قديش؟
0: 25 دينار
1: هاكا 25 دينار مش غالية
0: قلت
1: يسألوا فيك على الفيسبوك راهو
0: على الفيسبوك
1: اللي بعد على المعرض اش يعملوا؟
0: يجي المدام محبوبة في لندن
1: يجيب اكاهو
0: اكاهو محبوبة قرفال
1: ما عندكش نقطة بيع
0: محبوبة قرفال في لندن
1: يا ولدة جيت من فرنسا وما عملتليش نقطة بيع
0: جي امبارح هذاك بذمة المهرجان وسمع بيا باش نعمل لاني مداخلة في إذاعة المونستير
1: ربي يفضلك
0: المرة الأخرى
1: قداش عندي وأنا وراك راهو مليت كملت المؤلف حبيتك تجيب حدانا الإذاعة
0: بظروف
1: إي ما يسالش قالت لي
0: الله يرحم الظروف أنت وتأثرت بموت عمك وربي يخليكم أنتوما ويبارك فيكم العيلة الكل
1: يعيشك شكرا لك
0: عندي صاحبتي كثر ما تغرمت بالبسيسة وهي في فرنسا ومهندسة عملت شركة خاصة بالبسيسة جي تشري من هوني البسيسة وعملت شركة وهي أصلها من تمزرت وتعيش في فرنسا وفي تونس لكن عملت شركة خاصة ببسيسة لمطة
1: هكا باش تقولي بامضائك انت ولا ولا ولا مجموعه فما مجموعه من
0: بسيسه لمطه
1: لا
0: باسم بسيسه لمطه والقاطره واجه كبير وتجي كل مره تاخذ كميه كبيره وتهزها وتبيعها
1: يعطيك الصحة يا مدام نشكرك احنا الحديث معك
0: عايشك
1: مش اخر لقاء ان شاء الله ان شاء الله تجي بحذينا وتنورنا ان شاء الله
0: اخر لقاء وحتى لي فرحانة برشا بمعرفتك باللقاء معك وسعيدة في هذه الأمسية وكنت نترقب فيها بفارغ الصبر
1: شكرا
0: وكان ما ترش مانع تسمح لي باش نقدم تحية لزميلاتي وزملائي وصديقاتي وأصدقائي وكل أقاربي وكل من يعرفني وخاصة عندي أستاذ أعزه وأحبه كثيرا وهو السيد محمد علي بن عامر من القلعة الكبرى أستاذي أعتز به كثيرا وهو السيد محمد علي بن عامر كان زميل في إذاعة المستير وكان معتمد أول في الولاية وهو أستاذي أتشرف به وأحبه وأعزه إلى يومنا هذا
1: بعد محليك
0: حلى أيامك
1: وحدي
0: الأمسية حلوة بك انت
1: عايشك تعدى الوقت في صفيصه الوقت تعدى ربي يخليك يا محبوبه ان شاء الله تبقى الرواج المؤلف نتاعك خلينا نمشي مباشره لبسيسه تو هو مهرجان لبسيسه باش نحكيو على لبسيسه يلا برشا انواع ما شاء الله ريون كامل هكا
2: مهرجان التراث الغذائي مدينه لمطه ومرحبا باذاعه المنسير
1: والله
2: وبكامل الضيوف
1: بسيسه يا بسيسه يا بسيسه شو شغنيو حبيبه يا حبيبه نغنيوها على لبسيسه ترى وينك وينك يا بسيسه
2: وهي موجوده لمطيه حره مشاركة عندي أكثر من 10 سنوات
1: أنت بتحس على الجائزة الأولى
2: حصلتها في الدورة 23
1: يعني
2: الجائزة الأولى
1: شنو هو السبب وشنو هو سر
2: والله ما فيهاش حتى سر عادية معناها
1: تستقبل خاطر فما ما نعرفش فما جوري فما لجنة تحكيم
2: بالطبيعة
1: لجنة تتذوق هكا ولا
2: ايه بالطبيعة لجنة وبسيس القمح مشاركتي كانت بسيس القمح
1: اي شنو قالوا لك معناها خاطر فما معناها في فيدباك هكا ولا بعد يقولوا لك شنو معناها شنو اللي عجبنا في بسيستك
2: هي والله ما نكذبش روعة عملتها
1: عملتها روعة مش تشكر في روحها
2: لا أنا
1: هي عملتها روعة كيفاش عملتها
2: سناني أنا ابتكرتها وقتها قلت نافس برشا كليونات يجوني من كابينة رب الجمهورية ويحبوا يقولوا لي بسيس القمع بسيس الحمص ما نكذبش
1: سمينا بسيس النافس
2: أنا سميتها بسيس النافس هكي وديجا موجودة على الفستان تاعي بسيس النافس هي الباز نتاعها قمح ومعها برشا مكونات وعنا طورناها لبسيسة ولات فيها أكثر من 19 أرتيكل عندي
1: بسيسة الخروب زادة صحية
2: عندي قمح بالجلجلان قمح بالفاكية عندي دروع بالجلجلان دروع
1: بالفاكية مش معمولة بالسكر
2: ثم لا بالسكر ثم بلاش سكر أي. الشعير مثلا بلاش سكر الشعير بالخروب بلاش سكر سكرها طبيعي أي. وعندي نعمل لبسيسة بالسكر ونعمل لبسيسة لجماعة الديابيتيك اللي ما يحبوش وديما بسيسي ناقصين سكر بطبيعتهم ديما
1: يعطيك الصحة
2: جراداج السكر طايح شوية
1: وتعرفوا بعض
2: وتوا دخلنا بطبيعة نعرفوا
1: علاقتكم ببعضكم هكا تتبادلوا الأفكار حاولتوا شي تعملوا حاجة هكا بسيسة المجموعة ما أحلاها
2: تكون ما دخلناش بسيسة المجموعة
1: أما
2: كل عام دخلوا حاجات توا ولاو الجديد البيونو الفرومبواز برشا ارتيكلوات دخلت
1: توا انا كنا ناخذ الاستوس نتاعك سر المهنه ونعملوا في بسيسه واحده مش باش تطلع نكهه عالميه
2: احتمالية والله ما نعرفش
1: سامر شو رايك
2: ما نعرفش
3: تبارك الله عليهم
1: أما الميكرو عاد خذ الميكرو
3: والله هي
1: إذا كان معناها تولي بالحق البسيس الكل فرد بسيسة
3: هو المهرجان هذا تبارك الله في الدورة 25 روى ربع قرن
1: أكيد
3: موش شوية والبسيسة هي وطنية ولكن تخلقت في لمطة ولمطة هي من أعز البسيس والحمد لله اللي
1: الناس كلها بدات تستنى في المهرجان وقتاش
3: والناس الكل تستنى في المهرجان
1: على مدار عام كامل يقولوا هاو كتجي قد تقدم على العام الجاي
3: وهم الناس كل كاي يجيو ياخذوا يشريوا البسايس انواع واشكال وكل واحد الذوق نتاعو وتبارك الله هي كانت شعير وقمح توا تبارك الله ولات بالفواكه
2: كل 19 ارتيكل معناها كل عام نزيدوا كل عام نزيدوا زاد ثم برشا انواع نتاع زرير البيستاج زرير اللوز والبفريوه معناتها الانواع الكل
3: الحق المهرجان قداش
1: من عارض معناها في البسيسه توا انا نشوف معناها رواق كامل تبارك الله
2: برشا دوائر
1: خاطر من هنا كلهم حرفيين مختصين في الاختصاص الاختصاصات المتنوعة ومن غادي كلها بسيس
2: يا ولاي مدام دوكا نجم تقول لكم بالضبط قداش من عام
1: أما
2: احنا مشاركين توا قداش من عام معناها
3: هي البسيسة ولات وطنية أكثر من كل شيء
1: أكيد شكون ما يعرفش البسيسة احنا ملي تخلقنا نعرفوا البسيسة والدرع والعصيدة البيضاء
3: اليوم حتى الماكلات
2: والله عندي كليونات معناها يجيو من الخارج خصيصا باش ياخذوا البسيسة معناها نقول لك زادة كل صباح نحب مثلا عولة تقعد لي شنو أكثر بسيسة تقعد شنو السؤال اللي يقول شنو أكثر بسيسة لا تقعد هي البسيسة الزمنية
3: الزمنية ما فيش
2: تقعد بسيسة الدرع تقعد
1: والباكاجينج نتاعكم من غير ما تحطوا في دبوسة يقعد ورجع
2: الباكاجينج
1: يقعد ورجع وسكروا يحفظ الهواء
2: يحفظوا بيع معناتها ما تخافش منه
1: حتى كي طاح ما تقطعش
2: ما تخافش عليه برشا كليونات يقول لك مثلا ما نحبش نفرغ في دبوسة
3: هم
2: العبد يمشي يتطور
1: زاد ما ياخذش مكان
2: ما ياخذش بلاصة زاد
1: بالكونتيتي يكون معناها
2: أما توا تقريبا البسيسة إلا من غير الفواكه الجافة تقعد العام
1: وش به بالفواكه الجافة
2: الفواكه الجافة
1: نجمو يعدمو
2: اللوز والبفروة والنواتكاجو كل ما يقعدوش ما يقعدوش أما البسيسة العادية البسيسة العادية تقعد بالعام جيرين تحا عام
1: هي
3: البسيسة هي لو غذاء متكامل وصحي وإحنا كيف نراو القافلات اللي تمشي تهز معها البسيسة
1: الحجاج
3: الحجاج
2: الحجاج
3: الكل تشبع وتاكل الصباح البسيسه اللي تنجم تقعد نهار كامل
2: ما تخرجش. حتى البحاره
3: البحاره كيف يخرج معاهم البسيسه كيف كيف البحاره الفلاح
1: كل انسان على سفره يسمع البسيسه لانها تشد الطاقه نتاع البدن وتخليك مجوعه.
3: اليوم يا خساره اللي ولينا ناكلوا في كل المعلبات اللي
1: هي لا والله يسامو الرجعه والله والله والله
3: احنا تو كيف
1: الراجل خلوا الظرف انت حاله شاذه
3: تلافزوا في الراديوات
1: هذوكم يروجوا شمنا فيهم
3: فماش فاش يروجوش على البسيسه حتى حد ما يروج على البسيسه الراو كل مره
1: في رمضان فما شوية
2: والله هي العائلات توا ولات العائلات لمات ولات تلوش توا على خاطر كثرة الأمراض وكل حسيت معناتها العباد رجعوا الحاجات التقليدية
3: ياخذوا يعني بسكوي معمول ياخذوا عصير اللي هو ما نعرفوش شنو العصير فهمتي شنو المكونات فهمتني
1: ما يشري له 10 كيلو بسيسة تشدوا عام كامل
2: بالضبط بالضبط
3: والله ربي إن شاء الله مداومة
2: ربي يحفظ الناس
1: غيرها ربي يحفظك
2: عيشك ويبارك لك عيشك ربي يخليكم
1: يعطيكم الصحة
2: إن شاء الله منورينا كل عام
1: طبعا ان شاء الله حتى نهار لحد لهنا
2: نهار لحد في الليل
1: تبارك الله مجموعه نيره فما كل ريون كل رواق فيه خصوصيه راهو
2: والذوق
1: في الباكجينغ في
2: موجوده
1: في عمليه التوزيع على النشر عندهم الذوق في اواني صحيه والمغارف متنوعه يعني
2: كل شيء متوفر
1: بيولوجي
2: كل شيء متوفر مرحبا بكم
1: يعيشك مدام
2: عيشك ربي يبارك لك عيشك
1: شكرا ان شاء الله بالتوفيق والنجاح سي عمر ندخلوا معك البيبان
3: نعم
1: ندخلوا للبيبان مدام احنا خليك مقابلني خليك مقابلني مدام معناها شعار هالدوره هذه التراث عجبتني برشا والله لافيش اللي شملت كل الولايات اللي هو فن العماره فن العماره بالنسبه للمدن التونسيه الكل
3: ان شاء الله ان شاء الله مدينه لمطة ما تتمحاش اولا نختشيه اليوم مختلين ندوروا في لمطة احنا باش تكون عندي انا باش تكون عندي معرض هو بيبان مش كيما البيبان الاخرين اللي هي دي بورت باكم لي زوتر دونك
1: انت ديما تعطي حاجه خارقه للعاده
3: انت ديما انا
1: مش من الدوله
3: مش من الدوله والبيبان هذوما مش متداولين ياسر اختش هذوما موجودين في انا صورتهم في جمهوريه الكل دونك من كل بلاد خذت
1: تحويل لا انا كنت نحكي مع السيده بكري وقلت لها التعامل مع البريد فما البريد بالاشتراك مع ما يظهر لي مع المندوبيه الكل معناها ما تنجم تعمل لنا هالبيبان هذوما في الايتامبغ تتواصل معاهم تعمل لنا هالبيبان
3: هما في الطوابع البريديه هما يعرفوا شو يعملوا انا ما نجمش باش
1: نهزك سي عمر انا نهزك حق نحبوا مشروع ينتشر على تونس الكل انه كل حاجه تخص التراث لازم تكون في الطوابع البريديه يعني لانها فما جمعيات قاعده تلم في الطوابع تجمع في الطوابع الشفاء ابغض راهي تحرك في العجل
3: انا من الناس اللي كنت نجمع الطوابع انا عندي طوابع قديمه ياسر ولكن ما عادش اليوم البريد الطابع البريدي ما عادش موجود بقله اليوم كل ما هو انترنت كل ما هو واحد ولات كل
1: لا صدقني فما جمعيات بدات تلوج وتجي للمدن باش تشري التمر نتاعها
3: التمر
1: نتاعهم تبع البريد
3: حصلوا انا المعرض نتاعي هو معرض ابواب من تونس اللي هي مجموعه هنا باش 26 باب باش نراو ان شاء الله باش نراو حاجات اخرى فهمتني
1: وهو حاجه تعطينا وانت تسوق فينا البيبان هذو ما فيش يختلفوا على البيبان الاخرى
3: هو الباب اللي مثلا في ثانيه
1: متروك
3: المتروك اللي معمول باربع لوحات الباب اللي مزين الباب اللي بالقمجه نتاعه الباب اللي مكتوب عليه ما شاء الله ما شاء الله فهمتني هذا هو
1: كل باب وحكايته
3: كل باب وحكايته
1: وباش نقراو الحكايه ونسمعوها
3: والله
1: نقراوها ونسمعوها
3: نقراوها ونسمعوها
1: والله عملها بك الذكاء الاصطناعي وعلى عملها باي
3: والله
1: حاجه
3: والله انا الذكاء الاصطناعي ما نحبوش يا سنه ضده
1: ليه نجم يعاونك في الافكار والله والله سمر والله يعاونك في حاجات مزيانه
3: هو باش يعاونك
1: يعني تبدا حاجه من العتيق وموديرنيزي حاجه
3: لكن هو باش ياخذ لك من اللي عندك انت تو تدخل مثلا الذكاء الاصطناعي تقول له عمر عبادة حرز الله تو يعطيك اللي هو لقاه هو عنده السرعة باش للمعلومة وبس فهمتني إن شاء الله هذايا المعرض هذايا يداوم وإن شاء الله لمطة تكون
1: وين الساعة المعرض في مدينة لمطة؟
3: هو في مدينة لمطة لا هو تابع للمهرجان متاع لمطة احنا كل عام نعمل معرض في التام متاع شهر التراث
1: خصوصية متاع البلاد هذيك
3: خصوصية متاع شهر التراث باش احنا تو خدمنا على
1: اي شهر التراث انت اعتمدت على البيبان علاش خاطر لمطة زاد فيها برشا بيبان
3: فرشا بيبان وتوا حتى المسابقة اللي عندنا ينجموا الفنانين والمصورين اللي باش يخدموا معنا ماذا بينا يصوروا لمطة باش نخليه حاجات اللمطة وباش يكون عنده هي متحف كبير في لمطة لمطة منسية شوية احنا كيف نراو المتحف نتاعها اللي هو مسكر سنوات علاش
1: هذا مش داخل في طاي النسيان، هذا داخل في إطار مسؤولين مخلين بواجباتهم. صراحة نقولها هنا نتكلم ونقول ما تقوليش داخل في إنها منسية لم تعمرها ما تنسيت، وخير دليل إنه توا الدورة قديش دورة قديش
3: إن شاء الله
1: 25 إن شاء الله في 50
3: تدني
1: مش منسية لم
3: تعمرها إن شاء الله
1: أما فما مسؤولين إلا غالب
3: ان شاء الله ان شاء الله يتحل المتحف هذا، وان شاء الله احنا الرباط هذا يكون فيه متحف خاص بالاحداث اليوم كيف راوك الغرفة كي كل غرفة نجم نحط فيها واحدة فيها الاواني
1: كل
3: فيها
1: كل غرفة تحكي
3: كل غرفة نجم تحكي لك حكاية كاملة
1: ونجم
3: اكايل كل نجم يدخل في يدخل في السواح اختي سيدي انت ما عندكش انا كيف رحت لاسبكنتان واسبكستان وطرا من لا شيء من لا شيء يبيعوا احنا في بلدان اخرى من لا شيء يبيعوا لك حد شيء فهمت
1: صحيح
3: احنا هنا قاعدين راقدين ما نعرفش علاش
1: سمرت
3: راقدين ما فماش
1: المندوبيات قاعده تخدم والشباب قاعد
3: يخدم
1: فما دورة تدريبيه
3: لا
1: فما رجوع للاسر فما حفاظ على
3: الهويه مازلنا سيلون
1: سيلون صحيح تقول لي نمشي ببطء نفهمك
3: الامور الاداريه هي اللي عطلت ياسر حاجات الفنان يحب يخدم انت اليوم كيف تعمل ورشه نتاع فسيفساء انت ترى قداش الناس نجي مش قداش يجيبوه من البوزار
1: مغرومين برشا والله
3: ناس مغرومين الشباب اليوم مغروم فين يحب يلقى نادي تو في التصوير كيف يتلقاو مجموعه كبيره من المصورين اللي يحبوا يخدموا فتني وهذا احنا ان شاء الله ان شاء الله خير يا عائشه
1: سمر والله قد ما نحكي معك شويه تجيني ان شاء الله تجيب
3: بعدين المتحف
1: لا وانت تجيني بالاستوديو قبل ساعه نقول لك في ساعه
3: بعدين المتحف
1: خاطر انا باش نعمل حصه مع المصورين اللي وثقوا للتراث اللي وثقوا بالحق فما مصورين راهم بداوا يستناو في المناسبه هذه باش يوثقوا التراث ويروجوا لبلاد
3: انا كيف
1: انت مدعو زاده شكرا لك يا سمر باش نحكي مع الاخيره
3: بارك الله فيك عائشه
1: مشكور جدا ومحلاك ومحلى لمتك سيدة شوق حبيت تقول إيجا أقعد في بلاصتي عمر ترى خليها تقول كلمة بلا تقعد شي قلبها تفضل أي خذ الميكرو فيسا الوقت ضبطنا برشا راه
4: بنت زهرة
1: مرحبا بيك عاد ما جبتوش باللول علاش ضيفتنا علاش
4: عسلامة مرحبا بيكم إن شاء الله أول مرة أول معرض عملته
1: إن شاء الله
4: مهرجان عملته عملت المهرجان أول مهرجان عملته في لمتة عزتني لمتة برشا وقعد ذكرتها لأني أنا كيف جيت لعندي شهادة حرفية لعندي شهادة كفالة مهنية لعندي حتى شيء قال لي يا مدام لهيا ولوي شبيك متخبية تحت الطاولة قدم منتوجك اللي وجو عليه
1: ريتك الناس اللي يعطينا أيوة دفع معنا
4: محليهم العباد اللي عاونوك محلى العباد اللي عاونوني نشكرهم ومشيت في عمر في عمر كبير ومشيت وقت طلعت السونسير نلقى روحي مع الشباب طالعة نمد في منتوجي ونقدم فيه لأنه صلي على النبي رب الخروب رب الهندي رب الدقله رب الرمان
1: ارجع للشيء
4: اللي ربي عملته عملت بسيسه السنه والعاده ومشيت بها البنزرت اني راني مش من بنزرت لكن بلادي ولات بنزرت اني نبعد وهم يقولوا لي ايجا اني نبعد وهم يقولوا لي وين اكلت الساحل وين بسيس الساحل وين رب الساحل وين العسل اللي جيبوا لنا نمشي نرجع البنزرت نمشي نرجع البنزرت
1: ريت كانت مورد رزق بالنسبه لي
4: سبحان الله وش فرحوا بيا وش حبوني البنزرتين وش حبيتهم وش حبتني نادر وش حبتني توزر وش حبوني طرب الجمهوريه ومالي اللي ساحليه وعجبتني معناها المنتوج نتاعي اللي أنا خرجته معناها الحمد لله ببلادي ومنتوجي بدي سيسي كان عملها نقول بسيسي
1: راهو اللي يحب الحاجة ويأمن بها يوصل لها
4: بسيسي نعملها إلا بزيت زيتونة مدلهم يذوقها بزيت زيتونة بسيسة السنة والعادة بسيسة النافس ما شاء الله وننصحكم بنصيحة كمهرجان لبسيسة ابعدوا على السكر الابيض وحطوا رب الخروب في البسيسه
1: والرمان زاد
4: حطوا رب الرمان حطوا رب الدقله وحليوا به شوفوا الصحه عليكم لصغاركم وعندي العسل حليوا بالعسل راهو اللي تخسر كيلو عسل على صغارها نورت
1: تخسر عليهم ادويات شكرا لك مدام احلى حكايه
4: شكرا لكم
1: ان شاء الله تجينا
4: مدام عديتني في في في مستير في القنطاوي
1: عايشه شكرا لك
4: عديتني وفرحت بيها غير نسيت
1: عايشك شكرا شكرا ليك شكرا شكرا شهادة حية شكرا عايشك استنينا عاد باش ناخذوا العنوان وباش ناخذوا التفاصيل باهي سيدي انت جيتنا من فرنسا واني فرحت برشا انت ولد محبوبة واللي يعجبني فيك انك جيت باش تدعم ميمتك وتشجعها وكل الحرفيين لانك ولد لمتا وساكن في المهجر وجيت في وقت مهرجان حبيت تقول لك يعطيك الصحة
5: وربي يفضلك
1: ومحليك ومحليك انك تروج لميمتك وحاولتك مش تعمل حاجة مزيانة ومش المؤلف هذايا باش تحاول تترجمه العديد من اللغات باش تروج للوالدة. شو العمل الرئيسي نتاعك انت؟
5: مستشار في المالية.
1: بارك الله عليك يعطيك الصحة
5: وربي. كنت نائب رئيس سيدة مدينة لمدة 4 سنوات قبل.
1: نجم عن بعد زاد
5: راهو. لا كنت شاريها. في لمتا قبل كنت نائب رئيس جمعية سيدة مدينة لمتا وحضرت على الدورة الأولى نتاع مهرجان مسيسة عام 2000.
1: والله يعطيك الصحة. حبيت نشكرك حبيت ناخذك
5: في العائلة
1: كي تبدا يد واحدة وكي تبدا جامعتهم المحبة ويحبوا البلاد ويحبوا راية البلاد قبل كل شيء ووطنيين حتى النخاع ويشجعوا على المنتوج التونسي شوف هكا جاي من فرنسا باش يشجع ميمته في الظرف هذا وتعرفوا ليتيكي قد شغالين توا تعرفوا ليتيكي قد شغالين برافو يعطيك الصحة نورتنا ونورت
5: المجموعة
1: ربي يفضله لك يا محبوبة شكرا لك شكرا للحضور الكريم الكل شكرا لك سي عمر شكرا للمدام شكرا شكرا يا بشيرة اللي بتاعتنا بالصوت شكرا لك شكرا شكرا شوقي شكرا حمدي شكرا أحمد بسبيس شكرا لكل من أنسنا في الرحلة هذه استاهلكم تونسي وما تنساوش الكود بار 619

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار.
3: إذاعة المنستير، صوت البلد وحق كبير.
2: أعلنت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أسماء الجابرية اليوم عن الشروع في إعداد الخطة التنفيذية للإعداد للحياة الزوجية ضمن خطة العمل الوطنية للتماسك الأسري في أفق 2035، وذلك خلال ندوة علمية حول الأسرة المتماسكة والحاضنة لأفرادها، أساس الأمان المجتمعي، نظمتها الوزارة بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو بتونس بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للأسرة الموافق للخامس عشر من مايو من كل سنة. عبر عدد من أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل خلال ندوة صحفية اليوم عن استيائهم من تأخر تفعيل القانون عدد 18 لسنة 25 و2000 المتعلق بالانتداب الاستثنائي لخريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية، معتبرين أن القانون ما يزال حبرا على ورق رغم مرور أكثر من 5 أشهر على صدوره بالرائد الرسمي. أشرف وزير الصحة مصطفى الفرجاني على جلسة عمل مع وفد رفيع من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع يونوبس، يترأسه الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير التنفيذي للمنظمة خورخي موريرا دا سيلفا، بحضور المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة بتونس رنا طه. احتضنت إقامة سفير المملكة المتحدة بتونس افتتاح مجموعة فنية جديدة للحكومة البريطانية تحمل عنوان الممر الآمن سيف باساج، وتضم نحو 50 عملا فنيا توثق لقرابة 6 قرون من التبادل الحضاري والثقافي بين تونس والمملكة المتحدة. ختاما، أعلنت الهيئة المديرة للشبكة التونسية للوداديات عن دعوة كافة الوداديات المنخرطة بها لحضور أشغال الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم السبت 16 من مايو الحالي. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: إذاعة
5: منازلة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: الأسماء.
1: إذاعة المنستير.
2: بين الملاعب.
3: مرحبا بالجميع. بين الملاعب من الآن حتى لنهاية المباراة الدفعة الأخيرة من الجولة الأخيرة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، لمباراة مهمة في أعلى الترتيب، مباراة مهمة في أسفل الترتيب. اليوم مش تعرفوا على صاحب المركز الثاني بعد ما تعرفنا على البطل النادي الإفريقي اللي ينطلق في الاحتفالات ببطولته رقم 14 في المقابش. نتعرفوا على الفريق اللي بيصاحب كل مستقبل رياضي بجابس ومستقبل سليمان للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. في برنامج اليوم باش ننقلوا أربعة مباريات، مباراة الاتحاد الرياضي المنسيري مستقبل سليمان باش يكون ذاكر زرافي حاضر في ملعب الجنات بالمنسير وحاضر في ملعب الجنات بالمنسير، مباراة الثانية مباراة النادي الرياضي الصفاقسي والنجم الرياضي الساحلي، مباراة مهمة للسي اس اس من أجل المركز الثاني في ملعب طيب المهيري بصفاقس، والعبد الكريم الشيخ حاضر في ملعب طيب المهيري بصفاقس، مباراة مهمة للشريبة القيروانية في ملعب المتلوي ضد نجم المتلوي، فريق الشبيبة القيروانية تنتصر وتنتظر لقاء الأولمبي الباجي والنادي الإفريقي اللي موجود فيه طاهر كايا في ملعب رادس، وعادل أكيد حاضر في ملعب المتلوي، عادل البدوي حاضر في ملعب المتلوي. دون إطالة نبدأ في مباراة الاتحاد المنسيري مستقبل سليمان. ذاكر مرحبا بك
4: حكيم، تحية ليك، تحية لكل مستمعي إذاعة المنسير. المباراة انطلقت في ملعب الجنات بالمنسير، ما زال التعادل 0-0 بين الفريقين في توقيت 5 دقائق لعب. فما صوت قاعد يرجع لي لو سمحتم. بالنسبة لتشكيلة الاتحاد الرياضي المنسيري، الفريق اللي في كل الحالات ما عندوش حتى يمكن أهدافه تقتصر على تقديم مقابلة باهية وإنهاء الموسم منتصر في المقابلة اليوم أمام المستقبل الرياضي بسليمان، وفريق نزل للرابطة الثانية، لكن مع ذلك هذه عملية أولى للاتحاد المنسيري. الخطر والهدف الأول، والهدف الأول للاتحاد الرياضي المنسيري، إبراهيم السويسي يتمكن من تسجيل الهدف الأول في توقيت 5 دقائق لعب. إبراهيم السويسي بعد خطأ في دفاع فريق المستقبل الرياضي بسليمان. وقبل المباراة حكيم حكم اللقاء هيثم الطرابلسي كان مع ثنائي قائدي الفريقين وأكد لهم أنه تقنية الفار لا تشتغل في ملعب بن جنات، رغم أنه تم تركيزها البارح لكن ما اشتغلت.
3: خذيت هدف في ملعب بن جنات بالمنسير، خلينا ناخذ هدف في ملعب طيب المهيري بصفاقس. اقعد معايا ذاكر، نمشيو لعبد الكريم الشيخ في ملعب طيب المهيري بصفاقس، مباراة السي اس اس والنجم الساحلي.
5: حكيم
3: تفضل.
5: شكرا ليك، تحية لكم جميعا. ملعب الطيب المهيري 9 دقائق لعب، هدف مقابل صفر للنادي الرياضي الصفاقسي، دخل مباشرة في صلب الموضوع أقل من دقيقة، هجمة مرتدة علي معلول يخرج الريان الدربالي على الجهة اليمنى، توزيع وجها لوجه عمر بن علي يسجل الهدف الأول لفريق 1-0 وهو العاشر في رصيده ويحتل المركز الثاني في ترتيب الهدفين. نعطيك الورقة الفنية للمباراة، تم ننتظر يا حكيم.
3: بعد شوية نرجع لك يا عبد الكريم الشيخ. سي اس اس متقدم أمام النجم الرياضي الساحلي، هدف عمر بن علي في الدقيقة الأولى. نشوف انطلاق أيضا مباراة نجم متلوي شبيبة القيروانية. عادل مرحبا بك،
6: مساء الخير، تحيه ليك، تحيه كل الساده المستمعين. الى حد الان ما انطلقش اللقاء، 10 دقائق تاخير، ما نعرفش هل هناك تنسيق مع ملعب رادس او شنو هو السبب.
3: هاوش جينا الاجابه، هاوش جينا الاجابه، جينا الاجابه من ملعب رادس، مباراه النادي الافريقي الاولمبي الباجي.
7: مرحبا بك حكيم، مرحبا بكافه الساده المستمعين. محمد تاركية من ملعب رادس، بالفعل ما زال ما انطلقش اللقاء إلى حد الآن، 10 دقائق أو 11 دقيقة تأخير على انطلاق هذا اللقاء بسبب طبعا دخلة جمهور النادي الإفريقي والكم الهائل من الشماريخ اللي وقع اشعالها مع بدايه هذه المباراه. حكيم
3: شكرا لك. محمد طاهر تعرفنا لمباراه النادي الافريقي الاولمبي الباجي نجم متلوي الشبيبه القيروانية، دون ان ننسى مباراه اتحاد بن قردين والترجي التونسي. النادي الافريقي في اجواء التتويج، الترجي امام تحدي للبقاء في المركز الثاني، ونادي صفاقسي ونادي صفاقسي يراقب، اكيد قاعد يراقب في الفريق الترجي، وتوتر باش يكون كبير بين عاصمتي الاغالبه والسكر باش نتعرفوا شكون الفريق اللي باش ينزل للرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم.
4: حوار غير يا حكيم،
3: حوار غير مباشر،
4: اكثر من التوتر، معناه التوتر شو اللي يمكن الجماهير متوترة شوية تستنى في في
3: مباراة أعصاب يعتم من معنى الكلمة ذاك، لأنه تعرف أنه الأجواء النزول تبدأ أصعب من أجواء البطولة ذاك.
4: بالفعل حضور كبير برشا في ملعب رادس، وقاعد تبع في نفس الوقت في ملعب رادس. على كل، أنا عندي واحد بلاش حكيم الاتحاد مناسيري قدام مستقبل سيمان في 8 دقائق لعب، رغم أنه مستقبل سيمان كاد في الثواني الأولى يفتتح النتيجة. مالك المهري بالرأس وتدخل ممتاز من عبد السلام الحلاوي، حط الكرة في الركنية. إذا تحب تركز في ملعب أخرى لك الخط حكيم، أكيد تعرف بالنسبة للاتحاد مناسيري المقابلة ما عندها حتى أهمية مقارنة بقية المقابلات.
3: انتبه، نقدموا مباراة النادي الصفاقسي النجم الساحلي عبد الكريم.
0: عبد الكريم
5: اهلا وسهلا بك حكيم. 12 دقيقة لعب، دائما تفوق النادي الرياضي الصفاقسي 1-0 بفضل هدف عمر بن علي في الثواني الأولى لهذه المباراة. قبل ما تبدأ المباراة عديد التكريمات هنا، تكريم السيد الوالي، تكريم الوحدات الأمنية في ولاية صفاقس، كذلك تكريم أعضاء الهيئة المديرة ومدرب التقدم الرياضي بساقية الدائر بعد التتويج والصعود لأول مرة لهذا الفريق الجد التباريك والتهنئة، وكذلك مدربه يسري بالكحلة. تشكيلة الفريقين، النجم الرياضي الساحلي محمد علي نفخة والأربعة 2-3-1، صبري بن حسن في حراس المرمى رباعي الدفاع، وجدي كشريدة على الجهة اليمنى، محمد أمين بوزعبية على الجهة اليسرى، نسيم هنيد وعودة لحسام الدكدوك في محور الدفاع ذي ثنائي لعب سابقا مع النادي الرياضي الصفاقسي، زوز لاعب ارتكاز محمد أمين بن عمر وسيدريك قبو، قدامهم موسى ديوارا على الجهة اليمنى، أسامة عبيد، زين الدين بوتمان على الجهة اليسرى، وياسين الشعباني صاحب الهدف الأخير للنجم الرياضي الساحلي الأسبوع الفارط من نادي الصفاق البنزرتي كقلب هجوم. محمد الكوكي من 4-3-3 يقلب للأربعة 4-2، أيمن دحمان دائما متواجد في حراسة المرمى، ريان الدربالي في الدفاع على الجهة اليمنى، يقابله على الجهة اليسرى هشام بكار، كيفن مونديكو وحمزة المثلوثي في المحور، قدامهم في رأس السكوحي محمد الترابيسي كزوز ارتكاز، علي معلول على الجهة اليسرى كمتوسط ميدان هجومي، معاه موتيابا على الجهة اليمنى، وثنائي الهجوم الهدافين عمر بن علي وأوكبيلو. بالنسبة لبنك البدلاء، النجم الرياضي الساحلي ريان لندولسي كحارس مرمى احتياطي، معاه ياسين بن عبد الله، غفران النوالي، محمد الضاوي كريستو، محمد الهادي بوسلامة، موسى سينغور، نزار السميشي، فادي بن شوق، محمد اسليم الخضراوي كما اسلفت الذكر، محمد عينفخة هو المدرب، محمد الهادي قعلول كحارس مرمى احتياطي، بجنبه يوسف حبشية كذلك وقع تكريمه بعد التخرج نتاعه من مدرسة الصحة، محمد صالح المهذبي، عمار تيغو تيفور، ريان شعبان، محمد نور القروي، اياد بالوافي، بوا ديارا، وويلي او نا. هذه التشكيلة الأساسية والاحتياطية لكل فريق في مباراة يديرها. طاقم تحكيم جيد وممتاز للغاية في هذا الموسم من رابط الوسط الشرقي بالمنستير، حمزة جعيد كرئيس كحكم رئيسي، يساعده حسان شعبان وعمر بريدع، الحكم الاحتياطي بديس بن صالح، في حين من رابطة القيروان كذلك رابطة قاعدة تخرج السنة في طواقم تحكيم جيدة وممتازة للغاية. قلت حكم الفار منتصر بالعربي، ويساعده مروان سعد، ويراقب المباراة الحكم السابق من رابطة الجنوب الشرقي بجابس سمير الهمامي والمنسقين الإعلاميين. نحب قبل ما نعطيك الخط حكيم تحية لكل
3: عبد الكريم. عبد الكريم تعرف أن عنه برشا مقابلات يا عبد الكريم، ونحبه أنه شوية شوية عبد الكريم كمش نقعد نكرمه فيهم، نقعدوا في صفاقس، ما نمشيوش للمتلوي، نمشيوش في ملعب. يعطيك الصحة يا عبد الكريم، شكرا لك. نمشيو لملعب المتلوي، نقدم مباراة نجم المتلوي الشبيبة القيلوانية. عادل مرحبا بك.
6: شكرا لك، شكرا لك. إلى حد الآن ما زال ما طلقش اللقاء، نعطيك تشكيلة بسرعة لزوز فرق. فريق الشبيبة القيلوانية سليم الرباعي على الصدر، محمد أمين لكحل، يوسف عزيب، يوسف الحاجي، بنغالي سيسي، يعني تبع في الحكم الإمكانية واردة أنه ينطلق اللقاء. قلت بنغالي سيسي، اسكندر الفاتي، شريف كاميرا، عبد الله كانو، محمد علي الحمروني، أمين الزيري. بالفعل انطلق اللقاء في ملعب المتلوي. إفياني أوغبا عظم التشكيل الأساسية لطارق الجري مدرب الفريق، محمد عزيز البجاوي، إياد بن حسين، حمدي البقلوتي، يحيى نواصل لأنه التشكيل انطلق اللقاء قلت منذ تقريبا لحظات في هذه المباراة بين نجم المتلوي وضيفه شبيبة القيروان. قلت حمزة العقربي، سلمان الأخضر، إدريس ليوان، فراس السلامي، وأحمد عمار. حمزة بشرفية في حراسة مرمى النجم المتلوي، أسامة البحري، فارس المسكيني، ياسر السلطاني، محمد ديامي، إسلام الجاسمي، شريف بوديان، إيريك واسي، كذلك في التشكيل الأساسي محمد بن حسين، نبي سلا، حمزة منصري، وعلى دكة البدلاء صادق يدعس، رائد الفادع، إسماعيل هرميس، باسم الحاجي، بنغورا عبدولاي، ياسين بخريس، سهيل بوعوني، جوهر ديناري، نانا براندون، المدرب عماد بن يونس. تشكيلة الحكام اليوم: نضال طيف حكم ساحة، المساعد الأول وسيم عمار، المساعد الثاني ناجح بن عويشة، الحكم الرابع أمين الفقير، مراقب المباراة ماجد رحومة، حكم الفار حسني النايلي، حكم الفار المساعد رمزي بالفرج، التنسيق الإعلامي لعصام شعباني وباهر بن محمد. نلعب الآن في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول، 0-0 بين نجم المتلوي وضيفه شبيبة القيروان.
3: حوار أيضا في مباراة النادي الأفريقي الأولمبي البيجي. محمد طاهر، مرحبا بك مجددا.
7: مرحبا بك مرة أخرى حكيم، مرحبا بكافة السادة المستمعين. آخر سطر في كتاب موسم مرهق وطويل فيها الأفراح وفيها الأطراح.
3: حاول أقرب شوي للميكرو يا محمد طاهر.
7: شكرا لك حكيم. قلت ملعب حمادي العقربي برادس اليوم بثوب البطل، حيث النادي الافريقي يستقبل الاولمبي البيجي في طقس بارد، طقس مغيم، طقس خريفي. خلينا نقول هي مباراة احتفالية لأبناء السياة ومباراة قتالية لأبناء عاصمة السكر. قلت هي مباراة قتالية للاولمبي البيجي من أجل البقاء في بطولة الرابطة المحترفة الأولى. الانتصار يضمن للبجية البقاء دون انتظار. فهل سينجح أبناء جمال بن سالم في كسر سلسلة الهزيمة للنادي الإفريقي والممتدة ل 23 مباراة كاملة؟ بالنسبة لتشكيلة الفريقين، خلينا نقول أن اللقاء يعني انطلق بعد بالضبط 16 دقيقة تأخير في ملعب حمادي العقربي برادس. نلعب في 3 دقائق لعب، 0-0. تشكيلة الأولمبيا البيجي: أشرف كرير في حراسة المرمى، إسلام الشلغومي، شريف كامارا، محرز بالراجح قائد الفريق، فراس المحذاوي، ستيفان سيديبي، فراس فضلي، هيثم بن مبارك، محمد الهادي الحدوشي، حسين القبسي، ومحمد علي عمري. بالنسبة لبدلاء المدرب جمال بن سالم: شاهين السماوي كحارس مرمى ثاني، عزيز الغربي، محمد امين المرزوقي، ادريس الحبوبي، الياس الضاوي، بشير حسني، بهاء الشيرني، خالد بن ويدا، ونمان كيتا. بالنسبه لتشكيله المدرب فوز البنزرتي، واللي شهدت 4 تغييرات فقط مقارنه بمباراه ديربي العاصمه في الجوله الفارته: مهيب الشامخ في حراسه المرمى، نفس خط الدفاع حمزة بن عبدة، توفيق الشريفي، غيث الزعلوني هو قائد الفريق في هذه المباراة، أسامة السهيلي كذلك وسط الميدان، أسامة شريمي، سيد خان، وبلال أيت مالك، وفي الهجوم حمزة الخضراوي، أسامة بوغرة، ومحمد الصادق قديدة. بالنسبة لبنك بودلاء سيا في غيث اليفرني، ياسين بوعبيد، معتز الزمزمي، فرانك لان كونتي، تيني ويليز ديدوف، محمد الصادق محمود، شرف الدين عون، بسام السرارفي، وفهد المسميري. نلعب بالضبط في 5 دقائق لاعب حكيم، 0-0 بين النادي الافريقي والاولمبيا البيجي.
3: شكرا لكم. نبدأ في نقل المباريات، نبدأ ونعملوا طلة صغيرة على ملعب بن جنات بالمنسير، مباراة الاتحاد المنسير مستقبل سليمان. حاولوا ما نطولوش لأن مباراة شكلية. ذاكر مرحبا بكم مجددا.
4: هو ما نطولوش، عندك حق حكيم، لكن من حق الملاعبيه على الاقل اللي يجدد انه باش تذكر اسمائهم، معناها للعموم لحباي الاتحاد المنسيري وحباي فريق المستقبل هذه بسليمان. سليمان اليوم عنده في بنك الاحتياط حكيم 5 ملاعبيه فقط، تشكيلته فيها بن شريفيه، امين مصباحي، حلمي جريدي، عزيز حلمي جويدي، عزيز بوستة، ببكر ديارا، باتريك بيرغا، ياسين الكاسح، مالك الماري، غسان المعتوقي، احمد بوعصيده، والمنوب الحداد. في الاحتياط ريان بن رابع، احمد مواتي، يدوسر بن احمد، مهدي كمون، وعزيز فلاح. الاتحاد المنسيري: عبد السلام الحلاوي، ريان عزوز، مالك الميلادي، رائد شيخاوي، شيم جبالي، عثمان دياني، رائد بوشنيبه، مازن سلامه، عدنان اليعقوبي، صالح البرومي، وابراهيم السويس صاحب هدف التقدم في 5 دقائق لعب. احمد سليمان في الاحتياط، ياسين العمري، عبد الرحمن بوزقندا، يوسف بنقا، محمد فراس الميلادي، لقمان جيلمور، سامي بوعلي، سالم بيزيد، وادم بوليله، سامي حجوز في درب الاتحاد المنصري، وامين قاره يدرب فريق المستقبل الرياضي بسليمان، حكم هيثم طرابلسي، مساعد صهيب بن بلقاسم، رسام بومنجل، واحمد ذوادي. وذكركم ان تقرير الفار لا تشتغل في ملعب بن جنات بالمنصير، هذا حسب حكم اللقاء هيثم طرابلسي، رغم انه تم تعيين كل من محرز الماكي حكم فار رئيسي ومحمد علي الفرشيشي كمساعد. 1-0 حكيم الاتحاد المنصري امام المستقبل الرياضي بسليمان.
3: شكرا لك. في كرة السلة، مباراة الثانية بين نادي صفاقس ونادي البنزرت اللي قاعدة تلعب في ملعب 15 اكتوبر بمنزرت من اجل الصعود للرابطة للقسم للرابطة المحترفة في كرة السلة. نادي صفاقس متقدم في الشوط الاول 29-23. ذكر نادي البنزرت فاز في صفاقس، يعني نادي البنزرت اليوم يفوز تكون يمشي مباشرة للقسم المحترف، فسي اس اس ينتصر تكون مباراة اخرى في صفاقس. نرجع لملعب المهري بصفاقس، مباراة النادي صفاقس النجم الساحلي. عبد الكريم،
5: شكرا ليك حكيم. 22 دقيقة لعب، النجم الرياضي الساحلي يتمكن من زيارة شباك أيمن دحمان أسامة عبيد، لكن المساعد الأول حسان شعبان يرفع الراية متاعه ويجي تأكيد من حكم الفار منتصر بالعربي ومساعده مروان سعد اللي يلغي الهدف. حاليا تغيير في صفوف النادي الرياضي الصفاقسي، اللاعب محمد صالح المهذبي ياخو مكان الهداف أوغبيلو بعد إصابة هذا الأخير، وتمشي هجمة. لكن قبل هذا كملوا العملية الكرة مباشرة في اتجاه الدربالي من البديل محمد صالح المهذبي أطول من اللازم في اتجاه الحارس صبري بن أحسن. نذكر بالنتيجة 1-0، النادي الرياضي الصفاقسي يسجل عن طريق عمر بن علي في الثواني الأولى، يعني في الدقيقة الأولى من هذه المباراة. ترجع رمية التماس للنادي الصفاقسي، ريان الدربالي يجيه موت يابا، فما محمد صالح المهذبي كذلك ينتظر، فما عمر بن علي، كرة في وسط الميدان، فما في رأس السكوحي، لكن لا تمشي مباشرة إلى عمر بن علي على الجهة اليمنى، يرجع بها إلى ريان الدربالي. موت يابا في وسط الميدان، هل يقلب الكرة؟ بالفعل يقلب إلى الجهة اليسرى وين موجود علي معلول، لكن وجدي كشريدة أسبق، ويرجع كيفن مونديكو بالرأس، وكرة مرة أخرى في اتجاه علي معلول. أش يعمل التوزيعة بعد المقاس، لكن أقرب صبري بن حسن، تمشي الكرة إلى أسامة عبيد طويلة في اتجاه ياسين الشعباني، يدخل إلى منطقة العمليات. بالفعل ياخذ الكرة، يستميت، يمشي له كيفن مونديكو، لكن يرجع كرة في وسط الميدان، مخطئة من مرحلة أولى من محمد أمي بن عمر، كرة على الجهة اليمنى، وجدي كشريدة وأيمن دحمان قبل الركنية. سيناريو الهدف كانت هجمة للنجم الرياضي الساحلي، تتقطع الكرة تمشي مباشرة إلى ريان الدربالي، يخزر يشوف علي معلول في وسط الميدان من غير تفلسيف باليسرى بالإكستيريور بخارج القدم، يخرج ريان الدربالي على الجهة اليمنى، يهز راسه يشوف عمر بن علي ينطلق في محور الدفاع ما غير رقابة، يحط الكرة مباشرة في الشباك رغم محاولة الحارس صبري بن حسن. ضربة مرمى في توقيت 25 دقيقة لعب للنادي الرياضي الصفاقسي. كما أسلفت الذكر يا حكيم وقلت النادي الصفاقسي مطالب بالفوز، وكذلك الانتظار، انتظار تعادل أو هزيمة الترجي في بنقردان. كرة رمي التماس للنجم الرياضي الساحلي حسام الدقدوق، يخلي له الكرة الظهير الأيسر محمد أمين زعبية اللي يطلع له يدخل وسط الميدان، وسام عبيد ياخذ الكرة لكن مقطوعة من فراس السكوحي، تمشي الكرة إلى موت يابا على الجهة اليسرى، هشام بكار، محمد الطرابلسي يراوغ يقوم بالعملية الفنية لكن مقطوعة من وسط الميدان من موسى ديوارا اللي نشاهد فيه يدخل من وسط الميدان إلى الجهة اليمنى، ويرجع محمد علي نفخة من 4-2-3-1 4-3-3. تماس لوجدي كشريدة بالطبيعة على يمين دفاع النجم الرياضي الساحلي، فما أسامة عبيد إيش يعمل؟ المخالفة لا، الحكم يعطي رمي التماس، المساعد الأول يرفع الراية، تماس للنادي الرياضي الصفاقسي. حسان شعبان، هشام بكار من الاتحاد الرياضي المنستيري في التنفيذ.
3: في توقيت
5: معلول متيابا على في توفيق التوقيت. تفضل يا

0: 4 بمشاركة النادي الرياضي النسائي بالمكنين إلى جانب أبرز الأندية النخبة الوطنية كما قلت الموجود النادي الأفريقي الحمامات والجمعية النسائية بالساحل. وهو الفريق فاز المكنين 33 مقابل 30 بعد تمديد الوقت. نمشي لملعب نشوف ملعب المتلوي مباراة نجم متلوي الشبيبة القيروانية. عادل
1: شكرا لك. 11 دقيقة لعب إلى حد الآن 0 مقابل 0 بين الفريقين أي نجم المتلوي وضيف الشبيبة القيروان. مباراة حاسمة بين الفريقين بطبيعة الحال وتهم وتخص شبيبة القيروان يدخل منذ بداية اللقاء عازم على التسجيل. أبرز فرصة كانت في توزيع ممتازة من أمين الزائري ورأسية شريف كمرة ما كانتش محكمة كما ينبغي وضاعت الفرصة الأولى. هذه مخالفة ينفذها محمد أمين الأكحل لفائدة شبيبة القيروان. ما خرجتش الكرة ترجع من جديد داخل الميدان والحكم يقول أن الكرة خرجت خارج الميدان. ضربة مرمى لفائدة نجم المتلوي. النجم المتلوي يلعب على المرتدات من خلال الكرات اللي توصل إلى شريف بوديان انطلاقا من محمد ديامي وكذلك اللاعب إسلام الجاسمي اللي موجود في وسط الميدان وكذلك على الجهة اليسرى لاعب حركي بامتياز. تتنفذ الكرة طويلة مقطوعة تمشي في مرة أولى عن طريق نبي سيلا. نبي سيلا ياخذ شريف بوديان توزيعها داخل المنطقة والحارس خطيرة الكرة والحارس المرمى يرجع كورته يقترس الكرة رجعها بسرعة تمشي كرة في وسط الميدان.
0: يعني نمشيو لصفاق تفضل عبد الكريم.
2: الهدف الثاني مرة أخرى عمر بن علي تسديدة من تقريبا من 16 متر و50 على يمين الحارس صبري بن حسن. التوقيت ننظر للسبورة اللامعة تقريبا في 28 دقيقة لعب و 29 دقيقة لعب. عمر بن علي يضيف الهدف الثاني للسي اس اس والشخصي لي هو. قلت العملية كانت للنادي للنجم الرياضي الساحلي مرة أخرى. 1-2 ما بين محمد أمين بن عمر سيدريك كبو يخرج وجهك مرة أخرى يخرج اللاعب أسامة عبيد وجها لوجه الحارس أيمن دحمان يقص العملية يتألق ترجع هجمة مرتدة تمشي كرة إلى موت يابا في وسط الميدان. يجيه التعزيز من الجهة اليمنى من ريان الدربالي والبديل قلت محمد صالح المهذبي اش يعمل يفسخ الجهة اليمنى يوزع كرة على الجهة اليسرى ترويض ممتاز بصدر من عمر بن علي مغيرة فلسيفي روغ ويحط الكرة بتصويبة أرضية على يمين الحارس صبري بن حسن ويضيف الثاني. بالفعل قلت اثنين بلاش هدف أول لعمر بن علي في الدقيقة الأولى وفي الدقيقة 29 2-0 يا حكيم.
0: شكرا لك يا عبد الكريم. نفس الإطار اتحاد بن جريان مازال متعادل مع الترجي 0-0 وإلى حد الآن ترتيب الوقت سي اس اس في المركز الثاني 62 نقطة والترجي 61 نقطة. يعني إذا توفى المباراة بانتصار نادي صفاقسي وترجي تعادل في بن جريان المركز الثاني يرجع للنادي صفاقسي. نرجع لك يا عادل في ملعب المتلوي مباراة نجم متلوي الشبيبة.
1: شكرا لك. هذه كورة ممتازة كرة لنجم المتلوي كانت عن طريق حمزة منصري ما حكمش التسديد داخل المنطقة منطقة 18 كان بجانبه اللاعب شريف بوديان أو نبي سيلا كان ينتظر ربما توصل له كرة وبلمسة وحيدة يحطها في الشباك لكن كورته كانت ضعيفة جدا والحارس التقط هذه الكرة سليم الرباعي ذي فرصة ممتازة على نجم المتلوي. دفاع شبيبة القيروان وقف كما ينبغي توزيع طويلة من الحارس تمشي في وسط الميدان في مرة أولى مخالفة لا يقول الحكم يتواصل اللاعب كانت الكرة عند محمد ريان الحمروني تتقطع له من الدفاع تمشي بهجوم عكس من جديد لفائدة نجم المتلوي والكرة ضربة جانبية لفائدة نجم المتلوي
0: في توقيت
1: دفاع يوسف عزيز. نلعب الآن في توقيت 15 دقيقة لعب 0-0 بين نجم المتلوي وضيف شبيبة القيروان.
0: نمشيو لملعب رادس مباراة النادي الافريقي الاولمبي الباجي. محمد طاهر
3: مرحبا بك مرة أخرى حكيم. مرحبا بك كيف تسيد المستمعين. 16 دقيقة لعب في ملعب رادس 0-0 استحواذ.
0: نحاول نقرب شوية الميكرو يا محمد طاهر.
3: قلت حكيم هكا خير حكيم شكرا لك. قلت استحواذ سلبي للنادي الافريقي وسط هتافات من الجماهير مع

0: كل تمريرة يقوم بها لاعبيه هي قلت مباراة احتفالية وضغط كبير مسلط على لاعبي الأولمبيا البيجي. زوز تسديدات من جانب النادي الافريقي خارج الإطار. هذه كرة والرأسية واشرف كرير يتصدى، يتألق اشرف كرير في المحاولة الأخيرة، كانت مخالفة في وسط الميدان، تلعبت على الجهة اليمنى للحارس اشرف كرير. التحذير من الشريمي بالرأس ثم الرأسية من خط الستة امتار. اشرف كرير يتألق لكن العملية كانت مسبوقة بتسلل. كرة في محور دفاع الأولمبيا البيجي عن طريق شريف كامرا، يلعب كرة طويلة في اتجاه فراس الفلدي. فراس سهل الكرة عند مهيب الشامخ. مهيب الشامخ كاد يخطئ مهيب، حاول ابعاد الكرة لكن الضغط من حسين القفسي يحط الكرة في التماس على الجهة اليمين للنادي الافريقي. غيث الزعلوني قائد الفريق في هذه المباراة باش يتولى تنفيذ رمية التماس للنادي الافريقي. طويلة من غيث الزعلوني ترجع من بالراجح، تماس اخر على التوالي للنادي الافريقي من نفس الجهه اليمنى، جهه غيث الزعلوني وحمزه الخضراوي. الزعلوني لتوفيق الشريفي، يرجع بالكره لحمزه بن عبده في مناطق الجزاء، تتحول لوسامه السيلي على الجهه اليسار بلمسه في اتجاه بوغره. وسامه بوغره يقدم بالكره، يلعبها الى بلال يتمالك، يعمل المراوغه، يخرج بالكره الى وسط الميدان، يلقى اسامه الشريمي ثم توفيق الشريفي. سيد خان
1: شوف ذاكر، تفضل يا ذاكر.
0: سيد خان
2: فقط في الدقيقة هذية في الدقيقة 30 حكم المباراة هيثم ترابلسي كان وجه الدعوة لزوز قائدي الفريقين زوز حراس مرمى وأكد لهم أنه هذا تقنية الفار رجعت تشتغل. باش نبدأ واضح معناه والمعلومة تكون واضحة للسادة المستمعين. تفضل.
1: شكرا لك، نرجع لك محمد تاهر.
0: شكرا لك حكيم. قلت وكأني بسيد خان أصبح هو يلعب ظهير أيمن وغيث الزعلوني قاعد يدخل برشا لوسط الميدان. كرة لحسين القبسي يسترجعها شريمي، خضراوي بلمسة إلى توفيق الشريفي، الشريفي لحمزة بن عبدة، بن عبدة يبدل كرة للجهة اليسار أسامة السيلي. أسامة يلعب كرة طويلة في اتجاه قديدة، الترويل بسدر تقطع من ستيفان سيدي بي تعود للنادي الافريقي. الصادق قديدة الى بوغره، بوغره يدخل الرواق الايسر، بوغره ممتازة التمريرة في اتجاه اسامة السيلي داخل منطقة الجزاء. اسامة السيلي يخرج بالكرة يعاود يلعب مع بوغره، التوزيع والدفاع في مرة اولى ومرة ثانية يبعد الاختر. 19 دقيقة لعب في ملعب رادس امام انظار تقريبا 35 ومازال جمهور النادي الافريقي قاعد يدخل في المدارج الخاصة بفراج الترجي. مازالت الجماهير نادي الافريقي تتوافد لملعب حمادي العقر ببيرادس تقريبا باش نسجلوا رقم قياسي على مستوى الحضور الجماهيري هذا الموسم في هذه المباراة. كرة في ضربة 6 امتار لأشرف كرير. أشرف كرير اللي سانت موسم 2017-2018 في هذا الملعب وبيزي النجم الرياضي الساحلي قبل 4 أهداف أمام النادي الإفريقي في نفس اليوم يوم 14
1: في توقيت
0: على كل حكيم 20 دقيقة لعب، 0 النادي الإفريقي 0 الأولمبيا البيجي.
1: أبرز ما جد في ملعب بن جنت بالمناسية الاتحاد المناسي المستقبل سليمان ذاكر.
2: الدقائق اللي تعديت كانت فيها كرة في وسط الميدان مع تقريبا فماش أشياء تذكر من الجانبين رغم محاولة الاتحاد بونسيري باش يلعب الثنائيات والثلاثيات من الجهة اليمنى وين موجود كل من اليعقوبي أيضا يقرب له مازن سلامة ومعاهم صالح السويسي أو إبراهيم السويسي عفوا، لكن الاتحاد مازال ما لقاش حلول باش يضيف هدف ثاني. في المقابل فريق نجم الرياضي فريق المستقبل الرياضي بسليمان مازال مخي في المتلوي المستقبل الرياضي بسليمان فريق منظم صراحة، فريق اللي يعمل أداء جيد في مقابلة الأخرى، فاز في المقابلة الأخيرة ومع ذلك نزل للرابطة الثانية بسبب النتائج بتاع بقية الأندية. على كل مباراة متوازنة حكيم، فمش حتى الجمهور قليل جدا الموجود في ملعب الجنيد بونسير. بكري فقط حكيم ذكرت كرة اليد، أنا كنت تبعت الشوط الأول في لقاء كرة اليد بين جمعية النسائية بالساحل وجمعية النسائية بالمكنين وبصراحة كان مستوى عالي خاصة من الجمعية النسائية بالساحل. يمكن الشوط الثاني تغيرت معطيات بسبب خبرة متاع لاعبات المكنين. على كل مبروك لهم، وغدوة إن شاء الله حكيم بتكون عنا متابعة مباشرة من قاعة مزالي، بعد غدوة عنا متابعة مباشرة إن شاء الله لمقابلة دور النهائي وأيضا لنشاط المنتخب الوطني التونسي الأواسط والأكابر في كرة اليد.
1: شكرا لك. ان شاء الله بعد شويه نشوفوا ايضا عمليه القرعة بالنسبه للدور النصف النهائي.
2: صارت اليوم في اذاعه شباب
1: في الساعه الثالثه مع زميلتي منى حمام وزيد الخيار. ان شاء الله بعد شويه نشوفوا النتائج. اذا عندك نتائج اعطيني ذاكر.
2: لحظات حكي ماي لحظات.
1: على كل نرجع لملعب طيب المهيري بصفاقس مباراة سي اس اس والنجم الساحلي.
3: 37 دقيقة لعب لا تغيير في النتيجة دائما تفوق النادي الرياضي الصفاقس 2-0 بفضل هدفي عمر بن علي في الدقيقة الأولى والدقيقة 29 مع إشهار الإنذار. الورقة الصفراء في وجه كل من أسامة عبيد ونسيم هنيد. النادي الرياضي الصفاقس إذا كان تمكن من تسجيل زوز أهداف فإنه النجم الرياضي الساحلي كان سجل هدف عن طريق عبيد أسامة عبيد. الفار يعني يفسخ عملية يفسخ الهدف
1: يلغي الهدف.
3: الثانية هجمة يقوم بعملية الغاء بالفعل. قلت ثم الكرة الثانية كرة الكرة الثانية يا حكيم وجها لوجه للنجم الرياضي الساحلي يعني الحارس يتألق ترجع كرة مرتدة يضيف الهدف الثاني. هذا أبرز يعني اللحظات في هذه المباراة اللي وصلنا ل 38 دقيقة لعب دائما 2-0 للنادي الرياضي الصفاقسي
1: أمام النجم الساحلي. نمشي لملعب المتلوي مباراة نجم المتلوي الشبيبة القيروانية. تفضل يا ذكر.
2: فقط هو 21 في الدرجة الرياضي التونسي افتتح النتيجة أمام فريق الاتحاد الرياضي بقردان. هدف حمزة رفيعة في الدقيقة 37.
1: شكرا لك على المعلومة. نزيد أكد بعد شوية المعلومة. مباراة نجم تلوي والشبيبة القيروانية عادل.
4: شكرا لك. ما زلنا نلعب إلى حد الآن في الدقيقة 23 من الشوط الأول. لا تغيير في النتيجة باستثناء الفرصة الوحيدة لمحمد ديامي رأسية كانت قوب على منطقة 6 أمتار.
1: فقط يعادل
4: الحارس من تيز.
1: يعادل حبيت نأكد هدف الترجي لأنه الترجي إذا يسجل يتغير الترتيب. الترجي يرجع للمركز الثاني 63 نقطة وسياسيس ترجع للمركز الثالث 62 نقطة لأنه الترتيب مهم. تعرف صاحب المركز الثاني والأول يشاركوا في كأس رابطة الأبطال الإفريقية. الترجي متقدم بعد مرور 38 دقيقة لعب هدف حمزة رفيعة أمام اتحاد بن قردين في ملعب بن قردين. نرجع لك يا عادل.
4: بالضبط. شكرا لك. ضربة مرمى لفائدة شباب القيروان. منذ بداية اللقاء نتابع في الخطة اللي يلعب بها فريق شباب القيروان. حسيت أنه ما ثماش خطة. نعرف أنه اللاعبين عندهم خطط والمدربين عندهم خطط اللي دخلوا منذ بداية اللقاء يلعبوا من أجل الانتصار. هذا كان كثافة عددية في الدفاع. يرجعوا يلعبوا في بعض الأحيان 5-5-3-2 وفي بعض الأحيان تحسهم يلعبوا 4-3-3. هذا هجوم معاكس شبيب القيروان. كرة طويلة على الجهة اليسرى تمشي باتجاه حامل رقم 9 أبو لايكانو يوزع في داخل المنطقة لكن حارس المرمى حمزة بن شريفية كانت الكرة أقرب من المهاجم اسكندر النفاتي. ترجع من جديد لهجوم عكس هذه المرة النجم المتلوي. كرة شريف بوديان طويلة كورتو كانت كرة ممتازة باتجاه نبي سيلا لكن كانت طويلة. ترجع من جديد هجوم بهجوم هذه المرة كرة في وسط الميدان أمين الزيري تمشي من جديد لعبدالله كانو. عبدالله يحاول يراوغ مازالت عنده كرة يرجع إلى الوراء تمشي المدافع بنغالي سيلا. بنغالي سيلا يرجع إلى الوراء كرة طويلة مشتتة باتجاه من؟ باتجاه إيفياني أوغبا. إيفياني أوغبا ترجع الكرة إلى اليسار عن طريق عبدالله كانو. توزيع لكن تصطدم بالدفاع. تخرج رمي التماسي في شبيب القيروان قريبة من الجهة اليمنى لحارس المرمى قريبة منطقة 18 تتنفذ عن طريق محمد أمين لكحل. كرة طويلة ننتظر التنفيذ. كورتو داخل المنطقة محمد أمين لكحل ينفذ رمي التماس طويلة يعترضها في مرة أولى. ماذا يقول الحكم؟ ضربة ركنية تصطدم بالدفاع بعد مسعد عبدالله كانو لمس الكرة بالرأس تصطدم بالدفاع وتخرج ضربة ركنية من نفس الجهة على الجهة اليمنى. باش يقوم التنفيذ محمد ريان حمروني. محمد ريان حمروني ياخذ الكرة. هل تأتي بالجديد؟ ونحن الآن نلعب دقيقة 26 من الشوط الأول والنتيجة على حالها الضغط من أبناء الشبيبة، رغم أنه نجم متلوي يلعب على مرتدات. ننتظر التنفيذ. الحكم كالعادة ينبه على اللاعبين باحترام الميثاق الرياضي والمحاصرة اللصيقة دون الوقوع في الأخطاء. يطلب التنفيذ حكم الساحة لتنفذ. بالساق اليمنى كرة بالثين، يرجع يأخذ الكرة حمراء مع عشرة، توزيعة مخطئة، التوزيعة ترجع من الدفاع تمشي لوسط المدافعين. اسكندر الفيتي كابتن الفريق، كورته طويلة ترجع الكرة لفايدة نجم تلوي بهجوم عاكس. طويلة كرة ممتازة العملية، هل تهدي الشريف بوديان يأخذ الكرة يراوغ في مرة أولى، في مرة ثانية يوزع إلى اليسار تمشي في وسط الميدان. مزاد الكرة ممتاز دفاع القيلوان، ممتاز دفاع الشبيبة. يرجع اللاعب عبد الله كانو يأخذ الكرة، هجوم عكس من جديد على اليمين، مراوغة في مرة أولى عن طريق اللاعب يوسف الحاج. يوسف يرجع إلى إسكندر النفاتي كابتن الفريق إلى اليسار، محمد أمين لكحل يوزع داخل المنطقة، يعترض الكرة حامل رقم 8 إيريك واسي. إيريك
1: شوف نشوف نشوف نشوف مباراة
4: خلص بالكرة
1: في توقيت عادل.
4: توزيعات دقيقة، ترجع من جديد لهجوم شبيبة القيروان. شبيبة القيروان عن تمشي للدفاع، دفاع نجم المتلوي، تمشي لدفاع نجم المتلوي مقطوعة في توقيت 28 دقيقة. لعب الهجومات غير مركزة، برشا هجومات من الشبيبة وبرشا مرتدات من نجم المتلوي
1: في توقيت
4: توزيعة لليمين. قلت 28 دقيقة لعب لحد الآن، لا تغيير في النتيجة، 0-0 بين الفريقين، والأجواء البحث عن الهدف الأول متواصلة، وهذه ركنية لنجم المتلوي.
1: تبع ركنية وأعطيني الخط، تفضل يا عادل.
4: تمشي الكرة بركنية باش يقوم بتنفيذها أمين الزيري، أو يخلي الكرة لكابتن الفريق اسكندر النفاتي. اسكندر النفاتي يمشي لتنفيذ هذه الركنية. طبعا العيون هنا والقلوب في رادس، البحث عن النتيجة، طبعا الانتصار هنا ونتيجة الأولمبي البيجي عندها قيمتها. تتنفذ الركنية في القائمة الثانية، توزيع رأسية، والكرة خارج الميدان، خرجت الكرة خارج الميدان.
1: نرجع لملعب رادس، مباراة الفريق الأولمبي البيجي.
0: مرحبا بك مرة أخرى حكيم. 29 دقيقة لعب، 0-0 بين نادي الإفريقي وضيف والأولمبيا البيج. ما فماش حتى كرة خطيرة إلى حد الآن، كرة في محور دفاع نادي الإفريقي طويلة، يخرج مهيب الشامخ يخل كرة من أمام القفسي، حسين القفسي أو هيثم بن مبارك، تمشي لغيث الزعلوني في الجهة اليمنى. غيث الزعلوني تناقل لي لمسات وكرات قصيرة بين دفاعات النادي الإفريقي. حمزة بن عبدة على مستوى ضربة منطقة الجزاء للنادي الإفريقي. مهيب الشامخ إلى توفيق الشريفي، الشريفي للشامخ، الشامخ لبن عبدة، بن عبدة كان مش للسيلي راهو للشامخ. هذه هي كرات النادي الإفريقي منذ تقريبا 4 دقائق. بن عبدة يلعب على الشريفي، توفيق الشريفي يحاول يلعب كرة طويلة، يلقى يلعبها طويلة داخل مناطق الجزاء. صادق قديدة يعمل ترويض، يلعب كرة لبقرر، لكن ترويض صادق قديدة شاف فيها الحكم حسين بولعرايس انه روض الكرة باليد، بالتالي ضربت مخالفة لدفاع الأولمبي البيجي او لمسة يد للحارس أشرف كرير.
1: في توقيت محمد طاهر
0: 31 دقيقة لعب، 0-0 بين النادي الإفريقي والأولمبيا البيجي.
1: مازال عندكم برشا وقت، نكملوا الشوط الأول في لقاء النادي صفاقسي نجم الساحة الاتحاد المنسي لمستقبل سليمان، ثم نرجع لكم في الملعب المتلوي ملعب رادس. نبدأ بمباراة التلويم هذه، تفضل عبد الكريم.
3: شكرا لك يا حكيم. الدقيقة 42 تجيب ضربة جزاء للنادي الرياضي الصفاقسي. تو حاليا نلعب في دقيقتين كوقت بديل. منتصر بالعربي يعني يرمي الكرة إلى الحكم الرسمي حمزة إجعيد يقول له تعالى ثبت في العملية. بالفعل يمشي يثبت في الفار ويقر بشرعية ضربة الجزاء. كيف جات ضربة الجزاء هذه؟ عملية على الجهة اليسرى، تمشي الكرة إلى اللاعب عمر بن علي، يروغ ترتطم الكرة بيد على ما أعتقد وجدي كشريدة، وبالفعل ضربة جزاء. علي معلول في التنفيذ وجها لوجه مع زميله السابق صبري بن حسن حارس النجم الرياضي الساحلي. هل يكون الثالث أم ينتهي الشوط الأول 2-0؟ علي معلول يقدم، ايش يعمل؟ يصوب وممتاز الهدف الثالث. 3-0 علي معلول في توقيت 45+2 رغم محاولة صبري بن حسن. 3-0 يا حكيم للسادة المستمعين للنادي الرياضي الصفاقسي أمام النجم الساحلي.
1: النجم الساحلي في شوط أول قابل لحد الآن 3 أهداف أمام السي اس اس. قديش مازال عندك وقت يا عبد الكريم؟
3: ننتظر في أي لحظة. هو بالفعل يحب يرفع الراية. 5 دقائق كوقت بديل، ممكن مازالوا فيهم دقيقتين أو أقل.
1: شكرا لك. قديش مازال عندك وقت في ملعب بن جنات بالمناسيل يا ذكر؟
2: مازالوا حكيم 20 ثانية في الوقت الأصلي.
1: 20 ثانية، ما نتصورش فما برشا وقت ضايع عندك. تفضل نكملوا ناخذ شوية وقت عندك. تفضل.
2: شكرا جزيلا على كل الثواني الأخيرة في الوقت الأصلي في لقاء الاتحاد المناسيري المستقبل هذه بسليمان. الترجي الرياضي التونسي يضيف الهدف الثاني يا حكيم. ما هو بحذية المكي جريدي اليوم بصراحة مساعدة كبيرة برشا من المكي جريدي. أي 45 دقيقة لعب في لقاء الاتحاد المناسيري في الشوط الأول في لقاء الاتحاد المناسيري، ودقيقتين وقت بديل. 3-0 للسي اس اس في ملعب صفاقة، 2-0 للترجي قدام الاتحاد الرياضي بن قردين، 1-0 الاتحاد المناسيري قدام مستقبل سليمان، 0-0 في زوج مقابلات المتبقية اللي هما بطريقة غير مباشرة، معناها في مواجهة لبعضهم بطريقة غير مباشرة. على كل مرنيش حاجة تذكر، اتحاد حاول يضيف الهدف الثاني، مستقبل سليمان يحاول من الجهة اليسرى خاصة وين موجود المنوب الحداد محمد بوعسيدة، فماش حلول كبيرة برشا اللي يمكن تجيب أهداف مع بعض العمليات لفريق كما قلت اتحاد رياضي المناسيري من خلال المرتدات، لأن الاتحاد قاعد يخلي شوية في مساحات في فريق المستقبل ذي بسليمان ثم يلعب مرتدات. هذوما 6-4 من مواجهين اتحاد المناسيري، 7-4 يطلع معناه فما تفوق عددي للاتحاد الرياضي المناسيري داخل منطقة الجزاء. توزيع بالراس السويسي فوق المرمى، فرصة كبيرة لإبراهيم السويسي، توزيع ممتازة من جهة اليسار من ريان عزوز، والسويسي ضرب الكرة بالراس لكن كرته غير مؤطرة. الدقيقة الأولى انقضت حكيم، نتبع الدقيقة الثانية في الوقت البديل. كرة لفيت المستقبل الرياضي بسليمان من ياسين الكاسح يلعب الكرة على الجهة اليمنى العزيز بوستة ورائيا لحلم الجويدي في محور الدفاع لاتجاه الحارس بن شريفية. بن شريفية يلعب قصيرة لفيت المستقبل الرياضي بسليمان في وسط الميدان. منوب الحداد، منوب الحداد معاها مازن سلامة في التغطية، منوب الحداد يستحفظ على الكرة، يلعب كرة على الجهة اليسار لبوبكر ديارا. بوبكر ديارا يطلع بالكرة، بوبكر ديارا مجدد اللي فات المستقبل الرياضي بسليمان في وسط الميدان لباتريك بارغا لمحور الدفاع. محاولة الصعود بالكرة الثواني الأخيرة باش ينهي بعدها الحكم هيثم الترابلسي الشوط الأول في ملعب بن جنات بالمناسير. الاتحاد متقدم هدف مقابل صفر، هدف إبراهيم السويسي في الدقيقة 5 في الشوط الأول. كرة من الجهة اليسار لفيت الاتحاد الرياضي المناسيري تلعب بالتماس، شيم جبالي يعطي إضافة كبيرة برشا في محور في وسط ميدان الاتحاد المناسيري كصانع الألعاب، الحلقة اللي كانت ناقصة الاتحاد الرياضي المناسيري. نهاية الشوط حكيم 1-0 الاتحاد المناسيري أمام المستقبل الرياضي بسليمان.
1: شكرا لك. نهاية الشوط في لقاء الاتحاد المناسيري أمام مستقبل سليمان، هدف إبراهيم السويسي في الدقيقة 5. نشوف نهاية الشوط الأول في لقاء سي اس اس والنجم الساحلي.
3: لحظات يا حكيم، الوقت الإضافي المقدر بخمس دقائق انتهى، نلعب في 6 دقائق كوقت بديل. دائما تفوق النادي الصفاقسي 3-0 أمام النجم الرياضي الساحلي.
1: كملوا معك اللحظات يا عبد الكريم.
3: شكرا ليك. هجمة مرتدة مرة أخرى من تزويعة من علي معلول مباشرة في اتجاه الهداف عمر بن علي، يرتكب المخالفة على اللاعب السابق للنادي الصفاقسي.
1: مهم. نرجع لمباراة نادي صفاقسي نجم الساحلي لحد الآن 3-0 مقابل 0 لسي اس اس ثنائية لبن علي في الدقيقة الأولى ولا دقيقة 28 وهدف علي معلول من ضربة جزاء في دقيقة 45. ناخذ نهاية الشوط الأول. تفضل يا عبد الكريم.
3: حكيم
1: تفضل.
3: تفضل. قلت لك نهاية الشوط 3-0 مقابل 0 لنادي صفاقسي من نجم الساحلي.
1: شكرا لك. به نعطيكم القرعة بالنسبة للصغريات. جمعية ميغرين جمال النادي الافريقي المنزه إلى حد الآن قاعدة تصير عملية القرعة في إذاعة الشباب الأصغر السبورتيغ المكنين النادي الافريقي والبعث بن خيار النجم الساحلي. مشكور جدا زياد الخياري اللي قاعد يعطيني في القرعة مباشرة من إذاعة الشباب. نشوف مباراة نجم تلوي الشبيبة القيروانية. نذكر قرعة بالنسبة للدور نصف نهائي لكأس تونس في كرة اليد. مباراة النجم تلوي الشبيبة القيروانية عادل
4: 37 دقيقة لعب إلى حد الآن، لا تغيير في النتيجة 0-0 بين الفريقين، أي نجم المتلوي وضيف شبيب القيروان. هذه النتيجة تخدم الأولمبي الباجي بطبيعة الحال، تعادل هنا وتعادل في رادس، يبقى الفارق نقطة بين الفريقين والأفضلية للأولمبي الباجي. هذه كورة توزيعة في مخالفة تمشي داخل المنطقة، تسديدة ممتازة من إفياني أوغبا، لكن الكرة تعود من جديد برأسية في مرة أولى ورأسية ثانية رأسية ثالثة من نجم متلوي، توزيع داخل المنطقة، هدف هدف لا ممتاز الدفاع نجم متلوي، كرة بامتياز من شبيب القيروان، لكن الكرات مرتدة كلها عن طريق الدفاع، كرة مازال اخترت داخل المنطقة لفايد شبيب القيروان، توزيع تسديدة تسديدة تسديدة والحارس تسديدة والحارس تبع الكرة، الكرة خطيرة جدا شبيب القيروان، لكن الكرة لم تكن مؤطرة كما ينبغي، تخرج ضربة مرمى لفائدة نجم متلوي، أبرز فرصة للشبيبة تقريبا 7 أو 8 كرات، لكن الدفاع دفاع نجم متلوي صامد كما ينبغي، تتنفذ ضربة المرمى طويلة يرجعها الشبيبة، كرة طويلة في وسط دفاع شبيب القيروان، مرتدة من جديد لنجم متلوي، ياخذ الكرة ياسين السلطاني، ياسين السلطاني تمشي ديامي، محمد ديامي ترجع على اليسار، ياسين السلطاني كرة بين اثنين، رمي التماس لفايت نجم متلوي، رمي التماس لفايت نجم متلوي باش ينفذها ياسين السلطاني، ضغط كبير من شبيب القيروان، ضاعت فرصة كادت تكون الأبرز في هذا اللقاء، تتنفذ رمي التماس طويلة داخل المنطقة، يصعد في مرة أولى المهاجم حمزة منصري، مقطوع من دفاع يبني هجوم جديد، مقطوع من دفاع نجم متلوي من مرة أخرى، مازال اختار لفايد شبيب القيروان، كرة بالقدم عن طريق اللاعب إفياني أوغبا، لكن الكرة مرتدة من الدفاع تمشي لحارس المرمى حمزة بن شريفية، كورته طويلة تخرج رمية التماس لفايد شبيب القيروان. 40 دقيقة لعب إلى حد الآن، لا تغيير في النتيجة، 0-0 بين نجم المتلوي والشبيب القيروان هنا في ملعب المتلوي.
1: شكرا لك يا عادل. قبل ما نمشي لملعب الرادس هون نعطيكم القرعة بالنسبة للقلت الأصغر، كما قلت ميغرين الجمال الصغريات النادي الافريقي المنزه، الاصاغر سبورتيغ المكرين النادي الافريقي بعث بن خيار النجم الساحلي، في الوسطيات الجمعيه النسائيه بتبولبا ضد حمام النوبه، والجمعيه النسائيه بالحمامات ضد الجمعيه النسائيه بالمهديه. بالنسبه للاوسط الترجي والنادي الافريقي باش يلعب نادي ضد نادي ساقيه الزيت، وسبورتيغ المكنين باش يواجه المريضي بحمسوسه. في الكبريات النادي الافريقي الجمعيه النسائيه بالمهديه، والجمعيه النسائيه بالمكنين باش يلعب ضد الجمعيه النسائية بالساحل، يعني مباراة معادة للفينال اللي صار في المنسيل وكان فوز للمكنين 33-30. وفي الأكابر النادي الافريقي الترجي ديربي بشكون يوم 22 ماي بالجمعة ونادي سقيت الزيت جمعية الحمامات. هذا المباراة الثانية في الأكابر كما قلت، دربي بش يكون بالنادي الإفريقي والترجي بش يكون يوم 22 ماي، ونادي سقيت الزيت جمعية الحمامات الدور نصف النهائي الثاني لكأس تونس في كرة اليد. مشكورة جدا زميلنا زياد الخيري مدني بعملية القرعة اللي صارت منذ لحظات بإذاعة الشباب. نرجع لملعب رادس مباراة النادي الإفريقي والأولمبي الباشي.
0: مرحبا بك مرة أخرى حكيم في 41 دقيقة لعب هنا في ملعب رادس، 0-0 بين النادي الإفريقي وضيف الأولمبي الباجي. لا جديد يذكر على مستوى النتيجة باستثناء فرصة وحيدة كانت للنادي الإفريقي في دقيقة 32، فرصة والتصدي مزدوج من أشرف كرير، يتصدى في مرة أولى الكرة بوقرة ومرة ثانية الكرة صادق قديدة على خط الستة أمتار. أشرف كرير يفسخ هدف محقق للنادي الإفريقي ويخلي حظوظ الأولمبيا البيجي قائمة إلى حد الآن. 42 دقيقة لعب، 0-0. كيف سينتهي الشوط الأول؟ كرة لحمزة بن عبدة في محور الدفاع بدل لوسام السيلي. سيلي بوغرة أويت مالك بلمسة واحدة اثنين ترجع من جديد للنادي الإفريقي. السقوط المطالبة بخطأ ما فماش مخالفة، يقول حسين بولعريس تمشي للجهة اليمين عن طريق هيثم بن مبارك، يعمل مراوغة هيثم يسدد عالية بعيدة كأول محاولات الأولمبي البيجي في هذه المباراة وأول تصويبة من جانب أبناء جمال بن سالم. هي ظروف كارثية للأولمبيا البيجي مع انطلاقة هذا الموسم الرياضي، فريق كان بدون رصيد بشري أو برصيد بشري هزيل جدا دون تحذيرات قبل موسم 2025-2026، عجز مالي كبير، كذلك كان ممنوع من الانتدابات وبرشا مدربين رفضوا انه يدربوا الفريق.
1: ناخذ موجز الساعة الخامسة، شكرا لك محمد طاهر، نرجع لك بعد موجز الساعة الخامسة. نكملوا نهاية الأشواط في لقاءات الدفعة الأخيرة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.
5: ولاد الشامخ هبيرة عن موجة 97.3 و 95.7.
6: قسم الرياضة في نادي المنسير في قلب الأحداث الرياضية، مواعيد صباحية ومسائية وينظم جديد، الأخبار والتحليل ديما في المواعيد، مواكبة للقاءات الرياضية، تغطية المختلف الاختصاصات مع محللين وأهل الرياضة ديما حاضرين في برامجنا الرياضية. في إذاعة المنسير ديما سبور وتبع الموجة.
7: الخامسة مساء على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أمضت المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس التابعة لجامعة تونس اتفاقية تعاون مع كلية ليونينغ الإقليمية للاتصالات بجمهورية الصين الشعبية، وذلك في إطار دعم الانفتاح الدولي وتعزيز الإشعاع الأكاديمي والعلمي للمؤسستين الجامعيتين. انطلقت اليوم أشغال مشروع تركيز الكراسي بالملعب الأولمبي بسوسة في إطار المتابعة الميدانية للمشاريع التنموية الخاصة بالمنشآت الرياضية بالجهة، وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لولاية سوسة على شبكة التواصل الاجتماعي. وافقت اللجنة الوطنية الاستشارية للعمليات العقارية بحضور كافة أعضائها على 12 ملف تفويت لفائدة بعض الهياكل العمومية وثلاثة ملفات شراء عقارات لفائدة وزارتي الصحة والتربية، وذلك خلال جلسة انعقدت اليوم. انطلقت الشركة الوطنية للنقل بين المدن في اعتماد خدمة الدفع الإلكتروني عبر البطاقات البنكية لاقتناء تذاكر السفر، وذلك في إطار سعيها المتواصل لتطوير خدماتها وتيسير إجراءات السفر لفائدة حرفائها. نظمت الإدارة الجهوية لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بالمهدية اليوم ملتقا تحسيسيا بعنوان المهدية الخضراء والمستدامة للتشجيع على الاستثمار في الصناعة النظيفة عبر التجديد والابتكار. تنظم الهيئة المحلية للهلال الأحمر بالزهراء الدورة الثانية لماراثون اجري للخير 2 يوم الأحد 17 من مايو الجاري بمدينة الزهراء ولاية بن عروس الضاحية الجنوبية لتونس العاصمة. ختاما نذكر بأنه قد انطلقت اليوم الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة هذه السنة وفقا للرزنامة الرسمية لوزارة التربية التي تضبط مواعيد إجراء الاختبارات. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
8: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
9: من خارطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي من الاثنين إلى الخميس. بالتوقيت المحلي، حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.
10: بين الملاعب،
1: نرجع نذكر شوط أول في لقاء نادي صفاقسي والنجم الساحلي، انتهى للسي اس اس 3-0 أهداف ثنائي لبن علي في الدقيقة الأولى، دقيقة 28 ضربة جزاء لعلي معلول في دقيقة 45. الشوط الأول لصالح الاتحاد منسيلي 0-0 أهداف إبراهيم السويسي أمام مستقبل سليمان، والترجي متقدمة مع أمام الاتحاد بن قردان بهدف حمزة رفيعة في دقيقة 38. شوفوا ملعب المتلوي، تفضل عادل، تفضل.
11: شكرا لك. ملعب المتلوي نهاية الفترة الأولى من التعادل السلبي بين النجم المتلوي وضيفه شباب القيروان 0-0. إلى اللقاء في الشوط الثاني بإذن الله.
1: شكرا لك. المباراة الأخيرة مباراة النادي الإفريقي الأولمبي الباجي. محمد طاهر
0: حكيم، انتهاء الشوط الأول في هذه اللحظة بالضبط، الحكم حسين بولعريس ينهي الشوط الأول بالتعادل 0-0 بين النادي الافريقي والاولمبي البيجي بعد ما اضاف 3 دقائق كوقت بديل في انتظار انطلاقه الشوط الثاني. تحيه ليك حكيم، وتحيه لكافه الساده المستمعين.
1: شكرا لك، نحيي كل زملاء لأمن هذا النقل المباشر. تحيه لطفي المكي، هويدا ساسي وحكيم الاسطنبولي. نتواصلوا حتى نهايه مباريات الجوله الاخيره للرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. أكيد نذكركم بقرعة كأس تونس في الكبريات اللي صارت في إذاعة الشباب النادي الإفريقي، الجمعية النسائية بالمهدية، الجمعية النسائية بالمقلين، الجمعية النسائية بالساحل. في الأكابر النادي الإفريقي باش يواجه الترجي في الدربي، باش يكون يوم 22 ماي الجاري. نادي سقيت الزيت جمعية الحمامات المباراة الثانية للدور النصف النهائي للبطولة. في كرة القدم نهاية الأشواط الأولى، ونذكركم بالنتائج. النادي الإفريقي الأولمبي الباجي تعادل 0-0، نجم متلوي شباب القيروان يتعادل 0-0، اتحاد بن قردان متأخر في النتيجة أمام الفريق الترجي بهدف حمزة رفيعة في دقيقة 38، ونادي صفاقسي أنهى الشوط الأول لصالحه 3-0 أمام فريق النجم الرياضي الساحلي، أهداف عمر بن علي في الدقيقة الأولى، ثم في دقيقة 28 نفس اللاعب يضيف الهدف الثاني وعلي معلول من ضربة جزاء في دقيقة 45. المباراة الأخيرة اللي صارت في ملعب الجنات بالمنسير الشوط الأول، انتهى للاتحاد الرياضي المنسيري أمام مستقبل سليمان 0-0 هدف إبراهيم السويسي في الدقيقة 5. مباراة النادي البنزرتي ونادي صفاقسي التعادل 51-51 قبل نهاية المباراة بزوج دقائق، يعني مباراة مشوقة. نذكر النادي البنزرتي يفوز يمشي يصعد مباشرة في المقابلة السياسية، ينتصر تكون مباراة ثالثة في صفاقس. زوج دقائق لنهاية المباراة، نعمل استراحة غنائية ثم نرجع مع انطلاق الأشواط الثانية.
10: إشهار معرض سوسة الدولي للكتاب في دورته 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر الإصدارات في عالم الكتاب، ندوات ثقافية ولقاءات، أنشطة وفضاء للأطفال من 8 ل 17 مايو، من 10 ل 17 العشية بفضاء معرض سوسة الدولي.

0: نرجع لبين الملاعب نشوف انطلاق الأشواط الثاني، خاصة في مباراة النادي الصفاقسي النجم الساحلي والاتحاد المنسي لمستقبل سليمان. ذاكر مرحبا بك مجددا.
1: نعود مجددا حكيم في الدقيقة 5 في الشوط الثاني، ما زال التقدم للاتحاد المنسيري هدف مقابل صفر، هدف كان سجله إبراهيم السويسي في 5 دقائق لعب في الشوط الأول. ما تغيرتش التشكيلتين من الجانبين، أكيد بالنسبة لأمين قارة ما عندوش برشة إمكانية متاع تغيير، عنده 5 لاعبين فقط على بنك الاحتياط، والاتحاد المنسيري يواصل بنفس التشكيلة. الحكم هو الدولي هيثم طرابلسي بمساعدة كل من صهيب بالقاسم راسين بومنجر وأحمد ذوادي، والحكم حكم الفار محرز الملكي بمساعدة محمد خليل فرجيشي. قلت الفار عاد للاشتغال في ملعب بن جنيت. تشكيلة المدرب أمين قارة فيها بن شرفية مصباحي جويدي بوستة ديارة بارقا كاسح مهري عمعتوقي بوعسيدة والحداد. تشكيلة الاتحاد المنسيري الأحلاوي عزوز ميلادي شيخاوي جبالي دياني بوشنيبة سلامة يعقوبي برهومي والسويسي. 5 دقائق لعب، مازال 1-0 اتحاد المنسيري أمام المستقبل الرياضي بسليمان.
0: شكرا لك. نقطة فارق نادي صفاقسي أمام النادي البنزرتي 54 مقابل 53 قبل 14 ثانية على نهاية المباراة. نشوف انطلاق الشوط الثاني في لقاء النادي صفاقسي نجم الساحلي. عبد الكريم
2: أهلا وسهلا بك حكيم. 3 دقائق منذ انطلاقة هذا الشوط الثاني، لا تغيير في النتيجة، دائما 3-0 للنادي صفاقسي أمام النجم الرياضي الساحلي، وهذه ركنية والدفاع يخرج الكرة والتمرير والامتلاك دائما للنادي الصفاقسي. علي معلول على الجهة اليمنى التوزيع ورمية تماس. بالنسبة لتشكيلة النادي الرياضي الصفاقسي هي نفسها فقط، خروج أوكبيلو بعد الإصابة، دخول محمد صالح المهذبي، محمد علي نفخة بالفعل قبل انطلاقة الشوط الثاني يقوم ب3 تغييرات، خروج كل من موسى ديوارا زين الدين بوتمان ومحمد أمي بوزعبية، ودخول كل من موسى سينغور محمد الهادي بوسلامة وغفران النوالي، أي خطة سيعتمدها هذا الأخير بعد التأخر ب3. عموما 49 دقيقة لعب، 3-0 دائما تفوق النادي الرياضي الصفاقسي هنا في الطيب المهيري أمام النجم الساحلي.
0: فماش تغييرات في الزوز فرق عبد الكريم؟
2: قلت لك يا حكيم إصابة توكبيلو في الشوط الأول، حتى ما التغيير من في النادي الرياضي الصفاقسي، دخول محمد صالح المهذبي وخروج موسى ديوارا زين الدين بوتمان محمد أمين بوزعبية من نجم الرياضي الساحلي، ودخول كل من موسى سينغور محمد نادي بوسلامة وغفران النوالي.
0: شكرا لك. نشوف ملعب المتلوي، مباراة نجم المتلوي الشبيبة القيروانية. عادل مازال ما انطلقش الشوط الثاني في لقاء نجم التلوي، وايضا مباراه النادي الافريقي والاولمبي البيجي مباراه اسفل الترتيب. نرجع لملعب الجنات بالمنسير، ناخذ شويه وقت في لقاء الاتحاد المنسير لمستقبل سليمان. ذاك تفضل.
1: 7 دقائق لعب حكيم في الشوط الثاني، مازال التقدم للاتحاد المنسيري هدف مقابل صفر. هو اكيد اليوم النادي الافريقي يحتفل بالفوز باللقب بالبطوله، لكن راهو الاحتفال ما يزموش يمكن يخلي انه هذه عمليه الاتحاد المنسيري يتعدى. ممتاز ابراهيم السويسي، المرمى شاغر والهدف الثاني ممتاز، الهدف الثاني ممتاز. عمليه كسر التسلل والمراوغه بالشريفيه فيها عمليه فنيه ممتازه من لاعب الاتحاد المنسيري ابراهيم السويسي، عمليه مراوغه رفع الكره بالحارس بن شريفيه ولا بالدفاع، وابراهيم السويسي يضيف الهدف الثاني نفس اللاعب في توقيت 8 دقائق لعب في الشوط الثاني. ما فماش تسلل انا حسب رايي، لانه الكره كانت سليمه ما فماش حتى تسلل، عمليه مراوغه، شاف الحارس بعيد من المرمى نتاعه، وبعد ما راوغوا زوج ملاعبيه حاولوا يرجعوا يغطيوا لكن كانوا بعاد على المرمى، رفع بهم الكره بالرجل اليسرى معناها باليمين وباليسار. العمليه هذيا هل ظلم ابراهيم السويسي سنة في الموسم هذا؟ هل كان بامكانه ياخذ حظه في التشكيله الاساسيه للاتحاد المنسيري في برشا مقابلات نظرا للامكانيات الفنيه الكبيره اللي عنده؟ والله برشا نقاط استفهام يا حكيم، واكيد تحمل المسؤوليه يلزم يكون جماعي، راه فماش فرد باش يتحمل المسؤوليه، لانه نشوف قاعد تبع في وسائل التواصل الاجتماعي ونشوف تحميل المسؤوليات، راه فماش واحد وحده يتحمل المسؤوليه، معناها يتحمل المسؤوليه هو جماعي بين العدد كم من الاطراف من بدايه الموسم الموسم بعد نهايه الموسم، بالمدربين اللي تعاقبوا على الاتحاد المنسيري، بمسؤولين اللي تعاقبوا على الاتحاد المنسيري، كلهم يتحملوا مسؤوليه اللي صار في الاتحاد المنصري, ولانه اللي صار هو معناه مقارنه برشا انديه الاتحاد المنصري في زون دو كونفور معناه في وضعيه مرتاحه فيها رفاهيه, لكن مع ذلك اكيد الاتحاد يرنو الخير للافضل والاحسن, لانه اللي وراه في السنوات الاخيره ما يخليه كان يرنو للافضل والاحسن. كل حكم مازال يثبت فيها في عمليه الهدف مع حكم الفار مع محرز المالكي, هل الهدف صحيح والا لا؟ انا لاريتو ان انطلاق الكره كانت صحيحه, فما لاعب مكسر التسلل, اذا فما جزئيه نتاع سنتيمترات هذيك نجم يطلعها كان الفار, معناها ما نجموش, وما دام طولوا شويه في تقنيه الفار معناها فما هدف, تاكيد الهدف, تاكيد الهدف, الهدف صحيح. محرز المالكي يؤكد شرعيه هدف الاتحاد المنصري, بالتالي 2-0 الاتحاد المنصري. كما قلت عمليه كان فيها كسر للتسلل بعد صعود اكثر من لاعب من لاعبي مستقبل سليمان في مناطق الاتحاد المنصري, الشيء اللي خلى فريق الاتحاد المنصري يسجل هدف ثاني.
0: فقط يذكر كره اخيره لنادي البنزرتي في مباراه نادي البنزرتي نادي صفاقسي في كره السله, وضيع الكره ينتهي المباراه بانتصار نادي صفاقسي من نادي البنزرتي 54-53, وهكا باش تصير مباراه ثالثه فاصله باش تكون في صفاقس من اجل معرفه شكون الفريق اللي باش يصعد بين نادي البنزرتي ولا سي اس اس. نهايه المباراه بانتصار سي اس اس 54-53. تفضل.
1: وفما مباراه ثانيه حكيم اللي تجمع فريق الرياضي بحمام سوسه
0: بالحرس الوطني,
1: بالحرس الوطني, والذهاب كان فايز فيه فريق امل حمام سوسه.
0: بالفعل هذاك نحاولوا ناخذوا النتيجه ايضا المباراة الثانية ونشوفوا شكون
1: فريق الحرس الوطني اللي يدربه يا حكيم اللاعب السابق للزهر الرياضية والاتحاد المنصري رضا العجمي, معناه اللي كان تحصل مع الاتحاد المنصري على لقب بطولة, زيادة من ملاعبية اللي برزوا في الاتحاد الرياضي المنصري. تغيير في تشكيلة فريق المستقبل الرياضي بسليمان, خروج غسان المعتوقي ودخول عزيز فلاح, هذا بالنسبة للتغيير في التشكيلة الأساسية في المباراة. فقط حكيم انت ما عرفش انت حتيت يمكن مقابلات كره اليد الدربي اللي باش يصير في الدور نصف النهائي لكاس تونس في كره اليد باش يصير يوم 22 ماي نهار الجمعه 22 ماي في قاعه راتس متعدده الاختصاصات.
0: اكيد مباراه باش تكون قمه كما قلت, نهائي قبل الاوان بين الترجي والنادي الافريقي, والمباراه الثانيه بين نادي ساقيه الزيت والفريق جمعيه الحمامات.
1: جمعيه الحمامات بالفعل.
0: ايضا المباراه معاده ايضا في الكبريات يذكر بين الفريق المكنين والفريق الجمعيه النسائيه بالساحل, يعني المباراه انتهت نذكروا بفوز
1: تحكي في كره اليد
0: في كره اليد في كره اليد. تعرف انه في الفاينل فور اللي قاعد يصير في المنسير الجمعيه النسائيه بالمكنين كانت فازت تمام الجمعيه النسائيه بالساحل 33-30. نصف النهائي ايضا زوز فرق باش يكونوا مع بعضهم الى جانب فريق النادي الافريقي جمعيه نسائيه بالمهدي, هذا الدور نصف النهائي الثاني للكبريات.
1: بالفعل بالفعل على كل من عرش يظل مازالوا ما انطلقوش في الاشواط
0: فما الثانيه, فما الاحتفالات بين شوطين
1: اللي بنعيد هو شوف باش نبداو واضحين حكيم راهو المفروض ان المكبرات تقدم راهو فيها وقت نتاع راحه وفما وقت نتاع انطلاق, راهو مبروك للنادي الافريقي الف الف مبروك وتهانينا ليه والاحتفال باللقب نتاعه, وان شاء الله مزيد من النجاح والتوفيق لفريق النادي الافريقي وتصدي ممتاز جدا لبن شريفيه. بن شريفيه يعمل باراد رائع قدام راسيه الشيخاوي, كره كانت ماشيه للمرمى لكن افتح يديه على طريقه حراس كره اليد يا حكيم, ما عرفش باراد نتاع كره اليد اكيد تعرف عمل لك الفتحه نتاع يديه منع الكره ضربت في الكره ومنع هدف الثالث الاتحاد المنصري. قلت بالنسبه للاحتفال هذا معناها راه مربوط بمقابله اخرى, وفما مقابله تو في مقابله نصور في متلوي وتوقف تو مازالت ما طلقتش, اذا عاد الفيديو معنا تو اعطيك بعض التفاصيل, والراحه الطويله هذيا معناها على حساب شكون, وفما معناها فما جمهور وفما فرق اللي مازال مصيرهم ما تحددش حتى الان, هذاك علاش مفروض انه كان معناها تقنين هالوضعيه هذيا نتاع الوقت الاحتفال وغيره معناها بالتنسيق مع الجامعه التونسيه لكره القدم, وهذا رايي اكيد وكل واحد راي.
0: هنشوف عادل البدوي في لقاء نجم متلوي شيبه القيلونيه شنو صاير في ملعب المتلوي. عادل
3: حد شيء مازلنا ننتظر انطلاقة الشوط الثاني, اكيد باش يكون في نفس التوقيت مع ملعب رادس, ننتظر عودة المباراة في شوطها الثاني بين نجم المتلوي وضيفه.
1: يا عادل قاش عندهم مرتاحين تو, قاش عندهم مرتاحين الملاعبين؟
3: عندهم تقريبا 12 دقيقة لعب.
1: لا
3: 12 دقيقة راحة.
1: 12 دقيقة بعد ال 15 دقيقة.
3: بعد ال 15 دقيقة. أيوة.
1: معناها 27 دقيقة تو مرتاحين الملاعبين.
0: هو تقريبا بعد الموجز الساعة الخامسة انتهى الأشواط, يعني
1: تو حسب حكيم
0: يعني في دقيقة 23, يعني تقريبا 23 دقيقة راحة عندهم
3: في العادة. بالضبط دخلنا في 23 دقيقة راحة دي من لوج على اللعب.
1: ما نعرفش حكم المباراة وينه في الوضعية هذه. أنا
3: والله يعني شوف نشوف فيه قبالة
1: حجرات الملابس. لا بالنسبة للمتلوي لا يعذر الحكم، ما عندوش حتى ذنب، لأنه قاعدين ينسقوا مع حكم مباراة ملعب رادس، حكم حسين بولعريس في ملعب رادس، فاش قاعد يعمل الوقت هذا الكل شنو؟ قلت لك معاها تهانينا النادي الإفريقي وتحياتنا النادي الإفريقي، وإن شاء الله مزيد من النجاح والتفوق النادي الإفريقي، لكن فما أمور اللي تم ضبطها مسبقا مشك، هذا تسمى أمور عشوائية، أمور عشوائية الحكاية هذه.
3: والله هو كلامك صحيح، هو ثقة بين اللاعبين اللي يلعبوا في نفس التوقيت، الساعتين سي ساعتين زفر الناس كل الساعتين، ما نبقاش علاش الوخر درج والوخر ربع ساعة وننسق مع ملعب رادس وننسق مع ملعب متلوي.
1: يا اخويا عادل، يا اخويا عادل نعرف احنا معناها حتى في البرمجة متاعنا احنا الساعة 6 عندنا نشرة اخبار تاع
3: بالضبط،
1: معناها تو باش نعملوا ديبوردمون باش يكون كبير وطويل برشا، معناها معناها في مصلحة شكون التأخير هذا؟ والله العلم ولا
3: ما عندناش حتى فكرة، ما عندناش حتى فكرة.
0: تفضل
1: تفضل.
4: شكرا ليك، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بمستمعي إذاعة المنستير. كما كنت تحكي ويتأخر كذلك انطلاقة الشوط الثاني في ملعب رادس لأنه يتم تكريم فريق كرة السلة، وقاموا كذلك بدورة شرفية وسط هذه الأجواء الاحتفالية مع جمهور النادي الافريقي. على كل لاعبين النادي الافريقي نزلوا الان الى ارضيه الميدان في انتظار لاعبي الاولمبي البيجي وبدايه الشوط الثاني.
0: شكرا لك، تعطينا اشاره مع انطلاق
1: الحكيم. الحكيم وفريق الاولمبي البيجي يلقى روحه بين المطرقه وسندين، معناها ما ينجمش يحتج، لانه المفروض معناها يحتج على العوده المتاخره كي من هكا، لكن ما نجمش يحتج لانه مصيره مرتبط بنادي الافريقي، يحب ولا يكره فريق الاولمبي البيجي معناها. ونفس الشيء بالنسبه للشبيبه الرياضيه القيروانيه في ملعب المتلوي، معناها شوف انديه كيفاش تلقى روح.
3: تفضل. دخول لاعبي شبيبه القيروان،
0: حتى ملاعبيه الشبيبه مازالوا في حجره الملابس، ملاعبيه الاولمبي البيجي مازالوا ما نزلوش أرضية الميدان، وملاعبية الشبيبة مازالوا ما نزلوش أرضية الميدان. يعني شوف ملعب بن جنات بالمناسبة.
1: أنا السؤال يا حكيم، هل تم تنسيق الأمر قبل انطلاق المباراة ولا مع الرابطة الوطنية لكرة قدم والجامعة التونسية لكرة قدم؟ هذا سؤالي.
3: هو التنسيق الأصلي هو المفروض يكون أنه الساعتين تنطلق المباراة، في الساعتين تنطلق المباراة مهما كانت الظروف، أو الأربعة تنطلق المباراة.
0: تفضل.
4: ما في ملعب رادس تأخر انطلاق الشوط الأول بسبب كما قلت الدخلة وكميات كبيرة من الشماريخ شالت، فبالتالي حتى الرؤية تتعذر على الحكم وعلى الجمهور. بالنسبة للشوط الثاني النادي الافريقي قبل المباراة كان هبط يعني نزل بلاغ على صفحته الرسمية وقال انه سيتم تكريم فرع كرة السلة بين الشوطين، لكن التكريم الحقيقة تول اكثر من لازم، تو الشوط الثاني اتأخر 10 دقائق الى حد الان، بداية الشوط الثاني اخرت 10 دقائق
3: الميدان الان، ننتظر التنسيق مع رادس باش ينطلق اللقاء في الشوط الثاني.
0: هو اثناء التكريم ملعبيه النادي الافريقي لكره السله وقع رمي الشمروخ يعني على الملعبيه، يعني حتى في
1: يا حكيم هو حتى لو كان النادي الافريقي هبط بلاغ على صفحته الرسميه، راهو ما ينجم يسير التكريم المعطيات هذه راهي كان بالتنسيق مع الرابطه الوطنيه لكره القدم، لانه الرابطه هي اللي تشرف على التنظيم تاع مقابلات كره القدم مع البطوله، الكاس تولي الجامعه تدخل، معناها راهو ما تنجم تعمل دقيقه صمت والا ما تنجم تعمل
0: اي اضافات
1: اي اضافات، راهو يلزم الرابطه تكون على علم بالموضوع، لانه هذا يؤثر على المقابلات، بالتالي حتى التوى مقابلات ما زالت ما تلقتش فيها شوطه ثانيه، والله نقاط استفهام كبيره كما قلت لك حتى من الناحيه الصحيه نتاع الملاعبيه وغيره، راه مش معقول انه معناها الشوط يقعد تقريبا اكثر من نصف ساعه باش ينطلق، وهذا راه ينطبق على الناس الكل، لكن الحكم وينه في هذا الكل؟ اللي هو العنصر الاساسي مع الاعضاء نتاع الرابطه اللي موجودين مع الناس اللي ينسقوا في المباراه منسقين المقابله، هذاك علاش يا حكيم راهو نلقاو مراقب مقابله ونلقاو منسق مقابله ونلقاو منسق اعلامي ونلقاو راهو على خطر المعطيات هذيا.
0: او لحظات باش تنطلق المباراه تقريبا تاخير بنصف ساعه على انطلاقتها، يعني على الاقل تكون مبرمجه الساعه الخامسه، لانه منطقيا المباراه انطلقت الساعه الرابعه، الشوط الثاني ينطلق الساعه الخامسه.
3: ملعب المتلوي انطلق اللقاء في الشوط الثاني.
0: شوف ملعب رد
4: نفس الشيء حكيم، انطلاقه الشوط الثاني في ملعب رد
0: تاخير تقريبا 28 دقيقه بالنسبه للزوز مباريات. قداش عندك وقت في ملعب الجنات ذاكر؟
1: عندي توا 65 دقيقة لعب يا حكيم.
0: 65 ملعب صفاقس.
2: 62 دقيقة لعب.
0: 62 تقدم للسياسة من نجم الساحلي 3 أهداف مقابل 0، والترجي متقدم امتحاد بن قردان

0: التنسيق مع قسم الأخبار بطبيعة الحال في مختلف الإذاعات لتقديم الموجز الأخبار وكذلك لمواصلة متابعة هذا اللقاء. هذا هجوم من جديد لفايت نجم متلوي على اليمين، كرة تخرج ضربة جانبية، ضربة جانبية لفايدة شبيبة القيروان باش ينفذها يوسف عزيز، تتنفذ سريعة، كرة طويلة تصدم مرة أخرى بالمدافع، مدافع نجم متلوي، أو تخرج خارج الميدان، تنفيذ كانت الكرة خارج الميدان، تتنفذ هذه مرة نجم لنجم متلوي، رمي التماس على يسار، هجوم نجم المتلوي، تتنفذ الكرة طويلة داخل المنطقة، يعترضها بمرة أولى عبد الله كانو ليرجع يعضد الدفاع، تخرج الكرة ضربة مرمى، كانت الكرة على اليمين للاعب نجم المتلوي حمل رقم 15 ياسين السلطاني، كان يتابع في هذه الكرة، لكن الكرة خرجت ضربة مرمى مش نفذها حارس المرمى سليم الرباعي. النسق في الشوط الأول أحسن من البداية في الشوط الثاني، خاصة من جانب الشبيبة اللي ضغط أكثر من مرة، كرة مرتدة برأسية عن طريق حامل رقم 18 شريف كمارا، شريف كمارا يتابع هذه الكرة، تخرج الكرة ضربة ومخالفة، مخالفة ماذا يقول الحكم؟ مخالفة وتنبيه شفوي على هذا اللاعب، استدام عفوي أو مقصود، الحكم كان يتابع هذه اللقطة وتنبيه شفوي وربما يطلب منه العودة إلى الفار لمتابعة هذه اللقطة على اعتبار أن اللاعب موجود على أرضية الميدان. ونحن الآن نلعب في الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني، 0-0 بين الشبيب القيروان وضيفه ومضيفه نجم المتلوي.
1: ذكروا في كرة السلة نهاية اللقاء بين نادي صفاقسي والنادي البنزرتي 54-53 للسي اس اس، مش يكون لقاء فاصل يوم الأحد 17 مايو في قاعة عقيد بصفاقس الساعة 3 من أجل الصعود للبرو أ. في المقابل نصف النهائي الثاني بين النادي الحمام سوسة والنادي الرياضي لحرس الوطني باش يكون انطلق الساعة 5. المباراة الأولى فاز فيها حمام سوسة أمام الحرس الوطني 74-63. نمشوا لمباراة النادي الأفريقي الأولمبي الباجي. محمد طاهر.
2: شكرا حكيم. 4 دقائق لعب في الشوط الثاني، 0-0. خلينا نذكروا بتشكيلة الفريقين الأساسيين.
1: حاول أنه تقوي شوية في الصوت متاعك يا محمد طاهر.
2: على كل شكرا لك حكيم. قلت خلينا نذكره بالتشكيلة الأساسية للفريقين، قلت 5 دقائق لعب في الشوط الثاني، 0-0. أشرف كرير في حراسة مرمى الأولمبي البيجي، إسلام شلغومي، شريف كمراء، محرز براجع قائد الفريق، في رأس المحذاوي ستيفان سيدي بي، في رأس فضلي وهيثم بن مبارك، في وسط الميدان هادي الحدوشي، حسين القبسي ومحمد علي العمري. في الهجوم لا تغييرات في صفوف الأولمبي البيجي مع انطلاقة الشوط الثاني. بالنسبة لتشكيلة فوزي البنزرتي، مهيب الشامخ في حراسة المرمى، حمزة بن عبدة، توفيق الشريفي، غيث الزعلوني قائد الفريق، أسامة سهيلي، أسامة الشريمي، سيدو خان، أسامة بوغرة، حمزة الخضراوي، بلال آية مالك، ومحمد الصادق قديدة اللي غادر الميدان واخذ مكانه فهد المسماري. 0-0 إلى حد الآن دون خطورة من الجانبين، لا محاولات من جانب النادي الإفريقي ومن جانب الأولمبي البيجي. ما زال السيا يحتفل ببطولته رقم 14، وما زال الأولمبي البيجي يبحث عن هدف يخليه في البطولة أو في بطولة الرابطة المحترفة الأولى. كرة في رمية التماس عند محرز بالراجح في الجهة اليسار من دفاع الأولمبي البيجي، يلعبها مع ستيفان سيدي بي، سيدي بي في وسط الميدان يخسر كورته، ترجع لغيثة الزعلوني، ممتازة المراوغة، كرة أولى وثانية، 1-2 مع فهد المسماري. الزعلوني يلعب العرضية، مازالت الكرة على مشارف منطقة الجزاء، أسامة الشريمي حط كرة في الرواق الأيمن لغيثة الزعلوني، الزعلوني يربح التماس، تماس بجانب زاوية الركنية اليمنى لهجوم النادي الافريقي، غيث الزعلوني يلعب تماس في اتجاه أسامة الشريمي، يرجع بالكرة لسيد خان،

0: سيدو خان ممتازة التمريرة في عمق دفاع الأولمبيا الباجي، يخرج أشرف كرير ما خذاهاش أسامة الشريمي. 7 دقائق لعب في الشوط الثاني، 0-0 بين النادي الإفريقي والأولمبي الباجي. أشرف كرير يلعب كرة طويلة بيدو الساق تتجاوز خط وسط الميدان، الترويز بصدر في مرة أولى، كرة ثانية تحط في محور دفاع النادي الإفريقي داخل مناطق الجزاء، تقطع من توفيق الشريفي. توفيق الشريفي ومخالفة لدفاع النادي الإفريقي للقائد غيث الزعلوني. بن عبدة يلعب إلى سيدو خان، سيدو خان إلى أسامة السيلي في الجهة اليسرى، أسامة السيلي يلعب كرة لبلال يتمالك، الترويز بالرجل اليسرى يرجع لأسامة السيلي، أسامة السيلي سيدو خان، خان يلعب كرة لتوفيق الشريفي. استحواذ سلبي من جانب عناصر النادي الإفريقي، طبعا هو البطولة وفي الحاصل توج بها، لكن الاستحواذ السلبي ما يخدمش مصلحة الأولمبي الباجي. كرة في الرواق الأيمن لهجوم النادي الإفريقي، حمزة الخضراوي، خضراوي يسقط ما فماش مخالفة، يقول الحكم حسين بن ساسي. طبعا حسين بن ساسي هو حكم المباراة، يساعده كل من وائل الحناشي، ثامر السويسي كحكمي خط، ثم أسامة شريط كحكم رابع في الفار، فما سيف الدين الورداني يساعده وسيم الحناشي. كرة لأسامة الشريمي في وسط الميدان، يفقدها يسترجعها سيدي بي بلمسة للقبسي، عمري باش يرجع بالكرة للوراء بخاطئة منه، ما زالت للأولمبي طويلة. الزعلون يقطع مسار الكرة، تعود مرتدة سريعة للنادي الإفريقي على الجهة اليمنى، مرور ممتاز من غيث الزعلوني. الزعلوني في الرواق الأيمن يرفع كرة، المحاولة للازدواجية من حمزة الخضراوي، والدفاع في مرة أولى ومرة ثانية يبعد الاختار، تعود للأولمبيا الباجي. ستيفان سيدي بي، ستيفان سيدي بي يلعب كرة للحدوشي، سيدي بي من جديد في الجهة اليسار. 54 دقيقة لعب إلى حد الآن، 0-0، كرة رويدا رويدا في اتجاه موي بشامخ. الشامخ يحط كرة لحمزة بن عبدة، والحكم حسين بن سيسي يوقف اللعب ليتمانين على غيث الزعلوني اللي ملقى على أرضية الميدان. خلي لك الخط حكيم لأنه اللعب متوقف، 0-0 في 54 دقيقة لعب في ملعب رادس.
1: نرجع لملعب صفاقس، مباراة النادي صفاقس النجم الساحلي. عبد الكريم،
2: 70 دقيقة لعب يا حكيم، لا جديد يذكر، دائما تفوق النادي الرياضي الصفاقسي 3-0 أمام النجم الرياضي الساحلي اللي استوفي تغييراته في هذه الآونة يا حكيم.
1: تفضل يا عبد الكريم.
2: شكرا لك. مخالفة انذار ضد كل من حمزة المثلوثي منذ لحظات، واللاعب البديل في تشكيلة النجم الساحلي موسى سينغور، وترجع الكرة لريان الدربالي يدخل بها إلى عمر بن علي، كرة على الجهة اليمنى يمشي نسيم هنيد، لكن يتفوق هاجمة الثالث لا الثالث رابع لا، والحارس أو الدفاع متميز حسام الدقدوق، فرصة وجها لوجه للنادي الرياضي الصفاقسي. البديل محمد صلاح المهذبي يخرج وجها لوجه، لكن حسام الدقدوق المدافع السابق للنادي الرياضي الصفاقسي ابن النادي الصفاقسي يتفوق ويمنع هدف رابع للنادي الرياضي الصفاقسي. كرة تمشي ركنية مع توقف اللعب مرة أخرى من أجل إسعاف مدافع النجم الساحلي في توقيت يا حكيم. 71 دقيقة لعب دائما، 3-0 للنادي الصفاقسي أمام النجم الساحلي.
1: شكرا لك. ذكر
3: نعود حكيم في توقيت 75 دقيقة لعب، ما زال تقدم الاتحاد المنصيري 2-0، هدفي إبراهيم السويسي في الدقيقة الخامسة في الشوط الأول والثامنة في الشوط الثاني. مدرب سامي بالحاج يوسف وساعد ونزار بقرعة قاموا بزوز تغييرات، دخول كل من لاعب محمد فراس الميلادي لاعب من قسم النخبة في الاتحاد المنصيري مكان هداف المباراة حتى الآن إبراهيم السويسي، ودخول أيضا سامي بوعلي اللاعب الجزائري مكان اليعقوبي، ودي عدي خطيرة جدا، والثالث ممتاز الهدف الثالث من الميلادي، ممتاز من مالك الميلادي يتمكن من تسجيل هدف الثالث. كرة تقريبا في زاوية مغلقة باليسار، والله كنت أعتقد أنه كرة خارج الميدان، ملك الميلادي يتمكن من تسجيل هدف الثالث في توقيت 75 دقيقة لعب حكيم. 3-0 اتحاد منصيري أمام المستقبل الرياضي بسليمان، أكيد اتحاد القروح قدام فريق اللي معناه تقريبا مهبط يديه، لعب شوية شوط أول ثم تراجع عاز، وتغييرات في شكل اتحاد منصيري. باش يدخل كل من ادم بوليلا في التشكيله الاساسيه وايضا سالم بيزيد ثم زوز تغييرات في تشكيله الاتحاد الرياضي المناصري مكان كل من صالح البرهومي يبدو لي ثبت يكون باش يخرج يغادر في تشكيله الاتحاد المناصري ونعطيك الخط شيء مش بالي قلت اضافه واضحه جدا للاتحاد المناصري الاتحاد لازم يبني على الفريق هذا بكل صراحه معناها اذا يحب يخدم للسنه القادمه صالح البرهومي وشيء مش بالي يغادر ويدخل سالم بيزيد وادم بوليلا قلت الاتحاد اذا يحب يخدم السنه القادمه ويرجع للمستوى بتاعه فانه يلزم الفريق يبدا يبني واكيد تكون هيئه معناها تبدا تخدم من الان وتبدا تحضر من الان من الانتدابات من غيره باش الفريق يرجع للي متعود عليه في الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم الاتحاد اللي حكيم راهو في العشرة مقابله الاخره تقريبا وثمانية مقابله الاخره سجل هدف فقط معناها هذه اللي هي شيء يقلق برشا في الاتحاد المناصري وما كانش متعود بها والاتحاد منذ سنوات راهو الهزائم نتاعو في الموسم راهي ما تفوتش ثلاثة هزائم اذا في اقصى الحالات اربعة هزائم معناها السنة يلقى روحه شوف عدد الهزائم نتاع الاتحاد الرياضي المناصري اللي قلقت برشا الجمهور نتاعو على كل 77 دقيقة لعب حكيم 3-0 الاتحاد المناصري قدام المستقبل الرياضي بسليمان
1: نرجعوا لملعب المتلوي مباراة نجم متلوي الشبيبي والقيروني لحد الان النتائج مش في صالح الشبيبي
4: 13 دقيقة لعب لحد الآن صفر مقابل صفر بين الفريقين دخول منذ قليل ياسين بوخريس في تشكيلة نجم متلوي مكان شريف بوديان اللي ما ظهرش على مستواه العادي اليوم في هذا اللقاء فرصة بفرصة رغم أنه نجم متلوي ضغط أكثر من شبيب القيروان تراجع نوعا ما مستوى شبيب القيروان في الشوط الثاني تخرج الكرة رامي التماسي في الشبيبة بعد استدام الكرة بالمدافع إسلام الجاسمي ترجع من جديد سريعة داخل المنطقة إسلام الجاسمي يرجع ويخرج الكرة مرة أخرى رمي التماس أخرى لفائدة الشبيبة على الجهة اليمنى قريبة من منطقة الزاوية باش يقوم بتنفيذها يوسف عزيز كرة على الطريقة الإنجليزية داخل المنطقة كل لاعبي تقريبا الشبيبة باستثناء المدافع اسكندر النفاتي تتنفذ كرة طويلة رأسية في مرة أولى يعترضها المدافع فارس المسكيني ترجع من جديد للشبيبة توزيعها في القائمة الثاني رأسية مقصية أوه خطأ بين زوج مدافعين كاد يكون هدف للشبيبة كانت الكرة مقصية في مرة أولى بين شريف كمراء وكذلك إفياني أوغبا لكن إفياني أوغبا ما كانش باقتناس هذه الكرة كانت خطيرة كرة تقريبا قريبة من 6 أمتار التزيدة بين اللاعبين ضاعت كرة بينهما وخرجت عن طريق الدفاع لتحصل على ضربة مخالفة في مناطقه باش يقوم بتنفيذها
1: خنشوف هدف للأولمبي البيجي خنشوف هدف للأولمبي البيجي أمام نادي الإفريقي محمد طه
0: بالفعل حكيم الأولمبي البيجي افتتح النتيجة في دقيقة 15 من الشوط الثاني بعد دخول من الجهة اليمنى في مرة أولى اللاعب الأولمبي البيجي اللي هو حسين أو محمد علي العمري مع سيطرش كما ينبغي على الكرة تجي قدام حسين القفسي اللي يعمل ترويض ممتاز ترويض موجه ثم يسدد الكرة في الزاوية السفلية اليسرى لمرمى مهيب الشامخ بالتالي أولى أهداف الأولمبي البيجي في 60 دقيقة لعب هدف مقابل صفر للأولمبي البيجي على النادي الإفريقي
1: شكرا لك الأولمبي البيجي متقدم من النادي الإفريقي بهدف مقابل صفر نرجع لك يا عادل
4: رغم الفرص المتعدة هنا في ملعب الشبيبة في ملعب المتلوي الشبيبة هذه فرصة أخرى عن طريق زوز لاعبين لاعب حامل رقم 24 يوسف الحاجي وكذلك عبد الله كانوا زوز لاعبين يبحثوا على التسجيل واصطدم وخرجت الكره ضربه مرمى بهذه النتيجه الاولمبي البيجي متقدم بهدف مقابل صفر على النادي الافريقي يبقى في الرابطه المحترفه الاولى في انتظار نتيجه زوز مباريات في الحال في الدقيقه 90 تخرج كره رمي التماس لفائده
1: الشبيبه عادل أنه التعادل الأولمبي البيجي مع تعادل الشبيبة والقيروني هو في صالح الأولمبي البيجي إذا يتساووا زوز فرق في نفس الترتيب الأفضلية للشبيبة والقيروني أمام الأولمبي البيجي
4: تغيير آخر في صفوف نجم متلوي دخول نانا براندون مكان فارس المسكيني. هذا التغيير الثاني في حين الشبيبة مازال ما غير حتى لاعب، يلعب بنفس التشكيلة منذ انطلاقة المباراة، ترجع من جديد في رأسية عن طريق المدافع ياسين السلطاني. كرة طويلة من الشبيبة، من شبيبة القيروان، وكرة ماذا يقول الحكم؟ هناك خطأ، هناك خطأ لفريق الشبيبة، كان من الأجدر يخلي الأفضلية على اعتبار أنه يوسف الحاجي اللي متحصل على إنذار في هذا اللقاء. كانت الكرة باتجاهه، ينفذ الكرة شريف كمارا طويلة إلى اللاعب عبد الله كانو، تتقصله من الدفاع ياسين السلطاني، تمشي
1: لشكون؟ نرجع لي ملعب
4: محمد ديامي، يعطي كرة ممتازة للاعب البديل اللي دخل منذ قليل نانا براندون بساقه اليسرى إلى اليمين، مراوغة ممتازة كوسي توزيع القاسمي وتصدم بالدفاع. كانت كرة إسلام القاسمي ممتازة وتصدم بالدفاع، كرة ممتازة لإسلام القاسمي في 18 دقيقة لعب إلى حد الآن. نتبع هذه الركنية لفايت نجم المتلوي على الجهة اليمنى باش يقوم بالتنفيذ ياسين السلطاني. ياسين السلطاني ثم شوية رياح أقوى من منذ قليل، والطقس مغيم، غياب الشمس والحرارة ووجود الرياح، ينفذ ضربة ركنية توزيعها في القائم الثاني، رأسية في مرة أولى ثم مرة ثانية، يخرج الدفاع إسلام القاسمي يرجع هذه الكرة، ما وصلتش لحمزة منصري، مقطوعة من الدفاع، هجوم عكس، يوسف الحاجي، يوسف الحاجي يخرج كرة، سيب كرة يا يوسف، كرة ممتازة آخر يوسف، كان الكرة باتجاه إيفيانيا أوغبا ما وصلته كرة متأخرة وضاعت عليه هذه الفرصة. نلعب في التوقيت 19 دقيقة لعب، مازالت النتيجة 0-0، توزيعة تسديدة والحارس، تسديدة قوية من بعد تقريبا 25 متر وحارس المرمى حمزة مشرفية يقتنص هذه الكرة، تبقى النتيجة لحالها إلى حد الآن 0-0 بين النجم المتلوي وضيفه شبيبة القيروان.
1: قبل ما نمشي لملعب رادس نشوف التوقيت والنتيجة في لقاء الاتحاد المنسيري مستقبل سليمان ذاكر.
3: 83 دقيقة لعب حكيم، وثلاثة بليش للاتحاد المنسيري أمام المستقبل رادي بسليمان.
1: شوف التوقيت والنتيجة في لقاء نادي صفاقس النجم الساحلي عبد الكريم.
2: 80 دقيقة ولعب، 3-0 للنادي صفاقس أمام النجم الساحلي.
1: شكرا لك يا عبد الكريم. شو لي ملعب رادس؟
0: مرحبا بك مرة أخرى حكيم، مرحبا بك فتسد المستمعين. مخالفة للنادي الإفريقي تتوزع على مستوى خط الستة أمتار الدفاع، كانت مخالفة في الرواق الأيمن، تقريبا ركنية قصيرة توزعت على مستوى خط الستة أمتار، يخرج أشرف كرير ويربح المخالفة، بعد الكرة يمنع الخطورة ويربح المخالفة. قصة اليوم عن الصبر، الصبر مر لكن ثماره أحلى من العسل. تتويج نادي الإفريقي اليوم ليس تتويج لبطولة الموسم الحالي فقط، وإنما هي تتويج لمراحل صعبة مر بها النادي في آخر 11 عام. مهيب الشامخ يستقبل كرة بيديه، الحقيقة نتمناه كل من حاضر في الملعب يخرج سلامات في هذه الأجواء الاحتفالية، لأنه منذ بداية الشوط الثاني قاعد نشوف في عدد من إصابات على مستوى الجماهير، جماهير النادي الإفريقي، هذه رابع شخص أو خامس شخص يخرجوه الأسعاف من المدارج. سلام
3: لعل يا طاهر
0: تفضل ذاكر،
3: لعل بالفرحة معناها، تأثر الفرحة معناها، مش مثلا إصابة ولا حاجة، فمش عليش لأنه إصابات
0: الحقيقة يعني إصابات. شفت مثلا اللي خارج لفين نويدي، يعني حسب استنتاجي أنه تحرق بشماريخ، كذلك إصابة على مستوى الرأس، كذلك ربما الكل هالإصابات يعني بسبب الشماريخ، بسبب إشعال الشماريخ. على كل نتمنى السلامة لكل من حاضر في ملعب رادس،
3: إن شاء الله احتفالات مع السلامة الكاملة للجميع إن شاء الله. إن شاء الله
0: إن شاء الله. على كل ركنية للنادي الإفريقي على يسار الحارس أشرف كرير، هي ثالث ركنية للنادي الإفريقي والأولى في الشوط الثاني، تتنفذ قصيرة، هي تمالك يرفع كرة الرأسية وهدف التعادل. هدف تعادل للنادي الافريقي في 67 دقيقة لعب، لكن حسين بن سيسي يلغي بداعي التسلل. سايدو خان يستقبل كرة من أسامة الشريمي، حولها في مرة أولى القائم الثاني، ثم سايدو خان يطلع بالرأس يسجل الهدف، والحكم حسين بن سيسي يرفع يديه يقول تسلل. إذن هدف النادي الإفريقي ملغى، هدف أبيض في 67 دقيقة لعب. في انتظار تقنية الفار، هل تؤكد القرار أم تعود تتراجع فيه؟ ما زلنا ننتظره. 67 دقيقة لعب.
3: اللاعب في منطلق العملية كان في الفار سيدو خان، لا يريد، كان في تسلل، والعلم لله معنى. لا ذولي احتساب الهدف في ظهر لي،
0: مازال القرار، مازال في ملعب رسمي، ما فماش قرار رسمي.
3: العملية الأولى فيها تسلل، العملية الثانية العلم لله، أكيد خليه الفار هو اللي عنده القرار الأخير.
0: خلينا نوصل الصورة، هي ركنية على يسار الحارس، اتلعبت في الرواق لبلال ايت مالك اللي بلمسة وزعها على مستوى خط الستة أمتار. في مرة أولى أسامة الشريمي يضرب كرة بالرأس، يحاول لها يغير لها مسارها، وين تلقى سيدو خان اللي عاود يصعد فوق الجميع بالرأس، كذلك يحط الكرة في الشباك في الزاوية اليمنى لمرمى الحارس. أشرف كرير، الصورة من ميدان ملعب رادس، كل اللاعبين 20 لاعب حول الحكم حسين بن سيسي تقريبا، اللي قاعد يستنى في غرفة الفار اللي تتكون من الحكم سيف الدين الورتاني ومساعد وسيم الحناشي، في انتظار تأكيد الهدف أم إلغاء القرار. ما زلنا نستنى دقيقة على الهدف المسجل، وغرفة الفار ما زالت ستعطي القرار لحسين بن سيسي.
3: القرار صعيب، القرار صعيب بكل صراحة، معنا فيه جزئيات متاع سنتيمترات.
0: إذا نخليه الكرة تمشي الملعب المتلوي أو ملعب آخر حكيم في انتظار قرار ملعب رادس.
1: ننتظر أكيد نشوف تفاعل ملعب المتلوي. أكيد ملعب المتلوي مباراة مهمة للشبيبة، نجم متلوي الشبيبة القيروانية عادل.
4: شكرا لك. أكيد هنا ثم تفاعل، والله ثم أحباء من متلوي يشجعوا في شبيبة القيروان، أنا فرحوا كي
1: متعاطفين مع الشبيبة،
4: متعاطفين مع الشبيبة بالفعل. نعرف أنه الجمهور الشبيبة القيروان موني عابد بيت الحال، ما عندوش الحق باش يكون حاضر، هذا هجوم لكن مخالف، هجوم للشبيبة لكن مخالف قبلها عن طريق اللاعب إفياني أوغبا، لاعب صلب، لاعب تدخلاته خطيرة نوعا ما، هذه يرتكب في العديد من المخالفات، ما تحسش على انذار الى حد
1: يرجع للفار
4: بذكاء يعني
1: يقر الهدف. نشوف ملعب رادس.
0: ملعب رادس،
1: تفضل
4: تفضل.
1: تفضل محمد طاهر. محمد طاهر،
0: ملعب رادس،
1: تفضل نسمع فيك. محمد طاهر تفضل. محمد طاهر في ملعب رادس مباراة النادي الافريقي الاولمبي البيجي. يا حكيم طيب المهير يا حكيم، نرجعوا له محمد طاهر في لقاء النادي الافريقي الاولمبي البيجي. الحكم يقرر الهدف، يعني 1-1 في لقاء النادي الافريقي والاولمبي البيجي. نرجع لك يا عادل.
3: صفاقس يطلب الخط يا حكيم، صفاقس يطلب الخط.
1: عبد الكريم،
2: عبد الكريم، 87 اجى في الدقيقة 81 هدف
1: الشبكة مش قاعد نسمع في هدف لتدليل الفريق لفريق النجم الساحلي أسامة عبيد دقيقة 82.
2: مخالفة على يمين الحارس أيمن تحمان مباشرة في الزاوية 90 ترتطم بالعارضة ثم تدخل للشباك هي والحارس 3-1.
1: شكرا لك. نرجع لملعب رادس، تفضل تفضل تفضل نسمع فيك. محمد طاهر، محمد طاهر، نادي الافريقي يعدل النتيجة عن طريق اللاعب سيدو خان في دقيقة 68. محمد طاهر، أرجع لي ملعب المتلوي حتى يرجعنا صوت واضح من ملعب.
4: أبرز فرصة كانت لشبيبة القيروان بعد خروج يوسف الحاجي تقريبا وجه لوجه معاه مدافع وحيد تباطأ في إسناد الكرة وأعطى الكرة ليفياني أوغبالي كان طليق ربما كان يكون هدف. هذا الهجوم لفائدة الشبيبة في وسط منطقة 18 ترجع إلى الوراء كرة إلى اليمين توزيع على توزيع بالفعل القائم الثاني رأسية ممتازة لكل مرة رأسية عبدولاي كانو كانت غير مؤثرة صعد عاليا وسدد بالرأس لكن كورتو خرجت خارج الميدان. كانت فرصة أخرى تتالت الفرص للشبيبة وأبرزها كما قلت الهجوم الذي كان قام به يوسف الحاجي خرج من وسط الميدان يوجد نفسه مع ياسين السلطاني وحده وإفياني أوغبا وصدت كرة متأخرة كان يكون يسجل بها هدف ربما هدف السبق للشبيبة. ترجع كرة من دفاع نجم المتلوي يصدها في مرة أولى يوسف الحاجي ثم يوسف عزيز ترجع لنجم المتلوي نانا براندون نانا براندون إسلام الجاسمي يوزع ترجع إلى هجوم الشبيبة في وسط الميدان ياخذ عبد الله كانو كرة إلى اليسار تمشي من جديد لفائدة الشبيبة عن طريق يوسف الحاج أو محمد ريال الحمروني يوزع داخل المنطقة عدم التحكم في الكرة مازال الخطر لشبيبة القيروان. الشبيبة صامدة في الهجوم وصامدة في الدفاع مراوغة من المدافع بنغالي سيسي يمرر الكرة لكن مقطوعة مازال الخطر للشبيبة لكن تخرج الكرة رمي التماس. يبدو أنه هناك زوج تغييرات في صفوف الشبيبة القيروان ننتظر دخول زوج لاعبين.
1: أعطيني الوقت في ملعب المتلوي خلينا نشوف ملعب الجنيت هل انتهت المباراة
4: في توقيت 29 دقيقة لعب 0 مقابل 0 بين الشبيبة القيروان ومضيفه نجم المتلوي.
1: شكرا لك. نشوف ملعب الجنيت ذكر
3: ثواني حكيم على نهاية المباراة 3-0 اتحاد مناصيري مستقبل بسليمان. الحكم كان رفع أو اللوحة الإلكترونية فيها 3 دقائق وقت بديل تعدينا دقيقتين وخمسة واربعين ثانية في الوقت البديل.
1: هنشوف التوقيت والنتيجة في ملعب صفاقس. عبد الكريم
2: 90 دقيقة لعب دائما 3-1 للنادي الرياضي صفاقس أمام النجم الرياضي الساحلي.
1: الوقت الإضافي
3: حكيم عندي نهاية المباراة في ملعب بن جنات. حكيم
1: تفضل يا ذاك.
3: نهاية المباراة في ملعب بن جنات فوز الاتحاد مناصيري يكمل موسمه بانتصار 3-0 زوز اهداف لابراهيم السويسي وهدف لملك الميلادي. شكرا حسام نوار كان في الهندسة التقنية وكيد تتلقاه ان شاء الله في موعد قادم.
1: شكرا لك يعطيك الصحة
0: حكيم.
1: تفضل
0: حكيم. ملعب رادس نعتذروا على انقطاع الصوت ضغط كبير على شبكة الانترنت في ملعب رادس. قلت في الشوط الأول أنه تقريبا رقم قياسي في الحضور الجماهيري تقريبا فما 40,000 وفما حتى أكثر من 40,000 متفرج يشجع وفرحان في ملعب حمد العقربي برادس بتتويج النادي الإفريقي باللقب رقم 14 في تاريخه. نرجع لهدف النادي الإفريقي اللي سجله سيدو خان في دقيقة 67 واللي بعد العودة لغرفة الفار تم تأكيد الهدف بالتالي يعود أو تعود المباراة لنقطة الصفر هدف مقابل هدف بين النادي الإفريقي والأولمبي البيجي. هدف النادي الإفريقي قلت سجلوا سيدو خان في دقيقة 67 وهدف الأولمبي البيجي سجلوا هيثم بن مبارك في دقيقة 60. حاليا اللعب متوقف منذ تقريبا 6 دقائق بنفس سبب تأخير الشوط الأول واللي هو إشعال كم هائل من الشماريخ لحقيقة الذباب برشا دخان فوق سماء ملعب رادس في انتظار حكيم استئناف اللعب. نخلي لك الخط.
1: شكرا لك. قداش عندك وقت في ملعب صفاقس عبد الكريم؟
2: دقائق كوقت بديل انقضت منهم 2 دقائق يا حكيم ودائما 3-1 للنادي صفاقسي امام النجم الرياضي الساحلي.
1: قداش وقت زاد؟
2: قلت 4 دقائق اضافيه لعبنا منهم 2 مازالوا 2
1: به نحاول نكملوهم ثم نشرت الساعة السادسة مع زميلنا علي جلاسي ثم نرجع نكمل مباراة النادي الإفريقي الأولمبي البيجي والنجم المتلوي الشبيبة القيروانية. تفضل يا عبد الكريم.
2: شكرا لك. ركنية للنجم الرياضي الساحلي فادي بن شوك لكن الدفاع يخرج الكرة ترجع إلى وجه كشريدة لحارس مرماه صبري بن حسن، يطلب الصعود من المهاجمين، كرة مباشرة رويدا رويدا الحارس أيمن دحمان. نذكر أولى أهداف النادي الصفاقسي في هذا الموسم موتيا با في الجولة الأولى 45+7، ويختمها إلى حد هذه اللحظة علي معلول في الدقيقة 45+3 من ضربة جزاء. ترجع كرة دائما للنادي الرياضي الصفاقسي، عمر بن علي الدفاع وجدي كشريدة ينطلق على الجهة اليمنى يمشي مباشرة بالكرة لكن مقطوعة من قلب الدفاع. مونديكو رمي التماس على يسار أيمن دحمان، يمشي كريستو ينتظر لوجدي كشريدة لكن يلعب مع فادي بن شوق. كريستو كرة في على الجهة اليمنى للهجوم وضربة زاوية بالفعل مشى كيفن مونديكو بنزلاقية خرج الكرة ضربة الزاوية هي الثانية على التوالي 1-2 فادي بنشوق كريستو. ترجع الكرة دائما للنجم الرياضي للساحلي التوزيع التصويبة لكن قريبة من القائم الأيمن خطيرة قعد يشاهد في العملية أيمن دحمان تمشي رميت أو ضربة مرمى عفوا يحاول يربح الوقت فريق النادي الرياضي الصفاقسي انتصار في الذهاب في سوسة وانتصار إلى حد هذه اللحظة في صفاقس 3-1. مونديكو هشام بكار فما علي معلول على الجهة اليسرى أقبل فادي بن شوق يطالب بالمخالفة لكن الكرة مقطوعة تمشي 1-2 مع نسيم هنيد يصعد إلى وسط الميدان سيدريك كبو على الجهة اليسرى فما حسام الدقدوق ورمي التماس تماس على الجهة اليسرى لهجوم النجم الرياضي الساحلي مازال أقل من دقيقة 3-1 نذكر للنجم للنادي الصفاقسي أمام النجم الساحلي طويلة والكرة دائما للنجم الرياضي الساحلي ونهاية المباراة يا حكيم 3-1 للنادي الصفاقسي أمام النجم الرياضي الساحلي. شكرا لكم جميعا شكرا كذلك لجوهر بوستة على تأمين شبكة الانترنت. ليلتكم زينة ملتقانا إن شاء الله في مصافحات رياضية لاحقة بإذن الله.
1: شكرا لك عبد الكريم. أيضا نهاية المباراة فتيات النادي الأفريقي أمام فتيات الحمامات 25 مقابل 18 وهكا النادي الأفريقي باش يواجهوا فريق المكنين في الدور النهائي. نشرة الساعة السادسة مع زميلنا علي الجلاسي ثم نرجع بين الملاعب.
5: بني خلاد الهوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7
6: السادسة ودقيقة واحدة على موجة إذاعة المنسير. مرحبا بكم في متابعة نشرة الأخبار وفي عناوينها. مدينة لمطة تحتضن بداية من اليوم فعالية الدورة 25 لمهرجان التراث الغذائي. انطلاق تركيز الكراسي بالملعب الأولمبي بسوسة بعد 5 أشهر من صدوره مطالب بتحديد سقف زمني لتطبيق قانون انتداب أصحاب الشهادة العليا ممن طالت بطالتهم. مساء الخير من المقدمة للتفاصيل. تحتضن مدينة لمطة من ولاية المنستير بداية من اليوم ولغاية 17 من الشهر الجاري فعالية الدورة 25 لمهرجان التراث الغذائي. عديد الورشات إلى جانب نشاط المنطقة العلمية المواني والآواني والمحيط النظيف وتثمين الغذاء التقليدي خاصة لبسيسة فقرات ستؤثر برنامج الدورة حسب تصريح رئيس جمعية صيانة المدينة بلمطة الحبيب صالحة.
7: ملتقى دولي الأواني والمواني والبلاستيك لا وتجنبنا البلاستيك انطلاق من الدرجية المكنين كتبنا عليها الأواني والمواني والمحيط النظيف مسلك الدراجات من المستير إلى لمطة 24 ولاية لبسيسة وأخواتها نداء إلى طلبة ولاية المستير والولاية الكل اللي عنده بسيسة يجيبها جمعية صيانة مدينة لمطة والجوائز قيمة نتجنب المحلية المتوحشة والجهوية المتوحشة ونصنع تونس الخضراء المتجددة والطاقة البديلة كيما لكل مدينة قفة هاو صنعناها في المستير وحطينا عليها اسم لمطة على الحرفيين والحرفيات درابو تونس علم تونس أو المدينة هذيك العلامة أرض الفكرة. أنت عندما تسافر وتز قفة ولا زربية مش مكتوب على اسم بلادك والاسم مدينتك لا معنى للإنتاج معنى.
6: أنت انطلقت اليوم مشغل مشروع تركيز الكراسي بملعب الأولمبي بسوسة في إطار المتابعة الميدانية للمشاريع التنموية الخاصة بالمنشآت الرياضية بالجهة وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لولاية سوسة. وأوضح مراد بن سالم الكاتب العام لبلدية سوسة والمكلف بتسييرها أن عدد الكراسي الجديدة يتراوح بين 33 و35 ألف كرسي. كما أبرز بن سالم في تصريح سابق للأخبار أن وزارة الشباب والرياضة تعهدت بالمساهمة في إعادة صيانة القاعة الأولمبية المغطاة المتراوحة كلفتها الأولية بين 6 إلى 7 ملايين دينار، مشيرا إلى أن الملف سيعرض قريبا على أنظار الوزارة. في ولاية نابل ومع اقتراب عيد الأضحى، ركزت بلدية دار شعبان الفهري 3 نقاط لبيع الأضاحي مع إقرار خطة لتجديد الرقابة على النقاط العشوائية للبيع وتوفير حاويات للتخلص من الجلود والفضلات خلال أيام العيد، حسب ما أكده الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية دار شعبان الفهري ممتاز العوينتي في ميكروفون فاطمة بن عثمان.
8: في إطار الاستعداد لعيد الأضحى، أعداد 3 نقاط لبيع الأضاحي لتقريب الأضاحي من المواطنين وتجديد الرقابة على النقاط العشوائية لبيع الأضاحي. بالنسبة إلى يوم العيد، قاع وضع برنامج يتعلق بتوزيع الحاويات والمقطورات لتجميع الجلود ومخلفات الأضاحي لتجنب الانعكاس البيئي لمخلفات الأضاحي على المنطقة البلدية.
6: عبر عدد من أصحاب الشهادة العليا المعطلين عن العمل خلال ندوة صحفية اليوم عن استيائهم من تأخر تفعيل القانون عدد 18 المتعلق بالانتداب الاستثنائي لخريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية، معتبرين أن القانون ما يزال حبرا على ورق رغم مرور أكثر من 5 أشهر على صدوره برائد رسمي. وبينت يسرى ناجي ممثلة عن أصحاب الشهادة المعطلين عن العمل خلال الندوة المنعقدة بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تحت عنوان قانون 18 بين وعد مؤجل وتعطيل غير مبرر، وبمشاركة عدد من أصحاب الشهادة المعطلين إلى جانب نواب بمجلس نواب الشعب، أكدت أن السلطة التنفيذية لم تصدر إلى حد الآن الأوامر الترتيبية الخاصة بالقانون ولم تطلق المنصة الرقمية التي يفترض أن تستقبل ملفات المترشحين، معتبرة أن ملف التشغيل بقي حسب قولها في الرفوف ولم يحصد المعطلون سوى الوعود وراء الوعود والتسويف وراء التسويف.
9: التعجيل في إصدار المنصة والأمر الترتيبي، أيضا نندد بالمماطلة والتسويف، كذلك نطالب بتحديد رزنامة واضحة وسقف زمني للانتداب حسب الدفعات، نريد تفعيل القانون 18 وانتداب الدفعة الأولى لا تقل عن 10,000 أو 40% من المسجلين في المنصة. نطالب اليوم السلطة التنفيذية بالتعامل الجدي والشفاف مع هذا الملف الوطني والاجتماعي، نطالب أيضا بالإرادة السياسية الحقيقية والانتداب المباشر طلب الوظيفة العمومية والقطاع العام. اليوم انطلت بطلتهم حالات إنسانية واجتماعية بحاجة ماسة للتسريع في تفعيل القانون وللتسريع بالوفاء بالوعود. سيف اليوم لا نريد تأجيل الوعد مجددا ولا نريد مزيد من المماطلة والتسويف. من طالت بطلتهم لم يعد يحتملون الانتظار، لم يعد يحتملون مزيدا من التسويف. الانتظار قاتل وقاتل جدا، بحاجة ماسة لتفعيل القانون وبحاجة ماسة لإنصافهم، لأن لا إنصاف ولا عدالة اجتماعية حقيقية دون تسوية ملف قانون 18 والانتداب الفوري والآني.
6: من جانبها وخلال مواكبتها للندوة الصحفية، أوضحت النائبة بمجلس نواب الشعب من البديدة نقلا عن وزيري الشؤون الاجتماعية وتكنولوجيا الاتصال أن المنصة الإلكترونية بلغت حاليا مراحلها النهائية قبل الإطلاق الرسمي، وأكدت في ميكروفون خول سليتي تضمين الاعتمادات الضرورية لحل ملف المعطلين في قانون المالية للسنة الجارية.
10: هما مجموعة المعطلين يعني مشاو لوزارة الشؤون الاجتماعية وقابلوا السيد وزير الشؤون الاجتماعية وسألوه عديد الأسئلة من بينها وقتاش تصدر المنصة، وأخبرهم السيد وزير الشؤون الاجتماعية اللي المنصة قريب، لكن احنا قبل يعني أيام قليلة تواصلنا مع السيد وزير تكنولوجيا الاتصال واعطانا نفس الإجابة اللي المنصة في اللمسات الأخيرة. أكيد الاعتمادات مرصودة، تعرف اللي الدولة ما تنجمش تصرف فلوس وقت اللي احنا مرصدناهاش في قانون المالية، واحنا سبقنا الإشكالية هذه وحطينا الحل في قانون المالية باش ما نلقاوش رواحنا في بلوكاج انه القانون ما ينجمش يتنفذ في 2026. هيك علاش في قانون المالية رصدنا في الفصل 57 فصل رصد اعتمادات لتنفيذ هذا القانون، يعني ماناش مش نلقاو اشكال مادي لتطبيق القانون.
6: تنطلق اليوم فعالية الدورة الأولى من تظاهرة بالمسرح أكون والتي تتواصل إلى غاية 17 من الشهر الجاري بمدينة الثقافة الشهد الإقليمي بالعاصمة. مديرة قطب المسرح والفنون الرقحية جميلة الشيحي قالت أن التظاهرة تسلط الضوء على الإبداعات المسرحية لذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أنه سيتم تقديم عديد العروض من مختلف جهات البلاد.
11: بالمسرح أكون حلمة اليوم تتحقق لمسرح الهمم، مجموعة من العروض الهامة من مختلف ولايات الجمهورية. 17 ماي عنا زوز عروض الاختتام، العروض الكل تتقدم مع الساعة 6:30، كان نهار الأحد نبدأ العروض مع 5:30 بقاعة المبدعين الشبان بمدينة الثقافة. سعداء جد الدورة الأولى لهذا المهرجان باعتبار الخصوصية الإنسانية والفنية والمسرحية لهذه الفئة اللي من حقها أنها تبدع وتقدم عروضها. اللاكسي متوفر وسهل، وحضرنا كل الأمور التقنية والفنية لاستقبال كل الجمعيات في أحسن الظروف.
6: نهاية النشر، عودة إلى بين الملاعب، إليك الكلمة حكيم.
1: شكرا لك علي.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: نرجع لبين الملاعب، نتبعوا زوز مباراة مهمة في أسفل الترتيب. نشوف التوقيت والنتيجة في ملعب المتلوي، مباراة نجم المتلوي الشباب القيلوني. عادل، مرحبا بك مجددا. ملعب المتلوي،
12: شكرا لك، شكرا لك. نعود من جديد لأجواء المباراة. إلى حد الآن 0-0 بين الفريقين.
1: فقط تعطيني التوقيت والنتيجة.
12: يشهر في 0-0 إلى حد الآن في 43 دقيقة لعب، نفس التوقيت الموجود في ملعب رادس.
1: شوف التوقيت والنتيجة في ملعب النادي الأفريقي الأولمبي البيجي. محمد طاهر،
0: ملعب عمادي العقربي برادس، هدف مقابل هدف بين النادي الافريقي والاولمبي البيجي، مع اقصاء في هذه اللحظات لحمزه الخضراوي
1: بعد حصوله على الانذار الثاني. نقعد معك محمد.
0: بالفعل نواصل في ملعب،
1: لانه الاولمبي البيجي اكيد مصيره بيديه. تفضل يا محمد.
0: هي في اللحظات هذه الاولمبي البيجي مطالب بالتسجيل، في المقابل الشبيبة كذلك مطالبة بتسجيل هدف. على كل، هي مخالفة للأولمبيا البيجي.
1: هو الأولمبي البيجي يا محمد طاهر، خلينا نوضحه أكثر للسادة المستمعين. إلى حد الآن نتيجة لصالحه، 1-1 في ملعب راد، 0-0 في ملعب المتلوي، في لصالح فريق الأولمبي البيجي. إذا يبقى النتيجة تعادل، الأولمبي البيجي في المركز 13 32 نقطة، الشبيبة القيلوانية 31 نقطة. شكون مطالب بالتسجيل؟ الشبيبة. إذا تحب تبقى مطالبة هي بالتسجيل. تفضل يا محمد.
0: شكرا لك حكيم على هذا التوضيح. غريبة هي الحياة، وهكذا هي الحياة، بينما جمهور النادي الإفريقي يهز المدرجات فرحا، أبناء بيجا يصارعون من أجل البقاء في نفس التسعين، في نفس الميدان، في نفس الطقس. زوز حكايات متعاكسين، مخالفة للأولمبيا البيجي في الدقيقة 90 تبعد حوالي 30 متر على مرمى الحارس مهيب الشامخ، شيء تقريبا على الجنينين أكثر منه للوسط. تغيير آخر في صفوف أبناء جمال بن سالم، دخل بهاء الدين الشيرلي مكان العمري، محمد علي عمري غادر وبهاء الدين الشيرلي يدخل. 12 دقيقة كوقت محتسب بدل ضايع. الحقيقة مباراة وقفت في الشوط الثاني من دقيقة 25 لدقيقة 32. نأكد لكم، من دقيقة 25 لدقيقة 37، يعني 12 دقيقة وقفت في بعد إشعال كم هائل من الشماريخ في هذا الشوط الثاني. يعني الحقيقة 12 دقيقة هي اللي وقفت فيها المباراة دون اعتبار التقطعات والتغييرات. على كل، يبقى تقدير حسين بن سيسي هو الأول. مخالفة تتنفذ مباشرة سهلة في أحضان الحارس عبد المهيب الشامخ، يعكس الكرة تمشي للشريمي، الشريمي يلعب كرة ممتازة في محور دفاع الأولمبي، يخرج أشرف كرير حط كرة في التماس، رمي التماس للنادي الافريقي على الجهة اليمين. أسامة الشريمي يخلي الكرة لبن عبدة، حمزة بن عبدة.
1: يعني قداش عندك وقت 12 دقيقة في ملعب رادس وقت بديل؟ خلينا نشوف قداش وقت بديل في ملعب المتلوي، مباراة نجم متلوي شباب القيروانية. عادل
4: 11 دقيقة لعب، 11 دقيقة كوقت بديل هنا في ملعب المتلوي. هذه كرة باتجاه الجهة اليمنى لفئة الشبيبة، هل يوزع يراوغ في مرة أولى؟ يوزع كرة، لا ما وزعش الكرة، مازال يراوغ، يعطي كرة مخطئة لمحمد يامي، يبني هجوم عكس مقطوعة من دفاع الشبيبة، يركح الكرة بالزدر، حامل رقم 9 عبد الله كانو تتقسله عن طريق الدفاع، تمشي كرة في وسط الميدان لفائدة نجم متلوي، مخطئة من جديد تمشي إلى اللاعب إسماعيل هرمس. إسماعيل هرمس تسديدة ممتازة من نابراندو لكن خارج الميدان، تسديدة قوية من نابراندو خارج الميدان، كرة ممتازة من لاعبي الشبيبة لكن طبعت على المهاجم سلمان الأخضر، تضيع عليه الكرة، تتفل سريعة ضربة المرمى ترجع لأنه الوقت توقف اللعب أكثر من مرة هنا في ملعب متلوي. هذاك علاش الحكم الرابع رفع اللوحة ب 11 دقيقة كوقت بديل. رمي التماس سريعة لفائدة الشبيبة القيروانية في 48 دقيقة لعب الآن هنا في ملعب المتلوي، 0-0 بين الفريقين نجم متلوي وضيفه شبيبة القيروان.
1: نذكر الترجي فاز امام اتحاد بن قردان بهدف مقابل صفر، سي اس اس انتصرت امام النجم الساحلي 3-1. يعني الترجي في المركز الثاني ونادي صفاقسي في المركز الثالث، هكا النادي الافريقي والترجي بيشاركوا في رابطه الابطال الافريقيه ونادي صفاقسي في كاس الكاف. الاتحاد بن السيلي فاز مستقبل سليمان 3-0. نرجع لملعب رادس، مباراه النادي الافريقي الاولمبي البيجي. محمد طاهر
0: نعود في 90+4، مهيب الشامخ على مستوى خط السته امتار، يحول الكره للجهه اليمين في اتجاه الشريفي، يسقط يربح المخالف، مخالفة لدفاع النادي الافريقي في مناطقه باش يتولى تنفيذها توفيقا الشريفي. كثيرة هي الإصابات في صفوف الجماهير، سلامات لكل من يحضر في ملعب رادس. الآن كرة لبن عبدة، يلعب كرة لفهد المسماري، مسماري بن عبدة، بن عبدة أو السيلي، أسامة أسامة السيلي يحط كرة لبلال يتمالك في الجهة اليسار بين زوز لاعبين، يرجع لأسامة السيلي، السيلي إلى بن عبدة، الآن بن عبدة في اتجاه معتز الزمزمي إلى مهيب الشامخ. النادي الإفريقي قاعد يشد في الكرة، يحرم في الأولمبيا البيجي من الكرة في هذه اللحظات. بوعبيد كرة طويلة في اتجاه الشريف، يخرج الشريف كمرة، يقطع مسار الكرة، تعود لمعتز الزمزمي، حط كرة في الرواق الأيسر، فهد المسماري، ترويض ممتاز من فهد المسماري بلقطة فنية، ثم توزيع والدفاع في مرة أولى، كرة ثانية يبعدها محرز بالراجع، مرت سلامات على دفاع الأولمبي. هذه الكرة ترجع لمعتز الزمزمي، يلعب كرة بليلة يتمالك في وسط الميدان بلمسة لشريمي، يسقط، تعود للنادي الافريقي من جديد، مخالفة، خطأ وانذار، انذار لحسين القفسي أو محمد الهادي الحدوشي، حامل القميص رقم 10 مهاجم الأولمبيا البيجي، يتحصل على انذار.
1: خلنا نعمل طلة لملعب المتلوي، مباراة مشوقة إلى حد الآن، نذكروا النتيجة مش في صالح الشبيبة. تفضل عادل.
4: محمد أمين لكحل يخرج كذلك من الجانب الشبيبة وكابتن الفريق، ويدخل كل من فراس السلامي وإياد بن حسين، زوج تغييرات جديدة، 4 تغييرات إلى حد الآن في صفوف الشبيبة، والبحث على النتيجة والبحث عن التسجيل. نجم متلوي يلعب كأنه هو المعني بالأمر بالبقاء في الرابطة المحترفة الأولى، يلعب ويحترم الميثاق الرياضي، أبرز منه اليوم الشبيبة يلعب بكل جدية لاقتناص 3 نقاط في هذا اللقاء، لأنه ما تمكنش لحد الآن رغم الفرص
12: اللي أتيحت له خاصة في الشوط الثاني. هذه كرة رمي تماسي فايدة نجم المتلوي يرجع الدفاع تمشي لشبيبة القيروان محمد ديامي يسعد ويرجع الكرة تمشي هجوم عكس فايدة الشبيبة. ماذا يفعل حامل رقم 8 في رأس السلامي يرجع إلى الوراء ترجع له من جديد الكرة كرة ممتازة يعترضها الدفاع دفاع النجم المتلوي إسلام الجاسمي كرة في وسط الميدان ياخذها اللاعب ويتحسن المخالفة بعد سقوطه على اعتبار كنت نشاهد أنه لاعب تدحرج رجال لوحده لكن الحكم كان قريب هناك مس من القميص بعملية ذكية من اللاعب يوسف عزيب لكن الحكم كان قريب من هذه العملية ويتحسن المخالفة فريق نجم المتلوي. ونحن الآن نلعب في الدقيقة 52 من الشوط الثاني 0-0 بين نجم المتلوي وضيفه شبيبة القيروان.
1: ملعب رادس تفضل.
0: 90+8 هدف مقابل هدف بين النادي الافريقي وضيف الاولمبيا البيجي في اطار الجوله الاخيره. النتيجه نوعا ما تخدم الاولمبيا البيجي في حال عدم تسجيل هدف.
1: حاول نقوي شويه في صوتك يا محمد الهادي.
0: هو الحقيقه يعني الصوت المدرجات الحقيقه كبير برشا وقوي برشا ربما هو اللي قاعد يغطي على صوتي. على كل نحاولوا ننقلوا كما يلزم. على كل كرة في مخالفة للنادي الافريقي في مناطق حمزة بن عبدة يلعبها لياسين بن عبدة على مستوى الدائرة المركزية وسط الميدان حط كرة على الجاليمين في اتجاه بعبيد معتزل زمزمي يعمل ترويض برجله اليسار يلعبها لبلال يتمالك ستيفان سيدي بي يقطع كرة تمشي مرتدة سريعة للأولمبيا البيجي. هذا الحدوشي يلعب كرة في عمق الدفاع بعيدة دون عنوان مباشرة لأقدام عبد المهيب الشامخ ما يشدش الكرة يلعبها مباشرة لمعتزل الزمزمي وسط صفيرات من جانب جمهور النادي الإفريقي واللي طالبوا بتسجيل هدف ثاني وسام سيل إلى فهد المسماري قاعد نشوف في محمد الصادق محمود يستعد باش ياخذ مكانه بعد لحظات.
1: اذا عندي الوقت صحيح مازال دقيقه لنهايه مباراه الشبيبه ونجم التلوي عادل.
12: دقيقتين
1: حاولوا نكملوهم
12: معك اللقاء.
1: حاولوا نكملوهم معك تفضل.
12: يلا ترجع كره للشبيبه بمخالفه كره طويله من الجهه يطلب الحكم اعاده المخالفه من مكانها لأن الكرة بالرغم هذا كانت الكرة اتجهت إلى لاعب المتلوي. اللحظات الأخيرة والدقائق الأخيرة في هذا اللقاء كيف سيكون مصير الشبيبة؟ لم تستغل الفرصة رغم تعادل أولمبي بيجي أمام الأفريقي في ملعب رادس. كرة طويلة في مخالفة ترجع من دفاع نجم المتلوي إسلام الجاسمي كرة في هجوم عكس يأخذ هذه الكرة من الجهة اليمنى عن طريق اللاعب نانا براندون توزيعه يعترضها الدفاع دفاع الشبيبة ويبني هجوم آخر هجوم بهجوم والحارس بن شريفية توصل الكرة. حمزة بن شريفية توصل الكرة الدقائق الأخيرة واللحظات الأخيرة نلعب بالتحديد في الدقيقة 55 يعني مازالت تقريبا دقيقة لنهاية هذا اللقاء حسب التوقيت واللوحة اللي رفعها حكم الساحة هو الحكم الرابع. تتنفذ رمي التماسي في نجم المتلوي على يسار هجوم نجم المتلوي كرة منفذة طويلة رمي التماسي في نجم المتلوي ترجع من جديد للشبيبة توزيعة طويلة باتجاه عبد الله كانو تخرج له كرة رمي التماس لفيت الشبيبة بعد ما اعترض الكرة المدافع ياسين السلطاني. الدقيقة الأخيرة كيف ستكون؟ هل يقتنص اللاعبو القيروان هدف
1: ملعب رادس الهدف الثاني؟
0: الأولمبيا البيجي كاد يضيف الهدف الثاني من خلال انفراد تقريبا سوء في الارجاع الكرة الى الوراء من جانب دفاعات النادي الافريقي وانفراد من جانب لاعب بهاء الدين الشيرني على ما يبدو حتى الكرة كما يلزم لكن مرت بعيدة بعض السنتيمترات.
1: واحد واحد واحد واحد خلينا نرجع لملعب القيروان الملعب المتلوي. تفضل يا عادل.
12: كنت أتابع في اللقطة لك علاش تقريبا 3 ثواني في الصمت نتابع في النتيجة. هذه رمي التماسي في شبيبة القيروان باش يقوم بتنفيذها على الجهة اليسرى يوسف عزيب تنفذ طويلة داخل المنطقة رأسية في مرة أولى كرة جميلة جدا لكنها خرجت خارج الميدان. هذه فرصة ممتازة لفيت الشبيبة ضاعت الكرة كادت تأتي بهدف السبق في آخر اللحظات تقريبا لحظات على نهاية اللقاء. وبالفعل حكم الساحة نضال الطيف بالطيف يصفر نهاية اللقاء على نتيجة التعادل 0-0 ويبقى شبيبة القيروان في آخر الترتيب وينزل إلى
1: ما زال منزلش.
12: الحال ننتظر نتيجة الأولمبي البيجي النتيجة النهائية للقاء النادي الافريقي والأولمبي البيجي. أجمل تحية عادل البدوي.
1: شكرا لك يا عادل.
0: نشوف نفس التوقيت يعلن الحكم حسين بن سيسي عن نهاية المباراة هدف مقابل هدف بين النادي الافريقي والأولمبي البيجي. هدف الأولمبي البيجي كان سباق في التسجيل عن طريق الحدوء أو هيثم بن مبارك في دقيقة 60. سيدو خان يعدل الكفة لأصحاب الدار في دقيقة 67. تحية ليك حكيم، تحية لكل من رافقنا في الاستماع، تحية خاصة للزميل والصديق هيثم النقبي على المعدات اللي أرسلها لنا خصيصا من المنسير لنقل هذه المباريات. شكرا ليك حكيم.
1: شكرا ليك، يعطيك الصحة. وهيك بصفة رسمية الشبيبة القيروانية تنزل رسميا للرابطة المحترفة الثانية لكرة قدم. للأسف الشبيبة اللي تعادلت من نجم تلوي 0-0 مع تعادل الأولمبي البيجي من النادي الإفريقي. 1-1 انتصار الترجي هدف مقابل 0، انتصار نادي صفاقس من نجم الساحلي 3-1، وانتصار الاتحاد المنسيري أمام مستقبل سليمان 3-0. نعطيكم الترتيب النهائي. النادي الإفريقي في المركز الأول 66 نقطة بطل الموسم. الترجي في المركز الثاني 63 نقطة. النادي صفاقسي في المركز الثالث 62 نقطة. الملعب التونسي في المركز الرابع 48 نقطة، ثم الاتحاد المنسيري 45 نقطة، الترجي الجريس 41 نقطة مع النجم الساحلي، نجم تلوي 40 نقطة، شبيبة العمران 36 نقطة، اتحاد بن قردان ومستقبل يديب المرسى 35 نقطة، النادي البنزرتي 33 نقطة، الأولمبي البيجي 32 نقطة. يبقى رسميا في الرابطة المحترفة الأولى، في المقابل نزول الشبيبة ومستقبل سليمان ومستقبل جابس. نقطة النهاية. شكرا لكم وإلى اللقاء.
13: في صلب الأحداث اليومية تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار في شتى المجالات. برامج تخليكم في صورة كل ما صاير سياسيا اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم ومعانا ما يفوتكم شيء.

0: بالتوقيت المحلي. مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش.
1: بالتوقيت المحلي.
2: عند الإشارة تكون الساعة.
0: بالتوقيت المحلي. الإعداد العام محمد وليد الجاموسي. تقديم شمس الدين هلال.
3: بالتوقيت المحلي.
4: 27 دقيقة بعد الساعة السادسة نبدأ بالتوقيت المحلي. في هذا التوقيت هذا العدد يخرجه لطفي المكي ينقل فقراته من خلال صورة والصوت روف غديرة. بعد قليل نبدأ بالفقرات التي عدها محمد وليد الجاموسي لنبث ما نتمكن منه ونجد له الوقت المناسب ليبث في شكل مناسب.

0: الحدث اليوم يبدو رياضي بامتياز، لكنه في الحقيقة موضوعنا للحوار مع الأستاذة فدوى باش يكون فني ثقافي قانوني بامتياز.
1: خارطة وطن.
0: بك يا أستاذتي، أنت في الكواليس قلت لي كنت رياضية بامتياز.
2: أي كنت أني تربيت مع أولاد وفي الحومة، وكنت نحب على الأخر الفوت ونلعب عند الإكيب متاعي والكل. أما لحقا بعد بعدت أصلا، كنت نفهم التكتيك، الدنيا ساعة ساعة ترجع لي كدودة، كنا نفرج مع أخويتي عرفت، يخرج مني شخص آخر متحول.
0: طيب أستاذة فدوى المدوي بالعياشي، ذكر أنت سيادتك أستاذة قانون خاص وكذلك ناشطة في المجتمع المدني والشعرة وكاتبة ما شاء الله، واليوم نجم نقوله قريبة ولي مؤثرة.
2: ما نعرفش الحقيقة
0: في كل ما تنتجين عندك حقوق تأليف.
2: هو الحقيقة توا على لي ريزو سوسيو ولاو يبعثوا لي على اساس اعتبروني كرياتريس دو كونتينو، يبعثوا لي تحبش هاوكا تولي في البرو وخذ فلوسك وحكيتي لي كلها. لي الحقيقه اني جو نشيرش با باش نولي معناها عندي هكا مهنه، فقط هي هوايه، هي تنجم تقول اندماج في المجتمع المدني لأكثر.
0: شوف أنا في شبابي عندما كنت فتيا وجميلا كما غنيت خالد الشيخ في الكلية، كانوا أساتذة القانون بصفة عامة أستاذة فدوى في نفس الكلية درست فيها، أنا درس فيها سيادتك، أبعد كل البعد عن الابتسامة، التجهم هو معنا شكلهم والوقار هو كذا. اليوم طلبتك يلقاو أستاذة حاضرة في إنستغرام في فيسبوك في في الإذاعة، كيفاش تعاملوا معك؟
2: إيش أقول لك؟ أني الحقيقة وقت اللي حتى دخلت للجامعة في نشاطات معناها أكاديمية والكل، ديما ما يحسبونيش مع جماعة الدغوة. ديما يحسبونيش جماعة فنون الجميلة، خاطر أني مانيش كما تحكي، أني توتا في الكونتخيخ، حب الضحكة على الأخر، حب تشديك على الأخر. ذكر حتى معناها كي تجيني الضحكه ولا تجيني تبسيمه في اي مكان، ما عنديش اشكال، ما عنديش عقد نتاع لازمك لا. بالنسبه ليا على الطلبه نتاعي لكل مقام المقر، وقت اللي يبدا باش نكون سيريوز نكون سيريوز، اما حتى وين سيريوز وين قري في وسط الكلاس ما يمنعش

0: انه نكون عنا روح معناها الدعابة. ساعات كي تفسر بطريقة هكا خفيفة وتجيب أمثلة واقعية وحاجات ساعات نعملها إكسبخي رانية نجيب حكاية هكا بالتونسي مثلا نحكي مثلا ذكرها
1: بالتونسي أي حتى أستاذ أحمد عمران كان كيف يحب يونسني يقول أقرأ ذباب
0: لا لا أنا الحقيقة كل واحد عنده شخصيته عنده البصمة متاعه أنا كما أنا
1: أنت كما أنت ما خليني نسلك كما أنت بعد انتظار طويل اللي أصبح للفنان قانون الساحة القانون هذا قانون عام ولا قانون خاص
0: هذا قانون عام ولا قانون خاص
1: أي ما أنت في القانون فما قانون عام وقانون خاص
0: هذا قانون له له ويشتعل على على منا ومنا
1: أي يعني من يحمي
0: هو بيان سور باش يحكي ديجا هو على عقود ويحكي على قطاع خاص
1: لا سألتك سؤال هذا لانه في ظهور حقوق التأليف قبل كانت فما كان الإذاعات العمومية والأغرب من هكا أستاذ فدوى اللي كانت الإذاعة العمومية هي تنتج في 99% من الفن التونسي معناها كل ما نسمعوه على الرياح
0: مرة عملوا برنامج كامل على نجيب الخطاب لا يرحمه كيفاش كانت
1: اللي نحبوا كل شيء كل شيء يعني أنا شخصيا حضرت على قطاع
0: احتكار نوعا ما كان للفن وللثقافة وكل كان احتكار القطاع العام وقتاش طلع معناها القنوات الخاصة والإذاعات الخاصة ما بغبوغ ما هيش بتتسميش جديدة على الأخرى معناها توتو لكن هذية كربما قطاع معناها سمعي بصري لكن نحكي على الفن والثقافة بصفة عامة موجودين معناها الفن بصفة موجود معناها والفن بالمعنى الواسع
1: قبل أنه الانتاج الثقافي كان يعتبر انتاج إذا نحبوا لثقافة فلازم يبدأ وراء شعب مش وراء شركة خاطر أنت كي تحكي لي اليوم الفنانين مش محتكرين برك اللي يحبوا يلبسوه ميدية يلبسها حيوان أليف ويطلع يغني بها خلص طارك يلبسوها لبسيف يعني يفعلون بمتبوعهم
0: تبعوا
1: الإذاعات الخاصة كلها ما عندها حتى إنتاج ملي تبعثت ما عندهاش غنية متاح
0: من الناحية تحكي ما عندهاش
1: ملكية نحكي عن الملكية
0: ملكية خزر هو اليوم
1: ثم أنا علاش جبت لك المسألة هذه لأنه بعدها ولات فيسبوك ويوتيوب تضرب لنا برامج في إذاعة المستير على خاطر هذه شوين يغني واحنا منجين الاغنيه واحنا منجين الاغنيه يعني هي ملك الاذاعه التونسيه فذاك على سالتك لانه في جزء من تاريخ الانسانيه يعني لكن نرجعوا للكثير من الاعمال الثقافيه والفنيه في العالم في فرنسا قبل 82 قبل خروج تيفان وغيرها كانت الدوله هي المنجه اصلا حتى كي تعطى كانال بلس امكانيات البث الخاص تحطت لها قوانين من اجل انها تدعم اعمال سينمائيه بمعدل الى اخر ذلك فهذا كله يتيح في القطاع العام
0: صحيح
1: وراه شخص لكن وراه مؤسسة عمومية
0: اليوم وليت راه ايش نقول لك هي اليوم وليت راه اللوبيات كبيرة ومش الكل معناها يحترموا في القانون هما بيدهم هما يفرضوا علينا قوانين لو انت ساعات كي تدخل حتى في الريزو سوسيو انت ساعات كي يقول لك ليغ واكسبتي شكون يلي ولا الى اكسبت وكنت تقرا لي كونديسيون هذوكم ثم يوافق حد
1: لا حتى كي تقراها من الفدوى بعد شهر يبعث لك رسالة اخرى يقول لك بدلناهم
0: دونك الوغ هو الكونترام الاول ما عندكش الحق هو ستانا كور يكون معناها تتبدل من الطرفين لكن انت تلقى روحك تو اوبليجي اون بلوس كاينك نوعا ما تجي جماعه تنعش يجيك الماء ولا الضوء ولا حاجه سنيت يقول لك تقبل ما تقبلش ما
1: عندكش
0: صحيح نوعا ما من عقود
1: تنمشي معك في نهايه حوارنا على الاهداف هذه يعني كنا نمشيو لخط نحكيو تو على القانون اللي طال
0: هو هنايا القانون كي تشوف اني مثلا البارح شفت على لي باج قعدت نشوف هكا الكل فما لي باج نتاع لانستيد ميوزيك مثلا في سوزا لي باج نتاع برشا فنانين الكل فما من الاول اكل فرحه ونس كل انفان واخيرا معناها ولاده قيصريه عسيره واخيرا بعتيلي بوتيتر كي قراو ريفليكسيون فيت بدات تطلع على الفيسبوك وعلى كل الانتقادات والحاجات اللي هي لي ديتاي اني حقيقه حبيت نشوف معناها شنو كان قبل وحاولت نشوف مقارنه بين المشروع القانوني اللي تعمل مانيش نوخر عندهم قداش خاطر استناو فيه اما اكثر مشروع كان نوعا ما فيه ينجم يعطي ان ستاتيو معناها نظام للفنان كان في 2016 وقت اعطت وقتها كانت وزير الثقافه سونيا مبارك وحبيت نشوف شنو معناها الكومباريزون علاش هو تعديش
1: الفكره نتاع 2016 لليوم
0: بارابور شنو اللي اضاف القانون هذايا بارابور للي فات معناها جيت نشوف انه نلقاو الساعه هي انطلقت مشاورات ومن بعد مشاورات ومن بعد في 2017 ومن بعد اللي وقفت ومشيت 2021 ومن بعد اللي وعملوا من نقاشات ومن بعد اللي عاودت وقفت ووصلنا معناها تحل البرلمان وقعدت معلقه لين طاح في الماء ما فيها شيء. بالنسبه للفروقات لهنايا القانون 2026 معناها استقطب كل ما هو قطاعات جديدة كما الذكاء الاصطناعي معناها هذيك أدخلها يعني نوعا ما وسع في أنواع إيش معناها مفهوم الفنان مفهوم الفن الفوارق دونك هذه اللي هو دخل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الفنون الرقمية الآخر 2017 كان كلاسيكيا. الحاجة اللي هي بالنسبة للقانون القديم عطى الفنان صفة الفنان قانون 2026 فرق بين فنان المحترف فنان غير المحترف. أنا مانيش فنان الحقيقة لكن حاولت نتعمق ونشوف قريت الفصول خاطرني كجوريست تلقى برشا مفارقات اليوم وين نشوف نلقى برشا ناس إذن غياجي فنانين إذن غياجي وقالوا هذايا فهمت المحترف وغير المحترف باش تضيع
1: افترض المبدع مبدع ما فماش احتراف في الابداع
0: صحيح نورمالمون وخاصة انك انت مش كل مبدع مش تعطيه بطاقة
1: تعرف اللوبيات اللي ورا قانون النقد
0: مش كل واحد باش تعطيه بطاقة انت كيف تقولي محترف غير محترف معناها المحترف هو اللي يمسك بطاقة محترمة مهنية محترف البطاقة المهنية متاع المحترف كيفاش يعطيه اني هذايا اللي هو الحقيقة قعدت نشوف فيه واستغربت نوعا ما كي ترجع للقانون هذايا جديد شنو تلقى فيه كي ترجع الفصول نتاعو في بالك كي باش تعطي انت البطاقه نتاع المحترف فنان المحترف فيه معايير اداريه ومن بين المعايير فما النيفو اكاديميك الوغ كو انت الفنان ماهوش مربوط بالدراسه فما فرق ما بين فن وما بين ابداع نجم يكون ما قراش نجم يكون ما عندوش شهاده عليا
1: كبار فنانين العالم العربي والغربي عبدو داغر كعازف
0: سي با نيسيسيرمون فما ناس وصلت كتبت كتب معناها عصاميين معناها لهنا وحاطين هما في اطار القانون ادمجوا فيه قانون 2016 ادمجوا فيه فن الشوارع لكن من جهه اخرى لو انت استعرفت به كفنان لكن ما تعطيش البطاقه المهنيه الا يقول لك نعطيه لكن شنو هي الشروط يا اخي فما واحد سامحني كعبتين كعبة على ألف باش تلقاه هو قاري وبشهيده وهو يجيك في وسط نهار شبو جعفر ويحط لك باش اخي احنا في الاوروب حطت لك في مترو ويغني وكل باش يكونوا هذاك معناها هنايا باش يضيقوا على النشاط هذايا ومن جهه اخرى يقول لك احنا القانون هذايا جاي باش يوسع ويعطي نوعا ما لا مركزيه القرارات شنو نلقى كي نمشي نشوف في فصول اخرى نلقاه الكل مربوط بوزاره الثقافه وزير الثقافه يعني كل ما واليوم زاد راه القانون مازال ما دخلش حيث التنفيذ راه هو باش يدخل بعدها تاجيل تنفيذ الدخول نتاعو من جهه ثم الاوامر التطبيقيه وانت تعرف شمس قداش تحب لها احنا القانون نتاع الاقتصاد التضامني قعد قداش
1: وحنا تو شنو المكاسب الفنان منه لانه انا عندي تجربه شخصيه وعندي تصريحات اصحاب القرار في فتره في بلادنا التونسيه تعمدت الدوله التونسيه ان لا يكون لها قانون واضح للملكيه الفكريه خاطر الاهم هو الملكيه الفكريه لانه كانت معظم ابنائنا مقدمين على العالم الاعلاميه والحوسبه والكمبيوترات وما كانش عندهم لا باش يشريو ويندوز ولا باش يشريو ادوب فوتوشوب ب 5000 دولار وقتها وقت الدينار كان قويه فيمشي يشريه ب 2000 فرنك في سي دي. شفنا التجربه اللي عملتها مصر العربيه، مصر العربيه خذت القانون هذا فجاه اول من تم عقابه هي الوزارات في حد ذاتها، هي مكاتب المحاماه الكبرى، هي الصحف الكبرى.
0: واحنا مش معناش قانون عندنا الملكيه الفكريه نتاع 1994 وقع تلقيحه وعندنا قانون الملكيه الصناعيه براءة الاختراع لكن مش بنفس
1: ما عملناش قوانين وترتيبات باش نفس التصور الشركات تحاصر اولادنا لكن نعرف اللي كان فما قرار يعني نعرف من الوزير المختص وقتها اللي طلبت منه قيادات أعطيني قداش فما محلات جرافير في البيت لأنه كان نشاط اقتصادي وكان في نشاط كذلك علمي في نفس الوقت. إن شاء الله احنا اليوم نجم نفذ هالقانون ونعطي أولادنا فرصة باش يشريوا زاد
0: هو برمجيات حاجة قبل ما يشريوش الحقيقة الفنان لو تشوف انت ساعات الفنانين كيف في اخر الكارير نتاعهم وتلقاها نشوفوهم احنا معناها يقول لك في اخر ايامته ما لقاش حق سبيطار ما لحقها ما لقاش الدواء ما لقاش درشنو يعني وضعيه نتاعهم ما عندهمش تغطيه اجتماعيه هي هذا هو فاشل الحاجه اللي هم فرحوا بها.
1: هو علاش احنا نقول الكلام هذا على الفنان وهو ينجم يروح ب 7 ملايين في الليله وب 5 ملايين في الليله وما قولوش على خدام الحزام اللي كان يخدم في الحظائر في الولاية وفي البلدية وفي غيرها، واللي ما أسعفوش الحظ وما قاش حق دواه، ما نعملوش معه، ما عندوش وزير العمل صحيح. يمشي يدويه على نفقات أي الدولة.
0: هنا نحكي وإحنا على حقوق المواطنين، مساواة من حقوق المواطنين. يعني يني ندخل في 100 مليون ولا ندخل في مليون ولا ندخل في 100 دينار حقي هيك حقي في الصحة وحقي في التغطية الاجتماعية، انت عمل لي حقي والباقي اللي نجم مش كلهم خاطر ينجموا. انت تقولي الفنان، انت تحكي على كاتيجوري معينه، مش الناس كلهم كيف قل لك حاجه. فما مره احنا في وسط عندنا معناها كانت ملتقى في السيرتيفيكاسيون نتاع الجامعه ونتاع المؤسسات الجامعيه، وعندنا الانستيتيو دو ميوزيك والبوزار اي سورتو دو ميوزيك، قداش يخرج من معناها من في العام الناس تقرا وماستر ودنيا ودكتوراه وكل، ومن بعد شنو ما قالهم هذوك
1: هم فنانين؟ معذرة، في عندي جواب لك. في المعهد الأعلى للموسيقى في سوسة في تونس الساقس اللي تحب، فما أكاديميين في الفن كثر، أما فنانين شوي. ناخذ أسامي، خالد سلامة مثلا دكتور هو، لكنه في الحقيقة فنان منتج لفن، لكن كي يدور في زملاء وما ينجوش فن، يكونوا عملوا الدكتوراه نتاعهم على أعمال سمير العقربي اللي ما تخرجش من كلية وإلا يعني. فما فرق ما بين فما صانع الفن،
0: ما نجمش نسمي أسماء.
1: شوف أحمد فؤاد نجم، ناخذوا مصر على سبيل المثال، كان عطيوه بمقاييس وزارة الثقافة ما يخوش بطاقة احتراف، لكن تلقى برشا ناس واخذ الدكتوراه
0: صحيح
1: على شعر
0: نجم. صحيح، أما هيك علاش قلت لك أني ربط الفنان بالزاد المعرفي الأكاديمي مش صحيح. كما تحكي نجم أني توا نجم نقرا بوزار نقرا تشكيلية وأني ما عنديش لا ما نتاع أرتيستيك، مي لورسكو جو مابليك نجم روحي فهمت. أما كالكرياتيفيتي سي با نيسيسيرمون عندي فهمت. نعرفش أني نكتب لكن مانيش قارية مثلا أدب كما قارينها الناس أخرين، نجم نكون أني كتابة متاعي في حاجات تمس أكثر من الناس أخرين اللي هي تلقاها قارية أدب أو العكس. بالعكس نقصد لهنا أون فان كونت يتخرجوا قداش وشنو ما قالهم، على الأقل أني نعرف برشا اللي هما قراو وعملوا الماستر متاعهم وما لقاوش حظهم، حتى مش كل باش تطلع تقاري قداش باش تستقطب يا اخي الدوله في
1: اللي تقول فيه سيادتك اللي فدوا. احنا نحكيو على قانون الفن اللي من تحكي عليه، احنا تو على ابواب، احنا على ابواب بكالوريا،
0: مشاو عملوا فن،
1: احنا على ابواب بكالوريا تحكي فيه سيادتك يطبق في كل قطاع. كليه الحقوق قداش تهز؟
0: ليه
1: سوسة خلينا نحكي مثال لو في نعرفوا يهز 1200 و2000 فما هكا قداش برويراني
0: نوصلوا تو احنا في الفاك نتاعنا في 800 هكا
1: 800 يعني فما 3000 داخلين في كل الكليات في العام هكا ولا لا؟
0: احنا الكليه نتاعنا فيها 3000 بريسك،
1: لا نحكي سنه اولى اللي بعد 4 سنين باش يتخرجوا استاذ فدوى. هل تتخيل انت اللي سوق العمل في تونس يقبل راي هذه فلسفه الدوله؟ تقول شيء مهم جدا وقت اللي ندخل اولادي وانا ما عملش نجحهم 80% وربي يعطيهم الصحه وطول العمر باش يقعدوا في بلادهم، لازم ننزل سوق العمل. تقول فيه في الفن انا موافق فيه.
0: شوف اسالك حاجه اخرى مش نفس النقطه. بالنسبه لساعه نرجعوا لمتاع مثلا الميوزيك هذوكم، هو عنده حتى وكان ما عندوش ماهوش بين ظفرين مبدع لكن اكاديميا عنده، دونك شو اللي هو يعملوا هما؟ يمشي يعمل فرقه يخدمهم في العروسات صي طبقوها كل شهاده حطها دوكو تحكيت مره مع واحد
1: من هو ذاك، لكن هو ذاك الفنان اللي حكيت معاه الفنان
0: واحد واثنين وعشرة.
1: الفنان هو اللي في وسط اصحابه في بيفات بتاع مؤسسه يقوم يفرحهم ويعمل لهم على حيط المدرسة. الفنان هو اللي في المينيبيس في رحلة اللي يغني ويرد الناس لباس عليها، مش ياخو دكتوراه على طريقة
0: هذا. علش قلت لك اليوم فما معناها وقع
1: من هو الفنان انت تقول
0: من هو القانون الفنان القانون هذا مع القانون
1: في قراءتك انت
0: اني راه اني راه الحقيقة اساء توصيفه وضيق على مفهوم الابداع وعلى حرية الإبداع وبش يرد في بيوقراطية الفنان عكس اللي هما يراو فيه. أني هكا معناها النظرة متاعي أباغ أنه هو وحتى التغطية الاجتماعية أنت معاش كان شفتوا كل 60% متاع الكوتا الثقافية هذيك ونوع معناها العقوبات اللي حطوها لهم الكوتا هذية، يقول لك معناها كل ما هو الإعلام السمعي البصري مطالب باش يبث 60% من منتوج الثقافي التونسي
1: موجود.
0: هو به على الثقافة لكن اليوم انت كيف تقول اسكو عنا احنا منتوج
1: تونسي
0: التونسي باش يخلي الكلنا القطاعات الكلها سمية البصرية معناها باش نرجعوا احنا خلقي بتبيعتها الخطاب على الباب اشتريناها شوف لي حل دور درشكون شنية الحاجات اللي انت باش تودي تنجم كإنتاج تونسي اليوم وخاصة ما قراش حساب معناها القطاع الخاص علاش انت يا اخي اني والجيل الجديد ده سامحني يا اخي انت جيل جديد تمنعوا انه هو يسمع في الراديو غناية غربي وغناية مش تونسي باش تولي انت معناها باش تولي انت شنو معناها تحطه في اطار خنقت الفنان اليوم انت تقولي ما انتوش تونسي معناها ما نعرفش اني نتسائل هل انه زعم الفنان التونسي اللي يغني غنية لحنها مصري تتسمى تونسيه ليه ما نعرفش معناها
1: هو بعض الفنانين اللي تلانسا معاش يغني باللهجه التونسيه
0: اي دونك شنو
1: حتى في حواراته يعني. يتكلم
0: بال ايوه يا حبيبتي دار تونس الجميله يعني
1: ما انا شوف قريت القانون وتناقشت حوله مع اكثر من نموذج من الذكاء الاصطناعي كانوا مختلفين اما وافقوني في حاجه الفدوى اللي هذا معمول قشعري عنده 30 40 سنه التالي حتى ولو اورد نقطه صحيح. الذكاء الاصطناعي اللي في وسطه
0: ما خذاش بعين الاعتبار اهم حاجه بالنسبه لي راها ما خذاش هشاشه القطاع اللي هو وضع الفنان ما عملش الفنان في وسط والعقد اللي عامله
1: ما قراش حسابه اللي ناس نجم اللي شباب اللي قاعد ان شاء الله الفنان الحقيقي اليوم يحط على يوتيوب اعماله على منصات اخرى
0: بتاع صناع المحتوى مش موجود
1: اي هذوك المبدعين هذوك ما عندهم مشكله في الحصول على فلوسهم
0: اليوم هما يحاسبوهم تعرف شنو عمل القانون وانت كان شفت العقوبات كبيره برشا توصل حتى 50,000 دينار اللي هو يمارس بدون بطاقه مهنيه وفي نفس الوقت البطاقه المهنيه ماهيش اوتوماتيك معناها انت
1: أصدقائي اللي هما كانوا في لجان تحكيم تاع البطاقات المهنية حكاوا لي على المستوى الفريد اللي قاعدين يعطيو فيه في الشهيد معناها البعض يقول لي من كثر ما عطاو شهيد الناس عمرها ما أنا غادرت وعملت
0: سيجار وصاتي أما توا نعرفش خاطر هما توا الأوامر التربية ما هبطتش أما هما حاطين شي يحطوا لجان وقطاعية
1: شوف هو القطاع مازال اليوم مسكر مثلا على الإبداع بالسونو سونو هو الذكاء الاصطناعي للموسيقى وحتى في مصر وإحنا نتبعه برشا بعض في حين في إنجلترا اليوم أنا لوشت سألت وقريت ما نجمش نقراه كامل فاستعملت ذكاء الاصطناعي بشي لخصلي على خاطر فما الحقوق الأصيلة وفما الحقوق التبعية في الملكية الفكرية أنا كناخو أنا طرف من قطعتك أنت ونزيد عليها ونطور العالم كله يقرأ الحسابة توقعتها القانون اللي هبط في 2026 باش يكون عارف عصره وباش يعطي التفاصيل معطاه حتى
0: تفاصيل
1: ثم ينجم يكون مبرمج جيد في العالمية ينجم يكون ولدي طيارة في الانفورماتيك ياخو سونو ويعطيه موزيكات متاع الهادي الجويني ويقول له زيدني نقص لي أعمل يطلع قطعة يكسر بها الدنيا تصور فلوس
0: وهنا نعرف فما زاد فما اصحاب مهن ما قال معناها اني قاتلوج اعتبرهم كانهم مهن الظل معناها في الكواليس باي اكزامبل انت باش تلقى مثلا المخرج الممثل العازف يعني اللي كما نقولوا لا فيترين لكن اللي هو يخدم على الركح اللي هما
1: لي زانترميتون دي سبيكتاكل هناك اللي يوقفوا فرنسا يعني اللي عادي الكوابل والضوء
0: اللي هما معناها
1: حتى اللي قصه تساكر
0: فما اللي يصور فما في الكواليس هذوكم الكلهم وقت اللي ما فماش انتاج هما بيتهم ما عندهمش فهمت بتدخل فنان ينجم في النهايه يهز روحه يمشي العرس يغني يمشي العيد ميلاد يغني يدبر راسه وهذاك اللي هو ياكل وخدمته مربوطه بكل
1: شدت لي استاذ فدوى ما ذكرش المحاكم المختصه والقضاة على خاطر الدول اللي في وسط الدروا دوتور وهذا الكلام إن شاء الله يوصل لمن وضع هذا القانون القاضي في الموسيقى يكون موسيقي والقاضي في فرنسا القضاة أي موسيقيين
0: بون لا لا
1: نأكد اللي هما اللي هي لأني عندي أصدقائي على القضايا
0: ليش شمسي جا نقول راهو في الحالة الكل الاختصاص القانوني ما لازم
1: وقت اللي تيجي تقول له القطعة هذه مسروقة أساسا من قطعة نعطيك مثال أنا قضية شنودة بجيبسي كينج لا لا القاضي اللي يتحول القاضي كما احنا عندنا الخبراء في الأنظمة الموازية الخبير هو كما نقولوا احنا آمين الحاجة هم أمناء عندهم تكوين قضائي وهم اللي يبتوا في ذلك العمل
0: وفي تلك القطعة اي اما ديما يقعد خاطر احنا ديجا احنا السيستم بتاعنا تونيزيا براتيكمون كالكي سور لو سيستم فرونسي
1: راهي انا الفرنسي بتاع سنوات
0: اي اما هذيك هو
1: فما بعث لك تفاصيل
0: اما لا الاكثر هو يكون معناها سي ان جوريست اما هما بتيتر يعملوا اكثر تكوين في حاجات اخرى في النهايه يقعد ان جوريست سي ان جوريست مي احنا لهنا نرجع معناها لهنا الموضوع تحكي انت قضاه العقوبات الردعية هذه حسيت فيها ترهيب أكثر منها.
1: أنا شفته هذا. أنا توقعت وأنا نقرأ في... أنا توقعت وأنا نقرأ في القانون. أنت تحدثت سيادتك على
0: جبلية على... تحس تحس أنديغي أنديغي معناها عاملينهم
1: أنا توقعت شكون أنا توقعت بشكون حمائية على خاطر أنا شخصيا أعرف برشا فنانين يروح بملايين قد شهرية الوالدي ليش في 10 سنوات يروح بها في حفلة ذكر وهم بيدهم عشت اللي هما في حاجة إلى مساعدة وغيره. وذاك على شبكري قلت لك خلاش نحميه قطاع توقعت اللي القانون بشي يولي فيه كيف يعمل حفلة تمشي للسيناساس يقتطع فوريا نجبروه باش يدفع للسيناساس وسنيربياس باش كيف يدور عليه الدنيا ما يوليش
0: هو هذا مازال مازال مش واضح على خاطر كاش قلت لك
1: في المراسيم
0: مساهمة الدولة افكتيفمون كيفاش تكون خاطر سورتو الفنان هو عنده قطاعات موسمية معناها ينجم في الصيف يخدم لك بالكدا وفي الشتاء يترقد الخدمة لهنا كيفاش باش يصير
1: ينجم في 15 سنوات
0: ليكش احنا مو احنا عندنا احنا يقصونا ولا قطاع خاص ولا قطاع مع مو باش يقص لك كل شهر انت كيفاش باش تكون مش واضحة المسألة هذه يا راه خلوها معناها نسب الاقتطاع كيفية تمويل الصناديق كلها وقع تأجيلها باش نشوفوا دوامة التربية من غير ما عطاو تصور واضح فهمت
1: واللي شماو للصناديق هذوما لأنه الفن هو رؤية الدولة رؤية الشعب
0: الرؤية مش واضحة
1: رؤية الشعب في فرنسا ولات بولوري يحكم فيها هو عنده وسائل الإعلام عنده غيره في أمريكا ولا كوشنر اللي اليوم نتفليكس زاد شرالها وارنر بروس وكذا وكذا هل القانون وكأنه تعمل في شكل تشبه هل هل الفن حق الفنان انه يبدع من اجل شعبه بلا فرامل لفكره لحريته والمجموعه الوطنيه تتولاه
0: ترجع للقانون
1: والا خواص يخليه ينتج
0: الفصول محطوطه بالبنط العريض كما قال حريه الابداع مكتوبه معناها هي
1: كلمه كنبدا انا حر في الاعلام العمومي على خاطر الدوله التونسيه تصب لي في كل وقت مناسب شهريتي وهي ان شاء الله تلحق لكنها تتصب في حين الفنان باش يبدا حر زادا ويقعد يسمع البحر ويعمل لنا قطعه اسمها قفصه قصرين
0: نابل
1: يزم يكون مرتاح وياكل بكرامه هذا لو كان يبدا
0: كيف يمرض ويلقى دواه ويلقى خاطر
1: كان, كان يولي يرى شركه ولا بانكا باش يحكم فيه ولا اللي يوكل فيه
0: هنا يا ريت حتى العقد الفني مبدئيا فما شكون يقول لك هو يتسمى حمائي فما شكون يقول لك لا معناها لهنا فهم اني فقط وين نقرا في القانون حقيقه هكا جتني في في فكري حاجه اللي نضر في الـ في الـ في القانون هذايا اللجنه البرلمانيه اللي ناقشت القانون هي لجنه السياحه والثقافه والخدمات والصناعات التقليديه هي اللي ناقشت ناقشت الصناعات التقليديه واليدويه ومن بعد اقساطها من الفن
1: هكا
0: وهي اللجنه اللي ناقشتها
1: يا سلام
0: قعدت نلوج ونشوف كما تحكي شويه من الشات شويه من القانون نتاع الصناعات التقليديه وكل حبيت نفهم شنو معناها الفن علاش قلت لك اني التساؤل شنو معناها الفن هو شنو معناها الابداع وكانه الفن كانه معناها معناها التوسكيي معناها مانيويل ماهوش ابداع موش فنان في بالك هذوك ما عندهمش الحق في بطاقه معناها مهنيه تعرف وقتاش اعتبروهم يعملوا ينجموا ياخذوا بطاقه مهنيه باي اكزامبل اللي عمل لي كوستيم باش نعمل مثلا مسلسل تاريخي مثلا اكيد يعمل لي كوستيم العربي والدنيا هذاك ويعمل الشاشيه والكل اذا كان هي اللي معناها لوبجيكتيف نتاعها الفيناليتي انها باش تحط في فيلم في دوش وقتها يولي نجم يكون فنان سينو هو تبع صناعه التقليديه وكانه صناعه تقليديه ماهيش
1: الموضوع هذا كبير ولازم نرجعوا له برشا مرات
0: ماك يبدأ ربما فنانين معناها هم تو يدخلوا ويشوفوا اني على الاقل احنا نقولوا بون باش نكونوا شويه ديما نحاولوا نكونوا جميل به على الاقل
1: نشوفوا نص الكاس المليون
0: انتبهوا لهم وعلى الاقل اعترفوا بهم اهم حاجه اعترفوا بهم كمهنه خاطر قبل مش معترفين
1: ما تعرفوش بهم انت توكي قلت لي لا يولد الانسان فنانا الا عندما يحصل على
0: مع الاسف هذيك المعايير نشوفوها من بعد اما هو موضوع كبير موجود فنان وعنده مهنه
1: صراحه لا فدوى هذا كل تقريبا كل 4-5 فصول عندك ما تحكي لنا عليه كثيرا من
0: هو كان ندخلوا له والله قد نقرا فيه قانونية. بالفصل معناها قرابه 45 فصل لقيت الحقيقه ان شاء الله ان شاء الله يكون في الاوامر الترتيبيه
1: هذا كاش قلت نرجعوا له انا شوف نختم
0: اما التغطية الاجتماعية لحد الان هي قالوا باش تكون موجودة لكن مربوطة بالبطاقة المهنية.
1: انا بوكير استنى وهيثم والناس اللي رحب به ده ما حطوش ما حطوش فنان كمخرج اذاعي. اما نختم لك بحاجة انا سمعت بالقانون مع عند زميلي محمد ولي الجاموسي قال لي فدوا باش تحدث عليه في حين انا في الايام الاربعة والخمسة الفارطة كنت اسهر ملفوفا ب باقة من فنانين تونس اللي نعتز بصداقته في مجالات مختلفة ما يجبدوش درجة على الموضوع. يلزمني نعلمهم بالقانون وبعد نبعث لهم نسخة القانون وبعد أعاودك الحديث
0: بإذن الله إن شاء الله على كل هما يراو فيه الحاجة اللي هما أدرى وربما نحن ننتظر منهم هما معناها الانتقادات بتاعهم إيجابيا أو سلبيا.
1: علي جلاسي قال لك البواكير خليهم بعد ما نقدم الأخبار.
2: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7
3: 95.7 شنو اللي صار؟ وين وقت صار؟ وعلين شو كيفاش صار؟ الخبر الخبر نقدموه في الحين بتفاصيله وكل جزئياته ومعاه تصريحات وانطباعات وشهادات إذاعة المنسير الخبر المحلي الجهة

0: السابعة مساء على موجة إذاعة المنستير مع تقديم موجز الأخبار. مساء الخير. حقق الترجي الرياضي فوزا ثمينا خارج قواعده أمام مستضيفه الاتحاد الرياضي ببنغردان بهدف للصفر في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرضية ملعب 7 مارس لحساب الجولة الختامية لبطولة رابطة المحترف الأولى لكرة القدم. وبهذا الانتصار رفع الترجي رصيده إلى 63 نقطة معززا موقعه في المرتبة الثانية لجدول الترتيب ليضمن بذلك مشاركته في رابطة أبطال إفريقيا الموسم القادم، فيما نجح نادي صفاقسي في حجز تأشيرة العبور إلى كأس الكونفدرالية عقب فوزه على ضيف النجم الساحلي بثلاثية نظيفة ليثبت مركزه الثالث أو الثالث لأهداف لهدف ليثبت مركزه الثالث ب 62 نقطة. من جهتها غادرت الشبيبة القيروانية مصاف فرق النخبة لتنزل إلى الرابطة الثانية بعد أن حسم التعادل دون أهداف مواجهتها أمام النجم المتلوي اليوم لحساب نفس الجولة، فيما نجح الأولمبي الباجي في اقتلاع التعادل في رادس أمام النادي الأفريقي بهدف لمثله. رجحت الحسابات الفلكية أن يوافق يوم الأربعاء 27 من شهر مايو العاشر من ذي الحجة موعد عيد الأضحى المبارك في انتظار الإعلان الرسمي من ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية حسب بلاغ صادر اليوم عن مدينة العلوم بتونس. تم اليوم تنفيذ 10 قرارات هدم وإزالة ما مكن من تحرير وفك حوزة قرب 3000 متر مربع من الملك العمومي في شط مريم. وأكدت بلدية المدينة أنها ماضية قدما في تنفيذ بقية القرارات الصادرة في شأن المخالفين دون استثناء مع مواصلة التصدي لكافة التجاوزات حفاظا على المصلحة العامة واحتراما للقانون. أوكم الأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 8 ليلا، بعد قليل يعود إليكم شمس الدين هلال.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.com.

0: من الاثنين إلى الأحد انطلاقا من الثامنة ليلا رافقونا في برامج متنوعة
1: تبع الموجة
0: تغني أسابيعكم بالأفكار والفنون
1: تبع الموجة تبع الموجة اسمع اسمع إذا عتموا نفتير
0: الاثنين لقاء مفتوح نافذة حوارية مع ضيوف من اختصاصات متنوعة الثلاثاء فارس الكلمة وللكلمة جمالها وسحرها في الشعر والنثر الأربعاء من الأرشيف رحلة في الذاكرة واكتشاف كنوز الماضي الخميس مشاغل جامعية أحدث النشاطات العلمية وأجواء الجامعة الجمعة يسمعين الشعر والغناية لقاء مع الغناء البدوي ونغمات تلامس الروح
1: في ذات المنستير ما يفوتك شيء ما يفوتك شيء ما يفوتك شيء
0: السبت أنتم وشمس الدين لقاءات في استثمار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الأحد غربة وحكايات قصص الغربة وهمومها حكايات ونجاحات ترويها الأرواح
1: احنا الموجة اللي تجمع الكل
0: برامجكم تمتد على طول الأسبوع انطلاقا من الثامنة كونوا معنا فالسهرة معكم دائما أحلى
1: راديو المونستير
2: بالتوقيت المحلي مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش
3: بالتوقيت المحلي
4: عند الإشارة تكون الساعة
2: بالتوقيت المحلي الإعداد العام محمد وليد الجاموسي تقديم شمس الدين هلال
4: بالتوقيت المحلي.

0: بواكير بواكير بواكير مع محمد أحمد مخلوف.
1: مساء الخير. كشفت دراسة حديثة أن مراقبة التغيرات التي تطرأ على بروتينات الأمعاء يمكن أن تساعد في تحديد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض التنكسية العصبية. ففي دراسة كبيرة جديدة نشرت في مجلة غاسترو أنتروبولوجي، وجد خبراء من جامعة أباردين أن البروتينات غير الطبيعية المرتبطة بمرض باركنسون ومرض الزهايمر ومرض العصبون الحركي يمكن اكتشافها في أنسجة الأمعاء قبل ظهور الأعراض بسبع سنوات. وقد تساعد هذه التغيرات الأطباء على التعرف على المرضى المعرضين للخطر قبل سنوات من ظهور أعراض واضحة، مما يتيح فرصة لتأخير ظهور الأمراض من خلال التدخل المبكر وتغيير نمط الحياة، وفق صحيفة دايلي مايل البريطانية. وقالت البروفيسورة جينا غريغوري المؤلفة الرئيسية للدراسة: نحن نرى أدلة واضحة على أن نفس التغيرات المرضية في البروتينات التي تحدث في عدة أمراض تنكسية عصبية يمكن أن تظهر في الأمعاء قبل سنوات عديدة مما كنا نعتقد سابقا، مؤكدة أن هذه النتائج تفتح آفاق للكشف المبكر عن الأمراض والتدخل قبل فوات الأوان.
0: بواكير بواكير بواكير مع محمد أحمد مخلوف.

0: خارج النص خارج النص مع محمد وليد الجاموسي.
1: تحية طيبة. صادق مجلس نواب الشعب منذ يومين على قانون الفنان والمهن الفنية في خطوة وصفت بالتاريخية داخل الأوساط الثقافية والفنية لما ينتظر أن تحمله من تغيرات على مستوى الوضع الاجتماعي والمهني للفنانين في تونس. وجاءت المصادقة بإجماع 75 نائباً، وهو ما يعكس توافقاً واسعاً حول ضرورة معالجة الهشاشة التي عاشها لسنوات عدد كبير من العاملين في القطاع الفني والثقافي. ورغم أهمية المصادقة على القانون، فإن التحدي الأكبر سيظل مرتبطاً بمدى تنزيله على أرض الواقع عبر إصدار النصوص الترتيبية وتوفير الآليات المالية والإدارية الكفيلة بتفعيله حتى لا يبقى مجرد مكسب قانوني غير قابل للتنفيذ. كما يترقب الفنانون أن يشمل التطبيق مختلف الاختصاصات الفنية دون إقصاء، وأن يراعي خصوصية العمل الثقافي الذي يتسم غالباً بعدم الاستقرار وتفاوت المداخيل. غير أن النقاش حول الحقوق الاجتماعية لا يجب أن يتوقف عند الفنانين فقط، رغم أحقية هذا القطاع طبعاً بالحماية والاعتراف. فواقع الشغل في تونس ما زال يكشف وجود فئات واسعة تعيش الهشاشة نفسها، بل ربما في ظروف أكثر قسوة، دون تغطية اجتماعية حقيقية أو ضمانات تحفظ كرامتها الإنسانية. فالنساء الريفيات على سبيل المثال يواصلن العمل في ظروف صعبة داخل الضيعات والحقول، وسط نقل غير آمن وأجور ضعيفة وغياب شبه تام للحماية الاجتماعية والصحية، رغم أنهن يمثلن جزءا أساسيا من منظومة الإنتاج الفلاحي والغذائي. كما يعاني العمال الفلاحيون الموسميون وعمال الحظائر وعدد كبير من أصحاب المهن الحرة والحرفيين والعاملين في الاقتصاد غير المنظم من وضعيات مماثلة تجعلهم خارج منظومة الأمان الاجتماعي. الأمر ذاته ينسحب على فئات أخرى مثل البحارة الصغار والباعة المتجولين والعمال الموسميين وحتى بعض خريجي الجامعات الذين يجدون أنفسهم داخل أشكال عمل هشة ومؤقتة لا توفر أي ضمانات مستقبلية. كما توسعت دائرة الاقتصاد غير المنظم بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، ما جعل الآلاف يعيشون يوميا تحت ضغط الخوف من المرض أو التوقف عن العمل دون أي سند اجتماعي حقيقي. إن معركة الحقوق الاجتماعية لا تتعلق بقطاع واحد فقط، بل برؤية أشمل لدور الدولة في حماية الفئات الهشة وضمان حد أدنى من الكرامة والعيش اللائق لكل من يشتغل خارج دوائر الامتياز والاستقرار الوظيفي. فالتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها بلادنا خلال السنوات الأخيرة فرضت واقعاً جديداً لسوق الشغل، حيث تراجعت الوظيفة القارة لفائدة العمل الظرفي أو الهش أو الموسمي، وهو ما يجعل من الضروري مراجعة السياسات الاجتماعية بطريقة أكثر مرونة وشمولية تأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذه الفئات وطبيعة مداخيلها غير المنتظمة. ولا يبدو الحديث عن الكرامة منفصلاً عن هذه المسألة، فالكثير من الاحتجاجات الاجتماعية التي عرفتها البلاد خلال السنوات الماضية كانت في جوهرها تعبيراً عن شعور عميق بالتهميش وانعدام الأمان الاجتماعي أكثر من كونها مجرد مطالب مادية ظرفية. ومن هنا فقد تمثل المصادقة على قانون الفنان فرصة لإعادة التفكير في علاقة التشريع بالفئات الهشة عموماً، بعيداً عن الحلول الظرفية أو المعالجات القطاعية المحدودة. فالمطلوب اليوم ليس سن قوانين جديدة، بل ضمان نجاعتها وقدرتها على الوصول فعلاً إلى من هم في أمس الحاجة إليها. يقول الدعاجي عاش يتمنى في عنبة، مات جبول عنقود، ما يسعد فنان الغلبة إلا من تحت الحود. وما نرجوه فعلا هو أن يصبح الإنصاف ثقافة لا استثناء، وأن يجد كل من عاش الغلبة نصيبه من العيش الكريم، وهو ما زال قادرا على الفرح بالحياة سواء كان فنانا أو ليس فنان، الأهم أنه إنسان.
0: خارج النص. خارج النص مع محمد وليد الجاموسي.
2: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

فهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: ساكن عن موجة 95.7 99 104.7
1: منكم وإليكم
2: بار نافعين، ريتروفيزور، الحدث، جهات وشواغل، نبض الأرض، أجندا، مرافق الفنون، بالتوقيت المحلي، حديثنا سبور، القضية، لقاء مفتوح، مشاغل جامعية، فارس الكلمة، يسامعين الشعر والغناية، أنتم وشمس الدين، غربة وحكاية، محراب الفكر، فنان الإبداع، قناديل الخير في رحاب النظر، برامجنا منكم وإليكم.
3: تحت المجهر،
4: تحت المجهر،
3: تحت المجهر.
5: مرحبا بكم إلى فقرة تحت المجهر على موج إذاعة المنستير. هذه الفقرة اللي يسهر زميلنا محمد وليد الجاموسي على استضافة المميزين من التونسيين والتونسيات في القطاعات المختلفة. اليوم نمضي بكم إلى شاطئ جميل فيه الكثير من الخير والإنتاج والإبداع، ووصل مؤخرا إلى جائزة جديدة في عالم يتنامى في هذه المنطقة، هو عالم شركة صناعة اليخوت أو شركات صناعة اليخوت. نسعد بأن يكون معنا ممثل عن شركة وما يخت، السيد رامي الوصلي. مرحبا بك أستاذ رامي.
6: عسلامة سيدي، شنحوالك؟
5: الحمد لله، نسأل على حالك ونقول لك مبروك هذا التتويج مؤخرا.
6: يبارك فيكم، عايشكم، يبارك فيكم.
5: سيدي رامي، خليني نحكي على قطاع اليخوت صافي بنزرت. أعتقد هو قطاع يعني يتصاعد بامتياز في هذه العشريات الأخيرة.
6: هو صحيح، تونس من مدة طويلة برشا معروفة اللي تصنع في اليخوت، وبرشا الكثير من الماركات الأجنبية قاعدة تحل في بشانتيي نافال في تونس، وهذا ما يزيد يوري كان قدرة التوانسة على الصنع الكاليتي الباهية، وهي تونس تكون معناتها بوانت استقطاب نتاع الماركات العالميه الكبرى.
5: هذا بالنسبه لكامل الوطن التونسي. وما الذي يجعل بنزرت بالاضافه الى اصالتها قربها الى اوروبا وغيرها فيها هذا الاستقطاب اشد من مناطق اخرى ليد العامله المختصه، او انه فما شركات سبقتهم لتفتح في نفس المكان؟ شنو اللي يخليها جاذبه لهذا النوع من النشاط؟
6: هو الحق مش كان منطقة بنزرت، هم كثير من المناطق في تونس اللي فيهم مصانع اليخوت كما سوسة كيف يمكن أكثر عامل يجلب منطقة بنزرت لأنها قريبة من القارة الأوروبية. كيف منطقة بنزرت فيها منطقة حرة اللي تخلي الأجانب يستثمروا في المنطقة هذيك.
5: بطبيعة الحال عنا مثلا في طبولبة صناعة سفن أكبر بقليل، لكن بنزرت تميزت بالسفن السياحية الخفيفة هكا.
6: صحيح.
5: لأني بصراحة في معرض السياحة لاحظت حضور مؤسسات من بنزرت بيخوت جميلة للغاية، تصنيع تونسي وبأسعار زادة بالدينار التونسي مناسبة بمقارنة تقارنها بالأسواق العالمية. سيرامي،
6: هو صحيح سيدي، صحيح. فما كثير من الماركات والشركات التونسية اللي قاعدة تتطور في صناعة اليخوت، وإن شاء الله نشوفهم على قريب كيف في الأسواق العالمية. كما قاعدين احنا نحاول نطور، خاطر الفكرة متاع عوامة اللي نستعملوا اليد العاملة التونسية اللي هي الياسر، معناتها ما شاء الله، معناتها فما كفاءة كبيرة برشا في العاملة التونسية في الانجينيور والتقنين التوانسة، وحنا الفكرة متانا اللي نقوموا بصنع أول ماركة تونسية لتنافس في الماركات العالمية وندخل الأسواق العالمية كما أوروبا وكما أمريكا ولا حتى الأسواق الخليج.
5: انتم بطبيعة الحال اليخوت اللي تقدموا فيها ما تشبهش اللي حكيت عليه هنا في المعرض، ما شفتش من يخوتكم في المعرض، لانه يخوتكم 45 قدم هكا يظل. يا
6: هو اليوم في وما الموديلات نتاعنا متنوعه، احنا عندنا القوارب المونوهال اللي هما ذات هيكل واحد، وعندنا كيف القوارب الكاتاماران اللي هما بزوز هياكل. الحق تو الاختصاص نتاعنا مش اكثر في الكاتاماران اللي هما بسنين هيكل على خاطر سوق جديد دخل في العالم، واحنا اليوم قاعدين نحاولوا نطوروا ونقوموا باخر التكنولوجيات في السيجمون هذايا. اليوم عندنا في الكاتامارون عندنا اثنين من الاصناف، عندنا صنف بالمحركات هو باور كاتاماران وذلك بينا فيه الجائزة العالمية، وعندنا كيف كيف ان شاء الله احنا بينا توا باش نصنعوا الموديلات جديدة في الكاتاماران الشراعية، وتوا قاعدين نصنع في اول كاتاماران اللي هو تكون 64 قدم قرابة 20 متر، دونك تكون ترفع في السوق العالمية ان شاء الله في السنة القادمة في شهر جويلية إن شاء الله.
5: أنتم الجائزة اللي خذتوها على الملتي كوك هكا جائزة سنة 2026
6: إكزاكتومون في تحت صنف 45 قدم في صنف الكاتامارون موتور.
5: ماذا سعره ما شاء الله يظل 6 مليار دويت 7 مليار دويت؟
6: هو السؤال ما بين السوم اللي تصير لبرا في الخارج والسوم اللي يصير في تونس، على خاطر في تونس فما اللي تاكس تبارك الله معناتها
5: السوم في اغلى في تونس ولا ارخص؟
6: في تونس اغلى، في تونس اغلى.
5: هو البرا بل في 450 الف يورو هكا،
6: هو لديك السعر الاتي دي خاطر اللي ياخذ هذا مصنع من الالمنيوم. هو لازم نفهموا شوية الكونسيبت، خاطر هو يخت 16 متر على 5.4 متر، من أكبر
5: ما شاء الله
6: أكبر يخت في الكاتيجوري متاعه. تصميم متاعه كل هيكل كله ألمنيوم، وهذا اللي يخلي السعر متاعه، خاطر كرفة من الأولية مش كيما الكمبوزيت.

0: تطلع شوية ال في الـ في السعر النهائي. كيف كيف اليخت هذا مزود بجوز محركات 600 حصان. قوة دفع إجمالية بتاع 1200 حصان. واقترنا باش نحطوا فيها أحسن تكنولوجيات كما تكنولوجيا الهيدروفويل. التكنولوجيا هذه تساعد باش تساعد باش نقصوا من درجة الاحتكاك مع الماء وقت كيما يكون ليوتو نافيغاسيون. وهذايا كنا باش تكون حتى الكونسوماسيون تاع الكاربيرون تكون
1: أقل
0: ياسر تنافسية في السوق العالمي، خاطر بالتكنولوجيا هذه معناتها تحصلنا على دي بيرفورمانس دي كونسوماسيون دو كاربيرون ممتازين جدا. معناتها
1: شنو اللي خلى سفينتكم او قاربكم السياحي الفاخري يتفوق على غيركم من مصنعين اللي اقدم منكم وعندهم قدرات اكبر، وين غلبتوهم؟
0: هو الحق انا نقول نقطه البدايه اللي هي الفكره ولا الاستراتيجيه اللي اخترناها. احنا الاستراتيجيه اللي اخترناها اللي نخدموا برشا على الكاليتي، هذه اول نقطه. النقطه الثانيه اللي هي الديزاين، تبارك الله معناتها ديزاين كان اوراف مهندس تونسي. والحاجه الثالثه اللي اخترنا باش يكون كي خممنا وكي بدينا نخمو في الديتاي نتاع الموديل هذي اللي باش يكونوا في كل نقطه من الديزاين، من كما نقولوا الامكانيات نتاعو، من الديمونسيون نتاعو، باش نكونوا معناتها ستان برودوي يونيك، معناتها منتوج فريد من نوعه في السوق العالمية. وهذا اللي يخلي معناتها لجنة الحكام اختارونا، وكيف كيف حتى خاطر الجائزة هذه تتم على مرحلتين. أول مرحلة لازم يقوموا لجنة الحكام المختصة المجازين هذية، يقوموا بمراجعة كاملة ولا ريفيو كامل للقارب هذية، وبعد كيف كيف بعد ما تكون بعد ما يقوموا باللائحة المصغرة، خاطر احنا من الأول في شهر فيفري قاموا باختيارنا من أحسن خمسة يخوت في الفئة هذية. بعد ولا التصويت العموم، وكان تصويت في كامل أنحاء العالم معناتها، وذا اللي خلى معناتها العباد يصوتوا للموديل نتاعنا.
1: احنا خلينا نأكد ونذكر سادة المستمعين سيرامي اللي الجائزة حصلت عليها هي واحدة من أفخر وأضخم الجوائز في مجالها، يعني مش أي جائزة يعني.
0: هو الحمد لله هو الجائزة هذه هي الوحيدة في في في فئة الكاتامارا. أما فما كيف كيف جائزات أخرى، مي جائزات مختصة في الديزاين، ولا جائزة مختصة في فئة أخرى. مي هذه الجائزة ما هي مختصة في عالم الكاتامارون، ويكون البروسيس ولا الطريق باش تنجم تكون نتيجه تكون طويله شويه. معناتها كما قلت من الاول باش يكون فما العديد من الكريتير اللي يختاروهم، وكيف كيف فما لجنه يدور تحت فتره 10 ولا 12 صحفي مختص في عالم الكاتامران، هم اللي يقوموا بالتقييم اليخوت اللي باش ينجموا بعض العبيد يصوتوا عليها. والحمد لله ربي وفقنا، هذا يكون بكل متفق ربي سبحانه الحمد لله
1: ونعم بالله. اللي يحب يشوف اليخت على الانترنت يعمل ريسيرش على جوجل وامك 42 هكا، وامك روندو،
0: يدخل على موقع نتاعنا وامايخت.com ونجم يلقى اللقام وما الفل اللي هي اليوم متكونه من ثلاث اصناف، الليمونوهول اللي هما الليمونوكوك القوارب ذات هيكل واحد، وكيف كيف الكاتامران اموتور والكاتامران ابوار.
1: في بالي زاد بديتوا تجربوا في طاقه شمسيه.
0: هو الصيف هو الكاتامران الجديد اللي باش يكون شراعي، باش يكون كيف كيف بالطاقه الشمسيه وبمحركات الكهربائيه ان شاء الله.
1: شراعي وكهربائي مضاعف
0: صديق الطبيعة يعني. ألمنيوم كيف كيف ألمنيوم اللي هو صديق الطبيعة بشكون إن شاء الله.
1: وأسعاره قديش؟
0: والله اليوم احنا تو مزلنا في دراسة
1: المشروع،
0: بدينا احنا في التصنيع، مين قاعدين ندرسه في السوق العالمية، حتى اليوم معنا منافسين واحنا اليوم قاعدين نبنيه في شركة أكثر منه حاجة أخرى. لازم اليوم اي ديسيزيون باش ناخذوها تكون معناتها في

0: مصلحه مصلحه الماركه نتاعنا ان شاء الله. دونك هو اليوم في كي نشوفوا السوق العالميه فما برشا ماركات اللي مثل الاسعار تنجم توصل حتى 3 4 مليون اورو فهمت.
1: في حين تم مليون ونص تقريبا.
0: دونك ان شاء الله نحطوا
1: منشورين الارقام
0: المنشورين
1: اللي محطوط على الجائزه قدامي انا 1450 مليون و450
0: احنا تو نحكيوا على نحكيوا على القارب الشراعي بالمحركات الكهربائيه ولا
1: القارب الشراعي جوجل تقول 169 الف يورو وسرعته توصل الى 45 عقده. هذاك يقول لي كشفنا.
0: لا لا غلط غلط في الموديل
1: خويا. نحكي على واما 27.
0: ذيك قارب اخر ذيك قارب مصنوع من الكومبوزيت من الفايبر جلاس.
1: هذا ينجم التوانسه يتلفتوا له.
0: هي علاش ليه
1: علاش ليه ما هذا يهزني سؤالي بعد ما نعاود نهنيكم على انتم والحمد لله. انا ديما نقول التونسي موش في حاجه الى الجواز باش يثبت اللي هو موجود وقادر، لكن الحمد لله الجواز تؤكد ان انتم كمجموعه تونسيه صميمه في بلادكم خذتوا هذه الجائزه القيمه. لكن من حديثك فما توجه للتصدير كليا. لا يستحق التونسي ولد البحر الابيض المتوسط من الاف السنين باش تكون عنده قوارب الوطنيه ويشري ويتمتع كسائح يعني كمتمتع كبليزونسي او كذلك كمحترف؟
0: ليه من حقه التونسي اللي باش
1: فماشي في شركتكم سياسه لهذا؟
0: هو فما سياسه قاعدين ندرسوا اللي باش نحطوا معناتها باش ندرسوا في السوق التونسي ان شاء الله بموديل يكونوا معناتها ادابتي للسوق التونسي. هي الفكره نتاعنا اللي حتى غدوة كيفاش باش نسوقوا موديل في السوق التونسي اللي يكون يحترم الاستراتيجية تاع الماركة اللي هي يكون منتوج ذي جودة عالية ويحترم الكريتير كما نقولوا احنا الستاندار في العالم في السوق العالمي. حتى اليوم في السوق العالمية الديزاين قاعد يتطور برشا، التكنولوجيا قاعد تطور برشا، واحنا ليش تحبوا نحطوا في السوق التونسي من بعد؟ فما حاجات اللي لازم ناخذوا بعين الاعتبار كيما معناتها اللي فما برشا حاجات اللي احنا نكونوا اجبير علينا باش نستوردوهم من الخارج كيما المحركات كيما كثير من معناتها ليزيكيبمون يكونوا لازمنا معناتها نستوردوهم من برا، وهذا هذا ياثر كثير على السعر السعر اللي بريد فونت نتاعو فهمت. فما كيف الديوانة، فما كيف لي طوغ دو كونسوماسيون اليوم في السوق التونسية فما قرابة 70% من لي تاكساسيون على المنتجات هذوما.
1: بالرغم من انتوما للتصدير
0: احنا ليه مانيش احنا نبيعو احنا الموديل نتاعنا متوفرين للسوق التونسية وللسوق العالمية كيف
1: وكي تجيو يعني تخلصوا الديوانة على الكل فيما لا نصنعه في بلادنا وهكا.
0: هو الصنع احنا ما نصنعش محركات
1: اي فعلاش عليه حمايه؟ ما هذا سؤالي كصحفي
0: والله. هوني السؤال ما يتوجه لي انا هوني الحق مانيش قادر باش نجاوبك. فما شكون يكون نجم قادر اكثر يفسر يفسر معناتها المعلومات هذيا. معناتها اليوم تشوف معناتها المحركات معناتها نستوردوهم فما القطاع الإلكترونية كلهم نستوردوهم من برا معناتها،
1: وهذوما اللي يزيدوا يرفعوا في سعر تكلفته بطبيعة الحال على التونسي وعلى الأجنبي. هو أنا
0: السعر صارت كثير عنده دور معناتها فهم برشا حاجات اللي يخليه معناتها الأسعار هذه تكون هكا
1: بطبيعة الحال. أنا سألت المغرومين قبل لقائي بيك فهمت لي عنا ضبابية حتى في القانون التونسي في استعمال الكتماران الصغار للصيد إلى آخر ذلك. البر فما قوانين واضحة من حيث الحجم من حيث استعمال البيدال إلى آخر ذلك حتى شنو موجود عليه. ميدان في حاجة إلى نكون واضح وخطرنا قادرين باش نتميزوا فيه. أكيد الجائزة تخليكم تفكروا في جوائز أخرى. مستقبل رؤيتكم كيفاش باش تكون في وما يخت؟
0: والله المستقبل والرؤيه نتاعنا هي ان شاء الله اللي باش نكملوا في الميلان هذا ان شاء الله. الجائزة هذية مازلنا كان عزم وسراء اللي وكيف كيف تورينا اللي نحن نجمو حاضرين ندخلوا للسوق العالمية وننافسوا كما أي معناتها بلدان أخرين كما الأقرب لنا معناتها إيطاليا ولا فرنسا ولا حتى معناتها أمريكا. هو كنش نشوفه حتى في الصنف متاعنا احنا تغلبنا على شركة من جنوب أفريقيا، شركات من فرنسا وشركة من أمريكا وضنيهم مليح مليح حتى في التصويت احنا تحصلنا لأكثر من 31%، أقرب واحد لنا كان 18%. وده كما قلت لك أخويا ما زيد كاني يخلينا معناتها نكمل في المشوار هذايا والعمل ثم العمل إن شاء الله.
1: جميل، هذه الخاتمة العمل إن شاء الله ديما من يسمعكم ومن يحيطكم من مشرعين ومساهمين يساهموا في إشعاعكم أنتم وكل من قصد ربي باش يخدم من أجله هو من أجل وطنه. شكرا سي رامي الوصلي على هذه التفاصيل، تحياتنا لكل زملائك.
0: أعطيك صحة ويبارك لك.
1: إلى اللقاء.

هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض ما يستحق الحياة. تردد إبريل، رائحة الخبز في الفجر، تعويذة امرأة للرجال، كتابات أسخيليوس، أول الحب، عشب على حجر، أمهات يقفن على خيط نايم، وخوف الغزاة من الذكريات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. نهاية أيلول، سيدة تترك الأربعين بكامل مشمشها، ساعة الشمس في السجن، غيم يقلد سربا من الكائنات، هتافات شعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين، وخوف الطغاة من الأغنيات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. سيدتي أستحق، لأنك سيدتي أستحق الحياة.

0: ومسميات. أسماء ومسميات مع غادة العياشي.
1: مرحبا بكم. في قلب البحر الأبيض المتوسط وقبالة سواحل الهوارية تنتصب جزيرتان تحملان اسما غامضا وجميلا، زمبرا وزمبرتا. هذا الاسم الذي يبدو بسيطا في ظاهره يخفي في طياته تاريخا عريقا. تشير بعض الدراسات إلى أنه قد يكون ذا أصل لاتيني أو متوسطي قديم ارتبط بطبيعة المكان الصخرية والمعتزلة، حيث كانت الجزر عبر العصور نقاط مراقبة وملاجئ طبيعية للبحارة. جزيرة زمبرا الأكبر ليست مجرد قطعة أرض وسط البحر، بل هي موقع أثري حي تعاقبت عليه حضارات متعددة من الفينيقيين إلى الرومان، وقد عثر فيها على بقايا منشآت قديمة تؤكد أنها كانت مأهولة أو مستغلة استراتيجيا. أما زمبرتا فهي جزيرة أصغر وأكثر هدوءا، تشبه ملاذا طبيعيا للحياة البرية، خاصة الطيور البحرية النادرة التي اتخذت منها موطنا. ومن أبرز ما يميز هاتين الجزيرتين اليوم أنهما تمثلان جزءا من المنتزه الوطني لزمبرا وزمبرتا، وهو من أهم المحميات الطبيعية في تونس، حيث يمنع الصيد والبناء حفاظا على نظام بيئي فريد يضم نباتات متوسطية وحيوانات مهددة بالانقراض. زمبرا وزمبرتا ليست مجرد اسمين على الخريطة، بل ذاكرة طبيعية وتاريخية تختصر علاقة الإنسان بالبحر بين العزلة والحماية والجمال الخالد.
0: أسماء ومسميات. أسماء ومسميات مع غادة العياشي.
2: بهذه الفقرة نصل إلى نهاية مشوارنا مع الفقرات. تبقى أغنية الختام، أتمنى أن تنال الإعجاب ورضا السادة المستمعين والمستمعات. أجمل التحايا تأتيكم من لطفي المكي هيثم والناس روف غديرة في تنسيق ونقل فقراتنا صورة وصوتا على الفيسبوك واليوتيوب. تلتقون يوم الاثنين مع نفس المنوعة. طابت أوقاتكم وأيامكم، إلى اللقاء.

0: مساكن عن موجة 95.7 99 و104.7
1: منكم وإليكم
2: بار نافعين، ريتروفيزور، الحدث، جهات وشواغل، نبض الأرض، أجندا، مرافق الفنون، بالتوقيت المحلي، حديثنا سبور، القضية، لقاء مفتوح، مشاغل جامعية، فارس الكلمة، يسامعين الشعر والغناية، أنتم وشمس الدين، غربة وحكاية، محراب الفكر، ثنايا الإبداع، قناديل الخير في رحاب النظر. برامجنا منكم وإليكم.
3: تمام الثامنة في إذاعة المنستير. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم أن تونس قد أنجزت أو نجحت في القضاء على مرض الرمد، وصفة هذه الخطوة بالإنجاز البارز في مجال الصحة العامة بالبلاد الذي يأتي بعد عقود من الجهود الوطنية المتواصلة. وأفادت منظمة الصحة العالمية في بيان صحفي نشرته على موقعها الإلكتروني بأن تونس أصبحت دولة 14 في إقليم شرق المتوسط والحادية 31 عالمياً التي تم التحقق من قضائها على الرمد كمشكلة صحية عامة. قال وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر إن تونس بصدد مراجعة عدد من الفصول لمجلة الشغل حتى تواكب تطورات عالم الشغل بما يضمن مزيدا من مقومات ومعايير العمل اللائق. وأكد الوزير أن بيئات العمل شهدت خلال العقود الأخيرة تحولات عميقة ومتسارعة بفضل التطور التكنولوجي وتغيير أنماط الإنتاج واشتداد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية وظهور أشكال جديدة من التنظيم المهني والعمل الرقمي. رجحت الحسابات الفلكية أن يوافق يوم الأربعاء 27 من مايو 26 أو 2010 من ذي الحجة 1447 هجري موعد عيد الإضحى المبارك، وذلك في انتظار الأعلان الرسمية من ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية بحسب بلاغ صادر اليوم عن مدينة العلوم بتونس. واعتمدت أغلب البلدان الإسلامية بداية شهر ذي القعدة يوم 18 من أفريل 26 أو 2000 ليكون يوم السبت 16 من مايو 26 و2000 الموافق ليوم 29 من ذي القعدة 1447 هجري هو تحري هلال شهر ذي الحجة وفقا لذات البلاغة. قال رئيس وزراء الكيان المحتل بنيامين نتنياهو أنه تم تحقيق إنجاز كبير في إيران وصفحات التاريخ فقط سوف تحكم بشأنه متابعا. حطمنا أجزاء كبيرة من محور الشر الإيرانية الذي طوقنا من كل حدب وصوبة. واعتبر نتنياهو أن النظام الإيراني بات أضعف من أي وقت مضى، مضيفا نحن أصبحنا أقوى كثيرا من أي وقت مضى على حد تعبيره، وتابع قائلا نقول للعالم أجمع إن القدس ستظل عاصمتنا الأبدية والتاريخية على حد اعتقاده. لو لم نشن الحرب على إيران مرتين لوجهنا كيانا يمتلك قنبلة نووية ويمثل تهديدا وجوديا لنا. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 9 مع وقفة إخبارية جديدة.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
5: المنستير ومؤانسة سهرات إذاعة المنستير سمر ومؤانسة يومياً تجمعنا فضاءات للبوح، شعر، أدب، فن وموسيقى،
6: فن
5: موسيقى، والكل أذواقكم
6: محطة
5: من محطات السهر.
6: عناوين
5: تحلي السهرية في إذاعة المنستير.
7: مشاغل جامعية،
8: مشاغل جامعية،
7: مشاغل جامعية مع أحمد موسى.
1: مساء الخير مساء النور لكل من يسمع فينا في الوقت هذا عبر موجات إذاعة المنستير من توا حتى العشرة متاع الليل. كالعادة نحكيو على جديد الجامعات التونسية في مشاغل جامعية، كالعادة عن الاستضافات وظيفنا إن شاء الله بعد شوية رئيس جامعة تونس المنار سيد معز شفرة باش نحكيو في مواضيع مختلفة الحقيقة حسب الأكتواليتي وجديد متاع جامعة تونس المنار. سلطوا الضوء على تظاهرة الهيدروجين الأخضر ركيزة الانتقال الطاقي في تونس، كيف كيف زاد باش نحكيو على التعاون العلمي الدولي مع جامعة غومبي النيجيرية في الفترة الأخيرة والمنصة الجديدة لدعم البحث العلمي والابتكار اللي من إشراف خلينا نقول جامعة تونس المنار. حكينا شوية على المنصة هذه وعطينا تعليقات وحكينا على المحتوى متاعها والعمل اللي باش نقوم به لتطوير العمل خاصة في البحث العلمي، لكن ماذا بينا ناخذ أكثر تفاصيل من المصدر ومن رئيس جامعة تونس المنار سي معز اللي باش يحكينا أكثر على العمل متاع المنصة هذه وإفاق العمل بها خاصة بالنسبة للطلبة والدكاترة الباحثين. كالعادة أيضا من فقراتنا مشاغر الطلابية ودكتور أنور بالطيب والأستاذة مريم حرزالة معنا كالعادة باش يعلقون على بعض الأخبار، قدمنا برشا نصائح للطلبة امتعنا في فترة هذه اللي هي فترة امتحانات أيضا وفترة تخرج بالنسبة للعديد من الطلبة في الفترة هذه، لكن فما شوية أكتواليتي باش نحاول نعلق عليها بطبيعة مع الكرونيكور سي أنور ومريم. وباش نحكيو في ساعتنا الثانية في اختصاص وجهني اختصاص جديد مع مريم حرزلة، وأيضا باش كنا استضافة للسيد إبراهيم جراح مؤسس منصة الفكر وهي قاعدة بيانات للمقالات العلمية التونسية. إن شاء الله تحصل إفادة لكل المتابعين والمتابعات للطلبة للجامعيين الإداريين الناس كل اللي يسمعوا فينا واللي يختاروا برنامجنا كالعادة فيها سويعتي من زمان باش تحصل لهم الإفادة ويعرفوا الأكتواليتي في الجامعة التونسية. تحية توصل لكم من هيثم والناس منير بوعطي وأحمد موسى فريق حس اليوم من مشاغل جامعية.

0: تحية لكل من التحق بنا في الاستماع مشاغل جامعية حتى العشرة متاع الليل. إن شاء الله تتونسوا بنا وإن شاء الله تحصل إفادة لكل المتابعين والمتابعات لبرنامجنا. كالعادة نقدموا نصائح الحقيقة في حصة مشاغل جامعية ونحاولوا ننفع الطلبة بالنصائح بالطبيعة والمعلومات باش يكونوا حاضرين وقت الامتحانات. والحاجة الباهية اللي عنا طالب تميز الحقيقة العام هذا يسمع النصائح بالباهي تبع النصائح بالقدام معناها للأخر ومنه ينصح ومنه ياخو معناها العبرة من النصائح هذيك. نقولوا مبروك الدكتورة الثانية دكتور أنور بالطيب. دكتور مبروك عليك يا سيدي.
1: يعيشك أحمد بارك الله فيك. اليوم يوم هام في حياتي في مسيرتي الأكاديمية البحثية. يعني اليوم بكل سرور قدمت أطروحة الدكتوراه الثانية متاعي في العلوم السياسية بكلية الحقوق بسوسة وكانت النتيجة يعني مشرف جدا.
0: ممتاز.
1: بالمناسبة دي نحب معناتها نشكر كل اللجنة اللي قامت بتقييم هذا العمل وكذلك المؤثر متاعي السيد العميد الأستاذ لطفي ترشونة وكذلك اللجنة اللي تشرفت معناتها بقبول هذا العمل وكانت مناقشة يعني اليوم دامت على 3 ساعات و15 دقيقة.
0: ما شاء الله
1: والحمد لله
0: جاوبت على الأسئلة الكل دكتور.
1: والله
0: حاولت
1: لك
0: مدام
1: يعني
0: هو مشرف جدا مدام
1: عمل كان ل5 سنوات متتالية في الموضوع كان على مستوى السياسات العمومية وخاصة خذيت النموذج وهو السياسة العمومية للرياضة في تونس اللي كونه باش هو عمل ساق بل كل شيء أوريجينال أول مرة يقع معناتها يعني سردوه من 1956 إلى الآن من وجهة نظر قانونية سياسية سوسيولوجية وبمقاربات يعني مقاربات العلوم السياسية.
0: تك صحة دكتور مشرفنا. نجم نعطي شوية معلومات خاصة راهو المرحلة هذه الثانية متاع الدكتور أنور بالطيب باش وصل أخذ الدكتورة اليوم بداها تقريبا عنده سنوات وفي عمر 52 عام وهذا مساج ظهلي للناس الكل معناها القراية ما توفاش والنجم ومدام عنا نفسه عنا المحبة للعلم نجم ونقرأه في أي وقت. كمل المرحلة متاعه في وقت سابق خذ الدكتوراه في اختصاص الرياضة من بعد مغروم بالقانون قرأ 3 سنين بعد ماستير عامين ومن بعدها كملنا الدكتوراه واليوم تفوق الدكتور ما شاء الله خذ بالنصائح متاعنا ومتاعه هو خد قدم من النصائح ديما للطلبة. ومبروك عليك دكتور مرة أخرى الدكتوراه.
1: يعيشك مرحبا بك
2: أحمد. مرحبا بدكتورنا فوادو. والله نحب نهنيه ونقول له ما شاء الله عليه وراهو
0: حضرت انت شوي
1: حضرت مريم بارك الله فيها.
2: ان شاء الله مبروك عليه ان شاء الله ديما متميز وان شاء الله ديما متالق وان شاء الله المزيد من العطاء وتوا نمشي ونتوجهوا للزارتيكل ونتوجهوا للبحث ونخرجوا من الدكتوراه ابحاث معناها فما توجهات ينجم تبارك الله توا برشا حاجات تستنى في الدكتور
0: لا يخموا في مرحله جامعيه جديده ساعه بالعكس ما بخلفها
2: تخصص جديد
0: تخصص جديد
2: تخصص جديد ونخموا مع بعض
0: 14 13 سنه اخرين
2: ان شاء الله ان شاء الله
0: ياخذ الدكتوراه الثالثه ان شاء الله.
2: مشروع
1: الطموح والعزيمه
2: موجوده دونك ما بقدره ربي هذا مثال يحتذى به بالحق معناها قصه نجاح نجم الطلبه اللي يسمعوا فينا توا معناها نقولوا لهم راهو العلم ما عندوش حدود وما عندوش عمر وما عندوش عنده كان لازمك شويه طاقه وشويه جهد وعزيمه وذكاء.
0: يعطيك صحه يا مريم. باش نرجعوا اكيد لفقرات البرنامج كالعاده في مشاغل جامعيه نواكبوا جديد الجامعات التونسيه ومن الجامعات الناشطه في البلاد التونسيه جامعه تونس المنار ومعنا رئيس الجامعه دكتور معاذ شفره باش نحكيوا معاه على عن احدث المبادرات العلميه والبحثيه في مجال الطاقات المتجدده والتعاون الاكاديمي الدولي فما جديد زاده فيما يخص منصة علمية مهمة والعمل بها بشيكون مهم جدا في الفترة القادمة. سي معز مرحبا بيك.
3: مرحبا، يعطيكم الصحة على الاستضافة، ومرحبا بالمستمعي إذاعة المنستير وكذلك المشاهدي إذاعة المنستير.
0: مرحبا بك دكتور معز. باش نحكي في ثلاثة محاور تقريبا، باش نبداو بالأكتواليتي ونسلطوا الضوء شوي على تظاهرة الهيدروجين الأخضر ركيزة الانتقال الطاقي في تونس. نحكي شوية على التظاهرة هذه، أهمية تنظيم تظاهرة علمية ودورها في دعم الانتقال الطاقي في بلادنا من نوع هذا.
3: شكرا على اهتمامكم بالجانب الجامعي، ومرحبا بكم، ووقت طيب خاطر الطلبة يسمعوا فينا ويشوفوا الأنشطة الكل نتاع الجامعات، ونطلب منهم باش ينخرطوا الكلهم مع بعض. تونس مهي معناه بلاد عنا 13 جامعة، وقولوا 14 مثال في الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية اللي هو ريزو
0: للدراسات
3: وجامعة افتراضية هي رقم 13. الطلبة هم يخدموا بعضنا، خاطر نحن ديما نحكيوا على الشراكة، خلنا نحكيوا على الشراكة التونسية، خلنا نحكيوا على الشراكة ما بين مؤسسة ومؤسسة، ما بين مخبر ومخبر. راو طلب الكلهم نحبوهم يخدموا مع بعض. أنا عندي صفة رئيس ندوة رؤساء الجامعات التونسية اللي هو تسمى لا كونفيرونس دي بريزيدون دي يونيفرسيتي، ونحبوا الجامعات الكل يخدموا مع بعضهم. راو الشراكة مهمة برشا. دونك التظاهرة اللي صارت في كلية علوم بتونس حول الطاقة المتجددة هي تدخل في انفتاح الجامعة على المحيط نتاعها. أنا كنت سعيد لأنه ثم الخبراء اللي جاونا من خارج الجامعة، يعني الجامعة يلزمنا أن نفتحه على المحيط نتاعنا، يعني عنا العديد من الخبراء الدوليين مع الخبراء اللي عنا في الجامعة الباحثين مع الطلبة. وقع النقاش هذايا حول الطاقة بصفة عامة، وما أدراك ما الطاقة، هذه من أولويات يعني في البحث العلمي. الطاقة خاصة الطاقة المتجددة، وخاصة نحن دخلنا في الهيدروجين فير، وما تعرفوا انتم كل شيء راهو بحسابه، وتونس عنا نحن الإمكانيات خاصة في الطاقة المتجددة يلزمنا نستغلوها. كما نقول أنا ديما نحكيه أنه الجامعة التونسية بالنسبة للبحث العلمي، بالنسبة للإنتاج البحث العلمي لبرودكسيون رانا ممتازين، لكن ديما نقعدوا ناقصين في التثمين البحث العلمي. التظاهرة هذه تدخل مباشرة في التثمين البحث العلمي، وذيش حاجتنا نحن باش نثمنوا البحث العلمي بتاعنا، باش نطبقوا على عين المكان. وعلاش نحن ما نكونوش موديل أسويفر؟ راو نحن راو في تونس راهم يغذرونا من معنا كبلد وكجامعات دون في بروغرام وين وين، يعني دائما ينتظروا على خاطر البحث بتاعنا راهم أنا نتكلم ديما بالأرقام. رانا في Global Index Innovation تونس وصلنا للمرتبة الخامسة عالميا من حيث الكم، يعني العدد النشريات لا برودكسيون سونتيفيك، نسبة تاني لعدد السكان، ولا نسبة تاني للبي بي. رانا وصلنا للمرتبة جد مشرفة. وكذلك في الجودة البحث، قد ما نحكيوش كان بحث نحكيو ما نحكيوش كان نشريات، نحكي جودة النشريات. ونحن الجودة نعرفوا كيفاش نقيسوها.
0: وفما تصنيفات للجودة زادة في حد ذاتها، معناها بخلاف الترتيب متاع عدد المقالات العلمية، فما زادة ترتيب خاص بجودة المقالات ووين باش يتم نشرها، خاطر أهمية المجالات العلمية زادة اللي يتم نشر فيها معناها المقالات العلمية والبحوث التونسية تأكد قيمة البحث في حد ذاته.
3: طبعا هو راهو نحن نحكي على التصنيفات، هي ماهوش هو هدف، ولكن هو وسيلة باش نوصلوا باش نحققوا لي زانديكاتور دو بيرفورمانس بصفه عامه. ولي زانديكاتور دو بيرفورمانس جينيرالمون يتورنوا تور دو التكوين وجوده التكوين، البحث وجوده البحث، الانفتاح الدولي وما ادراك ما الانفتاح على المحيط بتاعنا بصفه عامه، المحيط الاقتصادي والاجتماعي. بالنسبه للبحث كما ذكرت سيادتك، راهو البحث كيف نقول أن كل شيء مصنف، راهو بين المجلات مصنفين
0: بالضبط،
3: وراهم الطلبة يعرفوا ورؤساء المخابر يعرفوا، وهم بيدهم ينكوراج الطلبة الباحثين ما ينشروش في أي مجلة. ماذا بيا أنا الجهد اللي يعملوه باش يوصلوا إلى نتيجة، ماذا بينا يكتبوا في مجلات يعني هي بيدها مصنفة يسمع فيها الطلبة، كما يقولوا كيوان ولا كيتو ولا مجلات. نحن عندنا نقول علماء، نشرف بعلماء توانسة يكتبوا مثلا في النيتشر يكتبوا فيها كل العلماء اللي برينوبيل يكتبوا فيها، نحن في تونس يكتبوا فيها. يعني أنا نخير ناخذ وقت ونكتب في النيتر خير من اللي نكتب في مجلة ما عندهاش فيزيبيليتي ما عندهاش امباكت فاكتور اكسترا نحن نقيتهم ونعرفوهم هذه التشجيع للطلبه ونوجه لهم باش يعرفوا يختاروا المجله اللي يكتبوا فيها بالطبع حسب الاختصاص نتاعهم وذي كل خدمه موجوده في كل الجامعات ولا في كل المؤسسات ما تعرف عنها نحن في الجامعه عنا نائب رئيس جامعه مكلف بالبحث العلمي وكذلك في المؤسسات فما مدارس الدكتوراه اللي هما يكون في الطلبة بتاعنا ويرجد في الطلبة بتاعنا ويلون كادر الطلبة باش ما يكتبوش في أي مجلة هذه تدخل في جودة البحث أنا ركزت على كلمة الجودة اللي أنا نمن بها هو التثمين تاع البحث العلمي يعني البحث العلمي التطبيقي يعني نحن التظاهرة بها حول الطاقة المتجددة بصفة عامة نحبوها نغزرونها من جانب التطبيقي من جانب التشغيلية باش تحل بين بلادنا باش ندخلوا في الاقتصاد بلادنا مش كان نكتبوا نشرية وفقدت وبعد نعمل مبروك للطالب الدكتوراه الثانية ومبروك لكل الطلبة اللي تحصلوا على الدكتوراه ما هيش ياخد دكتوراه ياخد شهادة ويعمل نشرية وفقط لا نحن نبعد البعيد نحب يعمل نشرية متاعه ويقرب لريادة الأعمال يعمل مؤسسة متاعه ويعمل أشياء تطبيقية مش كان نشرية وفقط
0: لك علاش أنا من خلال تظاهر هذه سمحني سي معز معناها فما مخرجات فما خريطة طريق خليني نقول فيما يخص موضوع الانتقال الطاقي والهيدروجين الأخضر خاصة اللي عندكم أنتم نتصور بس دوني متاع بحوث يمكن في المجال هذا والاختصاص هذا مع تظاهرة كما اللي صارت في كلية العلوم نتصور أكيد فما خطوات ما بعد التظاهر هذه
3: هو الحاجة الممتازة في التظاهرات هو النقاش هو التوجهات وهي المخرجات المخرجات هذه نقدموها حتى لسلطة الأشراف نقدموها للعديد من الوزارات نقدموا لهم معناها البرودوي اللي خرجنا منه وهذه مهم برشا بطبيعة أنا كيف نقول البلاد متاعنا عندنا الإمكانيات باش نخدموا على الهيدروجين فير بوركوا با ما نستعملوهاش الجامعة وحدها ما تكفيش يعني نحن يلزمنا ذكر كل الإيكو سيستام الكله يلزم وزارة الصناعة تبدأ موجودة يلزم وزارة التشغيل موجودة يلزم وزارة التعليم العالي بتبيع هي الأشراف متاعنا تكون موجودة باش الناس الكل يخدموا بعضهم على نفس الهدف أنه نخدموا الاقتصاد بلادنا وكيف نقول اقتصاد بلادنا مربوطة بالتشغيلية ومربوطة هذه برودوي عنا لكن عنا نحن عنا الشمس مثلا علاش ما نستغلش الشمس معناها هذه دي ريسورس ناتوريل موجوده في بلادنا نستغلهم الشركات التونسية بالخبراء اللي كانوا معنا بالتبادل كذلك راهو حتى نحن عنا خبراء من أنحاء العالم جاو ومش أول تظاهرة راهي الحقيقة نحن عملنا تظاهرة قبلها في المدرسة الوطنية المهندسين بتونس على تقريبا نفس الموضوع ونفس المعنى الأهداف اللي وصلنا لها والمخرجات بحول الله إن شاء الله نطبقها
0: إن شاء الله
3: وكما قلت لك راهو التطبيق راهي مربوط يعني مؤسسات أخرى مش كان
0: بالتعليم العالي والوزارة فقط ودور الجامعة التونسية الحقيقة دور كبير في مواكبة التحولات العالمية في مجال الطاقات المتجددة نمشي للمحور الثاني دكتور معز التعاون العلمي الدولي مع جامعة غومبي نيجيريا تم استقبال وفد من جامعة غومبي في الفترة الأخيرة دونك افاق التعاون المرتقب مع هذه الجامعه جامعه نيجيريه افريقيه وديما نقولوا اللي ماذا بينا نفتحوا على القاره الافريقيه قارتنا تكون فما شراكات اكثر فما بوتنسيال كبير الحقيقه غادي من خلال تبادل الخبرات من خلال العمل المشترك وظهر لي قاعدين ماشيين في الثنيه هذه سي معز
3: بالضبط شوف نحن تونس رانا والحمد لله مثالش نرجع للتصنيفات خطر ان التصنيفات تقول عنا تموقع دولي ممتاز والتصنيف متاعنا ممتاز التصنيف متاعنا في افريقيا كذلك نوصل المرتبة الاولى في افريقيا نرجع لك مثلا للطاقة رانا نحن مصنفين في امباكت رانكينج هذا يعتمد على اهداف التنمية المستدامة رانا في الاهداف المرتبطة بالطاقة نوصل المرتبة الاولى في افريقيا في جودة التكوين نوصل المرتبة 22 في العالم في الهدف رقم 3 هو حول الصحة والرفاه. 37 في العالم يكونوا الأولى في إفريقيا والأولى في الوطن العربي. تبدأ عندك التموقع البلدان تجيك مشكلة البلدان الإفريقية. نرجع البلدان الإفريقية من كيف تنحى الدولة يطلب منك تكون شريك معهم تكون بارتنير معهم. وما تنساش أن تونس لحد اليوم ونحن نحكيه مع بعضنا تونس البلد العربي والإفريقي الوحيد اللي هو عدو في البرنامج الاتحاد الأوروبي وفوق أوروبا 21-27 اللي اسمه أوريزن 2020 سابقا أوريزون 2020. تونس الوحيدة يعني البلدان الإفريقية تحب تجينا خاطر نحن منخرطين في البرنامج هذا. إفريقيا ستمر شيء يجب أن نستغله. فما بلدان نعطيك أنا مثال تتفهمني علش نحكي على النقطة. نحن رأينا بلدان اليابان مثلا مختارتنا تونس كبواب على إفريقيا صحيح. الصين مختارتنا نحن كبواب على إفريقيا. عنا برامج أوروبا عنا برامج كما بكري حكيت على أوريزون أوروب. ثم برامج في البحث العلمي من الاتحاد الأوروبي اسمه انت أفريك بين البلدان الأوروبية والإفريقية. عندنا نحن ثلاثة مشاريع انترا أفريك اللي تونس منار سور لا كورديناسيون. نحن نعمل كورديناسيون ما بين إفريقيا وما بين جامعات أوروبية. هذا اللي خلى اللي نحن ولينا مطلوبين مع جامعات إفريقية. وصحيح نحن ديما نغزروا للنار ولكن السور مهم برشا. عندهم إمكانيات هما اللي طلبونا. هذه تابع في سياسة الدولة كذلك خطر الجامعة النيجيرية جات عن طريق يعني التعاون الدولي عن طريق الإدارة العامة للتعاون الدولي. جات الجامعة تونس منار خطر عندهم اختصاصات يحبوها موجودة في جامعة تونس منار. وقمنا باللقاء دي مع رؤساء مؤسسات يعني عمداء ومديرين حسب الطلبات اللي يحبوا عليها تقريبا كل الاختصاصات. يعني نحن ذكرنا الطاقة الصحة كذلك مطلوبة كثير. يعني
0: أنا النجم الراو شراكات مستقبلية مع جامعة غومبي في الصحة مثلا بالاختصاص هذا.
3: هذه نحن عندنا راو شراكات مع جامعات إفريقية ولكن نحب نعززهم أكثر خاطر هما فما كيف نقول شراكة راو معناها تبادل أكاديمي تنظيم ملتقيات
0: هذا هو.
3: هذه ولكن نحن نحبه أكثر.

0: المنستير. نعم جماعة المنستير، لأنه جماعة المنستير مطلوبة في الاختصاص الصيدلة والطب أسنان بحقيقة. وأنا كما قلت لك ديما عندي الكاسكيت تاع الجامعة العمومية جامعة تونسية. أنا علاقتي جد طيبة مع جامعة تونس منار، مع جماعة جيبوتي، جماعة تونس جيبوتي دونك مشاو للمنستير في الاختصاصات كذلك الطب، طب الأسنان والصيدلة اللي بدأوا بالاختصاصات اللي في جامعة تونس منار، خذوا الطب وخذوا الاقتصاد والتصرف والحقوق وكذلك العلوم،
1: حتى في اختصاص طب عام زادة فما الحقيقة أساتذة جامعيين اللي موجودين زادة في جيبوتي، ونعرف حتى دكتور حبيب سبيس اللي موجود في جامعة جيبوتي زادة من خلال معناها الشراكة هذية، ويوريك اللي فما معناها اهتمام بالكفاءات التونسية الأساتذة التونسيين في معناها في كل ما هو مرحلة متقدمة في الجامعة، وهذه حاجة ما تنجم كان خلينا نفتخروا بكفاءاتنا وتعزز هذا وتشجعنا خلينا نقول باش نكملوا ونواصلوا في نفس هذه الشركات ونواصلوا في نفس هذا العمل. نحب نسمع شوية الدكتور أنور بالطيب تفاعل معك شوية سي معز في ما يخص الموضوع هذا، على خاطر بعد باش نمشيو للمحور الثالث وباش نحكيو على المنصة الجديدة اكيد لدعم البحث العلمي والابتكار. دكتور تفضل.
2: سي معز مرحبا بك.
0: عايشك مرحبا بك.
2: فخر للجامعة التونسية بصفة عامة، وجامعة المنار هي دوما منارة، وأنا رو جامعة المنار يعني تعز علي برشا لأني الدكتورة الأولانية جامعة المنار المعهد العالي لعلوم التربية ببوشوشة يعني في من 2015 ومتميزة. سي معز حبيت نقول لك ليكونوا البحث العلمي وجامعة المنار وجامعة المنسير اللي أنا ننتمي إليها ماذا بينا وكونوا الطاقات التونسية وجامعة المنار واللي عندها الإمكانيات ومعندها يعني الأساتذة ومصنفين لما لا نخموا في الجامعات الأخرى مد يد المساعدة يمكن بالمنصة اللي أحدثت جديدا، وكاكا نوليو الخير يعم على جميع المؤسسات وإحنا نخدم في الجامعة العمومية لما لا يعني اتفاقيات شراكة من هكذا كما اللي عملتوها مع في التعامل مع الجامعات الأخرى الأجنبية، خليها حتى على مستوى الجامعات التونسية نتعاملوا باش نرتقي بالبحث العلمي بصفة عامة وتكون فين تصب تنفع.
0: بالضبط. شوف يعطيك الصحة، رو أول ما قدمت نفسي أنا راني رئيس ندوة رؤساء الجامعات، نتكلم بالجامعات الكل وأنا مع الشراكة هذه. أنا رو في الذكر حكيت عن هدف التنمية المستدامة، فما الهدف رقم 17 هو حول الشراكة، ونحن في الجامعة تونس منار مشينا في استراتيجية اخترناها عيننا 17 سفير مع كل على كل هدف من هدف التنمية المستدامة عيننا سفير. أنا بنفسي كرئيس جامعة أنا سفير على هدف رقم 17، يعني أنا مقتنعة بالشراكة واليد وحدها ما تصفقش وموني كومبليمونتير،
1: ومانيش في منافسة، احنا أكثر في عمل تكاملي لمصلحة واحدة.
0: فموني كومبليمونتير كما قلت لك، راو بالعكس راو أي تجربة في أي جامعة ولا في أي مؤسسة تكون ناجحة نحن نطلب باش نعموها على كل المؤسسات. ديما نحن عندنا مجلس جامعات، مجلس جامعات راو فيه الرؤساء الجامعات وفي لي ديريكتور جيرون تاع الوزاره، راهو ديما كي تبدا مؤسسه يعني برنامج ناجح في اي مكان في مؤسسه رانا ناخذوه كمثال ونعموه. هذه راهو استراتيجيه نتاع اي شركه وفي تونس.
2: سي معز علاش على خاطرش كما تعرف يعني الجامعة التونسية موجودة في كافة ربوع ولايات تونس، وهناك في بعض المعاهد العليا أو الجامعات يعني الإطار تقاه ما فيش لي كور آ ولا لي لابوراتوار دو ريشيرش، وفما دي بوتونسيال دو جون شيرشور اللي يحبوا يخدموا، ولكن بحكم البعد وبحكم قلة الإمكانيات نوليو خاطر احنا عشنا تجربة ونعرفوا كومبيان يل سوفر بورتون، والبحث راهو يتعب والبحث يلزم نفس طويل. وقت اللي نعطيهم الحوافز كيماك وانت قلت كلام باسم الجامعات نزيدوا نشجعوهم، وانا ثقتنا كبيره فيكم باش نمدوا لهم يد

0: مساعدة لأنه يتعينوا داخل الجامعات التونسية وهم ميزالوا ديجون شرشار نتفكروهم، وخاصة على مستوى النشر البحوث متاعهم من حيث النوعية والجودة، وخاصة اللي يكونوا الكلفة متاع النشر ساعات يقول لك راهي نيتشر راهي غالية وكذا. دونك نمدوا يد المساعدة ستريز امبورتوني نبلغ لك سوفرانس دو كالكو جون شرشار.
1: هو صحيح أنا ممكن نعطي لمحة على المنصة وباش نقول لكم معناها نفس في السؤال اللي سألته. المنصة بدأتها توا جماعة تونس ما نعرفت نحكي عليها نتوا شوية. المنصة عرفت على السيد الوزير وعلى كان السيد رئيس ديوان حاضر معنا وماشيين باش يردوها منصة وطنية.
2: ممتاز.
1: احنا راهو ديجا مثالش احنا نبداو بأموديل مثالش ونجربوه وبعد نحسنوه. راهو أقول لكم راني أنا نؤمن أني ديما نبدأ وبعد الحسن. أنا ديما نؤمن بحاجة اسمها amélioration continue والريفورم راهي ديناميك. راك ماك تعرف كنت شفتوا كيفاش الذكاء الاصطناعي كيفاش دخلنا في خدمة كبيرة في الجامعة كاملة ويلزم الذكاء الاصطناعي تفرز علينا. ما نحكيلكش على التحول الرقمية. نحن تو دخلنا في نطاق السيادة الرقمية في تونس وفي كيف العالم. إذا كان ما نخدمش ما نقدمش والناس قاعدة تقدم يلزمنا نجري ونجري ونفوتوهم ونجري حتى أكثر منهم. دونك في نطاق هذايا نحن عملنا هالمنصة هذايا باش ننظموا البحث العلمي في الجامعة.
2: ولا.
1: جامعة تونس منار فيها 108 هيكل بحث. هيك اللي يسمع فيها الأساتذة والطلبة مخبر وحدة. هي الوحدة هي مخبر صغير. نحن تقريبا 90 مخبر كبير وكبير العدد الأساتذة كورآ وكوربي ولي دكتوراه ماس كريتيك تتسمى. دونك هذاك نحن نقولوا هما يسموه ستركتور دو ريشيرش. دونك عندنا 109 في الجامعة 108 بالضبط 108 وعلى نطاق وطني فما قريب 500 معناها توك شفت النومبر بريسك لو ان سانكيام
2: بالضبط
1: النطاق عدد كبير. علاش العدد هي خطر المؤسسات تاع جماعه المنار هي معناها تحدثت على الاستقلال من عام 58 تحدثوا المؤسسات هذه وتحدثت المخابر. عندنا نحن مؤسسات في جماعه المنار وقع احداث منذ القرن التاسع عشر اللي هما لانستيتي باستور اللي دوبل تيتال مع الصحه ولاش مرشد فيترينار اللي هم دوبل تيتال مع وزارة الفلاحة. المخابر هذية عندها بوتنسيال كبير ونحب ونحن نقولها فالوريزاسيون ونحب ونقربوهم للمخابر الأخرين اللي موجودين في الكومبوس فرحات حشاد واللي موجودين في الهضبة الرابطة. المية وتسعة عملنا لهم هالشبكة هذية عملنا نتوركينج ما بين الطلبة الكل الباحثين. والحاجة الباهية أنا ممكن مش نبدأ بالأخر رأي المنصة هذية باش تعمل لهم invisibility international باش تكون مقرؤية من ريتش. نحن توا نحكيه على في المخبر في نفس المخبر شراكة ما بين الباحث والباحث في نفس المؤسسة شراكة ما بين المخبر والمخبر في نفس الجامعة شراكة ما بين المؤسسة ومؤسسة. هل 109 كيش عملنا مع التشبيك هذا عملنا نتوركينج باش نخليه الطالب اللي يخدم في مخبر في حتى العلوم الإنسانية يعرف المخبر في كلية الطب شنو وشنو الإمكانيات اللي عنده وشنو البوتنسيال اللي عنده والنشريات الموجودة فيه. لهنا نرجع بالنسبة للشراكة علاش نقول لك الحب رضاها وطنية. ليش مثلا أنا طالب في كلية العلوم بتونس يخدم على في البيولوجيا يستحق ماتيريال والماتيريال ما تعرف غالي اكسترا ينجم يستعمل الاباري اللي موجوده في الاثبات اللي هي بعيده ولكن كيفاش يعرف اللي موجوده بالاثبات من في المنصه دي باش يولي يعرف اللي فما ليكيبمون سيونتيفيك راهي موجود في مكان اخر ينجم يدخل ويعمل ريزيرفاسيون الريزيرف باش يعمل فيها دي سي يعمل مطلب تاع ريزيرفاسيون يولي يخدمها خاطر هذه ملك الجميع. فهمت ينجم كما قلت انت وما جبت لي على الشراكه بين المنعتير وتونس كيف الطالب في كليه اي كليه في المنعتير ينجم يعمل ابحاث ليزيسين تاعو نحن يعملهم في تونس والعكس بالعكس. هذه معناها دوار ميتواليزي معناها لي ريسورس نتاعنا ما نجمش انا نشكي ماكينه اباري سيونتيفيك باهظه في المخبر هذا ونفس الأطفال نشريها في المخبر بجنبه ما تجيش. لازمتنا نحن نخمو توا ذي نحن مشينا على النطاق جامعة ولكن حتى على النطاق وطني لازمتنا هالمنصة دي اللي بتخليني ننظم البحث، ننظم لجستيون تاع البحث. نعطيك مثال، تو نحن تنظيم على كل رئيس مخبر عنده إسباس في البلاتفورم. رئيس المخبر عنده يعطي ديموكلي للبحثين بتاعه لكل باحث باش يدخل لي دوني بتاعه، باش يدخل الشراكه اللي عنده، باش يدخل لي بروجي اللي عنده، باش يدخل البرودكسيون سانتيفيك اللي عنده. يبقى يكون كل طالب والباحث يعمل هل معناها يدخل على المنصة ويسجل فيها بالطريقة هذه، وتولي عنده كوليكت رئيس المخبر
2: ومحمية أمور سيكوريتي وكل.
1: لا لا لا ذيك بالطبع بالطبع.
2: معناها أخذت وقتكم في على الأقل تجهيزها بيبدأ المنصة ذيك.
1: لا لا لا لا ذيك
2: ما تناقشوش فيه.
1: لا لا طبعا طبعا.
2: خبيا.
1: ولكن أنا نحكي طبعا على بنحب نعرف الطالب البحث كيفاش يولي عنده الفيزيبيليتي، خطر عن نحن طبعا حكيت على المخبرة، المخبر والطالب ورئيس المؤسسة تكون عنده رجار على المخابر متاعه الكل.
2: صحيح.
1: رئيس المؤسسة ريتش نحن يسمعوا فيها رؤساء المخابر كي يجي يعمل الرابور داكتيفيتي، كنا نصهروا نحن الأربعة خمسة تعصباح نحن نصهروا ونطبعوا هذه تبدأ بكليك بركة يخرج لكل شيء لخطر السياسة جور. دونك كل نهار انت كل يوم عندك الطلبة تاعك الكل يخدموا ويحطوا اللي دوني هو كل كي جي تعمل رابور بتاعك كل شيء حاضر.
2: خبيه.
1: بالنسبة للمدير وانا العميد مش تبدا عنده رجارة على المخابر بتاعه الكل، راهو العدد كبير، راهو نعطيك كلية العلوم بتونس عندهم 53 مخبر ولا قول 53 هيكل بحث، ما كما قلت لك الهيكل
2: بين اليونيتي وبين المخبر
1: اليونيتي ولابوراتوار. دونك عنده 53 كيفاش باش يشوفهم هو؟ دونك يشوفهم على المنصة بتاعه والخطر هو عنده اكسي عليهم الكل.
0: سي معز بربي نحب نتفاعل معاك في مخص الاختصاصات وميادين البحث، يعني عنا احنا يعني العلوم الانسانيه والاجتماعيه عندها بايها يعني كافه الاختصاصات اللي متواجده
2: تبع جامعه تونس المنار
0: ولا تبعين جامعه تونس المنار، يعني سواء كانت علوم التربيه او العلوم الاجتماعيه والانسانيه، العلوم المطبقه، علوم التكنولوجيا، يعني هل هناك حصر على الاختصاصات أو منفتحة على جميع الاختصاصات البحثية؟
1: شوف أنا باش نزيد نعطيك أفونتاج كبير برشا وعمل كبير هو البحوث المتعددة التخصصات. هنا باش تبحث باش نفتحوا هاللابوراتوار ثم ترانسفيرسو، يعني يكون اللابوراتوار ريش الطالب الباحث في الساينس مان باش يولي يتعاون مع الطالب في الهندسه، وش يعاون يتعاون مع الطالب في كليه الحقوق في على نفس المشروع اللي باش تحل الافاق
2: لشركات جديده
0: بين الطلبه. طبيعه البحث حاليا ما عادش ماشي في التخصص، ماشي في الشموليه وتداخل
2: التخصصات
0: العلوم والتخصصات. سي لابروش سيستميك، سي لا ريشيرش دون لا كومبلكسيتي كون بو دير مي انتر ديسيبلينير، لانه ولات معناتها باش نشوفوا ظاهره او ان فينومين يلزمنا ندرسوه من جميع الجوانب نتاعه. ينجم حتى هو باحث في الهندسه حاشو بالنظره وتدخل عالم الاجتماع، داخل العالم النفسي، داخل الفيزيولوجي، هكاك باش تكون يعني المقاربات تغيرت حاليا تداخل يعني العلوم الاخرى باش في علم واحد.
1: هذا هو كيفاش المنصه دي باش تخلي هاللي لابوراتوار هذوما لي ترانسفيرسو
0: جران برافو
1: فوالا معناها مع بعضهم وتخلي الاختصاص تخدم. انا نعطيك مثال، مثلا فما عندنا مخبر في قسم الاعصاب يخدم على الزهايمر امور علميه، ولكن فما جانب نتاع حقوق المريض وكيفاش المريض يتبعوه باللي بوس بالنسبه للانتيليجنس ارتيفيسيال، وكيفاش المريض في المجتمع تلقى رجل العلم الاجتماعي يدخل في نفس البرودكسيون، تلقاهم الكل مع بعضهم يتحاوروا مع بعضهم.
2: هذا مثال صغير
1: او نعطيك فكره. إذا لا مثال هذا باش نقول لك كيفاش يتعاملوا مع بعضهم، معناها هذا هو راهو خاطر وراهو حتى المشاريع راهو اللي ناخذوا فيهم اللي نقول نربحوا فيهم وي هو مشاريع كومبيتيتيف اللي نحن زاد في تابع استراتيجيه الجامعات الكل عندنا نحن في الجامعات مكتب اسمه هندسه المشاريع، بروجكت مانجمنت اوفيس بيرو دانجينيوري دي بروجي، هذوما فيهم ناس مختصه في كتابه المشاريع باش ناخذوا المشاريع التنافسيه. المشاريع التنافسيه راو نقراوهم قرايه ونتعلموا كيفاش باش تربحهم. اذا كان ما لقاش عندك شراكه وما عندكش ما تلقاش شكون معاك معناها هل تكون بلوري ديسيبلينير ما تاخذوش. تلقى مثلا استاذ مات عامل شراكه مع استاذ مات، لا يحب استاذ مات عامل شراكه مع استاذ فلسفه مثلا ويشوف لابور نتاع هذا نتاع هذا، يحب شراكه مع المحيط المحيط الاقتصادي زاد. اذا كان عندك بحث ما عندكش نتيجه اقتصادي وراك ما تاخذوش ما تربحش في البحث هذايا. جديده تربح الخطر هذوما دي بروجي كومبيتيتيف ماهوش ني دون ني ني ني كريدي. هذايا بروجي كومبيتيتيف تجيبوا بذراعك وتربحوا على خاطر اقنعت بالمشروع هذا واقنعت بالامباكت تاع المشروع هذا وتدخل الميزانيه تاع المخبر نتاعك.
0: الامباكت شي معز راهو هو في الدبلوماسيه البحثيه التونسيه، وهذايا المزايا نتاع المنصه ونتاع الشركات هذيا. يعني شفنا كيفاش الدبلوماسي ما تخدمش كان بالاقتصاد او يعني البحث يكون هو ليماج دو مارك نتاع تونس، وبالبحث نخدموا الدبلوماسية الخارجية من خلال البحوث متاعنا بنوعيتها بتصنيفها وكذلك بهل واخذين المشاريع دي.
1: لا أنا زيد نبعد معك ممكن نحن حديث يجيب حديث. شوف رانا نحن عنا مؤتمرات دولية ونجيبوا فيها رأوا رفوا 500 مشارك من خارج تونس، فما شكون يقولون السياحة مثال شخويا سياحة علمية تتسمع كما يقول القاوري اللي تيرا لا قرياب مثالش يعمل العلم ويجي لبلادنا خل نوريه ويماج بلادنا خلي دخل ديفيز لبلادنا خلي حرك الإيكوسيستم تاع بلادنا. ساعات يقولوا سياحة مثالش سياحة علمية نحن مسمينها. دونك كما قلت انت على الدبلوماسية عادي عادي راهو كل شيء مربوط ببعضه وذلك هو تسمى الإيكوسيستم. رجل الأستاذ يخدم الرجل الاقتصادي يخدم البلاد كل تخدم ليماج تاع بلادنا والكل الهدف انه نعملوا البلاد نتاعنا اكل مجموعة ذيك نتاع ذيك هو اللي يزيدنا كان ليماج الباهية وبلادنا راهو من احسن البلدان. نحب تونس انا
2: ديما كنا نحبوا تونس معز، اما بعد ساعات نتحسروا على يمكن حاجات اللي كنا نجم نعملوهم بخير.
1: انا علاش قلت النقطه هذه ممكن الموضوع خاطر طلبه تو يسمعوا فيا راو الهجرة الأدمغة أنا مطلقتني برشا معنا نحكي لك أنا كأستاذ كوالي اكتتر عليك عن فترة نحب تونس في النقطة هذه رأوة بلادنا كل واحد يحب بلاده سينا بطنوف ذيك حاجة أخرى. أما نحكي لك الحسرة أنه أنت تكون وتتعب وتعمل هالمنصة وتعمل هالشراكة وبعد البرودوي تاعك تلقاه خارج تونس.
3: سي معز مرحبا بيك، نحب نشكرك مرة أخرى. احنا كنا حكينا جمعة اللي فاتت في على المنصة واللي هي بالحق كسب التونس والجامعة المنار، وهذا من نجم كان يعزز التصنيف متاع الجامعة اللي هي من أول الجامعات في تونس وفي العالم زاد الاعتراف بها كذلك. انت طوسي معز قلت موضوع مهم جدا هو كيفاش احنا نستقطب ونخليه ولادنا في تونس. دونك حسب رأيك انت وخبرتك انت كيفاش نجموا نعاونوهم مثلا حلول؟
1: هو سؤال صعيب ولكن انا عندي الاجابه على خاطر مش اول مره يتطرح السؤال هدايا وانا كشريك يذمني نعطي اجابه نتاعي. انا في الاجابه نتاعي نقول انتم كاعلاميين عندكم مسؤوليه معنا يعني بديت بكم انتم خي خطري مسؤولية مشتركة مش كان نحن طورت الجامعة وطلبها ويعرفوا الجامعة ولت معاش الجامعة الكلاسيك اللي تقري تعطيك شهادة وتمشي تقعد تمشي تلوج على خدمة الطلبة. الجامعة ولت جامعة منتجة وجامعة توا الحل هو راهو يلزمنا عنا شراكة الناس كل مش كان التعليم العالي الإعلام وزارة التشغيل حتى رئاسة الحكومة والتشجيع خاطر كلها مربوطة ببعض. يلزمك الطالب كي يتخرج أقل حاجة يلزمه يلقى شغل هذا هو الهدف هو التشغيلية. التشغيلية نحن في الجامعة متاعنا وكذلك وزارة التعليم العالي وكل الجامعات رانا قاعدين نخدمه راهم يخدموا الجامعات الكل. شوف نعطيك مثال تاع خدمة. الخدمة اللي هي نحب الطالب التونسي اللي يتخرج يكون هو المشغل، ما هوش طالب شغل، ما هوش يقعد يستنى عندي شهادة إذا وخدموني، نحبوه هو اللي يعمل المؤسسة بتاعه الناشئة. هذه الكل تخدمت عليه في الجامعة التونسية، وغيرنا العقلية، خد الكل هي حكيت عقلية، حكيت ثقافة. شو اللي عملنا؟ عملنا نحن بليزور ميكانيزم راه الحقيقه مما توا في على المباشر باش تحكي لكم على دو ميكانيزم بركة وتفهموا ويذمنا الميكانيزم اللي نطوروهم ولا نزيدوا فيهم، خاطر ديما نحسب الستاتستيك باقي قداش في العمل بول ايتيدي انتربرونور موجود في كل الجامعات التونسيه. بول ايتيدي انتربرونور هالبول هذايا يوصل الطالب من فكرة إلى مشروع، شكون اللي يعاونه؟ نحن إلى حد الآن الأساتذة عندنا، نحن مثلا الموديل نحكي لك على جامعة تونس مناري هو موجود في كل جامعة تونسية، عندنا كوميتي ديركتور، كوميتي ديركتور هي مدير، ما نحبوش نحن المدير والواحد كلهم مديرين مع بعض، كوميتي ديركتور، الكوميتي ديركتور تعقل وعاملين في كل مؤسسة دي ريفيرون. خاطر مش كيما السادة باش تتابع للطلبة من الاقتصاد كيما السادة تتابع من الحقوق ولا في الطب ولا دونك في كل مؤسسة دي ريفيرون. نحن في الجامعة عندنا تقريب 60 عنصر يخدموا باش يتبعوا الطلبة لاكومبانيمون دي زيتيديون من فكرة هذوما نحب نشكرهم انا على المباشر، ونحب الطلبة نحبهم يعرفوا اللي العمل هذايا راهو ما نحبوش نقولوها، نحن راهي فولونتير بينيفول، كلهم للسادة يخدموا يحبوا يوصلوا على خاطر راهو طلبة، يا طلبة راكم ولادنا وانتوما في دياركم عندكم لي بارون تاعكم في الجامعة راكم ولادنا. دونك الاستاذ يحب يوصل ولده راهو يحب يوصل ويحب ينجح، يحب ينجح على ريادة الأعمال. النجاح هذايا بالنسبة للبول، البول هذايا النيفو هما في ريادة الأعمال المصنفين يسميه التيارال، فما من الصفر حتى الاثنين ولا قول ثلاثة، هذه تشمل البول في دكتور بلير معناها مازال فكرة، وفما يبدأ البحث متقدم في ريادة الأعمال ولا تلقاه عنده منشور علمي ولا عنده عن متقدم ولا عم يخد دكتوراه. عاملين نحن منصة أخرى هي جدا ممتازة جدا حكينا عليها نحن في يوم البحث في الجامعة اللي عملناه يوم 6 مايو، وقت اللي حكينا على المنصة تاع البحث العلمي حكينا على المنصة الرقمية خاطر هو الكل وتور للسيادة الرقمية. عندنا المنصة سميناها اسمها بالفرنسية تنعرفها اسمها بوي، بوي سانوتر بول هو بول يونيفرسيتير دو انوفاسيون اي تكنولوجي، بوي بوي على فانتي ما هو جبير كلهم حتى كان جبير راهو المام تاعو حلو
2: بمزونة أقل من دقيقة.
1: سمحني جست كنا باش نجاوب خاطر البول هذايا هو اللي يقرب الطالب والباحث افونسي، نحكي في ليتاب افونسي يعني بيت بالبول ايتيدونتربرونور هذه في الفاز افونسي. خلينا توا الطالب اللي تحصل على الدكتوراه مش بالضرورة يمشي يقري في الجامعة، بالعكس يمشي يعمل المؤسسة نتاعه الناشئة، هذا هو
3: نعاونوه في اللوفي دفون سي
1: نعاونوه خاطر المنصة ذكية والمنصة بيدها فيها إسباس للبيور دفون، البيور دفون يولي يشوف الطالب والمحيط الاقتصادي موجود عنده إسباس نتاعه وفما سينيرجي ما بين بعضهم اللي تخليه يقرب للواحد. هذه العمالة هذه موجودة معنا في المنصة الذكية اللي عملناها، هما هذوما الآليات باش نحن باش نجاوبك بطريقة غير وباش نشدوا الطلبة نتاعنا أولادنا ما نحبهمش
2: يلقاو الظروف الكل ويلقاو الناس الكل تنجم تعاونهم باش بعد المرحلة الجامعية يلقاو كيفاش يطبقوا أفكارهم على أرض الواقع على الأقل. نشكرك برشا سي معاذ الشفره، فرحانين بهذه المصافحه اللي كانت مطوله الحقيقه، حكينا شويه ولا نعاودوا مصافحه اخرى خاطر الحقيقه عنده افكار عديده سي معاذ، ويحاول حتى بطريقته يقنع حتى الطلبه باش يعرفوا اش فما في تونس في الجامعات التونسيه وينجموا يحققوا الاهداف نتاعهم. كان معنا رئيس جامعه تونس المنار سيد معاذ شفره. الاذان وبعد راجعين.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: حكما لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: ساكن عن موجة 95.7 99 و104.7.
3: إذاعة المنستير، صوت الطرب الأصيل.
4: أغدا ألقاك،
5: بلاش العتاب، إذاعة المنستير، بلاش عتاب يا حبيبي، عيش الآن.

0: إذاعة البنستير صوت الطرب الأصيل.
1: تمام التاسعة في إذاعة المنستير. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. صدر بالرائد الرسمي عدد 48 بتاريخ اليوم القانون عدد 8 لسنة 26 2000 المتعلق بالفنان والمهنة الفنية، ويهدف هذا القانون إلى ضبط الوضعية القانونية للفنان بما يكفل له الحقوق يضمنه له المكانة التي يستحقها في المجتمع، اعتبارا الأدوار الهامة التي يضطلع بها في تطوير الحياة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. شهدت الأسواق انتشار ظاهرة بيع الفطايم أي أنثى العلوشة بأسعار أقل مقارنة ببقية الأضاحي في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار الأضاحي، وهو ما أثر مخاوف المهتمين بالقطاع الفلاحي والثروة الحيوانية. وأكد عضو الغرفة الوطنية لمربي الماشية ونقابة الفلاحين ببنزارة عماد وعذورة أن هذه الظاهرة تمثل خطرا حقيقيا على مستقبل القطيع في تونس، مشددا على أن ذبح إناث الأغنام ممنوع قانونيا لما له من انعكاسات سلبية مباشرة على ديمومة الإنتاجية وتوازن الثروة الحيوانية. اجتمع وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد مع ممثلين عن القطاع الخاص والمهنيين من صناعيين ومنتجين ومساحات تجارية كبرى للنظر في وضعية الأسعار والتحكم فيها على ضوء الأوضاع العالمية الجديدة، حفاظا على المقدرة الشرائية للمواطن. وأكد عبيد على أن هذا اللقاء يندرج في إطار مقاربة تشاركية بين القطاع العام والخاص، ويأتي في ظرف استثنائي يتميز بتغيرات جيوسياسية هامة والتي كان لها أثرا على مستوى أسعار المواد الاستهلاكية على غرار مواد التنظيف المنزلية ومنتجات الصحة الجسدية وبعض المواد الغذائية، وساهمت بشكل ملحوظ في ارتفاعها. احتضنت تونس فعاليات افتتاح الحوار الأول لمشاريع البرامج المتعددة حول الطاقة، وذلك بمشاركة ممثلين عن مؤسسات أوروبية ومتوسطية وخبراء وباحثين وصنع قرار من مختلف دول الحوض المتوسطية. ويهدف هذا الحوار المتوسطي لتعزيز التنسيق بين مختلف برامج التعاون الأوروبية والمتوسطية وربط نتائج المشاريع الميدانية بالسياسات العمومية المستقبلية. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام العاشرة مع نشرة مفصلة للأنباء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إذاعة المنستير
3: مؤنسة
2: إفادة
3: وخدمة
2: وديما معكم مهما كانت مشاغلكم. عناوين تواكب إيقاع نهاركم وتهتم بكل ما يهمكم.
3: مواعيد
2: تأثر صباحات وأمسيات.
4: إذاعة المنستير
2: كونوا معنا.
5: مشاغل جامعية مع أحمد موسى.

0: تحية متجدد لكل من التحق بنا في الاستماع. مشاغل جامعية حتى للعشرة متاع الليل. الساعة الأولى كانت مع سي معز شفرة رئيس جامعة تونس المنار. وسي معز الحقيقة استضفناه في أكثر من مناسبة في ذات المنستير وحكينا معاه برشا على جديد جامعة المنار، خاصة كي يكون فما تصنيفات جديدة وترتيب للجامعة المتميزة والمتميزة بمؤسساتها الجامعية خاصة المرموقة وفيها عدد كبير من مخابر البحث. وعطينا رقم سي معز، فما 108 مخبر بحث أو هيكل بحث في جامعة تونس المنار، تقريبا خمس الهيكل البحث الموجودة في الجامعات التونسية، وهذا اللي يخلي زاد الجامعة التونسية والجامعة هذه متميزة في التصنيفات. وديما نقول رانا مناش في منافسة بين الجامعات التونسية، الحقيقة معناها عمل لازم يكون متكامل بين الجامعات لهدف واحد باش نقدموا أكثر بحوث ودراسات علمية، وأيضا ما فيها باس نعرفوا بكفاءتنا الجامعية حتى في الخارج وش نجموا نعملوا احنا زادة في تونس من خلال العمل الجامعي. باش نحكيوا شوية على منصة أيضا، مادام حكينا حلينا باب المنصات اليوم مع سي معز. دونك في اكتوبر 2025 وفي مقر المجمع التونسي للعلوم والاداب والفنون بيت الحكمه تم الاطلاق الرسمي لبوابه رقميه، بوابه الفكر، وهي منصه تونسيه للمواد الالكترونيه العلميه تم تطويرها بالتعاون مع شريكها الفرنسي كارين في خطوه هامه نحو تعزيز البحث العلمي في تونس ومنطقة المغرب العربي. وتهدف المنصة إلى أن تكون فضاء لنشر واستشارة البحوث العلمية باللغتين العربية والفرنسية ضمن رؤية تسعى إلى الترويج للمنشورات المحلية مع إتاحة فرصة الظهور دوليا للباحثين والكتاب في المنطقة. دونك دور مهم للمنصة هذه وبش نحكيه عليها بأكثر تفاصيل معنا سيد إبراهيم جراح مؤسس منصة فكر التونسية الفكر. مرحبا بك إبراهيم، نعرفك في الكورة أما باش نعرفك تو في مجال آخر، مجال اختصاصك والعمل على المنصة هذه الحقيقة اللي سمعنا عليها برشا خير. وقبل ذكر إبراهيم زادك حكينا على المنصة وحنا نعرفوش اللي هو مؤسسها إبراهيم الجراح، بعث لي تفاعل وقتها فما باحث تونسي كان معناها تميز الحقيقة في المقالات البحثية متاعه ومن المقالات تنشرت في هذه المنصة في كيرن. دونك حكينا باش عرفت وقتها معناها إبراهيم مجراح ومؤسس المنصة هذه. إبراهيم مرحبا بيك.
1: يعيشك سيد أحمد وربي فضلك. لو تسمح قبل ما ندخل في الفكر نحب نبلغ تحياتي للأستاذ ورئيس جامعة المنار سيد معز شفرة، كان موجود معكم صحيح. ونحب جوست نعلق لأنه سمعته قاعد يحكي باسم كل جامعة تونسية ويحكي على العمل اللي يقوموا به، خطر بعض الأحيان نحن مراوش ديما نتنمروا شوية متغشين ما يعجبناش وديما، وهذه حاجة باهية خطر ديما نحبوا الأحسن، لكن الحقيقة الجامعات التونسية قاعد تخدم خدمة كبيرة ومش رمي ورود. جوست باش نعطي حاجة برك، نسألوا روحنا سؤال وهو شيء باهي وخايب وممتع، أنه أغلب التوانسة قاعدين يخرجوا ويطلبوا فيهم في أوروبا وفي المشرق صحيح. لماذا؟ علاش فرضين الواحة؟ على خاطر قاعدين يتكونوا رغم الصعوبات الموجودة والخدمة اللي قاعد تقوم بها الوزارة والجامعيين والأساتذة خدمة جبارة جدا، فقاعدين ينشعوا على انترناسيونال معناها قاعدين يتكونوا بالباهي
0: بالضبط.
1: دونك حاسيلو ما بين قوسين شكرا لكل الاطارات وكل رؤساء الجامعه والتحيه سي معز وجميع الاخوه في الجامعات.
0: وظهر لي ولات عندك يمكن فكره اعمق ابراهيم للكفاءه التونسيه والخبراء التونسي خاصه في الجامعات التونسيه من خلال التعاون يمكن مع المنصه نتاعكم والبوابه الرقميه اللي هي نجم نعتبروها باز دو دوني كبيره لاعمال ادبيه وبحوث علميه باش تكون اكيد مفيده لل الناس الكل للتوانسة، وأيضا السيبل متاعكم نتصور دول أوروبية أيضا مدام هي فيها اللغة الفرنسية وأيضا الدول العربية بالخصوص وهي مغاربية أيضا كمنصة. دونك خنبدأوا ساعة بتعريف عام للبوابة الرقمية باش المستمع العادي يعرف شو معناها بوابة رقمية، موجهة لشكون، كيفاش بدأت الفكرة خاصة والشراكة مع شريك فرنسي.
1: الخطوة إلى وراء، أنا إبراهيم جراح خدمت قرابة 20 عام تقريبا الآن في النشر الرقمي، وكنت موجود في لندن وكنت نمثل في دور نشر وخدمت مع شركات متعددة نمثلهم في الشرق الأوسط وإفريقيا، وكنت نعمل في تدريب وتكوين المؤسسات هذه على القواعد البيانات. والقواعد البيانات خصيصا أنه المحتوى الرقمي لو كان دورية أو كتاب رقمي. من هنا وقت رجعت لتونس حلينا شركة اسمها جاستيك، وجاستيك تمثل في دور نشر هذه الأجنبية في تونس. والمؤسسات الجامعية تشترك بعدة طرق أنها باش توفر المعلومة عن طريق خاصة الكنيست اللي هو مركز النشر الجامعي، وإحنا نقوم بالتعريف لهذه قواعد البيانات مع شركائنا دور النشر العالمية. دونك فما فترة إلى وراء قلنا علاش إحنا نهار طول نستورد في المحتوى،
0: صحيح،
1: علاش المحتوى متاعنا التونسي ما يخرجش لبرا. دونك بالتجربة وبالخبرة لقينا أنه فما شركات أخرى تأسست في المشرق خاصة الأردن وفي مصر، وهل القواعد هذه خذت كما نقولوها المساحة
0: اكتسحت
1: المساحة. وفي الحقيقة فما بعض الاختلافات والنواقص اللي اكتشفتها. أولا ما فماش تغطية كبيرة للمغرب العربي،
0: صحيح.
1: ثانيا وللأسف أنه اكتشفنا والقناة هذا حتى بعض القواعد لما تمشي للأماكن أخرى يشتغلوا على العدد، كم من كتاب، كم من دورية، وبهنا كيف نمشيو على العدد نوليو نغلطو، نوليو نحب ونحطو ما يهمناش نوع نوعية الكتاب،
0: ونوليو نحطو معناه توجه تجاري أكثر منه ثقافي علمي.
1: بالضبط، بارك الله فيك. فلذلك احنا قلنا النجم فما نقاط نتمركزو فيها، وعملنا منصة الفكر. والفكر انه قلنا عنها هوية مغاربية،
0: أي،
1: اللي هي تميزنا على المشرق. بالعكس حاجة إيجابية ماهيش سلبية، طبعا احنا عنا العروبة متاعنا وراسخة فينا، ولكن احنا مغرب عربي عنده تأثير متوسطي إفريقي أمازيغي إلى غير ذلك، وهذا خلانا نقول نختلفه. والحاجة الثانية اللي هي مهمة جدا هو المحتوى لازم يكون أكاديمي، ونحب نعطي تحية لكل زملائي في جاستيك والفكر على رأسهم مدام أميرة الزيلي، إنه احنا قعدنا فريمو عرفت كن انت صامد بتقول ما يلزمش نكون عندي بغية تجارية، ومسي با فاسيل إنه أني باش نحاول نقنع دور النشر وإلا المؤسسات خاصة العمومية أنها تنخرط معنا. ولكن احنا شدينا صحيح إنه باش نركزوا على المحتوى الأكاديمي، مهمناش في العدد، الوقت والصبر يجيب. الحمد لله رقمنا كل كتب بيت الحكمة،
0: ممتاز. وهذه ظهر الشراكة الكبيرة اللي صارت واللي خلينا نقول حلت الأبواب،
1: صحيح،
0: فتحت الأبواب للفكر، معناها الانطلاقة الفعلية نجم نقوله يمكن الفكر أقدم شوية كفكرة وكمنصة وكعمل قدمته عليه، معناها كبوابة رقمية، لكن الانطلاقة الرسمية كانت مع شراكة مع بيت الحكمة في أكتوبر 2025.
1: هي بدأت الشراكة قبل شوية، لكن العمل للرقمنة وخطر فما برشة خدمة بعد الرقمنة اللي هي الميتادوني والريفرنسمون وغير ذلك. ولما حضرنا وحضرت البوابه عملنا اللونسمون اوفيسيال.
0: خبيا به دكتور
2: انانيكم قبل كل شيء فهمت على اللي تقوموا به وعلى البوابه وعمل اللي يذكر فيشكر. سؤالي هو مدى قبول او اولوج يعني الطلبه او المهتمين بالشان هذايا، يعني عندكم احصائيات وانتم عندكم البيانات المدى القبول وعلى المستوى المحلي وعلى مستوى المغاربي الافريقي؟ هذا هي سؤالي الاولاني، وعندي سؤال اخر بعدين.
1: مرحبا بك. الحاجه الباهيه انه هذا باش نجاوبك عليه، انه احنا عملنا شراكه مع بيت الحكمه وكيرن اللي هو اكبر قاعد بيانات فرنكوفونيه وعندها نفس الاهداف متاعنا، وهي بدات بدعم فرنسي ومن المكتبه الوطنيه الفرنسيه، واصلا المكتبه الوطنيه الفرنسيه شريكه في كيرن وتعطيها المحتوى، والسنتر ناسيونال دو ليفر دو فرانس كيف كيف شريك في كيرن.
0: حبيت نعرف الكونتاكت كيفاش كان مع كيرن.
1: احنا نمثلوا كيرن في تونس
0: أوكي.
1: لمده كم من سنه ونروجوا فيهم، وعنا العديد من المؤسسات منخرطه في كيرن عن طريق شركتنا. وكيرن يتعامل مع العديد من الشركات في افريقيا، عنده شريك في الجزائر، عنده شريك في المغرب، عنده شريك في السنغال، عنده في العديد من الدول في الكوت ديفوار وفي موريتانيا كذلك. ولقى انه جاستيك هي الشريك المميز من تونس وشريك
0: حاجة جديدة وسيب المغاربية،
1: ما عادش يعمل كان معنا كاريفوندور، عمل الانفستيسمون باش يعمل بلاتفورم ويهتم بالمحتوى المغاربي، فهو مدلنا يده. وكيفاش ولينا نعمل الاندكساسيون دو الدوني متاعنا عنده هو، وكم هو عنده أبونمون مع الكنيست مع السنتر ناسيونال دوكومنتاسيون، اليوم كتب بيت الحكمة وبعض الكتب من نيرفانا مش كون متوفرة للقراءة عن طريق كيرن في المؤسسة هذه.
2: يعني باحث أو بيحب ينشر يقول لك أنا باش يجي لكم أنتم باش تعاونوه وأنتم عندكم اتفاقية شراكة مع كارن. يعني حقوق المؤلف كيفاش تتم؟ يعني هل كارن هي اللي تضمنوا حقه أو شريككم أنتم؟
0: ريت من اللي خذيت دكتورة في القانون راهو القانون باش يقعد يحكي لي دين.
1: سؤال جميل
0: جميل ومهم جدا راهو بالحق حقوق، خاصة كي نحكيو على حقوق أدبية اليوم لازم تكون متوفرة، حقوق
2: الملكية الفكرية،
0: الملكية الفكرية اللي هي قضية كبيرة الحقيقة
2: وعالمية. أيه.
1: أيه. احنا متصلين بالوقت ده في تونس ونحترم جدا جدا مسألة الحقوق الملكية، وأكبر دليل على ذلك أنه فما العديد من المحتوى الموجود أونلاين نجم توصل إلى العديد من الدوريات أصلا مفتوحة open access، ولكن احنا من نجم نحط المحتوى إلا ما نصحه، بالرغم اللي هي هناك سيليبر، إلا ما نصحه convention مع صاحب الدورية أو صاحب الكتاب. نرجع بالنسبة للحقوق، احنا نتعامل في أغلب الأحيان مع مؤسسات مش مع أشخاص، مثلا مصحين مع نيرفانا وإلا مصحين مع بيت الحكمة، وهما أصحاب الملكية مع الكتاب اللي يتعاملوا معهم. طبعا كل باحث أو كاتب لما يكتب كتاب يكون عنده كونفنسيون، طريقة زي ما قلت، عقد مع دار النشر، ودار النشر هذه تكون عندها اتفاقية معنا، وهما الأحرار في المحتوى اللي يحبوا يعطيهم لنا، وطبعا هما اللي يتصرفوا مع الكاتب. وما فهم طبعا اتفاقيات تختلف، بعض الأحيان الكاتب يكتب مرة وياخذ عدد من الكتب وياخذ من عرش كيفاش اتفاقية ويعطي الحقوق أو الكتاب
0: لدار النشر
1: حسب المفاهمة، لكن احنا عندنا مفاهمة مع دور النشر أو المؤسسات أصحاب المحتوى، وإحنا نحاول نروج المحتوى هذا على المستوى الدولي.
0: خبير، إلى أي مدى يمكن أن تساهم المنصة هذه في تعزيز حضور اللغة العربية؟ على خاطر حاجة تميز ظهر لمنصة الفكر، نحكي حتى على الجانب المغاربي عالميا في العالم العربي، أنتم تتميزوا زادة باللغة الفرنسية واللغة العربية، وهذه يمكن حاجة معناها إيجابية جدا في منصة تونسية وبوابة رقمية تونسية. دونك في مجال النشر العلمي الرقمي كيفاش نجم تساهم المنصة في حضور اللغة العربية خلال نشرها للكتب والدوريات؟
1: بالضبط أحمد، في الحقيقة هذا هو الفرق بينه وبين كيرن، وهيك علاش كيرن قال نلتجأ إلى مشروع كيما الفكر ونعمل معه شراكة
0: تونسية،
1: لأنه هو تفقد العربية حتى في محرك البحث متاعه تفقد العربية. اليوم احنا عنا قاعدة بيانات فيها بعض الكتب ألمانية إيطالية، هذيك التونس، تونس على الميتيراني، عندنا أسادة في اللغات الكل، وتكتب في الشانس هومان سوسيال الاساشيس الإنسانيات والعلوم الاجتماع، تكتب بالعربية أو تكتب بالفرنسية والإيطالية وإلى غير ذلك، وهذا طبعا اللي ميزنا على القاعدة بيانات كيرن. وبالعكس تكمل كيرن صحيح. لأنه اليوم نحط كتب عنا يكون عندك سيفي كيرن ونجم يكون ميتا دوني عن فرنسي، لكن الكتاب نفسه نجم يكون بالعربية ويحاول يروج المحتوى.
0: به احنا ما مشاغل جامعيه، دونك ديما سي بلمتان اللي يسمعوا فينا جامعيين باحثين طلبه اكيد يتبعوا فينا، وماذا بيهم يلقاو برشا مراجع باش تسهل لهم الامور في المراحل الدراسيه والجامعيه. دونك كيفاش يمكن للجامعات ومخابر البحث في تونس الاستفاده من هذه المنصه؟
1: ممتاز، فما عديد من الطرق. الطريقة الأولى، فما بعض المحتوى مش الكل اللي هو متوفر الآن عن طريق الكنيست. هذا بالنسبة إن يستفيدوا على المحتوى اللي متوفر معنا مع شراكة كيرن واللي متوفر عن طريق الكنيست. فما طريقة أخرى أنه إحنا فتحين أبوابنا للعديد من المؤسسات أنهم ينضموا لنا، وطرقنا العديد من الأبواب من المؤسسات الجامعية أنهم يحاولوا يدخلوا معنا.
0: كيفاش كان الرد في الخطوات الأولى؟ إحنا مازال نحكيه على منصة وبوابة رقمية تسمى جديد، جديدة لكن قاعدة معناها تخدم في خدمة كبيرة برشا بشركات عالمية وقاعدة تكبر بشوية بشوية. دونك كيفاش قيتوا قبول يمكن الفكرة من مؤسسات هذه؟
1: الحقيقة الفكرة ديما يرحبوا بينا، وطبعا تجربتنا خاطر احنا عنا سنين نخدم انه نروجوا للمحتوى الاجنبي في تونس، دونك عنا علاقات مع الجامعات، ولكن طبعا فما قوانين وترتيب الجاري بها العمل، طبعا هذيك هي الإدارة. دونك الفكرة ويتقبلوا بالفكرة، بالعكس شيخين يقول لك اني عندي منصة كما كيرن لكنها مغاربية، زرت المغرب في شهر واحد، أسبوعين في المغرب، شهر ستة ماشي إن شاء الله للجزائر، ماشي نواقشط لموريتانيا، وعنا موعد مع رئاسة الجامعة في نواكشوط.
0: معناها الشركة بتكبر إن شاء الله.
1: أكيد أكيد. إحنا طبعا في حديث مفتوح الآن مع مركز النشر الجامعي الجزائري، وكذلك مع مؤسسات جامعية مغربية. عنا دوريتين دو ريفو ديجا مغربية في البوابة. عنا فاكولتي دونتير متاعنا من المونستير موجودة معنا، كل دورية الحقوق تاع كلية الحقوق بسوسة موجودة معنا. دونك فما العديد من الدوريات قاعدين نتعاونوا الآن مع دورية لليتر دو كايروان زاد كيف كيف
0: أداب
1: القيروان زاد كيف كيف في الدورية نتاعهم. حقيقة موجودة العديد. بالنسبة ردة الفعل إيجابية، لكن فما بارشة بيروقراطية لكن يلزمنا نتعاملوا معها. احنا متفهمين وإن شاء الله يا ربي نوصله، لأنه لما تشوف جامعة الأمريكية في بيروت مشتركة للفكر وبيت الحكمة خذاء المقابل متاعه ريدوفانس اللي هو ينعش الكاسة متاعه وباش يعاود ينشر كتب أخرين، لما كيرين يبعث لك ريدوفانس وأنه خذاء مجموعة من الكتب وتعطي أنت لشركاء كيف كيف افيك ترانسبارانس ويرى أنه شريكه قاعد يتعامل معه افيك ترانسبارانس، إلا يشجع دور نشر أخرين. اليوم صححنا مع دار محمد علي اللي هي دار نشر ممتازة جدا، إديسيون كا لزاركاد، اليوم نيرفانا سوديديسيون، عندنا العديد من دور النشر اللي قاعدين يشتركوا معنا ويدخلوا معنا. وهذا طبعا كما قلت قاعده تبدا بشويه بشويه، ولكن قاعدين نقدموا باسرع فاسرع كما يشوفوا الشركات هذه قاعدين يقدموا اسرع.
3: ابراهيم جوست باش نسالك، شنو هما الاختصاصات معناها اللي قاعدين تنشروا فيهم؟ شنو فما اختصاصات معينه ولا معناها
2: بلوري ديسيبلينير
1: فوالا اي ملتي ديسيبلينير؟ لكن واقعيا إذا نحكيه على الكتب الدوريات، الدوريات العلمية أغلب الباحثين متاعنا ينشروا في الدوريات العالمية، شبرينجر، وايلي، السيفير، تايلن فرانسيس، العديد من هذم طبعا هم
2: مربوطين للارتقاء في المسار المهني،
1: مربوطين بالكيوان كيتو، مربوطين بالإمباكت
0: تصنيفات.
1: لكن شوف هنا راهو قوس مهم جدا، احنا اليوم قاعدين نزيدوا العدد من الدوريات. فما بعض الدوريات التونسية ما عندها سيت ويب، فما بعض الدوريات التونسية اللي هي عندها امباكت فاكتور وعندك سيف سكوبيوس ممتاز جدا. احنا كي نجمع ونلموا الدوريات المغاربية في مكان ويزيد عليها الكونسلتاسيون والسيتاسيون، على فكرة احنا الدوريات اللي نزيدوها معنا اكسي ليبر اوبن اكسس
0: ممتاز
1: باش تزيد الفيزيبيليتي، زيدنا السيتاسيون، دخلنا في سلم الامباكت فاكتور وانطلقنا في غدوة. وقتها الباحث التونسي كي يلقى عندنا ريفيو تونيزيان عندها امباكت فاكتور يولي ينشر في الريفيو نتاعو، وكيف هما كيفاش قدموا راه. دونك الخطوه هذه قاعدين ان شاء الله بشويه بشويه نزيدوا عدد الريفيو، وهنا والاشتراكات تزيد على النيفو انترناسيونال، وان شاء الله بقدره ربي من هنا 3-4 سنين نغزروا البعيد باش يولي عندنا دوريات محكمه ان شاء الله وطريقه الى
2: ابراهيم. عجبتني كلمه الفيزيبيليتي، سيت فيزيبيليتي، واحنا في برنامج تاع مشاغل طلابيه لو تحطوا استراتيجيه نتاع تواصل على مستوى الجامعات ليكونوا تعملوا الاتصال المباشر مع رؤساء الأقسام في جميع الاختصاصات، وما فيها بس تمشي وتحكي رضي، لأنه الطالب ساعات يمشي كان الحاجة لحاجه بها وقت أوركياقة هو
0: يعرف فم المرجع ذيك،
2: يعني كي تمشي تقول أنا مع جماعة مسير نهار الأربعاء العشية تعلق تعمل تدير هتو الفيزيبيليتي. أنا نتصور ومع الأسادة اللي يعطيه ديركتمون كي تدخلهم فيه وتقول لهم اي راهو المجال الفلانية ولا البيانات قاعدية تدخلوا هتو يمشي. دونك لا فيزيبيليتي تو في شر.
0: نتصور العمل الميداني مع الجامعات ينجم يزيد برشا في
2: برشا يزيد
0: ويخليكم بالحق معناها تسويقيا تنجحوا على الاقل باش تربحوا شويه الوقت. وهذه تنجم تكون خطه ممتازه زاده لكم انتم في العمل في الفكر، وايضا خطه لدعم الباحثين التونسيين في المستقبل زاده باش يكون فما شو يوصل للجمهور الدولي.
2: خويا احمد يلزمنا نشجعوا معناتها افكار كيما هكا راهو سيتريز امبورطون يا ودي، راهو مش كل شيء من برا جاك راهو كذا، خلينا نعملوا كيما هكا وزيد طورها وزيد ردها التوانسه خلينا ينشروا. يقول لك نحب يا خويا تعامل مع المجلات اللي نجم ينشر فيها الهناء وتكون محاكمة باش يسوري هو هالمسار المهني متاعه باش يرتقي وكيكا تسهل المهمة والفيزيبيليتي تكثر.
3: هو جاوبك على السؤال متاعك متاع الجمعة اللي فاتت راه المنصة متاعه وجاوبتك على السؤال متاعك متاع المنصة اللي فاتت كيفاش في تونس ما عناش وكيفاش
2: في جسمه هذا الواحد فيه نيتشر
0: وسمع
2: وعلى خطرش برشا ناس اللي يكونوا يقولوا ويني وندك هاني يا أخوي تخلينا نعجنوا العجينة هنا ولا ويخدموا بالسرقة ويخدموا كذا وما توريش تشنوى باش طلع لي الواحد
0: كل شيء بالقانون
2: ودي كل شيء
0: بالقانون
2: ولهنا وخلينا نشجعوا المنصات التونسية واللي ريفي التونسية مغاربية تونسية خلينا أحد فهمت وكيكا تولي فيزيبيليتي تكثر برشا
3: بالحق ينشروا قاعدين فما ديناميك ديناميكية كبيرة مع المغاربة اللي نعرفوا أنا في
2: حتى الجزائريين
3: وللجزائريين قاعدة فما قاعدة العجلة بتاع البحث العلمي قاعدة تتطور برشا وقاعدين ينشروا وقاعدين مهتمين وخاصة مهتمين بالأساتذة والدكاترة متاعنا التوانسة خاطر بكري قلت احنا الأساتذة متاعنا الكل قاعدين يخرجوا برا والإطارات متاعنا علاش خاطرهم فما كفاءة واحنا بالحق الأساتذة متاعنا صحيح ساعات تنقص الإمكانيات وهذا هو الإمكانيات تنقصوا كباحث تنقصوا الإمكانيات ما القيمة العلمية تقعد ديما متميزة هيك علاش توا قلت لك المغاربة سورتو المغاربة خاطر نعرف هكا معناها عندي كونتاكت بهم وكل شيء يحبوا ساعة البحث العلمي التونسي يحبوا الأساتذة التونسيين خاطر يتشبعوا من الأبحاث نتاعهم ويحبوا معناها احنا توا شنو يحب يحط اسمه مع باحث تونسي خاطر كل باحث التونسي لي بيان كلاسي وكذا

0: البايو ساينس ونحكيه على فاميلي كل فيترينير هتو ديما نجبد الفكر ونقول لهم عندكم دورية عندكم بيلتان راح نجم نحطوها هنا راحنا احنا نمثل في كروسريف اللي عطيك الدي واي ديجيتال اوبجكت ايدنتيفاير اليوم كل شيء افيك ان ايدنتيفيون في العالم باش ما تقعدش مسيبه دونك احنا القواعد بيانات نتاعنا قاعدين نحطوها افيك دي نورم انترناسيونو كي يعني نعمل اندكساسيون اليوم في ابسكو اكبر اجريجاتور في العالم عندي ديسكوسيون الجمعه الجايه مع ليكيب افيك بروكويست باش تكون الباز دو دوني اندكسي معاهم وهذه هي الفيزيبيليتي الفيزيبيليتي الانترناسيونال مش كان على النيفو ناسيونال
1: مدام ليلى حميده قالت لك نائبة رئيس جامعه المنستير وسي محمد حرز الله راجل يسلم عليك ساق كل شيء ومدام ليلى قالت لك مرحبا بك في جامعه المنستير جاك دعوه هاي
0: تصرف هذيك داري هذيك داري وقريت في الجامعه راه
1: وانت كنت زاد في
0: جامعه المنستير
1: في البرنامج اللي قدمه امين
0: تحدي
1: الجامعات كنت شريك زاد في البرنامج ظهر اللي نتفكر
0: احنا جاستيك احنا الانيسياتور افيك جامعه المنستير وتحيه للسي الهادي حصالح والدكتوره فاطمه بن عمر والدكتورة سناء هذا كيف كيف اللي هما عاونونا وعملنا 3 سنين أو 4 تحدي جامعات بدنا بجامعة منستير فقط وبعدها ولات الوسط منستير القيروان وسوسة وثم ولاو 6 جامعات من تونس وان شاء الله سيد احمد نعاودوا نرجعوه ان شاء الله ان
1: شاء الله ان شاء الله
0: هذاك مدام
1: بنسخة اخرى مع امين ما ينجم يكون كان مع امين ان شاء الله يرجع لنا امين حتى فتره صلاعا نحاولوا على الاقل نستغلوا وجوده نصوروها ونركحوها واكيد ديما ابواب اذاعه المنستير تكون مفتوحه للاعمال هذه وللبرامج القيمه وخاصه الموجهه للطلبه وللجامعيين شنو هو اللي قابل باش يتطور في المنصة حسب رؤيتك حسب مدارس أنت لنوعية البوابات والمنصات العالمية الناجحة خاصة خارج تونس إبراهيم
0: شوف احنا عملنا فيرسيون 1 وبعد عملنا فيرسيون 2 الفيرسيون 1 تعلمنا منها برشا حاجات دي بوغ أخطاء وكل شيء كيف كيف في الفيرسيون 2 احنا نتوقع فما برشا تطوير خاصة في الفيور الفيور هو كيف نحل الكتاب كيفاش يتحلي كيفاش نتصفحه قاعدين نلموا برشا باك فيدباك وقاعدين نطوروا فيها النقطة الثانية احنا عنا تيتو تيم تاع اي اي تعمل لك ريزومي متاع الكتاب نحاولوا نطوروا في الاي اي متاعنا دونك كيف كيف احنا عنا دي رانكونتر نخدموا فيهم مع كيرن كي تدخل البوابة تشوف قامات تونسية في اختصاصات معدة حقيقة قامات كي نقول للدكتور رجاء بن سلامة مثلا عملنا معها رانكونتر كلكو شوز معناها والرانكونتر هذا موجود في كيرن الفيديو هذا دونك احنا جبت هذا على خاطر احنا نحبوا نطوروا كيف كيف في المحتوى ونقعدوش كان في الدورية والكتاب فما محتوى اخر بيكون بصري فما عديد من المحتويات الاخرى دونك فما العديد من النقاط اللي احنا نجم نطوروها وكذلك المحتوى المغاربي خاطر هيك علاش عنا زيارات ان شاء الله قادمة جديدة وان شاء الله بقدرة ربي
2: عنا ليكولوك تاع سيانتيفيك
1: توثيق زاد ينجم يكون
2: سورتو احنا في تونس عندنا راهو ديكولوك بالحق معروفين بالكدا ويجوهم يجونا لي انفيتي ويجونا المشاركين بارتو من العالم الكل بالحق هذوكم تنجموا تكون تنجم تستغلوهم وتتعاملوا مع لي كوميتي نتاع الكوميتي سيانتيفيك نتاع لي كولوك هذوما
1: ويولي فما توثيق للمؤتمر هذاك ولا اللقاء العلمي هذاك
0: دعوه الى كل خاطر مهم جدا تعرف في البحث العلمي احنا عندنا كتاب تقول عنده اس بي ان عندي دوريه عندها اس اس ان واليوم عندنا كل حاجه زي ما يكون عند دي واي والمحتويات هذه تتسمى جراي ليتريتشر والجراي ليتريتشر هذه راهي قيمه جدا وتلقاها ما عندهاش شكون ولكن فما قواعد بيانات مختصه تلوش كان على الجراي ليتريتشر لانه الباحثين ديما مرتبطين كان بالدوريات والكتب وينساو الجراي ليتريتشر فمن المنبر هذا احنا مفتوحين ونعطيهم الدي واي وان شاء الله ونحطوها بلاش برجيع عنا احنا بدون مقابل علشان تكون عندها فيزيبيليتي واحنا الهدف نتاعنا انه نجمعوا المحتوى المغاربي وخاصه المحتوى العلمي والمحاكي
1: لكسيته والامور نتاع الفلوس خليني نقول بالنسبة للمستخدم المنصة هذه كانت تفسر لنا العملية كيفاش تكون بالنسبة للناس اللي تحب تاخذ فكرة على المنصة عندها مراجع تحب تشوفهم تلقاهم في المنصة من بيت الحكمة ولا من دور نشر شركاء معاكم دونك كيفاش يتصير العملية إبراهيم
0: نبدأ بالمرحلة الأولى احنا نتعاملوا مع دور النشر أو أصحاب الحقوق وعنا كونترا وفما ريدوفونس avec toute transparence. Mais كي نجيو نبيعوا الكتب هذوما ولا نوفروهم وقت اللي يكون فما اشتراك طبعا كما قلت نرجعوا للبارتنير نتاعنا. بالنسبه لتونس والحاجه الممتازه انه عندنا

0: محتوى الآن متوفر عن طريق الكنوتست، يدخل للكنوتست البوابة متاع سنتر ناسيونال دوكومنتاسيون، كيما قاعدين يدخلوا يشوفوا وايل يشوفوا كيرن، يلقاو في كيرن بعض المحتوى المتوفر في الفكر. وإحنا قاعدين نشتغل إن شاء الله مع الكنيتس نفسها، لموا في الفيدباك، هم مشكورين جدا أنهم هم يحاولوا يتصفحوا ويعطونا الفيدباك، وهذا ممتاز جدا وهذا يساعدنا إحنا للتطوير. هذه بالنسبة للمرحلة الأولى. بالنسبة للدوريات فري، الدوريات اللي متوفرة ونحاولوا نوفروها it's open access، متوفرة في البوابة عنا.
1: وقت اللي جيت حل على كارن وانتم معنا، يجي يعطيك introduction paragraph بمتاع الملخص على الكتاب، وبعتلي يقول لك راهو سكوتون يزمك بيان، لأن الطلبة بحكم الواحد نعطي أنا سيت كارن البحث وكذا، يقول لي هو قال لي بيان وأنا منين باش نخلص بالدينار التونسي ولا كيفاش ولا ولا، يعني جسمان هذه الإشكالية فين. كتاب انتريسون خرق العادة يعطيه باراغراف كاملة يشوقه يعمل، وبعتلي يقول له دينج ترسي معناتها
2: خاصة المنصات العالمية متنجمش بالدينار التونسي.
3: نتصور هما مدام واخدين،
0: شوف احنا نرجع نقوله في الكنيتست، الكنيتست راهي قاعد تقوم بعمل جبار تابع وزارة التعليم العالي، لأنها توفر لك في شبرنجر، توفر لك في وايلي، توفر لك في العديد إيكيرن. دونك الباحثين ما نقولش الكل، لكن العديد منهم يعرفوا انه يدخلوا عن طريق كيرن، عن طريق الكنيتست عفوا لكيرن مثلا او الاكستنسو في الحقوق، وكي يدخل القاعات البيانات هذه ينجم يكون عنده أكسي للبوابة عن طريق لدراسي بي. كي يدخل عن طريق لدراسي بي يكون عنده أكسي من غير ما يدفع.
1: وي احنا لسادة نعجم ونعمل كما كفا
0: كيف كيف تلامذة كيف كيف تعرف اليوم التلميذ يدخل بالادريس بي بالوي فاي متاع المؤسسة متاعه، دونك الكونيسانس متاع الادريس بي يعرف انه في الادريس بي، دونك يحلو. والحاجة الباهي يعمل كرياسيون دو كونت، الكونت نوماد هذاك يخولو انه يعمل حتى اكسي ديستانس لمدة معينة، وقت بعد 3 موا يعود يرجع المؤسسة متاعه ويعمل كونيكسيون مرة أخرى، يعاود يحلوا مرة أخرى.
1: نتفاعل معاك هل الاي اي اكتوالمون تشات جي بي تي واللي هو في مدفوع ينجمش يكون ان كونكورون ليكم انتوما، يقول لك انا ديريكتمون نتعدى لتشات جي بي تي الى تولي، هل هو كونكورون بالنسبة ليكم ولا شنو أوجه التشابه؟
2: فما مخاوف من الذكاء الاصطناعي يعني المواقع الجديدة في الذكاء الاصطناعي خاصة باش تعطل عمل المنصة. سؤال ذكي جدا من الدكتور، عنده دو دكتورة.
0: شوف عمل في عام 99 مشيت نقرا في الانجلتير، وقتها البوم متاع الدوت كوم، واني مازلت صغير ونستحكى الانترنت، والديجان مازالوا في الجامعة ويعملوا دي سيتويب ولاو دي مليونير، وبعد عام فلست الناس الكل، ووقتها الناس كل خايفة من الانترنت شو باش نعمل، والقراية باش تبدل والدنيا كل هي، بعدها ولينا نستعملوا فيها كم أوتيو استأنسنا بها. مرة دخلت على إذاعة مستير في موضوع الانترنت كيف كيف الانترنت اللي عفوا اللي تشات بوت هذوما كل والتشات بوت سراهم كي تخلقوا أوبجكتيف كوميرسيال كما كانوا قبل، تمشي للبنك تشد الصف، قالوا ايه شنو نعمل كول سنتر، وعملوا كول سنتر، وفما كول سنتر في تونس وفي الهند وبي فرانكوفون لفرنسا وبي انجلوفون لبي كوم الهند وباكستان، وتو اليوم قالوا حتى الكول سنترز ولو غالين ويتكلفوا دخلوا ومشاو وعملوا الاسيستنت هذوما باش يساعدك. وهيك علاش بدات كل عاده يبداو يعملوا حاجه اوبجكتيف معين وما تعرفهاش وانت توسع. ولهذا نشوف اني انه الانتليجنس الارتفيسيال عالم اخر وحاجه ممتازه جدا، لكن ديما نغزر لها اوتي باش نستعملوها. واحنا اليوم في الفكر عملنا
2: اوتي يتطور
0: يتطور ويساعدنا احنا باش يوليو عندنا ان شاء الله مثلا العديد والاف من الكتب والدوريات، كيفاش الاي اي باش يساعدني. لكن اذا انسان باش يخاف منه ويقول لا لا بالعكس انا اوتي نجم ستانفورد،
2: خاصه في مجال تفهمه بالكدا واختصاصك هو تقريبا معناها ابراهيم. دونك لازم شويه معرفه معناها بالاكتواليتي وبجديد اللي موجود في التكنولوجيا وتوظيفه باش تكون الامور افضل ومتطوره خير في المنصه اللي يخدموا عليها. يعطيك الصحه دكتور على السؤال، سؤال نكمل به ابراهيم، يعطيك الصحه وكاكثر من 4 درجه. ابرز التحديات اللي واجهتكم في خاصه النشر العلمي في العالم العربي، السيب نتاعكم كما قلنا انتم منصه ماذا بكم تكون مغاربيه عربيه، فمش شويه صعوبات تحديات في العمل خاصه في البدايات؟
0: اكيد راهم فماش حاجه ما فيهاش تحديات، صدقني تحديات كبيره جدا. مثلا احنا الهدف نتاعنا هو المحتوى، دونك تعمل بلاتفورم، دونك تحديات الاولى تكنولوجي، تشوف ناس مثلا تكون عندها دي ريسورس فينانسيير اقوى وتكون اسرع. دونك احنا عندنا خدمه برينسيبال ان نروجوا محتوى اجنبي في تونس ونجيو نقولوا ناخذوا الريسورس نتاعنا ونعملوا ري انفستيسمون ونحبوا نخرجوا المحتوى المغاربي. دونك فما تحديات ماديه. ثانيا كي تقول اوكي عملت المرحله الاولى دونك تحديات تكنولوجية كيفاش نجم نطوره أسرع وما نخليش حد يغلبني، وبعدها نرجعوا على المحتوى نفسه نمشي نلقاه المحتوى الأكاديمي. وكي نمشي المؤسسات ناخذ توا التحدي البيروقراطي الإداري سي. ناس كل تحب الفكرة كيما ناس كل تسمع الإعلاميين وفكرة طيبة جدا وبعد يقول أي كيفاش نجم وعليش ويخليني نعمل وما نعملش. دونك فما تحديات قانونية لكن كيف نلقاو القاعدين نقدموا قاعدين ندخلوا في كتب ونشوم الإعلاميين تعاونونا الحقيقة أنه تبناو الفكرة أكثر وتروجوا معنا تخلي فما ثقة افيك ترانسبارانس. راهو احنا بالعكس أما خير يكون محتوى واضح يبرجي في تونس مع توانسة وكيف كيف في المغرب مع جماعة مغاربيين. دونك هنا فما ثقة متبادلة وإن شاء الله أني عندي ثقة كبيرة ما بين 3 أو 5 سنوات أنه قاعد بينت الفكر باش تكون من أبرز قواعد البيانات المغاربية عفوا العربية لأن هي الوحيدة الآن في المغرب العربي وسباقة. والحقيقة كي مشيت المغرب تقول يقول لي رئيس رئيس كلية الأدب في كازابلانكا في شهر واحد لما زرته يقول لي احنا والتوانسة نسوم دي كونكيرون مي اونيت ولكن التوانسة دائما سباقين. فبالعكس رغم كل الصعوبات احنا ان شاء الله باذن الله نتعاونوا مع اخواتنا نكملوا بعضنا في المغرب العربي وان شاء الله باذن الله يا احمد تشوف قاعده بيانات الفكر خلال سنوات. وعندنا شركاء يحبوا يدخلوا معنا على فكره خاطر احنا عندنا ستارت اب وراء الفكر وفما شركاء في المغرب وكيرن نفسه ومن العديد من المؤسسات الاخرى يحبوا يدخلوا معنا وان شاء الله في الوقت المناسب ان شاء الله نقوموا بالعملية هذه وتسمعوا عليها إن شاء الله خير.
2: الحقيقة ما متهني شوي عندي ثقة في إبراهيم جراح خاطر نعرفوا محبته العمل متاعه وقداش تعب وقداش سافر وقداش وأول لقاء هاللي مباشر حكينا فيه بالكديك في جنوب أفريقيا باش تعرف مهم على فرد مدينة نسكنه. إبراهيم دونك موفق خويا منصة الفكر سمعنا عليها برشا خير من خلال متابعتنا الأخبار متاع الباحثين معناها قبل ما نعرف اللي هي معناها تبع إبراهيم جراح مؤسس هذه المنصة واللي كما قلنا هي قاعدة بيانات للمقالات العلمية مغربية تونسية بالأساس. تفضل.
0: مش نختم باش نقول يا أحمد أنت استدعيت الدكتور علي متراوي اللي واخذ الجائزة الفكر كيرن في تونس الأكثر تأثيرا وبعد ما عملناها في تونس عملوا مثلها في دكار أسبوعين التالي ولكن إن شاء الله يكون موعد آخر إن شاء الله السنة هذه 2026 وإن شاء الله نعلمك بهذا
2: إن شاء الله إن شاء الله يكون فما تميز جديد لباحث تونسي جديد.
1: بالتوفيق سي إبراهيم.
0: عايشك شكرا.
3: إن شاء الله ديما متألق
0: إن شاء الله متألقين كل والمجموعة اللي معايا طبعا أنا قاعد نمثل فيهم لكن الآن أصبحت المجموعة كبرت وإن شاء الله ربي وفقنا نذكر.
2: يعطيكم الصحة وأكيد مش نجاح فردي نجاح لفريق عمل كامل ومتكامل. باش نكملوا بمشاغل طلابية نأخو رأيكم في شوية تعليقات دكتور ومريم لبعض الأخبار تهم الجامعات التونسية خبيرين أو كمش حاجة كبيرة. طلبة نادي أيروبوتيكس بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا الإنسات يترشحون للمشاركة في البطولة العالمية للروبوتيك أوروبوت 2026 بفرنسا بعد مجهود كبير في مجال الابتكار والتكنولوجيا. ومرة أخرى نوادي الروبوتيك تتألق في المسابقات العالمية وإن شاء الله ديما نسمعوا التميز بالنسبة للنوادي والطلبة اللي قاعدين يجتهدوا برش الحقيقة في القراية وكيف كيف زاد في العمل في النوادي داخل المؤسسات الجامعية.
1: أحمد كما كان نرجع شوية للحصص الأولى متاعنا كي بدينا ونحكيه على الحياة الجامعية وكيف تكون الجامعة هي بيئة تعلمية وكذلك بيئة عندها مناخ تعلمي ولجانب ذلك مناخ إبداعي من خلال النوادي وندينا نكونوا شاركوا في النوادي الكلية كبير. هاي سيدي النوادي الروبوتيك والتونسي وحكينا بكريكا راهو التونسي عنده الميزة متاعو وخاصة الطلبة حاليا الطلبة حاليا ساعات يقولوا لي يودي قلت لهم الطلبة حاليا أذكى من احنا كي كنا قبل في الطلبة الثمانينات والتسعينات يقول له وين يا ودي نحيوا الفكرة هذه، راهو يزم معناه عندهم دي بوتنسيال وعندهم مهارات وعندهم تعامل، هما احنا نعملوا 20,000 دورة وهو يمشي لي يقول لك اعطيني الاوبجيكتيف اعطيني البروسيس وتعطيك الاوت كامز. ولهذا يزمنا احنا نبدلوا من البيداغوجيا نتاعنا وتوا نوليو نتعاملوا معاهم ونعملوا قفزات ايبيستيمولوجية معرفية حلوة ياسر. هذا من ناحية اثنين الكلاب روبوتيك هذايا وراهو عديد الجوائز هزوما. انا كل مرة نحل ناقة طالبة نتاعنا تميزوا في كذا جابوا بطولة كذا ولا يعطيهم الصحة برافو نشجعوا. وبربي انا نحب نادي نداء الى المسؤولين على الطلبة كي يمشوا لمسابقات عالمية كمكة ويشاركوا، بربي نمشيو نستقبلوهم في المطار ونعطيوهم الورد ونثمنوهم ونطلعوهم في الواحد ونكلموا عليهم كما توا مثلا احمد يعطيك الصحه اللي يتكلم عليهم.
2: فما زاده جمعيه لاتاست اللي هي فيها هي. خاصه التيم ذا الحقيقه ولو ظهر لي فما زاده مجموعه من الطلبه كيف كيف في كل مسابقه عالميه يتالقوا ياخذوا ميداليه ذهبيه، ومؤخرا زاد خذاو في مسابقات في الذكاء الاصطناعي ميداليه ذهبيه وميداليه فضيه. راهو نحكيوا على مشاركين من الصين من الجابون من
3: مسابقات
2: امكانياتهم يعني الاولياء يدفعوا الفلوس باش ولادهم يسافروا يشاركوا في الاولمبياد.
3: ما ننساوش زاد دور المؤطر راهو التاثير اذا كان ما جاش فما تاثير خاطر حتى الاساتذه فما اساتذه مكلفين فوالا معناها اذا كان ما جاش دور المؤطر مهم لهنا ما نجموش يقدموا القدام ما فماش شكون يشجعهم ويقدم بهم. ديما نقولوا نرجع صحيح هما عندهم تبارك الله عندنا الموجود الخامه موجوده لكن زاد فما لازم شكون يأطر شكون يبلور الفكره شكون يقدم بك التلامذة ولا الطلبه هذوك وهو يقدم بهم القدام ويعطيهم بك الحافز باش ينجموا يوصلوا ويوصلوا للطموحات نتاعهم. هذا من ناحيه. ومن ناحيه ثانيه كما قال الدكتور قبيله تونس وابراهيم زاد نرجع ديما نقول ونرجع راهو احنا في تونس عندنا قامات وعندنا افكار وعندنا اولاد او عندنا بنيه كي نحبوا نحكي نقولوا عندنا بنيه نتاع الاولاد خاطر شنو يا اخي احنا الشغل الشاغل نتاع الوليد التونسي هو التعليم نحبوا ولا نكرهوا صحيح نقيسوا بقداش خذيت فك العدد هذاك وقد امي علاش قد نقول له قداش خذيت خاطر من وراها قداش خذيت فما تعب فما سهره فما قرايه فما كفاح فما تضحيات من الولي ولا من التلميذ ولا من الطالب باش ينجم يوصل للهدف نتاعو. فماش واحد فينا الكل انت الدكتور يظلي اكثر مثال ما تحبش العلم وما تحبوش نوصلوا لاعلى الدرجات نتاع العلم وباقي قد ما نقراو وباقي شويه ما احنا نحب ولا نكرو احنا انسى نحبوا العلم هذه حاجه في الجين نتاعنا نحبوا القرايه دونك وهيك علاش ولادنا ويقعدوا كفاءات ودي ريفيرونس. وين لي انجينيور التوانسه وينهم قداش من قداش من واحد يخرج في العام كان نجي نشوفوا نقرا في احصائيات انتو ما نستحضرهاش شفر مهول راهو نتاع لي انجينيور لا يخرجوا كل عام معناها ولا الاطباء يا اخي نداء من هنا بربي خليوهم في تونس راهو بعد مش باش نلقاو شكون باش يداوينا راهو بالحق من بعد شكون نلقاوش راهو باش نوليو نرجعوا فيهم نجبدوا فيهم ونرجعوا فيهم. نشكر ابراهيم نرجع لنا لتونس راهو زاد حتى ابراهيم كيف معناها فما شكون ان شاء الله كلهم هكا ان شاء الله يعملوا التجربه خاطر التجربه برا فما امكانيات اكثر فما حاجات متوفره اكثر اما زاد البلاد نتاعنا مستحقه قريناهم ماذا بينا بحذانا وليداتنا
2: ان شاء الله يلقاو تشجيعات وتحفيزات وهم يجيبوا الافكار زاد اللي تتطبق وما يقلقوش يمكن ما يلقاوش برشا تحفيز وتشجيع لكن على الاقل بالاستمراريه بالطموح كي تكون الفكره باهيه اوريجينال كي تكون فما المهاره راهو فماش فكره ما تنجحش في تونس فقط الصبر وكهو اهم حاجه ظهلي شخصيه الشاب لازم يكون
1: اسمعني الصبر ولازم اولا سعى التحفيز كي تقول لي علاش هو معناتها عطيناه لهم حاضر مريقل ومشاو هما زادوا سقلوه وخذوه كما اداه انتاج حاضر احنا توا تقول نكونوا يطيروا من يدينا ويمشيوا يا اخي احنا يلزمنا نفيق وزي ما من تو برشا نقولوا شنو نعملوا سيدي، هات تعطينا الحلول. يلزم توفير الامكانيات وراهي مربوطه بمناخ كامل اقتصادي مالي ثقه، يعني نطوروا من الياتنا في تحسين وجوده التكوين، لانه كي يمشي هو يقعد لابوراتوار كبار معناتها واللي نجم يقدم في اختصاصه ويقل امكانيات. احنا راهو زاد كي نتكلموا نقولوا زاد راهو كل شيء نسبي، مش معناتها يكونوا الناس كليك وتوفرت لها الامكانيات باش يخرجوا لبرا ولا مخابر قاعد تشتغل. دونك شوف مع الماس قداش وقداش هلا بشكله.
2: نعطيك صحه دكتور. يلا ابراهيم،
0: جوست نحب نعقب على الكلام تاعكم، جوست باش نقول اني اخذت تجربه وخرجت، خرجت صغير وراهو كل ما انسان يجرب الغربه ويحب يروح، خاطر يحب يروح لبلاده ويحب يعيش جرب الغربه. فما برشا ناس تخرج المخرج، تخرج المخرج تولي صعيبه، مي تونس كانت دائما مفتوحه. راهو شوف تقرا تاريخ تونس، جاونا موريسكيين وجاونا ايطاليين، ولكن حكيت التجربه في الخارج. اخي اني نعرف زملائي في بريطانيا وقت اللي كنت غادي يمشوا للخليج، والخليج كان يوفر لهم اكثر من بريطانيا. ومشوا وعملوا فلوس ولا عملوا ديزوتر بجديف ولا حبوا يعيشوا في طقس مختلف وإلى غير ذلك الأهداف. فالعالم المفتوح ممتاز، بالعكس ساعات احنا نخاف ونحبوا نسكروا، بالعكس افتح. احنا أولادنا كي يخرجوا هاو دو في جاي وقعدنا نخلصوا في ديون مثلا، معنا فما أشياء إيجابية، ولكن إن شاء الله بقدرة ربي خطرة نحاولوا نرجع شويه شويه ونسبوا، وان شاء الله ان شاء الله بقدره ربي فما الخير. معناها تونس انا متفائل بها جدا، ولولا مانيش متفائل ما نرجعش بصغاري ونعيش هنا ونستقر هنا.
2: وهذا هو احنا كنا نقولوا الامثله الناجحه راهو كل شيء نسبي كما قلنا،
1: كل شيء نسبي راهو
2: وانت والطبيعه نتاعك زاد وشخصيتك وشنو محضر كهدف. معناها ما نلوموش برشا على الدوله ما حفزتكش وما شجعتكش، وفما مشاكل بيروقراطيه والاداريه نجم تكون، ما فما مشاكل لكن فما زاد حاجات ومناخ افضل من بلايس اخر.
0: يا احمد فما ناس فما دول يدفعوا فلوس ما تحبش جوده دول
2: باش
0: يمشي يقعد قاعد في كرسي
2: واحنا
0: يقلب الانترنت ويلقى الانفورماسيون.
2: صحيح.
0: دونك ساعات بارفوا النيسيسيتي تخلق انك تطور وتعمل اشياء اخرى.
2: به موضوع باش احكي فيه دكتور شوي، ما عادش عندنا برشا وقت، حكينا ياسر اليوم.
1: اي تو نكتذبوها
2: حسب تو ناخذ تعليقكم كلمه كلمه ميساج. حسب دراسه الشباب اليوم ولا يركز اكثر على القرايه الخدمه وبناء مستقبله قبل التفكير في الزواج وتكوين أسرة. أستاذة هي اللي عملت الدراسة هذه وصرحت التصريح هذا وقالت معناها اللي اليوم تقريبا فئة كبيرة من اللي يقرأوا في الجامعة ماذا بهم يطولوا أكثر ما يمكن المراحل الجامعية، عكس يمكن الفترة متاع دوما بدأت الـLMD وقتها النظام إيمد ماذا بهم الناس كل 3 سنين ويزي حتى الماستير ما يكملهاش توا، لا معطينا نكملوا القراية أكثر ما يمكن ونبعدوا من فكرة الزواج وتكوين أسرة وكل شيء.
1: مربوطة ديركت ما بالنظام الدراسة. إذا كان أنا عملت نظام إيمد وعندي بعتالي باش نقعد بطال مربوطة بالبطالة، هني مشي نعمل ماستير ناخذ بورس من عند الدولة وبعتالي نكمل دكتوراه حتى لين يجي الراجل، فهمت؟ ولكن هنا المقاربة راهي مقاربة إمكانيات.
2: تحكي على طالبة تورا
1: طالبة ولكن بلاش ولد دول نو دراو يا مدام ما عادش فما فرق بين طالب وطالبة في مين
2: لا شعورين عم الفرق
1: لا لا كيف كيف كيما الطالب كيما الطالبة في نفس الوضعية في نفس معناتها التفكير. لهنا اللي يكونوا أولا ساعة كل الشركة باركا، وانا نشاور العينه هذه ما نحب ما كان محب نطلع عليها فين عملتها الدراسه نتاعها، لانه مربوطه بالجغرافيا كذلك، مربوطه بالانتماء الجغرافي للطالب او الطالبه، وخاصه انا تو ما هو نورمالمون احنا قاعدين نصعبوا في الحياه على رواحنا، يلزم الوعي الجماعي يتبدل ويلزم نرجعوا معناتها للقناعه كي يقول لك وخلينا نسهلوا لما لا. انا ما فهمتش تو لي بارون الكليك راهم ولا بس عليهم وكري هم يحبوا اللي يكونوا يا خويا خلي مثلا حتى كان بطال وبطاله يتعاونوا. انا نعرف بعض لا
3: سيدي
1: اسمعني يتعاونوا بس سيدي نعلمك اللي يكونوا نقسموا المصاريف العرس عرسوا لهم وقال كونوا انا نهدي ال 25 30 مليون لبنتي وانت اهدي لولدك 30 مليون وتعديت سلامات وعملوا حفله ساعتين ومشيت معناتها وانا احسن حفله حضرتها في العرس هما كساعتين كمليه وزيت انشرحت وقت اللي قالوا اهدينا لهم 60,000 دينار لبداية الحياة، خلينا نبدلوا، خلينا نطوروا، يزينا من المصروف الزايد، يلزم لنا 7 أيام و7 ليالي، ما نعرفش عجل ورورة يا ودي، سهلوا الأمور على رواح، خلي في اللي تنتاقل كذا فرحة.
2: بس هلا الفلوس عند الدكتور
1: الحل
2: هو يحكي على 60,000 60 دينار معنا به واضح هاك التعليق نتاع بشويه ضمار نتاع الدكتور هذاك لازم بطبيعة.
1: ابراهيم براغماتي، براغماتي فيه نجاعه،
2: فيه نجاعه،
1: فيه نجاعه، فيه مردوديه. اليوم عمرها 24 25، حلينا مشكله معناتها يكونوا يبنيوا اسره وقاو الحافز من عند الوالدين نتاعهم باش ينطلقوا. فاش قام تمشي تعمل حفله كبيره، جيب 2000 وعملها في ساعتين.
2: يلا مريم، الناس الكل يحبوا يقراوا توا على خاطر مش على محبه في القرايه، حسب ما فهمت معناها مش محبه في الدراسه في القرايه، ولا باش يزيد اكثر تكوين، هروب يربح في الوقت،
3: يربح في الوقت،
2: واللي هي حاجه تفرح ولا حاجه تحزن.
3: تلقى انت بيت نوم ب10 ملايين وبيت ساله،
2: تحكوا لي احكيوا لي على تفكير الطلبه، تحكيوا ليش على الوضع كيفاش، ماهوش اختصاصنا خاطر هذاك.
3: اخي هو كيفاش تمشي انت اخي، هاي خمم هكاك الطالب وين باش يسكن، باش يسكن
2: اي كمل كمل،
3: باش يسكن في دارهم شيخ وبيت كي قبل، ولا تسيدي خويا المراه تحب تاخذ حريتها، ما عادش تحب تروح تسكن مع الحماء،
1: ماشي بور
2: اي بيه. انت بعلاقتك بالطلبه دونك كلهم تقريبا ماذا بهم في نفس التفكير هذايا. يلا ابراهيم كملوا معك الكلمه الاخيره.
0: بإيجاز اني يظهر لي انه العقليه تغيرت وشباب قاعد يمشي بطريقه تخريف تفكير عفوا مختلفه جدا، وكل مجتمع يعيش وقته وكل جينيراسيون تعيش وقتها. لكن بالنسبه لي اني الحقيقه ما نحبش تونس يكون عندها تهرم سكاني وتكون عندنا جينيراسيون دون من 10-20 عام يوليو لي روتريتي اكثر من لي جون. دونك سي تري امبورطون ان نشوفوا حكيت
2: ولا ماذا بينا زاد اي مش الناس الكل تكمل تقرا معناها المراحل الجامعيه الكل، ماذا بينا زاد الطلبه يتخرجوا على بكري يشدوا خدم ويعملوا افكار ويعملوا مشاريع. ما عادش عندنا وقت يا مريم،
3: مش نقول هو علاش يمشي يكمل القرايه، هو اذا كان لقى خدمه راهو لقى ستابيليتي مش باش يقعد يكمل. فما شكون يكمل القرايه وهو يخدم راهو معناه،
2: وفما زاد اللي ياجل في موضوع البحث في العمل معناها زاد لومه شويه الطلبه،
3: خيار لي هو
2: به. يعطيكم الصحة إبراهيم، نورتنا مرة أخرى إبراهيم جراح،
0: شكرا على الاستضافة
2: وساعة ثانية الحقيقة حلوة برشا معاك. شكرا هيثم والناس، شكرا لمنير بوعطي، دكتور أنور بالطيب، إن شاء الله ديما متميز ومتألق ومن نجاح النجاح في كل الاختصاصات والمجالات. مبروك مرة أخرى الدكتوراه،
1: شكرا
2: عقب عليك يا مريم. إن شاء الله كان معاكم في مشاغل جامعية أحمد موسى، لتكم زينة بعد شوية اللي صارت باش تتواصل مع شكري السكلي.
4: بني خيار دار شعبان الفهري الميدا على الموجة 90.5 90.5

0: اسمع
1: إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير
3: المكنين سارة هلال على الموجة 95.7
2: إذاعة المنستير
4: 95.7
5: انتم تسمعوا
6: في إذاعة المنستير
4: معاكم
6: وين ما كنتم
4: على وين ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات للكبار على وين تهم تفاصيل حياتهم اليومية بالاقتصاد قضايا المجتمع السياسة الفن الصحة التربية والتعليم الثقافة وغيره وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل
6: نقدموا الأفضل إذاعة المنستير اختياركم لكل الأوقات.
7: تمام العاشرة في إذاعة المنستير. ومنها نقدم لكم هذه البانوراما الإخبارية وفي عناوينها: منظمة الصحة العالمية تعلن نجاح تونس في القضاء على مرض الرمد، الغرفة الوطنية لمربي الماشية تحذر من انتشار ظاهرة بيع الفطايم بأسعار أقل مقارنة ببقية الأضاحي، المنصة الإلكترونية الخاصة بانتداب من طالت بطالتهم بلغت مراحلها النهائية. أهلا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه البانوراما الإخبارية والتي نستهلها بموضوع يعنى بالصحة العامة في تونس، أين أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم قضاء تونس على مرض الرمد كمشكلة صحية عامة لتصبح الدولة 14 في إقليم شرق المتوسط والحادية 31 عالميا التي تبلغ هذا الهدف. وفادت المنظمة في بيان صحفي نشرته على موقعها الإلكتروني الرسمي بأن هذا الإنجاز يمثل خطوة بارزة في مجال الصحة العامة بالبلاد، ويأتي تتويجا لجهود وطنية متواصلة استمرت لعقود. واعتبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية والمديرة الإقليمية للمنظمة لمنطقة الشرق المتوسط أن التغلب على المسبب الرئيسي للعمى الناجم عن العدوى يعكس التزاما سياسيا طويل الأمد ورعاية صحية أساسية قوية. وفي سياق متصل أوضح البيان كذلك أن تونس اعتمدت استراتيجية شاملة وموصى بها دوليا شملت الجراحة للحالات المتقدمة والمضادات الحيوية للقضاء على العدوى، إلى جانب تعزيز النظافة وتحسين البيئة وإدراج صحة العيون ضمن خدمات الرعاية الأساسية والصحة المدرسية. إلى موضوع آخر، الآن شهدت الأسواق انتشار ظاهرة بيع الفطايم أي أنثى العلوشة بأسعار أقل مقارنة ببقية الأضاحية في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار الأضاحي، وهو ما أثار مخاوف المهتمين بالقطاع الفلاحي والثروة الحيوانية. وأكد عضو الغرفة الوطنية لمربي الماشية ونقابة الفلاحين ببنزرت عماد وعذور أن هذه الظاهرة تمثل خطرا حقيقيا على مستقبل القطيع في تونس، مشددا على أن ذبح إناث الأغنام ممنوعا قانونيا لما له من انعكاسات سلبية مباشرة على ديمومة الإنتاج وتوازن الثروة الحيوانية. وأوضح المتحدث في أن الإقبال المتزايد على ذبح الإناث خلال السنوات الأخيرة أدى إلى تراجع كبير في عدد النعاج المنتجة، حيث انخفض العدد من حوالي 7 ملايين رأس إلى حدود 3.5 ملايين فقط، وهو ما تسبب في تقلص القطيع الوطني بشكل لافت، مضيفا أن هذا التراجع ساهم بشكل مباشر كذلك في ارتفاع أسعار الأضاحية ونقص العرض في الأسواق، داعيا إلى تكثيف المراقبة والتصدي لظاهرة ذبح الإناث، إلى جانب وضع سياسات لدعم مربي الماشية والحفاظ على ديمومة القطاع وتحقيق التوازن بين الإنتاجية والأسعار. ونبقى دائما في موضوع أضاحي العيد، في ولاية نابل. ومع اقتراب عيد الإضحى المبارك ركزت بلدية دار شعبان الفهري 3 نقاط لبيع الأضاحية مع إقرار خطة لتجديد الرقابة على النقاط العشوائية للبيع وتوفير حاويات للتخلص من الجلود والفضلات خلال أيام العيد. هذا ما أكده الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية دار شعبان الفهري ممتاز عوينتي.
0: في إطار الاستعداد لعيد الأضحى أعداد 3 نقاط لبيع الأضاحي لتقريب أضاحي من المواطنين وتجديد الرقابة على النقاط العشوائية لبيع الأضاحي. بالنسبة إلى يوم العيد قاع وضع برنامج يتعلق بتوزيع الحاويات والمقطورات لتجميع الجلود ومخلفات الأضاحي لتجنب الانعكاس البيئي لمخلفات الأضاحي على المنطقة البلدية.
7: خلال ندوة صحفية اليوم لأصحاب الشهادات المعطلين عن العملية وانتظمت تحت شعار القانون 18 بين وعد مؤجل وتعطيل غير مبررة وحضرها عدد من نواب الشعب، دعت الممثلة عن أصحاب الشهادة المعطلين عن العملية يسرى ناجي إلى التعجيل بإصدار الأوامر الترتيبية لتطبيق القانون الخاص بانتداب الاستثنائي والإسراع بإطلاق المنصة الإلكترونية لتسجيل المعطيات وترتيب المترشحين تفضلياً، والمطالبة بالانتداب المباشر في الوظيفة العمومية والقطاع العام.
5: التعجيل في إصدار المنصة والأمر الترتيبي، أيضا نندد بالمماطلة والتسويف، كذلك نطالب بتحديد رزنامة واضحة وسقف زمني للانتداب حسب الدفعات. نريد تفعيل القانون 18 وانتداب الدفعة الأولى لا تقل عن 10,000 أو 40% من المسجلين في المنصة. نطالب اليوم السلطة التنفيذية بالتعامل الجدي والشفاف مع هذا الملف الوطني والاجتماعي. نطالب أيضا بالإرادة السياسية الحقيقية والانتداب المباشر صلب الوظيفة العمومية والقطاع العام. اليوم انطلت بثلاثهم حالات إنسانية واجتماعية بحاجة ماسة للتسريع في تفعيل القانون وللتسريع بالوفاء بالوعود. سيف اليوم لا نريد تأجيل الوعد مجددا ولا نريد مزيد من المماطلة والتسويف. من طالت بثلاثهم لم يعد يحتملون الانتظار، لم يعد يحتملون مزيدا من التسويف. الانتظار قاتل وقاتل جدا. بحاجة ماسة لتفعيل القانون وبحاجة ماسة لإنصافهم، لأن لا إنصاف ولا عدالة اجتماعية حقيقية دون تسوية ملف قانون 18 والانتداب الفوري والآني.
7: ومن جانبها وخلال مواكبتها للندوة الصحفية أوضحت النائبة بمجلس نواب الشعب منال بديدة نقلا عن وزيري الشؤون الاجتماعية وتكنولوجيا الاتصال أن المنصة بلغت حاليا مراحلها النهائية قبل الإطلاق الرسمية، مؤكدة في ميكروفون خولة سليتية تضمين الاعتمادات الضرورية لحل ملف المعطلين في قانون المالية لسنة 26 و2000.
8: هما مجموعة المعطلين يعني مشاو لوزارة الشؤون الاجتماعية وقابلوا السيد وزير الشؤون الاجتماعية وسألوه عديد الأسئلة من بينها وقتاش تصدر المنصة، وأخبرهم السيد وزير الشؤون الاجتماعية اللي المنصة قريب، لكن احنا قبل يعني أيام قليلة تواصلنا مع السيد وزير تكنولوجيا الاتصال واعطانا نفس الإجابة اللي المنصة في اللمسات الأخيرة. أكيد الاعتمادات مرصودة، تعرف اللي الدولة ما تنجمش تصرف فلوس وقت اللي احنا مرصدناهاش في قانون المالية، واحنا سبقنا الإشكالية هذه وحطينا الحل في قانون المالية باش ما نلقاوش رواحنا في بلوكاج انه القانون ما ينجمش يتنفذ في 2026. هيك علاش في قانون المالية رصدنا في الفصل 57 فصل رصد اعتمادات لتنفيذ هذا القانون، يعني ماناش مش نلقاو اشكال مادي لتطبيق القانون.
7: بهذا نأتي إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية والتي كان في عناوينها: منظمة الصحة العالمية تعلن نجاح تونس في القضاء على الرمد، الغرفة الوطنية لمربي الماشية تحذر من انتشار ظاهرة بيع الفطايم بأسعار أقل مقارنة ببقية الأضاحية، والمنصة الإلكترونية الخاصة بانتداب من طالت بطلتهم بلغت مراحلها النهائية. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 11 مع موجز لأهم الأنباء.

0: ماذا لو كنت في موقف ينتظر الحل من مسرح الحياة؟
1: من مسرح الحياة. من مسرح الحياة
0: رصد لآرائكم حول وضعيات من الواقع اليومي.
1: من مسرح الحياة إعداد وتقديم
0: شكري السكري.

أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج من مسرح الحياة. سهرة الخميس دائما نقضيها مع قصة من الواقع اليومي، وبطبيعة نستأنس بآراء السادة المستمعين من خلال مشاركاتهم معنا بطبيعة وإدلال آراء حول هذه القصة. اليوم الموعد رقم 58 منذ تلاق هذا الموعد الإذاعي، اليوم الخميس كذلك 14 ماي 2026. مرحبا بكل الأحبة الكرام، شكرا لكم على المتابعة للبرنامج وخاصة التعود بمثل هذه البرامج، لأنه الحقيقة المكالمات الحمد لله عديدة وعديدة جدا من مختلف بطبيعة جهات البلاد. مرحبا بكم جميعا، شكرا لكم على الوفاء، لكن نحاول دائما من خلال القصص اللي نقدموها حاولوا دائما ناخذوا آراء السادة المستمعين للاستئناس به، لربما واحد يتحط في وضعيات مشابهة، على الأقل يشوف مختلف الآراء، لأنه تعرف الإنسان ساعات في وضعيات خاصة يبدأ الوقت ضيق باش ياخذ القرار المناسب. مهم جدا رأيكم، والحقيقة أنا شخصيا ما نعطيش رأي بقدر ما نحوصل في الأخير، حتى كي ندخل في النقاش مع السادة المستمعين من خلال المكالمات الهاتفية راهو مقصود الأمر ذاك، مش معناها فقط لإبراز هنقول موقف الصحيح، يعني مجرد نقاش مش بضرورة نتبنى الرأي المخالف، لا فقط لإثراء الحوار. مرحبا بكم دائما على الرقم 73 460 800. القصة الليلة للحصة رقم 58 من مسرح الحياة، قصة في نفس الوقت غريبة نوعا ما وجريئة، إن شاء الله احنا نحاولوا نغيروا المواضيع القصص من حصة لأخرى باش هكاك يعني تقريبا مختلف الوضعيات ومختلف يعني نقول حالات النجم نأتيه عليها في هذا الموعد الإذاعي. هكا ليش يعني مش نشدوا موضوع فقط ونشدوا فيه، قلت القصص هي موجودة من الواقع لكن صياغة والكتابة بطبيعة نقوم بها بشكل شخصي. قصتنا اليوم كما قلت غريبة شوية لكن واقعية مع أنها جريئة نوعا ما، والمعذرة بعض الشيء من بعض المستمعين اللي ممكن ما القصص هذه يعني تمسهم شوية ويحسوا بها محرجة شوية. على كل حال يلزم من نكونوا صراحة مع بعضنا، وهذا هو موجود في المجتمع بتاعنا. على كل حال القصة هي الآتية: كان الحاج بشير رجلا ثريا وصاحب نفوذ كبير في المدينة، كان رجل لبس عليه تجاوز 50، يعني فيه تقريبا في 60 من عمره، لكنه ما زال يتمتع بحضور قوي وشخصية يهابها الجميع. عاش سنوات طويلة منشغلا بتجارته وأمواله بعد وفاة زوجته، توفت زوجته بينما كان ابنه الوحيد كريم شابا هادئا ومتعلم، عنده ولد وحيد سي الحاج بشير اسمه كريم، بعد ما توفت زوجته كبروا ووصلوا لنقول منصب مرموق، ثم بطبيعة يعني خنقوله كان ضحى قعد ما تزوجش في فترة ذيك. كريم متعلم وعلى قدر كبير من التربية، يختلف عن والدي في اتباع أبوه، ممكن كانك يعني عنده الحضور وعنده الشخصية قوية شوية وعنده الجرأة، وباعتبار أنه بطبيعة رجل صاحب أموال. وفي إحدى المناسبات الجامعية بطبيعة كان جامعي كريم، تعرف على فتاة تدعى ليلى، كانت جميلة ومثقفة ومن عائلة متوسطة الحال، أحبها بصدق واستمرت علاقتهما أشهرا في حدود الاحترام. كان يحدثها عن أحلامه ويعيدها بأنه سيبني معها حياة مستقرة بعيدا عن تعقيدات الثروة والنفوذ. قلت كان ميلوش على المال ياسر كريم عكس بوه لصاحب الأموال، لكن يعني تعرف على فتاة حب يعني يرتبط بها ويكمل حياته معها. وحين شعر أن علاقتهما وأن علاقتهما أصبحت جدية قرر أن يصارح والده برغبته في الزواج منها، قرر باش يقول بوه. تفاجأ الحاج بشير في البداية، يقول لك معناها الولد فيسع خدم فيسع باش يتزوج، ما كانش متوقع ان ولده خطرك هادئ شوية باش يعني يفادحوا في الموضوع. على كل حال لكنه وافق على الذهاب معه لخطبتها، خصوصا بعدما سمع كثيرا عن اخلاقها وجمالها. في يوم الخطبة دخل الاب وابنه بيت ليلى، كانت الفتاة ترتدي ثوبا بسيطا وتبدو في غاية الأناقة والهدوء، وما إن رآهش الحاج بشير حتى تغير شيء
داخله. ظل ينظر إلي طويلا يتابع حديثها وإجاباتها بثقة وأعجاب واضح. أما كريم فكان سعيدا يظن أن الأمور تسير كما حلم دائما. بعد انتهاء الزيارة عادوا إلى المنزل، عاد البو ولده، وفي تلك الليلة استدعى الحاج بشير ابنه كريم وقال له بلهجة حاسمة: هذه الفتاة في سنك وهي تناسب رجلا ناضجا يعرف كيف يؤمن لها حياة كبيرة، وأنا قررت أن أتزوجها. كلام غريب ولا؟ وسأختار لك الفتاة التي تناسبك. قال له: أنت صغير، طفلة ذي كبيرة شوية، قدك في السن ما تناسبكش، يعني ماشي في سنك. والسيد يعني خمم، قالوا نتزوجها وتنختار لك فتاة تناسبك في سنك، يعني مناسبة ليك. شعر كريم وكأن الأرض انهارت تحت قدميه، ظن في البداية أن والده يمزح، كان يظن أنه والده يدعبه من باب المزاح فقط قالوا الكلام هذا، لكنه اكتشف أن الأمر جدي تماما. حاول الاعتراض وذكره بأن حبيبته وأنه ذهب معه من أجل الخطبة، لكن الأب أنهى الحديث قائلا: أنا أدرى بمصلحتك، والمرأة تختار من يوفر لها الأمان. وبالفعل عاد الحاج بشير وحده بعد أيام إلى بيت ليلى وطلب الزواج منها لنفسه. عاشت الفتاة صراعا صعبا، كانت تميل إلى كريم بقلبها، لكنها رأت في الأب ثروة ونفوذ وحياة مختلفة تماما عن حياة الشاب الذي زال في عن حياة الشاب الذي ما زال في بداية طريقه. وبعد تفكير طويل وافقت. وصل الخبر إلى كريم كالساعقة، لم يستطع فهم يعني كيف يمكن لوالده أن يأخذ المرأة التي أحبها ولا كيف قبلت هي بذلك. ابتعد عن البيت لأيام طويلة ورفض حضور مراسم الزواج، وكانت بداية القطيعة بين الأب وابنه. هذه قصتنا مختصرة لا محالة، أما غريبة شوية وقصة فيها جرأة. سيد الوالد ولاد تعرف على فتاة وقالوا نمشي نخطبوا، عجبته الوالد يلقى روحه في سن مناسبة وهي تلقاي في سن بطبيعة ابنه قد قالوا مع كنتي تسمى كبيرة شوية ما تندبر لك بنية باهية وفي سنك وتناسبك. وما كانت زادة من العكسين كما يقولوا ليلى، أن فكرت في المال، فكرت في المستقبل، الثروة كبيرة عند الوالد، مجرد يعني ميل للابن واختارته في الاخر. لكن بدات القطيعه بين الاب وابن، والابن غادر المنزل. قعدت هكا يعني القصه، الابن يعني قاطع والده. على كل حال، العديد من الاسئله المطروحه في هذا الموقف وفي هذه القصه بالذات، الاب، موقف الابن، الفتاه بعد كي يخطبها وتزوجها الوالد متاعه، هل انه الولد يعني له الحق انه يقاطع ابوه؟ ما نعرفش يعني فهمي تحكي القصة هذه، ولأنها قصة كما قلت محرجة شوية نوعا ما، ما نعرفش، صعيبة قصة يعني فيها بعض الجرأة خاصة من جهة الأب. وإحنا نطرح كل المواضيع في هذا البرنامج، برنامج مسرح الحياة، لأنه كل قصصنا من الواقع اليومي. هذه قصتنا رقم 58، إن شاء الله ننتظر التفاعل معنا دائما على الرقم 73 460 800. مع التحية لفريق البث المباشر هيثم والناس، وكذلك منير أبو عطي، مشكورين جدا، باش يبقوا معكم إلى حدود منتصف الليل بطبيعة، إلى جانب المكالمات الهاتفية، الأنغام المختارة في الحصة. وهذا النغم الأول، ومن بعد إن شاء الله نستقبله دفعة أولى من المكالمات الهاتفية.

0: المنستير.
1: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7. إذاعة
0: المنستير
2: 104.7. من خارطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي، من الاثنين إلى الخميس، من الخامسة إلى السابعة مساء. بالتوقيت المحلي، حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.
3: نواصل برنامج من مسرح الحياة على موجات إذاعة المنسير، وملخص القصة: الأب اللي تزوج الفتاة اللي أحبها ابنه بعد موافقتها، بتبيع مشاه باش يخطب البنت أو الفتاة لابنه، إلا أنه أعجب بها وأقنع ابنه أنه يعني خلينا نقول قالوا نجم نختار لك فتاة أخرى باعتباره أن سنها يعني متقدم نوعا ما مقارنة بسنك. فالفتاة وافقت كذلك وتزوجها الأب الميسور الحال، وكانت قطيعة بين الأب وابنه، قصة واقعية لكن الحقيقة غريبة نوعا ما، باعتبار وأنه لأنه العلاقة نعرفوها بين الأب وابنه يعني تكون سامية، علاقة يعني علاقة محبة وعلاقة حنان، ما نعرفش يطمع في الفتاة ضغط عليه كما قال الراجل الفتيات إلا أنه اختار الفتاة اللي حب ابنه. الحقيقة أنا هكا نشوف من الزاوية دي، لكن ممكن سادة المستمعين يشوفوا يعني من زوايا أخرى وينجموا يعني خلينا نقول عندهم آراء أخرى. لأول مرة نقول موقفي في بداية الحصة، لأنه بصراحة ما تعودش أنا نعطي رأيي، لكن ظهرت لي القصة يعني كي ما حبش نقولها بالفرنسية يعني ما نعرفش ما يعبر عنه، صادمة شوية هيك. علاش به باش نستقبل مكالمات السادة المستمعين، من نختزلوا شوية نحكيهم، مش لازم نحلوا يعني هنقول أقواس، نحكيه القصة ورأيك وموقفك وتاخو جميع الجوانب، تاخو وقتك، لكن بالاختزال والاختصار خليه ونسمحوا المجال لعدد كبير من المستمعين اللي ديما يحبوا يشاركوا معنا في البرنامج. المكالمة الهاتفية الأولى.
4: ألو
3: هادية، مرحبا بك أختي هادية.
4: عايشكم بخير
3: أختي هادية من زغوان.
4: أي
3: المرحوم الله يرحمه وينعمها، ومرة أخرى نترحموا عليه هادية من نابل.
4: الله يرحمها،
3: لا نعرف الله يرحمه وينعمها، وإن شاء الله من أهل الجنة، وتعودنا مشاركاتها معنا والله خلت بلاستها، تعودنا بالمشاركة نتاعها في برنامج من مسرح الحياة، وإن شاء الله طويلة عمر أنت وهي الله يرحمه وينعمها. بصراحة يعني كانت عندها مداخلات يعني رشيقة وعندها دراية، والله يرحمها وينعمها الأخت هادية من نابل.
4: حتى نشارك ساعات نسمعها،
3: وربي يصبر أهلها إن شاء الله.
4: إن شاء الله.
3: بإذن الله. على كل حال هادية، باش يعني ناخذ معك رأيك في القصة دي، ولأنه القصة كما قلت قصة يعني هي موجودة أما يعني كجريئة نوعا ما، ما فيها بس ناخذ رأيك في الموضوع، تفضل.
4: والله شكرا يا حقيقة، ربي معناها أبوه كريم ما كاروش، أبو كريم اللي هو سيد بشير ما كاروش ينغس فرحة ولده، هو عارف

0: لكن مش مقام والدي وانا كريم ما ولدك معناها نحب كريم وكبش في كريم ويبقى بشير معناها مقام بوها
1: معناها يعني هي حتى الفتاة يعني مخطئة شوية زاد الفتاة نفس الشيء كما الأب يعني الحاج بشير
0: هو اللغة الفلوس يجح قلبه في كريم أما هو الثروة والمال
1: يعني تحب تقول أنه كريم ما عندوش ذنب في الموضوع بالكل
0: هي بالحق صراحة بالحق
1: هو كريم خطيه يعني حبيت تقول المشكل في الأب يعني إيه كي يفكر هو باش يقاطع أبوه توا كريم موقفه
0: أبوه قول والدين صحيح حتى أنا خممت
1: هكي يعني
0: منها ما كروش يقاطع أبوه ما يبقى معاه ما خاطر الوالدين كما قولوه يظلم ويدقوا بصراحة خاطر الوالدين مهما كان
1: مهما كان مهما كان يغلط الأب دي ما يقعد يلزم يعني خنقولي يعني ما يقطعش بوه وما يعقش الوالد نتاعو
0: يتفادى وعلى خاطر بوه يضحش يعمل
1: مول ساعات الانسان يتحط يا هادي يتحط الانسان في مواقف صعبه شويه يعني يويلوا من هنا يويلوا من هنا وزوجة الاب نتاعو الحبيبه السابقه نتاعو يعني تعرف امور يعني صعبه في بعض الاحيان باش تحملها الانسان هكا علاش تلقاه في موقف يعني لا يحسد عليه كما يقولوا به يعطيك صحة يا هادية مشكورة على إبداء الرأي في البرنامج مرحبا بيك إن شاء الله في لقاءات قادمة كذلك تكون حاضرة معنا وشكرا ليك مرة أخرى يا عايشك ربي يحفظك شكرا لك هادية نواصل مع المكالمات الهاتفية أخونا فرج مساء الخير
2: مرحبا سي شكرا يا حوالة
1: بخير يا عايشك بارك الله فيك
2: لاباس يعيشك يبارك لك ويرحم والديك
1: فكرني سي فرج منين تكلم فيه نتفكر الاسم منسوس منسوس اي مرحبا بيك مرحبا
2: الدجاجه والعظمه وكذا
1: اي اي اي لا خير انا نعرف الاسم ونعرف الصوت اما ننسى ساعات يعني من اي منطقه
2: حسيت مو في بالك قبل قال لك واحد بعث واحد يخطب له
1: أي.
2: رجع له وقال له ليك انت راهي ما حبش لي بالسيف
1: هذه والله منذ حين زميلنا منير بوعطي قالنا القصة هذه قال الوالد الله يرحمه كان يقولها لهم أما مش واحد يخطب لهم شيء الوالد بتاعه كيما القصة هذه مشابهة
2: المهم قال له ليك انت ما حبش لينا بالسيف
1: بالسيف
2: الحاجة هذي أموره تعب لما حالة
1: أيوة
2: مفهمني وحتى سي شكري ما نعرفش أنا قريتها في حديث ولا حديث مكة وأنه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يخطب أحدكم على
1: خطبة يا أخي لكن هذا يبور أما كيف كيف هو هو استغفر الله يا ربي هو صحيح الحديث صحيح ومعروف أما المقصود يعني أخي المسلم أيوه والمسلم هو خو في الإسلام صحيح
2: مو مسلم لا أبوي ولده مش مسلم
1: حبيت من باب الدعابة فقط أي به
2: غلط الوالد الله يهديه غلط وما كروش يعمل العملة هذه كم تتمو فهمني والأخرى زاد غلط
1: ليلى
2: ليلى هذه ليلى ليلى
1: ليلى علاش غلطة تقول انت ايه خمت في مصلحتها
2: مصلحتها شباب من لوجتها ما تعرفوش الولد كريم
1: يعني مازال يكون في مستقبل وين يعني تقول انت هي طمعت وتلقى انسان ميسور الحال وثري
2: يسمى ارتاح منها وكريم ارتاح منها باعتبار كذا وبالنسبة لمقاطعة شوف سي شكري
1: يا سيدي
2: اللي نعرف الوالد ده اي والد اي والد ما يحب حتى حد كيف هو
1: الا ولده
2: خير منه
1: صحيح كي تقول توا اي صحيح كلامك سي فرج لانه اي انسان تقول له ولدك خير منك يقول لك نحبه خير مني شنو راس المال هو الوحيده اللي كنت تقول له خوك يقول لك ممكن لا كنت تقول له يعني ولد عمك ممكن يقول لك لا مالك كيفاش
2: يلبس سوريه جديده ماذا بيه
1: حتى كي يلبسها ولده يفرح بها
2: ايوه
1: مال هذا هو ما يفرحش لولده مال
2: يا ودي هذا حاج هو ما نعرفش عليه حج ولا مازال ما حجش ولا حج
1: قالوا حاج
2: قالوا
1: هو حكاية حاج الحج عمره ما كان يعني الحقيقة مع احترامي تو موسم الحج ومع احترامي الحجيج اللي باش يقصدوا ولأنه ماني قصدي الحجيج وما مازالهم ولاش حجاج والحجاج السابقين يعني والحجيج ربي إن شاء الله يتقبل منهم جميعا ومنا فهمتني صالح الأعمال لكن راهو الحج مش وحده راهو الإنسان يصلح روحه راهو حج فريضة صحيح لكن الإنسان يصلح روحه فقط باش يقولوا حاج لا مش يلزمكم معاملة طيبة للناس وتصلح روحك وعلاقاتك وما تظلم شيء
2: هذه الله يديه غلط الحاج غلط وهو الولد ذا حتى كان يتقاطع أبوه يعني بالنسبة لي هنا عندي وجهة
1: نظر يعني مرة سمعني واحد حاج غشني في السيارة واحد حاج ندخلوا حديث في حديث شريت عنده سيارة غشني وكانوا يسمع فيه تو يتفكر روحه لما حالة حاج عليه كلام

0: ويقولوا له الحاج حاج وغشاش ومانيش مسامحه الى يعني نارث الله الارض ومن عليه لانه غشني الحقيقه ومشى معايا وجاب ربي يعرفني وانت كي ولدي و و ما انا حبيت اقول لك يعني بين قوسين مش فايده انه ونحن نسميه ونقولوا حاج احنا ولينا مش كيف
1: يقول لك حاج زمزم وجا
0: البلا متحزم
1: يغفر للناس الكل ويسامح الناس الكل والله ساعتها شكر واحد يحج هو قاعد في داره
0: هي احنا ما نجد ضد الحج لا لا احنا مع الناس بتبع فريضة ذيك ويعني الانسان يلزم ركن من اركان الاسلام واجب عليه الانسان كيبدي يستطيع الحج وكل شيء لكن قصدي حاج وبالتالي تعمل خايب ما يجيش لازمك تحج يعني تقلع مع الظلم ومع يعني الاعمال خاصة المعاملات لغيرك ولا العبادات بينك بين مولاك فهمت سي فرش نقصد مش معنى من حجوزة نقولوا ساعات احنا اكاو يعني خط الحجاج يعملوا احنا مزمناش نحجو لا لا هذا موقف غلط
1: الحج اذا كان الواحد هو هو هو هو هك سألت يقول لك هك يطلب اللهم ارجعني نعمل صالح
0: اي
1: بن عباس الصحابي ذاك
0: اي
1: قال لك
0: ابن عباس
1: كل من يقصر في الزكاه وفي الحج الا ويطلب الرجوع
0: اي اي اي يعني يعني انسان بتالي بعد نهار اخر ماذا بيه يطلب يقول لك نعاود نصلح روحي يعني.
1: اي يطلب من ربي يقول له رجعني حي خلنا نمشي الحج ولا نعطي زكاه
0: فهمتك
1: الفرض هو بطبيعه الحال ربي يوصل
0: خلنا نرجع تقول قصتني يعني في الاخير ترى الحاج بشير هذا هو الغالط
1: غالط حاجة
0: والفتاة زاد تحملها مسؤولية دي الطفلة يعني
1: عندها مسؤولية مسؤولية كبيرة هي وواحد والوليد ربي إن شاء الله يصبروا
0: ويعوضوا خير إن شاء الله
1: ويعمل ينجم يقاطع أبوه حتى الفترة من الزمن لين يكبر أبوه بلكش يموت أبوه وتقعد هي صغيرة وبيدي وخلها هو
0: بلكش يموت أبوه فرد مرة ولي يستنى وفاة ولا لا في حياته يزم كان يحب يعني يصلح مع أبوه يلزم في الحياة متاعه يعني يلزمه الحقيقة ومن الأحسن ما يقول ربي يديه يمشي يطلب الهداية الوالد متاعه ومن أحسن ما يقاطعوش أنا نتصور هكا سي فرش
1: بالله كيفاش مش يروح ويلقى الطفل حذاه هذيك اسمه كان امس يتكلموا وياه
0: لا مي لا ما كان كيبدا الوالد نتاعه غادي يعني يقابل بو يطل على بو يقصد ربي انا نشوف هكا كمان بقطع نظر على الفتاه هذه حبيبته صعيبة علاش خطك صعيبة الحكايه هي صعيبة
1: صعيبة ومش ما نعرفش انا غلط السيدي كثر خيرك
0: يعيشك سي فرج بارك الله فيك مشكور جدا علاش حتى نقترحوا ديما يعطيك صحه سي فرج وان شاء الله في لقاءات قادمه باذن الله فقط كلمه للساده المستمعين احنا نقترحوا القصص اللي فيها يعني نهايه يعني فيها شويه حيره ولا شويه يعني الانسان ساعات التصرف تقول سليم ولا ما لا ولا خاطئ التصرف نتاع بطل القصه هيك هي الغايه خاطر تو كاش نقولوا الكل نمشي وانه يعني ما قطعش بوه اي لكن بين هذا وذاك انه والده ما يلزمش نقاطعوا الا ان انسان ما يتبعش بوه وامه الا ان يدعوه للشرك يعني يقولوا له يزمك تكفر بربي هو رغم ذلك زاد في الوجه نتاعهم ما يعارضهمش يولي روحه يمشيت معاك ما في بينه وبين روحه اما عدا ذلك يلزم يسمع كلام والديه الانسان فما بالك باش يقطعهم يعني هذاك المشكل وين بنواصلوا مع المكالمات الاخت هدى من خنيس مساء الخير يا هدى
2: شكرا شنحوالك
0: مرحبا بيك شنحوالك انت
2: ربي يفضلك
0: يعيشك يا هدى مرحبا
2: باش يدك صحه بنك وربي يخليك لينا
0: اجمعين ان شاء الله
2: برنامجك والله نحبوا برنامجك هذايا
0: يعطيك الصحه
2: نسمع فيك بانتباهك والله.
0: هذا من حسن ذوقك ويعطيك الصحة يا هدى مرحبا بك
2: نتمنى وإن شاء الله يتواصل برنامج حتى في الصيف ماذا بينا ما يقصوناش بالكل
0: إن شاء الله إن شاء الله ولأنه ممكن ما عرشت مازلت ما عنديش فكرة على البرمجة الصيفية مازلت ما حضرتش ومازلنا شوية أما لا ربما نكملوا لا ربما وخاطر يحبوا ديما في الصيف يقول لك برمجة خفيفة شوية يعني فنية أكثر يعني عندها صبغة فنية ما ربما ما نعرفش على كل حال
2: اي ماذا بنا يتواصل على
0: باه ان شاء الله
2: القصه اليوم معناها ضحك ومؤثره شويه
0: اي فعلا ضحك شويه
2: يقول لك اني ذكرتني شويه في الحق متولي كنت فرشت شعري
0: اي
2: لكن بنايه كان اختارها البوت
0: متعدد الزيجات هو
2: نور الشريف
0: صحيح
2: معناتها هو لما حلق شيء بالكتبه يعني الطفله كي غبرت هي من عرش يعني يا اخي هي ما تحبوش جاي يخطب فيها البو هي هي وافقت معناتها ما ثماش ملا حب بيناتهم، يعني هذا نعتبره حب مصطدق بينها وبين الشخص اللي هي يعني غدرت للفلوس نتاع البو وراته غني، معناتها يعني راها كونا مش صادقة معناتها.
0: لا يعني معناتها يعني لربما القصة هذه كشفتها على حقيقتها قدام كريم. صحيح
2: معناتها معناتها أحسن لي هو اكتشفها خير من المبعتين تقولي له مشكلة معناتها تقولي له معناتها معناها ما حبتوش حبته على خاطر ربما تكون مطلعة عليه كون هو غني معناتها.
0: والابن الوحيد تقولك الابن الوحيد تو يولي يورث من بونا راح
2: اي ممكن. وهو معناتها البوت وكان ياخذها راهو معناها اني نقول حلال عليه على خاطر
0: ما لا بعدما تزوجهاش ابنه حلال عليه يعني بطبيعه
2: اي معناها تنجم تعيش معاه
0: بطبيعه.
2: وهو معناتها ينجم يختار طفله اخرى وربما يلقى نقول اني حظه في الطفله اللي باش يختارها.
0: هو يهوداك نرجعوا للامور الدينيه ونعملوا يعني حلال بطبيعه باش يتزوج مادام ما تزوجتش ابنه حلال عليه يعني ما زالت ماشي
2: اي حلال
0: عليه الا في حاله وحيده ان تزوجت ابنه تولي تتحرم عليه هذا متفاهمين فيه.
2: هو في مسلسل زاد عندما تشيخ الذئاب اكل زاد الراجل خذا طفله وبعد اللي ما واحد وبعد خذاها ولده صدقني وخذاها
0: ايه ما ظهر لي في الدين النقطه دي خطر يقول لك حتى تو في نعرف ان القاعده ايه الفقهيه تقول لك الزواج بالبنات يحرم الامهات ويعني يعني سمعتها واحد كي يتزوج يعني فتاة مثلا وبعد لا ربما توفات لظرف وطمع أمها ثرية يحب يتزوج من لا حرام هيك حرام تولي كينها تولي كينها يعني
2: حرام عليه
0: يحرم وقتها
2: فهمتك
0: في الحالة ذي أيوة
2: حكيله أني اني مع طهو البو مدام اختارها وكذا وهي وافقت يستمر زواجه معها ويفهم ولده نطور يعني اما خير ياخذ طفله يعرفها معناتها ويجيبها البو يعرفها وهو يشوف ثنيته مع طفله اخرى واكيد باش يلقى خاصه هو غني يرغبوا فيه معناها ياخذوه. اني هيك ننظر بكل تفاؤل للحكايه مع ما نحبش نصعبها الامور خاطر كان نصعبها معناتها نقول لك لا للصح لا للبو لا للطفل اما نحب نحلها يعني شويه نقول ينجم البو ياخذها وربما يلقى حظه كما قلت لك في طفله اخرى.
0: هو كما قلت لك يعني راه في الدين يعني حرام انه يتزوج اذا كان يعني طلقها ولده مثلا والعكس بالعكس وان الابو كان متزوجها ولا الابن كان متزوجها فتاه أي ويطلقها واحد منهم ويتزوجها الاخر حرام وحرم في الدين يعني فماش نقاش.
2: اما هذه
0: يعني ما تزوجش بها هذا صحيح
2: اي هكا علاش اني قلت لك البو يعني يقول لوليدي اني الله غالب معناتها هاو حلات وخذات وخاصه يعني حلات في عينه معناها حرام كما قلت لك. اما هو يمشي كما قلت لك يشوف نيته مع طفله اخرى معناتها خاطر هو عرف نيتها
0: كونها
2: تعرفهم وكذا وبقدره الاله يلقى نصيبه مع طفله اخرى وكم يقولوا كبر قلبك شويه مع بيك اما خير تاخذوا طفله تعرفها ولا تجيبوا طفله ما تعرفوهاش.
0: يعطيك الصحه هدى رايك يعني تفضل
2: فيك
0: يا عايشك
2: وبربي نحب نختار شتمو عبد الحليم حافظ مشيت على الاشواق
0: والله العظيم والله صدقني والله ونحلف كأنك حاضره بالله ذيك الغناء المبرمجين احضان الحبايب اسمع احسب احضان الحبايب زاد عنده زعنوين سبحان الله سبحان الله والله العظيم القلب على القلب والله برمجناه يا هدى والله صدقني
2: ونحب نهديها
0: طبعا نعديه بعد الدفعه ذي من المكالمات نعديه لك الغناء وانا مبرمجها والله مبرمجها
2: اي نحب نهديها لك اللي توفى في خنيت
0: نتو الله يرحمه الهاشمي كريم الله يرحمه ينعمه ان شاء الله من الجنه
2: شكرا متاثرين عليه
0: الله يرحمه الله يرحمه حادث هو محالة مفاجئ
2: والله اكيد والله متاكد
0: وان شاء الله نترحموا عليه وعلى كل
2: اي ان شاء الله تعمل لنا قصه مره هيك تشوفي
0: هو لمحالة فيه وقال انه في خطأ لمحالة مش خطأ من انا صبيان حبوا يتعلقوا بالشاحنة بتاعه هبطلهم والشاحنة قاعد تمشي شوية حب يلقي يلحق عليها قبل ما تهرب عليه تخسر الله يرحمه ينعمه لمحالة وان شاء الله من الجامعة بالحق نداء للاباء باش ما يسيبوش اولادهم بالحق ولاد شنية الاولاد ترتع في الشوارع وتعمل ما تعمل وسلوكات غريبة والله والله ولهنا قلنا هوني يعني جات المناسبة وان شاء الله بالحق يكونوا عبرة وهو ربي يرحمه إن شاء الله وإن شاء الله من أهل الجنة. يعطيك صحة يا هدى، مشكورة جدا على المشاركة وربي فضلك، وإن شاء الله ربي يطول في عمر الوالد إن شاء الله. ناخذ مكالمة الهاتفية الموالية. سي عبد العزيز مساء الخير.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أهلا وسهلا. شكرا سي، شكرا.
0: مرحبا بك سيدي،
3: وتحية ليك وتحية للسادة المستمعين والمستمعات.
0: ومنين تكلم فينا سي عبد العزيز الليلة؟
3: من القلعة الكبيرة.
0: من القلعة الكبرى، مرحبا بك.
3: تحية لمنير بعطي أخويا اللي ما نتلقاش وياه بالكل، كان بالتليفون، وأنا شكرا ليه.
0: عايشك سي عبد العزيز، بارك الله فيك وفيك، مشكور جدا.
3: والحق يعني أعضاء الإذاعة المنستير كلها
0: يعيشك سي عبد العزيز.
3: تقولوا إذا الإذاعة المنستير مش بيكم، ما تقولوش الإذاعة الوطنية،
0: من هي إذاعة وطنية بتبيع إذاعة عمومية، إذاعة الوطنية قبل كنا نقول إذاعة الجمهورية التونسية من المنستير.
3: هذيك هي صحيح.
0: مو احنا تولى محالة، احنا مش بيدنا، ما هو ساعات فما
3: شهويات هكا توليو تعملون شهويات.
0: مو
3: كثير نتاع تونس كله،
0: مو هي ذي يعني كل قرارات من الإدارة العامة جينا هكا يعني. ما علينا، على كل حال تون هي إذاعة الحاكم يعني، إذاعة عمومية به.
3: وتحية ليك على السيارات الغنائية.
0: يعيشك سي عبد العزيز.
3: وعندي ملاحظة بسيطة للإخوة في قسم الأخبار. بربي يشكلوا الأخبار، يقرؤون بالدارجة، علاش تكسرونها في كريمة اللغة العربية؟
0: للأسف مش كان في ذاعة المسيح، في هذه مشكلة كبيرة، دارجة لحكاية اللغة وحكاية احترام قواعد النحوية. وبالحق يزمنا نكونوا يعني خلينا نقول ندقوا شوية مع المواضيع هذه. باهي سي عبد العزيز، توا سمعنا زوج ملاحظات ويعطيك الصحة وربي يبارك لك. خلينا نشوف القصة.
3: القصة القصة مثيرة جدا. وريت كي نهرب على الخزمة، تعرف شنو هي الخزمة سي شكري؟
0: الخزمة نعرفوها، بتبعلي قيسوا بها في المرمى في البني في الحيوط.
3: لا لا لا لا، اللي نقصد بها هاني الخزمة متاعنا الأخرى اللي هي الدين، الإسلام، الشريعة.
0: هي معناها احنا تو الخزمة مو مجازا، أنت قلتها تو تعبير مجازي.
3: تعبير مجازي.
0: هي أما الخزمة الحقيقية، الخزمة هذاك الخيط.
3: خزمة البناء.
0: البناي، وإحنا المرجعية متاعنا دينية حبيت تقول، أي
3: الدين الإسلامي. متاعنا. أني حبيت نحكي بالدرجة.
0: تفضل. أي
3: خاطر مانيش متمكن من اللغة العربية. كيف كنتي سي شكري؟
0: كيفاه العفو، وقت تصلح في الغلط في الأخبار، كيفاش مش متمكن؟ كيف قلت لي تغلطوا ياسر. مالك كيفاش عرفت اللي احنا نغلطوا في الأخبار؟ هاي سي عبد العزيز ما عليناش، نواصلوا.
3: كي تقرأ القرآن
0: يا عايش سي عبد العزيز.
3: تاع اللغة العربية.
0: فهمتك من باب دعابة فقط. طيب تفضل.
3: والله بارك الله عليك سي شكري، دمك خفيف ونعزك برشا.
0: الرب يستر. خيان وخيان.
3: وبرامجك نحبها برشا. سي شكري.
0: سيدي.
3: هذا هذا هذا سي الحاج هذا طلع نرجسي نرجسي وأناني بدرجة كبيرة برشا. وتوا في عصرنا هذا علاش قلت لك هربنا على الشريعة وعلى ديننا؟ خاطر احنا المادي، عصر مادي.
0: فهمتك. اي فهمت.
3: ياخذ حتى عمره 60 عام ياخذها 20 عام راهو، وخاطر كان يمشي لها عازب ويمشي لها زوالي، وكيف مبدا في حياته وكيف بدا يكون، حتى ولو قاري حتى لو متعلم، عندك دار عندك كرهبة، وكيف وكيوافقوا عليه ويتقدم عاد امه وش تعمل هذه الدرجة. ولادي نبي نجيبه ليك ومش تخليه ليك. هو كي مشي يكلت على الذهبات تو الجرام ب 450 دينار، الله يكون في عونه، واش باش يجيب ويبدا يشرب. لا نبي نجيب ليك ومش تخليه ليك. اوكي. ومن بعد يعرس جاها يا امراه، والله اني متضايق، لا هذاك حقي، لا هذاك مهري، لا ما نعطيك رزق. قداش هاربين احنا الشريعة ولا الدين؟
0: سيح سيح سيح سيح. السبب الرئيسي هذاك
3: توا توانسه الله يكون في عونه، مكتوب الناس تسكن بالكراجي تقول له عندك دار، تدي من الخطوه الاولى بديت تعجز.
0: والله العظيم والله العظيم. لا لا، الامور الماديه غلبت، غلط للاسف. حب المال
3: لوجه على العفه، لوجه على العفه، لوجه على العفه باش تنقص تنقص البغاء، ينقص الفساد، ينقص الضياع، تنقص العنوسه، تنقص مشاكل هذه الكل تنقص. شوف حاجه هذايا
0: ذر أناني يعني. هو هو هو هو محاله مش حرام، أم أناني ما قي يختار كان الفتاة اللي اختارها.
3: ما عملش لحرام، أم حسد ولاده، حسد ولاده،
0: حسد ولاده صحيح. أي
3: قل بكري أنت وسأل الأخ الكريم المتدخل الأول، جبت نقطة فرج. الأب والابن.
0: أي.
3: أنا فعلا عندي طفل نحب نشوف فيه شبابي
0: صحيح،
3: نحبه يلبس خير من اللي لبست أني بالضبط. في عمره هو
0: بالضبط،
3: نحبه ياكل
0: خير من الأكل تاني،
3: رغم اللي بابا الله يرحمه،
0: الله يرحمه نعم.
3: والي خدام حزام يا رب يرحمه في الجمعة ويرحمه.
0: امين امين، ترحمهم كل،
3: كبروني وكبروني وجميلهم فوق راسي، بالعكس اني مقصر معاهم. ان شاء الله يسامحوني يا رب، ان شاء الله يسامحوني في الجمعة.
0: اما انت ديما تشوف ديما البو يضحي من اجل ابنه في الواقع، يعني مش يطمع ولا يحسد ولا يستغل ابنه.
3: ما نحبه ماذا بيه ابني يلبس احسن لبسه،
0: صحيح.
3: ماذا بيه ياخذ مراه تخاف ربي
0: وتقيه. هو سامحني سي عبد العزيز، انا والله شفت جاتني فكرك انت من الكلام تاعك من خلال الحديث معك، قلت لربما زاد البو ينجم يقول لك يا باي عجبته الطفله صحيح وجميله وكل شيء، لربما حب زاد فيها شويه يجربها، يقول لك لربما كان هذه وافقت على الزواج من هذه ما تصلحش لولدي لان ظاهره طماعه وتحب على المال. كان هاني حاشين في واحد كان وافقت، يعني كان وافقت عليه، يعني هذه تبعد على ولدي وما يسالش، يعني مش مشكلة. أنا
3: لا
0: مجازفة نعرف، لك لربما عرفها على حقيقتها،
3: مجازفة كبيرة وجرأة كبيرة منه هو. إذا كان هو يحب يمتحنها نجم عندك طرق
0: أخرى، نجم يبعث واحد فريق آخر مش هو بالذات، نجم صحيح
3: نجم تسأل على أصل الطفلة وأهلها وناسها.
0: كلامك صحيح.
3: إيه تسم العائلات تاع، شوف إحنا تونس عائلات مرتبطة.
0: الناس كل تعرف بعضها.
3: والناس كل تعرف بعضها. معناه ما نلتجئوش إحنا لمجازفات كي من.
0: في الأخير هو لما حال الولاد أنه عرف كل شيء، أنه حتى الفتاة تكشفت على حقيقتها.
3: ممكن يدمر في حياته وابنه بالطريقة هذه.
0: وممكن زاد ربي يحبه وعرف لي فتاة ما تولموش،
3: ممكن تكرهه في الزواج أصلا
0: ينجم هذا
3: لفترة معينة، وممكن كيفاش يا شكري يقول لك رب ضارة
0: النافع، ربي يكشف له الحقيقة متاعها ويعني وحلوا البصيرة متاعه
3: وبعد الكريم هذا يبعد على العائلة هذه اللي هي ما هيش عائلة
0: بالضبط.
3: تخاف ربي
0: بالضبط.
3: وتحب العفة وتحب الهدية، هذه عائلة مادية
0: باي. خلينا نقولوا احنا نبدأ متفائلين، نقولوا على اساس انه سي كريم لربما فيقوا وربي يكشف له الحالة العائلة هذه امامه باش يبعد عليه، لانه انسان ضيف ومتخلق. ثم في الاخير بربي باش نختمه سي عبد العزيز، انه من حقه ان يقاطع الوالد متاعه ولا لا تشوف؟
3: لا منوافقوش.
0: ما توافقوش.
3: يتغشش مديدة يوسع خاطره ويبرد خاطره شوية. لا لكن لا مع الوالدين من العب.
0: مع الوالدين في مشلعب. يعطيك صحة.
3: خط أحمر يعني الوالدين.
0: يعطيك صحة سي عبد العزيز، سمعناك ويعطيك صحة على الآراء تاعك الكل وعلى مقترحاتك لذاعة المنستير.
3: عيدكم مبارك بالمشبق.
0: سنين دائما سيدي.
3: ويا ربي أحمي تونس.
0: يمين يا ربي عايشك سي عبد العزيز، بارك الله فيك، مشكور جدا على المشاركة معنا في برنامج مسرح الحياة. إن شاء الله في لقاءات قادمة باش نواصلوا مع نغم آخر، ثم نرجع إن شاء الله بعد أخبار 11 باش نواصلوا دائما مع برنامج مسرح الحياة ومكالمات سادة المستمعين حول قصة الليلة.

تمم 11 في إذاعة المنستيرة. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. تم تسجيل رجة أرضية بقوة 3.3 درجات على سور الميرشتر على الساعة 8 ليلا و43 دقيقة بمنطقة شمال غرب سوق لحد من ولاية قبلية. وأفاد المعهد الوطني للرصد الجوي أن محطات رصد الزلازل التابعة له حددت الرجة بالمركز 33.91 درجة خط عرضة و8.78 درجة خط طولة بحسب التحاليل الأولية. انعقدت صباح اليوم بالمقر الفرعي للديوان الوطني للحماية المدنية جلسة اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بإشرافية وزير الداخلية خالد النوري وبمشاركتي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ وزير التجهيز والإسكان إصلاح زواري وبحضور كل أعضاء اللجنة المذكورة الممثلين بمختلف الوزارات. وافتتح وزير الداخلية عمل هذه اللجنة بكلمة أكد ضمنها الحرص المشترك لكل هيكل الدولة على التنسيق وتوحيد الجهود بين مختلف القطاعات مؤكدا أن المسؤولية عالية ومشتركة وأن العمل المتواصل للرفع من الجاهزية المستوجبة لمجابهة خطر الحرائق الغبية وتأمين موسم الحصاد وحماية المحاصيل الزراعية وفقا لما جاء على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية. قال رئيس المنظمة التونسية للأطباء شبان وجيه ذكارة في تدوين على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي قال إنه قد تم إعلامهما من قبل الكتابة العامة لرئاسة الحكومة بقرار تجميد نشاط المنظمة لمدة 30 يوما انطلاقا من تاريخ اليوم 14 من ماي 26 و2000. أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقيروان أن الاتحاد الجهوي أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقيروان أن أسعار المشمش في الأسواق ما تزال مرتفعة رغم توفر صابة هامة خلال هذا الموسم وأوضح أن ولاية القيروان تتوفر على أكثر من 3000 هكتار من زراعة المشمش وهي ما يمثل 45% من الإنتاج الوطني مشيرا إلى أن التقديرات الحالية للإنتاج في حدود 18000 طن في مختلف الأصناف وهو رقم قريب من إنتاج الموسم الماضي رغم توسع المساحات نتيجة تأثيرات الظروف المناخية. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام منتصف الليلة.

0: من الاثنين للحد كل يوم حكاية وكل نهار
1: طبع الموجة
0: موعد مع المتعة والإفادة
1: طبع الموجة
0: على موجات إذاعة المنستير
1: احنا الموجة اللي تجمع الكل.

0: ماذا لو كنت في موقف ينتظر الحل؟ من مسرح الحياة.
1: من مسرح الحياة. من مسرح الحياة.
0: رصد لآرائكم حول وضعيات من الواقع اليومي.
1: من مسرح الحياة، إعداد وتقديم
0: شكري الصقري.

0: 11 و19 دقيقة على موجات إذاعة المونستير، مازلنا معكم في برنامج مسرح الحياة إلى غاية منتصف الليل. الغنية ذي اللي كنتوا تسمعوا فيها تحية لأختنا هدى، والله الحقيقة مبرمجينا هي عندها زوز عناوين، مشيت على الأشواك ولا أحضان الحبايب، وإحنا مبرمجينا هدى طلبتها. تحية ليك يا هدى، والحقيقة الغنية ذي حبيت نزيد كلمة عليها لأنه نتفكر وقتها حكيت إليها في العديد من المناسبات. يعني ألفها الشاعر النائي عبد الرحمن الأبنودي ولحن محمد الموجي في سهرة في جلسة كانوا يسهروا في بيت عبد الحليم، فبدأ ينشط في بعض كلمات عبد الرحمن الأبنودي، هو ينتقد يعني الموجة السائدة كيفاش الأغاني تبدلت وكيفاش كلف. هذا عام 69 تصوروا، خلينا غناها عبد الحليم في فيلم أبي فوق الشجرة. ف عبد الحليم عجبته الكلمات، محمد الأبنودي قالوا نفدلك راهو من باب الدعابة قلتهم الكلمات، يعني لا قالوا برا كمل اكتبهم وهذه يلزمها تتلحن، وفعلا خذا كاس شاي واختلى بنفسه وكمل الكلمات وخذا الموجي لحنهم، وكانت أغنية من أروع أغاني العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. واصلوا من مسرح الحياة مع السادة المستمعين. المكالمة الهاتفية الموالية، ألو مساء الخير.
1: ألو، عسلامة أخويا. شكري
0: سي فوزي، مساء الخير، شنو أحوالك؟ من الخيروان.
1: عايشك سيدي، بارك الله فيك. شكري على الصحة، وسلموا على المستمعين.
0: ربي فضلك، ربي فضلك سي فوزي، مرحبا بك، تفضل. اي
1: سيدي، هذا حشاك وحش المستنطين، سميته حشاك طميع انا.
0: الاب هذا تحب تقول حاج، نعم حاج بشير،
1: اي حاج وزمزم وجال الذال متحزم
0: هكا يقولوا. اي
1: نعم، هو نورمالمون كي مشى للحج يروح من الحج يلزم معناها الكونتيرا تشير.
0: ايوه، هو توا باش نبدا منظمين يا سي فوزي، هو من باب الاخلاق اكثر لانه من باب الدين، يعني مش محرم عليه الفتاه، اما من باب العرف والاخلاق يلزم يحترم ابنه ويحترم مشاعر ابنه. اناني يعني، ايش
1: يعني فوق الاناني اكثر من الاناني. هي معناها هذه البنيه ذي العروسه معناها تقول لك اسمه هو ذي البو
0: الحاج بشير،
1: تقول له على صباح الخير يا عم بشير، يقول لها عاش بنيتي. منين جات هالبنيتي ذي؟
0: اي ما هو ما حتى عاش اخلاقيا. علاش قلت ان القصه يعني فيها بعض الجرأة؟
1: غريب يرحمه عبد الحليم، حاجه غريبه،
0: حاجه غريبه
1: ولا العظيم.
0: صحيح،
1: معني ما يجيش هكاك، معني انت هنيت على ولدك ومشيت خذيت على روحك، ما ضقت عليك الدنيا، معني لقيت كان هذيك.
0: صحيح،
1: جيل العين ولدك معناها وتعوروا حشيك.
0: معقول،
1: وهي معناها سامحني الغالب، سامحني ما
0: ليش في المستوى الفتاة يعني
1: تطمعي زيادة، طمعت بالفلوس مش مأصلة حشيك وحش المستنطين.
0: فهمتك.
1: نعم، كان جيت معناها أنا فلوس ولا منا هذاك مكتوبي وراجلي معناها. اسمع،
0: لا ربما يعني كشفت حقيقتها وانت كشفت على حقيقتها كما يقول القائلة.
1: بالطبيعة معناها ما يجيش هكاك، الله غالب والله، ما غير ما عندي منقول وبدون تعليق، الله غالب، شيء وقف المخ ولا العظيم.
0: صحيح.
1: بنتك هذيك عبارة بنتك
0: الله يعني.
1: بنتك
0: الله يعني.
1: أصل حتى كي مش تجيب حذيها متمد لك مثلا العشية ولا منها تقول لك بالشفاء يا عمي بشير، عاش بنيتي صحيت، مين كلمة عاش بنيتي؟ أنا بنيتي وأنا بقيتي
0: ما حقوش لما حالة تصرف هذا، وهي زادة ظهرت ماشي في مستوى المطلوب يعني لأنا
1: واضح.
0: أما بقى في الأخر قبل ما نختم معك ويا فوزي، من التوال اسمه الابن كريم كي قاطع والده، ما نعرفش موقفه كيفاش تشوفه أنت؟
1: والله اش مش نقول لك، ماله بشر ومش نقول لك مش حقيقتي، ممكن ما في عامين عام هو قداش مش يعيش بي ولا هو، وبعد هذا ماله بشر في ايش هيك هذه
0: بتاع واضح.
1: حتى الجار ما يعمل
0: ايش. واضح سي فوزي، ربي يهدينا، وهذه موجوده يعني لمحاله في ويعني قصه واقعيه، اما عيب يعني ما يجيش الاب،
1: عيب بالاجمع كما يقول لي اخر. شكرا اليوم معناها اليوم غلقت بالضبط 64 سنه
0: ان شاء الله بطول العمر سي فوزي، وربي يطول عمرك على الخير، وان شاء الله مزيد من التالق، وان شاء الله ديما نسمعوك هكاك يعني ناشط وحي بخير، ومرحبا بك في اذاعه المونستير خويا فوزي.
1: يا يرحم الوالد وفرحة البنوتة ويرحم اللي ولدك.
0: يعيشك بارك الله فيك، مشكور جدا خويا فوزي، تحياتنا ليك سيدي، الى اللقاء. نواصلوا مع المكالمات التي في بعد. خونا فوزي، خونا جمال من قصر علال، مساء الخير خويا جمال.
2: مساء النور، مساء الخير خويا شكري، انت وهيثم والناس، وانت وخويا
0: منير بوطي.
2: منير انار الله وجهه وقلبه والناس كل
0: باي.
2: تفضل نقول شي نوتين يا باي. هالرجل هذا اقول اسمه بشير ما يستحقش كلمه بو. وثاني حاجة، لقد بنى سعادته على تعاسة ابنه. شنو سعادته هو على تعاسة ابنه. والحاجة الثانية، فما مثل يقول تعرف يا شكري يا باي، يقول إذا لبست بصل وإذا خذيت أصل. وصول على الزمن يطول.
0: صحيح.
2: والطفلة هذه اللي بدت كريم، على اسم كريم من الكرم والكرامة زادة، وقت بدلته بوه قد يكون هي لعوب غدوة تقول لك الشايب ناخذ ولا خاطر فلوس ويجي نهار وقص باسبور ويمشي كما الناس كل بما فيهم أنا. ونجم أقول لك أنه ترجع كل غريزة وكل عاطفة الجياشة اللي بينها وبين كريم ترجع. وبعد الخيانة ما بعد إذنك وبكل لطف وبكل معزة راهو نفهم وفقنا، ما نقولوش غدوة بعد ما يبوت.
0: لا لا لا،
2: انت قلت يعطيك الصحة.
0: ايه بطبيعة، ايه هو على حسن نية، لما حنا من الصديق من الفرج ممكن قال ولا شكون ولا واحد من الاخوة قال انه نجم يتزوجها بعد ما يتوفى ابوه ولا واحدة من الاخوات. لا ما يجيش، محرم محرم.
2: هو رجل قال، لكن هو في الشرع يقول العقد على البنات يحرم
0: الامهات، والزواج والدخول بالبنات يحرم الامهات كذلك،
2: والدخول بالامهات يحرم البنات،
0: يحرم بنات.
2: هذا في الشرع. لكن نرجع لكلامنا، هذا راجل يتحقش كلمة بو، وكل بو راهو كل ما تراه مثلا انت وصغيراتك ولاني والمستمعين، كل ما تراه ولده عايش خير يبدا بالفرد. والله نتمنى الحاجة باهي لأولادي.
0: بتبيع بتبيع بتبيع، الإنسان ما يحب شكون خير منه، قلناها منذ حين كان ولده.
2: يعطيك الصحة.
0: ولده ولا بنته بشكل عام، كي نقول ولده معناها بنته.
2: الولد من ولد، كل من ولد أنثى أو ذكر. من الحاجة يا أخوي شكري، ولدك قال لك يا بابا مش يخطبها لي، ما خطبتها لك كان بالسيف.
0: صحيح.
2: ما تتقال
0: عيب عيب عيب عيب
2: عيب. احنا طوى نقول لك حاج وزمزم، مش الناس كل فما ناس الحاج عليهم نور
0: بتبيع. احنا ما بتبيع من عموش، فما بالعكس احنا قاعدين يعني نستثني، واحنا نقوله فما ناس ما حقهمش يعني حاج يلزم يكون يعني ملتزم اكثر من غيره.
2: اما من باب الاخلاق ومن باب الأدب، ما يخوش خطيبة ولد ولا أي طفل اللي ولده حتى لها عين.
0: ثم في الأخير باش نختم معك سي جمال، أنه المقاطعة نتاع الابن كريم لوالده كيفاش تشوفها؟
2: أقول لك حاجة،
0: قول لي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن جاهداك على أن تشرك بي فلا تطعهما، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. يقاطعك الأنثى لكية اللي هي الولادة بينهم، اما ما يقطعش
0: ما يقطعش، ويحاول يعني يتجنب انها موجوده حدا في المنزل. كيبدا بوه في المنزل يمشي، هي اذا كان بوه ماهوش في المنزل المذبيه ما يمشيش وحده. مهم يعني يبعد على الفتن ويبعد على كل الشبهات. يعطيك صحه يا جمال، مشكور جدا على الراي نتاعك وعلى مداخلتك.
2: عيشك يا خويا شكري. وحاجه اقول لك، اذا التقى اثنان فثالثهما الشيطان،
0: اذا التقى
2: يلتقي بها راس ذي راس، خاطر بليس باش يخدم خدمته
0: واش
2: تقعد العواطف الجياشه موجوده. لكن هي طفات طفات طفات بعملت بوه وعملت الطفل اللي ما كانش في المستوى، ماهاش اصيله.
0: شكرا سي جمال، يعطيك صحه ربي فضلك، مرحبا بك، الى اللقاء، ليلتك سعيده. نواصل مع المكالمات التي في الاخت نعيمه، مساء الخير.
3: الو، على السلامه. اهلا بوك.
0: على السلامه، مرحبا بك سيده نعيمه.
3: وينك يا بابا؟
0: عايشك بخير. عايشك
3: الحمد لله، يسهل عليك الخير. عايشك انت والجماعه اللي معاك،
0: بارك الله فيك سيده نعيمه، مرحبا بك.
3: عايش عايش ولدي. هي الغلطة من هي غلطة كبيرة، تو تعلقت بالوليد وحبيته
0: اي
3: وتفاهموا على الخطوب وعلى الزواج.
0: اي
3: كيفاش ياكل تنقز على ابوها؟ عليه
0: شفت حرام حرام
3: اكبر حرام.
0: هي
3: أكبر
0: حرام. عيب عيب. هي تو محلها خنقول مادام ما الزواج يناقش الامر، اما يجيش عيب عيب عيب. كيفاش انت خاطر ولاد اي فهمت.
3: يلزمها تكون ولدي رزينة أرزل من الراجل وتقول له ما يجيش منه أنا خطبني ولدك
0: صحيح
3: وتفوت ولدك وتجي تأخذني أنا مش نعيشه فرد زقف وفرد كما يقولوا فرد مغرفة.
0: أيوة.
3: مش معقولة عليها. ولذا هي جابها طمعها شولدي وهي كانت زوجاته الوليد فقير يقولك تزوجوا فقراء يغنيكم الله
0: صحيح
3: لربما أبوه يموت يقعد الرزق لها هي.
0: هي ممكن خمت ملول تعرف أبوه ثري لربما طمعت بتالي كي تقولك كانش نقعد نستنى لوين يتوفى والده والله أعلم القدر. خلنا نختصر المسافة
3: ما حديثك
0: عسل لمسيم
3: ورمضان
0: يلزم
3: للفترق بالقرآن
0: والله العظيم.
3: ما يجيش
0: لا هي طماعة ظهرت على حقيقتها سيدة نعمي ظهرت على حقيقتها الفتاة هذه
3: هي طماعة والله طماعة ورسولي
0: طماعة والولد تواكي قاطع بوه وبعد على بوه ما يقاطعش بوه
3: لا ما قطعش بوه الله ورضيت الوالدين خاصة البو كي يغضب ويدي على ولده راه الدعاية تقبل في لحظة أما لم حلينا
0: صحيح ما تدعيش بقلبها قول يا ربي ما تستجيبش
3: يلزم ما يقطعش والده ويتجنبها ويمشي يتزوج بلاي تحليل أخرى
0: هذا كصحيح
3: وماذا بيه ما يسكنش مع ابوه
0: يبعد بعيد
3: اي صحيت ولدي على خاطر المجتمع ما يرحمش وربي يهدي ويدل ما مش معقول على ابوه ما عملش
0: غلط على طول الخط الوالد نتاعو وهو يلزم يخش ابوه بالامر هذايا ما يقطعوش ويعني خنقول يطلب له يدعي له بالهدايه يعطيك الصحه
3: لا ما يقطعش ابوه
0: اي
3: وهذيك ما يحترمها ما يحترم.
0: يجيش يحاول زادة ما يكتبدوا حدا في المنزل مذا بيه ما يمشيش
3: يتجنبها
0: ما بينه
3: بينها بحر
0: صحيح صحيح
3: يتجنبها ويخبر زيت والديها ما بوه ما عملش الحق ما
0: واضح.

0: فينا؟
1: الحقيقة القصة محبوكة أخي شكري، ولعل هذه ولا أقول لعل هذه هذه الفتيات هي من من من من خضروات الديمن.
0: خضراء الديمن قولوا لي قولوا ما يسي يعني
1: خضروات الديمن.
0: خضروات الديمن في الجمعة
1: خضراء يعني يعني
0: إيه في الجمعة في الجمعة
1: نعم.
0: يعني تقول أنت يعني الفتاة يعني سمحني سي لازر يعني تحملتها المسؤولية الكاملة أنت كأنك تو.
1: أنا هكا نشوف يعني.
0: إيه لا لا لا لا بطبيعة محترم رأيك أنت معناها تحمل المسؤولية الأولى للفتاة.
1: لأن هي سبب الفتنة يعني النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من خضراء الفتن يعني لأنه هذه يعني خضراء الديمن عفوا يعني هذه تسببت في فتنة بين بين الولد والوالد.
0: يعني هاي تفضل تفضل واصل.
1: قصة يعني للأمانة لا أقول غريبة لا تستغرب شيئا الآن يعني من هذا الزمن أنا بكر نسمع فما وخيان قالوا رأي قصة غريبة لا احنا رينا الأخوات يتنافسوا على راجل ما عادش تستغرب شيء.
0: ما تستغرب شيء يعني. صحيح كل شيء يعني ولا في البلد ذي يعني
1: مع الأسف موجود يعني كل مباح ولا مباح متاح
0: فعلا. لكن في الأخير احنا توصحيح انت تقولي هي السبب لأنها ظهرت على حقيقتها عند الجشاعة والطمع في المال وما ما عندهاش قلب اللي يحب الحق بصدق لأنها يعني شاب في حبها وبدلته في الظاهر ما حبها في الواقع يعني ما تستغناش عليه مهما كانت يعني إذا كان الحب مبني على أسس صحيحة هي ظاهرة كما قلت انت لعوب بين قوسين
1: منذ البداية يعني منذ البداية هذا الحب فيه من العرج ما فيه وهذه العلاقة فيها من الفتور ما فيها يعني.
0: واضح يعني لربما كشفت في بداية الطريق يعني لربما أحسن خير
1: نعم يعني كشفت الآن خير من يعني عندما تكون لها نتيجة أبناء و تكون يعني ربما النتيجة أثقل
0: تكون وخيمة أيه. ثم الأب يعني موقف الأب كيف تشوفه يعني يقدم على أنه يطلب يد فتاة يعرف لي ابنه متعلق بها وخاصة أنه هزه معه صاحبه باش يخطب هالو يعني أمر غريب
1: وانا خذيت تراه ويسير اخوي شكري الحقيقه ما تبعتش
0: اي هو هز وقال قال بو ثري وكل شيء قال عندي بنيه عجبتني يعني بالعاميه يعني القصه ومشى معاه والده فاعجب بالفتاه قالوا لا ما تناسبكش هذه حتى في السن يعني تناسب رجل كبير اكبر منك شويه وخم بتري واجهه قالوا بصراحة عجبتني واش نتزوجها وتندبر لك طفلة أخرى باهي في سنك وتناسبك وفعلا يحسبه يفدلك البو يحسب الابن يحسبه وتزوجها في الأخير
1: الأب خوي شكري لعلها يعني أرذى الفترات العمر أنا دائما كبار ما أجد لهم يعني فهمتني يعني لا أستطيع أن
0: تقام في أعذار يعني
1: لا أستطيع أن أجرح ولا أستطيع أن أحكم ضد كبار السن لعلها أرذى الفترات العمر يعني
0: تلوجلوا في عذر يعني للوالد
1: أقول لعلها
0: لعلها باي حتى احنا قلنا لعلها لربما لكن في الأخير سي كريم الابن يعني قاطع الوالد متاعه كيف تشوفوا الموقف هذا
1: لا.
0: لا
1: لا الرحم يعني تكون معلقة في السماء يومئذ خويا شكري وتقول ارحم سلما وصلني واقطع من قطعني فما بالك يعني والرحم من رحم يعني الأب يعني سبب وجود يعني أباؤنا سبب وجودنا في هذه الحياة اللقاء بين الأب والابن يناقش أين في مقهى في يناقش أنا مع كريم وأنه هذا اللقاء مع الأب يناقش
0: فهمتك.
1: ولكن أن أقاطع والدي لا أقول ذلك ويعني أطلب من الأخ كريم إن كان يسمعني أطلب منه يعني بإلحاح أن يعني يرفق بأبيه
0: يعني ما يفكرش يعني في المقاطعة يمشي الوالد متاعه يحسب روحه كأنه ما صارش الأمر ذي بيناتهم كأنه يعني ما
1: الإنسان دائما أخي شكري الإنسان دائما يعني حاجة حتى الطبع حشيك تتقطع يعني ظاهرة وش نخيطوها مش تكون لخياطة ظاهرة يعني فهمتك ولكن
0: واجب
1: نعم يعني نلملم جراحنا نحاول وعسى ان تندمل يعني.
0: ايوه وعلى الاقل يعطيك صحه على محله في التعبير خويا لزر، وعلى اساس انه في الاخير هذاك امر المولى سبحانه وتعالى، امرنا ب ان من عقوش الاباء تاعنا ونكرموهم ونحسن اليهم في الاخير
1: نحن نجتهد
0: فعلا فعلا
1: نعم
0: فعلا.
1: لانه اخيرا في الاخير يعني مسرح الحياه هذا العنوان يعني جميل يعني في النهايه الحياه هي التي

0: لنا هذه الأدوار نعيشها بمعية تجاربنا، بمعية تربية والدينا، وبمعية في نهاية الأمر بمعية النزعات الخيرية والشريرة فينا يعني.
1: والخير والشر والصراع ذي باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. سيلاز مشكور أنت أخوي لزر، أول مرة تشارك معنا في البرنامج وني معناش مستمر إذاعة منسير.
0: أول مرة بالمشاركة وبالاستماع كذلك.
1: أول مرة تسمع الحصة، احنا في كل مرة في سهرة الخميس نحاول نقدم قصة من الواقع اليومي ونحاول نناقشوها مع السادة المستمعين، مع نستأنسوا بالآراء نتاعهم، مهم جدا. وانت شرفتنا اخوي الأزهر الليلة في إذاعة المنسير، يعطيك صحة.
0: شكرا،
1: وان شاء الله في لقاءات قادمة اخوي الأزهر.
0: ان شاء الله اخوي الأزهر،
1: مرحبا بك، فرصة طيبة الى اللقاء، ليلتك سعيدة. هذا نغم آخر في الحصة قبل الأخير، لأنه باش نستقبل دفعة أخرى أخيرة ثم نختم حصتنا بعد شوية ان شاء الله.

0: نواصل من مسرح الحياة على موجة إذاعة المنسير. الحقيقة مش نكمل الحصة بعد شوية بعد الدفعة الأخيرة من المكالمات الهاتفية لأنه أدركنا شوية الوقت. فقط حبيت نحيي كل الأحبة والمستمعين اللي يتابعوا فينا واللي مشكورين جدا الحقيقة على الوفاء لإذاعة المنسير، وخاصة الأخت مونيا برحال مشكورة على متابعة كل الحصص اللي قدموها. كذلك التحية للإخوة الأحبة دليلة من جمال واختي جبل ناصر فتحي سفينة ومنيرة حساني العويتي. والحقيقة تفاعل فتحي سفينة يعني تسلم على الفريق العامل وكل المستمعين، كذلك منيرة حساني العويتي كيف كيف، ودليلة تقول أنا نقول كلمة الكريم ربي يحبك كيف كشف حقيقة ليلى قبل فوات الأوان، ونطلب منك طلب أن تقاطع ما تقاطعش بوك كما قالوا جماعة كل، لكن تنجم تقابله خارج البيت وتنجم تكري وحدك حتى تجد بنت الأصل اللي تكون مش طماعة كما ليلى. أعطيك صحة موقفك دليلة ورأيك اللي قدمته لنا. المكالمة الهاتفية الموالية الأخت أنيسة من قصيبة مدوني. مساء الخير أنيسة.
1: مساء النص، شكرا. شنو أحوالك؟
0: بخير يعيشك ربي فضلك، مرحبا بك.
1: الحمد لله.
0: شنو أحوالك؟
1: يعطي عليك وللفريق العامل معك ولجميع المستمعين.
0: يعيشك أنيسة، مرحبا بك. عايش، شنو رأيك في القصة الليلة؟
1: رأي والله شو نقول لك؟
0: قولي.
1: بلغتنا نقول ولا خير ولا خير. المفروض البو مدام ولده معناتها هز ومشي وباش يخطبها له وما يغزر لهاش، يولي يغزر لها معناتها كأني باش تولي بنته.
0: في الواقع هذا هو، وفي الواقع هذا في الأخلاق وفي العرف وفي الإنسان يلزم يتصرف تصرف يعني
1: كذلك. وهي ظهرت معناتها طمعة،
0: طمعة ظهرت على حقيقتها يعني تحب تقول.
1: صحيت ايه، ظهرت على حقيقتها معناتها خيرت أنها تمشي في جرة المادة أكثر من أنها معناتها حبت الشخص ذاك و...
0: يعني ظاهر على يعني مهم جدا. وربي ممكن كما قالوا ياسر أحب أنه يحبه كي تكشفت من توا أنها ما كانش بادله محبة صادقة هكاك يعني في الأخير. باي قبل ما نختمه معك يا نيسة، موقفه مع والده كريم؟
1: مع والده كما قالوا الناس كل معناتها ما يقطعش والده، يولي يكري على روحه لبرا ويقابل بوه حتى لبرا،
0: يحاول يعني يتجنب زوجة الأب اللي هي حبيبته السابقة،
1: يولي يتجنبها. بس
0: من الأحسن تكسح هذا الموقف السليم نتصور، وكلامك صحيح. أما العامل الوالد الكل ما يتعملش بصراحة،
1: ما يتعملش صحيح، ما يتعملش خطره وقت اللي هزه ما أنت بشي يخطبها له وقت عبارة على بنته ما أنت بشي تولي شنو الواحد شنو كنت وشنو بنته كيف كيف.
0: رغم لم يتزال ما صارش البناء، أما كيف كيف يعني النية مفيد من في البداية مشاه بنية أنه بشي يخطبها الولد
1: مدام ولده وغزر لها ما أنت وهزه بشي يخطبها له، مفروض ما يغزر لهاش هو ما أنت.
0: واضح باي ما لم يلزموش يقطع الوالد متاعه ويطل عليه من حين لآخر.
1: لا بد أني يقطع
0: باي. رأيك محترم يا نيسة، مشكورة،
1: عايشك شكرا
0: وربي يفضلك ومرحبا بيك ديما معنا في إذاعة المنسير. إلى اللقاء نيسة. المكالمة التي في الأخيرة سي حسن من درش عمال فيري. مرحبا سي حسن.
2: يا أخوي مرحبا بيك.
0: وبيك عايشك ربي فضلك سي حسن.
2: القصة بيها القصة يا سيتري راب السير
0: كيفاش قلت لي؟
2: قلت لك سيتري راق
0: إيه قليلة، أما واقعية صارت راو أنا قصة كل راو قصص من الواقع راو يعني معناه كيفاش يقولوا نجيبوا فيهم لا قليلة صحيح. أنا قلت قصة استثنائية
2: ركزوا على البو يا أخوي شكري. البو كلمة الحاج حرام فيه،
0: كلمة
2: الحاج
0: الحاج اي فهمتك اي
2: كلمة الحاج حرام فيه ما يسألهاش
0: صحيح. أيوة
2: وفوق وزيد على هذا يا السيدة دي عم الحاج البشير ولا شنو الفلوس تغاتوا على مخه الفلوس للمال المال سعر ساسي
0: غلط مولاه
2: بشار بركة
0: يعني يظن أنه الناس كل سلعة ينجم يشريهم بكل يعني سهولة
2: عنده المال. لا نعرف ناس تبكت لسان رجال بالمال يا أخوي شكري
0: هكاك
2: والله مرت لسان رجال تبكتوا مرته بالمال
0: حوله ولا قوة إلا بالله.
2: عمل صحبة مع رجلها وشافوا عنده أزمة مادية تريب ودار بيه وعكوات
0: إذا كان هي زادة كما قلت أنت قليل الدين وقليل يعني احترام وقليل أصل تنجم تعمل كل شيء، وهذيك المشكلة فيني
2: الإنسانية متاع الحاجة ما عندوش إنسانية ولا حرم ولده عليه ولده حرمه حرمه من من من من البنية وسلط على ولده سلط على ولده بيقول شو الوقاحة حاجاك اللي فيها الحاجة غاية قلت لحاله فرحته من بين عينيه
0: عيب
2: بالنسبه
0: فرحه هذا معناه ولده ما كما يقولوا ما سلمش منه يعني ولده ما رحمش ولده يعني اناني
2: وخطيبته يا رسول الله يا رسول الله كان فما عباس كما هكا من النوع هذايا والله ليش باش يكون بو هذا اخويا شكري
0: هو صحيح تو كلامك سي حسن في المقابل يعني موقف كريم من والده انه يعني قاطعه ما عادش يطل عليه وما عادش يسال عليه
2: لا لا
0: اه هكا لا
2: أنا باش يقاطع أبوه لا. أما العملية فسدت يا خويا شكري العلاقة فسدت.
0: متفاهمين مع الأقل يلزم يسأل على الوالد نتاعو ما ولا أبوه في الأخير.
2: ومحسوب حتى ما يسألش عليه الراجل طاغي بالماء لا عاد يرى ولده لا عاد يرى
0: مو مو مو مو حتى الدين أمرني يعني ب.
2: يا خويا شكري.
0: أي.
2: الناس اللي عندهم الأموال هذه أنا قلت لك نفكوا سيرجير راهو.
0: إي صحيح لا موجود موجود معك فما ناس تغاط والعياذ بالله.
2: نعرف
0: كيفاش مشاريع تكون بالله لا حول ولا قوة إلا بالله
2: شوف المال ايش يفعل
0: يفعل
2: البوه ده يا سي الحاج بشير ده بصراحة الوليد أنا عاجب بيه والوليد عاقل برشا بوه مش يجرك بوه ولا ما يكلمش بوه ولا يقطع بوه ولا الشعر البوه ما عايش تلزم منه حتى شيء وعنده كيف كيف شوف
0: فهمتك اما حتى الفتاه سامحني يعني الفتاه كيفاش يعني تستجيب لطلب الوالد
2: فتاه مش نورمال ما تروح كل فتاه
0: ايه ما واضحه يعني الحقيقه
2: وموجود لا فما فتاه ياخذوا الكبار هذوما
0: لا عادي جدا ان تتزوج رجل يعني مسن ولا لكن انه هو هي كانت على علاقه بابنه هذا هو رافضين واحنا هذا لما يعني الغريب في الامر انه هي كانت على علاقه مع ابنه ومشى باش يخطب هالبلده
2: شيء وقف المخ اخويا شكري
0: صحيح
2: شو تعرف على رسول الله وبعد تعمل مع ابوه كيفاش
0: وي شفت كيف تتصرف يعني كان سبحان الله ما عندهاش مشاعر ما عندهاش احاسيس
2: ما عندهاش مشاعر وطماع ومش بالفاميليا ومصلحه
0: لا حول ولا قوه الا بالله ختمتها سي احسن انك اي حبيت تقول اي في الاخر
2: والله فما لو اي راهو شكري
0: موجود موجود احنا بطبيعه
2: مدين مدين قاعدين يدوروا برناس الكبار هذوما اللي لبس عليهم انا احسن نلم باسر مواضيع هذايا يا شيء حكم وشيء يعمل الله ليش مادي والمادي يخوف اخو شكري
0: صحيح
2: امراه ولا راجل اذا كان قلت انسان مادي راهو يخوف
0: صحيح كلامك صحيح سي احسن
2: اذا كنت انسان مادي راه نخاف منه وانا
0: بالضبط يعني في جرة المادة ينجم يعمل كل شيء ولا يخمم لا فيه لا أصل ولا أخلاق ولا دين ولا حتى يتجاوز كل يعني المعايير والمقاييس
2: يقبلي ليش ما فيه قلت حاجة غشني في الكرمة ولا شنو
0: أي لا صارت للأسف والله العظيم
2: أنا أقول شكري أختم برب العظيم يا عندي محامي من سميت يا عطيتو قضية بتاع بنتي أي يسلي وبعثني لي واحد اقسم بالرب يا ولدي مش نورمال
0: حول ولا قوة الا بالله
2: يا ولدي يا اخويا شكري مخي يقف ساعات
0: هو
2: يقول لك كيفاش تلوم على حاجه
0: فهمتك يعني هو راه محال انسان يقوم بعباداته ذيك واجب ذيك بينه وبين ربي اما مش باش ياخذها يعني سك على بياض باش يعمل كل شيء للعباد بل بالعكس ربي يعني خلينا نقول يحاسب الناس على المعاملات نتاعهم وعلاقاتهم ببقيه الناس حبيت نشكرك ياسر سي حسن على المشاركه يعطيك الصحه
2: شكري
0: وربي يفضلك
2: اسمع يعطيك الصحه والله نقعد نستنى انا باش ناكد
0: يا عايشك ربي يفضلك ربي يفضلك ربي يفضلك ربي يفضلك
2: تفكرني في حاجات في الماضي تفكرني في حاجات قبل 55
0: يا عايشك سي حسن بارك الله فيك وربي يعطيك الصحه والعافيه ان شاء الله وطول العمر وان شاء الله ديما حاضر معنا في كل المساحات في اذاعه المنستير ليلتك سعيده سي حسن ونلتقي ان شاء الله في موعد
2: اخويا شكري
0: سيدي
2: او سيف سايف احنا فوق
0: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي شرفني ياسر سي حسن ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله بإذن الله بإذن الله أن نتفقوا على موعد ونجي طل عليك إن شاء الله عايشك سسن بارك الله فيك ربي عز مقدارك تحية كذلك الأخت راضية الهداجي من الخيروان تفاعلت معنا مشكورين كل الأحبة والأصدقاء على المشاركة وعلى الاستماع غدوة إن شاء الله كان حياتنا القدرة من 9-10 متاع صباح مع سيدنا الشيخ منور مداني في برنامج أنوار من الكتاب والسنة تحية كل الفريق العام صديقنا هيثم والناس وكذلك منير بعطي إلى اللقاء وتصبحون على خير.

0: تمام منتصف الليل في إذاعة المنستيرة.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم إلى آخر عروضنا الإخبارية لهذا اليوم. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تونس قد نجحت في القضاء على مرض الرمادة، وصفة هذه الخطوة بالإنجاز البارز في مجال الصحة العامة بالبلاد، والذي يأتي بعد عقود من الجهود الوطنية المتواصلة. تم تسجيل رجة أرضية بقوة 3.3 درجات على سلم ريشتر على الساعة 8 ليلا و43 دقيقة بمنطقة شمال غرب سوق لحدة من ولاية قبلية. وأفاد المعهد الوطني للرصد الجوي أن محطات رصد الزلازل التابعة له حددت الرجة بالمركز 33.91 درجة خط عرض و8.78 درجة خط طول بحسب التحاليل الأولية. انعقدت بالمقر الفرعي للديوان الوطني للحماية المدنية جلسة اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بإشراف وزير الداخلية خالد النوري وبمشاركة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ، وزير التجهيز والإسكان إصلاح الزواري، وبحضور كل أعضاء اللجنة المذكورة الممثلين لمختلف الوزارات. وافتتح وزير الداخلية أعمال هذه اللجنة بكلمة أكد ضمنها الحرص المشترك لكل هيكل الدولة على تنسيق وتوحيد الجهود بين مختلف القطاعات، مؤكدا أن المسؤولية عالية ومشتركة، وأن العمل المتواصل للرفع من الجاهزية المستوجبة لمواجهة خطر الحرائق الغبية وتأمين موسم الحصاد وحماية المحاصيل الزراعية. قال رئيس المنظمة التونسية للأطباء شبان وجيه ذكارة في تدوين على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي أنه قد تم إعلامهم من قبل الكتابة العامة لرئاسة الحكومة بقرار تجميد نشاط المنظمة لمدة 30 يوما انطلاقا من تاريخ يوم 14 من مايو 26 و2000. شكرا لكم على حسن الانتباه وتصبحون على خير.
2: بعد حجب الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على الفيسبوك، يمكن لمستمعينا الكرام متابعة برامجنا على الصفحة الجديدة راديو منستير لايف.

0: طلعة الكبيرة، طلعة صغيرة، حمام سوسة على الموجة 99
1: 99 الحليم حافظ.